0: في توطين الصناعات العسكرية عبر إنشاء مصانع مشتركة والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه تركيا تعزيز مكانتها كمورد بارز للسلاح عالميا، مستندة إلى التطور المتسارع في صناعاتها الدفاعية، وهو ما يجعلها شريكا أمنيا موثوقا لدول الخليج الساعية إلى تنويع مصادر التسليح وتعزيز قدراتها الدفاعية محليا.
1: نرحب بضيفنا في الاستديو الباحث المتخصص في الشأن التركي السيد محمد أوزتورك، ونبدأ معه مناقشة الملف الأول من هذه الحلقة. أهلا بك سيد محمد. عمليا ما هي أهمية هذا التعاون المشترك الثنائي ما بين المملكة العربية السعودية وتركيا في ظل الحرب الدائرة التي تشهدها المنطقة؟
2: نعم، شكرا أخي الكريم. طبعا تركيا والسعودية دولتان لهما الثقل في المنطقة.
1: نعم.
2: ليس فقط في المنطقة، يعني للتركية في بلقان قفقاز، وكذلك كونها عضوا لناتو في شمال الأطلسي كذلك، وللمملكة السعودية يعني الدولة الأكبر في المنطقة يعني بعدة الوجوهات، وكذلك بين دول العربية ودول الإسلامية. لذلك التعاون بين هذين الدولتين يعني يأتي منها تآزر كبير. فالعلاقات الثنائية التركية والسعودية ليست منحصرة إلى الدفاع فحسب، ففي سنوات الأخيرة نشاهد مشاريع كبيرة يعني يعدل الموازين ويقلب ممكن في المنطقة. مثلا سكك حديد الذي يبدأ من عمان عابرا المملكة السعودية، أردن، سوريا إلى تركيا، يعني كنا نسميه سكك حديد الحجاز من جديد. هذا كذلك المبادرة الاستراتيجية، لأن شاهدنا كما تفضلت في المنطقة حرب، يعني الولايات المتحدة وإسرائيل يشنان على إيران، وبسبب إغلاق مضيق هرمز يتأثر منها ليس فقط منطقة بل كذلك كل العالم. يعني النفط، سعر النفط الآن أكثر من $100 في برميل، ولذلك وكذلك بسبب الحرب شاهدنا يعني هناك طبعا حرب آخر ممكن نتركز عليه كذلك، شيئا من عديم الثقة للولايات المتحدة في الخليج. هذا الشيء كذلك موجود في أوروبا بسبب حرب روسيا يشنها ضد أوكرانيا. الآن يعني كثير من الدول الأوروبية يستعدون للحرب، يعني بعد إذا تفوز سوريا روسيا على أوكرانيا فينتظرون الحرب. يعني في الدول الجديد انضموا إلى الناتو فنلنديا والسويد وكذلك ألمانيا مثلا، الآن يعني يأتون بالخدمة العسكرية إجبارية، لم يكن هذا الأمر. فنفس الشيء موجود يعني، وعامل الأساسي في هذا الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تنسحب يعني من أوروبا كذلك، وفشلت في حماية دول الخليج يعني في حربها ضد إيران. لأن الآن نرى بداية من بحرين، من الكويت إلى بحرين، قطر، الإمارات، السعودية، وكذلك عمان التي كانت تتوسط يعني بين إيران والولايات المتحدة. لذلك هناك خلع الأمن.
1: أعذرني على المقاطعة سيد محمد، يعني ولكن أثرت نقطة

0: لابد من الوقوف عندها.
1: نعم.
0: دعني أبدأ بالنقطة الأخيرة، هل تجد أن فشل الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن دول الخليج هو الذي حمل السعودية للذهاب نحو فتح علاقة ثنائية من باب التعاون الدفاعي والأمني بين الرياض وأنقرة؟
1: يعني أنا أظن بدأ هذا الأمر ليس ببداية حرب إيران. يعني تتذكرون أن هناك حرب إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو 2025، وكذلك هذا جديد يعني في شباط 2026. ولكن متى بدأ هذا الأمر؟ بحجوم إيراني على قطر. يعني عندئذ فهمت الدول الخليج أن كل ما يصرفون لطمأنين الولايات المتحدة وكل العهود من الولايات المتحدة لا يكفي، لأن لديهم كل المنظومات الدفاعية الجوية، ولكن إسرائيل كذلك يحجم يعني قطر. قطر يعني يستضيف أو تستضيف أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة. إذن شاهدنا مؤشرات هذا الأمر أن السعودية وقعت اتفاقية دفاع الثنائي مع باكستان.
0: سأذهب لهذه الجزئية.
1: نعم.
0: انطلاقا من هذا التعاون الحاصل بين أنقرة والرياض، ولكن أستاذ محمد أيضا أثرت نقطة في بداية كلامك لابد من الوقوف عندها، مسألة الثقل الجيوسياسي، دعني أقول، للمملكة العربية السعودية من جهة ولتركيا من جهة أخرى.
1: صحيح.
0: كيف يمكن لهذا التعاون المشترك بينهما أن يخدم ليس فقط تركيا والسعودية، وإنما أن يخدم الشرق الأوسط برمته؟
1: نعم.
0: انطلاقا من هذا الثقل الجيوسياسي، انطلاقا من الكلمة الحاسمة بالنسبة لتركيا والسعودية في المنطقة.
1: نعم، هناك ممكن نقطتان. نقطة الأول في التعاون الثنائي بين تركيا ومملكة العربية السعودية. هذا شيء، هذا يفيد للطرفين، ولكن في نفس الوقت يعني يفيد كذلك للمنطقة. ولكن هناك الآن محاولة مبادرة أكبر من هذا، وكلتا الدولتين شاملتان فيه. إيش هذا؟ الرباعي. ما معنى الرباعي؟ رباعي أربعة دول، يعني منها باكستان والتركية ومصر والسعودية. إذن ثنائي صحيح جيد تآزر، ولكن الرباعي تآرض أكبر، وهذا ممكن. يعني إذا نقول الشرق الأوسط، إيش منبع المشكلة أو الأزمات؟ إسرائيل. وإصرار الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن يبقي إسرائيل له تفوق في المنطقة. فلذلك إسرائيل تعمل ما تشاء حتى ترتكب عبادة الجماعية. لا أحد، يعني ليس هناك شيء،
0: لا أحد يردعها.
1: نعم.
0: سأعود إلى مسألة
1: لذلك
0: إسرائيل.
1: لذلك إذا هذه الدول الأربعة، ولو يعني سعودية تركيا كذلك ممكن، هناك علاقات ثنائية تتحسن بين تركيا ومصر. فإذا هذه الدول الأربعة يشكلن شيئا من الائتلاف الدفاعي، إذن هذا يكون رادع كبير. فإذا يتحسن أظن كثير من الأمور في المنطقة.
0: سيد محمد، دعني أذهب إلى التهديد الإسرائيلي الذي أتى على لسان بنيامين نتنياهو بأنه بعد الانتهاء من المحور الشيعي ستتحول إسرائيل للقضاء على المحور السني. إلى أي مدى برأيك هذا التعاون الثنائي بين أنقرة والرياض من شأنه أن يصد

0: هذا التهديد الإسرائيلي انطلاقا مما تتفضل به بأنه إذا تم تأليف هذه الرباعية في الشرق الأوسط فإننا بحالة جدا ممتازة في المنطقة.
1: إذن يعني تتسابق هذه الدول الأربع يعني لتهديد نتنياهو، لأن إذا يعني نحلل كل هذه الدول الأربع، باكستان دولة سنية يعني إلى تقريبا 80% 80% سني، هناك 20% تقريبا شيعة في باكستان موجود. تركيا دولة سنية رغم أن فيه شيئا من ما نسمي علوية، ولكن لديهم إحساسات وطنية كبيرة. ومصر كذلك دولة سنية، والسعودية كذلك دولة سنية. إذن يعني على تهديدات والتحدي الإسرائيلية هذا يكون سدا قويا جدا، ولكن بشرط أن يكون هناك يعني تحالف قوي ولديهم الإمكانيات كثيرة. يعني دولة باكستان دولة الوحيدة نووية في العالم الإسلامي، والآن أنا يعني في رأيي الشخصي الآن السعودية أصبحت دولة مشاركة في النووية الباكستانية،
0: لأن انطلاقا من اتفاقية الدفاع
1: الثنائي. يعني يقال أي حجوم على أي من الموقع على الاتفاقية يعني يحسب على الآخر. فالتركية لديها إمكانيات كثيرة في تكنولوجيا والدفاع يعني خاصة في سنوات الأخيرة، ومصر لها
0: سيد محمد
1: كلها. نعم،
0: لا أريد أن يضيع الوقت، أيضا أريد أن أسألك الكثير من الأسئلة ولكن الوقت يداهمنا. إلى أي مدى برأيك هذا التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وتركيا ممكن أن ينمو وأن يتطور ليصير اتفاقية دفاع مشترك على غرار ما قامت به السعودية مع باكستان؟
1: نعم، يعني أظن هذا ممكن، وكذلك هناك محاولات نسمع يعني من الجهات. هناك الدولتان مصر والتركية كذلك ينضمون إلى هذا الاتفاق، ولكن أظن هذا مبكر أن نقول أن تم هذا الأمر، ولكن هذه الدولتان يعني مصر وتركيا كذلك إذا ينضمون هذا إلى هذا الاتفاق، إذن يكون السد أمام ما يقوله نتنياهو يعني بعد القضاء على الشيعية يعني يقضي دور السني. ولكن لابد نقول هنا كذلك لابد للدول الإسلامية يعني يجعلون الاختلافات إلى الهامش، وكذلك يشمل هذا الاتفاق فيما بعد إيران كذلك.
0: كل الشكر لحضرتك السيد محمد أوزتورك على مجمل هذه الإضاءات، الباحث المتخصص في الشأن التركي في هذه الحلقة من العالم اليوم، وناقشنا معك مسألة التعاون الثنائي ما بين أنقرة والرياض. شكرا جزيلا.
1: شكرا.

0: في ملفنا الثاني مشاهدينا نناقش الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، فرغم الرفض الفلسطيني كشفت إسرائيل عن مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية يتضمن بناء 763 وحدة استيطانية في مستوطنة جنوب نابلس ضمن خطة تهدف إلى مضاعفة حجم المستوطنة 3 مرات خلال السنوات المقبلة. ويأتي المشروع في سياق تصاعد النشاط الاستيطاني منذ 7 أكتوبر في وقت يعتبر القانون الدولي المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبرها غير شرعية.
1: في خطوة تعكس تسارع المشروع الاستيطاني أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش المضي في بناء 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي جنوب

0: الأسرة ضمن مخطط يستهدف مضاعفة حجم المستوطنة 3 مرات خلال السنوات المقبلة، بما يتيح استيعاب آلاف المستوطنين الجدد. إعلان لا ينظر إليه باعتباره مشروعا عمرانيا فحسب، بل حلقة جديدة في سياسة توسعية ترسم ملامح الضفة الغربية على نحو يفرض وقائع يصعب التراجع عنها. ومنذ 7 أكتوبر تشهد الضفة الغربية تسارعا غير مسبوق في وتيرة الاستيطان، مستفيدا من انشغال المجتمع الدولي بالحرب في غزة ومن وجود حكومة إسرائيلية تعد الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد، وتضع توسيع المستوطنات في صلب برنامجها السياسي باعتباره وسيلة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية وتقويض أي أفق لإقامة دولة فلسطينية. قانونيا يبقى الموقف الدولي واضحا، إذ يعتبر القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2334 أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، رغم أن هذه المواقف لم تترجم حتى الآن إلى إجراءات قادرة على وقف التوسع الاستيطاني. من جهتها دانت السلطة الفلسطينية هذه المشاريع ووصفتها بأنها محاولة لفرض الضم الزاحف ونسف حل الدولتين، فيما ترى فصائل فلسطينية أخرى أن الاستيطان يمثل أحد أبرز تجليات الاحتلال وتدعو إلى تصعيد المقاومة والضغط الدولي لمواجهته. وعلى الأرض لا يقتصر أثر التوسع الاستيطاني على مصادرات الأراضي، بل تمتد إلى تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية وتقييد الحركة وزيادة اعتداءات المستوطنين، بما يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أكثر صعوبة مع كل مشروع استيطاني جديد. ويبقى السؤال المطروح، كيف يمكن وقف هذا المسار؟ يرى مراقبون أن ذلك يتطلب انتقال المجتمع الدولي من دائرة الإدانة إلى دائرة الفعل عبر فرض ضغوط سياسية واقتصادية وقانونية على إسرائيل وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية باعتبار أن استمرار الاستيطان لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يقوض أيضا أي فرصة حقيقية لتحقيق سلام قائم على حل الدولتين.
1: بعد أن تابعنا هذا التقرير لزميلنا عمار أبو ثواب، نرحب بضيفنا في الاستديو الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي السيد صلاح العواودة. مساء الخير سيد صلاح. لماذا لا تلتزم إسرائيل عمليا بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان؟ أتحدث عن القرارين 452-456.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إسرائيل عموما وهذه الحكومة تحديدا لا تحترم الشرعية الدولية في شيء. تاريخيا إسرائيل لم تلتزم بالقرارات الدولية، ولا سيما بعد عام 67 قرارات الانسحاب، قرارات وقف الاستيطان، كثير من القرارات الدولية التي تضرب بها عرض الحائط. لكن في ظل الحكومة الحالية، الحكومة الإسرائيلية أيضا، هناك قفزة نحو التطرف في هذا الصعيد، في هذا الاتجاه. يعني اليوم من يقود إسرائيل من كانوا في نظر الحكومة الإسرائيلية نفسها في يوم من الأيام إرهابيين، يعني ممن يسمون الإرهاب اليهودي أو الجماعات الإرهابية اليهودية. يعني في 80s و 90s القرن الماضي كان اليوم من يجلسون اليوم على كرسي السلطة مصنفون إرهابيين. يعني إيتمار بن كفير مثلا كان مسؤول الشبيبة في حزب كاخ الذي صنف حزبا إرهابيا من قبل إسرائيل بسبب ممارسات ما يسمى الإرهاب اليهودي حسب المصطلح الإسرائيلي، ولا سيما بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 94 التي نفذها باروخ جولدشتاين. واليوم هذا بن كفير الذي منع من الخدمة بالجيش بسبب ملفه الأمني والذي صنف إرهابيا في حينه، اليوم هو وزير الأمن الوطني في إسرائيل. واليوم الحكومة تعتمد على المستوطنين، تعتمد على تيارات كانت خارج القانون في يوم من الأيام، وبالتالي حكومة إسرائيل هي تمثل الفكر المتطرف اليميني الديني المتطرف في إسرائيل.
1: هل يمكن أن أقاطعك لأستفسر منك هذه الجزئية؟ يعني بالنسبة للفلسطيني، النظرة الإسرائيلية للفلسطيني، هل من فارق يا أستاذ صلاح ما بين اليمين الإسرائيلي واليسار الإسرائيلي؟ إذا كان كلاهما احتلال، إذا كان كلاهما يريد قضم الأراضي الفلسطينية

0: كلها.
1: الفارق في حجم التطرف وحجم العنف، يعني بينما كان اليسار الصهيوني يستوطن أو يسمح بناء المستوطنات، كان هو من يطلق على عصابات المستوطنين جماعات إرهابية، وهو من يصنفها إرهابية، رغم أنه كان يحتل ورغم أنه كان يحمي المستوطنات، لكن وتيرة الاستيطان كانت مختلفة. كان هناك حديث عن حل الدولتين، اليوم لا يوجد حل الدولتين. اليوم من قتل إسحاق رابين هو من يحكم، وبالتالي نحن نتحدث عن أضعاف مضاعفة. يعني الحديث ليس عن العصابات الصهيونية التي أقامت الكيان قبل 48، ولا عن حكومات العمل والليكود التي كانت تحكم إسرائيل بعد ذلك. الحكومات يمينية متطرفة لا تعترف بمؤسسات، تجري انقلاب حتى في داخل إسرائيل، يعني بمقاييس إسرائيلية نحن نتحدث عن حكومة متطرفة، حكومة يمين متطرف بمقاييس الحكومات السابقة. هذا الفارق، وهذا ينعكس عنفا أكثر على الفلسطينيين. يعني من كان يرتكب جريمة ضد الفلسطينيين في الثمانينات والتسعينات وكان يعتقل وكان يسجن ويحكم بالمؤبد بتهمة الإرهاب اليهودي، اليوم هو موجود في الجيش ويمارس هذه الممارسات من خلال الجيش ومن خارج الجيش وبحماية الجيش وبغطاء من وزراء أصلا كانوا مطلوبين في حينه.
0: طيب سيد صلاح، هل تجد أن بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة يسارعان عمليا بتوسيع المد الاستيطاني، انطلاقا من تصريح نتنياهو اليوم بأنه أعطى الضوء الأخضر بتوسيع العملية العسكرية في الضفة الغربية وبالإقرار لهذه المستوطنات الجديدة قبل أن تحسم النتائج في الانتخابات المقبلة في إسرائيل؟
1: أولا، هو لحسابات انتخابية سياسية بحتة يقوم بهذه الخطوات. هو يصعد في الضفة الغربية لحساباته السياسية البحتة. على صعيد الحرب في المنطقة هو لم يقدم شيء للجمهور الصهيوني، واستطلاعات الرأي كانت ضده في الأسابيع الأخيرة. هناك تصاعد للمعارضة على حسابه، وخصوصا غادي أيزنكوت الذي يعني بدأ ينحاز له أعضاء كنيست من حزب الليكود نفسه، حزب نتنياهو، وبالتالي هو في معركة مصيرية سياسيا داخليا بشأن الانتخابات القادمة. وبيئته وجمهوره الناخب هو جمهور الاستيطاني اليميني المتطرف، وبالتالي نجده يقدم كل ما يستطيع لهذا الجمهور: توسيع الاستيطان، بناء مستوطنات جديدة، إعطاء سلاح، غطاء للعنف الذي يقوم به تحت مسمى تهويد الأرض قبل أن تأتي حكومة تضع يدها بيد غادي أيزنكوت أو بيدها بيد محمود عباس، كما صنع حزب سموتريتش فيديو بالاي اي يصور فيه غادي أيزنكوت رئيس الحكومة المرتقب وهو يصافح محمود عباس، أي عودة للحديث عن حل الدولتين، وبالتالي تحريض على المعارضة من جهة وفرض وقائع جديدة أمام هذه المعارضة من جهة أخرى.
0: في الشارع الإسرائيلي ألا توجد علامات استفهامية كبيرة ضد بنيامين نتنياهو لأنه رفض تشكيل لجنة للتحقيق بأحداث 7 أكتوبر؟
1: هناك انتقادات، وانتقادات حقيقية، وهي سبب تصاعد أعضاء الكنيسة الذين يعطوا للمعارضة من خلال استطلاعات الرأي، لكن لم يصل هذا الأمر إلى يعني الكمية المطلوبة أو الكتلة الحرجة التي يمكنها أن تطيح بنتنياهو. ما زال الميزان بين كتلة نتنياهو الحاكمة وكتلة المعارضة متذبذبا، يوم يعطي عضو كنيسة زيادة لصالح غادي أيزنكوت ويوم يعطي لنتنياهو ويتراجع، وبالتالي نتنياهو يستغل الوقت لعمل خطوات جديدة لجمهرة جمهوره اليميني المتطرف، مع العلم بأن الجمهور الصهيوني ينحو نحو اليمين ونحو التطرف ولم يعد يهتم كثيرا بفساد نتنياهو ولا بمسؤوليته عن 7 أكتوبر ولا بقضايا أخرى. الجمهور يهم الاستيطان، هناك شحن كراهية لدى الجمهور الصهيوني تجاه العرب، تجاه الفلسطينيين، تجاه مستقبل الدولة، هناك تخويف مستمر من محور إيران من جهة ومن محور تركيا سوريا من جهة أخرى، وبالتالي هناك شحن يميني متطرف نتنياهو يغذيه من خلال هذه الخطوات.
0: دعنا أتحدث في الإطار الدولي الأوسع، يعني بلا شك أحداث 7 أكتوبر، الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، فرضت واقعا دوليا جديدا ألا وهو الاعتراف بدولة فلسطين من قبل 157 دولة من أصل 193 دولة. كيف يمكن التعويل على هذه الدول التي اعترفت بدولة فلسطين من أجل قيامتها وبالتالي من أجل وقف المد الاستيطاني الذي تقوم به إسرائيل؟
1: للأسف تاريخيا الفلسطينيين لم يستفيدوا من القرارات الدولية، يعني كانت قرارات مجلس أمن، كانت قرارات جمعية عامة على مر العقود الماضية لصالح القضية الفلسطينية. إذا لم يكن هناك قوة على الأرض تلزم إسرائيل بقرارات الأمم لم تلتزم إسرائيل، وبالتالي
0: دعني أستوضح منك مسألة القوة على الأرض. من تقصد؟
1: عندما كانت هناك انتفاضة الأقصى وأجبرت الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة ومن عدد من مستوطنات الضفة الغربية، انتفاضة الأقصى جعلت حياة المستوطنين مستحيلة، أدت إلى الانسحاب، أجبرت نتنياهو على خطة الانفصال والانسحاب وتفكيك المستوطنات. بينما سلسلة القرارات الأمم المتحدة منذ عام 47 حتى اليوم لم تفكك مستوطنة واحدة، لم ترحل مستوطن واحد، ولم تعد فلسطيني واحد إلى أرضه. هذه القوة على الأرض. لو دعم الشعب الفلسطيني، لو دعم بشكل حقيقي وبشكل فعلي، لا أجبر الاحتلال على التراجع. نحن رأينا أنه خلال الإبادة 3 سنوات في قطاع غزة لم يكن العالم قادر على إدخال زجاجة ماء واحدة إلى قطاع غزة إلا بموافقة الاحتلال وحسب ما يريد الاحتلال. واليوم مجلس السلام لا يدخل إلى قطاع غزة إلا وفق قرارات الاحتلال ووفق ما يسمح به الاحتلال.
0: سيد صلاح، هذا يقودني إلى سؤال عن الدور المنوط بالسلطة الفلسطينية والفصائل من جهة، بالعالم العربي والإسلامي من جهة ثانية.
1: طبعا أصحاب الشأن الفلسطينيين بالدرجة الأولى المسؤولية عليهم في مواجهة هذا التغول وهذا الإجرام، وأول خطوة هي الوحدة الفلسطينية المفقودة. ثانيا أن لا يقدموا الخدمة مجانية، يعني هم لا يستطيعون، السلطة، أتحدث عن السلطة أو النظام السياسي الفلسطيني الرسمي، لا يستطيع أن كما يعلن لا يستطيع أن يدافع عن الشعب الفلسطيني بالسلاح وبالقوة، لكنه يقدم خدمة مجانية للاحتلال تعزز الاستيطان وتعزز سياسة الاحتلال، وهي خدمة مجانية لا يأخذ الفلسطينيون مقابلها شيء. يستطيع أن يتوقف عن تقديم هذه الخدمة وأن يخلي بين الشعب الفلسطيني ومقاومته من جهة وبين الاحتلال من جهة أخرى.
0: هل فك التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل من شأنه أن يوقف المد الاستيطاني أو يوتر علاقات أكثر بين السلطة وإسرائيل؟
1: سيحرج إسرائيل في العالم وسيوحد العالم ضد إسرائيل كما حصل مع الإبادة في قطاع غزة. إسرائيل لا تعيش في فراغ، العالم يتصاعد ويتصاعد ردة فعله مع تصاعد إجرام الاحتلال. فالسلطة الفلسطينية توفر في الضفة الغربية تحديدا والقدس، توفر للاحتلال حماية أمام الغضب الدولي، أمام المؤسسات الدولية، أمام لماذا العالم تحرك تجاه قطاع غزة؟ لأن هناك إجرام واضح وهناك من لا يوجد سلطة تغطي
0: عليه. هذا كلام مؤلم جدا يا سيد صلاح، يعني هل نحن نحتاج إلى رؤية مشاهد مأساوية ودموية أكثر في الضفة الغربية ودماء أكثر من أجل أن يتحرك العالم؟
1: للأسف هذا واقع حركات التحرر. أولا هذا واقع قضايا من هذا النوع، هناك عدو مجرم يحتل الأرض ويتغول ولا يوجد حل في الأفق إلا بهذا، يعني لا يوجد شعب تحرر بسبب القرارات الدولية. هذه المأساة، هذا الواقع، هذا عالم قانون يحكمه قانون الغاب. إنه إذا لم تقاوم فلن يسمع بك أحد.
0: دعني أذهب إلى فكرة المقاومة على الأرض انطلاقا من مسار الكفاح المسلح الذي عرفه الفلسطينيون. اليوم هناك اعتداءات، هناك حملات اعتقال، هناك مداهمات، هناك تضييق وخناق حاصل في الضفة الغربية لم تشهدها من قبل. هل هناك مؤشرات تدل على قيام انتفاضة ثالثة برأيك في الضفة؟
1: الاحتلال يعمل كل شيء لخلق انتفاضة، والمفروض أن هناك انتفاضة، لكن الخدمة التي تقوم بها السلطة وهي جعل الناس مستسلمين وساكنين بدون ردة فعل على الأرض هي ما يمنع وجود انتفاضة. الاحتلال يستوطن، يقتل، يمارس كل الانتهاكات يوميا، حتى السلطة نفسها يحاصرها ماليا ويحاصرها من خلال الحركة ويمنع عنها اقتصاد. هناك أزمة وقود في الضفة الغربية، هناك عمال لا يعملون، ومع ذلك السلطة مستسلمة تماما وتقدم خدمة مجانية للاحتلال لحسابات شخصية وضيقة لقيادات السلطة فقط.
0: لماذا لا توسع لي فكرة تجريد الفلسطيني من نفسه المقاوم؟ أتحدث عن الفلسطيني القابع في الضفة الغربية وفي الداخل المحتل في أراضي 48 يعني لم نشهد لهم تحركات مفصلية تغير من مسار الأحداث التي حصلت في 7 أكتوبر، تغير من مسار الإبادة الجماعية وترفع عنهم الظلم الحاصل في عموم مدن الضفة الغربية.
1: الحقيقة هناك جانبان مهمان، الجانب الأمني الصهيوني وخبرته الطويلة في التعامل مع الشأن الفلسطيني، هذا يجعله يشدد من قبضته على حركة الشعب الفلسطيني. وهناك تعاون السلطة الفلسطينية من جهة أخرى، هذا ما يمنع الانتفاضة. يعني ليس قرارا عقلانيا لدى الشعب الفلسطيني أنه يخاف من البطش الإسرائيلي، يخاف من العنف الإسرائيلي. العنف الإسرائيلي موجود تاريخيا ولم يمنع الانتفاضات، لم يمنع الثورة، لا الانتفاضة الأولى ولا الثانية ولا كل الهبات التي كان يقوم بها الفلسطينيون. لكن هناك قبضة أمنية متصاعدة من الجهتين، من السلطة الفلسطينية ومن الاحتلال، هي ما يحول دون ثورة الناس في الضفة الغربية. وللأسف السلطة الفلسطينية لعبت دور بأنه انظروا ماذا فعلت المقاومة في غزة، وهي تتحمل المسؤولية وهي تقدم ذرائع للاحتلال. وبالتالي الناس في الضفة الغربية المجوعون بالمناسبة، والذين يحاصرون في يمنعون من حصاد ثمارهم في بساتينهم في الضفة الغربية، يستسلمون تماما تحت شعار أنه نبقى ثابتين في أرضنا وصامتين، خير لنا من أن
0: سيد صلاح على أمل أن يتحرك المجتمع الدولي إذن من أجل وقف المد الاستيطاني ولا يكتفي فقط بالتنديد. أشكرك جزيل الشكر سيد صلاح العوودة الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا.
1: حياكم الله.

0: في ملفنا الثالث والأخير مشاهدينا، نناقش تطورات الصراع في السودان مع إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة على عدد من المدن في ولاية شمال كردفان. فماذا عن أهمية هذا الإنجاز العسكري؟ وما مدى قدرة الجيش على الحفاظ على المناطق التي تم استرجاعها من الدعم السريع؟ وهل بات المسار السياسي معطلا في ظل تأكيد الجانبين للخيار العسكري؟
1: ربما كانت الطلقات الأخيرة إذاناً بواقع ميداني جديد في شمال كردفان، ربما في مسار الحرب كلها. فالجيش السوداني والقوات المتحالفة معه أعلنا استعادة 5 مناطق من قوات الدعم السريع دفعة واحدة، هي بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة والبركة. تقدم ميداني مهم قد يعيد ترتيب خطوط الإمداد حول مدينة الأبيض، ويحد من قدرة قوات الدعم السريع على شن هجمات مضادة أو إعادة التموضع قرب عاصمة الولاية، خاصة بعد أن أصبح شمال كردفان عقدة وصل بين وسط السودان ودارفور. ومكاسب الجيش المحتملة لا تتعلق بالمدن وحدها، بل بالطرق التي تربطها بالأبيض ودارفور وولايات وسط السودان، والتي تتحرك عبرها القوات والإمدادات والسلع. كما تكتسب بارا أهمية خاصة، فهي ثاني كبرى مدن الولاية وتقع على أحد المسارات الرئيسية بين الأبيض ودارفور. أما جبرة الشيخ وأم سيالة فتقعان على طرق إمداد شمال الأبيض وشرقها، وبحسب مصادر الجيش تعزز تأمين الطرق المؤدية إلى عاصمة الولاية وتقلص قدرة قوات الدعم السريع على تهديدها. فبينما تتغير خرائط السيطرة يبقى السكان الحلقة الأضعف، فقد أدى طول أمد الحرب إلى نزوح واسع ونقص حاد في الضروريات والخدمات، مع تضرر البنية التحتية في الأبيض وتصاعد المخاوف من عودة القتال إلى المناطق المستعادة. أما سياسياً فلا يزال مقترح الهدنة والمسار التفاوضي يصطدمان بشروط متعارضة بين الطرفين، وهكذا تتحول المكاسب العسكرية إلى رافعة للتفاوض، لكنها في الوقت نفسه تطيل أمد الحرب كلما اعتقد أحد الطرفين أن الحسم ما زال ممكناً.
0: ولمناقشة هذا الملف مشاهدينا ينضم إلينا من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي السيد عامر حسن عباس. مساء الخير يا سيد عامر. هل بات الجيش السوداني أكثر قدرة وأكثر قوة عسكرياً ليتمكن من استعادة مدن بارزة واستراتيجية؟
2: مرحبا أستاذ حسام، ومساء الخير على مشاهدي تيراتي أينما كانوا.
0: مساء الخير.
2: الجيش السوداني قلب الطاولة على ميليشيا الدعم السريع منذ أن انتصر في العاصمة الخرطوم، وهناك تقدمات للجيش واسعة في عدد من الولايات. تعزيز الوضع

في شمال كردفان وفتح الطرق إلى جنوب كردفان، عاصمة ولاية جنوب كردفان كادوغلي، قبل أكثر من 9 شهور أو 10 أشهر، ثم فتح الطريق ما بين الخرطوم واللبيض في هذه الانتصارات الأخيرة خلال اليومين الماضيين. هذا يعزز سيطرة

0: بتدخل في الصراع في السودان واستمرار الإمداد الذي لا ينقطع عبر الحدود الدولية وعبر استخدام أراضي الدول الأخرى في الاعتداء على السودان كما ذكرت ذلك الحكومة السودانية.
1: سأوسع معك في سياق هذا الحوار يا سيد عامر.
0: الشرق الليبي
1: سأوسع معك سيد عامر إذا سمحت لي كي أفهم هذا الملف بجزئيات عملية. لماذا الآن قلبت طاولة الجيش السوداني علما أن أهداف الدعم السريع كانت معروفة منذ البداية عندما انقلب على الشرعية؟ لماذا الآن قام بكل هذه التحركات القوية؟ أتحدث عن الجيش السوداني.
0: الجيش السوداني جيش منظم يقاتل بخطة تتطور حسب الاحتياج العملياتي. هناك الجيوش النظامية لا تندفع في ميادين القتال بدون ترتيب. هناك ترتيبات إمداد يجب أن تتم، هناك ترتيبات استخباراتية لكل مرحلة، هناك إعداد لتأمين ما تم إنجازه، وبالتالي القوات المسلحة درجت على أن تعمل كل فترة على التحضير لمرحلة جديدة ثم الانقضاض على الدعم السريع. ودائما ينجح الجيش في تخليص مناطق واسعة، محليات وولايات واسعة من قبضة الدعم السريع. التحضير في كردفان كان يعني يحتاج إلى وقت أطول وكان يحتاج إلى جهد أكبر، لأن العمل في كردفان كان في ثلاث اتجاهات أساسية. الاتجاه الأول كان هو الوصول إلى عاصمة ولاية شمال كردفان الأبيض، وقد قام بذلك متحرك الصياد قبل أكثر من عام. والاتجاه الآخر كان هو الربط ما بين ولاية شمال كردفان عاصمتها الأبيض وما بين ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادوغلي، وهذه الولاية مهمة لأنها تقع في الحدود مع دولة جنوب السودان، وهناك يتحرك حليف الدعم السريع الآخر وهو عبد العزيز الحلو بالحركة الشعبية قطاع الشمال، وبالتالي كانت هناك أولوية للعمل في جنوب كردفان. ونجح الجيش السوداني في الوصول إلى مدينة الدلنج ثم إلى مدينة كادوغلي عاصمة الولاية، وحطم قدرات التمرد هناك وقتل حتى قائد التمرد في ولاية جنوب كردفان عبد المنعم شيريا. ثم كان التحرك في القطاع الثالث وهو الذي تحركت فيه القوات المسلحة الآن، وهو تأمين المنطقة الشمالية لعاصمة ولاية شمال كردفان الأبيض وفتح الطريق ما بين الخرطوم وما بين الأبيض بتحرير هذه المناطق الخمسة التي أشار إليها تقريركم. وبالتالي يصبح الفضاء الواسع لشمال كردفان هو في سيطرة القوات المسلحة. يتبقى أمام القوات المسلحة في هذا الفضاء الواسع لشمال كردفان منطقتين مهمتين، وهي منطقة سودري وهي محليات رئاسات محلية، ومنطقة جبرة الشيخ التي تطل على إقليم دارفور. ويبقى هناك محور آخر وهو محور غرب كردفان، بالتالي تكون القوات المسلحة جاهزة للدخول وتعزيز وجودها.
1: طيب سيد عامر، إقليم دارفور أمام هذه الانتصارات المهمة والسيطرات المهمة التي يحققها الجيش السوداني، رب قلق موجود في الشارع السوداني عمليا عند الناس. إلى أي مدى سيكون الجيش السوداني قادرا على استمرارية سيطرته على هذه المدن، يعني دون أن تأتي لعبة المد والجزر ما بينه وبين الدعم السريع؟
0: الجيش يعلن مرارا وتكرارا العمليات في كل مسرح عملياتي جديد تنطلق بعمليات كر وفر. الغرض الأساسي منها هو استنزاف قوة هذا التمرد وإضعاف قدرته العسكرية باستنزاف إمداده وخطوط إمداده، وبالتالي تنشط عمليات للقوات العمل الخاص وهي قوات تقوم بمهام خاصة، وتنشط كذلك مهام استخباراتية تعمل على تفتيت بنية التمرد من الداخل. وقد عمد الجيش السوداني عبر أجهزة المخابرات، جهاز المخابرات العامة في السودان وجهاز الاستخبارات العسكرية، عمد إلى تفتيت التمرد من الداخل عبر عمليات يعني تابعتها قناتكم المحترمة بتقارير مختلفة عن عودة غادة ميدانيين يعني ذوي تأثير كبير من الدعم السريع إلى صفوف الجيش السوداني. هذه العمليات الاستخباراتية الغرض الأساسي منها هو تفتيت الميليشيا من الداخل، الاستهداف بالطيران المستمر لخطوط الإمداد من الحدود الليبية والحدود الشادية، وكذلك تحشدات هذه الميليشيا والمرتزقة الذين يتم جمعهم من دول الجوار في مراكز مختلفة في مدن دارفور في مدن غرب كردفان. كل هذه العمليات هي كانت تحضير لهذا العمل الكبير. ولكن عندما ينطلق الجيش في محاور القتال المتعددة ويقوم بإحراز مثل هذه النتائج، هو يحافظ على هذه النتائج، وقد شاهدنا ولاحظنا ذلك في ولاية السنار في وسط السودان، في ولاية الجزيرة، في ولاية النيل الأبيض، ثم ولاية الخرطوم، وفي ولاية شمال كردفان والطريق إلى الأبيض من ولاية النيل الأبيض، وبالتالي الجيش السوداني يحافظ على انتصاراته.

0: أنا أفهم من حضرتك ومعرفة وجهة نظرك بالنسبة للمبادرات الخارجية التي تدخلت من أجل إنهاء الأزمة في السودان، لماذا لم تنجح هذه المبادرات الخارجية؟ ولماذا بعض المبادرات الخارجية ساوت ما بين القوات الشرعية في البلاد وميليشيا الدعم السريع؟
1: هذا سؤال جيد جدا أستاذ حسام. المبادرات الخارجية يمكن أن نوصف أن هذه هي مبادرة واحدة، وهي وجهة النظر الأمريكية التي تحاصر موقف الحرب في السودان. الولايات المتحدة حرصت على حصار القيادة السودانية بمنبر جدة ومنع تفاعل دول الإقليم مع الحرب في السودان. يعني الولايات المتحدة هي التي خربت منبر إيجاد عبر التمويل الذي يدفع لهذه المنظمة عبر الإمارات العربية المتحدة، عبر توريط دول في الجوار في الصراع السوداني كما تم مع تشاد ومع أثيوبيا والشرق الليبي. وبالتالي الولايات المتحدة لديها أجندة وهي عنصر فاعل في هذه الحرب. هذه الحرب هي في إطار الشرق الأوسط الكبير، لا تنفصل عنها. المشكلة الداخلي والتمرد الداخلي هو أداة من أدوات السيطرة الداخلية، هو مشكل سوداني يتم استثماره بعامل خارجي. ولذلك المبادرات، إذا رأينا هذه المبادرات سنجد أنها لم تتجاوز سقف المبادرة الأمريكية التي طرحت باسم الرباعية، وكان للسودان تحفظات أساسية على هذه المبادرة. أولها أن هذه المبادرة لا تعرف هذه الحرب بتعريف صحيح، وهي حرب لتمرد قوة على الدولة السودانية استجلبت مرتزقة من الخارج، قامت بجرائم حرب وانتهاكات كبيرة، وبالتالي يجب إنهاء حالة التمرد في السودان وليس مساواة هذه القوة المتمردة.
0: سيد عامر، السؤال الأخير لحضرتك، وأيضا في هذا السياق،
1: والشرطة لماذا والجهاز المخابرات العامة وأجهزة الدولة السودانية،
0: رغم أنك تتحدث عن الدعم السريع بأنها قوة تمرد وهذا معروف بالنسبة للجيش السوداني، ولكن لماذا توجد بعض الدول تدعم عمليا تحركات الدعم السريع داخل السودان؟ ولماذا يسعى الدعم السريع باستمرار إلى تقسيم البلاد؟
1: قلنا أن هذه الحرب هي الأداة الداخلية فيها الدعم السريع، ولكن هي حرب على السودان، حرب بأجندة خارجية. الولايات المتحدة تحاصر السودان منذ أكثر من 40 عام بالعقوبات. هناك تصنيف للسودان كدول راعية للإرهاب تم رفعها من هذا التصنيف، هناك حصار اقتصادي على السودان، هناك تورط لدولة الإمارات في هذا الصراع باستجابة المرتزقة، هناك يعني مال فاسد يدفع في الإقليم لدول الإقليم لتوريطها في الحرب في السودان. وبالتالي هذه الحرب ليست حربا سودانية داخلية محضة، وإنما هي حرب أجندة خارجية تتفاعل في إطار تسوية الشرق الأوسط الجديد، هي أجندة تتقاطع مع مصالح إسرائيل في المنطقة، مع نهج إسرائيل في تفتيت الدول. وقد أعلن السودان ضمن 7 دول في الأجندة الأمريكية لتفتيتها في منطقة الشرق الأوسط، وقد رأينا تفتيت العراق ثم ليبيا ثم اليمن والصومال وأفغانستان والحرب على السودان، وكانت إيران في هذه القائمة، ونحن نرى هذه الحرب التي تدور في منطقة الخليج. وبالتالي هذه الحرب هي حرب دولية، السودان يعني هو جزء من هذه الحرب الدولية، ويتم استخدام الصراع الداخلي كأداة للتدخل.
0: أشكرك جزيلا سيد عامر،
1: وهذا الإمداد المستمر منك فقط من الخارج
0: الوقت،
1: وإصرار الولايات المتحدة على عدم تصنيف هذه الميليشيا.
0: شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي السيد عامر حسن عباس، حدثنا من الخرطوم. وشكر موصول إليكم مشاهدينا لمتابعتكم هذه الحلقة من العالم اليوم التي انتهت. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة، كتير كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه صار مع كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: المستشفى
3: بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان

0: القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: وسط مساء للتهدئة، طهران تؤكد استمرار التفاوض مع واشنطن تزامنا مع توقف الهجمات بين البلدين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إسرائيل تغتال مدير الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى بغزة وتفرض حصارا على رام الله ومدن بالضفة الغربية وسط استمرار اعتداءات المستوطنين. ما في تقدم سريع للجيش السوداني، المتحدث العسكري يعلن السيطرة على منطقتي أم قرفة وجريجخ بعد عدة مدن في شمال كردفان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرا عبر الوسطاء. بدوره شدد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة على التزام بلاده الدبلوماسية الحقيقية والحوار العادل لحل الأزمات، مؤكدا استمرار دعم طهران للمسارات السياسية. واتهم الولايات المتحدة بشن هجوم على القانون الدولي والدبلوماسية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
1: لليوم الثاني على التوالي تتوقف الضربات الأمريكية على إيران بعد تعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفق وسائل إعلام أمريكية، ترامب رفض وفق أكسيوس عن مصادر مطلعة التصديق على خطط لشن مزيد من الضربات ضد إيران، وأوعز للجيش الأمريكي بعدم تنفيذ غارات جوية جديدة عليها لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. لكن في الوقت ذاته لا يزال الحصار الأمريكي على مضيق هرمز ساريا بالكامل، تقول القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، وتضيف أن الأصابع لا تزال على الزناد. فالجيش الأمريكي واصل إعداد خطط عسكرية تحسبا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا ما استدعت التطورات ذلك، فيما لم يتضح بعد وفق المصادر ما إذا كانت توجهة ترامب مؤقتة أم تمثل تحولا في نهج الإدارة الأمريكية. وفيما يبدو أن ترامب قرر في الوقت الراهن التراجع عن التصعيد بحسب نيويورك تايمز، وسط مخاوف من اتساع النزاع إلى أماكن أخرى، في إشارة إلى التطورات في البحر الأحمر وبحر قزوين وتأثير ذلك على دول الخليج وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. إيران بدورها حذرت من أن الحرب ستتسع أكثر إذا ما قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران مرة أخرى. وفي الأثناء يدور حديث عن تحقيق تقدم في المحادثات التي تجريها سلطنة عمان مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمياه الإقليمية للطرفين. الخارجية الإيرانية وصفتها بالمفيدة والبناءة رغم عدم حصول أي تغيير في وضع حركة الملاحة.

0: في مضيق هرمز حتى الآن، فلا يزال عبور السفن مرهونا بتعليمات القوات الإيرانية إنها تبحث مشروع قانون بشأن المضيق يفرض رسوما للخدمات ويمنع ما تسميها سفنا معادية من العبور. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة استشهاد مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى اللداوي بغارة إسرائيلية. وأوضحت الوزارة أن اللداوي استشهد برفقة الرائد رامز توفيق أبو زريق جراء قصف إسرائيلي لمركبة كانا يستقلانها في مدينة دير البلح بالمنطقة الوسطى.
2: عملية اغتيال جديدة، حلقة في مسلسل اغتيالات تنفذها إسرائيل بشكل يومي في غزة. ثلاثة صواريخ قضت بها إسرائيل هذه المرة على مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى ورفيقه داخل مركبة مدنية في دير البلح وسط القطاع.
3: أنا يعني بعمر 60 الآن، لما بغادر بيتي بودع أهلي، وصلت فينا يعني حتى أبنائي اللي بغادر، فإحنا بنودع بعضنا. السبب إنه ما حدا بيعرف من وين ممكن يتم الاستهداف، فهذا بيخلق حالة يعني نزاع وصراع بداخلنا وحالة نفسية سيئة جدا.
4: فكرتنا اليوم إحنا يعني صراحة كنا نخاف من أي لحظة صارت الاستهدافات. بقول لك الحرب وقفت والحرب مستمرة بشكل طبيعي، يعني احنا اي لحظه ماشيين واحنا توفيقنا في اي مكان الاهتدابات هتكون مباشره، يعني ما بيهتموا للاطفال ولا للنساء ولا كبار السن.
2: استراتيجية الاغتيالات المركزة أداة أمنية وسياسية بيد إسرائيل تهدف من خلالها لتفكيك الهياكل التنظيمية للأجهزة الأمنية وفصائل المقاومة في غزة حتى في ظل وقف إطلاق النار، إذ تحولت هذه السياسة أثناء التهدئة من مواجهة عسكرية شاملة إلى حرب استنزاف استخباراتية صامتة.
5: يعني إسرائيل مستمرة في عمليات الاغتيال، ويبدو أن بنيامين نتنياهو يسعى إلى تحسين موقفه السياسي داخل إسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين. ونلاحظ أن كل يوم إسرائيل ترتكب عمليات اغتيال، رغم أن حركة حماس والجانب الفلسطيني التزم بكل بنود الاتفاق بمراحله الأولى، إلا أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تلتزم بأي من بنود الاتفاق وتستمر بعمليات القتل اليومي.
2: ووسط إهمال اتفاق وقف إطلاق النار وتجاوزه عمليا، تسعى إسرائيل إلى تثبيت قواعد اشتباك جديدة تمنحها هامشا واسعا للحركة العدوانية وإدارة الحصار بطريقة مرنة ومضللة، إلى جانب تفكيك المجتمع المدني ونشر الفوضى وضرب البنية الأمنية. لا تقتصر الاستهدافات الإسرائيلية في غزة على البنية العسكرية أو المقاومة، بل تطول مقومات الحياة ذاتها. سياسة تهدف من خلالها إسرائيل للقضاء على فرص الحياة في المدينة وأي محاولة لعودتها لطبيعتها. ربا العجرمي، تيريتي عربي، قطاع غزة.
1: من قلب سراييفو انطلقت رسائل تضامنية مع الفلسطينيين، حملها مشاركون من دول أوروبية عدة ضمن قافلة فلسطين البرية. اختارت البوسنة والهرسك محطة الرئيسة قبل مواصلة رحلتها نحو الشرق الأوسط.
6: في رحلة تمتد آلاف الكيلومترات، تجمع في سراييفو عشرات المشاركين القادمين من دول أوروبية ضمن محطة جديدة لقافلة فلسطين البرية، التي تهدف إلى التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني قبل مواصلة رحلتها نحو محطات أخرى في طريقها إلى فلسطين. وقبل وصولهم إلى سراييفو، زار المشاركون موقع النصب التذكاري في سربرنيتسا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية تحت شعار من سربرنيتسا إلى غزة من إبادة جماعية إلى أخرى، في رسالة تدعو إلى التضامن الإنساني وعدم تكرار المآسي.
7: قبل 31 عاما ارتكبت على هذه الأرض جريمة إبادة جماعية، وإذا نسيت أي إبادة جماعية فإنها تتكرر، ومن هذا المنطلق بدأنا مسيرتنا تحت شعار من إبادة جماعية إلى أخرى، ولذلك بدأنا من هنا.
6: انطلق المشاركون من محيط مبنى البلدية التاريخي مرورا بشوارع الحي القديم في صريبو قبل أن يختتم التجمع بكلمات تؤكد أن القافلة تمثل مبادرة مدنية تسعى للفت الأنظار إلى الأوضاع المأساوية في غزة وحشد الدعم في مختلف الدول التي تمر بها القافلة.
8: نحن موجودون في البوسنة ضمن قافلة فلسطين، وسبب مشاركتنا هو أن أي منا لا يستطيع أن يبقى في بيته مكتوف اليدين على أمل أن تتحسن الأمور من تلقاء نفسها. ونحن نعلن أن هذه الأرض شهدت جريمة إبادة جماعية، ولا نفهم كيف يمكن للعالم أن يشهد جريمة كهذه مرة أخرى.
6: قافلة فلسطين البرية هي مبادرة إنسانية وتمثل وسيلة للتعبير عن التضامن الإنساني، وستواصل رحلتها في إطار مسار يهدف للوصول إلى فلسطين إذا سمحت الظروف والإجراءات على طول الطريق. بين محطات الذاكرة في سربرنيتسا ورسائل الدعم في صريبو، تواصل قافلة فلسطين البرية رحلتها نحو محطتها التالية حاملة معها رسالة تدعو إلى التضامن إنسانيا مع غزة. عماد عفاني، تيرتي عربي، صريبو.
1: أصيب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه. وأفادت محافظة القدس بأن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وتسببت باندلاع حريق في أشجار معمرة وكثيفة. وفي بيت دجن شرق نابلس سلمت سلطات الاحتلال 10 إخطارات لهدم منازل ومنشآت تقع وسط البلدة وفي شرقها. هذا وأعلنت إسرائيل مشروعا استيطانيا جديدا في الضفة الغربية يتضمن بناء 763 وحدة استيطانية في مستوطنة عيلي جنوب نابلس، ضمن خطة تهدف إلى مضاعفة حجم المستوطنات 3 مرات خلال السنوات المقبلة. يأتي المشروع في سياق تصاعد النشاط الاستيطاني منذ 7 أكتوبر وسط رفض فلسطيني واسع، في وقت يعتبر فيه القانون الدولي المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.
9: في خطوة تعكس تسارع المشروع الاستيطاني، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش المضي في بناء 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي جنوب نابلس، ضمن مخطط يستهدف مضاعفة حجم المستوطنة 3 مرات خلال السنوات المقبلة، بما يتيح استيعاب آلاف المستوطنين الجدد. إعلان لا ينظر إليه باعتباره مشروعا عمرانيا فحسب، بل حلقة جديدة في سياسة توسعية ترسم ملامح الضفة الغربية على نحو يفرض وقائع يصعب التراجع عنها. ومنذ 7 أكتوبر تشهد الضفة الغربية تسارعا غير مسبوق في وتيرة الاستيطان، مستفيدا من انشغال المجتمع الدولي بالحرب في غزة ومن وجود حكومة إسرائيلية تعد الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد، وتضع توسيع المستوطنات في صلب برنامجها السياسي باعتباره وسيلة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية وتقويض أي أفق لإقامة دولة فلسطينية. قانونيا يبقى الموقف الدولي واضحا، إذ يعتبر القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2334 أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، رغم أن هذه المواقف لم تترجم حتى الآن إلى إجراءات قادرة على وقف التوسع الاستيطاني. من جهتها دانت السلطة الفلسطينية هذه المشاريع ووصفتها بأنها محاولة لفرض الضم الزاحف ونسف حل الدولتين، فيما ترى فصائل فلسطينية أخرى أن الاستيطان يمثل أحد أبرز تجليات الاحتلال وتدعو إلى تصعيد المقاومة والضغط الدولي لمواجهته. وعلى الأرض لا يقتصر أثر التوسع الاستيطاني على مصادرات الأراضي، بل تمتد إلى تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية وتقييد الحركة وزيادة اعتداءات المستوطنين، بما يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أكثر صعوبة مع كل مشروع استيطاني شديد. ويبقى السؤال المطروح، كيف يمكن وقف هذا المسار؟ يرى مراقبون أن ذلك يتطلب انتقال المجتمع الدولي من دائرة الإدانة

0: إلى دائرة الفعل عبر فرض ضغوط سياسية واقتصادية وقانونية على إسرائيل وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية باعتبار أن استمرار الاستيطان لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يقوض أيضا أي فرصة حقيقية لتحقيق سلام قائم على حل الدولتين. عمار أبو ثواب، ترت عربي.
1: رحبت فلسطين بإقرار إيرلندا قانونا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخطوة انعكاسا لالتزام جمهورية إيرلندا بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية، داعية الدول والبرلمانات حول العالم إلى الاقتداء بها. أعلن الناطق باسم الجيش السوداني تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ عقب تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالناجحة، وأكد الناطق العسكري أن القوات المسلحة السودانية أحكمت سيطرتها الكاملة على طريق الصادرات الاستراتيجي الرابط بين أم درمان والأبيض بعد استعادة السيطرة على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية، قال إنها أسفرت عن تكبيد ميليشيا الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية أمجد فريد في مقابلة مع تيرتي عربي، قال إن مشكلة المبادرات التي يطرحها الغرب لوقف الحرب في السودان هي دعوتها إلى تقاسم السلطة مع ميليشيا الدعم السريع مساوية بينها والشرعية التي تمثل السودانيين وتسعى لمصالحهم.
2: إن الأزمة الحقيقية التي منعت كل هذه المبادرات من أن تصل إلى نجاح حقيقي في وقف الحرب في السودان كان على الدوام عدم تعريف ما يحدث في السودان بشكل صحيح، إذ لجأت كثير من الأطراف الدولية في محاولة تصوير ما يحدث في السودان كنزاع سياسي بين طرفين متساويين أو طرفين متكافئين، وجاءت أغلب هذه المبادرات بطروحات تنتهي بقسمة سلطة أو قسمة سلطة بين الحكومة السودانية وبين ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وهذا الوضع يعني غير مقبول، لأن هذه الميليشيا ناهيك عن تاريخها في ارتكاب الجرائم والمجازر، ارتكبت في هذه الحرب أكثر من إبادة جماعية وأكثر من جرائم ضد المواطنين في كل أنحاء السودان، بالإضافة لأنها ميليشيا إرهابية ذات طابع فاشي لا يوجد لديها أطروحات سياسية حقيقية متعلقة بالسودانيين أو بمصالح السودانيين.
1: وأضاف مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية أن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بانسحاب ميليشيا الدعم السريع من المناطق التي تحتلها، مؤكدا أن أي هدنة تمهد لتقسيم السودان مرفوضة.
2: وجود تحول مدني وديمقراطي في السودان هو هدف نهائي للانتقال، وهو هدف تظل الحكومة حريصة عليه، لكن ينبغي الأولوية الأولى إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها هذه الميليشيا. وكما أورد منسق الصليب الأحمر كما جاء في تقريركم أنه تحدث عن المعاناة الإنسانية، أي كل من ينظر إلى خريطة السودان وإلى خريطة الحرب في السودان يجد أن هذه المعاناة الإنسانية تحدث في المناطق التي تهاجمها الدعم السريع أو التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع، بالتالي إنها المعاناة الإنسانية مرتبط بطرد أو انسحاب أو إزالة وجود الدعم السريع في هذه المناطق المدنية، لأنها تأخذ المواطنين السودانيين في المناطق التي تحتلها ليس كمواطنين بل كرهائن.
1: يواجه ملايين السودانيين اتساع رقعة الفقر وتراجع القدرة على تأمين متطلبات الحياة في ظل استمرار الحرب التي ألقت بظلالها على الاقتصاد، في واقع يثقل كاهل العاملين في مختلف القطاعات ويهدد سبل العيش.
3: لأكثر من عقد ونصف لم يتأخر محمد الفاضل عن أداء واجبه معلما بإحدى المدارس حاملا أدواته بحرص يراجع دفاتر طلابه رغم هم آخر كبير يحمله معه. كيف يوفر احتياجات أسرته براتب لم يعد يكفي سوى لأيام قليلة؟
4: ما في توازن بين المرتب ده وبين شكل الحياة العامة، لأنه الآن كل اللي بيسمعنا أو بيشاهدنا عارف أنه أقل حركة من مكان لمكان المواصلات بس

0: اذا اعتمدت على المرتب ده لبتك فيك لا مواصلات بس، لا صابون بس، ولا الحد الادنى من الاحتياجات بتاع الحياه اليوميه.
1: قصة محمد الفاضل ليست استثناء بل تعكس واقعا يواجهه ملايين السودانيين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع اندلاع الحرب. 83% من السودانيين يعانون الفقر متعدد الأبعاد، وتقول الحكومة إن رقعة الفقر قد اتسعت، ومع استمرار الحرب وتوقف الأنشطة الاقتصادية ونزوح الملايين وتضرر البنية التحتية تفاقمت معاناة الأسر، فيما تسعى الحكومة إلى تخفيف حدة الفقر.
2: الناس يدوها القوت، بعد ذاك الدعم النقدي، بعد ذاك التأهيل والتدريب المهني، بعد ذاك يحصل لنا الشغل بتاع التمكين الاقتصادي من خلال التمويل الأصغر، لأنه احنا عايزين يعني الرجعة بتاعت الناس من جديدة، ما نبقى نحن ناس بتوع إقاسات، إنما يكون في تمكين اقتصادي وفي إزعاف غذائي بالنسبة للأسر.
1: ويؤكد خبراء أن معالجة الأزمة تتطلب استعادة النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تحسين أجور العاملين بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
3: مع ارتفاع حدة الفقر والبطالة تواجه الأسر السودانية تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها اليومية وسط تضخم مرتفع وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما باتت أعداد متزايدة تعتمد على المساعدات الإنسانية لتوفير الغذاء والدواء. طارق التجاني، تي ار تي عربي، أم درمان.
4: يحاول سكان مدينة النبطية في جنوب لبنان إعادة مظاهر الحياة إليها تدريجيا مع عودة أصحاب المحال إلى أعمالهم، سعيا لإحياء الحركة رغم آثار الحرب، فيما يبقى الاستقرار رهينا الاعتداءات الإسرائيلية واستكمال جهود إعادة الإعمار.
5: لم تنتظر دينا أن تختفي آثار الحرب من مدينة النبطية لتعود إلى عملها، أعادت فتح مصبغتها كما هي بزجاجها المهشم وندوبها الظاهرة، مؤمنة بأن إعادة الحياة إلى المدينة تبدأ بفتح باب محلها وانتظار الزبائن.
6: احنا الموضوع انتماء، بدنا نرجع بيوتنا، بدنا نصلح مصالحنا، بدنا نفتح، بدنا العالم تشتغل، ونحن خاصة انه نحن يعني بتعتزنا الناس بالتنظيفات، وهلا كثير في بتعرفي الدمار كبير، فقررنا انه لازم ارجع ولازم افتح، بالرغم من انه عم نشجع غيرنا ان شاء الله.
5: حال دينا كحال عدد من أصحاب المحل الذين قرروا بدء العمل والمساهمة بنهضة نبطية، فيما آثر آخرون التريث بانتظار عودة النسبة الكبرى من السكان، إلا أن استعادة المدينة نبضها تبقى مرتبطة بإعادة أعمار ما تهدم من منازل وبنى تحتية، وسط جهود شاقة وإمكانات محدودة لإعادة تأهيل ما يمكن إنقاذه.
7: الإمكانات في بلدية المدينة النبطية المالية أو المادية تعيسة جدا وصعبة جدا. هناك مبادرات تطوعية من قبل جمعيات وأندية ومجموعات شبابية تقوم بمساعدتنا فيما يتعلق بموضوع كنس وتنظيف الشوارع الرئيسية. بدأنا بإزالة الردميات من أكثر من مكان،
5: لكن العودة هنا لا تزال تسير بمحاذاة الخطر المحدق، فالاعتداءات الإسرائيلية في محيط النبطية وعلى أطرافها تجعل الاستقرار هشاً وتبقي هواجس التصعيد قائمة.
8: بين مدينة تحاول أن تنهض من جديد ومحيط لا يزال مفتوحا على احتمالات التصعيد، تبقى العودة إلى النبطية محكومة بمعادلة دقيقة: حياة تستعيد نبضها تدريجيا، وأمن لم يستعد استقراره بعد. صباح ياسين، تي ار تي عربي، من مدينة النبطية، جنوب لبنان.
4: قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ترى أنه من السابق لأوانه التعليق على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان إمكانية وقف الغارات الجوية في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وأوضح بيسكوف أنه لا يعرف مدى مصداقية هذه التقارير أو مصدرها، وأنها مجرد تقارير صحفية. وأضاف بيسكوف أن

0: رد روسيا على أي مبادرة سلام جديدة سيعتمد على مدى توافقها مع مصالح موسكو. وأكد بيسكوف مجددا أن موسكو تحافظ على قنوات الحوار مع المفاوضين الأمريكيين. يواصل الجيش الصومالي تنفيذ هجمات نوعية ضد مسلحي حركة الشباب الإرهابية في وسط البلاد وجنوبها، مستعيدا عدة بلدات. كما نفذت قواته للمرة الأولى منذ 5 أعوام عمليات في عمق معاقل الحركة بإقليم جوبا الوسطى، دمرت خلالها مراكز ومخابئ لها.
1: يجري الجيش الصومالي عمليات عسكرية نوعية استباقا لحملة عسكرية وشيكة ضد حركة شباب. وحدات من قوات مكافحة الإرهاب نفذت عمليات خاصة في إقليم جوبا الوسطى لأول مرة منذ 15 عاما، حيث اقتحمت مخابئ الحركة واستعادت عدة بلدات، فيما أعلنت وزارة الدفاع مصرع قائد ميداني للحركة بإقليم شمال السفلى جنوب البلاد.
2: منذ مدة طويلة كانت وحدات الجيش الصومالي تتعاقب القيادي معلم جينو، وتمكنت من تصفيته في قرية سيبيو بإقليم شوبلا السفلى في غارة جوية، وهذا إنجاز عسكري للجيش الصومالي، وهذه العملية جزء من عمليات عسكرية ينفذها الجيش الصومالي.
1: في موازاة ذلك، تمكن الجيش الصومالي أيضا من تحرير عدة بلدات بإقليم هيران وسط البلاد بعد معارك عنيفة خاضها ضد حركة شباب وقتل العشرات منها في عمليات برية وجوية.
3: هذه العمليات هدفها إضعاف نفوذ الحركة وتقليص قدرتها على التأثير في المشهد الأمني والسياسي استعدادا للانتخابات المقبلة، وخوفا من استغلال الحركة للفراغات الأمنية للتأثير على الانتخابات، خاصة مع التغييرات المرتقبة في المشهد الأمني وإعادة هيكلة دور القوات الإفريقية الموجودة في البلاد.
1: عمليات عسكرية يصفها مراقبون بأنها تهدف إلى ضغط الحركة وإضعاف نفوذها عسكريا. وتأتي العمليات العسكرية الأخيرة ضد حركة شباب في ظل استعدادات للجيش الصومالي من أجل تنفيذ حملة تصفها الحكومة بالمرحلة النهائية للقضاء على تمرد الحركة.
4: عمليات عسكرية يخوضها الجيش الصومالي في أنحاء متفرقة من البلاد هدفها بسط نفوذ الدولة والقضاء على نفوذ حركة شباب، وذلك قبل إعلان انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي من البلاد مع حلول العام المقبل. أويس حسين، تيرت عربي، مقاديشو.
0: ختام النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. وسط مساع للتهدئة، طهران تؤكد استمرار التفاوض مع واشنطن تزامنا مع توقف الهجمات بين البلدين. إسرائيل تختال مدير الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى بغزة، وتفرض حصارا على رام الله ومدن بالضفة الغربية وسط استمرار اعتداءات المستوطنين. في تقدم سريع للجيش السوداني، المتحدث العسكري يعلن السيطرة على منطقتي أم قرفة وجريجخ بعد عدة مدن في شمال كردفان. تم النشرة، في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

المذياع، السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع قراءة

0: مرحبا. في مدن الأناضول الأثرية نستكشف معا بامفيليا. المسافة بين أنطاليا وماناوغات تقدر بسبعين كيلومترا، وفيها ثلاث مدن مهيبة وهي بيرغي وأسبندوس وسيدي، ومن النادر رؤية عدة مدن أثرية في مساحة صغيرة. أما اليوم فسنعرفكم على سيدي.
1: المصادر والنقوش القديمة وصفت مدينة سيدا الأثرية بعدة صفات مثل المدينة البراقة الأشهر وذائعة الصيت. أولى الأبحاث بهدف التنقيب انطلقت عام 1947، وذلك بتفويض من معهد التاريخ التركي برئاسة البروفيسور عارف مفيد مانسل رئيس قسم الآثار في جامعة اسطنبول. واصل مانسل التنقيب دون انقطاع حتى عام 1967، وخلال هذه الفترة جرت بحوث في عدة أماكن من المدينة، اكتشف خلالها الكثير من المعالم الأثرية. وعقب وفاة مانسل المفاجئة عام 1945، تولت جالا إينان الاسم البارز من فريق التنقيب عمليات التنقيب في بيرغي، واضطر فريق جامعة اسطنبول لوقف فعالياته مؤقتاً في مدينة سيدا. أولى الحفريات الأثرية بعد عام 1975 جاءت بمبادرة من متحف سيدا وبإشراف الدكتورة أولكو إزميرلي جيل عام 1982. وبعد التنقيب في المسرح بدأت أولكو إزميرلي جيل عام 1983 عمليات تنقيب استمرت دون انقطاع حتى عام 2008. عام 2009 ترأس البروفيسور الدكتور حسين صبري ألانيالي عمليات تنقيب أجراها قسم الآثار بجامعة الأناضول. واليوم تواصل البعثة نفسها برئاسة فريد شاه سويكال ألانيالي أعمال التنقيب.
0: كنا قد أخذناكم في جولات في مدن أثرية، وقلنا إنها ساحلية لكنها تبعد عن البحر 7 أو 10 كيلومترات مثل إفس، بيرغي أو ميليت. أما سيدي فلا تزال على ضفاف البحر، بل وحتى إن ميناءها مصان ويمكن رؤية أسوارها البحرية أيضا. كما يوجد في سيدي نهر ماناوغات واسمه القديم ميلاس كما هو معروف في المصادر التاريخية، وهو موجود على بعد نحو 3 كيلومترات تقريبا شرقي المدينة، وبسبب بعده لم يملأ النهر ميناء المدينة بالطمي. وما زالت سيدي حتى اليوم مدينة ساحلية ومدينة للاصطياف. بالطبع لن نتحدث اليوم عن سيدي بوصفها مدينة اصطياف، ولكن سنتعرف على تاريخها وعلى أطلالها الأثرية.

بامفيليا كانت من خلال الأزمنة البعيدة موطناً لمختلف الشعوب. اللغة المحكية هنا كانت اللوفية، وهي من إحدى لهجات بامفيليا القديمة، ولهذا السبب تتضمن آثاراً يونانية. وبالفعل فإن بامفيليا منطقة مثيرة للاهتمام، فكما نعلم في ليقيا كان الليقيون يتحدثون باللغة الليقية، والكاريون في كاريا يتحدثون الكارية، لكن بامفيليا هي كلمة يونانية، أو بالأحرى بامفيليوس، المكونة من كلمتين يونانيتين وتعنيان أرض كل الشعوب. توجد هنا لهجة بامفيلية تختلف عن اليونانية، فيها عناصر من اليونانية القديمة وعناصر من الإيونية القديمة أيضاً وعناصر لوفية. وهناك لهجة بامفيلية وهي محكية عموماً في أسبندوس وبيرغي وفيسيليون أيضاً، لكن في سيدي تتغير الأمور فجأة، فسكانها يتحدثون لغة خاصة بهم وهي اللغة السيدية، وهو أمر لا نصادفه كثيراً في الأناضول أو في مكان آخر. وفقاً المؤرخ أريانوس، فإن المستعمرين الذين جاءوا لسيدي من كومي الواقعة شمال إيونيا مباشرة بنوا هنا قديماً مدينة، ويقول أريانوس إن الوافدين استغربوا هذه اللغة الأجنبية والبربرية المحكية هنا، لكن حصل شيء غريب، فبدلاً من فرضهم لغتهم الخاصة بدأوا هم بتحدث اللغة المحكية هنا. وبذكر ذلك لابد من شرح معنى كلمة بربري. في العصور القديمة لم تكن كلمة بربري تستخدم بمعنى همجي أو غير متمدن كما تعنيه اليوم، بل تطلق على غير الناطقين باللغة اليونانية، حيث كانوا يصدرون أصواتاً مثل بار بار بار، وكانت تلك الأصوات أو اللغة لا تفهم، وكانوا يسمون بربر أو بربروس. وهذه التسمية في الواقع لم تكن تعني بربرياً بمعناها الهمجي، بل كانت تعني غير الناطقين باليونانية. الأبحاث التي أجريت في السنوات الأخيرة كشفت أن لغة سيدي ظلت مستخدمة حتى القرن الثاني قبل الميلاد، وبشكل فعلي على أرض الواقع، بينما كنا نعتقد أن العناصر اللوفية استخدمت في ليقيا حتى القرن الرابع قبل الميلاد كأبعد تقدير، أي لغاية حملة الإسكندر، في حين بيّنت لنا الاكتشافات الأثرية في سيدي أن اللغة اللوفية كانت موجودة هنا حتى القرن الثاني قبل الميلاد. بالطبع نتحدث عن النقوش باللوفية، فبالتأكيد حتى لو لم يعد الناس يكتبون بها فإنهم واصلوا استخدام تلك اللغة عبر الأجيال. سيدي كما قلنا مدينة مثيرة للاهتمام، بجوارها مباشرة يمر نهر ماناوغات أو ميلاس، والذي يمكن للسفن الإبحار فيه، وإلى اليوم ما زالت السفن السياحية تتجول في نهر ماناوغات المسمى ميلاس قديما، وكان مصدرا للمياه العذبة، وبما جلبه من طمي جعل التربة هنا خصبة وأسهم في تنمية المدينة.

رموزه بفارغ الصبر وتعقد عليه الآمال للإسهام في الكشف عن الجانب المجهول من تاريخ سيدا ولغات الأناضول. هذا النقش ثنائي اللغة اكتشف عام 1972 في قرية شهلار على بعد بضعة كيلومترات من سيدا. مسقط رأس المتبرع المذكور في النقش يقع في مكان آخر. في النسخة المكتوبة بالهيلينية عرف المتبرع نفسه بأنه من تمريزة ويدعى سيديس أوغلو إمبولوس. تمريزة المذكورة هنا هي اسم مكان غير معروف حتى الآن.

0: التعريف بالمدينة يجب بالطبع أن يبدأ من أسوارها، أي من منظومتها الدفاعية. فأسوار مدينة سيدة ظلت سليمة إلى حد بعيد. بالطبع، إذا كنتم مجاورين للبحر وتمتهنون التجارة، فسيكون لديكم أعداء كثر. ونحن نعرف أن سيدة ولمرات عديدة تعرضت للنهب على أيدي قراصنة أو معتدين. وبشكل عام، كانت هذه المنطقة موقع اهتمام دائماً. ولكن لماذا؟ لأن جميع التجارة البحرية من فينيقيا آنذاك ومن فلسطين إلى اليونان أيضاً كانت تمر دائماً من سواحل إيجه وسواحل البحر الأبيض المتوسط، لكن محطتها الأولى كانت سواحل البحر الأبيض، والسفن كانت صغيرة فتضطر للتوقف في الموانئ للتزود بالمياه والإمدادات. وكانت موانئ بامفيليا مثل سيدة ومناطق مثل بيسيديا في جبال طوروس في الخلف مباشرة تتوفر فيها محاصيل متنوعة بسبب خصوبة الأرض، فكانت السفن تتزود بها، ما شكل مصدر ثراء كبيرا لهذه المدن. لذا كان يجب بناء مثل هذه الأسوار الضخمة، لكن تاريخ هذه الأسوار ليس قديما. فكما نعلم، دخلت المنطقة وبالطبع مدينة سيدة تحت حكم ليديا في القرن السادس، ثم وبعد عام 546 وحين هزم الفرس الليديين دخلت سيدة تحت الحكم الفارسي. وبوصول الإسكندر الأكبر للمنطقة كانت سيليون المدينة الوحيدة في بامفيليا التي استطاعت مقاومته، أما المدن الأخرى فعجزت عن ذلك. هذه الأسوار لابد وأنها بنيت بعد الإسكندر الأكبر بالطبع في عصر الإمبراطورية الرومانية وبين القرنين الأول والثالث للميلاد. لم تعد هناك حاجة ملحة لهذه الأسوار، وذلك حتى القرنين الثالث والرابع للميلاد، عندما بدأ يضعف الحكم الروماني وبدأت الإمبراطورية الرومانية القوية تفقد قوتها شيئا فشيئا. حينها رممت الأسوار لتستخدم مجددا. قد يسترع انتباهكم شيء هنا، فقد اعتدنا على رؤية مبان أثرية من الحجر الجيري ومن الرخام، لكن سنرى في سيدة استخدام مواد بناء مختلفة. فهناك حجر نسميه كونغلوميرا، وحين نتفحصه بعناية يبدو وكأن فيه حصى نهرية نوعا ما، فطبقات الصخور في قاع البحر الأبيض وأثناء حركة قارة إفريقيا نحو أوروبا التوت وارتفعت مشكلة جبال طوروس المعروفة، وفي بعض الأماكن كانت بينها مجار مائية قديمة جدا ضغطتها تلك الطبقات وسحقتها ورفعتها معها. فهذا النوع من الصخور بالتحديد نسميه كونغلوميرا، وحين نمعن النظر فيه نستطيع رؤية تلك الحصى الصغيرة. نحن الآن خارج السور، أما جانبه الداخلي فبني بشكل مختلف. فلنرى.
1: مدينة سيدة الأثرية بنيت على شبه جزيرة، وكانت خلال الفترة الهلنستية محاطة من كل جوانبها بأسوار طولها 6 كيلومترات. بني على أسوار المدينة 13 برجاً نصف دائرياً ومستطيل الشكل، وذلك بهدف الدفاع والمراقبة. يصل عرض الأسوار من جهة البحر إلى 3 أمتار في بعض الأماكن، أما ارتفاعها من جهة البر على الجانب الشمالي الشرقي لشبه الجزيرة فيصل إلى 10 أمتار.
0: منظر أسوار سيدة من الداخل أكثر تميزاً في الحقيقة. من الجيد أن أماكن تجوال الجنود على السور ما زالت

موجودة إلى الآن، إنها أماكن يتجول فيها الجنود والحراس باستمرار ويراقبون من فتحاتها الوضع في الخارج، وإذا لزم الأمر يطلقون منها السهام أو يسكبون الزيت. الأسوار هنا دعمت أيضاً بتشييد هذه الأقواس، وبالطبع لهذه الأقواس وظيفة وغاية، فإذا قمتم بتشييد سور فسيكون الجدار مستوياً بشكل كامل، ولكن عندما تضيفون إليه قوساً كهذا وقبته الأسطوانية رائعة، فحينها ستوفرون من الوقت والجهد والحجر، وستحصلون على مساحات يمكنكم الاستفادة منها، والتي لابد أنها استخدمت مستودعات في زمن الحرب والسلم. خلال أعمال التنقيب والبحوث هنا لا نرى غير ثلث السور، أما ثلثاه المتبقيان فممتدان باتجاه الأسفل، حيث يبلغ عمق أساساته نحو 10 أمتار، لكن لا داعي للتنقيب عنها، فالتربة تمسك بالسور حاليا. لنتوجه لرؤية المباني الاجتماعية في سيدة، ولنرى مبنى النافورة المهيب الذي كان قديما يستقبل القادمين إلى سيدة من الشمال.

كما قلت في سيدة، نرى دائما على هذه الأطر التزيينية دلافينا وأسماكا، لكن ما هذا الإطار؟ إنه لم يكن على الأرض، بل كان يعلو تلك الأعمدة، وكانت جهة المنحوتات نحو الأسفل، أي إن هذه في الواقع من عناصر السقف. فبعض المقابر أو المعابد أو النوافير الضخمة في تلك الحقبة كانت توضع عليها هذه وتضاف إليها أفاريز كي لا تروا حين تنظرون لأعلى أثناء تجولكم مساحة فارغة، بل أفاريز بديعة، حتى إن بعض الأطر رفعت ووضعت في مكانها وعليها منحوتات لأسماك. هناك شكل آخر كثيرا ما نراه منحوتا في سيدة، إنه الرمان، نراه في كل مكان، نراه على عملات سيدة وعلى النقوش وأيضا على الزخارف. سيدة باللغة اللوفية تعني رمان، وهي ليست كلمة يونانية، فالرمان مختلف في اليونانية.

ما زالت أعمال ترميم النافورة مستمرة. هناك أمر مثير للاهتمام، لنذهب ونرى. هناك تساؤل، كيف ترفع هذه الكتل وتوضع في أماكنها؟ لو جئتم إلى هنا قبل عام 2007 لما رأيتم أعمدة النافورة، بل لرأيتم جداراً. إنه العمل الدؤوب. انظروا هنا، يوجد قوس سيرفع كما هو ليوضع في الجهة المقابلة تماماً حيث توجد الآن القبة. في الواقع لقد تم ترميمه هنا على الأرض، وسيتم إتمام أجزائه الناقصة أولاً، بعد ذلك سيرفع ويوضع في مكانه الأصلي كما كان. أعمال الترميم هذه تتم بالتدريج، وتبذل جهود جبارة فيها، وتتطلب وقتاً ومخصصات وميزانيات، لكنها وبالفعل تمتع أبصار الزوار بمنظرها الرائع. الآن سنذهب إلى المبنى الذي كان سابقاً حمام مدينة سيدة، وقد تحول اليوم إلى متحف.

بني الشارع الرئيسي مع الأسوار، وهو يبدأ من البوابة الكبيرة في الشمال الشرقي، وباستثناء المنحنى الواقع أمام المسرح يمتد بخط مستقيم تقريباً على طول شبه الجزيرة، لينتهي بساحة كبيرة قرب المعابد. أما ثاني أكبر شارع في المدينة فيمتد من البوابة الكبيرة إلى جنوب المدينة. كلا الشارعين محاط بأعمدة، وتقع على جانبيهما أروقة لها أعمدة ذات تيجان كرة.

0: الرئيسية، وخلفهما توجد صفوف من المتاجر.
1: أمام النافورة بوابة، هي اليوم ليست موجودة بالكامل، بل نرى قواعدها. منها تدخلون إلى مدينة سيدة لتجدوا شارعاً فسيحاً آخر ذا أعمدة، على جانبيه متاجر يقودكم لوسط سيدة. الشارع الرئيسي في سيدة يقع أعلى هذا الشارع ذي الأعمدة. وقف التنقيب عند هذا الحد، لكن الرواق المجاورة والأرضية باديان. مررنا من النافورة من البوابة الرئيسية كما فعل زوار العصور القديمة، وسنواصل السير في الشارع المعمد وصولاً للحمام.
0: حمام الأغورا في سيدة رمم في 14 من أكتوبر لعام 1962 وأصبح متحف سيدة. تحويل الحمام إلى متحف تم بين عامي 1959 و 1961. وضع المشروع راغب ديفريسن، أحد أهم مهندسي تلك الفترة، كما أنه هو وزوجته سلمى ديفريسن توليا تمويل المشروع. وهكذا تأسس في تركيا وبأنجح صورة أول نموذج دل على إمكانية إنشاء متحف بالعمل المتفاني وبالتبرع بالمال دون تشكيل عبء على خزينة الدولة وبصيانة المعلم التاريخي في موقعه وعرض الآثار فيه.
1: في مدينة سيدة القديمة يوجد ما لا يقل عن 3 حمامات أثرية مكتشفة. فما ترونه خلفي هو الحمام الذي اكتشف في الحفريات الأولى، وله قصة مثيرة. فقد بدأ الأستاذ عارف مفيد مانسل أعمال التنقيب في الأربعينيات، واستمرت مع جالا إنان في الستينيات والسبعينيات، وتم ترميمه. لكن من أجل حماية القطع الأثرية المكتشفة خلال التنقيب، حيث كان الناس يأتون على الخيل أو البغال ولم يكن يوجد طريق بمعنى الكلمة، وللحفاظ على القطع الأثرية فنقلها إلى أنطاليا كان صعباً. بهذا الشكل أنشئ في تركيا أول متحف يؤسس في قرية أو في منطقة أثرية، وهو متحف سيدة. زوار هذا المكان اليوم يبدون أحياناً استياءهم من هذا الإسمنت المسلح. علينا ألا ننسى أبداً أن التاريخ يعني في الواقع تقييم ما حدث ضمن سياقه الزمني. لذلك فإن جلب هذا الإسمنت في الستينيات لمكان لا طريق إليه، وكان الإسمنت حينها يعد اكتشافاً هاماً، والقيام بهذا الترميم لهو جهد كبير. رمم المكان بشكل جيد فما زال صامداً رغم مرور 50 عاماً على ذلك، وهكذا تحول حمام في سيدة إلى متحف. في المدن القديمة نزور دائماً الحمامات ونجد أنها أبنية غير مسقوفة. رأينا أقسام المعتدل والحار والبارد، لكن هذا ولأنه مسقوف يمكننا أن نشعر فيه بجو الحمام. فلنذهب لإلقاء نظرة من الداخل.
0: مجمع الحمامات بني في القرن الثاني للميلاد ورمم في القرن الخامس، وأضيفت إليه أجزاء جديدة، وهو يتألف من 5 أقسام. أثناء الترميم بنيت أسقف 3 من هذه الأقسام الخمسة، وجرى تحويلها إلى قاعات عرض في المتحف. أقسام الحمام الأخرى وحديقته تحولت لأماكن عرض مفتوحة. تعرض في المتحف آثار من العصور الهلنستية والرومانية والبيزنطية، كتماثيل وتوابيت ومنحوتات نافرة وأوان من طين مشوي وآثار زجاجية وبرونزية وعملات معدنية.
1: كثيراً ما زرنا حمامات ورأينا مباني مفتوحة، فرأينا قسم الفريجيداريوم البارد والتيبيداريوم والكالداريوم، لكننا لم نشعر بجو الحمامات. أما هنا فإننا نشكر بالفعل علماء الآثار والمرممين. فقسم الكالداريوم أي القسم الحار في حمام سيدي هذا يعطينا بالفعل جو الحمام الحقيقي. هناك أحواض الاستحمام والحمام نفسه وقبته الأسطوانية، جميعها رممت وفقاً لأصلها. وبالطبع فإن أصلها مصنوع من الحجر، إذن هذا المكان هنا يشعرنا تماما بأجواء الكاليداريوم.

0: في الحمامات الأثرية.
1: خلال عمليات التنقيب عام 2011 عثر على حصالة من الطين تحتوي على 405 قطع نقدية فضية، وهي من أبرز معروضات المتحف. في الرواق الجنوبي للمبنى الذي سمي في السنوات الأخيرة المبنى M، اكتشف فيه 8 تماثيل، 2 منها لنساء، يرجع تاريخها لنهاية القرن الرابع للميلاد، أثبتت أن ثراء المدينة في مجال النحت قد استمر لسنوات طويلة. بعض التماثيل عثر عليها مطروحة أرضاً، وبعضها الآخر وجدت منتصبة، وبعد أن اكتشفها علماء الآثار سلمت إلى خبراء متحف سيدا، حيث جرى ترميمها، وهي الآن تنتظر الوقت الذي ستعرض فيه. أحد التماثيل المكتشفة هو لإحدى الشخصيات البارزة في المدينة ويدعى سوفرون، وهو رئيس مجلس شيوخ سيدا الذي كان يعرف حينها باسم الجريوسياس المقدس.
0: أبرز الأسباب الاقتصادية لبلوغ بامفيليا وسيدة هذه الدرجة من الازدهار خلال عصر الإمبراطورية الرومانية يرجع إلى الثراء الكبير لهذه المنطقة في مجال الزراعة وفي التجارة البحرية. الرومان وللمحافظة على إمبراطوريتهم القوية كان يتعين عليهم تغذيتها باستمرار، لذا فإن أراضي مثل مصر والإسكندرية والأناضول حملت أهمية لهم فتزودوا منها بالقمح. لكن حين ضعفت الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث للميلاد بحسب المصادر، أصبحت هذه الحبوب مصدر ضرر للسكان المحليين، إذ باتوا يقدمون طعامهم لها باستمرار تحت مسمى ضريبة القمح والحبوب المفروضة. في تلك الفترة وفي عهد الإمبراطوري غالينوس منتصف القرن الثالث للميلاد، أبلغه سكان سيدة بوجود مجاعة عندهم وبأنهم باتوا يعانون من أوضاع معيشية صعبة بسببها، فوجه الإمبراطور غالينوس خطابا إلى سيدة أمر فيه بإعفاء سكانها من دفع ضريبة القمح بشكل مؤقت على الأقل ريثما تنتهي المجاعة. الرسالة الإمبراطورية الوحيدة المكتوبة إلى سيدة موجودة هنا. بالطبع لا تتسع حلقة واحدة لمدينة سيدة القديمة، ما زال هناك مسرحها الفريد في الأناضول ومعبد أبولو الرائع ومبنى الأغورا الحكومي والأغورا المدني وغيرها، وهي آثار تستحق الزيارة. إلى اللقاء.

0: حرام عليك تفرح والله العظيم تفرح خمس سنوات كفاك تمام
1: Start making a rush right away.

0: وسط مساعا للتهدئة، طهران تؤكد استمرار التفاوض مع واشنطن تزامنا مع توقف الهجمات بين البلدين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في النشرة أيضا. إسرائيل تغتال مدير الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى بغزة، وتفرض حصارا على رام الله ومدن بالضفة الغربية وسط استمرار اعتداءات المستوطنين. في تقدم سريع للجيش السوداني، المتحدث العسكري يعلن السيطرة على منطقتي أم قرفة وجريجخ بعد عدة مدن في شمال كردفان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرا عبر الوسطاء. بدوره شدد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة على التزام بلاده الدبلوماسية الحقيقية والحوار العادل لحل الأزمات، مؤكدا استمرار دعم طهران للمسارات السياسية. واتهم الولايات المتحدة بشن هجوم على القانون الدولي والدبلوماسية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
1: لليوم الثاني على التوالي تتوقف الضربات الأمريكية على إيران بعد تعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفق وسائل إعلام أمريكية، ترامب رفض وفق أكسيوس عن مصادر مطلعة التصديق على خطط لشن مزيد من الضربات ضد إيران، وأوعز للجيش الأمريكي بعدم تنفيذ غارات جوية جديدة عليها لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. لكن في الوقت ذاته لا يزال الحصار الأمريكي على مضيق هرمز ساريا بالكامل، تقول القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، وتضيف أن الأصابع لا تزال على الزناد. فالجيش الأمريكي واصل إعداد خطط عسكرية تحسبا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا ما استدعت التطورات ذلك، فيما لم يتضح بعد وفق المصادر ما إذا كانت توجهة ترامب مؤقتة أم تمثل تحولا في نهج الإدارة الأمريكية. وفيما يبدو أن ترامب قرر في الوقت الراهن التراجع عن التصعيد بحسب نيويورك تايمز، وسط مخاوف من اتساع النزاع إلى أماكن أخرى، في إشارة إلى التطورات في البحر الأحمر وبحر قزوين وتأثير ذلك على دول الخليج وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. إيران بدورها حذرت من أن الحرب ستتسع أكثر إذا ما قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران مرة أخرى. وفي الأثناء يدور حديث عن تحقيق تقدم في المحادثات التي تجريها سلطنة عمان مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمياه الإقليمية للطرفين. الخارجية الإيرانية وصفتها بالمفيدة والبناءة رغم عدم حصول أي تغيير في وضع حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى الآن، فلا يزال عبور السفن مرهونا بتعليمات القوات الإيرانية. إنها تبحث مشروع قانون بشأن المضيق يفرض رسوما للخدمات ويمنع ما تسميها سفنا معادية من العبور. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة استشهاد مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى للداوي بغارة إسرائيلية. وأوضحت الوزارة أن للداوي استشهد برفقة الرائد رامز توفيق أبو زريق جراء قصف إسرائيلي لمركبة كانا يستقلانها في مدينة دير البلح بالمنطقة الوسطى.
2: عملية اغتيال جديدة، حلقة في مسلسل اغتيالات تنفذها إسرائيل بشكل يومي في غزة. ثلاثة صواريخ قضت بها إسرائيل هذه المرة على مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى ورفيقه داخل مركبة مدنية في دير البلح وسط القطاع.
3: أنا يعني بعمر 60 الآن، لما بغادر بيتي بودع أهلي، وصلت فينا يعني حتى أبنائي اللي بغادر، فإحنا بنودع بعضنا. السبب إنه ما حدا بيعرف من وين ممكن يتم الاستهداف، فهذا بيخلق حالة يعني نزاع وصراع بداخلنا وحالة نفسية سيئة جدا.
4: فكرتنا اليوم احنا يعني صراحه كنا نخاف من اي لحظه تصير استهدافات. بقول لك الحرب وقفت والحرب مستمره بشكل طبيعي، يعني احنا اي لحظه ماشيين واحنا نشوف شغلنا في اي مكان الاهتدامات حتكون مباشره، يعني ما بيهتموا للاطفال ولا للنساء ولا لكبار السن.
2: استراتيجية الاغتيالات المركزة أداة أمنية وسياسية بيد إسرائيل تهدف من خلالها لتفكيك الهياكل التنظيمية للأجهزة الأمنية وفصائل المقاومة في غزة حتى في ظل وقف إطلاق النار، إذ تحولت هذه السياسة أثناء التهدئة من مواجهة عسكرية شاملة إلى حرب استنزاف استخباراتية صامتة.
5: يعني إسرائيل مستمرة في عمليات الاغتيال، ويبدو أن بنيامين نتنياهو يسعى إلى تحسين موقفه السياسي داخل إسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين. ونلاحظ أن كل يوم إسرائيل ترتكب عمليات اغتيال، رغم أن حركة حماس والجانب الفلسطيني التزم في كل بنود الاتفاق بمراحله الأولى، إلا أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تلتزم بأي من بنود الاتفاق وتستمر بعمليات القتل اليومي.
2: ووسط إهمال اتفاق وقف إطلاق النار وتجاوزه عمليا، تسعى إسرائيل إلى تثبيت قواعد اشتباك جديدة تمنحها هامشا واسعا للحركة العدوانية وإدارة الحصار بطريقة مرنة ومضللة، إلى جانب تفكيك المجتمع المدني ونشر الفوضى وضرب البنية الأمنية. لا تقتصر الاستهدافات الإسرائيلية في غزة على البنية العسكرية أو المقاومة، بل تطول مقومات الحياة ذاتها، سياسة تهدف من خلالها إسرائيل للقضاء على فرص الحياة في المدينة وأي محاولة لعودتها لطبيعتها. ربا العجرمي، ترت عربي، قطاع غزة.
0: وافق مجلس الكابينت الإسرائيلي على قرار إدخال قوة استقرار دولية إلى القطاع وسط ترحيب مجلس السلام الذي اعتبر الخطوة جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة وتمكين انتقال الإدارة إلى سلطة فلسطينية انتقالية فعالة تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
6: من بوابة خطة ترامب المعتمدة أممياً، يراد لغزة أن ترج عهداً جديداً تحت مظلة مجلس السلام، إذ منح المجلس الوزاري المصغر في تل أبيب ضوءه الأخضر لإدخال قوة استقرار دولية مؤقتة إلى القطاع. غير أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع لإحاطة القرار بقيوده وربط انتشار هذه القوات بشرط الحصرية والتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال، حيث أعلن مسؤول إسرائيلي أن إذن الانتشار يظل مشروطاً بقرار مشترك بين رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والخارجية، مع حظر تام للاقتراب مما يعرف بمنطقة الخط الأصفر التي يتمسك الاحتلال بالسيطرة عليها ما لم ينزع سلاح حماس بالكامل. في المقابل، لقي هذا الضوء الأخضر ترحيباً من رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف الذي رأى في الخطوة الإسرائيلية حجر زاوية لتطبيق خطة النقاط العشرين، معتبراً إياها تأهيلاً لقوات الشرطة الفلسطينية لتولي أمن القطاع وتأمين حدوده وتمكين انتقال الصلاحيات إلى سلطة فلسطينية انتقالية تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة. هي صياغة جديدة للمشهد الأمني في القطاع يستعاض فيها عن الحرب بقوات دولية تحرس الممرات وتمنع التسلح، لتظل غزة معلقة بين وعود استقرار أممي مؤجل وإصرار إسرائيلي على الاحتفاظ بقرار التحكم والسيطرة. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
0: من قلب سراييفو انطلقت رسائل تضامنية مع الفلسطينيين، حملها مشاركون من دول أوروبية عدة ضمن قافلة فلسطين البرية. اختارت البوسنة والهرسك محطة رئيسة قبل مواصلة رحلتها نحو الشرق الأوسط.
7: في رحلة تمتد آلاف الكيلومترات، تجمع في سراييفو عشرات المشاركين القادمين من دول أوروبية ضمن محطة جديدة لقافلة فلسطين البرية التي تهدف إلى التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني قبل مواصلة رحلتها نحو محطات أخرى في طريقها إلى فلسطين. وقبل وصولهم إلى صريب زار المشاركون موقع النصب التذكاري في سربرنيسا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية تحت شعار من سربرنيسا إلى غزة من إبادة جماعية إلى أخرى، في رسالة تدعو إلى التضامن الإنساني وعدم تكرار المآسي.
8: قبل 31 عاما ارتكبت على هذه الأرض جريمة إبادة جماعية، وإذا نسيت أي إبادة جماعية فإنها تتكرر، ومن هذا المنطلق بدأنا مسيرتنا تحت شعار من إبادة جماعية إلى أخرى، ولذلك بدأنا من هنا.
7: انطلق المشاركون من محيط مبنى البلدية التاريخي مرورا بشوارع الحي القديم في صريبو قبل أن يختتم التجمع بكلمات تؤكد أن القافلة تمثل مبادرة مدنية تسعى للفت الأنظار إلى الأوضاع المأساوية في غزة وحشد الدعم في مختلف الدول التي تمر بها القافلة.
6: نحن موجودون في البوسنة ضمن قافلة فلسطين، وسبب مشاركتنا هو أن أي منا لا يستطيع أن يبقى في بيته مكتوف اليدين، على أمل أن تتحسن الأمور من تلقاء نفسها. ونحن نعلن أن هذه الأرض شهدت جريمة إبادة جماعية، ولا نفهم كيف يمكن للعالم أن يشهد جريمة كهذه مرة أخرى.
7: قافلة فلسطين البرية هي مبادرة إنسانية وتمثل وسيلة للتعبير عن التضامن الإنساني، وستواصل رحلتها في إطار مسار يهدف للوصول إلى فلسطين إذا سمحت الظروف والإجراءات على طول الطريق. بين محطات الذاكرة في سربرنيسا ورسائل الدعم في صريبو، تواصل قافلة فلسطين البرية رحلتها نحو محطتها التالية حاملة معها رسالة تدعو إلى التضامن إنسانيا مع غزة. عماد عفاني، تيرتي عربي، صريبو.
0: أصيب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه. وأفادت محافظة القدس بأن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وتسببت باندلاع حريق في أشجار معمرة وكثيفة. وفي بيت دجن شرق نابلس سلمت سلطات الاحتلال 10 إخطارات لهدم منازل ومنشآت تقع وسط البلدة وفي شرقها. أحرق مستوطنون مسجدين في بلدتي قصرى قضاء نابلس وكور جنوب طول كرم، وهاجموا ممتلكات الفلسطينيين في بلدة عريف وكفر مالك. وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في هجمات المستوطنين، فيما أغلق الجيش الإسرائيلي مئات الحواجز أمام تنقل الفلسطينيين.
9: لا تزال آثار الحريق تغطي جدران مسجد الرحمة في بلدة قصرى بعد هجوم للمستوطنين، وإلى جانبها شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام تركها المهاجمون خلفهم قبل أن يلوذوا بالفرار. من شرفة منزلها عاشت اعتدال أحمد ليلة عصيبة، إذ كانت الشاهدة الأولى على جريمة إحراق المسجد. استيقظت على ألسنة اللهب وهي تلتهم المكان، ولا تخفي اليوم مخاوفها من تكرار الهجوم وأن تكون منازل السكان الهدف المقبل.
10: قمت شربت مي وقعد بقعد بدي اقعد على التخت، الا ضوء احمر ضوء على الشبابيك. طليت اللي هي اول كنبايه قاعده بتنحرك، قلت لجوزي قوم ارشد نبه اخوك، هاي الجامع قاعد بنحرك. نبهنا ما طلعنا الا هم المستوطنين طايحين من بين الشجر معهم ضواء وشاردين، يعني ملحقناهم مش مجوش في طرقات، اجوا مشي من بين الشجر من عند برقصات الدجاج.
9: يقول فلسطينيون ان الهجوم على مسجد قصرى لم يكن معزولا، إذ نفذ المستوطنون اعتداءات متزامنة طالت مسجدا في بلدة كور قضاء طول كرم ومنشآت صناعية في عريف في تصعيد شمل مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
11: ما خلوا لا صاحب الزيتون ولا للمسجد ولا اللي في حاله في الدين وبصلي ولا اللي بيقاوم ولا اللي ماشي جنب الحيط بيقول يا رب استيري. فالإسرائيليين طبوا في كل الناس، ما خلوش لحدا مجال للمصالحة. وهين أنا برضو على الجانب الفلسطيني برضو بطلب أن يكون في برنامج واضح للحكومة الفلسطينية لمساندة ومناصرة الناس في الريف الفلسطيني، ما تخلوناش لحالنا.
9: موجة الاعتداءات لم تتوقف عند إحراق المساجد والمنشآت، بل وصلت وفق فلسطينيين إلى حد الاستيلاء على منازل، كما حدث مع منزلين لعائلة أبو صالحة بعد طرد سكانهما.
12: تنتشر حرائق المستوطنين كنار في الهشيم على امتداد الضفة. المساجد والمنازل والمحاصيل الزراعية تصبح خرابا ودمارا. تصعيد يجاهر المستوطنون بأنه البداية فقط، وإلى جانب ذلك يطبق الحصار على الضفة بمئات الحواجز العسكرية.
9: وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية وبعيدا عن نابلس التي تركزت فيها هجمات المستوطنين، فرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا مشددا، حيث وضعت مئات الحواجز في وجه الفلسطينيين، وتكدست المركبات على جوانب الطرق. آلاف الفلسطينيين تقطعت بهم السبل في مشهد يعكس اتساع التضييق الإسرائيلي بالتوازي مع تصعيد اعتداءات المستوطنين في أكثر من منطقة. إبراهيم خلف، ثلاثي عربي، نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
0: رحبت فلسطين بإقرار إيرلندا قانوناً يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخطوة انعكاساً لالتزام جمهورية إيرلندا بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية، داعية الدول والبرلمانات حول العالم إلى الاقتداء بها. أعلن الناطق باسم الجيش السوداني تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ عقب تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالناجحة. وأكد الناطق العسكري أن القوات المسلحة السودانية أحكمت سيطرتها الكاملة على طريق الصادرات الاستراتيجي الرابط بين أم درمان والأبيض بعد استعادة السيطرة على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية قال إنها أسفرت عن تكبيد ميليشيا الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية أمجد فريد في مقابلة مع تيرتي عربي، قال إن مشكلة المبادرات التي يطرحها الغرب لوقف الحرب في السودان دعوتها إلى تقاسم السلطة مع ميليشيا الدعم السريع مساوية بينها وبين الشرعية التي تمثل السودانيين وتسعى لمصالحهم.
13: الأزمة الحقيقية التي منعت كل هذه المبادرات من أن تصل إلى نجاح حقيقي في وقف الحرب في السودان كان على الدوام عدم تعريف ما يحدث في السودان بشكل صحيح، إذ لجأت كثير من الأطراف الدولية في محاولة تصوير ما يحدث في السودان كنزاع سياسي بين طرفين متساويين أو طرفين متكافئين، وجاءت أغلب هذه المبادرات بطروحات تنتهي بقسمة سلطة أو قسمة سلطة بين الحكومة السودانية وبين ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وهذا الوضع يعني غير مقبول، لأن هذه الميليشيا ناهيك عن تاريخها في ارتكاب الجرائم والمجازر، ارتكبت في هذه الحرب أكثر من إبادة جماعية وأكثر من جرائم ضد المواطنين في كل أنحاء السودان، بالإضافة لأنها ميليشيا إرهابية ذات طابع فاشي لا يوجد لديها أطروحات سياسية حقيقية متعلقة بالسودانيين أو بمصالح السودانيين.
0: وأضاف مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية أن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بانسحاب ميليشيا الدعم السريع من المناطق التي تحتلها، مؤكدا أن أي هدنة تمهد لتقسيم السودان مرفوضة.
13: وجود تحول مدني وديمقراطي في السودان هو هدف نهائي للانتقال، وهو هدف تظل الحكومة حريصة عليه، لكن ينبغي ينبغي الأولوية الأولى إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها هذه الميليشيا. وكما أورد منسق الصليب الأحمر كما جاء في تقريركم أنه تحدث عن المعاناة الإنسانية، أي كل من ينظر إلى خريطة السودان وإلى خريطة الحرب في السودان يجد أن هذه المعاناة الإنسانية تحدث في المناطق التي تهاجمها الدعم السريع أو التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع. بالتالي إن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بطرد أو انسحاب أو إزالة وجود الدعم السريع في هذه المناطق المدنية، لأنها تأخذ المواطنين السودانيين في المناطق التي تحتلها ليس كمواطنين بل كرهائن.
0: ندد الجيش اللبناني بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها لجنوب لبنان، واتهمها بعرقلة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان الشهر الماضي. وقال إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل خروقاتها عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية، واعتبر الجيش اللبناني أن استمرار هذه الاعتداءات يعوق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. شنت إسرائيل من جديد قصفا مدفعيا على تلال علي الطاهر في جنوب لبنان، وفي السياق دانت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تفجير محطة مياه مركبة، معتبرة أن استهداف أحد أبرز مرافق المياه يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويهدد الأمن المائي في المنطقة، ودعت المجتمع الدولي إلى حماية البنية التحتية المدنية. شهدت العاصمة العراقية بغداد مباحثات مكثفة بين رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي ونظيره اللبناني نواف سلام في اجتماع ضم مسؤولين من البلدين لبحث تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة والأمن والسياسة.
14: على وقع تداعيات الحرب في المنطقة التي تعيد رسم خريطة الطاقة، يترأس رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ونظيره اللبناني نواف سلام جلسة مباحثات مكثفة ضمت وزراء من البلدين وغلب عليها الجانب الاقتصادي. إعادة تشغيل أنبوب النفط التاريخي بين كركوك وطرابلس إلى جانب تجديد اتفاقية تزويد لبنان بالنفط العراقي، ملفان يمثلان مخرجا للمأزق الذي تفرضه الحرب في الشرق الأوسط وتداعيات تعطل مضيق هرمز.
15: العراق بلد نفطي، وفي أني أن يمد أنبوب نفط باتجاه بانياس وباتجاه أيضا لبنان، وهذا الأمر حقيقة يستدعي دعم مشترك من جميع هذه الدول الأربعة. كذلك لبنان تحتاج إلى النفط العراقي بشكل مباشر، إلى تعاقدات واتفاقات تجارية في تبادل السلع، في تبادل النقل، هناك أهميات كثيرة حقيقة.
14: السياسة لم تغب عن المباحثات بل كانت حاضرة وبقوة، لا سيما وأن البلدين يشهدان تحولا واضحا في مسار إدارة الدولة وتعزيز سيادة القرار الداخلي بعيدا عن التدخلات الخارجية، خاصة ما يتعلق بالنفوذ الإيراني.
16: الجانب الآخر في هذه الزيارة هو الجانب السياسي المهم، وهو أن لبنان مساره بدأ يختلف عن المسار السابق في ظل الحكومة الجديدة الثنائية جوزيف عون نواف سلام، واللقاء اللي حصل في أمريكا وزيارة جوزيف عون إلى أمريكا وبدء الانسحاب من النفوذ الإيراني. هذا الأمر ينطبق على العراق أيضا، هو الآخر يعني الحكومة الحالية حكومة علي الزيدي هي الأخرى بدأت ترتب علاقتها بعيدا عن النفوذ الإيراني.
14: وتأتي المباحثات العراقية اللبنانية قبيل زيارة مرتقبة يجريها الزيدي إلى تركيا لتوقيع اتفاقيات مشتركة في مشهد يعكس تحركا إقليميا مكثفا لتخطي تداعيات الحرب في المنطقة.
17: تحتاج لبنان إلى الوقود العراقي لتوليد الكهرباء، بينما يبحث العراق عن مسارات جديدة لتصدير نفطه الذي توقف جراء أزمة مضيق هرمز، ولعل من بينها ميناء طرابلس. المنفعة المتبادلة أوجدت حاجة ملحة لإحياء اتفاقيات عطلتها السياسة في الماضي. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
0: قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قرية تشيفتشينكا في منطقة دونيتسك الأوكرانية. من جهته حذر الرئيس الروسي فلاديمير زيلينسكي أو الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين أنه يهيئ الظروف لتوسيع التعبئة العسكرية.
18: نحو مزيد من التصعيد والتعقيد تتجه الحرب الروسية الأوكرانية مع دخول صيفها الخامس، إذ يواصل الخصمان توسيع نطاق هجماتهما بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، حيث تواصل موسكو قصف المدن الأوكرانية وأعلنت فرض سيطرتها

0: على قرية في منطقة دونيتسك الأوكرانية بحسب وزارة الدفاع الروسية. يأتي هذا في وقت تعرضت فيه العاصمة الأوكرانية لهجوم روسي، حيث استهدفت القوات الروسية كييف بصواريخ باليستية بحسب سلاح الجو الأوكراني، مما أدى إلى اندلاع حرائق في 3 مناطق جراء الحطام المتساقط. في المقابل تكثف كييف ضرباتها في عمق الأراضي الروسية مستهدفة منشآت للطاقة بالإضافة إلى البنية التحتية العسكرية. الرئيس الأوكراني من جهته قال إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية 30,000 جندي إضافي لمساعدتها في القتال ضد أوكرانيا. وبينما تتعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع الروسي الأوكراني، قال رئيس كازاخستان إن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يكون ممكناً إذا جمد الطرفان القتال واستأنفا المفاوضات. وتشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا منذ فبراير لعام 2022، وتشترط لإنهائه تخلي أوكرانيا عن طموحها للانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلاً في شؤونها. شيماء عاصم، تيرت عربي.
1: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الهجوم الأوكراني الذي استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين لا يمكن أن يمر دون رد. وأشار عراقجي في منشور له عبر منصة إكس إلى أنه أطلع كل من المسؤولين أو مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على تفاصيل الحادثة وتداعياتها. كما أوضحت السلطات الإيرانية أن الهجوم أسفر عن وقوع انفجار أدى إلى مقتل أحد البحارة وإصابة آخر. يواصل الجيش الصومالي تنفيذ هجمات نوعية ضد مسلحي حركة الشباب الإرهابية في وسط البلاد وجنوبها، مستعيداً عدة بلدات. كما نفذت قواته للمرة الأولى منذ 5 أعوام عمليات في عمق معاقل الحركة بإقليم جوبا الوسطى، دمرت خلالها مراكز ومخابئ لها.
2: يجري الجيش الصومالي عمليات عسكرية نوعية استباقا لحملة عسكرية وشيكة ضد حركة شباب. وحدات من قوات مكافحة الإرهاب نفذت عمليات خاصة في إقليم جوبا الوسطى لأول مرة منذ 15 عاما، حيث اقتحمت مخابئ الحركة واستعادت عدة بلدات، فيما أعلنت وزارة الدفاع مصرع قائد ميداني للحركة بإقليم شبال السفلى جنوب البلاد.
3: منذ مدة طويلة كانت وحدات الجيش الصومالي تتعاقب القيادي معلم جينو، وتمكنت من تصفيته في قرية سيبيو بإقليم شبل السفلى في غارة جوية، وهذا إنجاز عسكري للجيش الصومالي، وهذه العملية جزء من عمليات عسكرية ينفذها الجيش الصومالي.
2: في موازاة ذلك، تمكن الجيش الصومالي أيضا من تحرير عدة بلدات بإقليم هيران وسط البلاد بعد معارك عنيفة خاضها ضد حركة شباب وقتل العشرات منها في عمليات برية وجوية.
4: هذه العمليات هدفها إضعاف نفوذ الحركة وتقليص قدرتها على التأثير في المشهد الأمني والسياسي استعدادا للانتخابات المقبلة، وخوفا من استغلال الحركة للفراغات الأمنية للتأثير على الانتخابات، خاصة مع التغييرات المرتقبة في المشهد الأمني وإعادة هيكلة دور القوات الإفريقية الموجودة في البلاد.
2: عمليات عسكرية يصفها مراقبون بأنها تهدف إلى ضغط الحركة وإضعاف نفوذها عسكريا. وتأتي العمليات العسكرية الأخيرة ضد حركة شباب في ظل استعدادات للجيش الصومالي من أجل تنفيذ حملة تصفها الحكومة بالمرحلة النهائية للقضاء على تمرد الحركة.
5: عمليات عسكرية يخوضها الجيش الصومالي في أنحاء متفرقة من البلاد هدفها بسط نفوذ الدولة والقضاء على نفوذ حركة شباب، وذلك قبل إعلان انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي من البلاد مع حلول العام المقبل. أويس حسين، تيرت عربي، مقاديشو.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وسط مساع للتهدئة، طهران تؤكد استمرار التفاوض مع واشنطن تزامنا مع توقف الهجمات بين البلدين. إسرائيل تغتال مدير الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى بغزة، وتفرض حصارا على رام الله ومدن بالضفة الغربية وسط استمرار اعتداءات المستوطنين. وفي تقدم سريع للجيش السوداني، المتحدث العسكري يعلن السيطرة على منطقتي أم قرفة وجريجخ بعد عدة مدن في شمال كردفان. ختام النشرة، في أمان الله.

يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج. أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر. لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ مزارا ديل فالو، مدينة ساحلية تقع عند مصب نهر مزارا إلى الجنوب من صقلية. تأسست نحو عام 400 قبل الميلاد. في السنوات الأولى لتأسيسها حكمها القرطاجيون ثم الرومان. عبر فترات مختلفة من التاريخ حكمت مزارا ديل فالو حضارات عديدة، الأمر الذي انعكس على ثقافتها. شوارعها الضيقة ومنازلها المتلاصقة ومعالم الديانات الثلاث الكبرى الموجودة في كل أزقتها والآثار الفنية للثقافات المختلفة في أرجائها كافة تجعلها بحق مدينة التعايش والتسامح والفن. لعل أفضل فن يجسد الثقافات والحضارات الثلاث المختلفة هو الخزف، فعلى كل جدران هذه المدينة وفي كل شارع من شوارعها وفي كل زواياها وفي كل ساحة عامة فيها، بل وحتى على كل درجة من سلاليمها، لا بد وأن ترى عملا خزفيا. معظم هذه الأعمال التي تزين شوارع مزارا من صنيع شخص واحد، نيكولا كريستالي. نيكولا زين جميع أرجاء المدينة التي يقطنها بالخزف، فهو خزاف ماهر.

0: ينتج فنه في ورشته الخاصة وهو يعمل فيها استعداداً لافتتاح معرض.
1: لنضع هذه هناك، هيا. أحتاج إلى قطعة محسنة. علينا إنهاء هذا العمل، لا يجب أن نتركه.
2: طبعاً بالتأكيد
1: علينا إنهاءه.
2: الوقت ينفذ.
1: سأحاول العمل بوتيرة أسرع من أجل إنهائه. سأفعل هكذا.
2: سيشارك فنانو خزف بارعون في المعرض، وبالطبع علينا ألا نحرج أنفسنا، أليس كذلك؟
1: نحن لا نخشى أي شيء.
2: أعرف.
1: لا شيء إطلاقاً. يأتي فنانون من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، من المغرب ومن مالطا. هناك فنانون مهرة في حرفة صناعة الخزف التقليدي في صقلية، معظمهم اكتسب شهرة عالمية. هناك مجموعة ساكا على سبيل المثال أصبحت الآن ذات شهرة عالمية. هذا المعرض مهم بالنسبة إلي، فهو إحياء لذكرى الفنان كوسيمو بارنا. تنظيم هذا المعرض كان حلماً راود الرسام كوسيمو بارنا.
0: يستعد نيكولا لإقامة معرض لصديقه الفنان كوسيمو بارنا الذي توفي مؤخراً. سيفتتح المعرض بعد أيام. الفنانون الآخرون انتهوا من تجهيز أعمالهم، أما نيكولا فقد تأخر في إنهاء أعماله رغم أنه منظم المعرض.
1: فلنجهز القطعة الأخيرة. هذا المعرض أتعبنا كثيراً، أرجو أن تسير الأمور بخير. آمل ذلك. القطعة الأخيرة أيضاً ستكون كذلك. لنقتطع هذه.
0: سيقيم نيكولا أكبر معرض خزف تشهده صقلية منذ سنوات. هذا المعرض من تنظيمه، لكنه لا يعرف بعد هل سيتمكن من إنهاء أعماله الخاصة أم لا. فأمام نيكولا وقت قصير جدا.
1: لم يخطر لأول من فكر في صنع الشوكة من أجل الطعام أنه ذات يوم في المستقبل سيكون هناك مجنون لن يستخدمها لأكل سباجيتي، بل سيستخدمها لتشكيل الصلصال من أجل الأعمال الفنية في محاولة لتحطيم جدران الجهل. فيتو، قمنا بعمل رائع. أهنئ نفسي. لن يستطيع أحد التفوق علينا هذه المرة. أعتقد أنها جميلة جداً.
2: ستبهر الجميع.
1: أعتقد ذلك أيضاً. برأيي سيكون هذا المعرض ناجحاً جداً. سيجمع الكثير من الفنانين، كل منهم محترف جداً وذو شهرة عالمية. نعيش في منطقة المتوسط. أعتقد أننا عكسنا روحنا وتاريخنا بالشكل الصحيح. فلنضعها هناك. علي الذهاب وأنت واصل العمل.
2: حسناً حسناً.
1: أحسنت أحسنت. إلى اللقاء.
0: يحاول نيكولا الحفاظ على معنويات مرتفعة ويخرج مفعماً بالأمل، فهو واثق من أنه سيمثل مازارا بأفضل شكل في المعرض الذي يشارك فيه فنانو الخزف البارزون في العالم.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: صباح الخير. مرحباً سيلفاتور، تعال.
0: إلى جانب كونه خزافاً ماهراً، يؤدي نيكولا عملاً آخر مهماً جداً. يعبر نيكولا أزقة مزينة بخزف ملون معظمه من صنع يدي، ويتجه سيراً على الأقدام إلى مقر عمله. نيكولا هو المسؤول الأرفع في مزارا ديل فالو. بعيداً جداً عن شوارع مزارا ديل فالو الهادئة، تشهد سوق تقع عند سفح جبال كاربات حركة نشطة جداً. فعند سفح تلك الجبال جنوب غرب أوكرانيا تقع بلدة صغيرة تدعى كوسيف. ساعات الصباح الباكر والتجار بدأوا عرض بضاعتهم منذ وقت طويل. معظم البائعين يسكنون في القرى المجاورة. تبدأ السوق في السادسة صباحاً وتستمر حتى المساء. وكسائر أنحاء العالم، هنا أيضاً جميع القرويين يبيعون ما ينتجونه ويصنعون لكسب لقمة العيش. في سوق كوسيف منتجات غنية، من أدوات خشبية للزينة إلى أوان خزفية وفواكه وخضروات. لكن ثمة شخصاً واحداً فقط يتميز.

0: حيوانات تقليد متوارث منذ قرون، ولكن ليس في كوسيف اليوم سوى بضعة أشخاص فقط يحاولون الحفاظ عليه. ناتاليا هي إحدى ثلاثة أشخاص أو أربعة يسعون لصون ذاك التقليد. اللافت أن هذه الأشبان المصنوعة على هيئة حيوانات مختلفة لا تستهلك في وجبات الفطور اليومية، بل تشترى فقط من أجل مناسبات خاصة في حفلات أعياد الميلاد والجنازات والأعراس، لا غنى عن الأشبان المصنوعة على شكل حيوانات. تصنع ناتاليا من الجبن أشكالاً بحسب ما يطلب منها. تأتي ناتاليا إلى السوق في الصباح الباكر وتلقى أشبانها إقبالاً كبيراً، إذ تبيعها خلال بضع ساعات فقط. ناتاليا سعيدة جداً ببيع منتجاتها باكراً، فهذا يعني أنها ستقضي وقتاً أطول مع أسرتها.
1: انتهت جبنة الحصان، حظاً طيباً، أنا ذاهبة، مع السلامة.
2: شكراً لك، إلى اللقاء.
1: شكراً.
0: في طريق عودتها إلى المنزل تشتري ناتاليا بعض الحاجيات.
1: أريد أن أشتري تفاحة.
3: كم تريدين؟
1: أريد كيلوغراماً من هذه.
3: كيلوغراماً من الحلوة.
1: لا أريد تفاحاً فاسداً.
3: لقد فحصتها كلها واحدة واحدة، لا تقلق. تفضل خذي هذه وتفضلي.
1: حسناً، شكراً لك.
3: أهلاً وسهلاً.
0: تعيش ناتاليا في منطقة بعيدة جداً عن المركز، قرية صغيرة تقع عند سفوح جبال كاربات، بلوغها بوسائل المواصلات صعب جداً. لا تستطيع مركبة القرية التقدم لأبعد من نقطة معينة لأنها منطقة جبلية. بعد ساعتين تقضيهما في المركبة تسير ناتاليا 5 أو 6 كيلومترات في هذا الطريق الجبلي لتبلغ منزلها.

0: تعيش ناتاليا في بيت على سفح جبلي مع زوجها إيفان ووالدتها وابنتيها. إيفانكا ابنة ناتاليا الكبرى مدعوة لحفل عيد ميلاد، وهي تحتاج إلى ثوب جديد. ثمة مفاجأة تستقبل ناتاليا بمجرد وصولها، مفاجأة جيدة ومقلقة في آن معا.
1: أهلا، وصلت اليوم باكرا، هل بعت كل شيء؟
2: أجل بعته.
1: اتصلت كوليا، علينا صنع 300 حصان من الجبن لحفل زفاف.
2: هذه طلبية كبيرة.
1: علينا صنع الجبن، هناك البعض منه لكنه قليل جدا.
2: سنحلب البقرة الآن ونصنع الجبن، هل سيكفينا الوقت؟
1: لدينا نصف الكمية المطلوبة فقط، النصف جاهز والنصف الآخر علينا صنعه.
2: سأذهب إلى المنزل لتبديل ملابسي ثم سأحلب البقرة فورا.
0: بمجرد وصولها علمت ناتاليا بأمر الطلبية. الجيد في هذه المفاجأة هو أنها ستكسبهم المال، أما المقلق فيها فهو حجمها الكبير وضيق الوقت. إيفان زوج ناتاليا يعمل في حفر الخشب، ومثل زوجته يأخذ إيفان ما ينتجه في ورشته إلى السوق ويبيعه، أو ينتج أعمالاً جديدة بحسب الطلب. فور عودتها إلى المنزل تبدل ناتاليا ملابسها وتذهب لحلب البقرة. لا وقت لديها لتضيعه، فهناك أيضاً طلبيات سابقة. لأبقارها القليلة دور جوهري في الحفاظ على التقليد الذي تحاول صونه. لهذا السبب تربط ناتاليا بأبقارها صلة قوية.

0: حسناً، متى ستصنعين الجبن؟
1: لا أعلم، لكن علي الإسراع، يجب الانتهاء في الموعد المحدد. فلنحضر المزيد من الحليب، أخفضيها قليلاً.
2: لن تستطيع البدء في عمل الجبن إلا في اليوم التالي.
1: ضعيها في الدلو.
2: يحل المساء على جبال كاربات، ولكل فرد في منزل ناتاليا أحلام وآمال مختلفة. انتهى يوم ناتاليا، لكن يوم نيكولا لم ينتهي بعد. يصف نيكولا نفسه بأنه فنان خزف، لكنه في الوقت نفسه رئيس بلدية مدينة كبيرة، وهي مازارا ديل فالو، البالغ عدد سكانها 50,000 تقريباً. في جميع أزقة مزارة وجدرانها وأبنياتها وساحاتها العامة نرى أعمالاً فنية لنيكولا. نجح نيكولا في إضفاء لمسة فنية على المدينة، لا لأنه فنان فقط، بل لأنه رئيس للبلدية أيضاً. فهو لا يهتم بمظهر المدينة فحسب، بل يهتم أيضاً بشؤون سكانها.
3: صعب العثور على وظيفة.
4: ابني في 30 من عمره ولا يعمل، وأنا لا يمكنني الإبحار، لا أستطيع.
3: أعرف.
4: كنت أذهب إلى اليونان 3 أشهر. أتعرف كم كنت أكسب؟ 1,200 يورو، فأستأجر منزلاً ب250. ماذا أفعل لهذا الشاب؟ أخبرني.
3: فهمت، لكن حسن. لا يسعنا فعل شيء.
4: ليس لدينا طعام.
3: فهمت.
4: ماذا نأكل؟ ماذا نأكل؟ حسناً، إلى اللقاء.
3: طاب يومك.
4: لا تنسني، لقد أعطيتك صوتي.
3: حسن.
4: أعطيتك صوتي.
2: يدخل نيكولا المبنى التاريخي لرئاسة البلدية، ويبدأ من فوره اجتماعاً مع موظفي البلدية.
3: مرحباً.
5: مرحباً، كيف حالك؟
3: مرحباً روسيلا.
2: مرحباً. حسن استغلال الوقت مبدأ لا يتخلى عنه نيكولا. أهم مواد جدول أعمال الاجتماع هي معرض الخزف الذي سيقام في مزارة.
3: هذا المعرض في الواقع هو معرض مهم جداً، إذ يشارك فيه فنانون من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط. ليس مكان المعرض مهماً فحسب، بل كذلك تهيئة جميع الأماكن، من مرأب السيارات إلى الطريق المفضي إلى مدينتنا. هذا مهم جداً لي. ما زال علينا ترتيب المعرض ووضع الأعمال الفنية فيه، كما يجب تنظيم مسألة الاستقبال أيضاً. من المهم اختيار الأشخاص المناسبين من أجل استقبال الفنانين والزوار، فهناك الكثير منهم. وعلينا ألا ننسى أيضاً أن بعض الفنانين لا يتحدثون الإيطالية، سنحتاج إلى مترجمين يتقنون الإنجليزية والألمانية، لأن الفنانين يتحدثون بهاتين اللغتين. سنهتم بأمر الفرنسية، لدينا شخص بالفعل. يبدو كل شيء على ما يرام، لنواصل العمل على هذا النحو. واصلوا الاهتمام بهذا العمل واهتموا بجميع التفاصيل الموجودة. متى الموعد التالي؟
6: بعد 20 دقيقة.
3: بعد 20 دقيقة؟ واصلوا مناقشة الأمر وأنا سأخرج، فهناك أشخاص علي مقابلتهم.
2: يضطر نيكولا إلى مغادرة الاجتماع، فعليه أيضاً لقاء طلبة مجتمعين أمام دار البلدية.
3: حسنا.
6: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء.
8: نود التقاط صورة معك.
3: بكل سرور، تعالي.
6: فليأتي جوسيبي أيضاً.
3: أين أنت جوسيبي؟ من هو جوسيبي؟ أين هو؟ أين جوسيبي؟
9: شكراً لك.
3: هل أنتم جميعاً من سيراكيوز؟
2: اعتادت المدارس إجراء مثل هذه الجولات بهدف بناء جسور التواصل بين المسؤولين والطلبة لتعزيز التواصل فيما بينهم.
10: كما ذهبنا إلى مارسالا.
3: إنها رائعة، زرتها مراراً.
10: جميلة جداً.
11: سيدي، أحضر الكتيب الذي أعددتموه للمدرسة.
3: أنا أيضاً سعدت برؤيتك. شكراً. إلى اللقاء.
7: شكراً.
3: إلى اللقاء. اضغط جيداً لورينزو.
2: يودع نيكولا الطلاب الذين أتوا لزيارته ويرجع إلى مكتبه فرحاً.
6: أيتها الزميلة.
12: يوم سعيداً.
6: طاب يومكم.
12: حسناً.
6: اعتنين بأنفسكم.
12: مع السلامة.
6: إلى اللقاء. نلتقي غداً. اعتنين بأنفسكم.
3: إنه يوم حافل جداً. بكل الأحوال كل شيء بخير، نتكلم لاحقاً. شكراً. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: سكرتيرة نيكولا تحدثه عن الأمور الواجب فعلها، لكن عقله منشغل بالمعرض الذي يعد له. يود الذهاب إلى الورشة في أقرب وقت.
3: أولاً سنذهب إلى الورشة لنضع اللمسات الأخيرة،
6: الموعد الأخير مع الدفاع المدني، ثم سوف تسلمهم مكافآتهم.
3: أليس ذلك في الغد؟
6: لا لا لا، بل الآن بالكاد نصح.
2: مخطط السكرتيرة مختلف تماماً. نيكولا سيواصل مساءً أيضاً مهامه في البلدية.
3: لنأخذ الهاتف، كان يوماً مزدحماً بالعمل لكنه ممتع. لنأخذ هذا أيضاً، ها قد أخذته. هذا كل شيء من هنا. حسناً، هيا بنا فلنذهب.
2: يعتزم نيكولا قضاء ليلته في الورشة، لكن لأنه رئيس بلدية عليه أداء بعض المهام. مساءً سيقام حفل لتوزيع جوائز على رجال الإطفاء تقديراً لنجاحاتهم.
3: مساء الخير للجميع.
7: مساء الخير.
3: مساء الخير، مرحبا.
4: تفضل أيها.
3: فلنرى ماذا فعلتم.
7: أهلا بك.
3: مساء الخير للجميع.
9: مساء الخير.
3: مرحبا مرحبا.
9: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم.
3: جميل. مفوض الشرطة، تفضل. هل سنقدم شهادات الإنجاز؟
4: هيا. إلى هنا. نعم، الشهادات.
3: أها، هل هذا لي؟ لقد كنت أعرف هذا. اسمحوا لي بأن أقول شيئاً، لم تسبق لي رؤيته. إنه جميل، جميل جداً.
12: صنعناه احتفاءً بذكرى اليوم.
3: شكراً جزيلاً، إنه جميل جداً.
2: في الليلة التي أراد فيها نيكولا العمل لإتمام الأعمال التي يعدها من أجل المعرض، حتى ما عليه واجب أداء عمل آخر. غربت الشمس في مزارا ديل فالو وأشرقت على جبال كاربات. يبدأ العمل على قدم وساق في منزل ناتاليا، وقد بدأت ناتاليا صباحا بغلي الحليب. لتلبية طلبات اليوم يجب أن تنتج المزيد من الجبن.
1: هل أصبح ساخنا؟
13: على وشك أن يسخن.
2: بدأت ابنتا ناتاليا العمل بالمواد القليلة المتوفرة.
13: آمل أن ننهي العمل في وقته. دعيت لحفل عيد ميلاد وعلي شراء ثياب، فلم أشتري بعد.
14: أرجو أن تنهي، دعيني أساعدك لنعمل معا.
13: آمل أن ننهيه في وقته.
2: لكل فرد في منزل ناتاليا أحلامه وآماله الخاصة به. ناتاليا تريد إتمام الطلبية في وقتها، أما الفتاتان فتحلمان بثياب جديدة.
13: سأخبر والدتي وأنت ستدعمينني ليسمحوا لي بالذهاب إلى المدينة. أنا سأشتري ثوباً جديداً وليعطوني مالاً، فلا أعرف هل تكفي نقودي أم لا.
14: بالطبع سأقول لهم ليسمحوا لك بالذهاب، سأكفلك لا تقلقي. هل الخيوط جاهزة؟
13: نعمل على تجهيزها.
14: بهذه الوتيرة لا أعتقد أننا سننهي العمل في موعده. بصراحة لا أعتقد ذلك.
2: كلتا الفتاتين تحاولان مساعدة أمهما وصنع جبن على شكل حيوانات، لكنهما بحاجة إلى المزيد.
14: إنه يحرق، يحرق كثيراً، لقد ذاب. لماذا شردت هكذا؟
15: إنني أشاهد وأتعلم.
14: سأريكما كيفية صنعها.
2: رغم أنهما في العشرينات، لكنهما لم تفلحا قط في صنع الجبن مثل والدتهما، فهما لا ترغبان في تعلم هذا العمل ومزاولته، بل تساعدان عائلتهما بقدر المستطاع فقط لتلبية احتياجاتهما، إلى أن يأتي اليوم الذي تنتقلان فيه للعيش في المدينة. فأيديهما وأظافرهما المزينة تظهر بالفعل عدم رغبتهما في حياة القرية.
14: ثم نشكل هذه الأرجل والعنق، نسوي الوجه والحصان أصبح جاهزاً. هل تنجحين؟
13: أجل قليلاً.
14: والآن خذي أنت أيضاً.
15: هل علي فعلها هكذا؟ هذا صعب.
14: افعليها هكذا.
13: أمي، أريد مالاً لأذهب وأشتري ثوباً جديداً.
14: وماذا أيضاً؟
13: نقودي لا تكفي ثمناً للثوب.
14: وهل أخذت الإذن من والده؟
13: لا، يجب أن أستأذنه.
14: متى ستشترينه؟ ولماذا تحتاجين إلى ثوب جديد أساساً؟
13: دعتني صديقتي لحفل عيد ميلادها.
14: تحدثي إلى والدك، وإذا سمح لك فخذي النقود.
13: الجميع سيرتدون ثيابا جديدة. أنا أيضا أريد ثوبا جديدا.
14: إذا باع والدك سلالة فسيجني المال، وقد يعطيك بعض المال. سأذهب، لابد أن الحليب قد غلى.
13: حسناً، سأتولى الأمر.
15: هل أخذ هذه؟
14: كلا، اتركيها. اصنعاك هذه أيضاً.
15: حسناً،
14: أنا ذاهبة، علي صنع الجبن. إيفان؟
12: ماذا؟
14: تعال، الحليب غلى كثيراً، تعال لنأخذه.
12: أنا قادم.
16: إلى أين نأخذه؟
14: فلنأخذه إلى هنا.
16: نذهب من هنا.
14: هيا بنا.
16: حسناً.
2: دون إضاعة وقت تحدث ناتاليا إيفان بأمر الثوب، لتستطيع إيفانكا شراء ثوب، على إيفان إنهاء الطلبية في وقتها، وعلى ناتاليا تسليم الجبن في موعده.
14: إيفانكا تريد شراء ثوب جديد، هل أخبرت؟
16: لم تقل لي شيئاً.
14: تريد ثوباً جديداً لأنها مدعوة لحفل عيد ميلاد، لذا ترغب في شراء ثوب جديد.
16: حسناً.
14: ما رأيك بهذا؟
16: لديها ما يكفي من ثياب، خزانتها مليئة بها.
14: لكن برأيي لنعطيها شيئاً من المال، فهي تساعد في صنع الجبن، لكن الأمر لك.
16: نحتاج إلى المال لأشياء أخرى، لنشتري بقرة، لنزيد كمية الحليب، ثم سننظر في شأن الثوب.
14: أجل، لكنها فتاة، ماذا سترتدي؟
16: أليس لديها ما ترتديه؟ تحدثنا في أمر الثوب بما يكفي.
14: لكن لديك سلالك، ما رأيك ببيع إحداها وإعطاء إيفانكا مالاً لشراء الثوب؟
16: فلنبيعها أولاً، ثم نفكر.
14: هل ستبيعها أم أن هذا مجرد كلام فحسب؟
16: قولي لن يغير شيئاً، الأمر رهن بالسر.
2: إيفان لا يريد المخاطرة من أجل ثوب، ويخبر ناتاليا بأنهم لا يستطيعون شراءه. عدم مجيء المشتري قد يغير كل شيء لإيفان، وهو أيضاً لا يريد أن تصاب ابنته بخيبة أمل كبيرة.

0: أمي أمي أجل، هلا جئتي إلى هنا؟
1: ماذا حدث؟ أنا قادمة. الجبن أوشك أن يصبح جاهزاً. ماذا تريدين؟
0: هل أخذت إذن والدي؟ هل سمح لي بشراء ثوب؟
1: لا أعرف، لا يريد ذلك.
0: لماذا؟
1: لا أعرف، نحتاج إلى المال لأشياء مهمة.
2: لا تريد إيفانكا الذهاب إلى الحفل دون شراء ثوب جديد. تجد عزاءها لدى جدتها.
3: لماذا أنت حزينة؟
0: فشلت أمي في إقناع أبي بشراء الثوب.
3: لا تحزني، سنجد حلاً. لا تحزني، اتفقنا؟

0: وسط مساعٍ للتهدئة، طهران تؤكد استمرار التفاوض مع واشنطن تزامناً مع توقف الهجمات بين البلدين. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في النشرة أيضاً. إسرائيل تغتال مديراً الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى بغزة، وتفرض حصاراً على رام الله ومدن بالضفة الغربية وسط استمرار اعتداءات المستوطنين. في تقدم سريع للجيش السوداني، المتحدث العسكري يعلن السيطرة على منطقتي أم قرفة وجريجخ بعد عدة مدن في شمال كردفان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرا عبر الوسطاء. بدوره شدد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة على التزام بلاده الدبلوماسية الحقيقية والحوار العادل لحل الأزمات، مؤكدا استمرار دعم طهران للمسارات السياسية. واتهم الولايات المتحدة بشن هجوم على القانون الدولي والدبلوماسية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
1: لليوم الثاني على التوالي تتوقف الضربات الأمريكية على إيران بعد تعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفق وسائل إعلام أمريكية، ترامب رفض وفق أكسيوس عن مصادر مطلعة التصديق على خطط لشن مزيد من الضربات ضد إيران، وأوعز للجيش الأمريكي بعدم تنفيذ غارات جوية جديدة عليها لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. لكن في الوقت ذاته لا يزال الحصار الأمريكي على مضيق هرمز ساريا بالكامل، تقول القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، وتضيف أن الأصابع لا تزال على الزناد. فالجيش الأمريكي واصل إعداد خطط عسكرية تحسبا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا ما استدعت التطورات ذلك، فيما لم يتضح بعد وفق المصادر ما إذا كانت توجهة ترامب مؤقتة أم تمثل تحولا في نهج الإدارة الأمريكية. وفيما يبدو أن ترامب قرر في الوقت الراهن التراجع عن التصعيد بحسب نيويورك تايمز، وسط مخاوف من اتساع النزاع إلى أماكن أخرى، في إشارة إلى التطورات في البحر الأحمر وبحر قزوين وتأثير ذلك على دول الخليج وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. إيران بدورها حذرت من أن الحرب ستتسع أكثر إذا ما قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران مرة أخرى. وفي الأثناء يدور حديث عن تحقيق تقدم في المحادثات التي تجريها سلطنة عمان مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمياه الإقليمية للطرفين. الخارجية الإيرانية وصفتها بالمفيدة والبناءة رغم عدم حصول أي تغيير في وضع حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى الآن، فلا يزال عبور السفن مرهونا بتعليمات القوات الإيرانية. إنها تبحث مشروع قانون بشأن المضيق يفرض رسوما للخدمات ويمنع ما تسميها سفنا معادية من العبور. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة استشهاد مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى للداوي بغارة إسرائيلية. وأوضحت الوزارة أن للداوي استشهد برفقة الرائد رامز توفيق أبو زريق جراء قصف إسرائيلي لمركبة كانا يستقلانها في مدينة دير البلح بالمنطقة الوسطى.
2: عملية اغتيال جديدة، حلقة في مسلسل اغتيالات تنفذها إسرائيل بشكل يومي في غزة. ثلاثة صواريخ قضت بها إسرائيل هذه المرة على مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى ورفيقه داخل مركبة مدنية في دير البلح وسط القطاع.
3: أنا يعني بعمر الستين الآن، لما بغادر بيتي بودع أهلي،

0: وصلت فينا يعني، حتى أبنائي اللي بغادر فإحنا بنودع بعضنا. السبب إنه ما حدا بيعرف من وين ممكن يتم الاستهداف، فهذا بيخلق حالة يعني نزاع وصراع بداخلنا وحالة نفسية سيئة جدا.
1: فكرتنا اليوم إحنا يعني صراحة كنا نخاف من أي لحظة صارت الاستهدافات. بقول لك الحرب وقفت والحرب مستمرة بشكل طبيعي، يعني احنا اي لحظه ماشيين واحنا نشوف شغلنا في اي مكان الاهتمامات حتكون مباشره، يعني ما بيهتموا للاطفال ولا للنساء ولا لكبار السن.
2: استراتيجيه الاغتيالات المركزه اداه امنيه وسياسيه بيد اسرائيل تهدف من خلالها لتفكيك الهياكل التنظيميه للاجهزه الامنيه وفصائل المقاومه في غزه حتى في ظل وقف إطلاق النار، إذ تحولت هذه السياسة أثناء التهدئة من مواجهة عسكرية شاملة إلى حرب استنزاف استخباراتية صامتة.
3: يعني إسرائيل مستمرة في عمليات الاغتيال، ويبدو أن بنيامين نتنياهو يسعى إلى تحسين موقفه السياسي داخل إسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين. ونلاحظ أن كل يوم إسرائيل ترتكب عمليات اغتيال، رغم أن حركة حماس والجانب الفلسطيني التزم في كل بنود الاتفاق بمراحله الأولى، إلا أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تلتزم بأي من بنود الاتفاق وتستمر بعمليات القتل اليومي.
2: ووسط إهمال اتفاق وقف إطلاق النار وتجاوزه عمليا، تسعى إسرائيل إلى تثبيت قواعد اشتباك جديدة تمنحها هامشا واسعا للحركة العدوانية وإدارة الحصار بطريقة مرنة ومضللة، إلى جانب تفكيك المجتمع المدني ونشر الفوضى وضرب البنية الأمنية.
4: لا تقتصر الاستهدافات الإسرائيلية في غزة على البنية العسكرية أو المقاومة، بل تطول مقومات الحياة ذاتها. سياسة تهدف من خلالها إسرائيل للقضاء على فرص الحياة في المدينة وأي محاولة لعودتها لطبيعتها. ربا العجرمي، ترى عربي، قطاع غزة.
5: وافق مجلس الكابينت الإسرائيلي على قرار إدخال قوة استقرار دولية إلى القطاع وسط ترحيب مجلس السلام الذي اعتبر الخطوة جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة وتمكين انتقال الإدارة إلى سلطة فلسطينية انتقالية فعالة تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
6: من بوابة خطة ترامب المعتمدة أممياً، يراد لغزة أن ترج عهداً جديداً تحت مظلة مجلس السلام، إذ منح المجلس الوزاري المصغر في تل أبيب ضوءه الأخضر لإدخال قوة استقرار دولية مؤقتة إلى القطاع. غير أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع لإحاطة القرار بقيوده وربط انتشار هذه القوات بشرط الحصرية والتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال، حيث أعلن مسؤول إسرائيلي أن إذن الانتشار يظل مشروطاً بقرار مشترك بين رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والخارجية، مع حظر تام للاقتراب مما يعرف بمنطقة الخط الأصفر التي يتمسك الاحتلال بالسيطرة عليها ما لم ينزع سلاح حماس بالكامل. في المقابل، لقي هذا الضوء الأخضر ترحيباً من رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف الذي رأى في الخطوة الإسرائيلية حجر زاوية لتطبيق خطة النقاط العشرين، معتبراً إياها تأهيلاً لقوات الشرطة الفلسطينية لتولي أمن القطاع وتأمين حدوده وتمكين انتقال الصلاحيات إلى سلطة فلسطينية انتقالية تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة. هي صياغة جديدة للمشهد الأمني في القطاع يستعاض فيها عن الحرب بقوات دولية تحرس الممرات وتمنع التسلح، لتظل غزة معلقة بين وعود استقرار أممي مؤجل وإصرار إسرائيلي على الاحتفاظ بقرار التحكم والسيطرة. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
5: من قلب سراييفو انطلقت رسائل تضامنية مع الفلسطينيين، حملها مشاركون من دول أوروبية عدة ضمن قافلة فلسطين البرية. اختارت البوسنة والهرسك محطة رئيسة قبل مواصلة رحلتها نحو الشرق الأوسط.
7: في رحلة تمتد آلاف الكيلومترات، تجمع في سراييفو عشرات المشاركين القادمين من دول أوروبية.

0: أوروبية ضمن محطة جديدة لقافلة فلسطين البرية التي تهدف إلى التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني قبل مواصلة رحلتها نحو محطات أخرى في طريقها إلى فلسطين. وقبل وصولهم إلى صاريبو زار المشاركون موقع النصب التذكاري في سربرنيتسا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية تحت شعار من سربرنيتسا إلى غزة من إبادة جماعية إلى أخرى، في رسالة تدعو إلى التضامن الإنساني وعدم تكرار المآسي.
1: قبل 31 عاما ارتكبت على هذه الأرض جريمة إبادة جماعية، وإذا نسيت أي إبادة جماعية فإنها تتكرر، ومن هذا المنطلق بدأنا مسيرتنا تحت شعار من إبادة جماعية إلى أخرى، ولذلك بدأنا من هنا.
0: انطلق المشاركون من محيط مبنى البلدية التاريخي مرورا بشوارع الحي القديم في صاريبو قبل أن يختتم التجمع بكلمات تؤكد أن القافلة تمثل مبادرة مدنية تسعى للفت الأنظار إلى الأوضاع المأساوية في غزة وحشد الدعم في مختلف الدول التي تمر بها القافلة.
2: نحن موجودون في البوسنة ضمن قافلة فلسطين، وسبب مشاركتنا هو أن أي منا لا يستطيع أن يبقى في بيته مكتوف اليدين على أمل أن تتحسن الأمور من تلقاء نفسها. ونحن نعلن أن هذه الأرض شهدت جريمة إبادة جماعية، ولا نفهم كيف يمكن للعالم أن يشهد جريمة كهذه مرة أخرى.
0: قافلة فلسطين البرية هي مبادرة إنسانية وتمثل وسيلة للتعبير عن التضامن الإنساني، وستواصل رحلتها في إطار مسار يهدف للوصول إلى فلسطين إذا سمحت الظروف والإجراءات على طول الطريق. بين محطات الذاكرة في سربرنيتسا ورسائل الدعم في صاريبو تواصل قافلة فلسطين البرية رحلتها نحو محطتها التالية حاملة معها رسالة تدعو إلى التضامن إنسانيا مع غزة. عماد عفاني، تيرتي عربي، صاريبو.
3: أصيب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه. وأفادت محافظة القدس بأن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وتسببت باندلاع حريق في أشجار معمرة وكثيفة. وفي بيت دجن شرق نابلس سلمت سلطات الاحتلال 10 إخطارات لهدم منازل ومنشآت تقع وسط البلدة وفي شرقها. أحرق مستوطنون مسجدين في بلدتي قصرى قضاء نابلس وكور جنوب طول كرم، وهاجموا ممتلكات الفلسطينيين في بلدة عريف وكفر مالك. وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في هجمات المستوطنين، فيما أغلق الجيش الإسرائيلي مئات الحواجز أمام تنقل الفلسطينيين.
4: لا تزال آثار الحريق تغطي جدران مسجد الرحمة في بلدة قصرى بعد هجوم للمستوطنين، وإلى جانبها شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام تركها المهاجمون خلفهم قبل أن يلوذوا بالفرار. من شرفة منزلها عاشت اعتدال أحمد ليلة عصيبة، إذ كانت الشاهدة الأولى على جريمة إحراق المسجد. استيقظت على ألسنة اللهب وهي تلتهم المكان، ولا تخفي اليوم مخاوفها من تكرار الهجوم وأن تكون منازل السكان الهدف المقبل.
5: قمت شربت مي وقعد بقعد بدي اقعد على التخت، الا ضوء احمر ضوء على الشبابيك. طليت اللي هي اول كنبايه قاعده بتنحرك، قلت لجوزي قوم ارتد نبه اخوك، هاي الجامع قاعد بنحرك. نبهنا ما طلعنا الا هالمستوطنين طايحين من بين الشجار معهم ضواء وشردين، يعني ما لحقناهمش، ما جوش فتات طرنات، اجوا مشي من بين الشجر من عند برقصات الدجاج.
4: يقول فلسطينيون ان الهجوم على مسجد قصرى لم يكن معزولا، إذ نفذ المستوطنون اعتداءات متزامنة طالت مسجدا في بلدة كور قضاء طول كرم ومنشآت صناعية في عريف في تصعيد شمل مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
6: ما خلوا لا صاحب الزيتون ولا للمسجد ولا اللي في حاله في الدين وبصلي ولا اللي بيقاوم ولا اللي ماشي جنب الحيط بيقول يا رب استيري، فالإسرائيليين طبوا في كل الناس. ما خلوش لحدا مجال للمصالحة. وهنا أنا برضو على الجانب الفلسطيني برضو بطلب أن يكون في برنامج واضح للحكومة الفلسطينية لمساندة ومناصرة الناس في الريف.

0: الفلسطيني، ما تخلوناش لحالنا.
1: موجة الاعتداءات لم تتوقف عند إحراق المساجد والمنشآت، بل وصلت وفق فلسطينيين إلى حد الاستيلاء على منازل، كما حدث مع منزلين لعائلة أبو صالحة بعد طرد سكانهما.
2: تنتشر حرائق المستوطنين كنار في الهشيم على امتداد الضفة، المساجد والمنازل والمحاصيل الزراعية تصبح خرابا ودمارا، تصعيد يجاهر المستوطنون بأنه البداية فقط. وإلى جانب ذلك يطبق الحصار على الضفة بمئات الحواجز العسكرية.
1: وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية وبعيدا عن نابلس التي تركزت فيها هجمات المستوطنين، فرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا مشددا، حيث وضعت مئات الحواجز في وجه الفلسطينيين، وتكدست المركبات على جوانب الطرق، آلاف الفلسطينيين تقطعت بهم السبل، في مشهد يعكس اتساع التضييق الإسرائيلي بالتوازي مع تصعيد اعتداءات المستوطنين في أكثر من منطقة. إبراهيم خلف، تلتي عربي، نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
3: رحبت فلسطين بإقرار إيرلندا قانونا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخطوة انعكاسا لالتزام جمهورية إيرلندا بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية، داعية الدول والبرلمانات حول العالم إلى الاقتداء بها. أعلن الناطق باسم الجيش السوداني تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ عقب تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالناجحة. وأكد الناطق العسكري أن القوات المسلحة السودانية أحكمت سيطرتها الكاملة على طريق الصادرات الاستراتيجي الرابط بين أم درمان والأبيض بعد استعادة السيطرة على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية قال إنها أسفرت عن تكبيد ميليشيا الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية أمجد فريد في مقابلة مع تيرتي عربي، قال إن مشكلة المبادرات التي يطرحها الغرب لوقف الحرب في السودان دعوتها إلى تقاسم السلطة مع ميليشيا الدعم السريع مساوية بينها وبين الشرعية التي تمثل السودانيين وتسعى لمصالحهم.
4: الأزمة الحقيقية التي منعت كل هذه المبادرات من أن تصل إلى نجاح حقيقي في وقف الحرب في السودان كان على الدوام عدم تعريف ما يحدث في السودان بشكل صحيح، إذ لجأت كثير من الأطراف الدولية في محاولة تصوير ما يحدث في السودان كنزاع سياسي بين طرفين متساويين أو طرفين متكافئين، وجاءت أغلب هذه المبادرات بطروحات تنتهي بقسمة سلطة أو قسمة سلطة بين الحكومة السودانية وبين ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وهذا الوضع يعني غير مقبول، لأن هذه الميليشيا ناهيك عن تاريخها في ارتكاب الجرائم والمجازر، ارتكبت في هذه الحرب أكثر من إبادة جماعية وأكثر من جرائم ضد المواطنين في كل أنحاء السودان، بالإضافة لأنها ميليشيا إرهابية ذات طابع فاشي لا يوجد لديها أطروحات سياسية حقيقية متعلقة بالسودانيين أو بمصالح السودانيين.
3: وأضاف مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية أن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بانسحاب ميليشيا الدعم السريع من المناطق التي تحتلها، مؤكدا أن أي هدنة تمهد لتقسيم السودان مرفوضة.
4: وجود تحول مدني وديمقراطي في السودان هو هدف نهائي للانتقال، وهو هدف تظل الحكومة حريصة عليه، لكن ينبغي الأولوية الأولى إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها هذه الميليشيا. وكما أورد منسق الصليب الأحمر كما جاء في تقريركم أنه تحدث عن المعاناة الإنسانية، أي كل من ينظر إلى خريطة السودان وإلى خريطة الحرب في السودان يجد أن هذه المعاناة الإنسانية تحدث في المناطق التي تهاجمها الدعم السريع أو التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع، بالتالي إن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بطرد أو انسحاب أو إزالة وجود الدعم السريع في هذه المناطق المدنية، لأنها تأخذ المواطنين السودانيين في المناطق التي تحتلها ليس كمواطنين بل كرهائن.
3: ندد الجيش اللبناني بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها لجنوب لبنان، واتهمها بعرقلة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان الشهر الماضي. وقال إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل خروقاتها عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية. واعتبر الجيش اللبناني أن استمرار هذه الاعتداءات يعوق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. شنت إسرائيل من جديد قصفا مدفعيا على تلال علي الطاهر في جنوب لبنان. وفي السياق، دانت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تفجير محطة مياه مركبة، معتبرة أن استهداف أحد أبرز مرافق المياه يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويهدد الأمن المائي في المنطقة. ودعت المجتمع الدولي إلى حماية البنية التحتية المدنية. شهدت العاصمة العراقية بغداد مباحثات مكثفة بين رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي ونظيره اللبناني نواف سلام في اجتماع ضم مسؤولين من البلدين لبحث تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة والأمن والسياسة.
5: على وقع تداعيات الحرب في المنطقة التي تعيد رسم خريطة الطاقة، يترأس رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ونظيره اللبناني نواف سلام جلسة مباحثات مكثفة ضمت وزراء من البلدين وغلب عليها الجانب الاقتصادي. إعادة تشغيل أنبوب النفط التاريخي بين كركوك وطرابلس إلى جانب تجديد اتفاقية تزويد لبنان بالنفط العراقي، ملفان يمثلان مخرجا للمأزق الذي تفرضه الحرب في الشرق الأوسط وتداعيات تعطل مضيق هرمز.
6: العراق بلد نفطي، وفي النية أن يمد أنبوب نفط باتجاه بانياس وباتجاه أيضا لبنان، وهذا الأمر حقيقة يستدعي دعم مشترك من جميع هذه الدول الأربعة. كذلك لبنان تحتاج إلى النفط العراقي بشكل مباشر، إلى تعاقدات واتفاقات تجارية في تبادل السلاح، في تبادل النقل. هناك أهميات كثيرة حقيقة.
5: السياسة لم تغب عن المباحثات، بل كانت حاضرة وبقوة، لا سيما وأن البلدين يشهدان تحولا واضحا في مسار إدارة الدولة وتعزيز سيادة القرار الداخلي بعيدا عن التدخلات الخارجية، خاصة ما يتعلق بالنفوذ الإيراني.
7: الجانب الآخر في هذه الزيارة هو الجانب السياسي المهم، وهو أن لبنان مساره بدأ يختلف عن المسار السابق في ظل الحكومة الجديدة الثنائية جوزيف عون نواف سلام، واللقاء اللي حصل في أمريكا وزيارة جوزيف عون إلى أمريكا وبدء الانسحاب من النفوذ الإيراني. هذا الأمر ينطبق على العراق أيضا، هو الآخر. يعني الحكومة الحالية، حكومة علي الزيدي، هي الأخرى بدأت ترتب علاقتها بعيدا عن النفوذ الإيراني.
5: وتأتي المباحثات العراقية اللبنانية قبيل زيارة مرتقبة يجريها الزيدي إلى تركيا لتوقيع اتفاقيات مشتركة في مشهد يعكس تحركا إقليميا مكثفا لتخطي تداعيات الحرب في المنطقة.
8: تحتاج لبنان إلى الوقود العراقي لتوليد الكهرباء، بينما يبحث العراق عن مسارات جديدة لتصدير نفطه الذي توقف جراء أزمة مضيق هرمز، ولعل من بينها ميناء طرابلس. المنفعة المتبادلة أوجدت حاجة ملحة لإحياء اتفاقيات عطلتها السياسة في الماضي. راد المعموري، ترت عربي، بغداد.
3: قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قرية تشيفتشينكا في منطقة دونيتسك الأوكرانية. من جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير زيلينسكي أو الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين أنه يهيئ الظروف لتوسيع التعبئة العسكرية.
9: نحو مزيد من التصعيد والتعقيد تتجه الحرب الروسية الأوكرانية مع دخول صيفها الخامس، إذ يواصل الخصمان توسيع نطاق هجماتهما بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، حيث تواصل موسكو قصف المدن الأوكرانية، وأعلنت فرض سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك الأوكرانية بحسب وزارة الدفاع الروسية. يأتي هذا في وقت تعرضت فيه العاصمة الأوكرانية لهجوم روسي، حيث استهدفت القوات الروسية كييف بصواريخ باليستية بحسب سلاح الجو الأوكراني، مما أدى إلى اندلاع حرائق في ثلاث مناطق جراء الحطام المتساقط. في المقابل، تكثف كييف ضرباتها في عمق الأراضي الروسية مستهدفة منشآت للطاقة بالإضافة إلى البنية التحتية العسكرية. الرئيس الأوكراني من جهته قال إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية 30,000 جندي إضافي لمساعدتها في القتال ضد أوكرانيا. وبينما تتعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع الروسي الأوكراني، قال رئيس كازاخستان إن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يكون ممكناً إذا جمد الطرفان القتال واستأنفا المفاوضات. وتشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا منذ فبراير لعام 2022، وتشترط لإنهائه تخلي أوكرانيا عن طموحها للانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلاً في شؤونها. شيماء عاصم، تلت عربي.
3: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الهجوم الأوكراني الذي استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين لا يمكن أن يمر دون رد. وأشار عراقجي في منشور له عبر منصة إكس إلى أنه أطلع كل من المسؤولين أو مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على تفاصيل الحادثة وتداعياتها. كما أوضحت السلطات الإيرانية أن الهجوم أسفر عن وقوع انفجار أدى إلى مقتل أحد البحارة وإصابة آخر. يواصل الجيش الصومالي تنفيذ هجمات نوعية ضد مسلحي حركة الشباب الإرهابية في وسط البلاد وجنوبها مستعيدا عدة بلدات. كما نفذت قواته للمرة الأولى منذ 5 أعوام عمليات في عمق معاقل الحركة بإقليم جوبا الوسطى دمرت خلالها مراكز ومخابئ لها.
10: يجري الجيش الصومالي عمليات عسكرية نوعية استباقا لحملة عسكرية وشيكة ضد حركة شباب. وحدات من قوات مكافحة الإرهاب نفذت عمليات خاصة في إقليم جوبا الوسطى لأول مرة منذ 15 عاما، حيث اقتحمت مخابئ الحركة واستعادت عدة بلدات، فيما أعلنت وزارة الدفاع مصرع قائد ميداني للحركة بإقليم شبال السفلى جنوب البلاد.
11: منذ مدة طويلة كانت وحدات الجيش الصومالي تتعقب القيادي معلم جينو وتمكنت من تصفيته في قرية سيبيو بإقليم شبل السفلى في غارة جوية، وهذا إنجاز عسكري للجيش الصومالي، وهذه العملية جزء من عمليات عسكرية ينفذها الجيش الصومالي.
10: في موازاة ذلك تمكن الجيش الصومالي أيضا من تحرير عدة بلدات بإقليم هيران وسط البلاد بعد معارك عنيفة خاضها ضد حركة شباب وقتل العشرات منها في عمليات برية وجوية.
12: هذه العمليات هدفها إضعاف نفوذ الحركة وتقليص قدرتها على التأثير في المشهد الأمني والسياسي استعدادا للانتخابات المقبلة، وخوفا من استغلال الحركة للفراغات الأمنية للتأثير على الانتخابات، خاصة مع التغييرات المرتقبة في المشهد الأمني وإعادة هيكلة دور القوات الإفريقية الموجودة في البلاد.
10: عمليات عسكرية يصفها مراقبون بأنها تهدف إلى ضغط الحركة وإضعاف نفوذها عسكريا. وتأتي العمليات العسكرية الأخيرة ضد حركة شباب في ظل استعدادات للجيش الصومالي من أجل تنفيذ حملة تصفها الحكومة بالمرحلة النهائية للقضاء على تمرد الحركة.
13: عمليات عسكرية يخوضها الجيش الصومالي في أنحاء متفرقة من البلاد هدفها بسط نفوذ الدولة والقضاء على نفوذ حركة شباب، وذلك قبل إعلان انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي من البلاد مع حلول العام المقبل. أويس حسين، تيرت عربي، مقاديشو.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وسط مساع للتهدئة، طهران تؤكد استمرار التفاوض مع واشنطن تزامنا مع توقف الهجمات بين البلدين. إسرائيل تغتال مدير الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى بغزة وتفرض حصارا على رام الله ومدن للضفة الغربية وسط استمرار اعتداءات المستوطنين. وفي تقدم سريع للجيش السوداني، المتحدث العسكري يعلن السيطرة على منطقتي أم قرفة وجريجخ بعد عدة مدن في شمال كردفان. ختام النشرة، في أمان الله. You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures.
14: to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونتناول فيها تزايد المخاوف داخل واشنطن من أن تتحول الحرب مع إيران إلى استنزاف طويل لقدرات الجيش الأمريكي، حيث نقل الصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين قولهم إن هذا الهاجس دفع بدونالد ترامب مؤخرا إلى التراجع عن شن هجوم كبير على إيران، وذلك بعد مشاورات مع خبراء من إدارته. فما مدى تأثير نقص الذخيرة في استراتيجيات الحرب؟ وما العراقيل التي تواجه مشاريع تسريع تلبية الاحتياجات؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي، ولكن قبل أن نبدأ النقاش نتابع العرض التالي.

0: أناقش هذا الملف مع ضيفي من الدوحة الخبير العسكري أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة الدكتور محمد الشرقاوي، ومن بيروت الخبير العسكري والاستراتيجية الأستاذ خليل الحلو. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معك الأستاذ خليل الحلو سعادة اللواء. بداية، يعني هل كشفت الحرب الأخيرة سعادة اللواء القوة العسكرية الأمريكية لأول مرة منذ عقود؟ هل كشفت حدود هذه القوة الحرب الأخيرة برأيك؟
1: نعم، يعني هذا السؤال سيد الكريم مبسط جدا. أولا تحية لحضرتك وتحية للضيف الكريم من الدوحة. كل المسائل التي تتعلق بالحروب وبالذخائر مفتاحها الأساسي هو التصنيع، وقد ذكرتم وقد أعطيتم رقما مهما جدا. خلال الحرب الباردة كان التصنيع العسكري الأمريكي يمثل 16% من التصنيع العام، انخفض إلى 10%، يعني أي انخفض بنسبة 35%. لماذا؟ لأنه بعد الحرب الباردة كانت مخاطر نشوب الحروب متدنية جدا. أتت أولا حرب أوكرانيا، وحرب أوكرانيا استنزفت الكثير من الذخائر يعني المختلفة، ولكن بشكل خاص الباتريوت، لدرجة أن الآن الأوكرانيون لم يعودوا يستعملوا الباتريوت إلا عند الحاجة القصوى بسبب عدم توفر الذخائر، واستعاضوا عنها بالمسيرات. أما بالعودة إلى كيف سيواجه أو كيف يواجه الأمريكيون هذه المسألة، يعني أذكر بأنه على الغارات الأمريكية على إيران كان عددها 13,000 غارة، عدا عن الغارات الإسرائيلية التي كانت 5,500 غارة، وضربت الألاف من الأهداف واستعملت الذخائر الذكية. مثلا مخزون الصواريخ المضادة للصواريخ بنوع خاص، صواريخ THAAD، وهو الصاروخ الأساسي الذي يعترض الصواريخ خلال المرحلة الأخيرة عندما يقترب من الهدف، استنزف المخزون بنسبة 50%. وتحتاج الولايات المتحدة إذا استمر النمط الآن على هذا المنوال تحتاج إلى 3 سنوات لإعادة المخزون إلى ما كان عليه. لذلك في أول خطوة في أذار الماضي استدعى ترامب المصنعين العسكريين وطلب منهم التسريع في الإنتاج وزيادة الإنتاج، ولكن لا يتعلق الأمر فقط بزيادة الإنتاج من المصنع، يتعلق الأمر أيضا بإعادة تجهيز المصنع وبتوسيعه لكي يستطيع تلبية الحاجات. المرة الثانية وقد وقع خلالها ترامب أمرا تنفيذيا لقانون إنتاج الذخيرة، ووكل وزير دفاعه بيت هيكسيت التواصل مع المصنعين وخاصة شركة لوكهيد مارتن أيضا لزيادة الإنتاج، ولكن هذا لا يعني أن الإنتاج سيزيد الآن أو غدا أو بعد أسبوع، هذا يتطلب أشهر. والمرة الثالثة كانت منذ أيام في بنسلفانيا، عندما يعني قال ترامب يعني ضغط ترامب أو يقوم بالضغط على المصنعين العسكريين. إذن الإدارة الأمريكية تحاول أو لا ليست تحاول، إنما اتخذت قرار بزيادة الإنتاج بشكل كثيف لتلبية الحاجات ولإعادة المخزون إلى ما كان عليه، ولكن هذا لا يعني مثلا أن مسارح عمليات أخرى ليس فيها ذخيرة، يعني مثلا في الباسيفيك، يعني في مواجهة الصين أو في أمكنة أخرى من العالم. لذلك يعني طيب اليوم نعم. يعني هذا السبب، هذا أحد الأسباب وليس السبب الرئيسي. طيب هذا أحد الأسباب الذي جعل ترامب يؤجل الضربة الكبيرة.
0: نعم، نريد أن نعرف أيضا تبعات هذه القرارات، سواء كانت هي عسكرية بحتة أم سياسية عسكرية، مع الدكتور محمد الشرقاوي. دكتور الشرقاوي، استنادا على تقرير صحيفة نيويورك تايمز، هل الخطوات التي تتخذها إدارة ترامب الآن هي استنادا لمعطيات عسكرية فقط أم هي معطيات سياسية بحتة أم عسكرية سياسية برأيك؟
2: هي مزيج من اعتبارات عسكرية واستراتيجية.

0: كشفت أن المسألة لم تعد تقوم على مدى فعالية ومدى تطور الأسلحة التي بحوزة الجيش الأمريكي، سواء من الناحية الجوية أو من الناحية البحرية. هناك أسلحة باهظة التكاليف، لكن عندما يستخدم الإيرانيون المسيرات وهي لا تبلغ تكلفتها أكثر من 20,000، تصبح المسألة أيضا نوع من المتاهة من حيث الإنفاق العسكري. بمعنى، هل يتساوى الصاروخ الذي قد يبلغ بضع ملايين دولار مقابل مسيرة واحدة 20,000؟ وهنا أعتقد قضية ما هو مالي أيضا يدخل في هذه المعضلتين العسكرية والاستراتيجية. ونضيف أيضا مقولة أن هل للقوة حدود أم أن القوة مطلقة؟ أيضا هناك معاناة في الشهر الخامس على التوالي من أن على الرغم من التفوق العسكري الأمريكي، لا تظهر في الأفق أمارات أي نجاح في تحقيق المعادلة الصفرية. هذا ما يؤرق ترامب ويؤرق هيكسيت في البيت الأبيض. لذلك بعد الهدنة في 7 أبريل، عاد القصف الأسبوعين الماضيين لمدة 13 يوما وتوقف قبل يومين. هذا كله تجسيد لأن هناك هذا الارتباك الاستراتيجي، وإن تغيرت التكتيكات لكن من الناحية الاستراتيجية يبدو الآن أن هذه الحرب في طريق مسدود، لا مجال لتحقيق معادلة صفرية، ولا مجال أيضا في المقابل لأن تبقى لترامب اليد العليا عندما ينفتح على فكرة المفاوضات. فإذا هي إدارة صراع خطوة خطوة بشكل متدرج، ولا يعني أن هناك نية الحسم، وليست هناك قدرة للحسم لا العسكري ولا التفاوضي.
1: طيب دعني أنقل أيضا هذه النقطة لسعادة اللواء خليل الحلو. سعادة اللواء، عندما تواجه الأسلحة الأمريكية التي تبلغ قيمتها تقريبا مئات الآلاف من الدولارات وربما تقترب من الملايين حتى، أمام أسلحة رخيصة إيرانية لا تتعدى آلاف الدولارات، 20,000 دولار كما قال الدكتور الشرقاوي، هل نجحت هنا إيران في فرض معادلة جديدة على الولايات المتحدة بأن تغير مفهومها العسكري بصورة كاملة، بأن تبدأ في فرض أو إنتاج ربما معادلات جديدة كي تواكب هذا الاختلاف في العقيدة العسكرية الإيرانية؟
2: نعم سيدي الكريم، أولا لدي ملاحظة أساسية، إن وقف العمليات العسكرية أحد أسبابه الرئيسية هو انخفاض المخزون كما ذكرنا، ولكن هناك عامل آخر وهو طلب الدول العربية بإلحاح من ترامب التوقف، لأن الدفاعات الجوية لن تستطيع صد كل ما يطلق على هذه الدول، وخاصة على يعني أماكن إنتاج النفط. وأيضا يعني جواب مباشر على سؤال حضرتك، عند الاطلاع على الصحافة العسكرية الأمريكية في المدة الأخيرة، نجد أن الولايات المتحدة قد بدأت منذ مدة تغيير ليس العقيدة العسكرية إنما طريقة مقاربة الحروب، والدروس التي تتعلمها الإدارة العسكرية الأمريكية هي ليس فقط من حرب الخليج إنما من حرب أوكرانيا بشكل أساسي.
1: نعم.
2: ففي حرب أوكرانيا مسألة تطوير المسيرات أصبحت طاغية في كل الجيوش، الكلفة كما تحدث ضيفكم الكريم هي منخفضة للمسيرات، والمسيرات تعطي نتائج مهمة جدا، ولكن في مطلق الأحوال لا يمكن للمسيرات أن تحل مكان المدفعية، مكان الذخائر الذكية الجوية، ومكان الدفاعات الجوية، هذا أمر مستحيل. إنما عندما يعني يتم الاتكال أكثر فأكثر على المسيرات الرخيصة الثمن يتم الحصول على نتيجة أفضل. الأمريكيون مثلا طوروا مسيرة اسمها لوكاس، وهي يعني نسخة طبق الأصل عن الشاهد 136 الإيراني التي تستعملها إيران بكثافة والتي ثمنها 20,000 دولار، ولكن اللوكاس مزودة يعني معدات دقيقة أكثر بكثير من المسيرة الإيرانية. أيضا الولايات المتحدة طورت ذخائر ذكية استعملتها مؤخرا خلال 15 يوم السابقة، وهي مسيرات بحرية ضربت فيها حوالي 60 زورق سريع إيراني.

0: وهناك أيضا مفهوم جديد، يعني كمان من حرب أوكرانيا، لا يكفي وجود المسيرات، إنما المسيرات لديها نظام تشغيل إلكتروني. الأوكرانيون يقومون بتغيير هذا النظام كل 48 ساعة لإعماء الدفاعات الروسية، وأيضا يقومون بتغيير المحركات وكل ما يلزم من هاردوير الذي يكتشفه الروس خلال كل 40 يوم. وأيضا العسكريين الذين يستعملون هذه المسيرات أصبحوا على تماس يومي مع المصنعين لكي يعني يعطوهم الخبرة الميدانية لتطوير هذه المسائل.
1: يعني الآن الآن
0: كل الذي أتحدث
1: نعم.
0: عنه
1: يعني
0: نعم.
1: الآن ربما هناك معادلات جديدة، هنالك تحركات جديدة داخل
0: يعني
1: الأروقة السياسية أو العسكرية الأمريكية. دعني أيضا أنقل هذه النقطة
0: صحيح.
1: لدكتور محمد الشرقاوي. دكتور محمد، يعني ذكرت قبل قليل بأن الطريق ربما أصبح مسدودا الآن، سواء عبر التحركات العسكرية الأمريكية أو حتى السياسية. هل نشهد ربما تحول في المعادلة التي كانت تستخدمها الولايات المتحدة، وهي معادلة الردع بالقوة، إلى معادلة إدارة المخاطر؟
2: أولا، معادلة الردع تتغير بشكل شبه كلي، بمعنى أن الولايات المتحدة عندما بدأت هذه الحرب كانت تعول على فرضية أن القصف الجوي سيضعف القدرات الإيرانية ويضعفها إلى حد التلاشي. وإلى حد الساعة لا أرى شخصيا أننا أمام حرب مباشرة، بل تفرعت حرب لبنان منذ الشهر، منذ الأسبوع الأول، إلى 3 حروب فرعية لا يلتقي فيها الطرفان. الآن هناك حرب القصف الجوي الأمريكي في العمق الإيراني، فضلا عن السواحل من جزيرة قشم إلى سيريك، ثم إلى تبريز في الشمال، إلى طهران، وإلى بلوشستان في الشرق. ليس هناك اشتباك مباشر بين الدفاعات الجوية الإيرانية وهذه العمليات، عمليات القصف الأمريكي. أيضا على مستوى مضيق هرمز هناك سيطرتان، سيطرة إيرانية، وهناك أيضا حصار بحري، وأيضا رغم بعض التراشقات ليست هناك عمليات قصف متبادل في بين الطرفين. إذا انتقلنا إلى الحرب الفرعية الثالثة، أيضا عندما تكثر العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، تلجأ طهران إلى تصدير الألم، تقصف الكويت وتقصف البحرين وتقصف الأردن. هذه حرب فرعية ثالثة لا يلتقي فيها الجيش الأمريكي مع الجيش الإيراني. إذن هذا تحول مهم ينبغي أن نحتفظ به في الأذهان. لماذا هذه الحرب مفتوحة على مصراعيها ولا يمكن التنبؤ إلى أين تذهب؟ في المقابل أيضا هناك نوع من المعضلة ما هو مطلق، بمعنى ترامب أكثر من مرة يفخر العالم بأن لديه القوة المطلقة ولديه أعظم جيش في العالم، ولكنه لا يستطيع فرض الأمر الواقع على الإيرانيين. في المقابل أهل الحل والعقد في طهران يتمسكون أيضا بأن لديهم الصمود المطلق، يتحدون ترامب في حالة الحرب والقصف كما يتحدونه في حالة المفاوضات. نحن أمام معضلة الباب الدوار، ندور على أنفسنا في تحليل لماذا رغم كل هذا الجهد العسكري الأمريكي لا تزال، ورغم ما يقوله ترامب أيضا أنه قضى على ما هو بحري وما هو جوي، بمعنى حسب رواية ترامب أن كل المنظومة العسكرية الإيرانية قد انتهت، وهذا غير صحيح. إذا باختصار يعني هناك الآن الشهر الخامس الذي يقترب من نهايته على هذه الحرب، ولا تزال الأسئلة الاستراتيجية الكبرى تفرض نفسها بشدة. إلى أين هذه الثنائية، ثنائية القصف الذي لا يثمر في تحديد مخرج لهذه الحرب، وأيضا مسار المفاوضات المتعطر أو الجامد حتى هذه اللحظة في المحصلة النهائية؟ كل يدير الحرب إيرانيا وأمريكيا على طريقته،
1: وهناك أيضا عوامل، يعني دكتور
2: الشرقاوي، حتى يمكن
1: عوامل مؤثرة جدا الآن على

0: التحركات العسكرية الأمريكية أو حتى السياسية. أنتقل بها إلى سعادة اللواء خليل الحلو. سعادة اللواء، ذكرت أنت قبل قليل بأن هناك ضغوطا أصبحت واضحة وتؤثر على الولايات المتحدة من قبل الدول الإقليمية التي ترد إيران عبرها على الولايات المتحدة. كيف ستوازن الآن الولايات المتحدة هذه المعادلة، معادلة فرض القوة، معادلة عدم كسر هيبة الولايات المتحدة أمام الضغوط من قبل الدول الإقليمية التي تتأثر بهذه الحرب؟
1: نعم، عندما أذكر بأن الدول الإقليمية تريد في المرحلة الحالية أن تخفف من وتيرة الحرب حفاظا على منشآتها النفطية، هذا لا يعني أنها ستتخلى عن تحالفها مع الولايات المتحدة، بل هذا التحالف ازداد. فطلبيات الأسلحة الأمريكية من قبل هذه الدول ازدادت بشكل كبير، وكذلك هذه الدول بدأت تعدد مصادر، يعني تزيد أو تنوع من مصادر التسلح. يعني الإمارات مثلا تتسلح من عدة دول، وهناك أيضا اليونان التي الآن يعني تصدر بعض الأسلحة إلى هذه الدول. فإذا مسألة المسألة بالنسبة للولايات المتحدة واضحة تماما، وحتى بالنسبة لدول منطقة الخليج. دول منطقة الخليج ولو كانت منزعجة من هذه الحرب، ولكن تعرف تماما أنها أنه ليس هناك بديل عن الحليف الأمريكي. وأساسا إذا يعني أخذنا الأمر من منظار أوسع بكثير، هذه الدول يعني الآن تقربت من تركيا، وتقربت من باكستان، وتقربت من مصر، وهذه بمباركة أمريكية، لأن الولايات المتحدة بعد هذه الحرب تريد أن تكون على المقاعد الخلفية، وأن لا تتحمل هي وحدها مسألة الدفاع والأمن في الخليج. إذن باختصار، الدول العربية ما زالت تحالفاتها موجودة، التقارب السعودي التركي الباكستاني المصري أصبح واضحا. إسرائيل التي بالنسبة لإيران هي شريك مع الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة تمنع إسرائيل من التدخل في هذه الحرب، لكي تصبح مسألة الدفاع هي فقط محصورة بين الولايات المتحدة وبين الدول العربية في مواجهة إيران.
0: طيب
1: هلأ إذا سنح الوقت بضع دقائق لنتحدث عن المسألة التكتية.
0: طيب.
1: الأسلحة يعني كيفما كانت ومهما كانت متقدمة، ليست هي فقط المهم، هي مهمة جدا، ولكن طريقة استعمالها في الميدان هي مهمة جدا أيضا. لذلك يعني الذي يحصل الآن على في مسألة التطوير والتصنيع العسكري في الولايات المتحدة هي للتكيف مع المعطيات الجديدة التي تبينت في مسرح الخليج وفي مسرح أوكرانيا.
0: نعم، طيب أعود لدكتور محمد الشرقاوي. دكتور محمد الشرقاوي، هذه المعادلة أيضا كيف يمكن أن تديرها الولايات المتحدة سياسيا؟ نتحدث هنا طبعا عن عدة نقاط، سواء الضغوط الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، سواء ضغوط فيما يتعلق بمضيق هرمز، مضيق باب المندب. الولايات المتحدة تريد أن تفرض هيبتها، تريد أن تكسر هذا الحصار الإيراني، وفي ذات الوقت كيف ستتعامل مع الضغوط من قبل دول منطقة الخليج تحديدا؟
2: هناك عدة اعتبارات تفرض نفسها على هذا المستوى. ترامب يواجه تحديا استراتيجيا كما ناقشنا الآن في إدارة هذا الصراع المفتوح مع الإيرانيين، ويريد أن يقلص من هذا النفوذ الإيراني إقليميا على ما حول مضيق هرمز، وأيضا في أبعاده الدولية. لذلك الآن هناك ثلاثة خيارات أمام ترامب تفرض نفسها بإلحاح. هناك الخيار العسكري وهو الراجح في هذه المرحلة، مواصلة القصف حتى تضعف إيران وقد تسقط على ركبتيها. الخيار الثاني هو فسح المجال مؤقتا لنافذة المفاوضات، وإن كان ترامب قد حسم أمره ويعتبر مذكرة التفاهم قد تجاوزتها الأحداث. الخيار الثالث هو الآن يتبلور وسوف يتضح أكثر في الأيام المقبلة عندما ينعقد اجتماع لندن بين المسؤولين في البنتاغون على رأسهم وزير الحرب هيكسيت وبعض جنرالات البنتاغون مع مسؤولين بريطانيين وقد ينضم إليهم مسؤولون خليجيون. أرى أن هناك هذا البعد الذي يتجه إلى تدويل قضية هرمز وتدويل المضيق وكل الوضع الإقليمي في ما بين إيران وجاراتها العربية، لكن إلى حد الآن لم يظهر بعد، يعني حتى هذه اللحظة نعرف جيدا أن هناك خطة إيرانية ليس فقط لفرض نفوذها على مضيق هرمز بل أيضا لمنع الطريق مستقبلا، وهذا ما تحاوله إيران، منع الطريق مستقبلا أمام مرور العتاد العسكري الأمريكي إلى البحرين. في المقابل أيضا إيران تعتد بنفسها قوة إقليمية تريد أن تستحوذ على المنطقة، وهي التي تصبح الآمر الناهي أو تصبح لها اليد العليا. نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الآن تركز نفوذها وتريد أن يبقى الخليج.
0: نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ التصويت النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة دكتور محمد الشرقاوي، كنت معنا من الدوحة، كما أشكر أيضا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء خليل الحلو، شكرا جزيلا لكما ضيفاي الكريمان. نهاية وقفتنا لهذا اليوم، نشكر لكم طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

بهدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم حسام العشري وتتابعونا في هذه الحلقة. تركيا والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن في ظل التطورات الإقليمية والدولية. رغم التنديد الفلسطيني والدولي، الحكومة الإسرائيلية تعلن إقامة مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية. والجيش السوداني يعلن استعادة 5 مناطق استراتيجية في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

0: إذن مشاهدينا، نبدأ حلقة اليوم بمناقشة مجالات التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية، حيث تلقى وزير الدفاع التركي شار جولر اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، بحثا خلاله قضايا الدفاع والأمن. وقالت وزارة الدفاع التركية إن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا الدفاع والأمن على المستويين الثنائي والإقليمي وأفاق التعاون بين البلدين.
1: في إطار مساعيهما لتعزيز الشراكة الدفاعية، أجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي شار جولر، بحثا خلاله ملفات الدفاع والأمن على المستويين الثنائي والإقليمي، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي هذا التواصل في سياق تقارب متسارع بين أنقرة والرياض، يعكس تطلع البلدين إلى بناء علاقات أكثر تطورا على مختلف المستويات، مع التركيز على تعزيز التعاون العسكري والدفاعي في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة. وتسعى تركيا والسعودية إلى الإسهام في بلورة بيئة أمنية إقليمية جديدة تقوم على توسيع الشراكات الدفاعية وتطوير القدرات العسكرية بما يواكب التحولات الجيوسياسية ومتطلبات الأمن الإقليمي. ويبرز قطاع الصناعات الدفاعية كأحد أهم محاور هذا التعاون، إذ تولي الرياض اهتماماً خاصاً بالمسيرات التركية التي أثبتت حضورها في ساحات متعددة، إلى جانب رغبتها في توطين الصناعات العسكرية عبر إنشاء مصانع مشتركة والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه تركيا تعزيز مكانتها كمورد بارز للسلاح عالمياً، مستندة إلى التطور المتسارع في صناعاتها الدفاعية، وهو ما يجعلها شريكا أمنيا موثوقا لدول الخليج الساعية إلى تنويع مصادر التسليح وتعزيز قدراتها الدفاعية محليا.
0: نرحب بضيفنا في الاستديو الباحث المتخصص في الشأن التركي السيد محمد أوسترك، ونبدأ معه مناقشة الملف الأول من هذه الحلقة. أهلا بك سيد محمد. عملياً ما هي أهمية هذا التعاون المشترك الثنائي ما بين المملكة العربية السعودية وتركيا في ظل الحرب الدائرة التي تشهدها المنطقة؟
2: نعم، شكراً أخي الكريم. طبعاً تركيا والسعودية دولتان لهما الثقل في المنطقة، نعم. ليس فقط في المنطقة، يعني للتركية في بلقان قفقاز، وكذلك كونها عضوا لناتو في شمال الأطلسي كذلك، وللمملكة السعودية يعني الدولة الأكبر في المنطقة يعني بعدة الوجوهات، وكذلك بين دول العربية ودول الإسلامية. لذلك التعاون بين هذين الدولتين يعني يأتي منها تآزر كبير. فالعلاقات الثنائية التركية والسعودية ليست منحصرة إلى الدفاع فحسب، ففي سنوات الأخيرة نشاهد مشاريع كبيرة يعني يعدل الموازين ويقلب ممكن في المنطقة. مثلا سكك حديد الذي يبدأ من عمان عابرا المملكة السعودية، أردن، سوريا إلى تركيا، يعني

0: كنا نسميه سكك حديد الهجاز من جديد. هذا كذلك المبادرة استراتيجية، لأن شاهدنا كما تفضلت في المنطقة حرب، يعني الولايات المتحدة وإسرائيل يشنان على إيران، وبسبب إغلاق مضيق هرمز يتأثر منها ليس فقط منطقة بل كذلك كل العالم. يعني النفط، سعر النفط الآن أكثر من $100 في برميل، ولذلك وكذلك بسبب الحرب شاهدنا، يعني هناك طبعا حرب آخر ممكن نتركز عليه كذلك، شيئا من عديم الثقة للولايات المتحدة في الخليج. هذا الشيء كذلك موجود في أوروبا بسبب حرب روسيا يشنها ضد أوكرانيا. الآن يعني كثير من الدول الأوروبية يستعدون للحرب، يعني بعد إذا تفوز سوريا روسيا على أوكرانيا فينتظرون الحرب. يعني في الدول الجديد انضموا إلى الناتو فنلنديا والسويد وكذلك ألمانيا مثلا، الآن يعني يأتون بالخدمة العسكرية إجبارية، لم يكن هذا الأمر. فنفس الشيء موجود، يعني وعامل الأساسي في هذا الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تنسحب يعني من أوروبا كذلك، وفشلت في حماية دول الخليج يعني في حربها ضد إيران. لأن الآن نرى بداية من بحرين، من الكويت إلى بحرين، قطر، الإمارات، السعودية، وكذلك عمان الذي كانت تتوسط يعني بين إيران والولايات المتحدة. لذلك هناك خلع الأمن.
1: اعذرني على المقاطعة سيد محمد، يعني ولكن أثرت نقطتين لابد من الوقوف عندها.
0: نعم.
1: دعني أبدأ بالنقطة الأخيرة. هل تجد أن فشل الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن دول الخليج هو الذي حمل السعودية للذهاب نحو فتح علاقة ثنائية من باب التعاون الدفاعي والأمني بين الرياض وأنقرة؟
0: يعني أنا أظن بدأ هذا الأمر ليس ببداية حرب إيران. يعني تتذكرون أن هناك حرب إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو 2025، وكذلك هذا جديد يعني في شباط 2026. ولكن متى بدأ هذا الأمر؟ بحجوم إيراني على قطر. يعني عندئذ فهمت الدول الخليج أن كل ما يصرفون لطمأنين الولايات المتحدة وكل العهود من الولايات المتحدة لا يكفي، لأن لديهم كل المنظومات الدفاعية الجوية، ولكن إسرائيل كذلك يحجم. يعني قطر يعني يستضيف أو تستضيف أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة. إذن شاهدنا مؤشرات هذا الأمر أن السعودية وقعت اتفاقية دفاع الثنائي مع باكستان.
1: سأذهب لهذه الجزئية.
0: نعم.
1: انطلاقا من هذا التعاون الحاصل بين أنقرة والرياض، ولكن أستاذ محمد أيضا أثرت نقطة في بداية كلامك لابد من الوقوف عندها، مسألة الثقل الجيوسياسي، دعني أقول، للمملكة العربية السعودية من جهة ولتركيا من جهة أخرى.
0: صحيح.
1: كيف يمكن لهذا التعاون المشترك بينهما أن يخدم ليس فقط تركيا والسعودية وإنما أن يخدم الشرق الأوسط برمته؟
0: نعم.
1: انطلاقا من هذا الثقل الجيوسياسي، انطلاقا من الكلمة الحاسمة بالنسبة لتركيا والسعودية في المنطقة؟
0: نعم، هناك ممكن نقطتان. نقطة الأول في التعاون الثنائي بين تركيا ومملكة العربية السعودية، هذا شيء، هذا يفيد للطرفين، ولكن في نفس الوقت يعني يفيد كذلك للمنطقة. ولكن هناك الآن محاولة مبادرة أكبر من هذا، وكلتا الدولتين شاملتان فيه. إيش هذا؟ الرباعي. ما معنى الرباعي؟ رباعي أربعة دول، يعني منها باكستان والتركية ومصر والسعودية. إذن ثنائي صحيح جيد تآزر، ولكن الرباعي تعارض أكبر، وهذا ممكن. يعني إذا نقول الشرق الأوسط، إيش منبع المشكلة أو الأزمات؟ إسرائيل. وإصرار الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن يبقي إسرائيل له تفوق في المنطقة. فلذلك إسرائيل تعمل ما تشاء، حتى ترتكب عبادة الجماعية لا أحد، يعني ليس هناك شيء،
1: لا أحد يردعها.
0: نعم،
1: سأعود إلى مسألة
0: لذلك
1: إسرائيل.
0: لذلك إذا هذه الدول الأربعة، ولو يعني سعودية تركيا كذلك ممكن، هناك علاقات ثنائية تتحسن بين تركيا ومصر. فإذا هذه الدول الأربعة يشكلن شيئا من الائتلاف الدفاعي، إذن هذا يكون رادع كبير. فإذا يتحسن أظن كثير من الأمور في المنطقة.
1: سيد محمد، دعني أذهب إلى التهديد الإسرائيلي الذي أتى على لسان بنيامين نتنياهو، بأنه بعد الانتهاء من المحور الشيعي ستتحول إسرائيل للقضاء على المحور السني. إلى أي مدى برأيك هذا التعاون الثنائي بين أنقرة والرياض من شأنه أن يصد هذا التهديد الإسرائيلي، انطلاقا مما تتفضل به بأنه إذا تم تأليف هذه الرباعية في الشرق الأوسط فإننا بحالة جدا ممتازة في المنطقة؟
0: إذن يعني تتسابق هذه الدول الأربعة يعني لتهديد نتنياهو، لأن إذا يعني نحلل كل هذه الدول الأربعة، باكستان دولة سنية يعني إلى تقريبا 80%، 80% سني، هناك 20% تقريبا شيعة في باكستان موجود. تركيا دولة سنية رغم أن فيه شيء من ما نسمي علوية، ولكن لديهم إحساسات وطنية كبيرة. ومصر كذلك دولة سنية، والسعودية كذلك دولة سنية. إذن يعني على تهديدات والتحدي الإسرائيلية، هذا يكون سدا قويا جدا، ولكن بشرط أن يكون هناك يعني تحالف قوي، ولديهم الإمكانيات كثيرة. يعني دولة باكستان دولة الوحيدة نووية في العالم الإسلامي، والآن أنا يعني في رأيي الشخصي الآن السعودية أصبحت دولة مشاركة في النووية الباكستانية،
1: لأن انطلاقا من اتفاقية الدفاع
0: الثنائي. يعني يقال أي حجوم على أي من الموقع على الاتفاقية يعني يحسب على الآخر. فالتركية لديها إمكانيات كثيرة في تكنولوجيا والدفاع، يعني خاصة في سنوات الأخيرة، ومصر لها
1: سيد محمد.
0: نعم،
1: لا أريد أن يضيع الوقت، أيضا أريد أن أسألك الكثير من الأسئلة ولكن الوقت يداهمنا. إلى أي مدى برأيك هذا التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وتركيا ممكن أن ينمو وأن يتطور ليصير اتفاقية دفاع مشترك على غرار ما قامت به السعودية مع باكستان.
0: نعم، يعني أظن هذا

0: ممكن. وكذلك هناك محاولات نسمع يعني من الجهات، هناك الدولتان مصر وتركيا كذلك ينضمون إلى هذا الاتفاق، ولكن أظن هذا مبكر أن نقول أن تم هذا الأمر، ولكن هذه الدولتان يعني مصر وتركيا كذلك إذا ينضمون هذا إلى هذا الاتفاق، إذن يكون السد أمام ما يقوله نتنياهو يعني بعد القضاء على الشيعية يعني يقضي دور السني. ولكن لابد نقول هنا كذلك لابد للدول الإسلامية يعني يجعلون الاختلافات إلى الهامش، وكذلك يشمل هذا الاتفاق فيما بعد إيران كذلك.
1: كل الشكر لحضرتك السيد محمد أوزتورك على مجمل هذه الإضاءات، الباحث المتخصص في الشأن التركي في هذه الحلقة من العالم اليوم، وناقشنا معك مسألة التعاون الثنائي ما بين أنقرة والرياض. شكرا جزيلا.
0: شكرا.

0: في ملفنا الثاني مشاهدينا نناقش الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، فرغم الرفض الفلسطيني كشفت إسرائيل عن مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية يتضمن بناء 763 وحدة استيطانية في مستوطنة جنوب نابلس ضمن خطة تهدف إلى مضاعفة حجم المستوطنة 3 مرات خلال السنوات المقبلة. ويأتي المشروع في سياق تصاعد النشاط الاستيطاني منذ 7 أكتوبر في وقت يعتبر القانون الدولي المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبرها غير شرعية.
1: في خطوة تعكس تسارع المشروع الاستيطاني أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش المضي في بناء 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي جنوب نابلس ضمن مخطط يستهدف مضاعفة حجم المستوطنة 3 مرات خلال السنوات المقبلة بما يتيح استيعاب آلاف المستوطنين الجدد. إعلان لا ينظر إليه باعتباره مشروعا عمرانيا فحسب بل حلقة جديدة في سياسة توسعية ترسم ملامح الضفة الغربية على نحو يفرض وقائع يصعب التراجع عنها. ومنذ 7 أكتوبر تشهد الضفة الغربية تسارعا غير مسبوق في وتيرة الاستيطان مستفيدا من انشغال المجتمع الدولي بالحرب في غزة ومن وجود حكومة إسرائيلية تعد الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد وتضع توسيع المستوطنات في صلب برنامجها السياسي باعتباره وسيلة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية وتقويض أي أفق لإقامة دولة فلسطينية. قانونيا يبقى الموقف الدولي واضحا إذ يعتبر القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2334 أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، رغم أن هذه المواقف لم تترجم حتى الآن إلى إجراءات قادرة على وقف التوسع الاستيطاني. من جهتها دانت السلطة الفلسطينية هذه المشاريع ووصفتها بأنها محاولة لفرض الضم الزاحف ونسف حل الدولتين، فيما ترى فصائل فلسطينية أخرى أن الاستيطان يمثل أحد أبرز تجليات الاحتلال وتدعو إلى تصعيد المقاومة والضغط الدولي لمواجهته. وعلى الأرض لا يقتصر أثر التوسع الاستيطاني على مصادرات الأراضي بل تمتد إلى تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية وتقييد الحركة وزيادة اعتداءات المستوطنين بما يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أكثر صعوبة مع كل مشروع استيطاني جديد. ويبقى السؤال المطروح، كيف يمكن وقف هذا المسار؟ يرى مراقبون أن ذلك يتطلب انتقال المجتمع الدولي من دائرة الإدانة إلى دائرة الفعل عبر فرض ضغوط سياسية واقتصادية وقانونية على إسرائيل وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية إلى جانب تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية باعتبار أن استمرار الاستيطان لا يهدد الفلسطينيين وحدهم

0: بل يقوض أيضا أي فرصة حقيقية لتحقيق سلام قائم على حل الدولتين.
1: بعد أن تابعنا هذا التقرير لزميلنا عمار أبو ثواب، نرحب بضيفنا في الاستديو الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي السيد صلاح العواودة. مساء الخير سيد صلاح. لماذا لا تلتزم إسرائيل عمليا بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان؟ أتحدث عن القرارين 452-456.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إسرائيل عموما وهذه الحكومة تحديدا لا تحترم الشرعية الدولية في شيء. تاريخيا إسرائيل لم تلتزم بالقرارات الدولية، ولا سيما بعد عام 67 قرارات الانسحاب، قرارات وقف الاستيطان، كثير من القرارات الدولية التي تضرب بها عرض الحائط. لكن في ظل الحكومة الحالية، الحكومة الإسرائيلية أيضا، هناك قفزة نحو التطرف في هذا الصعيد، في هذا الاتجاه. يعني اليوم من يقود إسرائيل من كانوا في نظر الحكومة الإسرائيلية نفسها في يوم من الأيام إرهابيين، يعني ممن يسمون الإرهاب اليهودي أو الجماعات الإرهابية اليهودية. يعني في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي كان اليوم من يجلسون اليوم على كرسي السلطة مصنفون إرهابيين. يعني إيتمار بن كفير مثلا كان مسؤول الشبيبة في حزب كاخ الذي صنف حزبا إرهابيا من قبل إسرائيل بسبب ممارسات ما يسمى الإرهاب اليهودي حسب المصطلح الإسرائيلي، ولا سيما بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 94 التي نفذها باروخ جولدشتاين. واليوم هذا بن كفير الذي منع من الخدمة بالجيش بسبب ملفه الأمني والذي صنف إرهابيا في حينه، اليوم هو وزير الأمن الوطني في إسرائيل. واليوم الحكومة تعتمد على المستوطنين، تعتمد على تيارات كانت خارج القانون في يوم من الأيام. وبالتالي حكومة إسرائيل هي تمثل الفكر المتطرف اليميني الديني المتطرف في إسرائيل.
1: هل يمكن أن أقاطعك لأستفسر منك هذه الجزئية؟ يعني بالنسبة للفلسطيني، النظرة الإسرائيلية للفلسطيني، هل من فارق يا أستاذ صلاح ما بين اليمين الإسرائيلي واليسار الإسرائيلي؟ إذا كان كلاهما احتلال، إذا كان كلاهما يريد قضم الأراضي الفلسطينية كلها،
2: الفارق في حجم التطرف وحجم العنف. يعني بينما كان اليسار الصهيوني يستوطن أو يسمح بناء المستوطنات، كان هو من يطلق على عصابات المستوطنين جماعات إرهابية، وهو من يصنفها إرهابية رغم أنه كان يحتل ورغم أنه كان يحمي المستوطنات. لكن وتيرة الاستيطان كانت مختلفة. كان هناك حديث عن حل الدولتين، اليوم لا يوجد حل الدولتين. اليوم من قتل إسحاق رابين هو من يحكم، وبالتالي نحن نتحدث عن أضعاف مضاعفة. يعني الحديث ليس عن العصابات الصهيونية التي أقامت الكيان قبل 48، ولا عن حكومات العمل والليكود التي كانت تحكم إسرائيل بعد ذلك. الحكومات يمينية متطرفة لا تعترف بمؤسسات، تجري انقلاب حتى في داخل إسرائيل. يعني بمقاييس إسرائيلية نحن نتحدث عن حكومة متطرفة، حكومة يمين متطرف بمقاييس الحكومات السابقة. هذا الفارق، وهذا ينعكس عنفا أكثر على الفلسطينيين. يعني من كان يرتكب جريمة ضد الفلسطينيين في الثمانينات والتسعينات وكان يعتقل وكان يسجن ويحكم بالمؤبد بتهمة الإرهاب اليهودي، اليوم هو موجود في الجيش ويمارس هذه الممارسات من خلال الجيش ومن خارج الجيش وبحماية الجيش وبغطاء من وزراء أصلا كانوا مطلوبين في حينه.
1: طيب سيد صلاح، هل تجد أن بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة يسارعان عمليا بتوسيع المد الاستيطاني، انطلاقا من تصريح نتنياهو اليوم بأنه أعطى الضوء الأخضر بتوسيع العملية العسكرية في الضفة الغربية وبالإقرار لهذه المستوطنات الجديدة قبل أن تحسم النتائج في الانتخابات المقبلة في إسرائيل؟
2: أولا، هو لحسابات انتخابية سياسية بحتة يقوم بهذه الخطوات. هو يصعد في الضفة الغربية لحساباته السياسية البحتة. على صعيد الحرب في المنطقة هو لم يقدم شيء للجمهور الصهيوني، واستطلاعات الرأي كانت ضده في الأسابيع الأخيرة. هناك تصاعد للمعارضة على حسابه، وخصوصا غادي أيزنكوت الذي يعني بدأ ينحاز له أعضاء كنيست من حزب الليكود نفسه، حزب نتنياهو. وبالتالي هو

0: في معركة مصيرية سياسيا داخليا بشأن الانتخابات القادمة، وبيئته وجمهور الناخب هو جمهور الاستيطاني اليميني المتطرف، وبالتالي نجده يقدم كل ما يستطيع لهذا الجمهور: توسيع الاستيطان، بناء مستوطنات جديدة، إعطاء سلاح، غطاء للعنف الذي يقوم به تحت مسمى تهويد الأرض، قبل أن تأتي حكومة تضع يدها بيد غادي أيزنكوت أو بيدها بيد محمود عباس، كما صنع حزب سموتريتش فيديو بالاي اي يصور فيه غادي أيزنكوت رئيس الحكومة المرتقب وهو يصافح محمود عباس، أي عودة للحديث عن حل الدولتين، وبالتالي تحريض على المعارضة من جهة وفرض وقائع جديدة أمام هذه المعارضة من جهة أخرى.
1: في الشارع الإسرائيلي ألا توجد علامات استفهامية كبيرة ضد بنيامين نتنياهو لأنه رفض تشكيل لجنة للتحقيق بأحداث 7 أكتوبر؟
0: هناك انتقادات، وانتقادات حقيقية، وهي سبب تصاعد أعضاء الكنيسة الذين يعطوا للمعارضة من خلال استطلاعات الرأي، لكن لم يصل هذا الأمر إلى يعني الكمية المطلوبة أو الكتلة الحرجة التي يمكنها أن تطيح بنتنياهو. ما زال الميزان بين كتلة نتنياهو الحاكمة وكتلة المعارضة متذبذبا، يوم يعطي عضو كنيسة زيادة لصالح غادي أيزنكوت ويوم يعطي لنتنياهو ويتراجع، وبالتالي نتنياهو يستغل الوقت لعمل خطوات جديدة لجمهرة جمهوره اليميني المتطرف، مع العلم بأن الجمهور الصهيوني ينحو نحو اليمين ونحو التطرف ولم يعد يهتم كثيرا بفساد نتنياهو ولا بمسؤوليته عن 7 أكتوبر ولا بقضايا أخرى. الجمهور يهم الاستيطان، هناك شحن كراهية لدى الجمهور الصهيوني تجاه العرب، تجاه الفلسطينيين، تجاه مستقبل الدولة، هناك تخويف مستمر من محور إيران من جهة ومن محور تركيا سوريا من جهة أخرى، وبالتالي هناك شحن يميني متطرف نتنياهو يغذيه من خلال هذه الخطوات.
1: دعنا نتحدث في الإطار الدولي الأوسع، يعني بلا شك أحداث 7 أكتوبر، الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، فرضت واقعا دوليا جديدا، ألا وهو الاعتراف بدولة فلسطين من قبل 157 دولة من أصل 193 دولة. كيف يمكن التعويل على هذه الدول التي اعترفت بدولة فلسطين من أجل قيامتها وبالتالي من أجل وقف المد الاستيطاني الذي تقوم به إسرائيل؟
0: للأسف تاريخيا الفلسطينيين لم يستفيدوا من القرارات الدولية، يعني كانت قرارات مجلس أمن، كانت قرارات جمعية عامة على مر العقود الماضية لصالح القضية الفلسطينية. إذا لم يكن هناك قوة على الأرض تلزم إسرائيل بقرارات الأمم لم تلتزم إسرائيل،
1: وبالتالي دعني أستوضح منك مسألة القوة على الأرض، من تقصد؟
0: عندما كانت هناك انتفاضة الأقصى وأجبرت الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة ومن عدد من مستوطنات الضفة الغربية، انتفاضة الأقصى جعلت حياة المستوطنين مستحيلة، أدت إلى الانسحاب، أجبرت نتنياهو على خطة الانفصال والانسحاب وتفكيك المستوطنات. بينما سلسلة القرارات الأمم المتحدة منذ عام 47 حتى اليوم لم تفكك مستوطنة واحدة، لم ترحل مستوطن واحد، ولم تعد فلسطيني واحد إلى أرضه. هذه القوة على الأرض. لو دعم الشعب الفلسطيني، لو دعم بشكل حقيقي وبشكل فعلي، لا أجبر الاحتلال على التراجع. نحن رأينا أنه خلال الإبادة 3 سنوات في قطاع غزة لم يكن العالم قادر على إدخال زجاجة ماء واحدة إلى قطاع غزة إلا بموافقة الاحتلال وحسب ما يريد الاحتلال، واليوم مجلس السلام لا يدخل إلى قطاع غزة إلا وفق قرارات الاحتلال ووفق ما يسمح به الاحتلال.
1: سيد صلاح، هذا يقودني إلى سؤال عن الدور المنوط بالسلطة الفلسطينية والفصائل من جهة، بالعالم العربي والإسلامي من جهة ثانية.
0: طبعا أصحاب الشأن الفلسطينيين بالدرجة الأولى المسؤولية عليهم في مواجهة هذا التغول وهذا الإجرام، وأول خطوة هي الوحدة الفلسطينية المفقودة. ثانيا أن لا يقدموا الخدمة مجانية، يعني هم لا يستطيعون، السلطة، أتحدث عن السلطة أو النظام السياسي الفلسطيني الرسمي، لا يستطيع أن كما يعلن لا يستطيع أن يدافع عن الشعب الفلسطيني بالسلاح وبالقوة، لكنه يقدم خدمة مجانية للاحتلال تعزز الاستيطان وتعزز سياسة الاحتلال، وهي خدمة مجانية لا يأخذ الفلسطينيون مقابلها شيء. يستطيع أن يتوقف عن تقديم هذه الخدمة وأن

0: يخلي بين الشعب الفلسطيني ومقاومته من جهة وبين الاحتلال من جهة
1: أخرى. هل فك التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل من شأنه أن يوقف المد الاستيطاني أو يوتر علاقات أكثر بين السلطة وإسرائيل؟
0: سيحرج إسرائيل في العالم وسيوحد العالم ضد إسرائيل كما حصل مع الإبادة في قطاع غزة. إسرائيل لا تعيش في فراغ، العالم يتصاعد ويتصاعد ردة فعله مع تصاعد إجرام الاحتلال. فالسلطة الفلسطينية توفر في الضفة الغربية تحديدا والقدس، توفر للاحتلال حماية أمام الغضب الدولي، أمام المؤسسات الدولية، أمام لماذا العالم تحرك تجاه قطاع غزة؟ لأن هناك إجرام واضح وهناك من لا يوجد سلطة تغطي
1: على هذا الكلام. مؤلم جدا يا سيد صلاح، يعني هل نحن نحتاج إلى رؤية مشاهد مأساوية ودموية أكثر في الضفة الغربية ودماء أكثر من أجل أن يتحرك العالم؟
0: للأسف هذا واقع حركات التحرر. أولا هذا واقع قضايا من هذا النوع، هناك عدو مجرم يحتل أرض ويتغول ولا يوجد حل في الأفق إلا بهذا، يعني لا يوجد شعب تحرر بسبب القرارات الدولية. هذه المأساة، هذا الواقع، هذا عالم قانون يحكمه قانون الغاب، إنه إذا لم تقاوم فلن يسمع بك أحد.
1: دعني أذهب إلى فكرة المقاومة على الأرض انطلاقا من مسار الكفاح المسلح الذي عرفه الفلسطينيون. اليوم هناك اعتداءات، هناك حملات اعتقال، هناك مداهمات، هناك تضييق وخناق حاصل في الضفة الغربية لم تشهدها من قبل. هل هناك مؤشرات تدل على قيام انتفاضة ثالثة برأيك في الضفة؟
0: الاحتلال يعمل كل شيء لخلق انتفاضة، والمفروض أن هناك انتفاضة، لكن الخدمة التي تقوم بها السلطة وهي جعل الناس مستسلمين وساكنين بدون ردة فعل على الأرض هي ما يمنع وجود انتفاضة. الاحتلال يستوطن، يقتل، يمارس كل الانتهاكات يوميا، حتى السلطة نفسها يحاصرها ماليا ويحاصرها من خلال الحركة ويمنع عنها اقتصاد. هناك أزمة وقود في الضفة الغربية، هناك عمال لا يعملون، ومع ذلك السلطة مستسلمة تماما وتقدم خدمة مجانية للاحتلال لحسابات شخصية وضيقة لقيادات السلطة فقط.
1: لماذا لا توسع لي فكرة تجريد الفلسطيني من نفسه المقاوم؟ أتحدث عن الفلسطيني القابع في الضفة الغربية وفي الداخل المحتل في أراضي 48. يعني لم نشهد لهم تحركات مفصلية تغير من مسار الأحداث التي حصلت في 7 أكتوبر، تغير من مسار الإبادة الجماعية وترفع عنهم الظلم الحاصل في عموم مدن الضفة الغربية.
0: الحقيقة هناك جانبان مهمان، الجانب الأمني الصهيوني وخبرته الطويلة في التعامل مع الشأن الفلسطيني، هذا يجعله يشدد من قبضته على حركة الشعب الفلسطيني. وهناك تعاون السلطة الفلسطينية من جهة أخرى، هذا ما يمنع الانتفاضة. يعني ليس قرارا عقلانيا لدى الشعب الفلسطيني أنه يخاف من البطش الإسرائيلي، يخاف من العنف الإسرائيلي. العنف الإسرائيلي موجود تاريخيا ولم يمنع الانتفاضات، لم يمنع الثورة، لا الانتفاضة الأولى ولا الثانية ولا كل الهبات التي كان يقوم بها الفلسطينيون. لكن هناك قبضة أمنية متصاعدة من الجهتين، من السلطة الفلسطينية ومن الاحتلال، هي ما يحول دون ثورة الناس في الضفة الغربية. وللأسف السلطة الفلسطينية لعبت دور بأنه انظروا ماذا فعلت المقاومة في غزة، وهي تتحمل المسؤولية وهي تقدم ذرائع للاحتلال. وبالتالي الناس في الضفة الغربية المجوعون بالمناسبة، والذين يحاصرون في يمنعون من حصاد ثمارهم في بساتينهم في الضفة الغربية، يستسلمون تماما تحت شعار أنه نبقى ثابتين في أرضنا وصامتين. خير لنا من
1: سيد صلاح، على أمل أن يتحرك المجتمع الدولي إذن من أجل وقف المد الاستيطاني ولا يكتفي فقط بالتنديد. أشكرك جزيل الشكر سيد صلاح العودة، الباحث المتخصص في شأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا.
0: حياكم الله.

0: في ملفنا الثالث والأخير مشاهدينا، نناقش تطورات الصراع في السودان مع إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة على عدد من المدن في ولاية شمال كردفان. فماذا عن أهمية هذا الإنجاز العسكري؟ وما مدى قدرة الجيش على الحفاظ على المناطق التي تم استرجاعها من الدعم السريع؟ وهل بات المسار السياسي معطلا في ظل تأكيد الجانبين للخيار العسكري؟
1: ربما كانت الطلقات الأخيرة إذاناً بواقع ميداني جديد في شمال كردفان.

0: ربما في مسار الحرب كلها. فالجيش السوداني والقوات المتحالفة معه أعلنا استعادة 5 مناطق من قوات الدعم السريع دفعة واحدة، هي بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم جرفة والبركة. تقدم ميداني مهم قد يعيد ترتيب خطوط الإمداد حول مدينة الأبيض ويحد من قدرة قوات الدعم السريع على شن هجمات مضادة أو إعادة التموضع قرب عاصمة الولاية، خاصة بعد أن أصبح شمال كردفان عقدة وصل بين وسط السودان ودارفور. ومكاسب الجيش المحتملة لا تتعلق بالمدن وحدها، بل بالطرق التي تربطها بالأبيض ودارفور وولايات وسط السودان، والتي تتحرك عبرها القوات والإمدادات والسلع. كما تكتسب بارا أهمية خاصة، فهي ثاني كبرى مدن الولاية وتقع على أحد المسارات الرئيسية بين الأبيض ودارفور. أما جبرة الشيخ وأم سيالة فتقعان على طرق إمداد شمال الأبيض وشرقها، وبحسب مصادر الجيش تعزز تأمين الطرق المؤدية إلى عاصمة الولاية وتقلص قدرة قوات الدعم السريع على تهديدها. فبينما تتغير خرائط السيطرة يبقى السكان الحلقة الأضعف، فقد أدى طول أمد الحرب إلى نزوح واسع ونقص حاد في الضروريات والخدمات، مع تضرر البنية التحتية في الأبيض وتصاعد المخاوف من عودة القتال إلى المناطق المستعادة. أما سياسياً فلا يزال مقترح الهدنة والمسار التفاوضي يصطدمان بشروط متعارضة بين الطرفين، وهكذا تتحول المكاسب العسكرية إلى رافعة للتفاوض، لكنها في الوقت نفسه تطيل أمد الحرب كلما اعتقد أحد الطرفين أن الحسم ما زال ممكناً.
1: ولمناقشة هذا الملف مشاهدينا ينضم إلينا من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي السيد عامر حسن عباس. مساء الخير يا سيد عامر. هل بات الجيش السوداني أكثر قدرة وأكثر قوة عسكريا ليتمكن من استعادة مدن بارزة واستراتيجية؟
2: مرحبا أستاذ حسام، ومساء الخير على مشاهدي تيراتي أينما كانوا.
1: مساء الخير.
2: الجيش السوداني قلب الطاولة على ميليشيا الدعم السريع منذ أن انتصر في العاصمة الخرطوم، وهناك تقدمات للجيش واسعة في عدد من الولايات. تعزيز الوضع في شمال كردفان وفتح الطرق إلى جنوب كردفان، عاصمة ولاية جنوب كردفان كادوغلي، قبل أكثر من 9 شهور أو 10 أشهر، ثم فتح الطريق ما بين الخرطوم والأبيض في هذه الانتصارات الأخيرة خلال اليومين الماضيين، هذا يعزز سيطرة القوات المسلحة على منطقة شمال كردفان وجنوب كردفان، ويبقى الهم على غرب كردفان وعلى دارفور التي فيها أيضا نشاط للقوات المسلحة. فبالتالي القوات المسلحة في وضع ميداني أفضل، هي في وضع سياسي أفضل، تحظى بدعم الشعب السوداني وشرائحه المختلفة. ما يبقي هذا التمرد هو استمرار العامل الخارجي بالتدخل في الصراع في السودان، واستمرار الإمداد الذي لا ينقطع عبر الحدود الدولية وعبر استخدام أراضي الدول الأخرى في الاعتداء على السودان، كما ذكرت ذلك الحكومة السودانية.
1: سأوسع معك في سياق هذا الحوار يا سيد عامر.
2: الشرق الليبي.
1: سأوسع معك سيد عامر إذا سمحت لي كي أفهم هذا الملف بجزئيات عملية. لماذا الآن قلب الطاولة الجيش السوداني، علما أن أهداف الدعم السريع كانت معروفة منذ البداية عندما انقلب على الشرعية؟ لماذا الآن قام بكل هذه التحركات القوية؟ أتحدث عن الجيش السوداني.
2: الجيش السوداني جيش منظم يقاتل بخطة تتطور حسب الاحتياج العملياتي. هناك الجيوش النظامية لا تندفع في ميادين القتال بدون ترتيب، هناك ترتيبات إمداد يجب أن تتم، هناك ترتيبات استخباراتية لكل مرحلة، هناك إعداد لتأمين ما تم إنجازه، وبالتالي القوات المسلحة درجت على أن تعمل كل فترة على التحضير لمرحلة جديدة ثم الانقضاض على الدعم السريع. ودائما ينجح الجيش في تخليص مناطق واسعة، محليات وولايات واسعة من قبضة الدعم السريع. التحضير في كردفان كان يعني يحتاج إلى وقت أطول، وكان يحتاج إلى جهد أكبر، لأن العمل في كردفان كان في 3 اتجاهات أساسية. الاتجاه الأول كان هو الوصول إلى عاصمة ولاية شمال كردفان الأبيض، وقد قام بذلك متحرك الصياد قبل أكثر من عام. والاتجاه الآخر كان هو الربط ما بين ولاية شمال كردفان عاصمتها الأبيض وما بين ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادوغلي، وهذه الولاية مهمة لأنها تقع في الحدود مع دولة جنوب السودان،

0: يصبح الفضاء الواسع لشمال كردفان هو في سيطرة القوات المسلحة، يتبقى أمام القوات المسلحة في هذا الفضاء الواسع لشمال كردفان منطقتين مهمتين، وهي منطقة سودري، وهي محليات رئاسات محلية، ومنطقة جبرة الشيخ التي تطل على إقليم دارفور. ويبقى هناك محور آخر وهو محور غرب كردفان، بالتالي تكون القوات المسلحة جاهزة للدخول وتعزيز وجودها
1: طيب سيد
0: في
1: عامر،
0: إقليم دارفور.
1: أمام هذه الانتصارات المهمة والسيطرات المهمة التي يحققها الجيش السوداني، رب قلق موجود في الشارع السوداني عمليا عند الناس، إلى أي مدى سيكون الجيش السوداني قادرا على استمرارية سيطرته على هذه المدن، يعني دون أن تأتي لعبة المد والجزر ما بينه وبين الدعم السريع؟
0: الجيش يعلن مرارا وتكرارا العمليات في كل مسرح عملياتي جديد، تنطلق بعمليات كر وفر، الغرض الأساسي منها هو استنزاف قوة هذا التمرد وإضعاف قدرته العسكرية باستنزاف إمداده وخطوط إمداده، وبالتالي تنشط عمليات للقوات العمل الخاص، وهي قوات تقوم بمهام خاصة، وتنشط كذلك مهام استخباراتية تعمل على تفتيت بنية التمرد من الداخل. وقد عمد الجيش السوداني عبر أجهزة المخابرات، جهاز المخابرات العامة في السودان وجهاز الاستخبارات العسكرية، عمد إلى تفتيت التمرد من الداخل عبر عمليات يعني تابعتها قناتكم المحترمة بتقارير مختلفة عن عودة غادة ميدانيين يعني ذوي تأثير كبير من الدعم السريع إلى صفوف الجيش السوداني. هذه العمليات الاستخباراتية الغرض الأساسي منها هو تفتيت الميليشيا من الداخل، الاستهداف بالطيران المستمر لخطوط الإمداد من الحدود الليبية والحدود الشادية، وكذلك تحشدات هذه الميليشيا والمرتزقة الذين يتم جمعهم من دول الجوار في مراكز مختلفة في مدن دارفور، في مدن غرب كردفان. كل هذه العمليات هي كانت تحضير لهذا العمل الكبير، ولكن عندما ينطلق الجيش في محاور القتال المتعددة ويقوم بإحراز مثل هذه النتائج، هو يحافظ على هذه النتائج، وقد شاهدنا ولاحظنا ذلك في ولاية سنار في وسط السودان، في ولاية الجزيرة، في ولاية النيل الأبيض، ثم ولاية الخرطوم، وفي ولاية شمال كردفان والطريق إلى الأبيض من ولاية النيل الأبيض، وبالتالي الجيش السوداني يحافظ على انتصاراته.
1: أريد أن أفهم من حضرتك ومعرفة وجهة نظرك بالنسبة للمبادرات الخارجية التي تدخلت من أجل إنهاء الأزمة في السودان، لماذا لم تنجح هذه المبادرات الخارجية، ولماذا بعض المبادرات الخارجية ساوت ما بين القوات الشرعية في البلاد وميليشيا الدعم السريع؟
0: هذا سؤال جيد جدا أستاذ حسام. المبادرات الخارجية يمكن أن نوصف أن هذه هي مبادرة واحدة، وهي وجهة النظر الأمريكية التي تحاصر موقف الحرب في السودان. الولايات المتحدة حرصت على حصار القيادة السودانية بمنبر جدة ومنع تفاعل دول الإقليم مع الحرب في السودان، يعني الولايات المتحدة هي التي خربت منبر إيجاد عبر التمويل الذي يدفع لهذه المنظمة عبر الإمارات العربية المتحدة، عبر توريط دول في الجوار في الصراع السوداني كما تم مع تشاد ومع إثيوبيا والشرق الليبي، وبالتالي الولايات المتحدة لديها أجندة وهي عنصر فاعل في هذه الحرب. هذه الحرب هي في إطار الشرق الأوسط الكبير، لا تنفصل عنها. المشكلة الداخلي والتمرد الداخلي هو أداة من أدوات السيطرة الداخلية، هو مشكل سوداني يتم استثماره بعامل خارجي، ولذلك المبادرات إذا رأينا هذه المبادرات سنجد أنها لم تتجاوز سقف المبادرة الأمريكية التي طرحت باسم الرباعية، وكان للسودان تحفظات أساسية على هذه المبادرة. أولها أن هذه المبادرة لا تعرف هذه الحرب بتعريف صحيح، وهي حرب لتمرد قوة على الدولة السودانية، استجلبت مرتزقة من الخارج، قامت بجرائم حرب وانتهاكات كبيرة، وبالتالي يجب إنهاء حالة التمرد في السودان وليس مساواة هذه القوة المتمردة.
1: سيد عامر، السؤال الأخير لحضرتك، وأيضا في هذا السياق،
0: والشرطة
1: لماذا
0: والمخابرات العامة وأجهزة الدولة السودانية،
1: رغم أنك تتحدث عن الدعم السريع بأنها قوة تمرد وهذا معروف بالنسبة للجيش السوداني، ولكن لماذا توجد بعض الدول تدعم عمليا تحركات الدعم السريع داخل السودان، ولماذا يسعى الدعم السريع باستمرار إلى تقسيم البلاد؟
0: قلنا أن هذه الحرب هي الأداة الداخلية فيها الدعم السريع، ولكن هي حرب على السودان، حرب بأجندة خارجية. الولايات المتحدة تحاصر السودان منذ أكثر من 40 عام بالعقوبة.

0: عقوبات. هناك تصنيف للسودان كدول راعية للإرهاب تم رفعها من هذا التصنيف، هناك حصار اقتصادي على السودان، هناك تورط لدولة الإمارات في هذا الصراع باستجابة المرتزقة، هناك يعني مال فاسد يدفع في الإقليم لدول الإقليم لتوريطها في الحرب في السودان، وبالتالي هذه الحرب ليست حربا سودانية داخلية محضة، وإنما هي حرب أجندة خارجية تتفاعل في إطار تسوية الشرق الأوسط الجديد، هي أجندة تتقاطع مع مصالح إسرائيل في المنطقة، مع نهج إسرائيل في تفتيت الدول، وقد أعلن السودان ضمن 7 دول في الأجندة الأمريكية لتفتيتها في منطقة الشرق الأوسط، وقد رأينا تفتيت العراق ثم ليبيا ثم اليمن والصومال وأفغانستان والحرب على السودان، وكانت إيران في هذه القائمة، ونحن نرى هذه الحرب التي تدور في منطقة الخليج، وبالتالي هذه الحرب هي حرب دولية، السودان يعني هو جزء من هذه الحرب الدولية، ويتم استخدام الصراع الداخلي كأداة للتدخل.
1: أشكرك جزيلا سيد عامر،
0: وهذا الإمداد المستمر
1: منك فقط من الخارج لضيق الوقت،
0: وإصرار الولايات المتحدة على عدم تصنيف هذه الميليشيا.
1: شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي السيد عامر حسن عباس، حدثنا من الخرطوم. وشكر موصول إليكم مشاهدين لمتابعتكم هذه الحلقة من العالم اليوم التي انتهت. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية.

0: واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
1: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال. تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
2: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
3: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة معاناة من خلال أن معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
4: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
4: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
5: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها

0: على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يوميا، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفا فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: Making a run.

0: وسط مساع للتهدئة، طهران تؤكد استمرار التفاوض مع واشنطن تزامنا مع توقف الهجمات بين البلدين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. إسرائيل تغتال مدير الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى بغزة وتفرض حصارا على رام الله ومدن بالضفة الغربية وسط استمرار اعتداءات المستوطنين. في تقدم سريع للجيش السوداني، المتحدث العسكري يعلن السيطرة على منطقتي أم قرفة وجريجخ بعد عدة مدن في شمال كردفان. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرا عبر الوسطاء. بدوره شدد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة على التزام بلاده الدبلوماسية الحقيقية والحوار العادل لحل الأزمات، مؤكدا استمرار دعم طهران للمسارات السياسية، واتهم الولايات المتحدة بشن هجوم على القانون الدولي والدبلوماسية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
1: لليوم الثاني على التوالي تتوقف الضربات الأمريكية على إيران بعد تعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفق وسائل إعلام أمريكية، ترامب رفض وفق أكسيوس عن مصادر مطلعة التصديق على خطط لشن مزيد من الضربات ضد إيران، وأوعز للجيش الأمريكي بعدم تنفيذ غارات جوية جديدة عليها لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. لكن في الوقت ذاته لا يزال الحصار الأمريكي على مضيق هرمز ساريا بالكامل، تقول القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، وتضيف أن الأصابع لا تزال على الزناد، فالجيش الأمريكي واصل إعداد خطط عسكرية تحسن

0: حسبا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا ما استدعت التطورات ذلك، فيما لم يتضح بعد وفق المصادر ما إذا كانت توجيهة ترامب مؤقتة أم تمثل تحولا في نهج الإدارة الأمريكية، وفيما يبدو أن ترامب قرر في الوقت الراهن التراجع عن التصعيد. بحسب نيويورك تايمز، وسط مخاوف من اتساع النزاع إلى أماكن أخرى، في إشارة إلى التطورات في البحر الأحمر وبحر قزوين وتأثير ذلك على دول الخليج وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، إيران بدورها حذرت من أن الحرب ستتسع أكثر إذا ما قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران مرة أخرى. وفي الأثناء يدور حديث عن تحقيق تقدم في المحادثات التي تجريها سلطنة عمان مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمياه الإقليمية للطرفين. الخارجية الإيرانية وصفتها بالمفيدة والبناءة رغم عدم حصول أي تغيير في وضع حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى الآن، فلا يزال عبور السفن مرهوناً بتعليمات القوات الإيرانية. إنها تبحث مشروع قانون بشأن المضيق يفرض رسوماً للخدمات ويمنع ما تسميها سفناً معادية من العبور. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: في قطاع غزة، أعلنت وزارة الداخلية استشهاد مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى اللداوي بغارة إسرائيلية. وأوضحت الوزارة أن اللداوي استشهد برفقة الرائد رامز توفيق أبو زريق جراء قصف إسرائيلي لمركبة كان يركبانها في مدينة دير البلح بالمنطقة الوسطى.
2: عملية اغتيال جديدة، حلقة في مسلسل اغتيالات تنفذها إسرائيل بشكل يومي في غزة. 3 صواريخ قضت بها إسرائيل هذه المرة على مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى ورفيقه داخل مركبة مدنية في دير البلح وسط القطاع.
3: أنا يعني بعمر 60 الآن، لما بغادر بيتي بودع أهلي. وصلت فينا يعني حتى أبنائي اللي بغادر، فإحنا بنودع بعضنا. السبب إنه ما حدا بيعرف من وين ممكن يتم الاستهداف، فهذا بيخلق حالة يعني نزاع وصراع بداخلنا وحالة نفسية سيئة جدا.
4: فكرتنا اليوم إحنا يعني صراحة كنا نخاف من أي لحظة تصير الاستهدافات. بقول لك الحرب وقفت والحرب مستمرة بشكل طبيعي، يعني احنا واي لحظه ماشيين واحنا نشوف يغلنا في اي مكان الاهتدابات حتكون مباشره، يعني ما بيهتموا للاطفال ولا للنساء ولا لكبار السن.
2: استراتيجية الاغتيالات المركزة أداة أمنية وسياسية بيد إسرائيل تهدف من خلالها لتفكيك الهياكل التنظيمية للأجهزة الأمنية وفصائل المقاومة في غزة حتى في ظل وقف إطلاق النار، إذ تحولت هذه السياسة أثناء التهدئة من مواجهة عسكرية شاملة إلى حرب استنزاف استخباراتية صامتة.
5: يعني إسرائيل مستمرة في عمليات الاغتيال، ويبدو أن بنيامين نتنياهو يسعى إلى تحسين موقفه السياسي داخل إسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين. ونلاحظ أن كل يوم إسرائيل ترتكب عمليات اغتيال، رغم أن حركة حماس والجانب الفلسطيني التزم بكل بنود الاتفاق بمراحله الأولى، إلا أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تلتزم بأي من بنود الاتفاق وتستمر بعمليات القتل اليومي.
2: ووسط إهمال اتفاق وقف إطلاق النار وتجاوزه عملياً، تسعى إسرائيل إلى تثبيت قواعد اشتباك جديدة تمنحها هامشاً واسعاً للحركة العدوانية وإدارة الحصار بطريقة مرنة ومضللة، إلى جانب تفكيك المجتمع المدني ونشر الفوضى وضرب البنية الأمنية. لا تقتصر الاستهدافات الإسرائيلية في غزة على البنية العسكرية أو المقاومة، بل تطول مقومات الحياة ذاتها. سياسة تهدف من خلالها إسرائيل للقضاء على فرص الحياة في المدينة وأي محاولة لعودتها لطبيعتها. ربا العجرمي، تيريتي عربي، قطاع غزة.
1: وافق مجلس الكابينت الإسرائيلي

0: الإسرائيلي على قرار إدخال قوة استقرار دولية إلى القطاع وسط ترحيب مجلس السلام الذي اعتبر الخطوة جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة وتمكين انتقال الإدارة إلى سلطة فلسطينية انتقالية فعالة تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
1: من بوابة خطة ترامب المعتمدة أمميا يراد لغزة أن ترج عهدا جديدا تحت مظلة مجلس السلام، إذ منح المجلس الوزاري المصغر في تل أبيب ضوءه الأخضر لإدخال قوة استقرار دولية مؤقتة إلى القطاع، غير أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع لإحاطة القرار بقيوده وربط انتشار هذه القوات بشرط الحصرية والتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال، حيث أعلن مسؤول إسرائيلي أن إذن الانتشار يظل مشروطاً بقرار مشترك بين رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والخارجية، مع حظر تام للاقتراب مما يعرف بمنطقة الخط الأصفر التي يتمسك الاحتلال بالسيطرة عليها ما لم ينزع سلاح حماس بالكامل. في المقابل لقي هذا الضوء الأخضر ترحيباً من رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف الذي رأى في الخطوة الإسرائيلية حجر زاوية لتطبيق خطة النقاط العشرين، معتبراً إياها تأهيلاً لقوات الشرطة الفلسطينية لتولي أمن القطاع وتأمين حدوده وتمكين انتقال الصلاحيات إلى سلطة فلسطينية انتقالية تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة. هي صياغة جديدة للمشهد الأمني في القطاع يستعاض فيها عن الحرب بقوات دولية تحرس الممرات وتمنع التسلح، لتظل غزة معلقة بين وعود استقرار أممي مؤجل وإصرار إسرائيلي على الاحتفاظ بقرار التحكم والسيطرة. آمين العمدوني، تيريتي عربي.
0: من قلب سراييفو انطلقت رسائل تضامنية مع الفلسطينيين حملها مشاركون من دول أوروبية عدة ضمن قافلة فلسطين البرية. اختارت البوسنة والهرسك محطة رئيسية قبل مواصلة رحلتها نحو الشرق الأوسط.
2: في رحلة تمتد آلاف الكيلومترات تجمع في سراييفو عشرات المشاركين القادمين من دول أوروبية ضمن محطة جديدة لقافلة فلسطين البرية التي تهدف إلى التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني قبل مواصلة رحلتها نحو محطات أخرى في طريقها إلى فلسطين. وقبل وصولهم إلى سراييفو زار المشاركون موقع النصب التذكاري في سربرنيتسا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية تحت شعار من سربرنيتسا إلى غزة من إبادة جماعية إلى أخرى، في رسالة تدعو إلى التضامن الإنساني وعدم تكرار المآسي.
3: قبل 31 عاما ارتكبت على هذه الأرض جريمة إبادة جماعية، وإذا نسيت أي إبادة جماعية فإنها تتكرر، ومن هذا المنطلق بدأنا مسيرتنا تحت شعار من إبادة جماعية إلى أخرى، ولذلك بدأنا من هنا.
2: انطلق المشاركون من محيط مبنى البلدية التاريخي مرورا بشوارع الحي القديم في سراييفو قبل أن يختتم التجمع بكلمات تؤكد أن القافلة تمثل مبادرة مدنية تسعى للفت الأنظار إلى الأوضاع المأساوية في غزة وحشد الدعم في مختلف الدول التي تمر بها القافلة.
1: نحن موجودون في البوسنة ضمن قافلة فلسطين، وسبب مشاركتنا هو أن أي منا لا يستطيع أن يبقى في بيته مكتوف اليدين على أمل أن تتحسن الأمور من تلقاء نفسها، ونحن نعلن أن هذه الأرض شهدت جريمة إبادة جماعية، ولا نفهم كيف يمكن للعالم أن يشهد جريمة كهذه مرة أخرى.
2: قافلة فلسطين البرية هي مبادرة إنسانية وتمثل وسيلة للتعبير عن التضامن الإنساني، وستواصل رحلتها في إطار مسار يهدف للوصول إلى فلسطين إذا سمحت الظروف والإجراءات على طول الطريق. بين محطات الذاكرة في سربرينتسا ورسائل الدعم في صاريبو، تواصل قافلة فلسطين البرية رحلتها نحو محطتها التالية حاملة معها رسالة تدعو إلى التضامن

0: إنسانيا مع غزة. أما دافاني ترتي عربي سرايبو.
1: أصيب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلندية شمال القدس المحتلة ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه. وأفادت محافظة القدس بأن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وتسببت باندلاع حريق في أشجار معمرة وكثيفة. وفي بيت دجن شرق نابلس سلمت سلطات الاحتلال 10 إخطارات لهدم منازل ومنشآت تقع وسط البلدة وشرقها. أحرق مستوطنون مسجدين في بلدتي قصرة قضاء نابلس وكور جنوب تلكرم، وهجموا ممتلكات الفلسطينيين في بلدة عريف وبلدة كفر مالك. وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في هجمات المستوطنين، فيما أغلق الجيش الإسرائيلي مئات الحواجز أمام تنقل الفلسطينيين.
2: لا تزال آثار الحريق تغطي جدران مسجد الرحمة في بلدة قصرة بعد هجوم للمستوطنين، وإلى جانبها شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام تركها المهاجمون خلفهم قبل أن يلوذوا بالفرار. من شرفة منزلها عاشت اعتدال أحمد ليلة عصيبة، إذ كانت الشاهدة الأولى على جريمة إحراق المسجد. استيقظت على ألسنة اللهب وهي تلتهم المكان، ولا تخفي اليوم مخاوفها من تكرار الهجوم وأن تكون منازل السكان الهدف المقبل.
3: قمت شربت مية وقعد بقعد بدي اقعد على التخت، الا ضوء احمر ضوء على الشبابيك. طليت اللي هي اول كنبايه قاعده بتنحرك، قلت لجوزي قوم ارسل نبه اخوك، هاي الجامع قاعد بنحرك. نبهنا ما طلعنا الا هم المستوطنين طايحين من بين الشجر معهم ضواء وشاردين، يعني ما لحقناهم، مش ما جوش فتاة قطرونات، اجوا مشي من بين الشجر من عند برقصات الدجاج.
2: يقول فلسطينيون إن الهجوم على مسجد قصرى لم يكن معزولاً، إذ نفذ المستوطنون اعتداءات متزامنة طالت مسجداً في بلدة كور قضاء طولكرم ومنشآت صناعية في عريف في تصعيد شمل مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
4: ما خلوا لا صاحب الزيتون ولا للمسجد ولا اللي في حاله في الدين وبصلي ولا اللي بيقاوم ولا اللي ماشي جنب الحيط بيقول يا رب استيري. فالإسرائيليين طبوا في كل الناس، ما خلوش لحدا مجال للمصالحة. وهين أنا برضو على الجانب الفلسطيني برضو بطلب أنه يكون في برنامج واضح للحكومة الفلسطينية لمساندة ومناصرة الناس في الريف الفلسطيني، ما تخلوناش لحالنا.
2: موجة الاعتداءات لم تتوقف عند إحراق المساجد والمنشآت، بل وصلت وفق فلسطينيين إلى حد الاستيلاء على منازل، كما حدث مع منزلين لعائلة أبو صالحة بعد طرد سكانهما. تنتشر حرائق المستوطنين كنار في الهشيم على امتداد الضفة، المساجد والمنازل والمحاصيل الزراعية تصبح خرابا ودمارا. تصعيد يجاهر المستوطنون بأنه البداية فقط، وإلى جانب ذلك يطبق الحصار على الضفة بمئات الحواجز العسكرية. وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية وبعيدا عن نابلس التي تركزت فيها هجمات المستوطنين، فرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا مشددا، حيث وضعت مئات الحواجز في وجه الفلسطينيين، وتكدست المركبات على جوانب الطرق، آلاف الفلسطينيين تقطعت بهم السبل، في مشهد يعكس اتساع التضييق الإسرائيلي بالتوازي مع تصعيد اعتداءات المستوطنين في أكثر من منطقة. إبراهيم خلف، تلتي عربي، نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
1: رحبت فلسطين بإقرار أيرلندا قانونا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخطوة انعكاسا لالتزام جمهورية أيرلندا بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية، داعية الدول والبرلمانات حول العالم إلى الاقتداء بها. في السودان، أعلن الناطق باسم الجيش السوداني تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ بولاية شمال كردفان عقب تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالناجحة. وأكد الناطق العسكري أن القوات المسلحة السودانية أحكمت سيطرتها الكاملة على طريق الصادرات الاستراتيجي الرابط بين أم درمان والأبيض بعد استعادة السيطرة على مدينة بارا.

0: وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية قالت إنها أسفرت عن تكبيد ميليشيا الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية أمجد فريد في مقابلة مع تريتي عربي، قال إن مشكلة المبادرات التي يطرحها الغرب لوقف الحرب في السودان دعوتها إلى تقاسم السلطة مع ميليشيا الدعم السريع مساوية بينها وبين الشرعية التي تمثل السودانيين وتسعى لمصالحهم.
1: إن الأزمة الحقيقية التي منعت كل هذه المبادرات من أن تصل إلى نجاح حقيقي في وقف الحرب في السودان كان على الدوام عدم تعريف ما يحدث في السودان بشكل صحيح، إذ لجأت كثير من الأطراف الدولية في محاولة تصوير ما يحدث في السودان كنزاع سياسي بين طرفين متساويين أو طرفين متكافئين، وجاءت أغلب هذه المبادرات بطروحات تنتهي بقسمة سلطة أو قسمة سلطة بين الحكومة السودانية وبين ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وهذا الوضع يعني غير مقبول، لأن هذه الميليشيا ناهيك عن تاريخها في ارتكاب الجرائم والمجازر، ارتكبت في هذه الحرب أكثر من إبادة جماعية وأكثر من جرائم ضد المواطنين في كل أنحاء السودان، بالإضافة لأنها ميليشيا إرهابية ذات طابع فاشي لا يوجد لديها أطروحات سياسية حقيقية متعلقة بالسودانيين أو بمصالح السودانيين.
0: وأضاف مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية أن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بانسحاب ميليشيا الدعم السريع من المناطق التي تحتلها، مؤكدا أن أي هدنة تمهد لتقسيم السودان مرفوضة.
1: وجود تحول مدني وديمقراطي في السودان هو هدف نهائي للانتقال، وهو هدف تظل الحكومة حريصة عليه، لكن ينبغي ينبغي الأولوية الأولى إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها هذه الميليشيا. وكما أورد منسق الصليب الأحمر كما جاء في تقريركم أنه تحدث عن المعاناة الإنسانية، أي كل من ينظر إلى خريطة السودان وإلى خريطة الحرب في السودان يجد أن هذه المعاناة الإنسانية تحدث في المناطق التي تهاجمها الدعم السريع أو التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع، بالتالي إن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بطرد أو انسحاب أو إزالة وجود الدعم السريع في هذه المناطق المدنية، لأنها تأخذ المواطنين السودانيين في المناطق التي تحتلها ليس كمواطنين بل كرهائن.
0: يواجه ملايين السودانيين اتساع رقعة الفقر وتراجع القدرة على تأمين متطلبات الحياة في ظل استمرار الحرب التي ألقت بظلالها على الاقتصاد، في واقع يثقل كاهل العاملين في مختلف القطاعات ويهدد سبل العيش.
2: لأكثر من عقد ونصف لم يتأخر محمد الفاضل عن أداء واجبه معلما بإحدى المدارس، حاملا أدواته بحرص يراجع دفاتر طلابه رغم هم آخر كبير يحمله معه. كيف يوفر احتياجات أسرته براتب لم يعد يكفي سوى لأيام قليلة؟
3: ما في توازن بين المرتب ده وبين شكل الحياة العامة، لأنه الآن كل اللي بيسمعنا أو بيشاهدنا عارف أنه أقل حركة من مكان لمكان المواصلات بس، إذا اعتمدت على المرتب ده بتكفيك فيك لا مواصلات بس لا صابون بس ولا الحد الأدنى من الاحتياجات بتاع الحياة اليومية.
2: قصة محمد الفاضل ليست استثناء بل تعكس واقعا يواجهه ملايين السودانيين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع اندلاع الحرب. 83% من السودانيين يعانون الفقر متعدد الأبعاد، وتقول الحكومة إن رقعة الفقر قد اتسعت، ومع استمرار الحرب وتوقف الأنشطة الاقتصادية ونزوح الملايين وتضرر البنية التحتية تفاقمت معاناة الأسر، فيما تسعى الحكومة إلى تخفيف حدة الفقر.
4: الناس يدوها القوت، بعد ذاك الدعم النقدي، بعد ذاك التأهيل والتدريب المهني، بعد ذاك يحصل لنا الشغل بتاع التمكين الاقتصادي من خلال التمويل الأصغر، لأن احنا عايزين يعني الرجعة بتاعت الناس من جديدة، ما نبقى نحن ناس بتوع إيقاسات، إنما يكون في تمكين اقتصادي وفي إزعاف غذائي بالنسبة للأسر.
2: ويؤكد خبراء أن معالجة الأزمة تتطلب استعادة النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تحسين أجور العاملين بما يتناسب مع تكاليف المعيشة. مع ارتفاع حدة الفقر والبطالة، تواجه الأسر السودانية تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها اليومية وسط تضخم مرتفع وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما باتت أعداد متزايدة تعتمد على المساعدات الإنسانية لتوفير الغذاء والدواء. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
0: طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفع كامل العقوبات عن سوريا. وفي مؤتمر صحفي من العاصمة دمشق، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة شريك ثابت للشعب السوري.
5: الأمم المتحدة تقف مع الشعب السوري وستظل شريكا ثابتا له. أوجه نداء للمجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سوريا ومساندتها بالدعم السياسي والتعاون الاقتصادي. انتهاك أمن سوريا وسلامة أراضيها أمر غير مقبول. زيارتي لسوريا مهمة ومثمرة للغاية، ونحن مصممون على فعل كل ما من شأنه أن يدفع المجتمع الدولي لدعم المرحلة الانتقالية.
0: ندد الجيش اللبناني بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها جنوب لبنان، واتهمها بعرقلة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان الشهر الماضي. وقال إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل خروقاتها عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية. واعتبر الجيش اللبناني أن استمرار هذه الاعتداءات يعوق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة، ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. شهدت العاصمة العراقية بغداد مباحثات مكثفة بين رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي ونظيره اللبناني نواف سلام في اجتماع ضم مسؤولين من البلدين لبحث تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة والأمن والسياسة.
6: على وقع تداعيات الحرب في المنطقة التي تعيد رسم خريطة الطاقة، يترأس رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ونظيره اللبناني نواف سلام جلسة مباحثات مكثفة ضمت وزراء من البلدين وغلب عليها الجانب الاقتصادي. إعادة تشغيل أنبوب النفط التاريخي بين كركوك وطرابلس، إلى جانب تجديد اتفاقية تزويد لبنان بالنفط العراقي، ملفان يمثلان مخرجا للمأزق الذي تفرضه الحرب في الشرق الأوسط وتداعيات تعطل مضيق هرمز.
7: العراق بلد نفطي، وفي النية أن يمد أنبوب نفط باتجاه بانياس وباتجاه أيضا لبنان، وهذا الأمر حقيقة يستدعي دعم مشترك من جميع هذه الدول الأربعة. كذلك لبنان تحتاج إلى النفط العراقي بشكل مباشر، إلى تعاقدات واتفاقات تجارية في تبادل السلاح، في تبادل النقل. هناك أهميات كثيرة حقيقة.
6: السياسة لم تغب عن المباحثات، بل كانت حاضرة وبقوة، لا سيما وأن البلدين يشهدان تحولا واضحا في مسار إدارة الدولة وتعزيز سيادة القرار الداخلي بعيدا عن التدخلات الخارجية، خاصة ما يتعلق بالنفوذ الإيراني.
8: الجانب الآخر في هذه الزيارة هو الجانب السياسي المهم، وهو أن لبنان مساره بدأ يختلف عن المسار السابق في ظل الحكومة الجديدة الثنائية جوزيف عون نواف سلام، واللقاء اللي حصل في أمريكا وزيارة جوزيف عون إلى أمريكا وبدء الانسحاب من النفوذ الإيراني. هذا الأمر ينطبق على العراق أيضا، هو الآخر يعني الحكومة الحالية حكومة علي الزيدي هي الأخرى بدأت ترتب علاقتها بعيدا عن النفوذ الإيراني.
6: وتأتي المباحثات العراقية اللبنانية قبيل زيارة مرتقبة يجريها الزيدي إلى تركيا لتوقيع اتفاقيات مشتركة، في مشهد يعكس تحركا إقليميا مكثفا لتخطي تداعيات الحرب في المنطقة.
9: تحتاج لبنان إلى الوقود العراقي لتوليد الكهرباء، بينما يبحث العراق عن مسارات جديدة لتصدير نفطه الذي توقف جراء أزمة مضيق هرمز، ولعل من بينها ميناء طرابلس. المنفعة المتبادلة أوجدت حاجة ملحة لإحياء اتفاقيات عطلتها السياسة

0: الماضي. راد المعموري، ترت عربي، بغداد.
1: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الهجوم الإوكراني الذي استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين لا يمكن أن يمر دون رد. وأشار عراقجي في منشور له على منصة إكس إلى أنه أطلع كلا من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على تفاصيل الحادثة وتداعياتها. كما أوضحت السلطات الإيرانية أن الهجوم أسفر عن وقوع انفجار أدى إلى مقتل أحد البحارة وإصابة آخر. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وسط مساع للتهدئة، طهران تؤكد استمرار التفاوض مع واشنطن تزامنا مع توقف الهجمات بين البلدين. إسرائيل تغتال مدير الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى بغزة وتفرض حصارا على رام الله ومدن بالضفة الغربية وسط استمرار اعتداءات المستوطنين. في تقدم سريع للجيش السوداني، المتحدث العسكري يعلن السيطرة على منطقتي أم قرفة وجريجخ بعد عدة مدن في شمال كردفان. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور لا يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
10: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
11: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
12: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
11: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
12: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
11: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونتناول فيها تزايد المخاوف داخل واشنطن من أن تتحول الحرب مع إيران إلى استنزاف طويل لقدرات الجيش الأمريكي، حيث نقل الصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين قولهم إن هذا الهاجس دفع بدونالد ترامب مؤخرا إلى التراجع عن شن هجوم كبير على إيران، وذلك بعد مشاورات مع خبراء من إدارته. فما مدى تأثير نقص الذخيرة في استراتيجيات الحرب؟ وما العراقيل التي تواجه مشاريع تسريع تلبية الاحتياجات؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي، ولكن قبل أن نبدأ النقاش نتابع العرض التالي.

0: أناقش هذا الملف مع ضيفي من الدوحة الخبير العسكري أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة الدكتور محمد الشرقاوي، ومن بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خليل الحلو. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معك الأستاذ خليل الحلو سعادة اللواء. بداية، يعني هل كشفت الحرب الأخيرة سعادة اللواء القوة العسكرية الأمريكية لأول مرة منذ عقود؟ هل كشفت حدود هذه القوة الحرب الأخيرة برأيك؟
1: نعم، يعني هذا السؤال سيد الكريم مبسط جدا. أولا تحية لحضرتك وتحية للضيف الكريم من الدوحة. كل المسائل التي تتعلق بالحروب وبالذخائر مفتاحها الأساسي هو التصنيع، وقد ذكرتم وقد أعطيتم رقما مهما جدا. خلال الحرب الباردة كان التصنيع العسكري الأمريكي يمثل 16% من التصنيع العام، انخفض إلى 10%، يعني أي انخفض بنسبة 35%. لماذا؟ لأنه بعد الحرب الباردة كانت مخاطر نشوب الحروب متدنية جدا. أتت أولا حرب أوكرانيا، وحرب أوكرانيا استنزفت الكثير من الذخائر يعني المختلفة، ولكن بشكل خاص الباتريوت، لدرجة أن الآن الأوكرانيون لم يعودوا يستعملوا الباتريوت إلا عند الحاجة القصوى بسبب عدم توفر الذخائر، واستعاضوا عنها بالمسيرات. أما بالعودة إلى كيف سيواجه أو كيف يواجه الأمريكيون هذه المسألة، يعني أذكر بأنه على الغارات الأمريكية على إيران كان عددها 13,000 غارة، عدا عن الغارات الإسرائيلية التي كانت 5,500 غارة، وضربت الألاف من الأهداف واستعملت الذخائر الذكية. مثلا مخزون الصواريخ المضادة للصواريخ بنوع خاص، صواريخ THAAD، وهو الصاروخ الأساسي الذي يعترض الصواريخ خلال المرحلة الأخيرة من عندما يقترب من الهدف، استنزف المخزون بنسبة 50%. وتحتاج الولايات المتحدة، إذا استمر النمط الآن على هذا المنوال، تحتاج إلى 3 سنوات لإعادة المخزون إلى ما كان عليه. لذلك في أول خطوة في أذار الماضي استدعى ترامب المصنعين العسكريين وطلب منهم التسريع في الإنتاج وزيادة الإنتاج، ولكن لا يتعلق الأمر فقط بزيادة الإنتاج من المصنع، يتعلق الأمر أيضا بإعادة تجهيز المصنع وبتوسيعه لكي يستطيع تلبية الحاجات. المرة الثانية وقد وقع خلالها ترامب أمرا تنفيذيا لقانون إنتاج الذخيرة، ووكل وزير دفاعه بيت هيكسيت التواصل مع المصنعين وخاصة شركة لوكهيد مارتن أيضا لزيادة الإنتاج. ولكن هذا لا يعني أن الإنتاج سيزيد الآن أو غدا أو بعد أسبوع، هذا يتطلب أشهر. والمرة الثالثة كانت منذ أيام في بنسلفانيا، عندما يعني قال ترامب، يعني ضغط ترامب أو يقوم بالضغط على المصنعين العسكريين. إذن الإدارة الأمريكية تحاول، أو ليست تحاول، إنما اتخذت قرار بزيادة الإنتاج بشكل كثيف لتلبية الحاجات ولإعادة المخزون إلى ما كان عليه. ولكن هذا لا يعني مثلا أن مسارح عمليات أخرى ليس فيها ذخيرة، يعني مثلا في الباسيفيك، يعني في مواجهة الصين أو في أمكنة أخرى من العالم. لذلك يعني طيب اليوم، نعم، يعني هذا السبب، هذا أحد الأسباب وليس السبب الرئيسي. طيب هذا أحد
0: سعادة اللواء خليل،
1: جعل ترامب يؤجل الضربة الكبيرة.
0: نعم، نريد أن نعرف أيضا تبعات هذه القرارات، سواء كانت هي عسكرية بحتة أم سياسية عسكرية، مع الدكتور محمد الشرقاوي. دكتور الشرقاوي، استنادا على تقرير صحيفة نيويورك تايمز، هل الخطوات التي تتخذها إدارة ترامب الآن هي استنادا لمعطيات عسكرية فقط، أم هي معطيات سياسية بحتة، أم عسكرية سياسية برأيك؟
2: هي مزيج من اعتبارات عسكرية واستراتيجية، وما نتحدث عنه اليوم ليس عجزا في صنع الذخيرة الأمريكية، وإنما شح هذه الذخائر. لذلك يحاول البيت الأبيض تسريع وثيرة الإنتاج، لكن المشكلة لا تظل في سياق عسكري بحت، بمعنى كميا أو التحليل الكمي للأسلحة، ولكن أيضا هناك التحول الكيفي أو النوعي، وهنا يأتي التحدي الاستراتيجي، بمعنى أن حرب إيران هذه المرة

0: ملايين دولار مقابل مسيرة 21 ألف. وهنا أعتقد قضية ما هو مالي أيضا يدخل في هذه المعضلتين العسكرية والاستراتيجية. ونضيف أيضا مقولة أن هل للقوة حدود أم أن القوة مطلقة. أيضا هناك معاناة في الشهر الخامس على التوالي من أن على الرغم من التفوق العسكري الأمريكي لا تظهر في الأفق أمارات أي نجاح في تحقيق المعادلة الصفرية. هذا ما يؤرق ترامب ويؤرق هيكسيت في البيت الأبيض. لذلك بعد الهدنة في 7 أبريل عاد القصف الأسبوعين الماضيين لمدة 13 يوما وتوقف قبل يومين. هذا كله تجسيد لأن هناك هذا الارتباك الاستراتيجي. وإن تغيرت التكتيكات لكن من الناحية الاستراتيجية يبدو الآن أن هذه الحرب في طريق مسدود. لا مجال لتحقيق معادلة صفرية ولا مجال أيضا في المقابل لأن تبقى لترامب اليد العليا عندما ينفتح على فكرة المفاوضات. فإذا هي إدارة صراع خطوة خطوة بشكل متدرج ولا يعني أن هناك نية الحسم وليست هناك قدرة للحسم لا العسكري ولا التفاوضي.
1: طيب دعني أنقل أيضا هذه النقطة لسعادة اللواء خليل الحلو. سعادة اللواء عندما تواجه الأسلحة الأمريكية التي تبلغ قيمتها تقريبا مئات الآلاف من الدولارات وربما تقترب من الملايين حتى أمام أسلحة رخيصة إيرانية لا تتعدى آلاف الدولارات 20 ألف دولار كما قال دكتور الشرقاوي، هل نجحت هنا إيران في فرض معادلة جديدة على الولايات المتحدة بأن تغير مفهومها العسكري بصورة كاملة بأن تبدأ في فرض أو إنتاج ربما معادلات جديدة كي تواكب هذا الاختلاف في العقيدة العسكرية الإيرانية؟
2: نعم سيدي الكريم، أولا لدي ملاحظة أساسية، إن وقف العمليات العسكرية أحد أسبابه الرئيسية هو انخفاض المخزون كما ذكرنا، ولكن هناك عامل آخر وهو طلب الدول العربية بإلحاح من ترامب التوقف لأن الدفاعات الجوية لن تستطيع صد كل ما يطلق على هذه الدول وخاصة على يعني أماكن إنتاج النفط. وأيضا يعني جواب مباشر على سؤال حضرتك، عند الاطلاع على الصحافة العسكرية الأمريكية في المدة الأخيرة نجد أن الولايات المتحدة قد بدأت منذ مدة تغيير ليس العقيدة العسكرية إنما طريقة مقاربة الحروب. والدروس التي تتعلمها الإدارة العسكرية الأمريكية هي ليس فقط من حرب الخليج إنما من حرب أوكرانيا بشكل أساسي.
1: نعم.
2: ففي حرب أوكرانيا مسألة تطوير المسيرات أصبحت طاغية في كل الجيوش. الكلفة كما تحدث ضيفكم الكريم هي منخفضة للمسيرات والمسيرات تعطي نتائج مهمة جدا، ولكن في مطلق الأحوال لا يمكن للمسيرات أن تحل مكان المدفعية، مكان الذخائر الذكية الجوية ومكان الدفاعات الجوية. هذا أمر مستحيل. إنما عندما يعني يتم الاتكال أكثر فأكثر على المسيرات الرخيصة الثمن يتم الحصول على نتيجة أفضل. الأمريكيون مثلا طوروا مسيرة اسمها لوكاس وهي يعني نسخة طبق الأصل عن الشاهد 136 الإيراني التي تستعملها إيران بكثافة والتي ثمنها 20 ألف دولار، ولكن اللوكاس مزودة يعني معدات دقيقة أكثر بكثير من المسيرة الإيرانية. أيضا الولايات المتحدة طورت ذخائر ذكية استعملتها مؤخرا خلال 15 يوم السابقة وهي مسيرات بحرية ضربت فيها حوالي 60 زورق سريع إيراني. وهناك أيضا مفهوم جديد يعني كمان من حرب أوكرانيا، لا يكفي وجود المسيرات إنما المسيرات لديها نظام تشغيل إلكتروني. الأوكرانيون يقومون بتغيير هذا النظام كل 48 ساعة لإعماء الدفاعات الروسية، وأيضا يقومون بتغيير المحركات وكل ما يلزم من هاردوير الذي يكتشفه الروس خلال كل 40 يوم. وأيضا العسكريين الذين يستعملون هذه المسيرات أصبحوا

0: على تماس يومي مع المصنعين لكي يعني يعطوهم الخبرة الميدانية لتطوير هذه المسائل.
1: يعني الآن
0: كل الذي أتحدث عنه
1: يعني الآن ربما هناك معادلات جديدة، هنالك تحركات جديدة داخل الأروقة السياسية أو العسكرية الأمريكية. دعني أيضا أنقل هذه النقطة لدكتور محمد الشرقاوي. دكتور محمد، يعني ذكرت قبل قليل بأن الطريق ربما أصبح مسدودا الآن سواء عبر التحركات العسكرية الأمريكية أو حتى السياسية، هل نشهد ربما تحول في المعادلة التي كانت تستخدمها الولايات المتحدة وهي معادلة الردع بالقوة إلى معادلة إدارة المخاطر؟
2: أولا، معادلة الردع تتغير بشكل شبه كلي، بمعنى أن الولايات المتحدة عندما بدأت هذه الحرب كانت تعول على فرضية أن القصف الجوي سيضعف القدرات الإيرانية ويضعفها إلى حد التلاشي، وإلى حد الساعة لا أرى شخصيا أننا أمام حرب مباشرة، بل تفرعت حرب لبنان منذ الأسبوع الأول إلى ثلاث حروب فرعية لا يلتقي فيها الطرفان. الآن هناك حرب القصف الجوي الأمريكي في العمق الإيراني، فضلا عن السواحل من جزيرة قشم إلى سيريك ثم إلى تبريز في الشمال إلى طهران وإلى بلوشستان في الشرق. ليس هناك اشتباك مباشر بين الدفاعات الجوية الإيرانية وهذه العمليات، عمليات القصف الأمريكي. أيضا على مستوى مضيق هرمز هناك سيطرتان، سيطرة إيرانية وهناك أيضا حصار بحري، وأيضا رغم بعض التراشقات ليست هناك عمليات قصف متبادل بين الطرفين. إذا انتقلنا إلى الحرب الفرعية الثالثة، أيضا عندما تكثر العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران تلجأ طهران إلى تصدير الألم، تقصف الكويت وتقصف البحرين وتقصف الأردن. هذه حرب فرعية ثالثة لا يلتقي فيها الجيش الأمريكي مع الجيش الإيراني. إذن هذا تحول مهم ينبغي أن نحتفظ به في الأذهان. لماذا هذه الحرب مفتوحة على مصراعيها ولا يمكن التنبؤ إلى أين تذهب؟ في المقابل أيضا هناك نوع من معضلة ما هو مطلق، بمعنى ترامب أكثر من مرة يفخر العالم بأن لديه القوة المطلقة ولديه أعظم جيش في العالم، ولكنه لا يستطيع فرض الأمر الواقع على الإيرانيين. في المقابل أهل الحل والعقد في طهران يتمسكون أيضا بأن لديهم الصمود المطلق، يتحدون ترامب في حالة الحرب والقصف كما يتحدونه في حالة المفاوضات. نحن أمام معضلة الباب الدوار، ندور على أنفسنا في تحليل لماذا رغم كل هذا الجهد العسكري الأمريكي لا تزال، ورغم ما يقوله ترامب أيضا أنه قضى على ما هو بحري وما هو جوي، بمعنى حسب رواية ترامب أن كل المنظومة العسكرية الإيرانية قد انتهت، وهذا غير صحيح. إذن باختصار يعني هناك الآن الشهر الخامس الذي يقترب من نهايته على هذه الحرب، ولا تزال الأسئلة الاستراتيجية الكبرى تفرض نفسها بشدة. إلى أين هذه الثنائية، ثنائية القصف الذي لا يثمر في تحديد مخرج لهذه الحرب، وأيضا مسار المفاوضات المتعطر أو الجامد حتى هذه اللحظة في المحصلة النهائية؟ كل يدير الحرب إيرانيا وأمريكيا على طريقته،
1: وهناك أيضا عوامل يعني دكتور الشرقاوي حتى يمكن عوامل مؤثرة جدا الآن على التحركات العسكرية الأمريكية أو حتى السياسية. أنتقل بها إلى سعادة اللواء خليل الحلو. سعادة اللواء، ذكرت أنت قبل قليل بأن هناك ضغوطا أصبحت واضحة وتؤثر على الولايات المتحدة من قبل الدول الإقليمية التي ترد إيران عبرها على الولايات المتحدة. كيف ستوازن الآن الولايات المتحدة هذه المعادلة، معادلة فرض القوة، معادلة عدم كسر هيبة الولايات المتحدة أمام الضغوط من قبل الدول الإقليمية التي تتأثر بهذه الحرب؟
0: نعم، عندما أذكر بأن

0: أن الدول الإقليمية تريد في المرحلة الحالية أن تخفف من وتيرة الحرب حفاظا على منشآتها النفطية، هذا لا يعني أنها ستتخلى عن تحالفها مع الولايات المتحدة، لا بل هذا التحالف ازداد. فطلبيات الأسلحة الأمريكية من قبل هذه الدول ازدادت بشكل كبير، وكذلك هذه الدول بدأت تعدد مصادر، يعني تزيد أو تنوع من مصادر التسلح. يعني الإمارات مثلا تتسلح من عدة دول، وهناك أيضا اليونان التي الآن يعني تصدر بعض الأسلحة إلى هذه الدول. فإذا المسألة بالنسبة للولايات المتحدة واضحة تماما، وحتى بالنسبة لدول منطقة الخليج. دول منطقة الخليج ولو كانت منزعجة من هذه الحرب، ولكن تعرف تماما أنها ليس هناك بديل عن الحليف الأمريكي. وأساسا إذا يعني أخذنا الأمر من منظار أوسع بكثير، هذه الدول يعني الآن تقربت من تركيا، وتقربت من باكستان، وتقربت من مصر، وهذه بمباركة أمريكية، لأن الولايات المتحدة بعد هذه الحرب تريد أن تكون على المقاعد الخلفية، وأن لا تتحمل هي وحدها مسألة الدفاع والأمن في الخليج. إذن باختصار، الدول العربية ما زالت تحالفاتها موجودة، التقارب السعودي التركي الباكستاني المصري أصبح واضحا. إسرائيل التي بالنسبة لإيران هي شريك مع الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة تمنع إسرائيل من التدخل في هذه الحرب، لكي تصبح مسألة الدفاع هي فقط محصورة بين الولايات المتحدة وبين الدول العربية في مواجهة إيران.
1: طيب،
0: هلأ إذا سنح الوقت بضع دقائق لنتحدث عن المسألة التكتية.
1: طيب،
0: الأسلحة يعني كيفما كانت ومهما كانت متقدمة، ليست هي فقط المهم، هي مهمة جدا، ولكن طريقة استعمالها على في الميدان هي مهمة جدا أيضا. لذلك يعني الذي يحصل الآن على في مسألة التطوير والتصنيع العسكري في الولايات المتحدة هي للتكيف مع المعطيات الجديدة التي تبينت في مسرح الخليج وفي مسرح أوكرانيا.
1: نعم. طيب، أعود لدكتور محمد الشرقاوي. دكتور محمد الشرقاوي، هذه المعادلة أيضا كيف يمكن أن تديرها الولايات المتحدة سياسيا؟ نتحدث هنا طبعا عن عدة نقاط، سواء الضغوط الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، سواء ضغوط فيما يتعلق بمضيق هرمز، مضيق باب المندب. الولايات المتحدة تريد أن تفرض هيبتها، تريد أن تكسر هذا الحصار الإيراني، وفي ذات الوقت كيف ستتعامل مع الضغوط من قبل دول منطقة الخليج تحديدا؟
2: هناك عدة اعتبارات تفرض نفسها على هذا المستوى. ترامب يواجه تحديا استراتيجيا كما ناقشنا الآن في إدارة هذا الصراع المفتوح مع الإيرانيين، ويريد أن يقلص من هذا النفوذ الإيراني إقليميا على ما حول مضيق هرمز، وأيضا في أبعاده الدولية. لذلك الآن هناك ثلاثة خيارات أمام ترامب تفرض نفسها بإلحاح. هناك الخيار العسكري، وهو الراجح في هذه المرحلة، مواصلة القصف حتى تضعف إيران وقد تسقط على ركبتيها. الخيار الثاني هو فسح المجال مؤقتا لنافذة المفاوضات، وإن كان ترامب قد حسم أمره ويعتبر مذكرة التفاهم قد تجاوزتها الأحداث. الخيار الثالث هو الآن يتبلور وسوف يتضح أكثر في الأيام المقبلة، عندما ينعقد اجتماع لندن بين المسؤولين في البنتاغون على رأسهم وزير الحرب هيكسيت وبعض جنرالات البنتاغون مع مسؤولين بريطانيين، وقد ينضم إليهم مسؤولون خليجيون. أرى أن هناك هذا البعد الذي يتجه إلى تدويل قضية هرمز وتدويل المضيق وكل الوضع الإقليمي في ما بين إيران وجاراتها العربية، لكن إلى حد الآن لم يظهر بعد، يعني حتى هذه اللحظة نعرف جيدا أن هناك

0: هناك خطة إيرانية ليس فقط لفرض نفوذها على مضيق هرمز، بل أيضا لمنع الطريق مستقبلا، وهذا ما تحاوله إيران، منع الطريق مستقبلا أمام مرور العتاد العسكري الأمريكي إلى البحرين. في المقابل أيضا إيران تعتد بنفسها قوة إقليمية تريد أن تستحوذ على المنطقة، وهي التي تصبح الآمر الناهي أو تصبح لها اليد العليا. نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الآن تركز نفوذها وتريد أن يبقى الخليج
1: نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة دكتور محمد الشرقاوي، كنت معنا من الدوحة، كما أشكر أيضا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء خليل الحلو، شكرا جزيلا لكما ضيفاي الكريمان. نهاية وقفتنا لهذا اليوم، نشكر لكم طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

وسط مساعٍ للتهدئة، طهران تؤكد استمرار التفاوض مع واشنطن تزامناً مع توقف الهجمات بين البلدين. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضاً. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين وسط تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتي أم قرفة وجريجخ وثلاث مدن في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرا عبر الوسطاء. بدوره شدد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة على التزام بلاده الدبلوماسية الحقيقية والحوار العادل لحل الأزمات، مؤكدا استمرار دعم طهران للمسارات السياسية، واتهم الولايات المتحدة بشن هجوم على القانون الدولي والدبلوماسية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

0: لليوم الثاني على التوالي تتوقف الضربات الأمريكية على إيران بعد تعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفق وسائل إعلام أمريكية، ترامب رفض وفق أكسيوس عن مصادر مطلعة التصديق على خطط لشن مزيد من الضربات ضد إيران، وأوعز للجيش الأمريكي بعدم تنفيذ غارات جوية جديدة عليها لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. لكن في الوقت ذاته لا يزال الحصار الأمريكي على مضيق هرمز سارياً بالكامل، تقول القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، وتضيف أن الأصابع لا تزال على الزناد، فالجيش الأمريكي واصل إعداد خطط عسكرية تحسباً لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا ما استدعت التطورات ذلك، فيما لم يتضح بعد وفق المصادر ما إذا كانت توجهة ترامب مؤقتة أم تمثل تحولاً في نهج الإدارة الأمريكية. وفيما يبدو أن ترامب قرر في الوقت الراهن التراجع عن التصعيد بحسب نيويورك تايمز، وسط مخاوف من اتساع النزاع إلى أماكن أخرى، في إشارة إلى التطورات في البحر الأحمر وبحر قزوين وتأثير ذلك على دول الخليج وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. إيران بدورها حذرت من أن الحرب ستتسع أكثر إذا ما قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران مرة أخرى. وفي الأثناء يدور حديث عن تحقيق تقدم في المحادثات التي تجريها سلطنة عمان مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمياه الإقليمية للطرفين. الخارجية الإيرانية وصفتها بالمفيدة والبناءة رغم عدم حصول أي تغيير في وضع حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى الآن، فلا يزال عبور السفن مرهوناً بتعليمات القوات الإيرانية. إنها تبحث مشروع قانون بشأن المضيق يفرض رسوماً للخدمات ويمنع ما تسميها سفناً معادية من العبور. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة تخللها مداهمة منازل واعتقالات في مدن وبلدات بالضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة دير الغصون شمال طولكرم، واعتقلت 3 شبان خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، كما دهمت عددا من المنازل في المخيم، فيما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قرية دير جرير بقضاء رام الله. وشملت الاقتحامات قرية عصيرة الشمالية في نابلس وحي النقار بمدينة قلقيلية وقرية فرعون جنوب طولكرم وضاحية شويكة شمال طولكرم ومنطقة دوار عرابة جنوب غرب جنين. كما أصيب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلندية شمال القدس المحتلة ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه. وأفادت محافظة القدس بأن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وتسببت باندلاع حريق في أشجار معمرة وكثيفة. وفي بيت دجن شرق نابلس سلمت سلطات الاحتلال 10 إخطارات لهدم منازل ومنشآت تقع وسط البلدة وشرقها. حذرت القيادة الأمنية في إسرائيل القيادة السياسية والمستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة الغربية وفقدان السيطرة مع تصاعد العنف تجاه الفلسطينيين. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، دعت القيادة الأمنية في إسرائيل إلى ضرورة تهدئة الأوضاع، ونقلت عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين تحذيرهم من خطورة الدعم الكبير الذي يقدمه القادة السياسيون إلى المستوطنين الذين أشعلوا الليلة الماضية حرائق في 5 مواقع بجانب توثيق 219 هجوما لهم في الأشهر الأخيرة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر في وقت سابق تعليمات بشن عملية أمنية واسعة النطاق في الضفة الغربية.
2: لا تزال آثار الحريق تغطي جدران مسجد الرحمة في بلدة قصرى،

0: هجوم للمستوطنين، وإلى جانبها شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام تركها المهاجمون خلفهم قبل أن يلوذوا بالفرار. من شرفة منزلها عاشت اعتدال أحمد ليلة عصيبة، إذ كانت الشاهدة الأولى على جريمة إحراق المسجد. استيقظت على ألسنة اللهب وهي تلتهم المكان، ولا تخفي اليوم مخاوفها من تكرار الهجوم وأن تكون منازل السكان الهدف المقبل.
1: قمت شربت مي وقعد بقعد بدي اقعد على التخت، الا ضوء احمر ضوء على الشبابيك. طليت اللي هي اول كنبايه قاعده بتنحرك، قلت لجوزي قوم ارشد نبه اخوك، هاي الجامع قاعد بنحرك. نبهنا ما طلعنا الا هم المستوطنين طايحين من بين الشجر معهم ضواع وشردين، يعني ما لحقناهم، مش مجوش فتات قطرونات، اجوا مشي من بين الشجر من عند برقصات الدجاج.
0: يقول فلسطينيون ان الهجوم على مسجد قصرى لم يكن معزولا، إذ نفذ المستوطنون اعتداءات متزامنة طالت مسجدا في بلدة كور قضاء طولكرم ومنشآت صناعية في عريف في تصعيد شمل مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
2: ما خلوا لا صاحب الزيتون ولا للمسجد ولا اللي في حاله في الدين وبصلي ولا اللي بيقاوم ولا اللي ماشي جنب الحيط بيقول يا رب استيري. فالإسرائيليين طبوا في كل الناس، ما خلوش لحدا مجال للمصالحة. وهين أنا برضو على الجانب الفلسطيني برضو بطلب أن يكون في برنامج واضح للحكومة الفلسطينية لمساندة ومناصرة الناس في الريف الفلسطيني، ما تخلوناش لحالنا.
0: موجة الاعتداءات لم تتوقف عند إحراق المساجد والمنشآت، بل وصلت وفق فلسطينيين إلى حد الاستيلاء على منازل، كما حدث مع منزلين لعائلة أبو صالحة بعد طرد سكانهما.
3: تنتشر حرائق المستوطنين كنار في الهشيم على امتداد الضفة، المساجد والمنازل والمحاصيل الزراعية تصبح خرابا ودمارا. تصعيد يجاهر المستوطنون بأنه البداية فقط، وإلى جانب ذلك يطبق الحصار على الضفة بمئات الحواجز العسكرية.
0: وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية وبعيدا عن نابلس التي تركزت فيها هجمات المستوطنين، فرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا مشددا، حيث وضعت مئات الحواجز في وجه الفلسطينيين وتكدست المركبات على جوانب الطرق. آلاف الفلسطينيين تقطعت بهم السبل في مشهد يعكس اتساع التضييق الإسرائيلي بالتوازي مع تصعيد اعتداءات المستوطنين في أكثر من منطقة. إبراهيم خلف، تلتي عربي، نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
4: رحبت فلسطين بإقرار أيرلندا قانوناً يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخطوة انعكاساً لالتزام جمهورية أيرلندا بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية، داعية الدول والبرلمانات حول العالم إلى الاقتداء بها. أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة استشهاد مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى اللداوي بغارة إسرائيلية. وأوضحت الوزارة أن اللداوي استشهد برفقة الرائد رامز توفيق أبو زريق جراء قصف إسرائيلي لمركبة كان يركبانها في مدينة دير البلح بالمنطقة الوسطى.
5: عملية اغتيال جديدة، حلقة في مسلسل اغتيالات تنفذها إسرائيل بشكل يومي في غزة. ثلاثة صواريخ قضت بها إسرائيل هذه المرة على مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى ورفيقه داخل مركبة مدنية في دير البلح وسط القطاع.
6: أنا يعني بعمر 60 الآن، لما بغادر بيتي بودع أهلي، وصلت فينا يعني حتى أبنائي اللي بغادر، فإحنا بنودع بعضنا. السبب إنه ما حدا بيعرف من وين ممكن يتم الاستهداف، فهذا بيخلق حالة يعني نزاع وصراع بداخلنا وحالة نفسية سيئة جدا.
7: فكرتنا اليوم إحنا يعني صراحة كنا نخاف من أي لحظة صارت الاستهدافات. بقول لك الحرب وقفت والحرب مستمرة بشكل طبيعي، يعني احنا واي لحظه ماشيين واحنا شايفين في اي مكان الاهتدابات حتكون مباشره، يعني ما بيهتموا للاطفال ولا للنساء ولا لكبار السن.
5: استراتيجية الاغتيالات المركزة أداة أمنية وسياسية بيد إسرائيل تهدف من

0: خلالها لتفكيك الهياكل التنظيمية للأجهزة الأمنية وفصائل المقاومة في غزة، حتى في ظل وقف إطلاق النار، إذ تحولت هذه السياسة أثناء التهدئة من مواجهة عسكرية شاملة إلى حرب استنزاف استخباراتية صامتة.
1: يعني إسرائيل مستمرة في عمليات الاغتيال، ويبدو أن بنيامين نتنياهو يسعى إلى تحسين موقفه السياسي داخل إسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين. ونلاحظ أن كل يوم إسرائيل ترتكب عمليات اغتيال، رغم أن حركة حماس والجانب الفلسطيني التزم بكل بنود الاتفاق بمراحله الأولى، إلا أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تلتزم بأي من بنود الاتفاق وتستمر بعمليات القتل اليومي.
0: ووسط إهمال اتفاق وقف إطلاق النار وتجاوزه عملياً، تسعى إسرائيل إلى تثبيت قواعد اشتباك جديدة تمنحها هامشاً واسعاً للحركة العدوانية وإدارة الحصار بطريقة مرنة ومضللة، إلى جانب تفكيك المجتمع المدني ونشر الفوضى وضرب البنية الأمنية.
2: لا تقتصر الاستهدافات الإسرائيلية في غزة على البنية العسكرية أو المقاومة، بل تطول مقومات الحياة ذاتها. سياسة تهدف من خلالها إسرائيل للقضاء على فرص الحياة في المدينة وأي محاولة لعودتها لطبيعتها. ربا العجرمي، ترى عربي، قطاع غزة.
3: وافق مجلس الكابينت الإسرائيلي على قرار إدخال قوة استقرار دولية إلى قطاع غزة وسط ترحيب مجلس السلام الذي اعتبر الخطوة جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة وتمكين انتقال الإدارة إلى سلطة فلسطينية انتقالية فعالة تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
4: من بوابة خطة ترامب المعتمدة أممياً، يراد لغزة أن ترج عهداً جديداً تحت مظلة مجلس السلام، إذ منح المجلس الوزاري المصغر في تل أبيب ضوءه الأخضر لإدخال قوة استقرار دولية مؤقتة إلى القطاع. غير أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع لإحاطة القرار بقيوده وربط انتشار هذه القوات بشرط الحصرية والتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال، حيث أعلن مسؤول إسرائيلي أن إذن الانتشار يظل مشروطاً بقرار مشترك بين رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والخارجية، مع حظر تام للاقتراب مما يعرف بمنطقة الخط الأصفر التي يتمسك الاحتلال بالسيطرة عليها ما لم ينزع سلاح حماس بالكامل. في المقابل، لقي هذا الضوء الأخضر ترحيباً من رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، الذي رأى في الخطوة الإسرائيلية حجر زاوية لتطبيق خطة النقاط العشرين، معتبراً إياها تأهيلاً لقوات الشرطة الفلسطينية لتولي أمن القطاع وتأمين حدوده وتمكين انتقال الصلاحيات إلى سلطة فلسطينية انتقالية تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة. هي صياغة جديدة للمشهد الأمني في القطاع يستعاض فيها عن الحرب بقوات دولية تحرس الممرات وتمنع التسلح، لتظل غزة معلقة بين وعود استقرار أممي مؤجل وإصرار إسرائيلي على الاحتفاظ بقرار التحكم والسيطرة. أمين العمدوني، تريت عربي.
3: من قلب سراييفو انطلقت رسائل تضامنية مع الفلسطينيين، حملها مشاركون من دول أوروبية عدة ضمن قافلة فلسطين البرية. اختارت البوسنة والهرسك محطة رئيسية قبل مواصلة رحلتها نحو الشرق الأوسط.
5: في رحلة تمتد آلاف الكيلومترات، تجمع في سراييفو عشرات المشاركين القادمين من دول أوروبية ضمن محطة جديدة لقافلة فلسطين البرية التي تهدف إلى التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني قبل مواصلة رحلتها نحو محطات أخرى في طريقها إلى فلسطين. وقبل وصولهم إلى سراييفو، زار المشاركون موقع النصب التذكاري في سربرنيتسا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية تحت شعار من سربرنيتسا إلى غزة من إبادة جماعية إلى أخرى، في رسالة تدعو إلى التضامن الإنساني وعدم تكرار المآسي.

0: قبل 31 عاماً ارتكبت على هذه الأرض جريمة إبادة جماعية، وإذا نسيت أي إبادة جماعية فإنها تتكرر، ومن هذا المنطلق بدأنا مسيرتنا تحت شعار من إبادة جماعية إلى أخرى، ولذلك بدأنا من هنا.
1: انطلق المشاركون من محيط مبنى البلدية التاريخي مروراً بشوارع الحي القديم في ساراييفو، قبل أن يختتم التجمع بكلمات تؤكد أن القافلة تمثل مبادرة مدنية تسعى للفت الأنظار إلى الأوضاع المأساوية في غزة وحشد الدعم في مختلف الدول التي تمر بها القافلة.
2: نحن موجودون في البوسنة ضمن قافلة فلسطين، وسبب مشاركتنا هو أن أي منا لا يستطيع أن يبقى في بيته مكتوف اليدين على أمل أن تتحسن الأمور من تلقاء نفسها. ونحن نعلن أن هذه الأرض شهدت جريمة إبادة جماعية، ولا نفهم كيف يمكن للعالم أن يشهد جريمة كهذه مرة أخرى.
1: قافلة فلسطين البرية هي مبادرة إنسانية وتمثل وسيلة للتعبير عن التضامن الإنساني، وستواصل رحلتها في إطار مسار يهدف للوصول إلى فلسطين إذا سمحت الظروف والإجراءات على طول الطريق. بين محطات الذاكرة في سربرنيتسا ورسائل الدعم في ساراييفو، تواصل قافلة فلسطين البرية رحلتها نحو محطتها التالية، حاملة معها رسالة تدعو إلى التضامن إنسانيا مع غزة. عماد عفاني، تيرتي عربي، ساراييفو.
3: أعلن الناطق باسم الجيش السوداني تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ بولاية شمال كردفان عقب تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالناجحة. وأكد الناطق العسكري أن القوات المسلحة السودانية أحكمت سيطرتها الكاملة على طريق الصادرات الاستراتيجي الرابط بين أم درمان والأبيض بعد استعادة السيطرة على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية قال إنها أسفرت عن تكبيد ميليشيا الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية أمجد فريد في مقابلة مع تيرتي عربي، قال إن مشكلة المبادرات التي يطرحها الغرب لوقف الحرب في السودان دعوتها إلى تقاسم السلطة مع ميليشيا الدعم السريع مساوية بينها وبين الشرعية التي تمثل السودانيين وتسعى لمصالحهم.
4: إن الأزمة الحقيقية التي منعت كل هذه المبادرات من أن تصل إلى نجاح حقيقي في وقف الحرب في السودان كان على الدوام عدم تعريف ما يحدث في السودان بشكل صحيح، إذ لجأت كثير من الأطراف الدولية في محاولة تصوير ما يحدث في السودان كنزاع سياسي بين طرفين متساويين أو طرفين متكافئين، وجاءت أغلب هذه المبادرات بطروحات تنتهي بقسمة سلطة أو قسمة سلطة بين الحكومة السودانية وبين ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وهذا الوضع يعني غير مقبول، لأن هذه الميليشيا ناهيك عن تاريخها في ارتكاب الجرائم والمجازر، ارتكبت في هذه الحرب أكثر من إبادة جماعية وأكثر من جرائم ضد المواطنين في كل أنحاء السودان، بالإضافة لأنها ميليشيا إرهابية ذات طابع فاشي، لا يوجد لديها أطروحات سياسية حقيقية متعلقة بالسودانيين أو بمصالح السودانيين.
3: وأضاف مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية أن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بانسحاب ميليشيا الدعم السريع من المناطق التي تحتلها، مؤكدا أن أي هدنة تمهد لتقسيم السودان مرفوضة.
4: وجود تحول مدني وديمقراطي في السودان هو هدف نهائي للانتقال، وهو هدف تظل الحكومة حريصة عليه، لكن ينبغي ينبغي الأولوية الأولى إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها هذه الميليشيا. وكما أورد منسق الصليب الأحمر كما جاء في تقريركم أنه تحدث عن المعاناة الإنسانية، أي كل من ينظر إلى خريطة السودان وإلى خريطة الحرب في السودان يجد أن هذه المعاناة الإنسانية تحدث في المناطق التي تهاجمها الدعم السريع أو التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع، بالتالي إن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بطرد أو انسحاب أو إزالة

0: وجود الدعم السريع في هذه المناطق المدنية، لأنها تأخذ المواطنين السودانيين في المناطق التي تحتلها ليس كمواطنين بل كرهائن.
1: طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفع كامل العقوبات عن سوريا. وفي مؤتمر صحفي من العاصمة دمشق، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة شريك ثابت للشعب السوري.
2: الأمم المتحدة تقف مع الشعب السوري وستظل شريكا ثابتا له. أوجه نداء للمجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سوريا ومساندتها بالدعم السياسي والتعاون الاقتصادي. انتهاك أمن سوريا وسلامة أراضيها أمر غير مقبول. زيارتي لسوريا مهمة ومثمرة للغاية، ونحن مصممون على فعل كل ما من شأنه أن يدفع المجتمع الدولي لدعم المرحلة الانتقالية.
1: شهدت العاصمة العراقية بغداد مباحثات مكثفة بين رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي ونظيره اللبناني نواف سلام، في اجتماع ضم مسؤولين من البلدين لبحث تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة والأمن والسياسة.
3: على وقع تداعيات الحرب في المنطقة التي تعيد رسم خريطة الطاقة، يترأس رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ونظيره اللبناني نواف سلام جلسة مباحثات مكثفة ضمت وزراء من البلدين وغلب عليها الجانب الاقتصادي. إعادة تشغيل أنبوب النفط التاريخي بين كركوك وطرابلس، إلى جانب تجديد اتفاقية تزويد لبنان بالنفط العراقي، ملفان يمثلان مخرجا للمأزق الذي تفرضه الحرب في الشرق الأوسط وتداعيات تعطل مضيق هرمز.
4: العراق بلد نفطي، وفي النية أن يمد أنبوب نفط باتجاه بانياس وباتجاه أيضا لبنان، وهذا الأمر حقيقة يستدعي دعم مشترك من جميع هذه الدول الأربعة. كذلك لبنان تحتاج إلى النفط العراقي بشكل مباشر، إلى تعاقدات واتفاقات تجارية، في تبادل السلع، في تبادل النقل. هناك أهميات كثيرة حقيقة.
3: السياسة لم تغب عن المباحثات بل كانت حاضرة وبقوة، لا سيما وأن البلدين يشهدان تحولا واضحا في مسار إدارة الدولة وتعزيز سيادة القرار الداخلي بعيدا عن التدخلات الخارجية، خاصة ما يتعلق بالنفوذ الإيراني.
5: الجانب الآخر في هذه الزيارة هو الجانب السياسي المهم، وهو أن لبنان مساره بدأ يختلف عن المسار السابق في ظل الحكومة الجديدة الثنائية جوزيف عون نواف سلام، واللقاء اللي حصل في أمريكا وزيارة جوزيف عون إلى أمريكا وبدء الانسحاب من النفوذ الإيراني. هذا الأمر ينطبق على العراق أيضا، هو الآخر يعني الحكومة الحالية حكومة علي الزيدي هي الأخرى بدأت ترتب علاقتها بعيدا عن النفوذ الإيراني.
3: وتأتي المباحثات العراقية اللبنانية قبيل زيارة مرتقبة يجريها الزيدي إلى تركيا لتوقيع اتفاقيات مشتركة، في مشهد يعكس تحركا إقليميا مكثفا لتخطي تداعيات الحرب في المنطقة.
6: تحتاج لبنان إلى الوقود العراقي لتوليد الكهرباء، بينما يبحث العراق عن مسارات جديدة لتصدير نفطه الذي توقف جراء أزمة مضيق هرمز، ولعل من بينها ميناء طرابلس. المنفعة المتبادلة أوجدت حاجة ملحة لإحياء اتفاقيات عطلتها السياسة في الماضي. راد المعموري، ترت عربي، بغداد.
1: يواصل الجيش الصومالي تنفيذ هجمات نوعية ضد مسلحي حركة الشباب الإرهابية في وسط البلاد وجنوبها، مستعيدا عدة بلدات، كما نفذت قواته للمرة الأولى منذ 5 أعوام عمليات في عمق معاقل الحركة بإقليم جوبا الوسطى، دمرت خلالها مراكز ومخابئ لها.
7: يجري الجيش الصومالي عمليات عسكرية نوعية استباقا لحملة عسكرية وشيكة ضد حركة شباب. وحدات من قوات مكافحة الإرهاب نفذت عمليات خاصة في إقليم جوبا الوسطى لأول مرة منذ 15 عاما، حيث اقتحمت مخابئ الحركة واستعادت عدة بلدات، فيما أعلنت وزارة الدفاع مصرع قائد ميداني للحركة بإقليم شمال السفلى جنوب البلاد.
8: مدرس دير منذ مدة طويلة كانت وحدات الجيش الصومالي تتعقب القيادي معلم جينو، وتمكنت من تصفيته في قرية سيبيو بإقليم شبل السفلى في غارة جوية، وهذا إنجاز عسكري للجيش الصومالي، وهذه العملية جزء من عمليات عسكرية.

0: الفريقين ينفذوا هالشيء الصومالي.
1: في موازاة ذلك، تمكن الجيش الصومالي أيضا من تحرير عدة بلدات بإقليم هيران وسط البلاد بعد معارك عنيفة خاضها ضد حركة شباب، وقتل العشرات منها في عمليات برية وجوية.
2: هذه العمليات هدفها إضعاف نفوذ الحركة وتقليص قدرتها على التأثير في المشهد الأمني والسياسي استعدادا للانتخابات المقبلة، وخوفا من استغلال الحركة للفراغات الأمنية للتأثير على الانتخابات، خاصة مع التغييرات المرتقبة في المشهد الأمني وإعادة هيكلة دور القوات الإفريقية الموجودة في البلاد.
1: عمليات عسكرية يصفها مراقبون بأنها تهدف إلى ضغط الحركة وإضعاف نفوذها عسكريا. وتأتي العمليات العسكرية الأخيرة ضد حركة شباب في ظل استعدادات للجيش الصومالي من أجل تنفيذ حملة تصفها الحكومة بالمرحلة النهائية للقضاء على تمرد الحركة.
3: عمليات عسكرية يخوضها الجيش الصومالي في أنحاء متفرقة من البلاد، هدفها بسط نفوذ الدولة والقضاء على نفوذ حركة شباب، وذلك قبل إعلان انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي من البلاد مع حلول العام المقبل. أويس حسين، تيرت عربي، مقاديشو.
4: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وسط مساع للتهدئة، طهران تؤكد استمرار التفاوض مع واشنطن تزامنا مع توقف الهجمات بين البلدين. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين وسط تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتي أم قرفة وجريشخ وثلاث مدن في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: مرحبا. في مدن الأناضول الأثرية نستكشف معا بامفيليا. المسافة بين أنطاليا وماناوغات تقدر بسبعين كيلومترا، وفيها ثلاث مدن مهيبة وهي بيرغي وأسبيندوس وسيدي، ومن النادر رؤية عدة مدن أثرية في مساحة صغيرة. أما اليوم فسنعرفكم على سيدي.
1: المصادر والنقوش القديمة وصفت مدينة سيدا الأثرية بعدة صفات مثل المدينة البراقة الأشهر وذائعة الصيت. أولى الأبحاث بهدف التنقيب انطلقت عام 1947، وذلك بتفويض من معهد التاريخ التركي برئاسة البروفيسور عارف مفيد مانسل رئيس قسم الآثار في جامعة اسطنبول. واصل مانسل التنقيب دون انقطاع حتى عام 1967، وخلال هذه الفترة جرت بحوث في عدة أماكن من المدينة، اكتشف خلالها الكثير من المعالم الأثرية. وعقب وفاة مانسل المفاجئة عام 1945، تولت جالا إينان الاسم البارز من فريق التنقيب عمليات التنقيب في بيرغي، واضطر فريق جامعة اسطنبول لوقف فعالياته مؤقتاً في مدينة سيدا. أولى الحفريات الأثرية بعد عام 1975 جاءت بمبادرة من متحف سيدا وبإشراف الدكتورة أولكو إزميرلي جيل عام 1982. وبعد التنقيب في المسرح بدأت أولكو إزميرلي جيل عام 1983 عمليات تنقيب استمرت دون انقطاع حتى عام 2008. عام 2009 ترأس البروفيسور الدكتور حسين صبري ألانيالي عمليات تنقيب أجراها قسم الآثار بجامعة الأناضول، واليوم تواصل البعثة نفسها برئاسة فريد شاه سويكال ألانيالي أعمال التنقيب.
0: كنا قد أخذناكم في جولات في مدن أثرية، وقلنا إنها ساحلية لكنها تبعد عن البحر 7 أو 10 كيلومترات مثل إفس، بيرغي أو ميليت. أما سيدي فلا تزال على ضفاف البحر، بل وحتى إن ميناءها مصان ويمكن رؤية أسوارها البحرية أيضا. كما يوجد في سيدي نهر ماناوغات واسمه القديم ميلاس كما هو معروف في المصادر التاريخية، وهو موجود على بعد نحو 3 كيلومترات تقريبا شرقي المدينة، وبسبب بعده لم يملأ النهر ميناء المدينة بالطمي، وما زالت سيدي حتى اليوم مدينة ساحلية ومدينة للاصطياف. بالطبع لن نتحدث اليوم عن سيدي بوصفها مدينة اصطياف، ولكن سنتعرف على تاريخها وعلى أطلالها الأثرية.

بامفيليا كانت من خلال الأزمنة البعيدة موطناً لمختلف الشعوب. اللغة المحكية هنا كانت اللوفية، وهي من إحدى لهجات بامفيليا القديمة، ولهذا السبب تتضمن آثاراً يونانية. وبالفعل فإن بامفيليا منطقة مثيرة للاهتمام، فكما نعلم في ليقيا كان الليقيون يتحدثون باللغة الليقية، والكاريون في كاريا يتحدثون الكارية، لكن بامفيليا هي كلمة يونانية، أو بالأحرى بامفيليوس، المكونة من كلمتين يونانيتين وتعنيان أرض كل الشعوب. توجد هنا لهجة بامفيلية تختلف عن اليونانية، فيها عناصر من اليونانية القديمة وعناصر من الإيونية القديمة أيضاً وعناصر لوفية، وهناك لهجة بامفيلية وهي محكية عموماً في أسبندوس وبيرغي وفيسيليون أيضاً، لكن في سيدي تتغير الأمور فجأة، فسكانها يتحدثون لغة خاصة بهم وهي اللغة السيدية، وهو أمر لا نصادفه كثيراً في الأناضول أو في مكان آخر. وفقاً المؤرخ أريانوس، فإن المستعمرين الذين جاءوا لسيدي من كومي الواقعة شمال إيونيا مباشرة بنوا هنا قديماً مدينة، ويقول أريانوس إن الوافدين استغربوا هذه اللغة الأجنبية والبربرية المحكية هنا، لكن حصل شيء غريب، فبدلاً من فرضهم لغتهم الخاصة بدأوا هم بتحدث اللغة المحكية هنا. وبذكر ذلك لابد من شرح معنى كلمة بربري. في العصور القديمة لم تكن كلمة بربري تستخدم بمعنى همجي أو غير متمدن كما تعنيه اليوم، بل تطلق على غير الناطقين باللغة اليونانية، حيث كانوا يصدرون أصواتاً مثل بار بار بار، وكانت تلك الأصوات أو اللغة لا تفهم، وكانوا يسمون بربر أو بربروس. وهذه التسمية في الواقع لم تكن تعني بربرياً بمعناها الهمجي، بل كانت تعني غير الناطقين باليونانية. الأبحاث التي أجريت في السنوات الأخيرة كشفت أن لغة سيدي ظلت مستخدمة حتى القرن الثاني قبل الميلاد، وبشكل فعلي على أرض الواقع، بينما كنا نعتقد أن العناصر اللوفية استخدمت في ليقيا حتى القرن الرابع قبل الميلاد كأبعد تقدير، أي لغاية حملة الإسكندر، في حين بيّنت لنا الاكتشافات الأثرية في سيدي أن اللغة اللوفية كانت موجودة هنا حتى القرن الثاني قبل الميلاد. بالطبع نتحدث عن النقوش باللوفية، فبالتأكيد حتى لو لم يعد الناس يكتبون بها فإنهم وصلوا استخدام تلك اللغة عبر الأجيال. سيدي كما قلنا مدينة مثيرة للاهتمام، بجوارها مباشرة يمر نهر ماناوغات أو ميلاس، والذي يمكن للسفن الإبحار فيه، وإلى اليوم ما زالت السفن السياحية تتجول في نهر ماناوغات المسمى ميلاس قديما، وكان مصدرا للمياه العذبة، وبما جلبه من طمي جعل التربة هنا خصبة وأسهم في تنمية المدينة.

عثر على نقوش باللغة السيدية على كتل حجرية وعلى لوح برونزي وعلى آنية حجرية وفي النصوص القصيرة وعلى عملات معدنية. في الحفريات الأخيرة اكتشف نص طويل يعد وثيقة هامة للغاية ستشكل مصدراً جديداً للمعلومات عن لغة سيدا. اكتشاف حديث ينتظر فك رموزه بفارغ الصبر وتعقد عليه الآمال للإسهام في الكشف عن الجانب المجهول من تاريخ سيدا ولغات الأناضول. هذا النقش ثنائي اللغة اكتشف عام 1972 في قرية شهلار على بعد بضعة كيلومترات من سيدا. مسقط رأس المتبرع المذكور في النقش يقع في مكان آخر. في النسخة المكتوبة بالهيلينية عرف المتبرع نفسه بأنه من تمريزا ويدعى سيديس أوغلو إمبولوس. تمريزا المذكورة هنا هي اسم مكان غير معروف حتى الآن.

التعريف بالمدينة يجب بالطبع أن يبدأ من أسوارها، أي من منظومتها الدفاعية. فأسوار مدينة سيدة ظلت سليمة إلى حد بعيد. بالطبع، إذا كنتم مجاورين للبحر وتمتهنون التجارة، فسيكون لديكم أعداء كثر. ونحن نعرف أن سيدة ولمرات عديدة تعرضت للنهب على أيدي قراصنة أو معتدين. وبشكل عام، كانت هذه المنطقة موقع اهتمام دائماً. ولكن لماذا؟ لأن جميع التجارة البحرية من فينيقيا آنذاك ومن فلسطين إلى اليونان أيضاً كانت تمر دائماً من سواحل إيجه وسواحل البحر الأبيض المتوسط، لكن محطتها الأولى كانت سواحل البحر الأبيض، والسفن كانت صغيرة فتضطر للتوقف في الموانئ للتزود بالمياه والإمدادات. وكانت موانئ بامفيليا مثل سيدة ومناطق مثل بيسيديا في جبال طوروس في الخلف مباشرة تتوفر فيها محاصيل متنوعة بسبب خصوبة الأرض، فكانت السفن تتزود بها.

0: أما المدن الأخرى فعجزت عن ذلك. هذه الأسوار لابد وأنها بنيت بعد الإسكندر الأكبر. بالطبع في عصر الإمبراطورية الرومانية وبين القرنين الأول والثالث للميلاد لم تعد هناك حاجة ملحة لهذه الأسوار، وذلك حتى القرنين الثالث والرابع للميلاد عندما بدأ يضعف الحكم الروماني وبدأت الإمبراطورية الرومانية القوية تفقد قوتها شيئا فشيئا. حينها رممت الأسوار لتستخدم مجددا. قد يسترعي انتباهكم شيء هنا، فقد اعتدنا على رؤية مبان أثرية من الحجر الجيري ومن الرخام، لكن سنرى في سيدي استخدام مواد بناء مختلفة. فهناك حجر نسميه كونغلوميرا، وحين نتفحصه بعناية يبدو وكأن فيه حصى نهرية نوعا ما، فطبقات الصخور في قاع البحر الأبيض وأثناء حركة قارة إفريقيا نحو أوروبا التوت وارتفعت مشكلة جبال طوروس المعروفة، وفي بعض الأماكن كانت بينها مجار مائية قديمة جدا ضغطتها تلك الطبقات وسحقتها ورفعتها معها. فهذا النوع من الصخور بالتحديد نسميه كونغلوميرا، وحين نمعن النظر فيه نستطيع رؤية تلك الحصى الصغيرة. نحن الآن خارج السور، أما جانبه الداخلي فبني بشكل مختلف. فلنرى.
1: مدينة سيدا الأثرية بنيت على شبه جزيرة، وكانت خلال الفترة الهلنستية محاطة من كل جوانبها بأسوار طولها 6 كيلومترات. بني على أسوار المدينة 13 برجاً نصف دائرياً ومستطيل الشكل، وذلك بهدف الدفاع والمراقبة. يصل عرض الأسوار من جهة البحر إلى 3 أمتار في بعض الأماكن، أما ارتفاعها من جهة البر على الجانب الشمالي الشرقي لشبه الجزيرة فيصل إلى 10 أمتار.
0: منظر أسوار سيدي من الداخل أكثر تميزاً في الحقيقة. من الجيد أن أماكن تجوال الجنود على السور ما زالت موجودة إلى الآن. إنها أماكن يتجول فيها الجنود والحراس باستمرار ويراقبون من فتحاتها الوضع في الخارج، وإذا لزم الأمر يطلقون منها السهام أو يسكبون الزيت. الأسوار هنا دعمت أيضاً بتشييد هذه الأقواس، وبالطبع لهذه الأقواس وظيفة وغاية. فإذا قمتم بتشييد سور فسيكون الجدار مستوياً بشكل كامل، ولكن عندما تضيفون إليه قوساً كهذا وقبته الأسطوانية رائعة فحينها ستوفرون من الوقت والجهد والحجر، وستحصلون على مساحات يمكنكم الاستفادة منها والتي لابد أنها استخدمت مستودعات في زمن الحرب والسلم. خلال أعمال التنقيب والبحوث هنا لا نرى غير ثلث السور، أما ثلثاه المتبقيان فممتدان باتجاه الأسفل حيث يبلغ عمق أساساته نحو 10 أمتار، لكن لا داعي للتنقيب عنها فالتربة تمسك بالسور حاليا. لنتوجه لرؤية المباني الاجتماعية في سيدي ولنرى مبنى النافورة المهيب الذي كان قديما يستقبل القادمين إلى سيدي من الشمال.

كما قلت في سيدة، نرى دائماً على هذه الأطر التزيينية دلافيناً وأسماكاً، لكن ما هذا الإطار؟ إنه لم يكن على الأرض، بل كان يعلو تلك الأعمدة، وكانت جهة المنحوتات نحو الأسفل، أي إن هذه في الواقع من عناصر السقف. فبعض المقابر أو المعابد أو النوافير الضخمة في تلك الحقبة كانت توضع عليها هذه وتضاف إليها أفاريز كي لا تروا حين تنظرون لأعلى أثناء تجوالكم مساحة فارغة، بل أفاريز بديعة، حتى إن بعض الأطر رفعت ووضعت في مكانها وعليها منحوتات لأسماك. هناك شكل

آخر كثيرا ما نراه منحوتا في سيدة إنه الرمان، نراه في كل مكان، نراه على عملات سيدة وعلى النقوش وأيضا على الزخارف. سيدة باللغة اللوفية تعني رمان، وهي ليست كلمة يونانية، فالرمان مختلف في اليونانية.

ما زالت أعمال ترميم النافورة مستمرة. هناك أمر مثير للاهتمام، لنذهب ونرى. هناك تساؤل، كيف ترفع هذه الكتل وتوضع في أماكنها؟ لو جئتم إلى هنا قبل عام 2007 لما رأيتم أعمدة النافورة، بل لرأيتم جداراً. إنه العمل الدؤوب. انظروا هنا، يوجد قوس سيرفع كما هو ليوضع في الجهة المقابلة تماماً حيث توجد الآن القبة. في الواقع لقد تم ترميمه هنا على الأرض، وسيتم إتمام أجزائه الناقصة أولاً، بعد ذلك سيرفع ويوضع في مكانه الأصلي كما كان. أعمال الترميم هذه تتم بالتدريج، وتبذل جهود جبارة فيها، وتتطلب وقتاً ومخصصات وميزانيات، لكنها وبالفعل تمتع أبصار الزوار بمنظرها الرائع. الآن سنذهب إلى المبنى الذي كان سابقاً حمام مدينة سيدة، وقد تحول اليوم إلى متحف.

0: بني الشارع الرئيسي مع الأسوار، وهو يبدأ من البوابة الكبيرة في الشمال الشرقي، وباستثناء المنحنى الواقع أمام المسرح يمتد بخط مستقيم تقريباً على طول شبه الجزيرة، لينتهي بساحة كبيرة قرب المعابد. أما ثاني أكبر شارع في المدينة فيمتد من البوابة الكبيرة إلى جنوب المدينة. كلا الشارعين محاط بأعمدة، وتقع على جانبيهما أروقة لها أعمدة ذات تيجان كورنثية، وخلفهما توجد صفوف من المتاجر.
1: أمام النافورة بوابة، هي اليوم ليست موجودة بالكامل، بل نرى قواعدها. منها تدخلون إلى مدينة سيدة لتجدوا شارعاً فسيحاً آخر ذا أعمدة على جانبيه متاجر يقودكم لوسط سيدة. الشارع الرئيسي في سيدة يقع أعلى هذا الشارع ذي الأعمدة. وقف التنقيب عند هذا الحد، لكن الرواق المجاورة والأرضية باديان. مررنا من النافورة من البوابة الرئيسية كما فعل زوار العصور القديمة، وسنواصل السير في الشارع المعمد وصولاً للحمام.
0: حمام الأغورا في سيدة رمم في 14 من أكتوبر لعام 1962 وأصبح متحف سيدة. تحويل الحمام إلى متحف تم بين عامي 1959 و 1961. وضع المشروع راغب ديفريسن، أحد أهم مهندسي تلك الفترة، كما أنه هو وزوجته سلمى ديفريسن توليا تمويل المشروع. وهكذا تأسس في تركيا وبأنجح صورة أول نموذج دل على إمكانية إنشاء متحف بالعمل المتفاني وبالتبرع بالمال دون تشكيل عبء على خزينة الدولة وبصيانة المعلم التاريخي في موقعه وعرض الآثار فيه.
1: في مدينة سيدة القديمة يوجد ما لا يقل عن 3 حمامات أثرية مكتشفة، فما ترونه خلفي هو الحمام الذي اكتشف في الحفريات الأولى، وله قصة مثيرة. فقد بدأ الأستاذ عارف مفيد مانسل أعمال التنقيب في الأربعينيات، واستمرت مع جالا إنان في الستينيات والسبعينيات، وتم ترميمه. لكن من أجل حماية القطع الأثرية المكتشفة خلال التنقيب، حيث كان الناس يأتون على الخيل أو البغال ولم يكن يوجد طريق بمعنى الكلمة، وللحفاظ على القطع الأثرية فنقلها إلى أنطاليا كان صعباً. بهذا الشكل أنشئ في تركيا أول متحف يؤسس في قرية أو في منطقة أثرية، وهو متحف سيدة. زوار هذا المكان اليوم يبدون أحياناً استياءهم من هذا الإسمنت المسلح. علينا

0: ألا ننسى أبداً أن التاريخ يعني في الواقع تقييم ما حدث ضمن سياقه الزمني. لذلك فإن جلب هذا الإسمنت في الستينيات لمكان لا طريق إليه، وكان الإسمنت حينها يعد اكتشافاً هاماً، والقيام بهذا الترميم لهو جهد كبير. رمم المكان بشكل جيد فما زال صامداً رغم مرور 50 عاماً على ذلك، وهكذا تحول حمام في سيدة إلى متحف. في المدن القديمة نزور دائماً الحمامات ونجد أنها أبنية غير مسقوفة، رأينا أقسام المعتدل والحار والبارد، لكن هذا ولأنه مسقوف يمكننا أن نشعر فيه بجو الحمام، فلنذهب لإلقاء نظرة من الداخل.
1: مجمع الحمامات بني في القرن الثاني للميلاد ورمم في القرن الخامس، وأضيفت إليه أجزاء جديدة وهو يتألف من 5 أقسام. أثناء الترميم بنيت أسقف 3 من هذه الأقسام الـ5 وجرى تحويلها إلى قاعات عرض في المتحف. أقسام الحمام الأخرى وحديقته تحولت لأماكن عرض مفتوحة. تعرض في المتحف آثار من العصور الهلنستية والرومانية والبيزنطية كتماثيل وتوابيت ومنحوتات نافرة وأوان من طين مشوي وآثار زجاجية وبرونزية وعملات معدنية.
0: كثيراً ما زرنا حمامات ورأينا مباني مفتوحة، فرأينا قسم الفريجيداريوم البارد والتيبيداريوم والكالداريوم، لكننا لم نشعر بجو الحمامات. أما هنا فإننا نشكر بالفعل علماء الآثار والمرممين، فقسم الكالداريوم أي القسم الحار في حمام سيدي هذا يعطينا بالفعل جو الحمام الحقيقي. هناك أحواض الاستحمام والحمام نفسه وقبته الأسطوانية، جميعها رممت وفقاً لأصلها، وبالطبع فإن أصلها مصنوع من الحجر. إذن هذا المكان هنا يشعرنا تماماً بأجواء الكاليداريوم في الحمامات الأثرية.
1: خلال عمليات التنقيب عام 2011 عثر على حصالة من الطين تحتوي على 405 قطع نقدية فضية، وهي من أبرز معروضات المتحف. في الرواق الجنوبي للمبنى الذي سمي في السنوات الأخيرة المبنى M، اكتشف فيه 8 تماثيل، 2 منها لنساء يرجع تاريخها لنهاية القرن الرابع للميلاد، أثبتت أن ثراء المدينة في مجال النحت قد استمر لسنوات طويلة. بعض التماثيل عثر عليها مطروحة أرضاً، وبعضها الآخر وجدت منتصبة، وبعد أن اكتشفها علماء الآثار سلمت إلى خبراء متحف سيدة حيث جرى ترميمها، وهي الآن تنتظر الوقت الذي ستعرض فيه. أحد التماثيل المكتشفة هو لإحدى الشخصيات البارزة في المدينة ويدعى سوفرون، وهو رئيس مجلس شيوخ سيدا الذي كان يعرف حينها باسم الجريوسياس المقدس.
0: أبرز الأسباب الاقتصادية لبلوغ بامفيليا وسيدة هذه الدرجة من الازدهار خلال عصر الإمبراطورية الرومانية يرجع إلى الثراء الكبير لهذه المنطقة في مجال الزراعة وفي التجارة البحرية. الرومان وللمحافظة على إمبراطوريتهم القوية كان يتعين عليهم تغذيتها باستمرار، لذا فإن أراضي مثل مصر والإسكندرية والأناضول حملت أهمية لهم فتزودوا منها بالقمح. لكن حين ضعفت الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث للميلاد بحسب المصادر، أصبحت هذه الحبوب مصدر ضرر للسكان المحليين، إذ باتوا يقدمون طعامهم لها باستمرار تحت مسمى ضريبة القمح والحبوب المفروضة. في تلك الفترة وفي عهد الإمبراطوري غالينوس منتصف القرن الثالث للميلاد، أبلغه سكان سيدة بوجود مجاعة عندهم وبأنهم باتوا يعانون من أوضاع معيشية صعبة بسببها، فوجه الإمبراطور غالينوس خطابا إلى سيدة أمر فيه بإعفاء سكانها من دفع ضريبة القمح بشكل مؤقت على الأقل ريثما

ما تنتهي المجاعة. الرسالة الإمبراطورية الوحيدة المكتوبة إلى سيده موجودة هنا. بالطبع لا تتسع حلقة واحدة لمدينة سيدي القديمة، ما زال هناك مسرحها الفريد في الأناضول ومعبد أبولو الرائع ومبنى الأغورا الحكومي والأغورا المدني وغيرها، وهي آثار تستحق الزيارة. إلى اللقاء.

0: تميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماماً.
1: وسط مساع للتهدئة، طهران تؤكد استمرار التفاوض مع واشنطن تزامنا مع توقف الهجمات بين البلدين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين وسط تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتي أم قرفة وجريجخ وثلاث مدن في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرا عبر الوسطاء. بدوره شدد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة على التزام بلاده الدبلوماسية الحقيقية والحوار العادل لحل الأزمات، مؤكدا استمرار دعم طهران للمسارات السياسية، وتعمل الولايات المتحدة بشن هجوم على القانون الدولي والدبلوماسية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن لغما بحريا انفجر في ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد اصطدامها به، وأضافت وكالة تسنيم الإيرانية أن الناقلة اصطدمت باللغم بعدما غادرت المسار الملاحي الذي حددته إيران في الممر المائي الاستراتيجي.
2: لليوم الثاني على التوالي تتوقف الضربات الأمريكية على إيران بعد تعليمات من الرئيس الأمريكي.

0: دونالد ترامب. وفق وسائل إعلام أمريكية، ترامب رفض وفق أكسيوس عن مصادر مطلعة التصديق على خطط لشن مزيد من الضربات ضد إيران، وأوعز للجيش الأمريكي بعدم تنفيذ غارات جوية جديدة عليها لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. لكن في الوقت ذاته لا يزال الحصار الأمريكي على مضيق هرمز ساريا بالكامل، تقول القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، وتضيف أن الأصابع لا تزال على الزناد. فالجيش الأمريكي واصل إعداد خطط عسكرية تحسبا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا ما استدعت التطورات ذلك، فيما لم يتضح بعد وفق المصادر ما إذا كانت توجهة ترامب مؤقتة أم تمثل تحولا في نهج الإدارة الأمريكية. وفيما يبدو أن ترامب قرر في الوقت الراهن التراجع عن التصعيد بحسب نيويورك تايمز، وسط مخاوف من اتساع النزاع إلى أماكن أخرى، في إشارة إلى التطورات في البحر الأحمر وبحر قزوين وتأثير ذلك على دول الخليج وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. إيران بدورها حذرت من أن الحرب ستتسع أكثر إذا ما قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران مرة أخرى. وفي الأثناء يدور حديث عن تحقيق تقدم في المحادثات التي تجريها سلطنة عمان مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمياه الإقليمية للطرفين. الخارجية الإيرانية وصفتها بالمفيدة والبناءة رغم عدم حصول أي تغيير في وضع حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى الآن، فلا يزال عبور السفن مرهونا بتعليمات القوات الإيرانية. إنها تبحث مشروع قانون بشأن المضيق يفرض رسوما للخدمات ويمنع ما تسميها سفنا معادية من العبور. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة تخللها مداهمة منازل واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة دير الغصون شمال طولكرم، واعتقلت 3 شبان خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، كما دهمت عددا من المنازل في المخيم، فيما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قرية دير جرير بقضاء رام الله، وشملت الاقتحامات قرية عصيرة الشمالية في نابلس وحي النقار بمدينة قلقيلية وقرية فرعون جنوب طولكرم وضاحية شويكة شمال طولكرم ومنطقة دوار عرابة جنوب غرب جنين. كما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات هدم لمنشآت سكنية في قرى وبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وأظهرت صور متداولة جرافات الاحتلال الإسرائيلي وهي تشرع بعمليات هدم في بلدة نعلين غرب رام الله. وأظهرت صور أخرى انتشار قوات الاحتلال في محيط عرابة جنوب غرب جنين بعد أن أغلقت طريق نابلس جنين برفقة آليات وجرافات لتنفيذ عمليات هدم. وفي تجمع عرب الكعبنة قرب بيت حنينة شمال غرب القدس، هدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر أغنام لمواطنين فلسطينيين. إلى ذلك، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في المنطقة الصناعية ببلدة بيتا جنوب نابلس، ما أدى لخسائر مادية فادحة وتوقف أحد المصانع عن العمل. وبحسب مصادر محلية، اقتحم 10 مستوطنين إسرائيليين مصنعا فلسطينيا لقص الحجارة شرق رام الله وأحرقوا آليات فيه واعتدوا على عاملين فلسطينيين. وصرح مالك المصنع لوسائل إعلام بأن الخسائر الأولية تقدر بنحو 735,000 دولار أمريكي، وأن الاعتداء أدى إلى توقف العمل في المصنع الذي يضم 35 عاملا. حذرت القيادة الأمنية في إسرائيل القيادة السياسية والمستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة الغربية وفقدان السيطرة مع

0: تصاعد العنف تجاه الفلسطينيين. وبحسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، دعت القيادة الأمنية في إسرائيل إلى ضرورة تهدئة الأوضاع، ونقلت عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين تحذيرهم من خطورة الدعم الكبير الذي يقدمه القادة السياسيون إلى المستوطنين الذين أشعلوا الليلة الماضية حرائق في 5 مواقع بجانب توثيق 219 هجوما لهم في الأشهر الأخيرة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر في وقت سابق تعليمات بشن عملية أمنية واسعة النطاق في الضفة الغربية. أعلنت إسرائيل مشروعا استيطانيا جديدا في الضفة الغربية يتضمن بناء 763 وحدة استيطانية في مستوطنة عيلي جنوب نابلس، ضمن خطة تهدف إلى مضاعفة حجم المستوطنة 3 مرات خلال السنوات المقبلة. ويأتي المشروع في سياق تصاعد النشاط الاستيطاني منذ 7 أكتوبر وسط رفض فلسطيني واسع، في وقت يعتبر فيه القانون الدولي المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.
1: في خطوة تعكس تسارع المشروع الاستيطاني، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش المضي في بناء 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي جنوب نابلس، ضمن مخطط يستهدف مضاعفة حجم المستوطنة 3 مرات خلال السنوات المقبلة، بما يتيح استيعاب آلاف المستوطنين الجدد. إعلان لا ينظر إليه باعتباره مشروعا عمرانيا فحسب، بل حلقة جديدة في سياسة توسعية ترسم ملامح الضفة الغربية على نحو يفرض وقائع يصعب التراجع عنها. ومنذ 7 أكتوبر تشهد الضفة الغربية تسارعا غير مسبوق في وتيرة الاستيطان، مستفيدا من انشغال المجتمع الدولي بالحرب في غزة ومن وجود حكومة إسرائيلية تعد الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد، وتضع توسيع المستوطنات في صلب برنامجها السياسي باعتباره وسيلة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية وتقويض أي أفق لإقامة دولة فلسطينية. قانونيا يبقى الموقف الدولي واضحا، إذ يعتبر القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2334 أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، رغم أن هذه المواقف لم تترجم حتى الآن إلى إجراءات قادرة على وقف التوسع الاستيطاني. من جهتها دانت السلطة الفلسطينية هذه المشاريع ووصفتها بأنها محاولة لفرض الضم الزاحف ونسف حل الدولتين، فيما ترى فصائل فلسطينية أخرى أن الاستيطان يمثل أحد أبرز تجليات الاحتلال وتدعو إلى تصعيد المقاومة والضغط الدولي لمواجهته. وعلى الأرض لا يقتصر أثر التوسع الاستيطاني على مصادرة الأراضي، بل تمتد إلى تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية وتقييد الحركة وزيادة اعتداءات المستوطنين، بما يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أكثر صعوبة مع كل مشروع استيطاني جديد. ويبقى السؤال المطروح، كيف يمكن وقف هذا المسار؟ يرى مراقبون أن ذلك يتطلب انتقال المجتمع الدولي من دائرة الإدانة إلى دائرة الفعل عبر فرض ضغوط سياسية واقتصادية وقانونية على إسرائيل وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية باعتبار أن استمرار الاستيطان لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يقوض أيضا أي فرصة حقيقية لتحقيق سلام قائم على حل الدولتين. عمار أبو ثواب، ترتي عربي.
0: قالت الخارجية المصرية إن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة امتداد لسياسات ممنهجة من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار. وقالت الوزارة إن القاهرة تتابع ببالغ القلق اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وأضافت أن مصر تدين وترفض جميع أشكال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني. واعتبرت الخارجية أن الاعتداءات تمثل مخالفة واضحة لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه الفوري

0: والكامل. رحبت فلسطين بإقرار أيرلندا قانونا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخطوة انعكاسا لالتزام جمهورية أيرلندا بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية، داعية الدول والبرلمانات حول العالم إلى الاقتداء بها. في قطاع غزة، أفاد مراسل تيليتي عربي بإصابة 3 صيادين فلسطينيين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غرب مدينة غزة. وأضاف مراسلنا أن زوارق إسرائيلية أطلقت أيضا النار باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال عملية توسيعة المنطقة الصفراء شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في وقت استهدفت مدفعيته المناطق الغربية للخط الأصفر شرق حي الزيتون بمدينة غزة. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة استشهاد مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى للداوي بغارة إسرائيلية. وأوضحت الوزارة أن للداوي استشهد برفقة الرائد رامز توفيق أبو زريق جراء قصف إسرائيلي لمركبة كانا يركبانها في مدينة دير البلح بالمنطقة الوسطى.
1: عملية اغتيال جديدة، حلقة في مسلسل اغتيالات تنفذها إسرائيل بشكل يومي في غزة. 3 صواريخ قضت بها إسرائيل هذه المرة على مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى ورفيقه داخل مركبة مدنية في دير البلح وسط القطاع.
2: أنا يعني بعمر 60 الآن، لما بغادر بيتي بودع أهلي، وصلت فينا يعني حتى أبنائي اللي بغادر، فإحنا بنودع بعضنا. السبب إنه ما حدا بيعرف من وين ممكن يتم الاستهداف، فهذا بيخلق حالة يعني نزاع وصراع بداخلنا وحالة نفسية سيئة جدا.
3: فكرتنا اليوم إحنا يعني صراحة كنا نخاف من أي لحظة صارت استهدافات. بقول لك الحرب وقفت والحرب مستمرة بشكل طبيعي، يعني احنا اي لحظه ماشيين واحنا شايفين في اي مكان الاهتدابات حتكون مباشره، يعني ما بيهتموا للاطفال ولا للنساء ولا كبار السن.
1: استراتيجية الاغتيالات المركزة أداة أمنية وسياسية بيد إسرائيل تهدف من خلالها لتفكيك الهياكل التنظيمية للأجهزة الأمنية وفصائل المقاومة في غزة حتى في ظل وقف إطلاق النار، إذ تحولت هذه السياسة أثناء التهدئة من مواجهة عسكرية شاملة إلى حرب استنزاف استخباراتية صامتة.
4: يعني إسرائيل مستمرة في عمليات الاغتيال، ويبدو أن بنيامين نتنياهو يسعى إلى تحسين موقفه السياسي داخل إسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين. ونلاحظ أن كل يوم إسرائيل ترتكب عمليات اغتيال، رغم أن حركة حماس والجانب الفلسطيني التزم في كل بنود الاتفاق بمراحله الأولى، إلا أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تلتزم بأي من بنود الاتفاق وتستمر بعمليات القتل اليومي.
1: ووسط إهمال اتفاق وقف إطلاق النار وتجاوزه عمليا، تسعى إسرائيل إلى تثبيت قواعد اشتباك جديدة تمنحها هامشا واسعا للحركة العدوانية وإدارة الحصار بطريقة مرنة ومضللة، إلى جانب تفكيك المجتمع المدني ونشر الفوضى وضرب البنية الأمنية. لا تقتصر الاستهدافات الإسرائيلية في غزة على البنية العسكرية أو المقاومة، بل تطول مقومات الحياة ذاتها. سياسة تهدف من خلالها إسرائيل للقضاء على فرص الحياة في المدينة وأي محاولة لعودتها لطبيعتها. ربا العجرمي، ترتي عربي، قطاع غزة.
0: وبالعودة مشاهدينا لمتابعة آخر المستجدات في الضفة الغربية المحتلة، ينضم إلينا من غرب رام الله الزميل إبراهيم خلف مراسل تلتي عربي. إبراهيم مرحبا بك، لو تضعنا في ضوء آخر التطورات في ظل حملات الدهم والاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب هجمات المستوطنين على عدة مناطق بالضفة الليلة الماضية.
5: نعم عصام، ما بين اعتقالات واقتحامات عسكرية إسرائيلية وتنفيذ حتى هجمات للمستوطنين أيضا يعني يطفو إلى السطح بين حين وآخر سياسة هدم المنازل. نحن هنا في بلدة نعلين إلى الغرب من مدينة رام الله، حيث شرعت سلطات الاحتلال صباح هذا اليوم بهدم منزل وبعض المنشآت. كما تلاحظون الآن في الصورة تحول هذا المنزل يعني تعب سنوات جرافات عسكرية إسرائيلية قامت بتسويتها بالأرض خلال بضعة دقائق فقط. الجيش الإسرائيلي اقتحم برفقة الجرافات العسكرية هذا المنزل. الهدم هنا ينفذ بذريعة البناء دون ترخيص للمفارقة، الاستيطان يتوسع شيئا فشيئا في حين تهدم منازل الفلسطينيين بذريعة البناء ترخيص، حتى أن سلطات الاحتلال تتعمد عمليا أن ينهي صاحب المنزل منزله ويكمل كافة الاستعدادات وتشرع بهدمه. سنحاول نستمع إلى صاحب هذا المنزل، نتعرف عليه ونستمع إلى ملابسات مجريات الأحداث هنا. السلام عليكم، تعرفنا حالك؟
6: وسيم نافع معك.
5: وسيم، شو صار معكم اليوم؟ وشايف بيتك كومة احجار صار.
6: أنا جابولي في 2002 واقف بناء بس بكيت مخلص. إجا المحامي أخذ مني 2500 شيكل. فيش يومين إلا هو بكل إجاك شو اسمه هدم.
5: الهدم إنه في منطقة سي أو بدون ترخيص؟
6: بدون ترخيص بس يعني طلع هي أنت زي ما أنت شايف يعني إحنا في البلد. وفي ما تعطونيش مهله لثلاث ايام اربع ايام بالضبط، اربع ايام مش عارف ثلاث ايام ولا اربع ايام. وجو يعني ما لحقناش نطول العفش. شو بدك تطول عفش؟ مساحه البيت 250 متر، شو بدك تطول عفش؟ والله وجو الشباب يعني اللي طلوا طلوا والباقي يعني زي ما انت شايف هيو تحت الدبش. وبعوض الله شو الواحد يقول.
5: قديش قعدت وانت تبني في هذا البيت؟
6: قعدت فيها ابني خمس سنين ولحالي بنيتها يعني. شلفتني مع الأرض هذا تقريبا بحدود المليون شيكل، برضه بعوض الله شلوه.
5: بجوز يعني السؤال صعب، ايش معنات واحد يصبح لك بيته مهدوم يعني بعد هاي السنين من التعب؟
6: شو بدي اوصف لك اياها يعني، بس يعني ما انت شايف يعني البيت تاعي بس يعني كل وين مكان فيه هدم. يعني برضه بعوض الله.
5: شكرا. كما استمعنا عصام، المنزل تحول إلى كومة من الحجارة، حتى بحسب ما تحدث صاحب هذا المنزل لم يتمكنوا من حتى يعني استخراج بعض محتويات المنزل، خاصة أننا نتحدث بأن الهدم يأتي سريع ومفاجئ، يتم حصار المنزل والطلب من أصحابه بمغادرته إذا كان مسكونا، وحتى في حال لم يكن مأهول يتم الشروع بالهدم دون حتى العودة لصاحبه، إجراءات قضائية و يعني مسار من الإجراءات القضائية لم يفلح صاحب هذا المنزل، وربما مثله كثير ب يعني ثني السلطات الإسرائيلية عن تنفيذ الهدم. بحسب معلومات الأمم المتحدة أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية العام فقط. سياسة هدم المنازل يعني سياسة مرهقة للفلسطينيين، خاصة نتحدث عن عمليات هدم تنفذ بين حين وآخر، وهناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية في الحقيقة فيما يتعلق بالهدم بضرورة تكثيف عمليات الهدم خاصة في المناطق المصنفة جيم التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
0: نعم إبراهيم، شكرا جزيلا لك من غرب مدينة رام الله الزميل إبراهيم خلف مراسل تلتي عربي، شكرا لك. من قلب سراييفو انطلقت رسائل تضامنية مع الفلسطينيين، حملها مشاركون من دول أوروبية عدة ضمن قافلة فلسطين البرية. اختارت البوسنة والهرسك محطة رئيسية قبل مواصلة رحلتها نحو الشرق الأوسط.
7: في رحلة تمتد آلاف الكيلومترات تجمع في سراييفو عشرات المشاركين القادمين من دول أوروبية ضمن محطة جديدة لقافلة فلسطين البرية التي تهدف إلى التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني قبل مواصلة رحلتها نحو محطات أخرى في طريقها إلى فلسطين. وقبل وصولهم إلى صاريبو زار المشاركون موقع النصب التذكاري في سربرنيتسا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية تحت شعار من سربرنيتسا إلى غزة من إبادة جماعية إلى أخرى، في رسالة

0: تدعو إلى التضامن الإنساني وعدم تكرار المآسي.
1: قبل 31 عاما ارتكبت على هذه الأرض جريمة إبادة جماعية، وإذا نسيت أي إبادة جماعية فإنها تتكرر، ومن هذا المنطلق بدأنا مسيرتنا تحت شعار من إبادة جماعية إلى أخرى، ولذلك بدأنا من هنا.
0: انطلق المشاركون من محيط مبنى البلدية التاريخي مرورا بشوارع الحي القديم في ساراييفو، قبل أن يختتم التجمع بكلمات تؤكد أن القافلة تمثل مبادرة مدنية تسعى للفت الأنظار إلى الأوضاع المأساوية في غزة وحشد الدعم في مختلف الدول التي تمر بها القافلة.
2: نحن موجودون في البوسنة ضمن قافلة فلسطين، وسبب مشاركتنا هو أن أي منا لا يستطيع أن يبقى في بيته مكتوف اليدين على أمل أن تتحسن الأمور من تلقاء نفسها. ونحن نعلن أن هذه الأرض شهدت جريمة إبادة جماعية، ولا نفهم كيف يمكن للعالم أن يشهد جريمة كهذه مرة أخرى.
0: قافلة فلسطين البرية هي مبادرة إنسانية وتمثل وسيلة للتعبير عن التضامن الإنساني، وستواصل رحلتها في إطار مسار يهدف للوصول إلى فلسطين إذا سمحت الظروف والإجراءات على طول الطريق. بين محطات الذاكرة في سربرنيتسا ورسائل الدعم في ساراييفو، تواصل قافلة فلسطين البرية رحلتها نحو محطتها التالية، حاملة معها رسالة تدعو إلى التضامن إنسانيا مع غزة. عماد عفاني، تيرتي عربي، ساراييفو.
3: في السودان، أعلن الناطق باسم الجيش السوداني تحرير منطقتي أم قرفة وجريشخ بولاية شمال كردفان عقب تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالناجحة. وأكد الناطق العسكري أن القوات المسلحة السودانية أحكمت سيطرتها الكاملة على طريق الصادرات الاستراتيجي الرابط بين أم درمان والأبيض بعد استعادة السيطرة على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية. قال إنها أسفرت عن تكبيد ميليشيا الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية أمجد فريد في مقابلة مع تيرتي عربي إن مشكلة المبادرات التي يطرحها الغرب لوقف الحرب في السودان دعوتها إلى تقاسم السلطة مع ميليشيا الدعم السريع مساوية بينها وبين الشرعية التي تمثل السودانيين وتسعى لمصالحهم.
4: إن الأزمة الحقيقية التي منعت كل هذه المبادرات من أن تصل إلى نجاح حقيقي في وقف الحرب في السودان كان على الدوام عدم تعريف ما يحدث في السودان بشكل صحيح، إذ لجأت كثير من الأطراف الدولية في محاولة تصوير ما يحدث في السودان كنزاع سياسي بين طرفين متساويين أو طرفين متكافئين، وجاءت أغلب هذه المبادرات بطروحات تنتهي بقسمة سلطة أو قسمة سلطة بين الحكومة السودانية وبين ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وهذا الوضع يعني غير مقبول، لأن هذه الميليشيا ناهيك عن تاريخها في ارتكاب الجرائم والمجازر، ارتكبت في هذه الحرب أكثر من إبادة جماعية وأكثر من جرائم ضد المواطنين في كل أنحاء السودان، بالإضافة لأنها ميليشيا إرهابية ذات طابع فاشي لا يوجد لديها أطروحات سياسية حقيقية متعلقة بالسودانيين أو بمصالح السودانيين.
3: وأضاف مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية أن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بانسحاب ميليشيا الدعم السريع من المناطق التي تحتلها، مؤكدا أن أي هدنة تمهد لتقسيم السودان مرفوضة.
4: وجود تحول مدني وديمقراطي في السودان هو هدف نهائي للانتقال، وهو هدف تظل الحكومة حريصة عليه، لكن ينبغي ينبغي الأولوية الأولى إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها هذه الميليشيا. وكما أورد منسق الصليب الأحمر كما جاء في تقريركم أنه تحدث عن المعاناة الإنسانية، أي كل من ينظر إلى خريطة السودان وإلى خريطة الحرب في السودان يجد أن هذه المعاناة الإنسانية تحدث في المناطق التي تهاجمها الدعم السريع أو التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع. بالتالي إن

0: المعاناة الإنسانية مرتبط بطرد أو انسحاب أو إزالة وجود الدعم السريع في هذه المناطق المدنية، لأنها تأخذ المواطنين السودانيين في المناطق التي تحتلها ليس كمواطنين بل كرهائن.
1: أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية طرنجة بريف القنيطرة جنوب سوريا وفتشت عددا من المنازل، كما نفذت حملة دهم وتفتيش في قرية العارضة بريف درعا وسط إطلاق نار كثيف. وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال توغلت أيضا في محيط قرية معرية بريف درعا وتمركزت على طريق معرية وفي ثكنة الجزيرة بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية في تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة، وفرضت حظر تجول في محيط المنطقة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل قد يؤدي إلى سلام شامل لكن دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. وذكر الشرع خلال مقابلة تلفزيونية أن سوريا تسعى إلى إشراك مجموعة كبيرة من الدول للضغط على إسرائيل لتبني سياسة أكثر توازنا تجاه سوريا. وقال الشرع إن الولايات المتحدة تتجه لإلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب المعتمد منذ عام 1979، وأشار إلى أن ذلك يأتي في أعقاب رفع قانون قيصر بفضل وساطة يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسعودية. ولفت الشرع إلى أن بلاده لا تنوي التدخل عسكريا في لبنان. قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بينهم طفل جراء إطلاق نار خلال مهرجان شعبي للطعام في مدينة سياتل الأمريكية. وقالت إدارة الإطفاء في سياتل إن إطلاق النار وقع قرب برج سبيس نيدل خلال مهرجان بايت أوف سياتل، وأضافت أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، فيما تواصل الشرطة التحقيق بالحادث دون إعلان توقيف أي مشتبه به. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وسط مساع للتهدئة، طهران تؤكد استمرار التفاوض مع واشنطن تزامنا مع توقف الهجمات بين البلدين. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين وسط تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتي أم قرفة وجريشخ وثلاث مدن في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

0: مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم أحدثكم من مدينة إسطنبول لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج قصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم. القرويين في قلب مدينة فاس المغربية، أقدم جامعة في تاريخ البشرية. درس فيها علماء وأدباء وفلاسفة كبار من قبيل ابن خلدون وابن رشد وابن زهر وابن باجة وغيرهم. ووفقا لليونسكو وموسوعة جينيتس، فالجامعة تعد أقدم مؤسسة تعليم عال تدرس فيها شتى العلوم والتخصصات، وهي أول جامعة منحت إجازة في الطب في العالم. واليوم نرصد استمرار نشاطها العلمي في التقرير التالي.
1: ما فتئ صوت الآذان يرفع كل يوم من هذه المئذنة المربعة البيضاء، نداء عبادة وعلم في معلمة القرويين. هذه أقدم جامعة في تاريخ البشرية، تحكي قصتها عن إرادة امرأة شيدتها في قلب فاس العتيقة. في عام 245 للهجرة الموافق ل 859 للميلاد، اهتدت فاطمة الفهرية سليلة عقبة بن نافع فاتح تونس ومؤسس القيروان، بعد أن نزحت إلى فاس بمعية أهلها وطاب مقامهم فيها، إلى تأسيس جامع القرويين من حر مالها الذي ورثته عن أبيها وزوجها، وصامت طوال فترة البناء. تحول المسجد إلى صرح علمي عظيم، أسس أول نظام جامعي حديث يمنح الدرجات العلمية في الفلك والمنطق والفكر الإسلامي والفلسفة والحساب وشتى العلوم. وفيه سلمت أول شهادة في الطب بداية القرن 13 الميلادي.
2: العناصر التي كونت الجامعة هي موجودة بجامعة القرويين من خلال كثرة التخصصات العلمية، والتخصصات العلمية الدقيقة جدا في الطب وفي الفلك وفي الرياضيات وفي الجغرافيا، بالإضافة إلى يعني العلوم الدينية من حديث وفقه. جامعة القرويين هي خزان ظل يعطي عبر قرون للعالم الإسلامي من خلال علمائه الذين انتشروا في الأرض، بعضهم ذهب إلى الأندلس وبعضهم ذهب إلى مصر.
1: بني الجامع في عهد الأدارسة على الطراز الأندلسي، ونال رعاية كافة الحكام الذين توالوا على حكم المغرب من المرابطين والموحدين والمرينيين والوطاسيين والسعديين فالعلويين، وحرص كل منهم على أن يترك أثره. دول عديدة تعاقبت على حكم المغرب، فيما بقيت القرويين مذ شيدت إلى اليوم شامخة وشاهدة على عصور أنجبت منارات المعرفة الإنسانية. ابن خلدون وابن زهر وابن باجة وابن الخطيب وكثير غيرهم، جميعهم مروا من هنا. ارتبط اسم القرويين بأعلام أفذاذ وأقطاب كبار درسوا ودرسوا فيها، مثل الجغرافي الشريف الإدريسي والنحوي ابن أجروم وابن البناء أشهر علماء الحساب في عصره ولسان الدين الخطيب. لم تقتصر هذه الجامعة على بذل العلم للعرب والمسلمين فقط، بل درس فيها من مختلف الملل، من قبيل الطبيب والفيلسوف موسى بن ميمون اليهودي الأندلسي وبابا الفاتيكان سيلفستر الثاني، وهو من أدخل الأرقام العربية إلى أوروبا، ومن فكت القرويين إلى الآن منارة علمية يأتيها من شتى الأرجاء طلاب علوم الشريعة واللغة العربية.
3: كنت أعرف الجامعات في العالم، ولكن أنا الذي اخترت قرويين لما أشرت إليها الآن، يعني من العلوم والآداب وامتيازات التي تتميز بها جامعة القرويين. لذلك هاجرت وتركت الأهل والكل لأجل الالتحاق بجامعة القروية.
4: قدمت من بلاد إندونيسيا، من بلاد إندونيسيا، بلاد بعيد من المغرب، لكن على الأساس أن أدرس في هذه الجامعة العريقة وأتذوق على العلوم التي موجودة في هذه الجامعة العريقة، فهذا شرف لي.
1: في جامعة القرويين خزانة تضم أندر المخطوطات وأرفعها قدراً، وهي تعد بذلك من أقدم وأغنى المكتبات في العالم. تتيح هذه الخزانة للدارسين والباحثين ما يصل مجموعه من المخطوطات والكتب الثمينة إلى أكثر من 45,000.
5: مخطوطات خزانة القرويين هي من أصح النسخ ومن أندرها، وفي بعض الحالات هناك بعض النسخ لا يمكن أن نجدها إلا في خزانة القرويين. وأصل هذه المخطوطات هو يعود بالدرجة الأولى أيضا إلى سلاطين، أنه أكثر من 90% من مخطوطات خزانة القرويين كانت في ملكية سلاطين الدولة المغربية. أيضا هناك مخطوطات حبست على خزانة القرويين من طرف مؤلفها، مثلا كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر لعبد الرحمن بن خلدون، فهذا الكتاب قام عبد الرحمن بن خلدون بتحبيسه بنفسه على خزانة القرويين.
1: هكذا ظلت القرويين تصل تاريخها العريق بحاضرها البهي، وتحفظ مكانتها العظيمة صرحا دينيا وروحيا فريدا وقبلة للعلم لا ينضب عطاؤها. على مدار 12 قرنا إذن امتد إشعاع القرويين، وظلت موطنا لحركة علمية وفقهية ومعرفية غنية ونشطة، وفد إلى حصنها علماء وأدباء وشعراء وفلاسفة من الشرق والغرب وطلاب علم من شتى المشارب. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة فاس شمال شرق المغرب.
0: منطقة ريفية أقصى الشمال التونسي تسمى سجنان، خطت نساؤها اسمها في ذاكرة البلاد، ووجدت مكانا لها في قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، فببراعتهن في تطوير الطين وصقله ليصبح لاحقا تحفة فنية مزينة بألوان طبيعية خالصة، تصور النساء هنا مع بساطة الإمكانيات على حماية حرفتهن من الاندثار، بل يسعين إلى شيوعها والتمكن من تصديرها إلى الخارج.
6: من منزلها تخرج حليمة كل مدة إلى مناطق بعيدة وأحيانا إلى الجبال للتنقيب عن الطين الأحمر، تقطع كيلومترات طويلة حاملة سطلا ومعولا. هي واحدة من بين النساء كادحات يقطرن بسجنان، وهي منطقة ريفية في أقصى الشمال التونسي. هنا تفصل حليمة التراب والحجارة عن الطين، عملية معقدة ومتعبة تليها مراحل أصعب. رغم ذلك تستقبل حليمة زائرها بابتسامة ملؤها الرضا والاعتزاز.
7: الطين بعيد علينا برشا، من الجبل نجيبوه ونجيبوه على ظهورنا بصعوبة، ويلزم زادا ننشروه ومن بعد ننفخوه ونصفوه بالغربال بالممضة على الوسخ وعلى الحجر باش ما كيف يجي في القطعة يفسدها تتكسر. نحب هالخدمة وما نجمش نقعد برشا، مثلا ما نخدمش يلزمني نخدم، نحبها مش كان مورد رزق بركة، محبة. وعلى تعلمت بنتي ولات تخدم زاد، وراجلي يخدم، ولادي زاد عندي ولدي يخدم.
6: بدورها تشبثت هاجر بأصول مهنة أمها وجدتها وكافة نساء عائلتها، فهي امتداد لجيل من الحرفيات وحاميات هذا التراث الضارب في القدم.
8: رحلة شاقة تقوم بها نساء سجنان للوصول إلى الطين الأحمر واستخراجه، هي خبرة وشغف ورثنه عن أمهاتهن وتشبثن به رغم الصعوبات.
6: بتجاعيد تروي متاعب الزمن وأيد تراكمت عليها خبرات عقود طويلة، ها هي الجدة جمعة تبدأ في وضع بصمتها على هذه الأواني والمجسمات بكل حب وتفان. فبعد عجنها وترطيبها وتشكيلها تزين بنقوش مختلفة

0: ورسومات تحكي نمط حياة الأولين، لتلون بعد ذلك بألوان طبيعية خالية من الإضافات، ثم تنتهي الرحلة بالمرحلة النهائية وهي الحرق.
1: من أن 70% هذي

0: ولو ينجموا يخدموا ويزينوا ويملسوا ويحموا يطيبوا معه الأرواح.
1: الجدة جمعة لها الفضل في التعريف بهذه الحرفة، وقد أصبح لها علامة تجارية خاصة بها، وحصلت على الوسام الرئاسي لجهودها في الحفاظ على تراث الأجداد.
0: ناية فرحانة بالخدمة هذي، بالمهنة هذي، وعلمت بناتي وكنايم تعلموا علي وخليتها لهم لله. إن شاء الله ما تضيعش ما تمشيش.
1: على أعتاب المنازل تفترش هؤلاء النسوة الأرض ليبدأن رحلة طويلة في صنع الفخار، فبفضلهن ذاع صيت البلدة بعد إدراج فخارياتها ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي لليونسكو عام 2018. مجمع سجنان لصناعة الفخار الذي أنشئ عام 2012 ويضم أكثر من 100 حرفية يسعى للإحاطة بهن والتسويق لمنتجاتهن في الخارج وضمان تواصل العطاء بين الإنسان وأرضه.
2: سجنان منطقة تعاني من التهميش والفقر، ونساء هذوما اليوم نجحوا أنهم يخلقوا موطن رزق لرواحهم، طوروا من الخدمة هذية، والهنا جاء دور المجمع السجنانية، خلق نقاط بيع على النساء وعاونهم مع التسويق وأطرهم ويحاول يمكنهم أنهم يوصلوا المنتوج متاعهم هذي العالمية، ومن خلال زادة إقامة معارض لمساعدتهم وتسويق المنتوج.
1: أما هنا على حافة الطريق فنجد محل صغيرة تمثل مصدر رزق للكثيرات، لا تعج بالزبائن عادة سوى مع اقتراب شهر رمضان المبارك أو عيد الإضحى.
3: فخار سجنان حكاية فن أوصلته نساء الجبال من أقصى الشمال التونسي إلى التراث العالمي، حكاية بلدة نائية حفرت اسمها في ذاكرة البلاد وأبت أن يخفت بريقها رغم مرور قرون. رحمة صياري، تريتي عربي، سجنان، تونس.
4: من بين ركام الأبنية التي أنهكتها سنوات الحرب وفي قلب الشوارع التي عاشت تفاصيل الحصار والتهجير، يأبى النبض الصناعي لمدينة سقبة في ريف دمشق أن يتوقف هنا في هذه المدينة التي نالت عن جدارة لقب عروس المفروشات، تحرس هوية ثقافية وتراث دمشقي عريق انتقل من حارة الشام القديمة ليجد في الغوطة الشرقية مستقراً وروحاً جديدة تتحدى النسيان.

0: من بين الأبنية التي أنهكتها سنوات الحرب، ومن بين الشوارع التي عاشت الحصار والتهجير، يختبئ في مدينة سقبة كنز صناعي حافظ على نبضه رغم كل ما مر به من ظروف قاسية. مدينة عرفت لعقود طويلة باسم عروس المفروشات في ريف دمشق، واشتهرت محلياً وإقليمياً بإنتاج الأثاث الدمشقي الفاخر الذي جمع بين جودة الصناعة ودقة الحرفة وجمال التفاصيل. هنا لا تصنع غرف النوم والمفروشات فحسب، بل تحفظ هوية ثقافية كاملة يحاول أبناء المدينة صونها جيلا بعد جيل باعتبارها جزءا من ذاكرة المكان وروحه.
1: هاي الأطعمات يعني صاروا اللي بيشتغلوها قلال، يمكن نحن آخر جيل عاد يشتغل بهالقطع هاي، ما عاد فيه، عرفت كيف؟ بده صبر هاي القطع، يعني هذا الشغل اللي يطلع بده صبر، بده جهد، سواء نجارة، حفر، جمع، مسواء الخشبة.
0: لكن قصة هذه المهنة لم تبدأ في سقبة، فجذورها تعود إلى أحياء دمشق القديمة، وتحديداً باب توما والقيمرية، حيث ازدهرت صناعة الأثاث الدمشقي لعشرات السنين قبل أن تنتقل تدريجياً إلى سقبة التي تحولت مع الوقت

0: إلى مركزها الأبرز.
1: بعد سنة 2000 تقريبا ازدهرت المهنة بشكل كبير، وأنا بذكر تماما كل أهل المنطقة، يعني أهل المصلحة، كل صدرنا بضائع لكل دول العالم، يعني الصالات أو الورشات صدرت بضائع لكل دول العالم، بالخليج، بأوروبا، بكل دول العالم. يعني طبعا هذا السبب أنه سبب الجودة، يعني هاي الجودة ما بتنوجد بغير مناطق، يعني سبحان الله. وازدهرت الحمد لله، وحتى بال 2008 صار عندنا مهرجان، يعني اشتغلنا على مهرجان، وصار مهرجان للمنطقة، وأخذت سقبة جائزة جينيس بتصنيع المفروشات والموبيليا.
0: في كل قطعة تنجز داخل هذه الورشات حكاية مختلفة، فهنا ما زالت اليد البشرية تحتفظ بالدور الأهم في صناعة التفاصيل الدقيقة، من النحت والحفر والزخرفة إلى عمليات التشطيب النهائية. ويرى كثير من الحرفيين أن القيمة الحقيقية للقطعة لا تكمن في مادتها فقط، بل في الروح التي تتركها يد الصانع فيها. قطع تستحضر التراث الدمشقي القديم، وتحمل في تفاصيلها ملامح البيوت الشامية التي بقيت حاضرة في الذاكرة رغم تغيير الأزمنة.
2: صناعة المفروشات والموبيليا في مدينة سقبة بريف دمشق شهدت انقطاعاً شبه كامل بين عامي 2011 و2024، ولم يقتصر حضورها خلال تلك السنوات إلا على نشاط خجول فرضته ظروف الحرب والحصار والتهجير. ومع عودة الاستقرار تدريجياً، بدأ الحرفيون وأصحاب الورشات بالعودة إلى مهنتهم التي اشتهرت بها المدينة لعقود.
0: عقب مرحلة التعطيل التي عاشتها سقبة، تعود الورشات إلى الحياة في محاولة لإحياء واحدة من أبرز الصناعات التي ارتبط اسم المدينة بها. ما يميز هذه الصناعة في سقبة أنها تكاد تشكل منظومة إنتاج متكاملة داخل المدينة نفسها، فنادراً ما تحتاج الورشات إلى الاستعانة بخدمات من خارج المنطقة، إذ تتنوع مراحل الإنتاج بين النجارين والدهانين والمنجدين وصانعي الزخارف والإكسسوارات وموردي المواد الأولية.
3: المصلحة هي بتعبر عن هوية بلد، هي عائد أو المدخول، بتمثل مدخول مادي لسبعين ألف نسمة. يعني من بداية ما بيخلق الطفل هون بيبعتوا أهله على المصلحة، فيا بيكون نجار يا بخاخ يا منجد إلى آخره من ضمن المصلحة. بالإضافة أنا بدي أحكي فكرة عن أنه الشيء اللي بيميز الصناعة السقبانية عن باقي يعني الصناعات الأخرى، لأنه نحن عندنا هون في تقنية وجودة وحرفة يدوية ما دخلت المكنات، فكل شيء بينشغل بأي قطعة من الأثاث المنزلي من البسمار لآخر قطعة فيه هو يدوي، فبيعطيه جمالية يعني ورونق أعلى من ما يكون مشغول بالمكنات. بالإضافة أنه يستخدم فيه أتقل الخامات من الخشب والقماش والإسفنج إلى آخره، فما عندنا نحن مستوى تجاري. فهذا اللي يميز سقبة أو الصناعة السقبانية السورية عن باقي بلدات سوريا ودول العالم حتى.
0: ولم تعد صناعة المفروشات محصورة داخل سقبة فقط، بل بدأت الورشات والمعارض بالتوسع نحو المدن والبلدات المجاورة مثل كفر بطنة وعربين، الأمر الذي منح منطقة الغوطة الشرقية طابعاً صناعياً متنامياً على المستويين المحلي والخارجي، وجعلها مقصداً أساسياً للزوار.
4: والله أنا جاي من الشام، يعني صار أنا مقيم برا بالخارج مو هون، ورغم ذلك يعني بشوف في شغلات كتير شفتها باليوتيوب بالسوشيال ميديا، يعني في شغلات كتير يعني عجبتني صراحة، بالضاهي حتى أوروبا، يعني صراحة يعني ما شاء الله تقنية رائعة وفي لمسات فنية بتحسها يعني بسقبة، يعني ما شاء الله. ونحن كسوريين لازم نشجع يعني المنتج السوري لحتى يصير في فرص أيدي عاملة لحتى العالم، لأنه نحن خارجين من أزمة.
0: بالنسبة لكثير

0: من أبناء سقبة. لم تعد هذه المهنة مجرد وسيلة للرزق، بل شغف يومي وذاكرة جماعية وهوية ارتبطت بالمدينة. وبين قطعة خشب تدخل إلى الورشة وأخرى تخرج منها عملاً فنياً متكاملاً، تستمر سقبة في كتابة قصتها من جديد، مدينة أعادت بناء نفسها بالحرفة وحافظت على تراثها بالإصرار، وما زالت تراهن على أن الخشب ليس مادة تشكل فحسب، بل ذاكرة تنبض في التفاصيل وهوية تبقى ما بقيت الحكايات تروى بين أليافه. الحركة التجارية والصناعية تعود من جديد إلى مدينة سقبة بوتيرة متسارعة، تزامناً مع عودة سكانها عقب سنوات من التهجير، لتدخل المدينة مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار، مستندة إلى إرثها الصناعي وحرفيها الذين يعيدون اليوم رسم ملامح الحياة الاقتصادية من جديد. محمد السباعي، ترتي عربي، مدينة سقبة، ريف دمشق.
1: بعيداً عن صخب الحداثة وما جرت على صنوف العمارة من تغيير، ما زال جامع بتشاهي في لاهور الباكستانية مزهواً بحلته القديمة التي تروي تاريخ هذه الأرض وتفاعل البشر مع مائها وترابها وهوائها لإنتاج هذه التحفة المعمارية الخالدة. البقية في هذه القصة.

0: وسط شوارع مدينة لاهور، إحدى أكثر المدن الباكستانية ازدحاماً، لا يملك المار بهذا المسجد إلا أن يتساءل عن تاريخه. فتلك القباب التي تشبه قباب تاج محل، واللون المميز والساحات الواسعة والأسوار المزينة بالزخارف الإسلامية، كلها أمور تثير الفضول لدى من يرى هذا المسجد الذي يعرف باسم مسجد بادشاهي، أي المسجد الملكي أو مسجد الملك.
1: نحن في مسجد بادشاهي، وهو ثاني أكبر مسجد في باكستان بعد مسجد فيصل في إسلام أباد، الذي بني قبل 40 سنة بالطرق الحديثة. ولكن هذا المسجد الملكي بني منذ 350 عاما بمواد البناء في ذلك الوقت في عهد الإمبراطور المغولي السادس، وقد استمر بناء المسجد 3 سنوات.
0: وقد مر المسجد بمراحل متعددة من الإصلاحات والترميمات خلال القرون الماضية ليبقى على هذا الشكل المشابه لما كان عليه حين بنائه. ويجدر الذكر أن المسجد يتميز باستخدام مواد البناء الطبيعية الصديقة للبيئة.
1: أعيد ترميم بناء المسجد بين عامي 39 و60 من القرن المنصرم. بعض المباني رممت خلال حكم الإنجليز للمنطقة، والآخر بعد استقلال باكستان، إضافة إلى إعادة بناء بعض الأجزاء. وهناك حقيقة مهمة حول هذا المسجد والمباني التي أنشأت في عهد الإمبراطورية المغولية، وهي أنهم استخدموا مواد طبيعية وحولوها لمواد بناء، فاستخدموا التراب والصمغ وزيت جوز الهند وبقايا الأشجار لتشكيل قطع البناء،

0: وسط مدينة لاهور العريقة يعتبر مسجد بات شاهي محطة مهمة للزائرين ومعلما إسلاميا شاهدا على ما تعاقب من قوى في حكم هذه المدينة.
1: يزور مسجد بات شاهي قرابة 5000 شخص يوميا، ويزيد هذا العدد خلال شهر رمضان والأعياد الإسلامية، إضافة إلى العطل الرسمية التي تفتح الباب لزيارات العائلات والشباب.
2: هذا المسجد مميز من حيث البناء والقيمة التاريخية.

0: الشرقية، كما ترون لونه مميز ومساحته شاسعة يتسع لعدد كبير من المصلين، كما أنه من أقدم مساجد باكستان منذ العهد المغولي، وكانت زيارة مميزة مع العائلة.
1: ويرى الشباب في هذا المسجد نافذة على فهم طبيعة الحياة في عهد الحكم الإسلامي لدولة المغول في شبه القارة الهندية الذي استمر لأكثر من 300 عام. ويرى سكان لاهور المعتزون بوجود مسجد باتشاهي في مدينتهم أن هذا المسجد أصبح من أيقونات المدينة الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية بسبب تصميمه المميز والتجربة الدينية والإنسانية والتاريخية التي يعيشها زائره. بين الطراز المعماري الفريد والساحات الواسعة التي تتسع لقرابة 100,000 مصل، يبقى مسجد باتشاهي أيقونة لاهور الإسلامية الأبرز. هيثم ناصر، تريتي عربي، من مسجد باتشاهي بمدينة لاهور الباكستانية.
2: وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد، أطيب التحايا، في أمان الله.

0: وسط مساعٍ للتهدئة، طهران تؤكد استمرار التفاوض مع واشنطن تزامناً مع توقف الهجمات بين البلدين. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضاً. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين وسط تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتي أم قرفة وجريشخ وثلاث مدن في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرا عبر الوسطاء. بدوره شدد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة على التزام بلاده الدبلوماسية الحقيقية والحوار العادل لحل الأزمات، مؤكدا استمرار دعم طهران للمسارات السياسية، واتهم الولايات المتحدة بشن هجوم على القانون الدولي والدبلوماسية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن لغما بحريا انفجر في ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد اصطدامها به، وأضافت وكالة تسنيم الإيرانية أن الناقلة اصطدمت باللغم بعدما غادرت المسار الملاحي الذي حددته إيران في الممر المائي الاستراتيجي.
1: لليوم الثاني على التوالي تتوقف الضربات الأمريكية على إيران بعد تعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفق وسائل إعلام أمريكية، ترامب رفض وفق أكسيوس عن مصادر مطلعة التصديق على خطط لشن مزيد من الضربات ضد إيران، وأوعز للجيش الأمريكي بعدم تنفيذ غارات جوية جديدة عليها لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. لكن في الوقت ذاته لا يزال الحصار الأمريكي على مضيق هرمز ساريا بالكامل، تقول القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، وتضيف أن الأصابع لا تزال على الزناد، فالجيش الأمريكي واصل إعداد خطط

0: عسكرية تحسبا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا ما استدعت التطورات ذلك، فيما لم يتضح بعد وفق المصادر ما إذا كانت توجهة ترامب مؤقتة أم تمثل تحولا في نهج الإدارة الأمريكية، وفيما يبدو أن ترامب قرر في الوقت الراهن التراجع عن التصعيد. بحسب نيويورك تايمز، وسط مخاوف من اتساع النزاع إلى أماكن أخرى، في إشارة إلى التطورات في البحر الأحمر وبحر قزوين وتأثير ذلك على دول الخليج وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، إيران بدورها حذرت من أن الحرب ستتسع أكثر إذا ما قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران مرة أخرى. وفي الأثناء يدور حديث عن تحقيق تقدم في المحادثات التي تجريها سلطنة عمان مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمياه الإقليمية للطرفين. الخارجية الإيرانية وصفتها بالمفيدة والبناءة رغم عدم حصول أي تغيير في وضع حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى الآن، فلا يزال عبور السفن مرهونا بتعليمات القوات الإيرانية. إنها تبحث مشروع قانون بشأن المضيق يفرض رسوما للخدمات ويمنع ما تسميها سفنا معادية من العبور. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران الزميل أمير جابر مراسل تيريتي عربي. أمير، مرحبا بك. لو تضعنا في ضوء آخر تطورات المشهد على الصعيدين الميداني والسياسي.
2: نعم عصام، دعني أبدأ من الموقف السياسي هنا في العاصمة الإيرانية طهران. المؤتمر الصحفي للخارجية الإيرانية انتهى قبل قليل. إسماعيل بقائي في هذا المؤتمر كان يتحدث عن آخر التطورات الميدانية وكذلك المحادثات مع سلطنة عمان. قال بأن المحادثات مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز كانت إيجابية وهي مستمرة حتى الآن، ولكن بطبيعة الحال قبل يومين غادر الوفد العماني من العاصمة الإيرانية باتجاه مسقط، ولكن يبدو التواصل ما زال مستمرا ما بين طهران ومسقط، ويقول بأن هذه المفاوضات لا علاقة لها بالولايات المتحدة، هي محادثات ما بين الدولتين المشاطئة على مضيق هرمز وحول رسم آلية آمنة لعبور السفن من هذا الممر الاستراتيجي. يقول بأن الوضع في المضيق لم يتغير وما زال المضيق مغلق، وكذلك يقول بأن إيران تستخدم مسار المفاوضات لخدمة مصالحها الوطنية، وأيضا في ذات الوقت تقوم بالدفاع عن سيادتها الوطنية. يمكن القول بأن عصام نحن في اليوم الرابع على التوالي دون تسجيل أي هجمات أمريكية على المحافظات الإيرانية منذ يوم الجمعة الماضي حتى صباح هذا اليوم الاثنين. كذلك بالنسبة للتطورات في مضيق هرمز، عصام، في ساعات صباح هذا اليوم التلفزيون الإيراني ونقلا عن مصدر مطلع قال بأن 6 سفن حاولت العبور من هذا المضيق في ساعات فجر هذا اليوم، ولكن بعد إطلاقات تحذيرية من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني توقفت هذه السفن في الممر الجنوبي الذي يمر عبر المياه العمانية. ويقول إحدى السفن تعرضت لحادث في أثناء هذه العملية في ساعات فجر هذا اليوم. يقول بأن هذه السفن أرادت العبور بعد إطفاء الأنظمة الملاحة وتحديد الموقع، وكذلك يقول أرادت العبور بتحريض من الجيش الأمريكي. المصدر هذا أكد للتلفزيون الرسمي بأن الممر الآمن هو الممر الذي يمر عبر المياه الإيرانية في شمال مضيق هرمز، وإيران ما زالت تعتبر الممرات الأخرى هي ممرات غير آمنة. يبدو حتى الآن، وكما يقول إسماعيل بقائي بأن المحادثات مع سلطنة عمان إيجابية، ولكن على الصعيد الميدان

0: ثاني لم تترجم هذه الأجواء، وما زالت إيران تسيطر على الوضع وتقول لا تسمح بعبور السفن إلا بعد التنسيق معها. ولكن مواقع دولية لتتبع بيانات السفن عصام كانت تشير إلى أن خلال هذه الأيام الماضية وبعد إعلان طهران لإغلاق المضيق، كانت تعبر السفن من الممر الجنوبي من مضيق هرمز وهو الذي يمر عبر المياه العمانية، ولكن بأعداد قليلة، يعني نتحدث عن 5 سفن أو أقل، 5 سفن أو أقل من ذلك،
1: نعم.
0: أو يوم أمس، ولكن ارتفع هذا العدد ليصل إلى 9 أو 10 سفن استطاعت العبور من هذا المضيق.
1: نعم أمير، شكرا جزيلا لك من طهران، الزميل أمير جابر مراسل تريتي عربي. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة تخللها مداهمة منازل واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة دير الغصون شمال طولكرم، واعتقلت 3 شبان خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، كما دهمت عددا من المنازل في المخيم، فيما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قرية دير جرير بقضاء رام الله، وشملت الاقتحامات قرية عصيرة الشمالية في نابلس وحي النقار بمدينة قلقلية وقرية فرعون جنوب طولكرم وضاحية شويكة شمال طولكرم ومنطقة دوار عرابة جنوب غربي جنين. كما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات هدم لمنشآت سكنية في قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأظهرت صور متداولة جرافات الاحتلال الإسرائيلي وهي تشرع بعمليات هدم في بلدة نعلين غرب رام الله، فيما أظهرت صور أخرى انتشار قوات الاحتلال في محطة عرابة جنوب غرب جنين بعد أن أغلقت طريق نابلس جنين برفقة آليات وجرافات. وفي تجمع عرب الكعابنة قرب بيت حنينة شمال غرب القدس، هدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر أغنام لمواطنين فلسطينيين. إلى ذلك، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في المنطقة الصناعية ببلدة بيتا جنوب نابلس، ما أدى لخسائر مادية فادحة وتوقف أحد المصانع عن العمل. وبحسب مصادر محلية، اقتحم 10 مستوطنين إسرائيليين مصنعا فلسطينيا لقص الحجارة شرق رام الله وأحرقوا آليات فيه واعتدوا على عاملين فلسطينيين. وصرح مالك المصنع لوسائل إعلام بأن الخسائر الأولية تقدر بنحو 735,000 دولار أمريكي، وأن الاعتداء أدى إلى توقف العمل في المصنع الذي يضم 35 عاملا. حذرت القيادة الأمنية في إسرائيل القيادة السياسية والمستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة الغربية وفقدان السيطرة مع تصاعد العنف تجاه الفلسطينيين. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، دعت القيادة الأمنية في إسرائيل إلى ضرورة تهدئة الأوضاع، ونقلت عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين تحذيرهم من خطورة الدعم الكبير الذي يقدمه القادة السياسيون إلى المستوطنين الذين أشعلوا الليلة الماضية حرائق في 5 مواقع بجانب توثيق 219 هجوما لهم في الأشهر الأخيرة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر في وقت سابق تعليمات بشن عملية أمنية واسعة النطاق في الضفة الغربية. أعلنت إسرائيل مشروعا استيطانيا جديدا في الضفة الغربية يتضمن بناء 763 وحدة استيطانية في مستوطنة عيلي جنوب نابلس، ضمن خطة تهدف إلى مضاعفة حجم المستوطنة 3 مرات خلال السنوات المقبلة. ويأتي المشروع في سياق تصاعد النشاط الاستيطاني منذ 7 أكتوبر وسط رفض فلسطيني واسع، في وقت يعتبر فيه القانون الدولي المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.
2: في خطوة تعكس تسارع المشروع الاستيطاني

0: أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش المضي في بناء 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي جنوب نابلس ضمن مخطط يستهدف مضاعفة حجم المستوطنة 3 مرات خلال السنوات المقبلة، بما يتيح استيعاب آلاف المستوطنين الجدد. إعلان لا ينظر إليه باعتباره مشروعا عمرانيا فحسب، بل حلقة جديدة في سياسة توسعية ترسم ملامح الضفة الغربية على نحو يفرض وقائع يصعب التراجع عنها. ومنذ 7 أكتوبر تشهد الضفة الغربية تسارعا غير مسبوق في وتيرة الاستيطان، مستفيدا من انشغال المجتمع الدولي بالحرب في غزة ومن وجود حكومة إسرائيلية تعد الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد، وتضع توسيع المستوطنات في صلب برنامجها السياسي باعتباره وسيلة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية وتقويض أي أفق لإقامة دولة فلسطينية. قانونيا يبقى الموقف الدولي واضحا، إذ يعتبر القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2334 أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، رغم أن هذه المواقف لم تترجم حتى الآن إلى إجراءات قادرة على وقف التوسع الاستيطاني. من جهتها دانت السلطة الفلسطينية هذه المشاريع ووصفتها بأنها محاولة لفرض الضم الزاحف ونسف حل الدولتين، فيما ترى فصائل فلسطينية أخرى أن الاستيطان يمثل أحد أبرز تجليات الاحتلال وتدعو إلى تصعيد المقاومة والضغط الدولي لمواجهته. وعلى الأرض لا يقتصر أثر التوسع الاستيطاني على مصادرة الأراضي، بل تمتد إلى تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية وتقييد الحركة وزيادة اعتداءات المستوطنين، بما يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أكثر صعوبة مع كل مشروع استيطاني جديد. ويبقى السؤال المطروح، كيف يمكن وقف هذا المسار؟ يرى مراقبون أن ذلك يتطلب انتقال المجتمع الدولي من دائرة الإدانة إلى دائرة الفعل عبر فرض ضغوط سياسية واقتصادية وقانونية على إسرائيل وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية باعتبار أن استمرار الاستيطان لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يقوض أيضا أي فرصة حقيقية لتحقيق سلام قائم على حل الدولتين. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
1: رحبت فلسطين بإقرار أيرلندا قانونا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخطوة انعكاسا لالتزام جمهورية أيرلندا بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية، داعية الدول والبرلمانات حول العالم إلى الاقتداء بها. في قطاع غزة، أفاد مراسل تريتي عربي بإصابة 3 صيادين فلسطينيين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة غرب مدينة غزة. وأضاف مراسلنا أن زوارق إسرائيلية أطلقت أيضا النار باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال عملية توسعة المنطقة الصفراء شرق حي شجاعية شرق مدينة غزة في وقت استهدفت مدفعيته المناطق الغربية للخط الأصفر شرق حي الزيتون بمدينة غزة. وافق مجلس الكابينت الإسرائيلي على قرار إدخال قوة استقرار دولية إلى قطاع غزة وسط ترحيب مجلس السلام الذي اعتبر الخطوة جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة وتمكين انتقال الإدارة إلى سلطة فلسطينية انتقالية فعالة تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
2: من بوابة خطة ترامب المعتمدة أممياً، يراد لغزة أن تلج عهداً جديداً تحت مظلة مجلس السلام، إذ منح المجلس الوزاري المصغر في تل أبيب ضوءه الأخضر لإدخال قوة استقرار دولية مؤقتة إلى القطاع. غير أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع لإحاطة القرار بقيوده وربط انتشار هذه القوات بشرط الحصرية والتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال، حيث أعلن مسؤول إسرائيلي أن إذن الانتشار يظل مشروطاً بقرار مشترك بين رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والخارجية، مع حظر تام للاقتراب مما يعرف بمنطقة الخط الأصفر التي يتمسك الاحتلال بالسيطرة عليها ما لم ينزع سلاح حماس بالكامل. في المقابل، لقي هذا الضوء الأخضر ترحيباً من رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف الذي رأى في الخطوة الإسرائيلية حجر زاوية لتطبيق خطة النقاط العشرين، معتبراً إياها تأهيلاً لقوات الشرطة الفلسطينية لتولي أمن القطاع وتأمين حدوده وتمكين انتقال الصلاحيات إلى سلطة فلسطينية انتقالية تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة. هي صياغة جديدة للمشهد الأمني في القطاع يستعاض فيها عن الحرب بقوات دولية تحرس الممرات وتمنع التسلح، لتظل غزة معلقة بين وعود استقرار أممي مؤجل وإصرار إسرائيلي على الاحتفاظ بقرار التحكم والسيطرة. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
1: من قلب سراييفو انطلقت رسائل تضامنية مع الفلسطينيين، حملها مشاركون من دول أوروبية عدة ضمن قافلة فلسطين البرية. اختارت البوسنة والهرسك محطة رئيسية قبل مواصلة رحلتها نحو الشرق الأوسط.
3: في رحلة تمتد آلاف الكيلومترات، تجمع في سراييفو عشرات المشاركين القادمين من دول أوروبية ضمن محطة جديدة لقافلة فلسطين البرية التي تهدف إلى التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني قبل مواصلة رحلتها نحو محطات أخرى في طريقها إلى فلسطين. وقبل وصولهم إلى سراييفو، زار المشاركون موقع النصب التذكاري في سربرنيتسا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية تحت شعار من سربرنيتسا إلى غزة من إبادة جماعية إلى أخرى، في رسالة تدعو إلى التضامن الإنساني وعدم تكرار المآسي.
4: قبل 31 عاما ارتكبت على هذه الأرض جريمة إبادة جماعية، وإذا نسيت أي إبادة جماعية فإنها تتكرر، ومن هذا المنطلق بدأنا مسيرتنا تحت شعار من إبادة جماعية إلى أخرى، ولذلك بدأنا من هنا.
3: انطلق المشاركون من محيط مبنى البلدية التاريخي مرورا بشوارع الحي القديم في سراييفو قبل أن يختتم التجمع بكلمات تؤكد أن القافلة تمثل مبادرة مدنية تسعى للفت الأنظار إلى الأوضاع المأساوية في غزة وحشد الدعم في مختلف الدول التي تمر بها القافلة.
2: نحن موجودون في البوسنة ضمن قافلة فلسطين، وسبب مشاركتنا هو أن أي منا لا يستطيع أن يبقى في بيته مكتوف اليدين على أمل أن تتحسن الأمور من تلقاء نفسها، ونحن نعلن أن هذه الأرض شهدت جريمة إبادة جماعية، ولا نفهم كيف يمكن للعالم أن يشهد جريمة كهذه مرة أخرى.
3: قافلة فلسطين البرية هي مبادرة إنسانية وتمثل وسيلة للتعبير عن التضامن الإنساني، وستواصل رحلتها في إطار مسار يهدف للوصول إلى فلسطين إذا سمحت الظروف والإجراءات على طول الطريق. بين محطات الذاكرة في سربرنيتسا ورسائل الدعم في سراييفو، تواصل قافلة فلسطين البرية رحلتها نحو محطتها التالية حاملة معها رسالة تدعو إلى التضامن إنسانيا مع غزة. عماد عفاني، تيريتي عربي، سراييفو.
1: في السودان، أعلن الناطق باسم الجيش السوداني تحرير منطقتي أم قرفة وجريشخ بولاية شمال كردفان عقب تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالناجحة. وأكد الناطق العسكري أن القوات المسلحة السودانية أحكمت سيطرتها الكاملة على طريق الصادرات الاستراتيجي الرابط بين أم درمان والأبيض بعد استعادة السيطرة على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية. قال إنها أسفرت عن تكبيد ميليشيا الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتد.

0: قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية أمجد فريد في مقابلة مع تيريتي عربي إن مشكلة المبادرات التي يطرحها الغرب لوقف الحرب في السودان دعوتها إلى تقاسم السلطة مع ميليشيا الدعم السريع مساوية بينها وبين الشرعية التي تمثل السودانيين وتسعى لمصالحهم.
1: الأزمة الحقيقية التي منعت كل هذه المبادرات من أن تصل إلى نجاح حقيقي في وقف الحرب في السودان كان على الدوام عدم تعريف ما يحدث في السودان بشكل صحيح، إذ لجأت كثير من الأطراف الدولية في محاولة تصوير ما يحدث في السودان كنزاع سياسي بين طرفين متساويين أو طرفين متكافئين، وجاءت أغلب هذه المبادرات بطروحات تنتهي بقسمة سلطة أو قسمة سلطة بين الحكومة السودانية وبين ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وهذا الوضع يعني غير مقبول، لأن هذه الميليشيا ناهيك عن تاريخها في ارتكاب الجرائم والمجازر، ارتكبت في هذه الحرب أكثر من إبادة جماعية وأكثر من جرائم ضد المواطنين في كل أنحاء السودان، بالإضافة لأنها ميليشيا إرهابية ذات طابع فاشي لا يوجد لديها أطروحات سياسية حقيقية متعلقة بالسودانيين أو بمصالح السودانيين.
0: وأضاف مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية أن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بانسحاب ميليشيا الدعم السريع من المناطق التي تحتلها، مؤكدا أن أي هدنة تمهد لتقسيم السودان مرفوضة.
1: وجود تحول مدني وديمقراطي في السودان هو هدف نهائي للانتقال، وهو هدف تظل الحكومة حريصة عليه، لكن ينبغي الأولوية الأولى إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها هذه الميليشيا. وكما أورد منسق الصليب الأحمر كما جاء في تقريركم أنه تحدث عن المعاناة الإنسانية، أي كل من ينظر إلى خريطة السودان وإلى خريطة الحرب في السودان يجد أن هذه المعاناة الإنسانية تحدث في المناطق التي تهاجمها الدعم السريع أو التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع، بالتالي إن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بطرد أو انسحاب أو إزالة وجود الدعم السريع في هذه المناطق المدنية، لأنها تأخذ المواطنين السودانيين في المناطق التي تحتلها ليس كمواطنين بل كرهائن.
0: أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية ترنجا بريف القنيطرة جنوب سوريا وفتشت عددا من المنازل، كما نفذت حملة دهم وتفتيش في قرية العارضة بريف درعا وسط إطلاق نار كثيف. وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال توغلت أيضا في محيط قرية معرية بريف درعا وتمركزت على طريق معرية وفي ثكنة الجزيرة بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية في تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة وفرضت حظر تجول في محيط المنطقة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل قد يؤدي إلى سلام شامل لكن دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. وذكر الشرع خلال مقابلة تلفزيونية أن سوريا تسعى إلى إشراك مجموعة كبيرة من الدول للضغط على إسرائيل لتتبنى سياسة أكثر توازنا تجاه سوريا. وقال الشرع إن الولايات المتحدة تتجه لإلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب المعتمد منذ عام 1979، وأشار إلى أن ذلك يأتي في عقاب رفع قانون قيصر بفضل وساطة يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسعودية. ولفت الشرع إلى أن بلاده لا تنوي التدخل عسكريا في لبنان. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفع كامل العقوبات عن سوريا، وفي مؤتمر صحفي من العاصمة دمشق أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة شريك ثابت للشعب السوري.
2: الأمم المتحدة تقف مع الشعب السوري وستظل شريكا ثابتا له. أوجه نداء للمجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سوريا ومساندتها بالدعم السياسي والتعاون الاقتصادي. انتهاك أمن سوريا وسلامة أراضيها أمر غير مقبول. زيارتي لسوريا مهمة ومثمرة للغاية، ونحن مصممون على فعل كل ما من شأنه أن يدفع المجتمع الدولي لدعم المرحلة الانتقالية.
0: دعت جبهة الخلاص الوطني في تونس السلطات إلى الكشف عن الوضع الصحي لراشد الغنوشي وأحمد نجيب الشاب.

0: أبي. وقالت جبهة الخلاص الوطني إن غياب توضيح رسمي ومنع عائلة راشد الغنوشي وهيئة الدفاع من زيارته يزيدان القلق. وذكرت مصادر في حركة النهضة أن الغنوشي يتلقى العلاج في المستشفى، فيما أشارت إلى تعذر تأكيد ذلك من مصادر رسمية. أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي إرسال طائرتين لإخماد الحرائق بالمشاركة في جهود مكافحة حرائق الغابات في إسبانيا. وقال يوماقلي إنه يتابع حرائق الغابات المستمرة في العديد من الدول الأوروبية، معربا عن تمنياته بالسلامة لجميع البلدان المتضررة، وآملا أن تتم السيطرة على النيران في أقرب وقت. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وسط مساع للتهدئة، طهران تؤكد استمرار التفاوض مع واشنطن تزامنا مع توقف الهجمات بين البلدين. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين وسط تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتي أم قرفة وجريشخ وثلاث مدن في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

0: السلام عليكم. في ظل التحولات التي تشهدها القضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر وما رافقها من متغيرات على المشهدين السياسي والأمني الإسرائيليين، تزداد الأسئلة الملحة حول واقع الفلسطينيين ولا سيما فلسطيني داخل الخط الأخضر في ظل التحديات المتصاعدة. في هذا اللقاء الخاص نستضيف فضيلة الشيخ رائد صلاح، أحد أبرز القيادات الوطنية والإسلامية بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، لنحاوره حول القضايا البارزة ونستشرف معه ملامح المرحلة المقبلة. الشيخ رائد صلاح، شكرا جزيلا على تلبية هذه الدعوة.
1: الله بارك،
0: وأهلا وسهلا بكم معنا. سنبدأ مع الملاحقات التي يشهدها الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر وتتزايد يوما بعد آخر ضد الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر. كيف تصفون هذه الحالة في داخل الخط الأخضر جراء السياسات والممارسات الإسرائيلية المتصاعدة ضدهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الملاحقات السياسية في داخل الخط الأخضر لم تبدأ بعد 7 أكتوبر فقط، بل كانت منذ عقود طويلة عشناها وعانينا من مشاهد ملاحقات كثيرة، كان من بينها الإقامات الجبرية، وكان من بينها المنع من السفر إلى الخارج، وكان من بينها المنع من الدخول إلى الضفة الغربية وغزة، أو الدخول إلى القدس والمسجد الأقصى المباركين، أو الاعتقالات أو المحاكمات التي كانت تنتهي بسجون على شبهات ظنية لا أصل لها. وكان من ضمنها كذلك حظر حركات، تم حظر حركة الأرض كما يعلم الجميع، ثم كان الحظر الأخير الذي كان عام 2015 يوم أن حضرت الحركة الإسلامية. كل ذلك كان قبل 7 من عشر. نعم، الآن بعد هذا التاريخ استمرت هذه الملاحقات، استمرت أساليب هذه الملاحقات وارتفعت وتيرتها، حتى بدأنا نشعر أننا بدأنا نحاكم على أحلامنا التي نراها في الليل، أو هناك خطر أن نحاكم على حركة التنفس الطبيعية التي يتمتع بها كل مخلوق في هذه الأرض. ولذلك بتنا نرى العجاب يقع علينا، ملاحقات سياسية على كثير من الشخصيات، كثير من الحركات والأحزاب في الداخل الفلسطيني بدأت تعاني من هذه الملاحقات. بدأنا نلاحظ أن حركاتنا الطبيعية تحولت إلى شبهة، يعني على سبيل المثال ما قبل العيد بيوم واحد فقط كنا قد قررنا زيارة عيد لفضيلة الشيخ عكرمة صبري، وبعد أن خرجنا من بيته كنا على وشك أن نتناول وجبة إفطار رمضان، وكان يوم رمضان الأخير. لمجرد قيامي بهذه الحركة تعرضت لاعتقال، تعرضت لتحقيق طويل بعد الاعتقال، ومنعت على أثرها من دخول القدس إلى مجموعة أسابيع. بعد ذلك لم يطول الأمر، جاء أمر آخر ولا أدري ما وراء ذلك، وقع هذا علي هذا الأمر، أنا والشيخ كمال خطيب منعنا من دخول المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر، ولا زلنا ممنوعين حتى هذه اللحظات. إلى جانب ذلك نجد على سبيل المثال رئيس لجنة المتابعة الذي أدى دوره وانتهى دوره قبل أسابيع معدودات، وهو السيد محمد بركي أبو السعيد، تم فتح تحقيق معه لخطابات ألقاها في بدايات عام 2020 ومحاولات ابتزاز تفسيرات عجيبة وغريبة من هذه الخطابات، كأنها تصب في قضايا التحريض والدعوة للإرهاب، هذه التهم التقليدية التي كنا نعاني منها. إلى جانب ذلك نجد كثير من الشخصيات الجماهيرية عنا، سواء كانوا من طلاب جامعيين أو أطباء أو عاملين في مراكز عامة بدأوا يتعرضون للأذى فقط لأنهم يتكلمون اللغة العربية، وكأن الحديث باللغة العربية تحول إلى تهمة قانونية. أصبحت بعض النساء التي تلتزم باللباس الشرعي الذي يميز شخصيتها أيضا بدأت تتعرض للأذى لأنها تلتزم بهذا اللباس الشرعي. إلى جانب ذلك بدأنا نسمع بدعوات غريبة مقلقة جدا، يعني على سبيل المثال هناك الآن بدأت أصوات ترتفع تطالب بحظر لجنة المتابعة العليا التي تمثل الجامع لكل حركاتنا وأحزابنا السياسية في كل المجتمع الفلسطيني في الداخل. بدأنا أيضا نرى عملية ارتفاع في حدية سياسات هي ليست جديدة كانت، ولكن ارتفعت حديتها بالذات في قضية النقب والتهديد بوضع الأرض تحت السيطرة المباشرة للوكالات اليهودية بأسمائها المختلفة، تهجير قبائل كاملة، مسح وجودها الكامل، وقد كانت قبل 48 هذه التجمعات. كل هذه المشاهد بدأنا نعاني منها يوميا، حتى سياسة هدم البيوت التي ظننا أنها كانت لمرحلة ما ثم تجمدت، يبدو أن هذا التجمد التغى وعادت سياسة هدم البيوت من جديد. وهكذا بدأت ترتفع أعداد المعتقلين إداريا بين كل فترة والأخرى، يصل عدد المعتقلين إلى رقم قد يجاوز 100 معتقل إداري، قد يزيد بعد ذلك، قد ينقص أقل، وهكذا الأمور تسير في هذه المعاملات التي بدأت تخنق واقعنا، تخنق مساحة

0: الحريات تخنق إمكانيات النشاط الجماهيري الذي ممكن أن نقوم به، وهو الحد الأدنى من حقوق أي إنسان في الكرة الأرضية، بدأت تخنق كل حرياتنا، حرية أقلامنا، حرية ماذا نكتب، كيف نعبر، كل هذا بات تحت الرقابة، تحت المطاردة، تحت طائلة أن تجد نفسك إذا كتبت مقال متهم معتقل تحاكم، إذا صرحت تصريح متهم معتقل تحاكم، وهكذا هذه الأجواء التي نعيشها الآن.
1: هذا يأخذنا إلى السؤال المتعلق بالملاحقات والاعتقالات الإدارية. أكثر من 297 اعتقال إداري منذ 7 أكتوبر وحتى يومنا هذا وفق تقرير لجمعية عدالة الحقوقية، وهذا يدلل على أن هنالك ملاحقة للصوت الفلسطيني. هذه الاعتقالات فضيلة الشيخ والملاحقات، هل تقوض قدرة الفلسطيني على التعبير عن موقفه، عن هويته، عن وطنيته؟ كيف تنظر إلى هذه الاعتقالات وكيف تؤثر على صوت الشارع الفلسطيني داخل الخط الأخضر؟
0: غني عن البيان أن الاعتقالات الإدارية عادة تأتي عندما لا ينجح الطرف الرسمي الإسرائيلي بإثبات أدلة يتهم فيها المعتقل، ولذلك يقوم بمهمة اعتقاله إداريا حتى يعفي نفسه من تقديم أدلة، وهذا يعني أسهل شيء عليه، أقصر طريق على المطاردة. ولذلك كما تفضلت ارتفع هذا الرقم إلى مئات في الوقت الذي كان نادرا ما نسمع عن معتقل إداري في الداخل الفلسطيني، الآن ازداد العدد. أنا طبعا أقولها بشكل موضوعي، لم أدرس كل ملفات المعتقلين إداريا، ولكن الانطباع العام الذي ممكن أن أقوله لك من خلال حضوري لبعض جلسات محاكمات المعتقلين إداريا، أنها تقوم على ظنون لا أصل لها عند بعض الأجهزة الرسمية الإسرائيلية، تقوم على أساس تضخيم سلوكيات عند بعض الشباب أو تأويل بعض جمل هؤلاء الشباب، خصوصا إذا استشهدوا بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية. يعني على سبيل المثال، يوم أن يستشهد الشاب بجملة لا غالب إلا الله، لا غالب إلا الله قد تتحول هاي إلى تحريض ويجد نفسه معتقل. إذا تراكم استخدام هذه الجملة لا غالب إلا الله قد يتحول إلى معتقل إداري. إذا كان الشاب عنده موهبة الاطلاع الإعلامي ومحاولة تتبع أخبار العالم ووسائل الإعلام المختلفة، فإذا تنقل بين كذا قناة عربية بذات أسماء مختلفة قد يتحول هذا التنقل إلى محاولة ظنون أنك تريد أن تتخاطب مع العدو في أيام الحرب، ويتم اعتقاله إداريا وهكذا. لا تتعجب مما أقوله، هذا الحال الذي دفعنا إليه من قبل بعض الأذرع الرسمية الإسرائيلية، وبالذات دفع إليه شبابنا، وبدأنا نسمع بين اليوم والآخر على سبيل المثال اقتحمت مجموعة بيوت في أم الفحم، تم تحطيم الأبواب وتم اقتحام البيوت وتم تحطيم أثاث البيوت وتم اعتقال الشباب. ثم بعد ذلك عندما تنتهي هذه الموجة الإعلامية نسأل لماذا، فنقع في حيرة ونقع في صدمة عندما نتعرف على تفاهة الأسباب التي اعتقل عليها هؤلاء الشباب. هذا الجو الذي نعيشه كما تفضلت لا شك هو يسعى أولا في الأساس إلى إفشاء الرعب، إلى إفشاء الخوف، حتى يطمع واهما طبعا أن يعطل تفكيرنا وحرية تعبيرنا وحرية استقلالية فهمنا للواقع وما يدور في الواقع وما هو في المستقبل. يعني يحاولون أن يبرمجوا عقولنا

0: هذه الحالة ليست جديدة، كانت منذ عقود مضت وعانينا من هذه الممارسات، وأنا أعتبر نفسي مثال لهذه المعاناة، وما أقول عن نفسي شيء كثير، ولكن هذا ليس وقت الآن. ما كان ما نعاني الآن جديد، ولكن هناك تصعيد، نعم هناك تصعيد، هناك حد في التعامل، نعم هناك حد في التعامل، ولكن هذا التصعيد والحد في التعامل قامت على أصول بنتها كل الحكومات الإسرائيلية السابقة. يعني الذين يمارسون هذه الممارسات الآن هم استمرار لممارسات حكومات إسرائيلية سابقة قامت بمثل هذه الممارسات. هل تعلم ماذا سأقول لك الآن؟ هل سمعت في يوم الأرض؟ يوم الأرض الذي كان إحدى الأحداث المصيرية البارزة في مسيرة مجتمعنا في الداخل الفلسطيني، معتقلو يوم الأرض اعتقلوا. كيف عاشوا في السجون؟ عاشوا تحت التعذيب بشهادات موثقة في كتب تاريخية وثقت اعتقال هؤلاء المعتقلين من يوم الأرض، لدرجة أنهم تعرضوا لتعريتهم، تعرضوا لمحاولة الاعتداء على شرفهم، تعرضوا لكل أذى وإذلال. هذا متى كان؟ هذا كان في السبعينات، لا نتحدث عن عام 2026، نتحدث عن السبعينات. في السبعينات كانت مثل هذه الممارسات. إذا القضية ليست جديدة، القضية فيها نوع من تصعيد توتير له جذوره،
1: لكن الخطاب العنصري والتحريضي بات يتصاعد يوما بعد آخر مع تواجد وزراء من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، أمثال وزير الأمن القومي تمار بن غفير ووزير المالية بتسلال سموتريتش، وهم يتغنون بالتحريض ضد الفلسطينيين. يعني كيف تنظر إلى هذا الخطاب العنصري ووقعه على الشارع الفلسطيني داخل الخط الأخضر؟
0: هناك خطاب عنصري واضح جدا ضدنا. هذا الخطاب العنصري يحاول أن يترجم نفسه من خلال تقنين قوانين يتم المصادقة عليها بالقراءات المعروفة في الكنيسة لوضعها قيد التنفيذ. ولكن أقول لك، مهما كان الخطاب العنصري حاد، لا يوجد هناك أكثر عنصرية من خطاب الدعوة إلى ترحيل فلسطينية 48. الدعوة إلى ترحيل فلسطينية 48 ليس الآن بدأ، بدأ منذ عقود طويلة. أصوات ترحيلنا، ما عرف في المسميات السياسية الإسرائيلية بمصطلح الترانسفير، هذا لم يكن قبل أيام، هذا كان قبل عقود. أحزاب شاركت في الكنيسة، وهي طبعا أحزاب إسرائيلية باسم أحزاب الترانسفير، بعض القيادات ذات النزعة التقسيمية الوهمية أنا أسميها، ما بين يمين ويسار ويمين الوسط إلى آخره، كل هذه التقليعات، بعض الشخصيات اللي كانت محسوبة على عالم يسار أو يسار اليمين وما إلى ذلك، هي أيضا كانت إيش؟ كانت تطالب بترحيلنا. يعني البعض منهم دعا إلى ترحيلنا بأسلوب ملتوي، كما حضرتك لابد تذكر ما دعوا إليه، وهو التعديل، تعديل الحدود من أجل على إيش؟ خلفية إثنية، تعديل الحدود على خلفية إثنية تؤدي إلى الترحيل. هذا وين كان؟ هذا كان في حكومات رابين، كان في حكومات بيرس اللي كانت تعتبر إيش؟ حكومات السلام، وأصوات ارتفعت في تلك الأيام. دعني أقول كالتالي، المؤسسة الإسرائيلية بخطابها في المجمل الذي يقع الآن ليس جديدا، هو امتداد للخطاب في الماضي مع نوع من تبهير الخطاب حتى يكون في إثارة أكثر مما كان عليه في الماضي.
1: هل تعتقد فضيلة الشيخ أن العلاقة بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وبقية أبناء الشعب الفلسطيني

0: فلسطيني قد شهدت تغييرا بعد 7 أكتوبر؟
1: أنا يجب أن أقول لك بشكل أخوي، كل الرؤية الفلسطينية وما ينتج عنها من مشاريع فلسطينية بغض النظر عن الاجتهادات الآن في ماهية هذه المشاريع، أنا أتمنى عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن فلسطيني الداخل 48 صمودهم في أرضهم وبيوتهم ومقدساتهم هو ضرورة لأنه يحافظ على سردية القضية الفلسطينية. صمودهم هو يحمل حق عودة المهجرين في الداخل الفلسطيني، وأقصد بعودة المهجرين في الداخل الفلسطيني أن قسم منا الآن قد يعيش في أم الفحم، قد يعيش في الناصري، قد يعيش في سخنين أو في كفر قاسم، ولكن أصله من بلدة قريبة من المدينة التي يعيش فيها الآن، تم تهجيره فظل هو نعم في الأرض في الداخل الفلسطيني ولكن مهجر عن بلدته التي ولد فيها. هؤلاء الآن يطالبون ولهم حق أن يعودوا إلى بلداتهم، ولذلك سمي هذا بحق المهجرين كي يتم تمييزه عن حق العودة. حق العودة لأولئك الذين يعيشون في الشتات الفلسطيني والذين لهم الحق أيضا أن يعودوا إلى أرضهم التي ولدوا فيها ونشأوا فيها في الداخل الفلسطيني. فالذي يحافظ على هذا الحق وصوت هذا الحق هو ضرورة بقاء صمود المجتمع الفلسطيني في الداخل. أنا أقول لك وأتمنى كذلك على كل المبادرات والمشاريع أن تدرك أن الوجود الفلسطيني في الداخل هو يحمل الامتداد اليومي مع القدس المبارك، مع المسجد الأقصى المبارك، يحمل الامتداد اليومي مع الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وفي القدس المبارك، يحمل الامتداد اليومي مع الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المبارك، يحمل كل هذه الأبعاد. كل عاقل يجب أن يحرص على حفظ الحياة لكل هذه الأبعاد.
0: وهذا يأخذنا إلى الملف الثاني وهو ملف القدس. المسجد الأقصى يمارس ضده ممارسات إسرائيلية استيطانية، محاولة من اليمين المتطرف لتقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا عبر الاقتحامات المستمرة واستغلال الأعياد اليهودية لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى. منذ 7 أكتوبر زادت هذه الاقتحامات وزادت هذه السياسات، كيف تنظرون إلى واقع المسجد الأقصى مع استمرار الحرب واستغلال واقع الحرب من قبل الحكومة الإسرائيلية وبعض شخصيات اليمين المتطرف لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى؟
1: كل ما يقع الآن على المسجد الأقصى المبارك كان وقد وقع عليه منذ عقود. الشيء الذي اختلف، مرة أخرى أقول، زادت حدة هذه الاعتداءات وزاد التصعيد من هذه الاعتداءات. ودعني أفصل أقول لك كالتالي: في الماضي كانت هناك الاقتحامات، كان هناك الاعتداء على المصلين حتى وقعت مآسي على المصلين وقتل أعداد كثيرة في صلوات الجمعة في داخل المسجد الأقصى المبارك. كان هناك كما عرف بالحفريات في محيط المسجد الأقصى المبارك، كان هناك دعوات التقسيم الزماني والمكاني التي ليست جديدة بل هي منذ عقود من الزمان. كل هذا كان قد وقع على المسجد الأقصى المبارك وبالذات على القدس القديمة التي تحيط بالمسجد الأقصى المبارك. الآن ما في شك أن هناك صار ارتفاع في حدة مثل هاي الاعتداءات. يعني الآن أنت تسمع بشكل علني من يدعون الآن بشكل صريح بدون مقدمات أنه قد آن الأوان لبناء هيكل على حساب المسجد الأقصى المبارك. الآن أنت أو أنا تستطيع أن تراقب ولو اضطراريا بعض قنوات عبرية التي بالذات تمثل صوت المستوطنين. عندما يستعرضون اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ستسمع صلوات تلمودية علنية بصوت عالي في داخل المسجد الأقصى المبارك. إذن القضية لم تقف عند حد رفع علم إسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك. أضف إلى ذلك، وهذا في تصوري أخطر ما يمكن أن أقوله، الآن المحاولة التي أنا أقرأها هناك سعي لفرض الإرادة الدينية اليهودية كإرادة وحيدة على المسجد الأقصى المبارك، بمعنى إلغاء وجود شيء اسمه هيئة الأوقاف الإسلامية، الاستفراد بكل القرارات اليومية التي تتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، فرض حق باطل موهوم لعملية منع من يشاءون من الدخول إلى المسجد الأقصى. آلاف الآن ممن يشدون الرحال ممنوعون من الدخول إلى المسجد الأقصى، حراس المسجد الأقصى الرسميون التابعون للحكومة الأردنية الهاشمية ممنوعون من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك.
0: هل تعتقدون أن المطلوب اليوم إعادة صياغة العلاقة بين مختلف المكونات في الشارع الفلسطيني؟ وما هي الرسالة الموجهة إلى الشباب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة فضيلة الشيخ؟
1: حقيقة هذا سؤال جوهري جدا، وأشكرك على هذا السؤال. أنا أطمع أن أؤكد على مجموعة رسائل، لذلك سأقولها بإيجاز. أولا، على صعيد الداخل الفلسطيني هنا في 48، أمام كل ما نعاني منه وبالذات غول العنف الذي يهدد مصيرنا، نحن بحاجة إلى الصمود كمشروع سياسي يجتمع عليه كل مجتمعنا في الداخل الفلسطيني. هذا أولا. ثانيا، أمام موجة ما تعاني القدس والمسجد الأقصى المباركين من كل مظاهر الاعتداءات، أنا أقول نحن بحاجة إلى إتقان دور شد الرحال اليومي إلى المسجد الأقصى المبارك بهدف أن نؤدي صلواتنا في المسجد الأقصى المبارك بقدر ما نستطيع من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء، وأن نجلس في المسجد الأقصى، وأن نقرأ القرآن في المسجد الأقصى، وأن ندعو الله تعالى في المسجد الأقصى، ثم أن نخرج إلى القدس، إلى مطاعم القدس، إلى أسواق القدس، وأن نتواصل مع فنادق القدس المبارك لأهلنا حتى يكون هناك التكامل في مسيرة احتضان هم القدس مع هم المسجد الأقصى المباركين. ثالثا، الذي أنا أقوله كالتالي، ما في شك القضية الفلسطينية الآن عانت من ضربات ثقيلة، لا أبالغ إذا قلت قد تكون هي مشهد نكبة جديدة تذكرنا بنكبة فلسطين الأولى التي كانت في الأربعينات. ومع ذلك أنا أقولها بموضوعية، أقولها بيقين، مع كل ذلك القضية الفلسطينية لن تموت لسبب بسيط، لأنها قضية شعب، الشعوب لا تموت، لذلك قضاياها لن تموت. القضية الفلسطينية هي قضية الشعب الفلسطيني كأساس عراسي وعيني، ولكن لها امتدادها الإسلامي ولها امتدادها العربي، وهي حية في ضمير كل مسلم وحية في ضمير كل عربي، لذلك لن تموت بغض النظر عن تساؤلاتنا حول ممارسات بعض الحكومات المسلمة والعربية. لا بل أقول مع كل ما تعاني منه القضية الفلسطينية الآن من آلام صعبة جدا ولها مظاهرها الكثيرة في غنى أن نشرحها، إلا أنها الآن تعيش في ضمير كل حر في العالم في كل الكرة الأرضية بدون استثناء. هناك إجماع عالمي على أن القضية الفلسطينية آن الأوان أن تعطى حقها الكامل الشرعي كأي قضية في العالم.
0: وبهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص. نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ رائد صلاح على ما قدمته من إضاءات، والشكر موصول لكم.

0: مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى لقاء آخر.
1: حرام عليك كم تراح، والله العظيم كم تراح 9 سنوات كم تراح تمام.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء من تلت عربي في اسطنبول. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وسطاء ينقلون رسائل من الولايات المتحدة إلى طهران، لكن بلاده لا تجري محادثات مع واشنطن في الوقت الحالي. وأضاف بقائي أن إيران لن تسمح بأن يكون قرار إنهاء الحرب بيد واشنطن، وقال إن بعض دول الخليج تشارك في الحرب الأمريكية على إيران، كما أكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا وأن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة المضيق كانت إيجابية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة تخللها دهم منازل واعتقالات في مدن وبلدات في الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة دير الغصون شمال طول كرم، واعتقلت 3 شبان في مخيم بلاطة شرق نابلس، فيما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قرية دير جرير بقضاء رام الله. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات هدم لمنشآت سكنية في قرى وبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وأظهرت صور متداولة جرافات الاحتلال الإسرائيلي وهي تشرع بعمليات هدم في بلدة نعلين غرب رام الله، وفي تجمع عرب الكعابنة قرب بيت حنينة شمال غرب القدس هدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر أغنام لمواطنين فلسطينيين. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في المنطقة الصناعية ببلدة بيتا جنوب نابلس، وبحسب مصادر محلية اقتحم 10 مستوطنين مصنعا فلسطينيا لقص الحجارة شرق رام الله وأحرقوا آليات فيه. وصرح مالك المصنع بأن الخسائر الأولية تقدر بنحو 735 ألف دولار أمريكي، وأن الاعتداء أدى إلى توقف العمل في المصنع الذي يضم 35 عاملا. أفاد مراسل تيرت عربي بإصابة 3 صيادين فلسطينيين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. وأضاف مراسلنا أن جيش الاحتلال واصل عملية توسعة المنطقة الصفراء شرق حي شجاعية شرق مدينة غزة، في وقت استهدفت مدفعيته المناطق الغربية للخط الأصفر شرق حي الزيتون بمدينة غزة. أعلن الناطق باسم الجيش السوداني تحرير منطقتي أم قرفة وجرينخ بولاية شمال كردفان عقب تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالناجحة. وأكد الناطق العسكري أن الجيش السوداني أحكم سيطرته على طريق الصادرات الاستراتيجي الرابط بين أم درمان والأبيض بعد استعادة السيطرة على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان، مؤكدا تكبير

ميليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني لشؤون الخارجية أمجد فريد إن مشكلة المبادرات التي يطرحها الغرب لوقف الحرب في السودان دعوتها إلى تقاسم السلطة مع ميليشيا الدعم السريع مساوية بينها وبين الشرعية التي تمثل السودانيين. وأضاف أن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بانسحاب ميليشيا الدعم السريع من المناطق التي تحتلها، مؤكدا أن أي هدنة تمهد لتقسيم السودان مرفوضة. أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية طرنجة وتل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا ونفذت حملة تفتيش وحظر تجوال فيهما. كما أوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال نفذت أيضا حملة دهم وتفتيش في قرية العارضة بريف درعا وسط إطلاق نار كثيف، وتوغلت في محيط قرية معرية بريف درعا وتمركزت على طريق معرية وفي ثكنة الجزيرة. أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي إرسال طائرتين لإخماد الحرائق بالمشاركة في جهود مكافحة حرائق الغابات في إسبانيا. وقال يوماكلي إنه يتابع حرائق الغابات المستمرة في العديد من الدول الأوروبية، معربا عن تمنياته بالسلامة لجميع البلدان المتضررة وآملا أن تتم السيطرة على النيران في أقرب وقت. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونتناول فيها تزايد المخاوف في داخل واشنطن من أن تتحول الحرب مع إيران إلى استنزاف طويل لقدرات الجيش الأمريكي، حيث نقل الصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين قولهم إن هذا الهاجس دفع بدونالد ترامب مؤخرا إلى التراجع عن شن هجوم كبير على إيران، وذلك بعد مشاورات مع خبراء من إدارته. فما مدى تأثير نقص الذخيرة في استراتيجيات الحرب؟ وما العراقيل التي تواجه مشاريع تسريع تلبية الاحتياجات؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي، ولكن قبل أن نبدأ النقاش نتابع العرض التالي.

0: أناقش هذا الملف مع ضيفي من الدوحة الخبير العسكري أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة الدكتور محمد الشرقاوي، ومن بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خليل الحلو. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معك الأستاذ خليل الحلو سعادة اللواء. بداية، يعني هل كشفت الحرب الأخيرة سعادة اللواء القوة العسكرية الأمريكية لأول مرة منذ عقود؟ هل كشفت حدود هذه القوة الحرب الأخيرة برأيك؟
1: نعم، يعني هذا السؤال سيدي الكريم مبسط جدا. أولا تحية لحضرتك وتحية للضيف الكريم من الدوحة. كل المسائل التي تتعلق بالحروب وبالذخائر مفتاحها الأساسي هو التصنيع، وقد ذكرتم وقد أعطيتم رقما مهما جدا. خلال الحرب الباردة كان التصنيع العسكري الأمريكي يمثل 16% من التصنيع العام، انخفض إلى 10%، يعني أي انخفض بنسبة 35%. لماذا؟ لأنه بعد الحرب الباردة كانت مخاطر نشوب الحروب متدنية جدا. أتت أولا حرب أوكرانيا، وحرب أوكرانيا استنزفت الكثير من الذخائر يعني المختلفة، ولكن بشكل خاص الباتريوت، لدرجة أن الآن الأوكرانيون لم يعودوا يستعملوا الباتريوت إلا عند الحاجة القصوى بسبب عدم توفر الذخائر، واستعاضوا عنها بالمسيرات. أما بالعودة إلى كيف سيواجه أو كيف يواجه الأمريكيون هذه المسألة، يعني أذكر بأنه على الغارات الأمريكية على إيران كان عددها 13,000 غارة، عدا عن الغارات الإسرائيلية التي كانت 5,500 غارة، وضربت الألاف من الأهداف واستعملت الذخائر الذكية. مثلا مخزون الصواريخ المضادة للصواريخ بنوع خاص، صواريخ THAAD، وهو الصاروخ الأساسي الذي يعترض الصواريخ خلال المرحلة الأخيرة عندما يقترب من الهدف، استنزف المخزون بنسبة 50%. وتحتاج الولايات المتحدة، إذا استمر النمط الآن على هذا المنوال، تحتاج إلى 3 سنوات لإعادة المخزون إلى ما كان عليه. لذلك في أول خطوة في أذار الماضي استدعى ترامب المصنعين العسكريين وطلب منهم التسريع في الإنتاج وزيادة الإنتاج، ولكن لا يتعلق الأمر فقط بزيادة الإنتاج من المصنع، يتعلق الأمر أيضا بإعادة تجهيز المصنع وبتوسيعه لكي يستطيع تلبية الحاجات. المرة الثانية وقد وقع خلالها ترامب أمرا تنفيذيا لقانون إنتاج الذخيرة، ووكل وزير دفاعه بيت هيكسيت التواصل مع المصنعين وخاصة شركة لوكهيد مارتن أيضا لزيادة الإنتاج. ولكن هذا لا يعني أن الإنتاج سيزيد الآن أو غدا أو بعد أسبوع، هذا يتطلب أشهر. والمرة الثالثة كانت منذ أيام في بنسلفانيا، عندما يعني قال ترامب، يعني ضغط ترامب أو يقوم بالضغط على المصنعين العسكريين. إذن الإدارة الأمريكية تحاول، أو ليست تحاول، إنما اتخذت قرار بزيادة الإنتاج بشكل كثيف لتلبية الحاجات ولإعادة المخزون إلى ما كان عليه. ولكن هذا لا يعني مثلا أن مسارح عمليات أخرى ليس فيها ذخيرة، يعني مثلا في الباسيفيك، يعني في مواجهة الصين أو في أمكنة أخرى من العالم. لذلك يعني طيب اليوم، نعم، يعني هذا السبب، هذا أحد الأسباب وليس السبب الرئيسي.
0: طيب
1: هذا أحد
0: الأسباب
1: الذي جعل ترامب يؤجل الضربة الكبيرة.
0: نعم، نريد أن نعرف أيضا تبعات هذه القرارات، سواء كانت هي عسكرية بحتة أم سياسية عسكرية، مع الدكتور محمد الشرقاوي. دكتور الشرقاوي، استنادا على تقرير صحيفة نيويورك تايمز، هل الخطوات التي تتخذها إدارة ترامب الآن هي استنادا لمعطيات عسكرية فقط، أم هي معطيات سياسية بحتة، أم عسكرية سياسية برأيك؟

0: هي مزيج من اعتبارات عسكرية واستراتيجية، وما نتحدث عنه اليوم ليس عجزا في صنع الذخيرة الأمريكية، وإنما شح هذه الذخائر. لذلك يحاول البيت الأبيض تسريع وتيرة الإنتاج، لكن المشكلة لا تظل في سياق عسكري بحت بمعنى كميا أو التحليل الكمي للأسلحة، ولكن أيضا هناك التحول الكيفي أو النوعي، وهنا يأتي التحدي الاستراتيجي. بمعنى أن حرب إيران هذه المرة كشفت أن المسألة لم تعد تقوم على مدى فعالية ومدى تطور الأسلحة التي بحوزة الجيش الأمريكي، سواء من الناحية الجوية أو من الناحية البحرية. هناك أسلحة باهظة التكاليف، لكن عندما يستخدم الإيرانيون المسيرات وهي لا تبلغ تكلفتها أكثر من 20,000، تصبح المسألة أيضا نوع من المتاهة من حيث الإنفاق العسكري. بمعنى، هل يتساوى الصاروخ الذي قد يبلغ بضع ملايين دولار مقابل مسيرة واحدة 20,000؟ وهنا أعتقد قضية ما هو مالي أيضا يدخل في هذه المعضلتين العسكرية والاستراتيجية. ونضيف أيضا مقولة أن هل للقوة حدود أم أن القوة مطلقة؟ أيضا هناك معاناة في الشهر الخامس على التوالي من أن على الرغم من التفوق العسكري الأمريكي، لا تظهر في الأفق أمارات أي نجاح في تحقيق المعادلة الصفرية. هذا ما يؤرق ترامب ويؤرق هيكسيت في البيت الأبيض. لذلك بعد الهدنة في 7 أبريل، عاد القصف الأسبوعين الماضيين لمدة 13 يوما وتوقف قبل يومين. هذا كله تجسيد لأن هناك هذا الارتباك الاستراتيجي، وإن تغيرت التكتيكات لكن من الناحية الاستراتيجية يبدو الآن أن هذه الحرب في طريق مسدود، لا مجال لتحقيق معادلة صفرية، ولا مجال أيضا في المقابل لأن تبقى لترامب اليد العليا عندما ينفتح على فكرة المفاوضات. فإذا هي إدارة صراع خطوة خطوة بشكل متدرج، ولا يعني أن هناك نية الحسم، وليست هناك قدرة للحسم لا العسكري ولا التفاوضي.
1: طيب دعني أنقل أيضا هذه النقطة لسعادة اللواء خليل الحلو. سعادة اللواء، عندما تواجه الأسلحة الأمريكية التي تبلغ قيمتها تقريبا مئات الآلاف من الدولارات وربما تقترب من الملايين حتى، أمام أسلحة رخيصة إيرانية لا تتعدى آلاف الدولارات، 20,000 دولار كما قال دكتور الشرقاوي، هل نجحت هنا إيران في فرض معادلة جديدة على الولايات المتحدة بأن تغير مفهومها العسكري بصورة كاملة، بأن تبدأ في فرض أو إنتاج ربما معادلات جديدة كي تواكب هذا الاختلاف في العقيدة العسكرية الإيرانية؟
2: نعم سيدي الكريم، أولا لدي ملاحظة أساسية، إن وقف العمليات العسكرية أحد أسبابه الرئيسية هو انخفاض المخزون كما ذكرنا، ولكن هناك عامل آخر وهو طلب الدول العربية بإلحاح من ترامب التوقف، لأن الدفاعات الجوية لن تستطيع صد كل ما يطلق على هذه الدول، وخاصة على يعني أماكن إنتاج النفط. وأيضا يعني جواب مباشر على سؤال حضرتك، عند الاطلاع على الصحافة العسكرية الأمريكية في المدة الأخيرة نجد أن الولايات المتحدة قد بدأت منذ مدة تغيير ليس العقيدة العسكرية إنما طريقة مقاربة الحروب، والدروس التي تتعلمها الإدارة العسكرية الأمريكية هي ليس فقط من حرب الخليج إنما من حرب أوكرانيا بشكل أساسي.
1: نعم.
2: ففي حرب أوكرانيا مسألة تطوير المسيرات أصبحت طاغية في كل الجيوش، الكلفة كما تحدث ضيفكم الكريم هي منخفضة للمسيرات، والمسيرات تعطي نتائج مهمة جدا، ولكن في مطلق الأحوال لا يمكن للمسيرات أن تحل مكان المدفعية، مكان الذخائر الذكية الجوية، ومكان الدفاعات الجوية، هذا أمر مستحيل. إنما عندما يتم

0: الاتكال أكثر فأكثر على المسيرات الرخيصة الثمن يتم الحصول على نتيجة أفضل. الأمريكيون مثلا طوروا مسيرة اسمها لوكاس، وهي يعني نسخة طبق الأصل عن الشاهد 136 الإيراني التي تستعملها إيران بكثافة والتي ثمنها 20,000 دولار، ولكن اللوكاس مزودة ب يعني معدات دقيقة أكثر بكثير من المسيرة الإيرانية. أيضا الولايات المتحدة طورت ذخائر ذكية استعملتها مؤخرا خلال 15 يوم السابقة، وهي مسيرات بحرية ضربت فيها حوالي 60 زورق سريع إيراني. وهناك أيضا مفهوم جديد يعني كمان من حرب أوكرانيا، لا يكفي وجود المسيرات، إنما المسيرات لديها نظام تشغيل إلكتروني. الأوكرانيون يقومون بتغيير هذا النظام كل 48 ساعة لإعماء الدفاعات الروسية، وأيضا يقومون بتغيير المحركات وكل ما يلزم من هاردوير الذي يكتشفه الروس خلال كل 40 يوم. وأيضا العسكريين الذين يستعملون هذه المسيرات أصبحوا على تماس يومي مع المصنعين لكي يعني يعطوهم الخبرة الميدانية لتطوير هذه المسائل.
1: يعني الآن
0: كل الذي أتحدث عنه
1: يعني الآن ربما هناك معادلات جديدة، هنالك تحركات جديدة داخل الأروقة السياسية أو العسكرية الأمريكية. دعني أيضا أنقل هذه النقطة لدكتور محمد الشرقاوي. دكتور محمد، يعني ذكرت قبل قليل بأن الطريق ربما أصبح مسدودا الآن، سواء عبر التحركات العسكرية الأمريكية أو حتى السياسية. هل نشهد ربما تحول في المعادلة التي كانت تستخدمها الولايات المتحدة، وهي معادلة الردع بالقوة، إلى معادلة إدارة المخاطر؟
2: أولا، معادلة الردع تتغير بشكل شبه كلي، بمعنى أن الولايات المتحدة عندما بدأت هذه الحرب كانت تعول على فرضية أن القصف الجوي سيضعف القدرات الإيرانية ويضعفها إلى حد التلاشي. وإلى حد الساعة لا أرى شخصيا أننا أمام حرب مباشرة، بل تفرعت حرب لبنان منذ الأسبوع الأول إلى 3 حروب فرعية لا يلتقي فيها الطرفان. الآن هناك حرب القصف الجوي الأمريكي في العمق الإيراني، فضلا عن السواحل من جزيرة قشم إلى سيريك، ثم إلى تبريز في الشمال، إلى طهران وإلى بلوشستان في الشرق. ليس هناك اشتباك مباشر بين الدفاعات الجوية الإيرانية وهذه العمليات، عمليات القصف الأمريكي. أيضا على مستوى مضيق هرمز هناك سيطرتان، سيطرة إيرانية وهناك أيضا حصار بحري، وأيضا رغم بعض التراشقات ليست هناك عمليات قصف متبادل بين الطرفين. إذا انتقلنا إلى الحرب الفرعية الثالثة، أيضا عندما تكثر العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران تلجأ طهران إلى تصدير الألم، تقصف الكويت وتقصف البحرين وتقصف الأردن. هذه حرب فرعية ثالثة لا يلتقي فيها الجيش الأمريكي مع الجيش الإيراني. إذن هذا تحول مهم ينبغي أن نحتفظ به في الأذهان. لماذا هذه الحرب مفتوحة على مصراعيها ولا يمكن التنبؤ إلى أين تذهب؟ في المقابل أيضا هناك نوع من المعضلة ما هو مطلق، بمعنى ترامب أكثر من مرة يفخر العالم بأن لديه القوة المطلقة ولديه أعظم جيش في العالم، ولكنه لا يستطيع فرض الأمر الواقع على الإيرانيين. في المقابل أهل الحل والعقد في طهران يتمسكون أيضا بأن لديهم الصمود المطلق، يتحدون ترامب في حالة الحرب والقصف كما يتحدونه في حالة المفاوضات. نحن أمام معضلة الباب الدوار، ندور على أنفسنا في تحليل لماذا رغم كل هذا الجهد العسكري الأمريكي لا تزال، ورغم ما يقوله ترامب أيضا أنه قضى على ما هو بحري وما هو جوي، بمعنى حسب رواية ترامب أن كل المنظومة العسكرية الإيرانية قد انتهت.

0: وهذا غير صحيح. إذن باختصار يعني هناك الآن الشهر الخامس الذي يقترب من نهايته على هذه الحرب، ولا تزال الأسئلة الاستراتيجية الكبرى تفرض نفسها بشدة. إلى أين هذه الثنائية، ثنائية القصف الذي لا يثمر في تحديد مخرج لهذه الحرب، وأيضا مسار المفاوضات المتعطر أو الجامد حتى هذه اللحظة في المحصلة النهائية؟ كل يدير الحرب إيرانيا وأمريكيا على طريقته،
1: وهناك أيضا عوامل يعني دكتور الشرقاوي حتى يمكن عوامل مؤثرة جدا الآن على التحركات العسكرية الأمريكية أو حتى السياسية. أنتقل بها إلى سعادة اللواء خليل الحلو. سعادة اللواء، ذكرت أنت قبل قليل بأن هناك ضغوطا أصبحت واضحة وتؤثر على الولايات المتحدة من قبل الدول الإقليمية التي ترد إيران عبرها على الولايات المتحدة. كيف ستوازن الآن الولايات المتحدة هذه المعادلة، معادلة فرض القوة، معادلة عدم كسر هيبة الولايات المتحدة أمام الضغوط من قبل الدول الإقليمية التي تتأثر بهذه الحرب؟
2: نعم، عندما أذكر بأن الدول الإقليمية تريد في المرحلة الحالية أن تخفف من وتيرة الحرب حفاظا على منشآتها النفطية، هذا لا يعني أنها ستتخلى عن تحالفها مع الولايات المتحدة، لا بل هذا التحالف ازداد. فطلبيات الأسلحة الأمريكية من قبل هذه الدول ازدادت بشكل كبير، وكذلك هذه الدول بدأت تعدد مصادر، يعني تزيد أو تنوع من مصادر التسلح. يعني الإمارات مثلا تتسلح من عدة دول، وهناك أيضا اليونان التي الآن يعني تصدر بعض الأسلحة إلى هذه الدول. فإذا مسألة المسألة بالنسبة للولايات المتحدة واضحة تماما، وحتى بالنسبة لدول منطقة الخليج. دول منطقة الخليج ولو كانت منزعجة من هذه الحرب، ولكن تعرف تماما أنها أنه ليس هناك بديل عن الحليف الأمريكي. وأساسا إذا يعني أخذنا الأمر من منظار أوسع بكثير، هذه الدول يعني الآن تقربت من تركيا، وتقربت من باكستان، وتقربت من مصر، وهذه بمباركة أمريكية، لأن الولايات المتحدة بعد هذه الحرب تريد أن تكون على المقاعد الخلفية، وأن لا تتحمل هي وحدها مسألة الدفاع والأمن في الخليج. إذن باختصار، الدول العربية ما زالت تحالفاتها موجودة، التقارب السعودي التركي الباكستاني المصري أصبح واضحا. إسرائيل التي بالنسبة لإيران هي شريك مع الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة تمنع إسرائيل من التدخل في هذه الحرب، لكي تصبح مسألة الدفاع هي فقط محصورة بين الولايات المتحدة وبين الدول العربية في مواجهة إيران. طيب، هلأ إذا سنح الوقت بضع دقائق لنتحدث عن المسألة التكتية. طيب، الأسلحة يعني كيفما كانت ومهما كانت متقدمة، ليست هي فقط المهم، هي مهمة جدا، ولكن طريقة استعمالها في الميدان هي مهمة جدا أيضا. لذلك يعني الذي يحصل الآن على في مسألة التطوير والتصنيع العسكري في الولايات المتحدة هي للتكيف مع المعطيات الجديدة التي تبينت في مسرح الخليج وفي مسرح أوكرانيا.
1: نعم، طيب أعود لدكتور محمد الشرقاوي. دكتور محمد الشرقاوي، هذه المعادلة أيضا كيف يمكن أن تديرها الولايات المتحدة سياسيا؟ نتحدث هنا طبعا عن عدة نقاط، سواء الضغوط الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، سواء ضغوط فيما يتعلق بمضيق هرمز، مضيق باب المندب. الولايات المتحدة تريد أن تفرض هيبتها، تريد أن تكسر هذا الحصار الإيراني، وفي ذات الوقت كيف ستتعامل مع الضغوط من قبل دول منطقة الخليج تحديدا؟
0: هناك عدة اعتبارات تفرض نفسها على هذا المستوى. ترامب يواجه تحديا استراتيجيا كما ناقشنا الآن في إدارة هذا الصراع المفتوح مع الإيرانيين، ويريد أن يقلص من هذا النفوذ الإيراني إقليميا على ما حول مضيق هرمز، وأيضا في أبعاده الدولية. لذلك الآن هناك

0: ثلاثة خيارات أمام ترامب تفرض نفسها بإلحاح. هناك الخيار العسكري وهو الراجح في هذه المرحلة، مواصلة القصف حتى تضعف إيران وقد تسقط على ركبتيها. الخيار الثاني هو فسح المجال مؤقتا لنافذة المفاوضات، وإن كان ترامب قد حسم أمره ويعتبر مذكرة التفاهم قد تجاوزتها الأحداث. الخيار الثالث هو الآن يتبلور وسوف يتضح أكثر في الأيام المقبلة عندما ينعقد اجتماع لندن بين المسؤولين في البنتاغون على رأسهم وزير الحرب هيكسيت وبعض جنرالات البنتاغون مع مسؤولين بريطانيين، وقد ينضم إليهم مسؤولون خليجيون. أرى أن هناك هذا البعد الذي يتجه إلى تدويل قضية هرمز وتدويل المضيق وكل الوضع الإقليمي في ما بين إيران وجاراتها العربية، لكن إلى حد الآن لم يظهر بعد، يعني حتى هذه اللحظة نعرف جيدا أن هناك خطة إيرانية ليس فقط لفرض نفوذها على مضيق هرمز بل أيضا لمنع الطريق مستقبلا، وهذا ما تحاوله إيران، منع الطريق مستقبلا أمام مرور العتاد العسكري الأمريكي إلى البحرين. في المقابل أيضا إيران تعتد بنفسها قوة إقليمية تريد أن تستحوذ على المنطقة، وهي التي تصبح الآمر الناهي أو تصبح لها اليد العليا. نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الآن تركز نفوذها وتريد أن يبقى الخليج.
1: نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ تصويت النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة دكتور محمد الشرقاوي، كنت معنا من الدوحة، كما أشكر أيضا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء خليل الحلو، شكرا جزيلا لكما ضيفاي الكريمان. نهاية وقفتنا لهذا اليوم، نشكر لكم طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟
1: مرحباً فابريزيو.
2: مرحباً.
1: مرحباً، كيف حالك؟
2: كل شيء بخير.
1: حقاً؟
2: كل شيء جيد.
1: إذن جيد.
2: كيف حالك؟
1: أنت تعمل؟
2: أرتب المكان، فسيأتيني زبائن من شمال أوروبا ومن الولايات المتحدة، لذا أجهز بعض القطع. هذا هو الحال كما ترى.
1: أصغي إلي فابريزيو، علينا الذهاب إلى الورشة، علي أخذ المنحوتات.
2: حسناً،
1: سأأخذها من أجل المعرض.
2: جميل،
1: يجب أن نذهب، وهناك تقنيات خاصة أريد أن أريها لك.
2: رائع.
0: إنه صهر نيكولا، وأيضاً الشخص الذي يرى أنه سيعهد إليه بفنه مستقبلاً. في هذا المتجر يبيع فابريزيو أعمالاً خزفية صنعها نيكولا وفنانون آخرون، كما يتعلم أيضاً من نيكولا احتراف فن الخزف. طلب نيكولا المساعدة من صهره، وهو الآن يتجه إلى ورشته.
1: مرحباً.
3: مرحباً.
1: كيف سارت الأمور؟
3: كل شيء جيد.
1: هل انتهيت؟
3: انتهيت، هذه القطع الأخيرة، والأخرى أيضاً جاهزة.
1: عظيم، هذا أيضاً جميل جداً. هل كسرت إحداها؟
3: جميعها رائعة.
1: لم تنكسر أي منها؟ جميعها رائعة.
0: يبدو أن عملية شي الخزف قد انتهت، الآن تبدأ المرحلة الأصعب والأشاق، الطلاء.
1: حسناً، إذن يمكننا البدء بطلائها. سأرتدي مئزري، فلننهي هذا العمل. جيد، هيا بنا. ها هي، انتهت.
3: والتوقيع؟
1: لقد وقعتها.
3: حسناً.
1: ألم أوقعها؟ هذا ساخن جداً.
0: يواصل نيكولا ومساعده عملية الطلاء، ويأتي صهره فابريزيو للمساعدة.
1: سعيد بمجيئك.
2: وأخيراً.
3: علي الذهاب، لدي عمل.
1: انظر فابريزيو، كان عليه الذهاب.
2: أجل.
1: تعال مكان فيتو.
2: حسناً.
1: لأن عليك مساعدته، قد لا ننتهي في الموعد.
0: مع وصول صهره فابريزيو يصبح نيكولا متأكداً من أنه سيتم أعماله في الوقت المحدد. مع ذلك لا يزال غير قادر على الاهتمام بكل المهام بنفسه، فهناك حفل آخر يفترض أن يحضره الليلة.
1: اسمع فابريزيو، هذه هي التقنية الجديدة. أرأيت ما أفعله بالباستيل على الخزف في هذه القطعة؟
2: أجل.
1: يجب طلاؤه بهذه الطريقة، يجب أن يكون خالياً من الأخطاء، يجب أن يبدو هكذا، ثم تفعل هذا بهذا الشكل تماماً. إنها تقنية جديدة، سيكون لامعاً عندما يخرج من الفرن. هكذا نضفي العمق على القطعة بهذه التقنية الجديدة. لهذا السبب، وإن بدا الآن وكأنه رسم مبدئي على القطعة، لكن حين يصبح لامعاً ستتجلى هذه الشفافية بوضوح. إنه رسم مثير ووضعت توقيعي.
2: أريد أن أسألك أمراً بخصوص المعرض، كم يبلغ تقريباً عدد الأشخاص المدعوين؟
1: 25 فناناً من جميع أرجاء البحر المتوسط، كما يوجد نقاد وصحفيون.
2: أجل.
1: أي إن عدد الضيوف الذين سيأتون إلى المعرض كبير جداً. بالطبع، سيكون هناك مدعوون للمعرض أيضاً.
2: الآن سوف أشوي هذه،
1: ثم ستجمعها كلها وتأخذها إلى المعرض.
2: ستكون جميع القطع جاهزة.
1: عظيم.
2: حسناً.
1: ممتاز.
2: جيد.

0: عرض فلكلوري يضم أشهر الراقصين الشعبيين في صقلية، ولكل من هذه الرقصات حكاية لدى الصقليين. لهذا السبب تقام عدة عروض شهريا في مزارع، وفي كل مرة يأتي جمهور عريض لمتابعتها.
1: Thank you.

0: يستقبل أهالي مزار المساء بحماسة، فيما تستهل عائلة ناتاليا يومها متحلقة حول مائدة الإفطار. يبدو أن إيفانكا قررت أن تطلب من والدها نقود الثوب مرة أخرى.
1: هيا أنهيا طعامكما لنبدأ بصنع الجبن.
2: هيا أسرعا.
1: هيا،
2: وإلا فلن تنهي الطلبية في وقتها.
3: أخبرني إيفان، هل اتفقتم؟
2: فلنرى ما هو المبلغ الذي سيعرضه عليه. إذا جاء الزبون فسنحدد المبلغ معا.
1: ما رأيك؟
4: إذا أنهيت العمل هل ستسمح لي بالذهاب إلى المدينة؟
2: لأنهيه وسنرى. الوقت الآن.

0: ما وقت العمل؟
1: لنرى أولاً هل تستحقونه أم لا؟
2: سنحاول إنهاء العمل
0: وسنرى.
3: في منزل ناتاليا ما يزال أمر شراء ثوب لإيفانكا موضع نقاش، وفي الخارج ثمة سيارة تتقدم في الطرق الملتوية لجبال كارباد متجهة صوب منزل ناتاليا.

0: إيفان في ورشته يحاول إتمام الطلبية وبجانبه الجدة. تأسف الجدة لرؤية حفيدتها حزينة.
1: علي إنهاء الطلبية، الزبائن في انتظاري، سأحاول إنهاء هذه، علي بذل قصارى جهدي، يجب أن أنهيها، علي أن أسرع. سنكسب المال من بيع نتاليا أجبان الأحصنة ومن عملنا هذا. علينا إجراء إصلاحات، علينا تدبر أمورنا بروية، وعلينا العمل.
2: إيفان، هل اتخذت قرارا؟ أستعطي إيفان كايا النقود؟
1: من أجل الثوب؟ سنرى، أعمل على الطالبية ووالدتها مشغولة بصنع الجبن.
2: دعوني أقدم بعض النقود ولننهي الأمر.
1: إذا كانت تريده حقا فسنشتريه، لكن عليها أن تكون بارعة كأمها.
2: إذا عملت كوالدتها فستجني المال.
1: لتتعلم أولا، سنشتريه إن أرادت، لتذهب وتشتريه بنفسها. سنبيع هذه السلة أولا، ويمكننا شراء الثوب بثمنها، ثم ستذهب وتشتريه، لعل هذا يسعدها حقا.
0: يعمل إيفان في ورشته، أما ناتاليا وابنتاها فتواصلان صنع الجبن على قدم وساق، عليهما إتمام الطلبية بحلول المساء.
3: أجل، اعملا بشكل أسرع، ما يزال لدينا الكثير لإنجازه، أكثر من 100 قطعة، علينا الإسراع.
4: هل يجب أن تكون رفيعة كهذه؟
3: نعم، اجعليها رفيعة. نعم بالضبط، هكذا، يجب إتمامها في وقتها. علينا إتمام هذه الطلبية لبيعها أيضا في السوق يوم السبت، علينا إتمامها.
5: أجل، لنسرع وننجزها في وقتها.
3: أجل تماماً، علينا الإسراع.
5: ضعي هذا.
3: أجل، المزيد أيضاً، لنلقيها في الماء، لنضع كل شيء في الماء دفعة واحدة.
4: أنا سأعجن،
5: وأنا سأجرب صنع هذه الوردة إذا.
3: حسناً، كما تريدان، سأريكما كيف نشكل البتلات من أجل الوردة، وأنتما ستشكلانها ثم تواصلان العمل. هيا بنا.
0: أنهى إيفان صنع السلة، وبينما ينتظر مجيء الزبون يواصل العمل في المزرعة، فأعمالها لا تنتهي. إنه غير متأكد من مجيء الزبون، ما إن رأى سيارة تدخل حديقته حتى انتعشت جميع آمال إيفان مجدداً. لقد وصل الشخص الذي طلب السلة.
6: مرحباً.
1: مرحباً، كيف حالك؟
6: أنا بخير، شكراً لك.
1: أهلاً.
6: كيف الأمور؟
1: تجري ببطء لكن بخير. إيفانكا، إيفانكا، أحضر السلة، لقد جاء أنطون. الطريق طويل، وأينما نظرت تجده قد تأكل.
6: بالضبط، الطريق
1: نعم صحيح. ها قد جلبتها، إنها جميلة.
6: جيد. إنها جميلة جدا، رائع، إنها جميلة.
1: أجل، إنها جميلة.
6: كم سعرها؟
1: 10,000، أريد بيعها 10,000.
6: ألا تخفض السعر؟
1: كم ستدفع؟
6: 8,000، ما رأيك؟
1: كلا أنطون، لكن ولأنك زبون دائم سأبيعها لك 9,000.
6: حسناً، بحوزتي الآن 4,000، أي يمكنني أن أدفع الباقي لاحقاً؟
1: حسناً، لا مشكلة،
6: عد النقود.
1: حسناً حسناً، شكراً لك،
6: سأذهب، إلى اللقاء.
0: يشعر إيفان بسعادة بالغة، فقد استطاع تسليم الطلبية والحصول على المال.
5: من الجيد أننا أنهينا العمل، سنستريح بعد وضعها في العلبة.
0: أخيراً أنهت ناتاليا وابنتها الطلبية.

0: طلبية فيما وصلت غوليا التي طلبت الجبن إلى منزل ناتاليا.
1: طاب يومك أيضا.
2: طاب يومك. هل طلبيتي جاهزة؟
1: دعيني أسأل الفتاتين، هل الطلبية جاهزة؟ هل

0: أحضر الطلبيات إلى السوق، هناك سيأخذونها.
1: حسناً، إذن سأصنعها وأحضرها معي. نهارك سعيد.
0: طاب يومك.
1: مرحباً.
0: اتفقنا؟
1: حسناً.
0: ألم تعطيك المال؟
1: كلا، قالت إنها ستدفع لاحقاً بعد حفل الزفاف.
0: وماذا أفعل؟
1: لا أعرف، سأحدث والدك لعله يعطيك هو المال.
2: تعيش ناتاليا فرحة إتمامها الطلبية وتسليمها، أما نيكولا ولتبديد قلقه فإنه يتجه منذ الصباح الباكر إلى قاعة المعرض. يشعر نيكولا بالقلق من حصول أي مشكلة خلال الإعداد للمعرض.
3: مرحبا لورا.
4: مرحبا.
3: نهارك سعيد. مرحبا.
5: أهلا.
3: هل كل شيء بخير؟
5: أجل على ما يرام.
3: والطابق العلوي؟
5: كل شيء جاهز.
3: فلنذهب ونرى سير الأمور.
5: بالتأكيد، هلم بنا، يمكننا
3: هيا
5: الصوت.
3: بنا، هيا. فلنرى هل بدأوا في وضع الأعمال الفنية في مكانها؟ جيد جدا، جيد جدا، هذا مثير للاهتمام. هذه لتانيا لومباردو.
0: تانيا لومباردو،
3: هذا مثير، جميل جدا. هذه غريبة جدا، غريبة جدا. لمن هذه القطعة؟
5: لروبرتو موسولو، أحد فنانينا.
3: إنها ضخمة وجميلة جدا.
5: هنا أيضا عمل لأحد فنانينا. هذا الفنان أيضا من هنا، من البحر الأبيض المتوسط. فينشينزو من صقلية.
3: كرابنزانو؟
5: كرابنزانو.
3: حسنا، جيد.
5: إنه عمل عميق.
3: جيد. الآن لنتحدث بخصوص أعمالي، أريد وضعها.
5: أجل.
3: هناك.
5: حسناً.
3: أجل.
5: أعمال هايتو.
3: هيا بنا لنرى.
5: حسناً.
2: أعمال نيكولا هي الوحيدة التي لم توضع في القاعة بعد.
6: مرحباً.
3: مرحباً.
5: طاب يومك.
3: هل كل شيء على ما يرام؟
6: أجل، ماذا أفعل بهذه؟
3: ضعها على الأرض بروية، انتبه لكي لا تنكسر. أيمكننا فتحها؟
6: حسناً.
3: فلنضع هذه هنا هكذا، وهذه هناك، لنضعها هكذا في هذا المكان، مكان جيد. وهذه ستكون معهما على الخط نفسه، لنجلبها إلى هنا هكذا. رأيت؟ المسافة الموجودة هنا ستكون نفسها هناك، أي إن علينا جلب هذه قليلاً نحو ذلك الاتجاه. والآن؟
5: على
3: حسناً،
5: الخط نفسه.
3: سأذهب، فهناك قطع أخرى أيضاً، ضعوها أيضاً بهذه الطريقة، اتفقنا؟
5: شكراً لك.
3: شكراً جزيلاً.
2: مع وضع الأعمال التي جلبها مساعده أصبح كل شيء جاهزاً لافتتاح المعرض.
3: حسناً، شكراً.
5: شكراً لك.
3: حسناً،
5: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
5: شكراً لك.
2: في الوقت نفسه يحاول نيكولا تأسيس عادات جديدة، ولا يألو جهداً في إتاحة الفرص للعقول الشابة والمبدعة لتبرز إبداعها. يواصل نيكولا العمل لضمان استمرارية الفنون التقليدية في الشوارع وعلى واجهات المحال وفي كل مكان ملائم يجعلهم يرسمون عن تاريخ مصارى وثقافتها.
7: هذه المقولة جميلة جدا. الذين يسيطرون على حضارات
3: جميلة
7: أخرى ليسوا بمتحضرين.
3: هذا من أروع ما قاله غاندي.
7: حسنا،
3: هكذا فعلا.
7: هذا يذكرني بالأعياد القديمة.
3: هذا النمط يعجبني.
7: نعم قليلا. نعم، هذه جميلة جدا، إنها لمانويلا مراشيا، إن فكرة الباب ولدت هنا.
3: هذا باب جيد.
7: بالفعل،
3: هذا باب سعيد.
7: فكرة جيدة.
2: بفضل تلك الرسومات تتخلص المدينة من مظهر المعدن البارد لتكتسب صورة زاهية الألوان ومفعمة. يعيش نيكولا المستقبل مع المدينة التي يعيش فيها.
7: وتلك؟ أجل، هي التي فازت بالجائزة، فيها جهود جبارة.
3: هل هذه الفائزة بالجائزة؟
7: أجل.
3: إنها لفنان تركي.
7: هذه جميلة جدا،
3: فيها صنعة مذهلة.
7: هذه جميلة، ثلاثتها جميلة جدا.
3: إنه قوسنا، هذه لبيترو كونساغرا.
7: إنها جميلة.
3: أجل.
8: هذه تحفة رائعة حقا.
3: صحيح،
7: جميلة جدا.
3: أجل، دعونا نرى الوضع هنا.

0: طاب يومك.
1: طاب يومك.
0: مرحبا.
1: ها هي. ماذا سيكون العمل؟ من سيشرح عنه؟ إنها بوابة إلهية.
0: ألوان جميلة. أعجبني الأزرق والأخضر البترولي. إنها رائعة.
2: الأزرق جميل.
0: الأخضر أيضا أعجبني كثيرا.
1: في هذا الجزء شفافية.
2: أجل.
1: جميل جدا. ماذا تفعلين باللون الأصفر؟
3: أرسم أعمدة لإطفاء عمق على العمل.
1: فهم.
2: يا لجمالها.
0: رائعة.
1: حسن.
0: جميلة.
1: أعجبتني. أصبحت جيدة. سنلون الجانب بالأزرق. وهذا الجانب.
2: سنزهرفه.
1: وهذا سيكون في الجانب الآخر. جيد. حسن. حسن. يمكننا الذهاب.
2: سنبقى هنا ونشرف على العمل.
1: حسن إذن. إلى اللقاء.
4: جميع السياسيين ومسؤولي السلطات المحلية يتوقع منهم السير في دروب ترسمها الحياة المعاصرة. أما نيكولا فيواصل السير على هذا الطريق الذي رسمه التراث، ويسعى لإضفاء الحيوية على المدينة بإحيائه التراث في شوارعها. أما إيفانكا ابنة ناتاليا فقررت أن تقوم بمحاولة أخيرة لتحقيق أعظم رغباتها.
5: دعنا نساعدك.
6: أجل لو سمحتي.
5: هل اتخذت قرارك بشأن المال؟
6: من أجل الثوب؟
5: نعم من أجل الثوب.
6: لم يدفعوا المبلغ كاملاً. سأعطي 2000 لكل منكما. في وسعكما شراء ثوب. اتفقنا؟
5: حسناً ليكن كذلك.
6: خذا إذن. 2000 لك.
5: شكراً.
6: وهذا لك.
5: شكراً.
6: حسناً إلى اللقاء. الفتاتان أخذتا نقود وانطلقتا فوراً. يا لهما من فتاتين مجدتين. أرأيتم؟
4: كجميع الآباء لا يريد إيفان رؤية ابنتيه حزينتين. لهذا السبب يعطيهما كل ما حصل عليه من المال. ابنتا ناتاليا أخذتا من والدهما المال اللازم للثوب، ودون أي إبطاء تستعدان للمغادرة.
7: استمتعا بأوقاتكما.
5: إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء.
4: أمامهما طريق طويل إلى كوساب. ستسيران 5 كيلومترات أو 6 على الأقل لانتظار سيارة تقلهما إلى كوساب. بعد ذهاب ابنتيها إلى كوساب يتعين على ناتاليا مواصلة العمل. عليها أخذ البضاعة إلى السوق لبيعها والاستعداد لتجهيز الطلبية الجديدة التي حدثتها عنها كوريا. يحل المساء سريعاً على كوساب التي استطاعت إيفانكا وشقيقتها الوصول إليها، ودون إضاعة أي وقت تتجهان إلى المتجر. إنهما شديدتا الحماسة. رغم أن ابنتي ناتاليا تعيشان في بيئة تحيي تقليد متوارث منذ قرون، إلا أنهما لا تريدان أن تكونا ممثلتين لذلك التقليد. لا يزين أحلامهما مستقبل يحلبان فيه الأبقار لصنع الجبن، بل تحلمان بحياة براقة في مدن عصرية بعيدا عن التراث. وأخيرا عثرتا على ضالتهما المنشودة. بعد شرائهما ثيابا جديدة تتجهان إلى حفل عيد الميلاد مع حلول المساء.
5: مرحبا.
0: مرحبا.
3: مرحبا.
5: مرحبا.
0: شكرا لك. تبدين رائعة أليس كذلك؟
3: جميل. شكرا.
4: تقضي إيفانكا أوقاتا سعيدة بطريقتها الخاصة مع صديقاتها في حفل عيد الميلاد الذي تحضره، وتستمتع ولو مؤقتا بعيشها الحياة التي تحلم بها. تستمتع ابنتا ناتاليا بحفل عيد الميلاد، أما أمهما فهي إحدى الممثلات القلائل لتقليد متوارث، حيث تواصل مقاومة العصر الحديث، وهي مقاومة إلزامية لها. فبحفاظها على التقاليد تستطيع كسب قوتها، وبحفاظها على التقاليد تستطيع تجاوز الزمن. تذهب ناتاليا إلى السوق أسبوعياً، وها هي تسلم طلبية جديدة.
8: هذه طلبية من جبن الحصان.
7: وأخيراً جئتي. إنها هنا.
8: أجل، هل هي كبيرة؟
7: بالطبع، انظري.

0: هناك حصانان كبيران، ها هما.
1: حسناً،
0: انظري.
1: أخرجيهما، أخرجيهما لأراهما.
0: هناك أيضاً هذا، ولدينا مثل هذا أيضاً، وأربعون حصاناً صغيراً.
1: رائع. حسناً، ضعيهم جميعاً في العلبة. ما ثمنهم؟
0: 560 لو سمحت.
1: حسناً، هاك المبلغ، تفضلي. نعم، جبن على شكل حصان.
0: تفضلي.
1: شكراً جزيلاً.
0: أعطيني 40، أعطيني.
1: حسناً، سأذهب.
0: انتظري، سأعيد إليك الباقي. شكراً لك.
2: ناتاليا ستعمل لتهب ابنتيها مستقبلاً أفضل، ولإنجاز الطلبيات ستواصل إقامة صلة صحيحة مع الطبيعة والحيوانات، غير عابئة بمدى قربها من الحياة العصرية أو بمدى بعدها عنها. ستعيش حياتها بالبساطة التي تمنحها التقاليد للإنسان، حياة بعيدة عن التكلف تتعلق بها بشغف. أما أجبانها فستواصل تزيين الموائد في المناسبات الخاصة. تمضي ناتاليا في حياتها بكل ما فيها من بساطة، أما نيكولا فيعيش فخر إقامته معرضا ضخما في مزارة ديلفالو. قبل حلول المساء يبدأ المدعوون بالتوافد إلى صالة العرض. يقيم نيكولا هذا المعرض إحياء لذكرى صديقه المتوفى كوسيمو بارنا.
3: مرحبا.
4: مساء الخير سيدي الرئيس.
3: مرحبا، مساء الخير.
2: يشارك في هذا المعرض فنانو خزف من مختلف أرجاء العالم، وهو أيضا أضخم معرض من نوعه في صقلية.
3: مرحبا.
5: هل توزيع القطع الفنية جيد؟
3: أنا لم أره بعد.
5: حقا؟
3: جئت توّا لم أره.
5: دعونا نرى معا.
3: لقد وصلت توّا، أريدك أن تتعرف إلى شخص. هل أتيت؟ هذه الفنانة شاركت في معارض سابقة. إنه منسق المعرض، إنه معرض جميل، شارك فيه بتشكيل فني رائع.
6: لا أعرف، هل جاء عمدة شاكا؟ نيكولا كريستالدي، رئيس بلدية مزارا.
3: لا يمكن القول إنني لم أعتد الميكروفونات، لكن هذه كما تعرفون مناسبة خاصة. كنت أفضل التحدث باسم مدينتي مع صديقي كوسيمو، لكن القدر لم يسمح بذلك. لقد قدمنا رؤيتنا لما أراد كوسيمو تحقيقه. أشكركم على قبول دعوتنا للمعرض المخصص لكوسيمو بارنا، ولأولئك الذين لا يرون الفن مجرد أداة هدفها تحقيق مكاسب معينة من حيث الشهرة والمال، أو وسيلة لملء أوقات الفراغ فقط. لذا أريد شكر أولئك من عمق قلبي على قبول الدعوة. أشكر الفنانين المشاركين في هذا المعرض الرائع. أشكركم جميعاً.

بلدة مازار الساحلية استطاعت أن تكون أنموذجاً لتعايش الديانات السماوية الثلاث. إنها مدينة تنسجم فيها المباني التاريخية مع الفن، مدينة التقاليد والتسامح والألوان. يرى نيكولا أن إحياء التقاليد يعني الحفاظ على روح المدينة متقدة، ويحاول الإبقاء على ثقافة عريقة حية في كل أركانها بصفته رئيساً للبلدية وفنان خزف مبدعاً.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
3: طهران تقول إنها تتلقى رسائل أمريكية عبر وسطاء، لكنها لا تجري مفاوضات مع واشنطن، وتؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين وسط تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتي أم قرفة وجريجخ وثلاث مدن في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وسطاء ينقلون رسائل من الولايات المتحدة إلى طهران، لكن بلاده لا تجري محادثات مع واشنطن في الوقت الحالي. وأضاف بقائي أن إيران لن تسمح بأن يكون قرار إنهاء الحرب بيد الولايات المتحدة، وقال إن بعض دول الخليج تشارك في الحرب الأمريكية على إيران، كما أكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا، وأن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة المضيق كانت إيجابية. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن لغما بحريا انفجر في ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد اصطدامها به. وأضافت وكالة تسنيم الإيرانية إن الناقلة اصطدمت باللغم بعدما غادرت المسار الملاحي الذي حددته إيران في الممر المائي الاستراتيجي. ينضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. أمير، أهلا ومرحبا بك، ضعنا في صورة أبرز التطورات والمستجدات وما يتوفر من تفاصيل.
1: نعم رائد، بالنسبة للتطورات في مضيق هرمز، دعني أبدأ من ما قاله التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع في الحرس الثوري الإيراني. هناك 6 سفن كانت تبحر في الممر الجنوبي الذي يمر في عبر المياه العمانية في مضيق هرمز، ولكن الحرس الثوري يبدو أطلق نيران تحذيرية على هذه السفن في ساعات فجر هذا اليوم. توقفت السفن من الحركة، ويقول الحرس الثوري بأن إحدى السفن تعرضت لحادث أمني في ساعات صباح هذا اليوم. يقول بأن هذه السفن بتحريض من الجيش الأمريكي أرادت العبور من الممر الجنوبي في مضيق هرمز. إيران تعتبر هذا الممر هو ممر غير آمن، وتقول بأن الممر الآمن لعبور السفن من مضيق هرمز هو الذي يقع في شمال مضيق هرمز في المياه الإيرانية. إيران رسميا وعلى لسان إسماعيل بقائي الناطق باسم الخارجية الإيرانية تؤكد بأن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير على ضوء المحادثات الإيرانية العمانية وحديث عن محادثات إيجابية مع سلطنة عمان، ولكن إيران تقول بأن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير ولم تسمح بعبور السفن دون التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني. اللافت رائد، يوم أمس أيضا التلفزيون الإيراني كان يتحدث عن 6 سفن أيضا أرادت العبور ولكن توقفت عن الإبحار بعد تحذيرات من بحرية الحرس الثوري الإيراني، ويتحدث عن إحدى السفن تعرضت لاصطدام مع لغم بحري في وسط هذا المضيق. نتحدث عن الممرات الدولية الواقعة في وسط مضيق هرمز. رائد، إيران ما زالت متمسكة بقرارها بشأن فرض السيطرة على مضيق هرمز، وهي تستند للبند الخامس من مذكرة التفاهم ما بين طهران وواشنطن. تقول بأن هذا البند يتحدث عن ترتيبات إيرانية لفتح المضيق، ولذلك هي تطالب سلطنة عمان بالتنسيق معها لكي ترسم آلية جديدة وهي آلية آمنة كما تصفها طهران لعبور السفن من هذا المضيق دون مشاكل ودون حوادث أمنية تقع لهذه السفن في لحظة عبورها. على أي حال، رسميا إيران تتحدث بأنها مستعدة للتفاوض وأنها لم تترك طاولة التفاوض. تقول بأن المحادثات مع سلطنة عمان ليست بالضرورة هي المحادثات مع الولايات المتحدة. تتحدث بأن الوسطاء تركيا قطر وباكستان تنقل الرسائل الأمريكية إلى الجانب الإيراني، وكذلك تنقل من إيران للولايات المتحدة الرسائل الإيرانية وتبادل الرسائل ما زال مستمرا حول الوضع في مضيق هرمز. نحن اليوم الرابع على التوالي دون تسجيل أي هجمات أمريكية على الأراضي الإيرانية. قبل 4 أيام كانت الهجمات الإيرانية قد طالت إحداها 20 محافظة إيرانية في البلاد، ولكن التركيز الأمريكي كان منصبا على المحافظات الجنوبية، المحافظات المطلة على المياه الخليجية ومضيق هرمز وخليج عمان. نتحدث عن الأهواز، عن بوشهر، عن هرمزكان وعن سيستان وبلوشستان، بالإضافة إلى الجزر الإيرانية في مياه الخليج كجزيرة قشم وهرمز وكيش ولارك وهنجام وطنب الكبرى وبوموسا. هذه الجزر التي استهدفت خلال الأسابيع الماضية جراء المناوشات والاشتباكات العسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة. ولكن اللافت أيضا في المؤتمر الصحفي للناطق باسم الخارجية الإيرانية في هذا اليوم رأيت هو الحديث عن الرد الإيراني على استهداف أوكرانيا لسفينة تجارية إيرانية في إحدى الموانئ الإيرانية في شمال البلاد في بحر قزوين. إيران تقول بأنها تحتفظ بحق الرد وسترد على هذا الانتهاك الصارخ والاعتداء الأوكراني كما تصفه تخرق.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. ينضم إلينا من بيروت الباحث في الشأن الإيرانية دكتور حكم أمهز. دكتور حكم أهلا ومرحبا بك. بداية، ما الطبيعة الممكنة للرسائل التي يتم تبادلها بين طهران وواشنطن في ضوء عدم وجود محادثات مباشرة بين الطرفين كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي؟
2: نعم، أولا أحييك أستاذ طارق وأحيي متابعيك. في هذا الموضوع لابد أن نعود إلى يعني إلى أيام قليلة، وهي الأيام الثلاثة التي توقفت فيها الولايات المتحدة الأمريكية عن استهداف المواقع الإيرانية، وبالتالي الإيرانيون التزموا أيضا بوقف إطلاق النار، إذا أردنا أن نسميه وقف إطلاق النار، ولكن هذا لا يعني أنه اتفاق. يعني الأمريكيون توقفوا، الإيرانيون توقفوا، هذا الأمر يمكن بين لحظة وأخرى أن يعود. الآن لماذا توقف الأمريكي؟ بطبيعة الحال يعني مسائل ربما ترتبط به، ربما كان الموضوع بيتعلق بما دعاه أنه إعطاء فرصة للمفاوضات، ربما لا، أنه إعادة تعزيز لقدراته العسكرية وإمكانياته وتعزيزه لموضوع الأهداف وإعادة التموضع إذا صح التعبير، لأنه في الضربات الماضية لم يحقق أي إنجاز ولم يستطع أن يفتح مضيق هرمز. الآن الإيراني أيضا لديه خصوصياته ولديه ظروفه التي قبل على أساسها، ولكن قبل بوقف إطلاق النار، ولكن هذا لا يعني أن هناك اتفاق، لأنه ربما بين لحظة وأخرى يمكن أن يحصل شيء. لكن إذا أردنا أن نربطه بشكل أكثر، نحن خلال الأيام الثلاثة الماضية أو قبل 3 أيام سمعنا تصريحات للجانب الصيني أنه يدعم الوساطة الباكستانية، وبالتالي كان هناك مؤشرات على أن تقوم الصين بدور ما في هذا الإطار. الآن الصين، حتى تدخل الصين في هذه المفاوضات أو هذا الدور، لابد أن تكون قد حققت إذا صح التعبير يعني التزامات من الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تقدمها لإيران، وبالتالي على أساسها يمكن أن تحقق المفاوضات نتائج، لأنه إذا لم يكن هناك من نتائج ويدخل الصيني فلا أعتقد أن الصيني يدخل في مفاوضات أو في وساطة أو في أي اتصالات إذا لم يحقق شيئا. وبطبيعة الحال أنت تعرف أن الصيني بالنسبة إلى الإيراني، الصيني هو موثوق ولديه مصداقية ويمكن أن يكون ضمانة، لأن الإشكالية الأساسية، هناك إشكاليتين بين إيران وأمريكا، الإشكالية الأولى وهي انعدام الثقة، والإشكالية الثانية هي الضمانات. لنفرض أنه تم توقيع اتفاق اليوم، من يضمن أن الأمريكي سينفذه؟ فلذلك الصيني قد يكون له دور. الآن إذا ربطنا هذه التصريحات الأمريكية الصينية مع الرسائل التي يتم تبادلها ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيطين الباكستاني والقطري، يمكن أن نخرج بنتيجة. هذه النتيجة ماذا تقول؟ هذه النتيجة تقول أن هناك فرصة الآن للمفاوضات، فلنعطيها هذه الفرصة، وحتى نعرف أكثر إلى أين تتجه الأمور علينا أن ننظر إلى نتائج اجتماع نتنياهو وترامب المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بتقديري أن ما ينتج عن اجتماع ترامب ونتنياهو هذا سيعطيك مؤشرا على ما ستذهب إليه المرحلة المقبلة. بطبيعة الحال لن يتحدث يعني نتنياهو وترامب مباشرة بعد اللقاء عما سيفعلانه، ولكن للأسف الشديد أن التجارب الماضية أعطت نتائج سيئة جدا، أنه لم يجتمع الطرفين إلا وكان الشر ثالثهما دائما، يعني دائما العدوان بعد ذلك، ولم يجد اتصال بين الطرفين إلا وأيضا كان هناك تصعيد بعدهم.
0: طيب دكتور حكم، إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى أيضا تحدث عنها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وهي مضيق هرمز. المضيق لا يزال مغلقا، وهناك تطورات إيجابية في المحادثات مع الجانب العماني. أي إيجابية يمكن أن تكون في الوقت الذي تستهدف فيه القوات الإيرانية أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز من الجانب الجنوبي الذي يتبع لسلطنة عمان؟
2: لك شوف، موضوع مضيق هرمز قضية مستقلة بحد ذاتها وقضية مركزية ليس فقط على المستوى الإقليمي بل على المستوى الدولي. يعني الآن جنبك تتفضل بأنه وكأن إيران هي من أغلقت مضيق هرمز. مضيق هرمز كان مفتوحا سابقا قبل الحرب، ولكن العسكرة
0: يعني دكتور حكم لست أنا من أقول، إسماعيل بقايا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هو الذي قال، أنا نقلت ما قاله.
2: لا لا لا لا، أعرف أعرف أعرف، أنا عندما أقول يعني لا أقصد أنت، أنا أقصد الذين يتحدثون بهذه اللغة. لا عفوا، أنت صحافي وأيضا لك الحق أن تسأل ما تشاء، ولكن أنا يعني أقول أنهم يعني هذا ما يقولونه هم. على كل، ونقل الكفر ليس بكافر يا أستاذ رائد، أنت لا يعني نقلت الكفر لست بكافر. شوف، موضوع مضيق هرمز موضوع مستقل بحد ذاته، وهو قضية إقليمية ومركزية. هو كان مفتوحا، العدوان وعسكرة المنطقة هي التي أقفلت هذا المضيق. الآن شوف، في مذكرة التفاهم هناك فقرة تقول التالي، أنه بعد 60 يوما من توقيع الاتفاقية مذكرة التفاهم تجري اتصالات ما بين سلطنة عمان وإيران والدول العربية للعمل على ترتيب إدارة موضوع مضيق هرمز، وذلك وفقا لماذا؟ وفقا للقانون الدولي. أنا بتقديري هذه الجملة كافية بأن تعطيك يعني نظرة عما سيكون عليه مضيق هرمز في المرحلة المقبلة، وهو أنه سيكون خاضعا للقانون الدولي. ولكن النقطة الاستراتيجية التي تهتم بها إيران وهي التي تتقدم على كل من عداها فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز، أن لا يبقى هذا المضيق ممرا للسفن العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، لأن الإيرانيين يعتبرون أن هذا المضيق هو الذي زود القواعد العسكرية الأمريكية في الدول العربية بكل الإمكانيات التي أدت إلى فتح هذه المعارك والتي تؤدي إلى عدم استقرار المنطقة وإلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها. فلذلك الإيراني لن يقبل، هنا بيت القصيد، الإيراني لن يقبل أبدا بأن يعود مضيق هرمز إلى ما كان عليه. يمكن أن لا يتقاضى رسوما أصلا مرور عبور، هذا أمر إن تم الانتهاء منه، ولكن حتى الرسوم الخدماتية، مع أن الرسوم الخدماتية هي قانونية، انتبه، في القانون الدولي يمكن، وهذا

0: أيضا عندكم في تركيا مضيقي دردانيل والبوسفور تتقاضى رسوم خدماتية تركية.
1: لا يمكن القياس على مضيقي البوسفور والدردانيل دكتور حكم، كما تعلم هذه مضائق تركية خالصة وتحكمها اتفاقية مونترول عام 1936، هذا أمر مختلف.
0: صحيح، لا شوف صحيح الذي تتفضل به صحيح، ولكن هناك نقطة يجب أن ألتفت إليها، أنه عندما يذهب مجلس الأمن ويقرر حتى لو كان هذا المضيق لتركيا ويقرر أنه ليس مضيقا لتركيا فلا يعود لتركيا، هذه الإشكالية الكبيرة. النقطة الثانية المهمة أن إيران لم تصادق على قانون البحار الموقع في جامايكا عام 1982، وأيضا لم تصادق عليه بعد ذلك في العام 1995 عندما طبق وبدأ بالتنفيذ، وهي تحفظت تحديدا على المادة 25 المرتبطة بموضوع المرور، ما يسمى بالمرور العابر والمرور غير البريء والمرور البريء والمرور العابر إلى آخره. فعمليا هذه نقاط تركز عليها إيران. الإيرانيون ليس هدفهم كما يقولون هو جني المال، الهدفهم هم أن هذا الممر يكون آمنا. وحتى في أي حتى الرسوم الخدماتية ليس هناك فيها مشكلة، أصلا القانون الدولي يعطيك الحق في هذا الإطار، وحتى المادة 21 تعطي الدول المشاطئة حق تنظيم المرور في المضائق، والمواد الأخرى 22 و19 و25 كل هذه و23 حتى كل هذه تعطيك لعملية تنظيم المضائق، وحتى مادة 23 مثلا تعطي الحق للدول المشاطئة أن تمنع الدول السفن العسكرية من المرور إذا كانت تهدد الدول المشاطئة أو الدول المجاورة. فعمليا لا، يجب أن نكون واقعيين في هذا الطرح. فلذلك أنا ليس هذا موضوع بحثنا في موضوع القانون، لكن أنا أتحدث عن الموقف الإيراني تحديدا. الموقف الإيراني لن يقبل بأن يعود المضيق إلى ما كان عليه في السابق. هل أن تصل الأمور في هذه الحالة إلى اتفاقيات بين الطرفين؟ بكل أحوال أستاذ رائد، شوف هنا أتحدث بمعلومات ولا أتحدث بتحليل. الآن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة أصبحت شبه مشلولة، يعني تم تدميرها بشكل تقريبا شبه كامل، ولم يعد بالإمكان من إعادة ترميمها. هذا بحسب التقارير الأمريكية الإعلامية المنقولة عن مسؤولين في البنتاغون. هذه القواعد حتى تعود إلى إمكانية استخدامها تحتاج إلى ترميم لمدة 10 سنوات لأن الظروف تغيرت. فلذلك أنا بتقديري لابد أن يعيد الأمريكي حساباته في هذا الإطار، وأن يكون هناك اتفاقية. الاتفاقية الآن هي إنهاء الحرب في المنطقة. إذا تم إنهاء الحرب في المنطقة لا يعود هناك حرب لا على الدول العربية ولا على الدول الإسلامية ولا على إيران ولا على المقاومة ولا على غيرها، وكنت قد حلت الأمور كلها.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة اللبنانية بيروت، الباحث في الشأن الإيراني دكتور حكم أمهزة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة تخللها مداهمة مآزل واعتقالات في مدن وبلدات بالضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة دير الغصون شمال طول كرم، واعتقلت 3 شبان خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، كما دهمت عددا من المنازل في المخيم، فيما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قرية دير جرير بقضاء رام الله، وشملت الاقتحامات قرية عصير الشمالية في نابلس وحي النقار بمدينة قلقيلية وقرية فرعون جنوب طول كرم وضاحية شويكة شمال طول كرم ومنطقة دوار عربة جنوب غرب جنين. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات هدم لمنشآت سكنية في قرى وبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وأظهرت صور متداولة جرافات الاحتلال الإسرائيلي وهي تشرع بعمليات هدم في بلدة نعلين غرب رام الله، فيما أظهرت صور أخرى انتشار قوات الاحتلال في محطة عرابة جنوب غرب جنين بعد أن أغلقت طريق نابلس جنين برفقة آليات وجرافات. وفي تجمع عرب الكعابنة قرب بيت حنينة شمال غرب القدس هدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر أغنام لمواطنين فلسطينيين. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في المنطقة الصناعية ببلدة بيتا جنوب نابلس ما أدى لخسائر مادية فادحة وتوقف أحد المصانع عن العمل، وبحسب مصادر محلية اقتحم 10 مستوطنين إسرائيليين مصنعا فلسطينيا لقص الحجارة.

0: شرق رام الله وأحرقوا آليات فيه واعتدوا على عاملين فلسطينيين. وصرح مالك المصنع لوسائل إعلام بأن الخسائر الأولية تقدر بنحو 735,000 دولار أمريكي، وأن الاعتداء أدى إلى توقف العمل في المصنع الذي يضم 35 عاملا. حذرت القيادة الأمنية في إسرائيل القيادة السياسية والمستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة الغربية وفقدان السيطرة مع تصاعد العنف تجاه الفلسطينيين. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، دعت القيادة الأمنية في إسرائيل إلى ضرورة تهدئة الأوضاع، ونقلت عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين تحذيرهم من خطورة الدعم الكبير الذي يقدمه القادة السياسيون إلى المستوطنين الذين أشعلوا الليلة الماضية حرائق في 5 مواقع بجانب توثيق 219 هجوما لهم في الأشهر الأخيرة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر في وقت سابق تعليمات بشن عملية أمنية واسعة النطاق في الضفة الغربية. ينضم إلينا من غرب رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. إبراهيم، أهلا ومرحبا بك. التطورات والمستجدات لديك.
1: تحياتي رائد. نتحدث عن استمرار الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لتنفيذ حملات اعتقال، ربما هذا بات روتينيا في كل يوم. هذه الاعتقالات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، لكنها ركزت على منطقة نابلس التي اعتقل فيها الجيش الإسرائيلي 8 فلسطينيين، هذا بالإضافة إلى اقتحامات نفذها في منطقة طول كرم وجنين ومناطق في رام الله ومنطقة الخليل. ربما حدة العملية العسكرية بدأت تتراجع تدريجيا عن منطقة نابلس بعد أحداث بلدة تل التي أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل 2 من المستوطنين. لكن على صعيد آخر، سلطات الاحتلال اقتحمت اليوم أكثر من بلدة فلسطينية وشرعت بعملية هدم، كما حدث في بلدة عرابة حيث هدمت منزل، إضافة إلى اقتحام بلدة نعلين إلى الغرب من مدينة رام الله، قامت بهدم منزل ومنشآت فلسطينية أخرى. هذا الاقتحام كان برفقة الجيش الإسرائيلي وجرافات عسكرية. هذا عمليات الهدم تنفذ بذريعة البناء دون ترخيص، أكثر من 450 عملية هدم وفق تقارير الأمم المتحدة منذ بداية هذا العام. عمليات الهدم طالت أيضا مناطق في القدس المحتلة ومناطق في بلدة بيت حنينة لذات الذريعة، البناء دون ترخيص. المفارقة بأن السلطات الإسرائيلية تقيد النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين في حين يتوسع الاستيطان تدريجيا، حتى أنه وصل في بعض المناطق للاستيطان في منطقة با. نتحدث عن بؤرة استيطانية جديدة أعلن عنها المستوطنون اليوم في بلدة أم صفاء إلى الغرب من مدينة رام الله على سبيل المثال. الحواجز العسكرية منتشرة، أكثر من 1000 حاجز وبوابة حديدية. ربما كانت ذروة الإغلاق يوم أمس إذ أطبق الجيش الإسرائيلي حصاره المشدد على العديد من المناطق، لكن حدة الإغلاقات هذا اليوم نسبيا مقارنة مع اليوم الماضي تراجعت تدريجيا. هجمات المستوطنين ما زالت مستمرة، سواء إشعال حرائق أو مهاجمة مركبات الفلسطينيين. وكان من اللافت في الحقيقة الهجمات التي نفذها المستوطنون على مصنع في بلدة بيتا من ناحية، وأيضا إحدى الكسرات في منطقة شرق مدينة رام الله، خسائر باهظة تكبدها صاحب هذا المصنع الذي يعمل في تزويد الفلسطينيين بالمواد الإنشائية، وهو أيضا يمتلك مصنع للإسمنت والباطون. هاجم المستوطنون هذا المصنع وقاموا بإحراق كافة المعدات الثقيلة التي يستخدمها. كانت خسائر تقدر بما يقارب 700,000 دولار بحسب أصحاب هذه المنشأة، في إشارة ربما لاستهداف مقصود لمقدرات الفلسطينيين للضغط الاقتصادي المتواصل والمستمر في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيون منذ أسبوع. على سبيل المثال، تعاني كافة المحطات، محطات الوقود، من نقص هائل في الوقود. تقول هيئة البترول الفلسطينية بأن جزء من تعطل هذه العملية يعني تشوش في التوريد الذي تعتمد فيه السلطة الفلسطينية على إسرائيل. تصطف مركبات الفلسطينيين لساعات طويلة لمحاولة التزود بالوقود.
0: شكرا جزيلا لك من غرب رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. أعلنت إسرائيل مشروعا استيطانيا جديدا في الضفة الغربية يتضمن بناء 763 وحدة استيطانية في مستوطنة عيلي جنوب نابلس ضمن خطة تهدف إلى مضاعفة حجم المستوطنة 3 مرات.

0: خلال السنوات المقبلة. يأتي المشروع في سياق تصاعد النشاط الاستيطاني منذ 7 أكتوبر وسط رفض فلسطيني واسع، في وقت يعتبر فيه القانون الدولي المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.
1: في خطوة تعكس تسارع المشروع الاستيطاني، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش المضي في بناء 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي جنوب نابلس، ضمن مخطط يستهدف مضاعفة حجم المستوطنة 3 مرات خلال السنوات المقبلة، بما يتيح استيعاب آلاف المستوطنين الجدد. إعلان لا ينظر إليه باعتباره مشروعا عمرانيا فحسب، بل حلقة جديدة في سياسة توسعية ترسم ملامح الضفة الغربية على نحو يفرض وقائع يصعب التراجع عنها. ومنذ 7 أكتوبر تشهد الضفة الغربية تسارعا غير مسبوق في وتيرة الاستيطان، مستفيدا من انشغال المجتمع الدولي بالحرب في غزة ومن وجود حكومة إسرائيلية تعد الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد، وتضع توسيع المستوطنات في صلب برنامجها السياسي باعتباره وسيلة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية وتقويض أي أفق لإقامة دولة فلسطينية. قانونيا يبقى الموقف الدولي واضحا، إذ يعتبر القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2334 أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، رغم أن هذه المواقف لم تترجم حتى الآن إلى إجراءات قادرة على وقف التوسع الاستيطاني. من جهتها دانت السلطة الفلسطينية هذه المشاريع ووصفتها بأنها محاولة لفرض الضم الزاحف ونسف حل الدولتين، فيما ترى فصائل فلسطينية أخرى أن الاستيطان يمثل أحد أبرز تجليات الاحتلال وتدعو إلى تصعيد المقاومة والضغط الدولي لمواجهته. وعلى الأرض لا يقتصر أثر التوسع الاستيطاني على مصادرات الأراضي، بل تمتد إلى تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية وتقييد الحركة وزيادة اعتداءات المستوطنين، بما يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أكثر صعوبة مع كل مشروع استيطاني جديد. ويبقى السؤال المطروح، كيف يمكن وقف هذا المسار؟ يرى مراقبون أن ذلك يتطلب انتقال المجتمع الدولي من دائرة الإدانة إلى دائرة الفعل عبر فرض ضغوط سياسية واقتصادية وقانونية على إسرائيل وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية باعتبار أن استمرار الاستيطان لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يقوض أيضا أي فرصة حقيقية لتحقيق سلام قائم على حل الدولتين. عمار أبو ثواب، تلتي عربي.
0: رحبت فلسطين بإقرار أيرلندا قانونا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخطوة انعكاسا لالتزام جمهورية أيرلندا بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية، داعية الدول والبرلمانات حول العالم إلى الاقتداء بها. أفاد مراسل تيرت عربي بإصابة 3 صيادين فلسطينيين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة غرب مدينة غزة. وأضاف مراسلنا أن زوارق إسرائيلية أطلقت أيضا النار باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة. هذا ووصل جيش الاحتلال عملية توسعية في المنطقة الصفراء شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في وقت استهدفت مدفعيته المناطق الغربية للخط الأصفر شرق حي الزيتون بمدينة غزة. حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف وشيك لخدمات نقل الكوادر الطبية والمرضى بسبب النقص الحاد في مستلزمات التشغيل. وأكدت الوزارة أن نقص الوقود والزيوت والإطارات وقطع الغيار يهدد استمرار عمل منظومة النقل الصحي. وأوضحت أن تعطل خدمات النقل سيؤثر على وصول الكوادر الطبية ويحرم المرضى من تلقي الرعاية التخصصية، خاصة مرضى السرطان والكلى.

0: دعت الوزارة الجهات الدولية والمنظمات الإغاثية إلى التحرك العاجل لضمان استمرار خدمات النقل والإسعاف. وافق مجلس الكابينة الإسرائيلي على قرار إدخال قوة استقرار دولية إلى القطاع وسط ترحيب مجلس السلام الذي اعتبر الخطوة جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة وتمكين انتقال الإدارة إلى سلطة فلسطينية انتقالية فعالة تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
1: من بوابة خطة ترامب المعتمدة أمميا، يراد لغزة أن ترج عهدا جديدا تحت مظلة مجلس السلام، إذ منح المجلس الوزاري المصغر في تل أبيب ضوءه الأخضر لإدخال قوة استقرار دولية مؤقتة إلى القطاع. غير أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع لإحاطة القرار بقيوده وربط انتشار هذه القوات بشرط الحصرية والتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال، حيث أعلن مسؤول إسرائيلي أن إذن الانتشار يظل مشروطاً بقرار مشترك بين رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والخارجية، مع حظر تام للاقتراب مما يعرف بمنطقة الخط الأصفر التي يتمسك الاحتلال بالسيطرة عليها ما لم ينزع سلاح حماس بالكامل. في المقابل، لقي هذا الضوء الأخضر ترحيباً من رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف الذي رأى في الخطوة الإسرائيلية حجر زاوية لتطبيق خطة النقاط العشرين، معتبراً إياها تأهيلاً لقوات الشرطة الفلسطينية لتولي أمن القطاع وتأمين حدوده وتمكين انتقال الصلاحيات إلى سلطة فلسطينية انتقالية تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة. هي صياغة جديدة للمشهد الأمني في القطاع يستعاض فيها عن الحرب بقوات دولية تحرس الممرات وتمنع التسلح، لتظل غزة معلقة بين وعود استقرار أممي مؤجل وإصرار إسرائيلي على الاحتفاظ بقرار التحكم والسيطرة. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
0: من قلب سراييفو انطلقت رسائل تضامنية مع الفلسطينيين حملها مشاركون من دول أوروبية عدة ضمن قافلة فلسطين البرية. اختارت البوسنة والهرسك محطة رئيسية قبل مواصلة رحلتها نحو الشرق الأوسط.
2: في رحلة تمتد آلاف الكيلومترات تجمع في سراييفو عشرات المشاركين القادمين من دول أوروبية ضمن محطة جديدة لقافلة فلسطين البرية التي تهدف إلى التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني قبل مواصلة رحلتها نحو محطات أخرى في طريقها إلى فلسطين. وقبل وصولهم إلى سراييفو زار المشاركون موقع النصب التذكاري في سربرنيتسا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية تحت شعار من سربرنيتسا إلى غزة من إبادة جماعية إلى أخرى، في رسالة تدعو إلى التضامن الإنساني وعدم تكرار المآسي.
3: قبل 31 عاما ارتكبت على هذه الأرض جريمة إبادة جماعية، وإذا نسيت أي إبادة جماعية فإنها تتكرر، ومن هذا المنطلق بدأنا مسيرتنا تحت شعار من إبادة جماعية إلى أخرى، ولذلك بدأنا من هنا.
2: انطلق المشاركون من محيط مبنى البلدية التاريخي مرورا بشوارع الحي القديم في سراييفو قبل أن يختتم التجمع بكلمات تؤكد أن القافلة تمثل مبادرة مدنية تسعى للفت الأنظار إلى الأوضاع المأساوية في غزة وحشد الدعم في مختلف الدول التي تمر بها القافلة.
1: نحن موجودون في البوسنة ضمن قافلة فلسطين، وسبب مشاركتنا هو أن أي منا لا يستطيع أن يبقى في بيته مكتوف اليدين على أمل أن تتحسن الأمور من تلقاء نفسها، ونحن نعلن أن هذه الأرض شهدت جريمة إبادة جماعية، ولا نفهم كيف يمكن للعالم أن يشهد جريمة كهذه مرة أخرى.
2: قافلة فلسطين البرية هي مبادرة إنسانية وتمثل وسيلة للتعبير عن التضامن الإنساني، وستواصل رحلتها في إطار مسار يهدف للوصول إلى فلسطين إذا سمحت الظروف والإجراءات.

0: إجراءات على طول الطريق. بين محطات الذاكرة في سربرينتسا ورسائل الدعم في ساراييفو، تواصل قافلة فلسطين البرية رحلتها نحو محطتها التالية، حاملة معها رسالة تدعو إلى التضامن إنسانيا مع غزة. عماد عفاني، تيرتي عربي، ساراييفو.
1: أعلن الناطق باسم الجيش السوداني تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ بولاية شمال كردفان عقب تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالناجحة. وأكد الناطق العسكري أن القوات المسلحة السودانية أحكمت سيطرتها الكاملة على طريق الصادرات الاستراتيجي الرابط بين أم درمان والأبيض بعد استعادة السيطرة على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية قال إنها أسفرت عن تكبيد ميليشيا الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني لشؤون الخارجية أمجد فريد في مقابلة مع تيرتي عربي إن مشكلة المبادرات التي يطرحها الغرب لوقف الحرب في السودان دعوتها إلى تقاسم السلطة مع ميليشيا الدعم السريع مساوية بينها وبين الشرعية التي تمثل السودانيين وتسعى لمصالحهم.
2: الحقيقية التي منعت كل هذه المبادرات من أن تصل إلى نجاح حقيقي في وقف الحرب في السودان كان على الدوام عدم تعريف ما يحدث في السودان بشكل صحيح، إذ لجأت كثير من الأطراف الدولية في محاولة تصوير ما يحدث في السودان كنزاع سياسي بين طرفين متساويين أو طرفين متكافئين، وجاءت أغلب هذه المبادرات بطروحات تنتهي بقسمة سلطة أو قسمة سلطة بين الحكومة السودانية وبين ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وهذا الوضع يعني غير مقبول، لأن هذه الميليشيا ناهيك عن تاريخها في ارتكاب الجرائم والمجازر، ارتكبت في هذه الحرب أكثر من إبادة جماعية وأكثر من جرائم ضد المواطنين في كل أنحاء السودان، بالإضافة لأنها ميليشيا إرهابية ذات طابع فاشي، لا يوجد لديها أطروحات سياسية حقيقية متعلقة بالسودانيين أو بمصالح السودانيين.
1: وأضاف مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني لشؤون الخارجية أن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بانسحاب ميليشيا الدعم السريع من المناطق التي تحتلها، مؤكدا أن أي هدنة تمهد لتقسيم السودان مرفوضة.
2: وجود تحول مدني وديمقراطي في السودان هو هدف نهائي للانتقال، وهو هدف تظل الحكومة حريصة عليه، لكن ينبغي الأولوية الأولى إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها هذه الميليشيا. وكما أورد منسق الصليب الأحمر كما جاء في تقريركم أنه تحدث عن المعاناة الإنسانية، أي كل من ينظر إلى خريطة السودان وإلى خريطة الحرب في السودان يجد أن هذه المعاناة الإنسانية تحدث في المناطق التي تهاجمها الدعم السريع أو التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع. بالتالي إن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بطرد أو انسحاب أو إزالة وجود الدعم السريع في هذه المناطق المدنية، لأنها تأخذ المواطنين السودانيين في المناطق التي تحتلها ليس كمواطنين بل كرهائن.
1: ينضم إلينا من الدوحة الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أسامة عثمان. دكتور أسامة، أهلا ومرحبا بك. الأهمية التي تحظى بها المناطق التي حررها الجيش السوداني من ميليشيات الدعم السريع.
3: عليكم السلام أخي الكريم. في البدء ربنا يتقبل شهداء القوات المسلحة ويفك الأسرى ويشفي جرحى. حقيقة هذه المناطق تعتبر مناطق استراتيجية وتعني أن القوات المسلحة انتقلت حسب توجيه القائد العام ورئيس أركان الجيش بالزحف إلى المناطق أو ولايات دارفور، فهي تعني تأمين طرق الإمداد وخط الإمداد لضمان انسياب سلاسل الإمداد للقوات المسلحة، وكذلك تأمين ولاية كردفان بالكامل باعتبار العمق العمليات المؤدي إلى دارفور، ولتقليل قدرة الميليشيا على المناورة بين كردفان ودارفور، وتوفير ظروف عملياتية أفضل لأي تحركات لاحقة باتجاه ولايات

0: دارفور. وهذا الطريق يعتبر طريق استراتيجي، طريق الصادرات، له فوائد اقتصادية، وكذلك يؤدي إلى تأمين الأبيض التي تعتبر مركزا لوجستيا في العمليات المتقدمة إلى دارفور لاحقا إن شاء الله.
1: دكتور أسامة، التحرك باتجاه دارفور وتأمين الأراضي السودانية حتى جمهورية إفريقيا الوسطى، هذه العملية العسكرية ما الذي تحتاجه من الناحية الميدانية، وكيف تبدو الأسقف الزمنية التي يمكن أن تستغرقها؟
0: حقيقة القيادة العليا للدولة هي أعلنت الزحف إلى دارفور، ولكن هذا الزحف يعني يحتاج إلى توقيتات وإلى احتياجات. والعملية اللي بدأت الآن في كردفان هي واحدة من الأهداف أو واحدة من الطرق التي تؤمن أو تسجل أو تؤدي إلى التحرك والتقدم إلى ولايات دارفور. حقيقة العمليات هذه تحتاج إلى كثير من الترتيب، والقيادة العليا تعلن، ولكن القيادة الميدانية هي التي عليها التجهيز الميداني من استكمال الحشد وتأمين الإمداد والاستطلاع والتنسيق بين التشكيلات المختلفة، وحتى من بعد ذلك اختيار التوقيت المناسب للتحرك. الآن هذه الخطوة تعتبر بداية، ونقلت القوات المسلحة من الدفاع على المكتسبات إلى التقدم والتوسع وإضافة مواقع أخرى وتأمين طرق الإمداد وتأمين القوات من الخلف وتضييق على القوات المتمردة من المناورة في مناطق دارفور وكردفان. أما الوصول إلى دارفور وغفل الحدود مع أفريقيا الوسطى، أفريقيا الوسطى التي تعتبر يعني منفذ إلى دخول الأفراد والسلاح الغير شرعي إلى القوات المتمردة إلى داخل حدود السودان، ولذلك القوات المسلحة تعتبر هدف، وهي تضع وفق الخطة الاستراتيجية بتاعتها، وسيتم التحرك وفق المصفوفة والتواغيت التي تحدد على الأرض مستقبلا.
1: دكتور أسامة، لوحظ في الفترة الأخيرة استخدام مكثف من قبل ميليشيات الدعم السريع للطيران المسير في مهاجمة المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني وأيضا المناطق المدنية، كيف يمكن أن يكون سيناريو التعامل مع هذا السلاح في خضم المعركة المقبلة؟
0: نعم، تطورت الميليشيا وباستخدامها للطيران المسير، وذلك للدعم الذي يأتي إليها من الدول الإقليمية التي تدعم الميليشيا لضرب المواطن السوداني ولغصف البنى التحتية السودانية. ولكن القوات المسلحة لديها الترتيب والإعداد من التعامل مع هذه الطيران، مع هذا الطيران المسير، بوضع التشويش وكذلك مضادات الدفاع الجوي المتقدمة التي يمتلكها الجيش السوداني.
1: شكرا جزيلا لك من الدوحة الخبير العسكري والاستراتيجية دكتور أسامة عثمان. يواجه ملايين السودانيين اتساع رقعة الفقر وتراجع القدرة على تأمين متطلبات الحياة في ظل استمرار الحرب التي ألقت بظلالها على الاقتصاد في واقع يثقل كاهل العاملين في مختلف القطاعات ويهدد سبل العيش.
2: لأكثر من عقد ونصف لم يتأخر محمد الفاضل عن أداء واجبه معلما بإحدى المدارس، حاملا أدواته بحرص يراجع دفاتر طلابه رغم هم آخر كبير يحمله معه. كيف يوفر احتياجات أسرته براتب لم يعد يكفي سوى لأيام قليلة؟
3: ما في توازن بين المرتب ده وبين شكل الحياة العامة، لأنه الآن كل اللي بيسمعنا أو بيشاهدنا عارف أنه أقل حركة من مكان لمكان المواصلات بس. إذا اعتمدت على المرتب ده لبتك فيك لا مواصلات بس، لا صابون بس، ولا الحد الأدنى من الاحتياجات بتاع الحياة اليومية.
2: قصة محمد الفاضل ليست استثناء، بل تعكس واقعا يواجهه ملايين السودانيين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع اندلاع الحرب. 83% من السودانيين يعانون الفقر متعددا.

تحديد الأبعاد. وتقول الحكومة إن رقعة الفقر قد اتسعت، ومع استمرار الحرب وتوقف الأنشطة الاقتصادية ونزوح الملايين وتضرر البنية التحتية تفاقمت معاناة

0: نحن ناس بتوع إيقاسات، إنما يكون في تمكين اقتصادي وفي إسعاف غذائي بالنسبة للأسر.
1: ويؤكد خبراء أن معالجة الأزمة تتطلب استعادة النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تحسين أجور العاملين بما يتناسب مع تكاليف المعيشة. مع ارتفاع حدة الفقر والبطالة، تواجه الأسر السودانية تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها اليومية وسط تضخم مرتفع وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما باتت أعداد متزايدة تعتمد على المساعدات الإنسانية لتوفير الغذاء والدواء. طارق التجاني، تي ار تي عربي، أم درمان.
2: أفاد مراسل تي ار تي عربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية طرنجة بريف القنيطرة جنوب سوريا وفتشت عددا من المنازل، كما نفذت حملة دهم وتفتيش في قرية العارضة بريف درعا وسط إطلاق نار كثيف. وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال توغلت أيضا في محيط قرية معرية بريف درعا وتمركزت على طريق معرية وفي ثكنة الجزيرة، بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية في تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة، وفرضت حظر التجوال في محيط المنطقة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل قد يؤدي إلى سلام شامل، لكن دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. وذكر الشرع خلال مقابلة تلفزيونية أن سوريا تسعى إلى إشراك مجموعة كبيرة من الدول للضغط على إسرائيل لتتبنى سياسة أكثر توازنا تجاه سوريا. وقال الشرع إن الولايات المتحدة تتجه لإلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب المعتمد منذ عام 1979، وأشار إلى أن ذلك يأتي في أعقاب رفع قانون قيصر بفضل وساطة يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسعودية. ولفت الشرع إلى أن بلاده لا تنوي التدخل عسكريا في لبنان. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفع كامل العقوبات عن سوريا. في مؤتمر صحفي من العاصمة دمشق، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة شريك ثابت للشعب السوري.
3: الأمم المتحدة تقف مع الشعب السوري وستظل شريكا ثابتا له. أوجه نداء للمجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سوريا ومساندتها بالدعم السياسي والتعاون الاقتصادي. انتهاك أمن سوريا وسلامة أراضيها أمر غير مقبول. زيارتي لسوريا مهمة ومثمرة للغاية، ونحن مصممون على فعل كل ما من شأنه أن يدفع المجتمع الدولي لدعم المرحلة الانتقالية.
2: شهدت العاصمة العراقية بغداد مباحثات مكثفة بين رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي ونظيره اللبناني نواف سلام في اجتماع ضم مسؤولين من البلدين لبحث تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة والأمن والسياسة.
4: على وقع تداعيات الحرب في المنطقة التي تعيد رسم خريطة الطاقة، يترأس رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ونظيره اللبناني نواف سلام جلسة مباحثات مكثفة ضمت وزراء من البلدين وغلب عليها الجانب الاقتصادي. إعادة تشغيل أنبوب النفط التاريخي بين كركوك وطرابلس، إلى جانب تجديد اتفاقية تزويد لبنان بالنفط العراقي، ملفان يمثلان مخرجا للمأزق الذي تفرضه الحرب في الشرق الأوسط وتداعيات تعطل مضيق هرمز.
5: العراق بلد نفطي، وفي النية أن يمد أنبوب نفط باتجاه بانياس وباتجاه أيضا لبنان، وهذا الأمر حقيقة يستدعي دعم مشترك من جميع هذه الدول الأربعة. كذلك لبنان تحتاج إلى النفط العراقي بشكل مباشر، إلى تعاقدات واتفاقات تجارية في تبادل السلع، في تبادل النقل. هناك أهميات كثيرة حقيقة.
4: السياسة لم تغب عن المباحثات، بل كانت حاضرة وبقوة، لا سيما وأن البلدين يشهدان تحولا واضحا في مسار إدارة الدولة وتعزيز سيادة القرار الداخلي بعيدا عن التدخلات الخارجية، خاصة ما يتعلق بالنفوذ الإيراني.
6: الجانب الآخر في هذه الزيارة هو الجانب السياسي المهم، وهو أن لبنان مساره بدأ يختلف عن المسار السابق في ظل الحكومة الجديدة الثنائية جوزيف عون نواف سلام.

0: السلام واللقاء اللي حصل في أمريكا وزيارة جوزيفون إلى أمريكا وبدء الانسحاب من النفوذ الإيراني. هذا الأمر ينطبق على العراق أيضا، هو الآخر. يعني الحكومة الحالية، حكومة علي الزيدي، هي الأخرى بدأت ترتب علاقتها بعيدا عن النفوذ الإيراني.
1: وتأتي المباحثات العراقية اللبنانية قبيل زيارة مرتقبة يجريها الزيدي إلى تركيا لتوقيع اتفاقيات مشتركة في مشهد يعكس تحركا إقليميا مكثفا لتخطي تداعيات الحرب في المنطقة.
2: تحتاج لبنان إلى الوقود العراقي لتوليد الكهرباء، بينما يبحث العراق عن مسارات جديدة لتصدير نفطه الذي توقف جراء أزمة مضيق هرمز، ولعل من بينها ميناء طرابلس. المنفعة المتبادلة أوجدت حاجة ملحة لإحياء اتفاقيات عطلتها السياسة في الماضي. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
3: أكد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي تنفيذ ضربات أوكرانية جديدة بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية. وقال زيلينسكي إن الهجمات استهدفت منشآت نفطية على مسافات تصل إلى 1300 كيلومتر طالت محطة لتصدير النفط في مقاطعة روستوف، إضافة إلى منشآت نفطية في مقاطعة ياروسلافل وجمهورية أودمورتيا، مؤكدا استمرار الاستهداف للبنية التحتية التي تدعم المجهود الحربي الروسي وفق تعبيره. أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية تضرر 15 مبنى على الأقل جراء هجوم روسي استهدف مدينة زاباروجيا خلال اليومين الماضيين، وأسفر الهجوم عن ضرر كبير في البنية التحتية. كما شنت القوات الروسية 129 هجوما على 34 بلدة في مقاطعة سومي، وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة 9 أشخاص على الأقل. دعت جبهة الخلاص الوطني في تونس السلطات إلى الكشف عن الوضع الصحي لراشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي. وقالت جبهة الخلاص الوطني إن غياب توضيح رسمي ومنع عائلة راشد الغنوشي وهيئة الدفاع من زيارته يزيدان القلق. وذكرت مصادر في حركة النهضة أن الغنوشي يتلقى العلاج في المستشفى، فيما أشارت إلى تعذر تأكيد ذلك من مصادر رسمية. أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي إرسال طائرتين لإخماد الحرائق بالمشاركة في جهود مكافحة حرائق الغابات في إسبانيا. وقال يوماكلي إنه يتابع حرائق الغابات المستمرة في العديد من الدول الأوروبية، معربا عن تمنياته بالسلامة لجميع البلدان المتضررة، وآملا أن تتم السيطرة على النيران في أقرب وقت. قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. طهران تقول إنها تتلقى رسائل أمريكية عبر وسطاء لكنها لا تجري مفاوضات مع واشنطن، وتؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين وسط تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتي أم قرفة وجريجخ وثلاث مدن في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
4: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة، القصة وما فيها.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

طهران تقول إنها تتلقى رسائل أمريكية عبر وسطاء، لكنها لا تجري مفاوضات مع واشنطن، وتؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تارة عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين وسط تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين. الجيش السوداني يعلن بسط السيطرة على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، والدعم السريع تقصف بالطائرات المسيرة مواقع في مدينة الأبيض.

0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وسطاء ينقلون رسائل من الولايات المتحدة إلى طهران، لكن بلاده لا تجري محادثات مع واشنطن في الوقت الحالي. وأضاف بقائي أن إيران لن تسمح بأن يكون قرار إنهاء الحرب بيد الولايات المتحدة، وقال إن بعض دول الخليج تشارك في الحرب الأمريكية على إيران، كما أكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا وأن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة المضيق كانت إيجابية. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن لغما بحريا انفجر في ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد اصطدامها به. وأضافت وكالة تسنيم الإيرانية أن الناقلة اصطدمت باللغم بعدما غادرت المسار الملاحي الذي حددته إيران في الممر المائي الاستراتيجي. أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضيه دون وقوع إصابات. وقال الجيش الأردني في بيان إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها، وأضاف أن عملية الإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الوقت الراهن التراجع عن خطط سابقة لتصعيد الهجمات على إيران. وأضافت الصحيفة أن ترامب ومستشاريه يساورهم القلق حيال توسيع نطاق النزاع واستنزاف مخزونات الدفاع وإغضاب حلفاء الولايات المتحدة في الخليج والتأثير في إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
1: لليوم الثاني على التوالي تتوقف الضربات الأمريكية على إيران بعد تعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفق وسائل إعلام أمريكية، ترامب رفض وفق أكسيوس عن مصادر مطلعة التصديق على خطط لشن مزيد من الضربات ضد إيران، وأوعز للجيش الأمريكي بعدم تنفيذ غارات جوية جديدة عليها لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. لكن في الوقت ذاته لا يزال الحصار الأمريكي على مضيق هرمز ساريا بالكامل، تقول القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، وتضيف أن الأصابع لا تزال على الزناد. فالجيش الأمريكي واصل إعداد خطط عسكرية تحسبا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا ما استدعت التطورات ذلك، فيما لم يتضح بعد وفق المصادر ما إذا كانت توجهة ترامب مؤقتة أم تمثل تحولا في نهج الإدارة الأمريكية. وفيما يبدو أن ترامب قرر في الوقت الراهن التراجع عن التصعيد بحسب نيويورك تايمز، وسط مخاوف من اتساع النزاع إلى أماكن أخرى، في إشارة إلى التطورات في البحر الأحمر وبحر قزوين وتأثير ذلك على دول الخليج وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. إيران بدورها حذرت من أن الحرب ستتسع أكثر إذا ما قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران مرة أخرى. وفي الأثناء يدور حديث عن تحقيق تقدم في المحادثات التي تجريها سلطنة عمان مع إيران بشأن إعادة

0: فتح مضيق هرمز والمياه الإقليمية للطرفين. الخارجية الإيرانية وصفتها بالمفيدة والبناءة رغم عدم حصول أي تغيير في وضع حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى الآن، فلا يزال عبور السفن مرهوناً بتعليمات القوات الإيرانية إنها تبحث مشروع قانون بشأن المضيق يفرض رسوماً للخدمات ويمنع ما تسميها سفناً معادية من العبور. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة تخللها مداهمة منازل واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة دير الغصون شمال طولكرم، واعتقلت 3 شبان خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، كما دهمت عددا من المنازل في المخيم فيما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قرية دير جرير بقضاء رام الله. وشملت الاقتحامات قرية عصير الشمالية في نابلس وحي النقار بمدينة قلقيلية وقرية فرعون جنوب طولكرم وضاحية شويكة شمال طولكرم ومنطقة توار عرابة جنوب غرب جنين. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات هدم لمنشآت سكنية في قرى وبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وأظهرت صور متداولة جرافات الاحتلال الإسرائيلي وهي تشرع بعمليات هدم في بلدة نعلين غرب رام الله، فيما أظهرت صور أخرى انتشار قوات الاحتلال في محطة عرابة جنوب غرب جنين بعد أن أغلقت طريق نابلس جنين برفقة آليات وجرافات. وفي تجمع عرب الكعابنة قرب بيت حنينة شمال غرب القدس، هدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر أغنام لمواطنين فلسطينيين.
2: إلى كومة من الحجارة والحديد بددت سلطات الاحتلال حلم عائلة فلسطينية هنا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. الجرافات العسكرية الإسرائيلية رفقة قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت في هدم هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا بذريعة البناء دون ترخيص. بالرغم من محاولات الفلسطينيين حتى اللجوء للمحاكم الإسرائيلية إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية العام بحسب الأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة ومكتب أوتشا تحديدا.
3: اليوم تفاجأت والله الساعة 6 ما استعبت لهم 2 بواقر وجرافة والجيش، وما استعبت لهم جايين على الدار، يعني لا تعطوني انذار بأسبوع قبل بأسبوع نخلي البضاعة زي ما أنت شايف. ما لحقناش نص ساعة وبعدين صاروا يضربوا علينا قنابل، والله والشباب طلعوا ولا طلعوا الباك يظل تحت شو اسمه الطمام.
2: وهدوا البيت.
3: وهدوا البيت مساحته 250 متر. والصور هي منقروهم شلياتي.
2: عمليات الهدم مستمرة ومتواصلة. عمليا تعب سنوات يضيع في بضعة دقائق بفعل سياسات الهدم التي تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيفها في مناطق المصنفة جيم على وجه الخصوص. هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل تحض على تكثيف عمليات الهدم. الفلسطينيون يحاولون الصمود لكن لا يوجد لهم أي إعانة في ظل استمرار وتنامي عمليات هدم المنازل. نتحدث عن تعب سنوات يتم هدمه في بضعة دقائق أمام أصحاب هذه المنازل، وحتى في بعض الأحيان لا يتمكن أصحاب هذه المنازل حتى من إخراج بعض المحتويات الأساسية من المنزل. إبراهيم خلف، تيريتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله الضفة الغربية المحتلة.
1: أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في المنطقة الصناعية ببلدة بيتا جنوب نابلس ما أدى لخسائر مادية فادحة وتوقف أحد المصانع عن العمل. وبحسب مصادر محلية اقتحم 10 مستوطنين إسرائيليين مصنعا فلسطينيا لقص الحجارة شرق رام الله وأحرقوا آليات فيه واعتدوا على عاملين فلسطينيين. وصرح مالك المصنع لوسائل إعلام بأن الخسائر الأولية تقدر بنحو 735 ألف دولار أمريكي، وأن الاعتداء أدى إلى توقف العمل في المصنع الذي يضم 35 عاملاً. حذرت القيادة الأمنية في إسرائيل القيادة السياسية والمستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة الغربية وفقدان السيطرة مع تصاعد العنف تجاه الفلسطينيين. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، دعت القيادة الأمنية في إسرائيل إلى ضرورة تهدئة الأوضاع، ونقلت عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين تحذيرهم من خطورة الدعم الكبير الذي يقدمه القادة السياسيون إلى المستوطنين الذين أشعلوا الليلة الماضية حرائق في 5 مواقع بجانب توثيق 219 هجوما لهم في الأشهر الأخيرة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر في وقت سابق تعليمات بشن عملية أمنية واسعة النطاق في الضفة الغربية. أعلنت إسرائيل مشروعا استيطانيا جديدا في الضفة الغربية يتضمن بناء 763 وحدة استيطانية في مستوطنة عيلي جنوب نابلس ضمن خطة تهدف إلى مضاعفة حجم المستوطنة 3 مرات خلال السنوات المقبلة. يأتي المشروع في سياق تصاعد النشاط الاستيطاني منذ 7 أكتوبر وسط رفض فلسطيني واسع، في وقت يعتبر فيه القانون الدولي المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.
4: في خطوة تعكس تسارع المشروع الاستيطاني، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش المضي في بناء 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي جنوب نابلس ضمن مخطط يستهدف مضاعفة حجم المستوطنة 3 مرات خلال السنوات المقبلة، بما يتيح استيعاب آلاف المستوطنين الجدد. إعلان لا ينظر إليه باعتباره مشروعا عمرانيا فحسب، بل حلقة جديدة في سياسة توسعية ترسم ملامح الضفة الغربية على نحو يفرض وقائع يصعب التراجع عنها. ومنذ 7 أكتوبر تشهد الضفة الغربية تسارعا غير مسبوق في وتيرة الاستيطان، مستفيدا من انشغال المجتمع الدولي بالحرب في غزة ومن وجود حكومة إسرائيلية تعد الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد، وتضع توسيع المستوطنات في صلب برنامجها السياسي باعتباره وسيلة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية وتقويض أي أفق لإقامة دولة فلسطينية. قانونيا يبقى الموقف الدولي واضحا، إذ يعتبر القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2334 أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، رغم أن هذه المواقف لم تترجم حتى الآن إلى إجراءات قادرة على وقف التوسع الاستيطاني. من جهتها دانت السلطة الفلسطينية هذه المشاريع ووصفتها بأنها محاولة لفرض الضم الزاحف ونسف حل الدولتين، فيما ترى فصائل فلسطينية أخرى أن الاستيطان يمثل أحد أبرز تجليات الاحتلال وتدعو إلى تصعيد المقاومة والضغط الدولي لمواجهته. وعلى الأرض لا يقتصر أثر التوسع الاستيطاني على مصادرات الأراضي، بل تمتد إلى تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية وتقييد الحركة وزيادة اعتداءات المستوطنين، بما يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أكثر صعوبة مع كل مشروع استيطاني جديد. ويبقى السؤال المطروح، كيف يمكن وقف هذا المسار؟ يرى مراقبون أن ذلك يتطلب انتقال المجتمع الدولي من دائرة الإدانة إلى دائرة الفعل عبر فرض ضغوط سياسية واقتصادية وقانونية على إسرائيل وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية باعتبار أن استمرار الاستيطان لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يقوض أيضا أي فرصة حقيقية لتحقيق سلام قائم على حل الدولتين. عمار أبو ثواب، تلتي عربي.
1: رحبت فلسطين بإقرار أيرلندا قانونا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخطوة انعكاسا لالتزام جمهورية أيرلندا بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية، داعية الدول والبرلمانات حول العالم إلى الاقتداء بها. أفاد مراسل تيرت عربي بإصابة 3 صيادين فلسطينيين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة غرب مدينة غزة. وأضاف مراسلنا أن زوارق إسرائيلية أطلقت أيضا النار باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال عملية توسعة المنطقة الصفراء شرق حي شجاعية شرق مدينة غزة في وقت استهدفت مدفعيته المناطق الغربية للخط الأصفر شرق حي الزيتون بمدينة غزة. حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف وشيك لخدمات نقل الكوادر الطبية والمرضى بسبب النقص الحاد في مستلزمات التشغيل.

0: وافق مجلس الكابينة الإسرائيلي على قرار إدخال قوة استقرار دولية إلى القطاع وسط ترحيب مجلس السلام الذي اعتبر الخطوة جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة وتمكين انتقال الإدارة إلى سلطة فلسطينية انتقالية فعالة تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
1: من بوابة خطة ترامب المعتمدة أمميا، يراد لغزة أن ترج عهدا جديدا تحت مظلة مجلس السلام، إذ منح المجلس الوزاري المصغر في تل أبيب ضوءه الأخضر لإدخال قوة استقرار دولية مؤقتة إلى القطاع. غير أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع لإحاطة القرار بقيوده وربط انتشار هذه القوات بشرط الحصرية والتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال، حيث أعلن مسؤول إسرائيلي أن إذن الانتشار يظل مشروطاً بقرار مشترك بين رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والخارجية، مع حظر تام للاقتراب مما يعرف بمنطقة الخط الأصفر التي يتمسك الاحتلال بالسيطرة عليها ما لم ينزع سلاح حماس بالكامل. في المقابل، لقي هذا الضوء الأخضر ترحيباً من رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف الذي رأى في الخطوة الإسرائيلية حجر زاوية لتطبيق خطة النقاط العشرين، معتبراً إياها تأهيلاً لقوات الشرطة الفلسطينية لتولي أمن القطاع وتأمين حدوده وتمكين انتقال الصلاحيات إلى سلطة فلسطينية انتقالية تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة. هي صياغة جديدة للمشهد الأمني في القطاع يستعاض فيها عن الحرب بقوات دولية تحرس الممرات وتمنع التسلح، لتظل غزة معلقة بين وعود استقرار أممي مؤجل وإصرار إسرائيلي على الاحتفاظ بقرار التحكم والسيطرة. آمنة العمدوني، تيريتي عربي.
0: من قلب سراييفو انطلقت رسائل تضامنية مع الفلسطينيين حملها مشاركون من دول أوروبية عدة ضمن قافلة فلسطين البرية. اختارت البوسنة والهرسك محطة رئيسية قبل مواصلة رحلتها نحو الشرق الأوسط.
2: في رحلة تمتد آلاف الكيلومترات، تجمع في سراييفو عشرات المشاركين القادمين من دول أوروبية ضمن محطة جديدة لقافلة فلسطين البرية التي تهدف إلى التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني قبل مواصلة رحلتها نحو محطات أخرى في طريقها إلى فلسطين. وقبل وصولهم إلى سراييفو، زار المشاركون موقع النصب التذكاري في سربرنيتسا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية تحت شعار من سربرنيتسا إلى غزة من إبادة جماعية إلى أخرى، في رسالة تدعو إلى التضامن الإنساني وعدم تكرار المآسي.
3: قبل 31 عاما ارتكبت على هذه الأرض جريمة إبادة جماعية، وإذا نسيت أي إبادة جماعية فإنها تتكرر، ومن هذا المنطلق بدأنا مسيرتنا تحت شعار من إبادة جماعية إلى أخرى، ولذلك بدأنا من هنا.
2: انطلق المشاركون من محيط مبنى البلدية التاريخي مرورا بشوارع الحي القديم في سراييفو قبل أن يختتم التجمع بكلمات تؤكد أن القافلة تمثل مبادرة مدنية تسعى للفت الأنظار إلى الأوضاع المأساوية في غزة وحشد الدعم في مختلف الدول التي تمر بها القافلة.
1: نحن موجودون في البوسنة ضمن قافلة فلسطين، وسبب مشاركتنا هو أن أي منا لا يستطيع أن يبقى في بيته مكتوف اليدين على أمل أن تتحسن الأمور من تلقاء نفسها، ونحن نعلن أن هذه الأرض شهدت جريمة إبادة جماعية، ولا نفهم كيف يمكن للعالم أن يشهد جريمة كهذه مرة أخرى.
2: قافلة فلسطين البرية هي مبادرة إنسانية وتمثل وسيلة للتعبير عن التضامن الإنساني، وستواصل رحلتها في إطار مسار يهدف للوصول إلى فلسطين إذا سمحت الظروف والإجراءات على طول الطريق. بين محطات الذاكرة في سربرينتسا ورسائل الدعم في صاريبو، تواصل قافلة فلسطين البرية رحلتها نحو محطتها التالية حاملة معها رسالة تدعو إلى التضامن إنسانيا مع غزة. عماد عفاني، تيرتي عربي، صاريبو.
0: أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان. يأتي ذلك عقب إعلان الناطق باسم الجيش السوداني تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ بولاية شمال كردفان عقب تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالناجحة. كما أكد الناطق العسكري أن القوات المسلحة السودانية أحكمت سيطرتها الكاملة على طريق الصادرات الاستراتيجي الرابط بين أم درمان والأبيض. قالت السلطات في ولاية شمال كردفان إن قوات الدعم السريع قصفت عدة مواقع في مدينة الأبيض باستخدام طائرات مسيرة، وطال القصف بحسب مصادر محلية مباني البنك الزراعي ودار المحامين وبرج المراقبة في مطار الأبيض. يأتي ذلك بعد أن نجح الجيش في استعادة السيطرة الكاملة على الطريق الحيوية الرابطة بين أم درمان ومدينة الأبيض في خطوة ميدانية تهدف إلى كسر حصار الدعم السريع على المدينة. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني لشؤون الخارجية أمجد فريد في مقابلة مع تيرت عربي إن مشكلة المبادرات التي يطرحها الغرب لوقف الحرب في السودان دعوتها إلى تقاسم السلطة مع ميليشيا الدعم السريع مساوية بينها وبين الشرعية التي تمثل السودانيين وتسعى لمصالحهم.
4: هي التي منعت كل هذه المبادرات من أن تصل إلى نجاح حقيقي في وقف الحرب في السودان كان على الدوام عدم تعريف ما يحدث في السودان بشكل صحيح، إذ لجأت كثير من الأطراف الدولية في محاولة تصوير ما يحدث في السودان كنزاع سياسي بين طرفين متساويين أو طرفين متكافئين، وجاءت أغلب هذه المبادرات بطروحات تنتهي بقسمة سلطة أو قسمة سلطة بين الحكومة السودانية وبين ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وهذا الوضع يعني غير مقبول، لأن هذه الميليشيا ناهيك عن تاريخها في ارتكاب الجرائم والمجازر، ارتكبت في هذه الحرب أكثر من إبادة جماعية وأكثر من جرائم ضد المواطنين في كل أنحاء السودان، بالإضافة لأنها ميليشيا إرهابية ذات طابع فاشي، لا يوجد لديها أطروحات سياسية حقيقية متعلقة بالسودانيين أو بمصالح السودانيين.
0: وأضاف مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني لشؤون الخارجية أن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بانسحاب ميليشيا الدعم السريع من المناطق التي تحتلها، مؤكدا أن أي هدنة تمهد لتقسيم السودان مرفوضة.
4: وجود تحول مدني وديمقراطي في السودان هو هدف نهائي للانتقال، وهو هدف تظل الحكومة حريصة عليه، لكن ينبغي ينبغي الأولوية الأولى إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها هذه الميليشيا. وكما أورد منسق الصليب الأحمر كما جاء في تقريركم أنه تحدث عن المعاناة الإنسانية، أي كل من ينظر إلى خريطة السودان وإلى خريطة الحرب في السودان يجد

0: أن هذه المعاناة الإنسانية تحدث في المناطق التي تهاجمها الدعم السريع أو التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع. بالتالي إن هذه المعاناة الإنسانية مرتبط بطرد أو انسحاب أو إزالة وجود الدعم السريع في هذه المناطق المدنية، لأنها تأخذ المواطنين السودانيين في المناطق التي تحتلها ليس كمواطنين بل كرهائن.
1: أفاد مراسل تيرت عربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية طرنجة بريف القنيطرة جنوب سوريا وفتشت عددا من المنازل، كما نفذت حملة دهم وتفتيش في قرية العارضة بريف درعا وسط إطلاق نار كثيف. وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال توغلت أيضا في محيط قرية معرية بريف درعا وتمركزت على طريق معرية وفي ثكنة الجزيرة بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية في تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة وفرضت حظر التجوال في محيط المنطقة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل قد يؤدي إلى سلام شامل لكن دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. وذكر الشرع خلال مقابلة تلفزيونية أن سوريا تسعى إلى إشراك مجموعة كبيرة من الدول للضغط على إسرائيل لتتبنى سياسة أكثر توازنا تجاه سوريا. وقال الشرع إن الولايات المتحدة تتجه لإلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب المعتمد منذ عام 1979، وأشار إلى أن ذلك يأتي في أعقاب رفع قانون قيصر بفضل وساطة يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسعودية. ولفت الشرع إلى أن بلاده لا تنوي التدخل عسكريا في لبنان. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفع كامل العقوبات عن سوريا. وفي مؤتمر صحفي من العاصمة دمشق أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة شريك ثابت للشعب السوري.
2: الأمم المتحدة تقف مع الشعب السوري وستظل شريكا ثابتا له. أوجه نداء للمجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سوريا ومساندتها بالدعم السياسي والتعاون الاقتصادي. انتهاك أمن سوريا وسلامة أراضيها أمر غير مقبول. زيارتي لسوريا مهمة ومثمرة للغاية، ونحن مصممون على فعل كل ما من شأنه أن يدفع المجتمع الدولي لدعم المرحلة الانتقالية.
1: قبل أن نودعكم هذا تذكير بالعناوين. طهران تقول إنها تتلقى رسائل أمريكية عبر وسطاء لكنها لا تجري مفاوضات مع واشنطن، وتؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين وسط تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين. الجيش السوداني يعلن بسط السيطرة على منطقة أمبادر الاستراتيجية شمال كردفان، والدعم السريع تقصف بالطائرات المسيرة مواقع في مدينة الأبيض. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم أحدثكم من مدينة إسطنبول لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج قصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم. القرويين في قلب مدينة فاس المغربية، أقدم جامعة في تاريخ البشرية، درس فيها علماء وأدباء وفلاسفة كبار من قبيل ابن خلدون وابن رشد وابن زهر وابن باجة وغيرهم. ووفقا لليونسكو وموسوعة جينيتس، فالجامعة تعد أقدم مؤسسة تعليم عال تدرس فيها شتى العلوم والتخصصات، وهي أول جامعة منحت إجازة في الطب في العالم، واليوم نرصد استمرار نشاطها العلمي في التقرير التالي.

0: نداء عبادة وعلم في معلمة القرويين. هذه أقدم جامعة في تاريخ البشرية، تحكي قصتها عن إرادة امرأة شيدتها في قلب فاس العتيقة. في عام 245 للهجرة الموافق ل 859 للميلاد، اهتدت فاطمة الفهرية سليلة عقبة بن نافع فاتح تونس ومؤسس القيروان بعد أن نزحت إلى فاس بمعية أهلها وطاب مقامهم فيها، إلى تأسيس جامع القرويين من حر مالها الذي ورثته عن أبيها وزوجها، وصامت طوال فترة البناء. تحول المسجد إلى صرح علمي عظيم، أسس أول نظام جامعي حديث يمنح الدرجات العلمية في الفلك والمنطق والفكر الإسلامي والفلسفة والحساب وشتى العلوم، وفيه سلمت أول شهادة في الطب بداية القرن 13 الميلادي.
1: العناصر التي كونت الجامعة هي موجودة بجامعة القرويين من خلال كثرة التخصصات العلمية، والتخصصات العلمية الدقيقة جدا في الطب وفي الفلك وفي الرياضيات وفي الجغرافيا، بالإضافة إلى يعني العلوم الدينية من حديث وفقه. جامعة القرويين هي خزان ظل يعطي عبر قرون للعالم الإسلامي من خلال علمائه الذين انتشروا في الأرض، بعضهم ذهب إلى الأندلس وبعضهم ذهب إلى مصر.
0: بني الجامع في عهد الأدارسة على الطراز الأندلسي، ونال رعاية كافة الحكام الذين توالوا على حكم المغرب من المرابطين والموحدين والمرينيين والوطاسيين والسعديين فالعلويين، وحرص كل منهم على أن يترك أثره. دول عديدة تعاقبت على حكم المغرب، فيما بقيت القرويين مذ شيدت إلى اليوم شامخة وشاهدة على عصور أنجبت منارات المعرفة الإنسانية. ابن خلدون وابن زهر وابن باجة وابن الخطيب وكثير غيرهم، جميعهم مروا من هنا. ارتبط اسم القرويين بأعلام أفذاذ وأقطاب كبار درسوا ودرسوا فيها، مثل الجغرافي الشريف الإدريسي والنحوي ابن أجروم وابن البناء أشهر علماء الحساب في عصره ولسان الدين الخطيب. لم تقتصر هذه الجامعة على بذل العلم للعرب والمسلمين فقط، بل درس فيها من مختلف الملل، من قبيل الطبيب والفيلسوف موسى بن ميمون اليهودي الأندلسي وبابا الفاتيكان سيلفستر الثاني، وهو من أدخل الأرقام العربية إلى أوروبا، ومن فكت القرويين إلى الآن منارة علمية يأتيها من شتى الأرجاء طلاب علوم الشريعة واللغة العربية.
2: كنت أعرف الجامعات في العالم، ولكن أنا الذي اخترت قرويين لما أشرت إليها الآن، يعني من العلوم والآداب وامتيازات التي تتميز بها جامعة القرويين. لذلك هاجرت وتركت الأهل والكل لأجل الالتحاق بجامعة القرويين.
3: قدمت من بلاد إندونيسيا، من بلاد إندونيسيا، بلاد بعيد من المغرب، لكن على الأساس أن أدرس في هذه الجامعة العريقة وأتذوق على العلوم التي موجودة في هذه الجامعة العريقة، فهذا شرف لي.
0: في جامعة القرويين خزانة تضم أندر المخطوطات وأرفعها قدرا، وهي تعد بذلك من أقدم وأغنى المكتبات في العالم. تتيح هذه الخزانة للدارسين والباحثين ما يصل مجموعه من المخطوطات والكتب الثمينة إلى أكثر من 45,000.
4: مخطوطات خزانة القرويين هي من أصح النسخ ومن أندرها، وفي بعض الحالات هناك بعض النسخ لا يمكن أن نجدها إلا في خزانة القرويين. وأصل هذه المخطوطات هو يعود بالدرجة الأولى أيضا إلى سلاطين، أنه أكثر من 90% من مخطوطات خزانة القرويين كانت في ملكية سلاطين الدولة المغربية. أيضا هناك مخطوطات حبست على خزانة القرويين من طرف مؤلفها، مثلا كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر لعبد الرحمن بن خلدون، فهذا الكتاب

0: قام عبد الرحمن بن خلدون بتحبيسه بنفسه على خزانة القرويين.
1: هكذا ظلت القرويين تصل تاريخها العريق بحاضرها البهي، وتحفظ مكانتها العظيمة صرحا دينيا وروحيا فريدا، وقبلة للعلم لا ينضب عطاؤها. على مدار 12 قرنا إذن امتد إشعاع القرويين، وظلت موطنا لحركة علمية وفقهية ومعرفية غنية ونشطة، وفد إلى حصنها علماء وأدباء وشعراء وفلاسفة من الشرق والغرب، وطلاب علم من شتى المشارب. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة فاس شمال شرق المغرب.
2: منطقة ريفية أقصى الشمال التونسي تسمى سجنان، خطت نساؤها اسمها في ذاكرة البلاد، ووجدت مكانا لها في قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، فببراعتهن في تطويع الطين وصقله ليصبح لاحقا تحفة فنية مزينة بألوان طبيعية خالصة، تصور النساء هنا مع بساطة الإمكانيات على حماية حرفتهن من الاندثار، بل يسعين إلى شيوعها والتمكن من تصديرها إلى الخارج.
3: من منزلها تخرج حليمة كل مدة إلى مناطق بعيدة وأحياناً إلى الجبال للتنقيب عن الطين الأحمر، تقطع كيلومترات طويلة حاملة سطلاً ومعولاً. هي واحدة من بين النساء الكادحات يقطن بسجنان، وهي منطقة ريفية في أقصى الشمال التونسي. هنا تفصل حليمة التراب والحجارة عن الطين، عملية معقدة ومتعبة تليها مراحل أصعب. رغم ذلك تستقبل حليمة زائرها بابتسامة ملؤها الرضا والاعتزاز.
4: الطين بعيد علينا برشا، من الجبل نجيبوه ونجيبوه على ظهورنا بصعوبة، ويلزم زادا ننشروه ومن بعد ننفخوه ونصفوه بالغربال بالمنفذة على الوسخ وعلى الحجر باش ما كيف يجي في القطعة يفسدها تتكسر. نحب هالخدمة وما نجمش نقعد برشا، مثلا ما نخدمش يلزمني نخدم، نحبها مش كان مورد رزق بركة، نحبها. وعلى تعلمت بنتي ولات تخدم زاد، وراجلي يخدم، ولادي زاد، عندي ولدي يخدم.
3: بدورها تشبثت هاجر بأصول مهنة أمها وجدتها وكافة نساء عائلتها، فهي امتداد لجيل من الحرفيات وحاميات هذا التراث الضارب في القدم.
5: رحلة شاقة تقوم بها نساء سجنان للوصول إلى الطين الأحمر واستخراجه، هي خبرة وشغف ورثنه عن أمهاتهن وتشبثن به رغم الصعوبات.
3: بتجاعيد تروي متاعب الزمن وأيد تراكمت عليها خبرات عقود طويلة، ها هي الجدة جمعة تبدأ في وضع بصمتها على هذه الأواني والمجسمات بكل حب وتفان. فبعد عجنها وترطيبها وتشكيلها تزين بنقوش مختلفة ورسومات تحكي نمط حياة الأولين، لتلون بعد ذلك بألوان طبيعية خالية من الإضافات، ثم تنتهي الرحلة بالمرحلة النهائية وهي الحرقة.
6: من عام 70 في المهنة هذي ويجوا الناس يهزوا من عندي ويسجعوا فيا ديما، يقولوا لي عاودي يخدمي حاجات كما هكا نهزوا من عندك نشري. وتعلمت بنتي المرة الأولى معاي، بنتي تعلمت وبنتي علمت البنات كنتي هذي وكنتي الأخرى، والأكثر يتعلموا عليني هني بحذاك، واللي ينجموا يخدموا ويزينوا ويملسوا ويحموا يطيبوا معه الأرواح.
3: الجدة جمعة لها الفضل في التعريف بهذه الحرفة، وقد أصبح لها علامة تجارية خاصة بها، وحصلت على الوسام الرئاسي لجهودها في الحفاظ على تراث الأجداد.
6: ناية فرحانة بالخدمة هذي، بالمهنة هذي، وعلمت بناتي وكنايم تعلموا علي وخليتها لهم لله. إن شاء الله ما تضيعش ما تمشيش.
3: على أعتاب المنازل تفترش هؤلاء

0: نسوة الأرضال يبدأن رحلة طويلة في صنع الفخار، فبفضلهن ضاع صيت البلدة بعد إدراج فخارياتها ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي لليونسكو عام 2018. مجمع سجنان لصناعة الفخار الذي أنشئ عام 2012 ويضم أكثر من 100 حرفية يسعى للإحاطة بهن والتسويق لمنتجاتهن في الخارج وضمان تواصل العطاء بين الإنسان وأرضه.
1: سجنان منطقة تعاني من التهميش والفقر، ونساء هذوما اليوم نجحوا أنهم يخلقوا موطن رزق لرواحهم، طوروا من الخدمة هذية، والهنا جاء دور المجمع السجنانية، خلق نقاط بيع للنساء وعاونهم مع التسويق وأطرهم ويحاول يمكنهم أنهم يوصلوا المنتوج متاعهم هذه العالمية، ومن خلال زادة إقامة معارض لمساعدتهم وتسويق المنتوج.
0: أما هنا على حافة الطريق فنجد محل صغيرة تمثل مصدر رزق للكثيرات، لا تعج بالزبائن عادة سوى مع اقتراب شهر رمضان المبارك أو عيد الإضحى.
2: فخار سجنان حكاية فن أوصلته نساء الجبال من أقصى الشمال التونسي إلى التراث العالمي، حكاية بلدة نائية حفرت اسمها في ذاكرة البلاد وأبت أن يخفت بريقها رغم مرور قرون. رحمة صياري، تريتي عربي، سجنان، تونس.
3: من بين ركام الأبنية التي أنهكتها سنوات الحرب وفي قلب الشوارع التي عاشت تفاصيل الحصار والتهجير، يأبى النبض الصناعي لمدينة سقبة في ريف دمشق أن يتوقف هنا في هذه المدينة التي نالت عن جدارة لقب عروس المفروشات، تحرس هوية ثقافية وتراث دمشقي عريق انتقل من حارة الشام القديمة ليجد في الغوطة الشرقية مستقراً وروحاً جديدة تتحدى النسيان.

0: الدمشقي الفاخر الذي جمع بين جودة الصناعة ودقة الحرفة وجمال التفاصيل. هنا لا تصنع غرف النوم والمفروشات فحسب، بل تحفظ هوية ثقافية كاملة يحاول أبناء المدينة صونها جيلا بعد جيل باعتبارها جزءا من ذاكرة المكان وروحه.
1: هاي الأطعمات يعني صاروا اللي بيشتغلوها قلال، يمكن نحن آخر جيل عاد يشتغل بهالقطع هاي، ما عاد فيه، عرفت كيف؟ بده صبر هاي القطع، يعني هذا الشغل اللي يطلع بده صبر، بده جهد، سواء نجارة، حفر، جمع، مسواء الخشبة.
0: لكن قصة هذه المهنة لم تبدأ في سقبة، فجذورها تعود إلى أحياء دمشق القديمة، وتحديداً باب توما والقيمرية، حيث ازدهرت صناعة الأثاث الدمشقي لعشرات السنين قبل أن تنتقل تدريجياً إلى سقبة التي تحولت مع الوقت إلى مركزها الأبرز.
2: بعد سنة 2000 تقريباً ازدهرت المهنة بشكل كبير، وأنا بذكر تماماً كل أهل المنطقة، يعني أهل المصلحة، كل صدرنا بضائع لكل دول العالم، يعني الصالات أو الورشات صدرت بضائع لكل دول العالم، بالخليج، بأوروبا، بكل دول العالم. يعني طبعاً هذا السبب أنه سبب الجودة، يعني هاي الجودة ما بتنوجد بغير مناطق، يعني سبحان الله. وازدهرت الحمد لله، وحتى بال 2008 صار عندنا مهرجان، يعني اشتغلنا على مهرجان، وصار مهرجان للمنطقة، وأخذت سقبة جائزة جينيس بتصنيع المفروشات والموبيليا.
0: في كل قطعة تنجز داخل هذه الورشات حكاية مختلفة، فهنا ما زالت اليد البشرية تحتفظ بالدور الأهم في صناعة التفاصيل الدقيقة، من النحت والحفر والزخرفة إلى عمليات التشطيب النهائية. ويرى كثير من الحرفيين أن القيمة الحقيقية للقطعة لا تكمن في مادتها فقط، بل في الروح التي تتركها يد الصانع فيها. قطع تستحضر التراث الدمشقي القديم، وتحمل في تفاصيلها ملامح البيوت الشامية التي بقيت حاضرة في الذاكرة رغم تغيير الأزمنة.
3: صناعة المفروشات والموبيليا في مدينة سقبة بريف دمشق شهدت انقطاعاً شبه كامل بين عامي 2011 و2024، ولم يقتصر حضورها خلال تلك السنوات إلا على نشاط خجول فرضته ظروف الحرب والحصار والتهجير. ومع عودة الاستقرار تدريجياً، بدأ الحرفيون وأصحاب الورشات بالعودة إلى مهنتهم التي اشتهرت بها المدينة لعقود.
0: عقب مرحلة التعطيل التي عاشتها سقبة، تعود الورشات إلى الحياة في محاولة لإحياء واحدة من أبرز الصناعات التي ارتبط اسم المدينة بها. ما يميز هذه الصناعة في سقبة أنها تكاد تشكل منظومة إنتاج متكاملة داخل المدينة نفسها، فنادراً ما تحتاج الورشات إلى الاستعانة بخدمات من خارج المنطقة، إذ تتنوع مراحل الإنتاج بين النجارين والدهانين والمنجدين وصانعي الزخارف والإكسسوارات ومُوردي المواد الأولية.
4: المصلحة هي بتعبر عن هوية بلد، هي عائد أو المدخول، بتمثل مدخول مادي لسبعين ألف نسمة، يعني من بداية ما بيخلق الطفل هون بيبعتوا أهله على المصلحة، فيا بيكون نجار يا بخاخ يا منجد إلى آخره من ضمن المصلحة. بالإضافة أنا بدي أحكي فكرة عن أنه الشيء اللي بيميز الصناعة السقبانية عن باقي يعني الصناعات الأخرى، لأنه نحن عندنا هون في تقنية وجودة وحرفة يدوية ما دخلت المكنات، فكل شيء بينشغل بأي قطعة من الأثاث المنزلي من البسمار لآخر قطعة فيه هو يدوي، فبيعطيه جمالية يعني ورونق أعلى.

0: من ما يكون مشغول بالمكنات، بالإضافة أنه يستخدم في أتقل الخامات من الخشب والقماش والإسفنج إلى آخره. فما عندنا نحن مستوى تجاري، فهذا اللي يميز سأبا أو الصناعة السأبانية السورية عن باقي بلدات سوريا ودول العالم حتى.
1: ولم تعد صناعة المفروشات محصورة داخل سقبة فقط، بل بدأت الورشات والمعارض بالتوسع نحو المدن والبلدات المجاورة مثل كفر بطنة وعربين، الأمر الذي منح منطقة الغوطة الشرقية طابعاً صناعياً متنامياً على المستويين المحلي والخارجي، وجعلها مقصداً أساسياً للزوار.
2: والله أنا جاي من الشام، يعني صار أنا مقيم برا بالخارج مو هون، ورغم ذلك يعني بشوف في شغلات كتير شفتها باليوتيوب بالسوشيال ميديا، يعني في شغلات كتير يعني عجبتني صراحة، بالضاهي حتى أوروبا يعني صراحة، يعني ما شاء الله تقنية رائعة وفي لمسات فنية تحسها يعني بسقبة، يعني ما شاء الله. ونحن كسوريين لازم نشجع يعني المنتج السوري لحتى يصير في فرص أيدي عاملة لحتى العالم، لأنه نحن خارجين من أزمة.
1: بالنسبة لكثير من أبناء سقبة، لم تعد هذه المهنة مجرد وسيلة للرزق، بل شغف يومي وذاكرة جماعية وهوية ارتبطت بالمدينة. وبين قطعة خشب تدخل إلى الورشة وأخرى تخرج منها عملاً فنياً متكاملاً، تستمر سقبة في كتابة قصتها من جديد، مدينة أعادت بناء نفسها بالحرفة وحافظت على تراثها بالإصرار، وما زالت تراهن على أن الخشب ليس مادة تشكل فحسب، بل ذاكرة تنبض في التفاصيل وهوية تبقى ما بقيت الحكايات تروى بين أليافه. الحركة التجارية والصناعية تعود من جديد إلى مدينة سقبة بوتيرة متسارعة، تزامناً مع عودة سكانها عقب سنوات من التهجير، لتدخل المدينة مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار، مستندة إلى إرثها الصناعي وحرفيها الذين يعيدون اليوم رسم ملامح الحياة الاقتصادية من جديد. محمد السباعي، ترتي عربي، مدينة سقبة، ريف دمشق.
3: بعيداً عن صخب الحداثة وما جرت على صنوف العمارة من تغيير، ما زال جامع بتشاهي في لاهور الباكستانية مزهواً بحلته القديمة التي تروي تاريخ هذه الأرض وتفاعل البشر مع مائها وترابها وهوائها لإنتاج هذه التحفة المعمارية الخالدة. البقية في هذه القصة.

0: وسط شوارع مدينة لاهور، إحدى أكثر المدن الباكستانية ازدحاماً، لا يملك المار بهذا المسجد إلا أن يتساءل عن تاريخه. فتلك القباب التي تشبه قباب تاج محل، واللون المميز والساحات الواسعة والأسوار المزينة بالزخارف الإسلامية، كلها أمور تثير الفضول لدى من يرى هذا المسجد الذي يعرف باسم مسجد باتشاهي، أي المسجد الملكي أو مسجد الملك.
1: نحن في مسجد باتشاهي، وهو ثاني أكبر مسجد في باكستان بعد مسجد فيصل في إسلام أباد، الذي بني قبل 40 سنة بالطرق الحديثة. ولكن هذا المسجد الملكي بني منذ 350 عاما بمواد البناء في ذلك الوقت، في عهد الإمبراطور المغولي السادس، وقد استمر بناء المسجد 3 سنوات.
0: وقد مر المسجد بمراحل متعددة من الإصلاحات والترميمات خلال القرون الماضية ليبقى على هذا الشكل المشابه لما كان عليه حين بنائه. ويجدر الذكر أن المسجد يتميز باستخدام مواد البناء الطبيعية الصديقة للبيئة.

أعيد ترميم بناء المسجد بين عامي 39 و60 من القرن المنصرم. بعض المباني رممت خلال حكم الإنجليز للمنطقة، والآخر بعد استقلال باكستان، إضافة إلى إعادة بناء بعض الأجزاء. وهناك حقيقة مهمة حول هذا المسجد والمباني التي أنشأت في عهد الإمبراطورية المغولية، وهي أنهم استخدموا مواد طبيعية وحولوها لمواد بناء، فاستخدموا التراب والصمغ وزيت جوز الهند وبقايا الأشجار لتشكيل قطع البناء.

0: وسط مدينة لاهور العريقة، يعتبر مسجد بات شاهي محطة مهمة للزائرين ومعلما إسلاميا شاهدا على ما تعاقب من قوى في حكم هذه المدينة.
1: يزور مسجد بات شاهي قرابة 5000 شخص يوميا، ويزيد هذا العدد خلال شهر رمضان والأعياد الإسلامية، إضافة إلى العطل الرسمية التي تفتح الباب لزيارات العائلات والشباب.
2: هذا المسجد مميز من حيث البناء والقيمة التاريخية، كما ترون لونه مميز ومساحته شاسعة، يتسع لعدد كبير من المصلين، كما أنه من أقدم مساجد باكستان منذ العهد المغولي، وكانت زيارة مميزة مع العائلة.
1: ويرى الشباب في هذا المسجد نافذة على فهم طبيعة الحياة في عهد الحكم الإسلامي لدولة المغول في شبه القارة الهندية الذي استمر لأكثر من 300 عام. ويرى سكان لاهور المعتزون بوجود مسجد بات شاهي في مدينتهم أن هذا المسجد أصبح من أيقونات المدينة الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية بسبب تصميمه المميز والتجربة الدينية والإنسانية والتاريخية التي يعيشها زائره.
0: بين الطراز المعماري الفريد والساحات الواسعة التي تتسع لقرابة 100,000 مصل، يبقى مسجد بات شاهي أيقونة لاهور الإسلامية الأبرز. حيث الناصر، تريتي عربي، من مسجد بات شاهي بمدينة لاهور الباكستانية.
3: وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد، أطيب التحايا، في أمان الله.

طهران تقول إنها تتلقى رسائل أمريكية عبر وسطاء، لكنها لا تجري مفاوضات مع واشنطن، وتؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرة عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية ويعتقل في

0: الفلسطينيين وسط تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين. الجيش السوداني يعلن بسط السيطرة على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، والدعم السريع تقصف بالطائرات المسيرة مواقع في مدينة الأبيض. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام. وأكد بقائي وجود تبادل للرسائل مع واشنطن، نافيا في الوقت نفسه وجود مفاوضات في الوقت الحالي.
1: مضيق هرمز لا يزال مغلقا من قبل إيران أمام حركة السفن، مع استمرار التهدئة وتوقف الضربات بين واشنطن وطهران، على وقع مفاوضات وتبادل رسائل بين الجانبين عبر وسطاء. مفاوضات تبحث بالدرجة الأولى عن حل وسط يتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر المضيق، مع تخفيف القيود المفروضة على السفن.
2: توقف العمليات العسكرية لا يعني وقف إطلاق النار، وأي اعتداء أمريكي سنقابله برد صارم. التقارير بشأن وقف إطلاق النار لعشرة أيام لا أساس لها، فلا يمكن وصف الوضع الحالي على أنه وقف إطلاق نار. لن نسمح لأمريكا بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، وسندافع عن بلادنا، كما أننا لم نطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فهذا ليس من شيمنا.
1: المحادثات مع سلطنة عمان بشأن فتح مضيق هرمز كانت بناءة، يؤكد مسؤول إيراني ويشير إلى أن إعادة فتح المضيق مرتبطة مباشرة بوقف الولايات المتحدة ضرباتها. محادثات ترفض طهران أي صلة للولايات المتحدة بها، وإنما تراها مسألة ثنائية بين إيران وعمان، في ظل إصرار الإيرانيين على فرض شروطهم على السفن العابرة في مضيق هرمز بعد بلوغ الضربات الأمريكية أقصى حدود فعاليتها وفق أكسيوس، نقلاً عن مسؤول عسكري أمريكي. ست سفن حاولت العبور من مضيق هرمز عبر ممر غير آمن، تعرضت إحداها لحادث وأعيدت بقيتها، بحسب التلفزيون الإيراني الذي أعاد التذكير بضرورة عبور السفن وفق المسارات الإيرانية فقط، فيما كشفت بيانات ملاحية عن تضاؤل حركة السفن في المضيق بأقل من 10 سفن عبرت هرمز بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضيه دون وقوع إصابات. وقال الجيش الأردني في بيان إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها، وأضاف أن عملية الإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة تخللها مداهمة منازل واعتقالات في مدن وبلدات بالضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة دير الغصون شمال طول كرم، واعتقلت 3 شبان خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، كما دهمت عددا من المنازل في المخيم، فيما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قرية دير جرير بقضاء رام الله. وشملت الاقتحامات قرية عصير الشمالية في نابلس وحي النقار بمدينة قلقيلية وقرية فرعون جنوب طول كرم وضاحية شويكة شمال طول كرم ومنطقة دوار عرابة جنوب غرب جنين. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات هدم لمنشآت سكنية في قرى وبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وأظهرت صور متداولة جرافات الاحتلال الإسرائيلي وهي تشرع بعمليات هدم في بلدة نعلين غرب رام الله، فيما أظهرت صور أخرى انتشار قوات الاحتلال في محطة عرابة جنوب غرب جنين بعد أن أغلقت طريق نابلس جنين برفقة

0: آليات وجرافات. وفي تجمع عرب الكعابنة قرب بيت حنينة شمال غرب القدس، هدمت جرافات الاحتلال منشأة سكنية وحظائر أغنام لمواطنين فلسطينيين.
1: إلى كومة من الحجارة والحديد بددت سلطات الاحتلال حلم عائلة فلسطينية هنا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. الجرافات العسكرية الإسرائيلية رفق قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت في هدم هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا بذريعة البناء دون ترخيص. بالرغم من محاولات الفلسطينيين حتى اللجوء للمحاكم الإسرائيلية، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية العام بحسب الأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة ومكتب أوتشا تحديدا.
2: اليوم تفاجأت والله، الساعة 6 ما استعبت لهم 2 بواقر وجرافة والجيش، وما استعبت لهم جايين على الدار. يعني لا تعطوني انذار بأسبوع، قبل بأسبوع نخلي البضاعة زي ما أنت شايف، ما لحقناش نص ساعة وبعدين صاروا يضربوا علينا قنابل، والله والشباب طلعوا الباقي ظل تحت شو اسمه الطمام،
1: وهدوا البيت
2: مساحته 250 متر، والصور هي منقروهن شلياتي.
1: عمليات الهدم مستمرة ومتواصلة، عمليا تعب سنوات يضيع في بضعة دقائق بفعل سياسات الهدم التي تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيفها في مناطق المصنفة جيم على وجه الخصوص. هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل تحض على تكثيف عمليات الهدم. الفلسطينيون يحاولون الصمود لكن لا يوجد لهم أي إعانة في ظل استمرار وتنامي عمليات هدم المنازل. نتحدث عن تعب سنوات يتم هدمه في بضعة دقائق أمام أصحاب هذه المنازل، وحتى في بعض الأحيان لا يتمكن أصحاب هذه المنازل حتى من إخراج بعض المحتويات الأساسية من المنزل. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في المنطقة الصناعية ببلدة بيتا جنوب نابلس، ما أدى لخسائر مادية فادحة وتوقف أحد المصانع عن العمل. وبحسب مصادر محلية، اقتحم 10 مستوطنين إسرائيليين مصنعا فلسطينيا لقص الحجارة شرق رام الله، وأحرقوا آليات فيه واعتدوا على عاملين فلسطينيين. وصرح مالك المصنع لوسائل إعلام بأن الخسائر الأولية تقدر بنحو 735 ألف دولار أمريكي، وأن الاعتداء أدى إلى توقف العمل في المصنع الذي يضم 35 عاملا. حذرت القيادة الأمنية في إسرائيل القيادة السياسية والمستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة الغربية وفقدان السيطرة مع تصاعد العنف تجاه الفلسطينيين. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، دعت القيادة الأمنية في إسرائيل إلى ضرورة تهدئة الأوضاع، ونقلت عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين تحذيرهم من خطورة الدعم الكبير الذي يقدمه القادة السياسيون إلى المستوطنين الذين أشعلوا الليلة الماضية حرائق في 5 مواقع بجانب توثيق 219 هجوما لهم في الأشهر الأخيرة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر في وقت سابق تعليمات بشن عملية أمنية واسعة النطاق في الضفة الغربية. دعا المئات من كبار القادة الأمنيين الإسرائيليين السابقين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط لوقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، محذرين من أن استمرار هذا التصعيد يهدد أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهتها مجموعة تضم نحو 600 مسؤول متقاعد من الجيش وجهاز الأمن العام الشباك والموساد والشرطة، إضافة إلى السلك الدبلوماسي، ووقعها نيابة عنهم نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق متان فيلنائي.
3: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: أعلنت إسرائيل مشروعاً استيطانياً جديداً في الضفة الغربية يتضمن بناء 763 وحدة استيطانية في مستوطنة عيلي جنوب نابلس ضمن خطة تهدف إلى مضاعفة حجم المستوطنة 3 مرات خلال السنوات المقبلة. يأتي المشروع في سياق تصاعد النشاط الاستيطاني منذ 7 أكتوبر وسط رفض فلسطيني واسع، في وقت يعتبر فيه القانون الدولي المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.
3: في خطوة تعكس تسارع المشروع الاستيطاني، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش المضي في بناء 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي جنوب نابلس ضمن مخطط يستهدف مضاعفة حجم المستوطنة 3 مرات خلال السنوات المقبلة، بما يتيح استيعاب آلاف المستوطنين الجدد. إعلان لا ينظر إليه باعتباره مشروعا عمرانيا فحسب، بل حلقة جديدة في سياسة توسعية ترسم ملامح الضفة الغربية على نحو يفرض وقائع يصعب التراجع عنها. ومنذ 7 أكتوبر تشهد الضفة الغربية تسارعا غير مسبوق في وتيرة الاستيطان، مستفيدا من انشغال المجتمع الدولي بالحرب في غزة ومن وجود حكومة إسرائيلية تعد الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد، وتضع توسيع المستوطنات في صلب برنامجها السياسي باعتباره وسيلة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية وتقويض أي أفق لإقامة دولة فلسطينية. قانونيا يبقى الموقف الدولي واضحا، إذ يعتبر القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2334 أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، رغم أن هذه المواقف لم تترجم حتى الآن إلى إجراءات قادرة على وقف التوسع الاستيطاني. من جهتها دانت السلطة الفلسطينية هذه المشاريع ووصفتها بأنها محاولة لفرض الضم الزاحف ونسف حل الدولتين، فيما ترى فصائل فلسطينية أخرى أن الاستيطان يمثل أحد أبرز تجليات الاحتلال وتدعو إلى تصعيد المقاومة والضغط الدولي لمواجهته. وعلى الأرض لا يقتصر أثر التوسع الاستيطاني على مصادرات الأراضي، بل تمتد إلى تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية وتقييد الحركة وزيادة اعتداءات المستوطنين، بما يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أكثر صعوبة مع كل مشروع استيطاني شديد. ويبقى السؤال المطروح، كيف يمكن وقف هذا المسار؟ يرى مراقبون أن ذلك يتطلب انتقال المجتمع الدولي من دائرة الإدانة إلى دائرة الفعل عبر فرض ضغوط سياسية واقتصادية وقانونية على إسرائيل وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية باعتبار أن استمرار الاستيطان لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يقوض أيضا أي فرصة حقيقية لتحقيق سلام قائم على حل الدولتين. عمار أبو ثواب، ترتي عربي.
0: رحبت فلسطين بإقرار أيرلندا قانونا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخطوة انعكاسا لالتزام جمهورية أيرلندا بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية، داعية الدول والبرلمانات حول العالم إلى الاقتداء بها. أفاد مراسل تيرت عربي بإصابة 3 صيادين فلسطينيين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة غرب مدينة غزة. وأضاف مراسلنا أن زوارق إسرائيلية أطلقت النار أيضا باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال عملية توسعة المنطقة الصفراء شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في وقت استهدفت مدفعيته المناطق الغربية للخط الأصفر شرق حي الزيتون بمدينة غزة. أقر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعدم تمكن إسرائيل من هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، وأكد بن غفير خلال تصريحات أن إسرائيل لم تتمكن من إنهاء وهزيمة حركة حماس رغم سيطرة الجيش الإسرائيلي على أغلب مناطق قطاع غزة، مشيدا في الوقت ذاته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معتبرا أنه قام ببعض الأمور الجيدة. حذرت وزارة الصحة في غزة

0: تضامنية مع الفلسطينيين حملها مشاركون من دول أوروبية عدة ضمن قافلة فلسطين البرية. اختارت البوسنة والهرسك محطة رئيسية قبل مواصلة رحلتها نحو الشرق الأوسط.
1: في رحلة تمتد آلاف الكيلومترات تجمع في سراييفو عشرات المشاركين القادمين من دول أوروبية ضمن محطة جديدة لقافلة فلسطين البرية التي تهدف إلى التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني قبل مواصلة رحلتها نحو محطات أخرى في طريقها إلى فلسطين. وقبل وصولهم إلى سراييفو زار المشاركون موقع النصب التذكاري في سربرنيتسا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية تحت شعار من سربرنيتسا إلى غزة من إبادة جماعية إلى أخرى في رسالة تدعو إلى التضامن الإنساني وعدم تكرار المآسي.
2: قبل 31 عاما ارتكبت على هذه الأرض جريمة إبادة جماعية، وإذا نسيت أي إبادة جماعية فإنها تتكرر، ومن هذا المنطلق بدأنا مسيرتنا تحت شعار من إبادة جماعية إلى أخرى، ولذلك بدأنا من هنا.
1: انطلق المشاركون من محيط مبنى البلدية التاريخي مرورا بشوارع الحي القديم في سراييفو قبل أن يختتم التجمع بكلمات تؤكد أن القافلة تمثل مبادرة مدنية تسعى للفت الأنظار إلى الأوضاع المأساوية في غزة وحشد الدعم في مختلف الدول التي تمر بها القافلة.
3: نحن موجودون في البوسنة ضمن قافلة فلسطين، وسبب مشاركتنا هو أن أي منا لا يستطيع أن يبقى في بيته مكتوف اليدين على أمل أن تتحسن الأمور من تلقاء نفسها. ونحن نعلن أن هذه الأرض شهدت جريمة إبادة جماعية، ولا نفهم كيف يمكن للعالم أن يشهد جريمة كهذه مرة أخرى.
1: قافلة فلسطين البرية هي مبادرة إنسانية وتمثل وسيلة للتعبير عن التضامن الإنساني، وستواصل رحلتها في إطار مسار يهدف للوصول إلى فلسطين إذا سمحت الظروف والإجراءات على طول الطريق. بين محطات الذاكرة في سربرنيتسا ورسائل الدعم في سراييفو تواصل قافلة فلسطين البرية رحلتها نحو محطتها التالية حاملة معها رسالة تدعو إلى التضامن إنسانيا مع غزة. عماد عفاني، تيرتي عربي، سراييفو.
0: أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان. يأتي ذلك عقب إعلان الناطق باسم الجيش السوداني تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ بولاية شمال كردفان عقب تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالناجحة. كما أكد الناطق العسكري أن القوات المسلحة السودانية أحكمت سيطرتها الكاملة على طريق الصادرات الاستراتيجي الرابط بين أم درمان والأبيض. قالت السلطات في ولاية شمال كردفان إن قوات الدعم السريع قصفت عدة مواقع في مدينة الأبيض باستخدام طائرات مسيرة، وطال القصف بحسب مصادر محلية مباني البنك الزراعي ودار المحامين وبرج المراقبة في مطار الأبيض. يأتي ذلك بعد أن نجح الجيش في استعادة السيطرة الكاملة على الطريق الحيوية الرابطة بين أم درمان ومدينة الأبيض في خطوة ميدانية تهدف إلى كسر حصار الدعم السريع على المدينة. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني لشؤون الخارجية أمجد فريد في مقابلة مع تيرة عربي إن مشكلة المبادرات التي يطرحها الغرب لوقف الحرب في السودان دعوتها إلى تقاسم السلطة مع ميليشيا الدعم السريع مساوية بينها وبين الشرعية التي تمثل السودانيين وتسعى لمصالحهم.
4: إن الأزمة الحقيقية التي منعت كل هذه المبادرات من أن تصل إلى نجاح حقيقي في وقف الحرب في السودان كان على الدوام عدم تعريف ما يحدث في السودان بشكل صحيح، إذ لجأت كثير من الأطراف الدولية في محاولة تصوير ما يحدث في السودان كنزاع سياسي بين طرفين متساويين أو طرفين متكافئين، وجاءت أغلب هذه المبادرات بطروحات تنتهي بقسمة سلطة أو قسمة سلطة بين الحكومة السودانية وبين ميليشيا الدعم السريع المتمردة. وهذا الوضع يعني

0: غير مقبول، لأن هذه الميليشيا ناهيك عن تاريخها في ارتكاب الجرائم والمجازر، ارتكبت في هذه الحرب أكثر من إبادة جماعية وأكثر من جرائم ضد المواطنين في كل أنحاء السودان، بالإضافة لأنها ميليشيا إرهابية ذات طابع فاشي لا يوجد لديها أطروحات سياسية حقيقية متعلقة بالسودانيين أو بمصالح السودانيين.
1: وأضاف مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية أن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بانسحاب ميليشيا الدعم السريع من المناطق التي تحتلها، مؤكدا أن أي هدنة تمهد لتقسيم السودان مرفوضة.
0: وجود تحول مدني وديمقراطي في السودان هو هدف نهائي للانتقال، وهو هدف تظل الحكومة حريصة عليه، لكن ينبغي ينبغي الأولوية الأولى إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها هذه الميليشيا. وكما أورد منسق الصليب الأحمر كما جاء في تقريركم أنه تحدث عن المعاناة الإنسانية، أي كل من ينظر إلى خريطة السودان وإلى خريطة الحرب في السودان يجد أن هذه المعاناة الإنسانية تحدث في المناطق التي تهاجمها الدعم السريع أو التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع. بالتالي إن إنهاء المعاناة الإنسانية مرتبط بطرد أو انسحاب أو إزالة وجود الدعم السريع في هذه المناطق المدنية، لأنها تأخذ المواطنين السودانيين في المناطق التي تحتلها ليس كمواطنين بل كرهائن.
1: افتتح بمركز جمعية عباد الرحمن في بيروت مختبر الجزري، وهو مختبر متخصص بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، أقيم بدعم وتمويل من وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا.
2: استكمالا لدور وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا في دعم الجمعيات اللبنانية ورفدها بالإمكانيات والوسائل المطلوبة، افتتح بمركز عباد الرحمن في بيروت مختبر العالم التركي الجزري بحضور السفير التركي في لبنان مراد لوتام، مختبر متخصص بوسائط البرمجيات والروبوتات وكل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي.
3: إن هذا المشروع لا يقتصر على إنشاء مركز تعليمي فحسب، بل يمثل استثماراً مهماً في تمكين أطفالنا وشبابنا من اكتساب المعارف والمهارات التي يتطلبها العصر الرقمي وتعزيز اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا.
2: افتتاح مختبر الجزري لاقى ترحيباً واسعاً من جمعية جماعة عباد الرحمن، لا سيما وأنها جمعية غير ربحية تحتاج الدعم خاصة في مجال المعلوماتية والتطور التكنولوجي.
4: نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية تركيا ولسعادة السفير ولجمعية تيكا على هذه المبادرة الكريمة التي نعتبرها خطوة استراتيجية ستنقل التدريب التقني في مركزنا إلى مستوى أكثر تطور، وتفتح أفاقاً جديدة أمام شبابنا ومجتمعنا لاكتساب المهارات التي يفرضها سوق العمل الحديث.
2: وسمي المختبر باسم الجزري تيمناً بالعالم التركي بديع الزمان بن الرزاز الجزري، الذي يعد من أبرز رواد الهندسة الميكانيكية في التاريخ.
5: يفتح مختبر الجزرية آفاقاً جديدة أمام الأجيال الشابة لتمكينهم من مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في إسهام جديد لوكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا لدعم الفئات الشابة في لبنان بمختلف القطاعات التخصصية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل قد يؤدي إلى سلام شامل، لكن دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. وذكر الشرع خلال مقابلة تلفزيونية أن سوريا تسعى إلى إشراك مجموعة كبيرة من الدول للضغط على إسرائيل لتتبنى سياسة أكثر توازنا تجاه سوريا. وقال الشرع إن الولايات المتحدة تتجه لإلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب المعتمد منذ عام 1979، وأشار إلى أن ذلك يأتي في أعقاب رفع قانون قيصر بفضل وساطة يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسعودية. ولفت الشرع إلى أن بلاده لا تنوي التدخل عسكريا في لبنان. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تنفيذ ضربات أوكرانية جديدة بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية. وقال زيلينسكي إن الهجمات استهدفت منشآت نفطية على مسافات تصل إلى 1300 كيلومتر طالت محطة لتصدير النفط في مقاطعة روستوف، إضافة إلى منشآت نفطية في مقاطعة ياروسلافل وجمهورية أودمورتيا، مؤكدا استمرار استهداف البنية التحتية التي تدعم المجهود الحربي الروسي وفق تعبيره. أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية تضرر 15 مبنى على الأقل جراء هجوم روسي استهدف مدينة زابوريجيا خلال اليومين الماضيين، وأسفر الهجوم عن ضرر كبير في البنية التحتية. كما شنت القوات الروسية 129 هجوما على 34 بلدة في مقاطعة سومي، وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة 9 أشخاص على الأقل. قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. طهران تقول إنها تتلقى رسائل أمريكية عبر وسطاء لكنها لا تجري مفاوضات مع واشنطن، وتؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين وسط تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين. الجيش السوداني يعلن بسط السيطرة على منطقة أمبادر الاستراتيجية شمال كردفان، والدعم السريع تقصف بالطائرات المسيرة مواقع في مدينة الأبيض. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
6: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
7: بالموت يا احنا.
8: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريت عرب.
2: يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ مزارا ديل فالو، مدينة ساحلية تقع عند مصب نهر مزارا إلى الجنوب من صقلية، تأسست نحو عام

0: 400 قبل الميلاد. في السنوات الأولى لتأسيسها حكمها القرطاجيون ثم الرومان. عبر فترات مختلفة من التاريخ حكمت مازارا ديل فالو حضارات عديدة، الأمر الذي انعكس على ثقافتها. شوارعها الضيقة ومنازلها المتلاصقة ومعالم الديانات الثلاث الكبرى الموجودة في كل أزقتها والآثار الفنية للثقافات المختلفة في أرجائها كافة تجعلها بحق مدينة التعايش والتسامح والفن. لعل أفضل فن يجسد الثقافات والحضارات الثلاث المختلفة هو الخزف، فعلى كل جدران هذه المدينة وفي كل شارع من شوارعها وفي كل زواياها وفي كل ساحة عامة فيها، بل وحتى على كل درجة من سلاليمها، لابد وأن ترى عملاً خزفياً. معظم هذه الأعمال التي تزين شوارع مازارا من صنيع شخص واحد، نيكولا كريستالدي. نيكولا زين جميع أرجاء المدينة التي يقطنها بالخزف، فهو خزاف ماهر. ينتج فنه في ورشته الخاصة وهو يعمل فيها استعداداً لافتتاح معرض.
1: لنضع هذه هناك، هيا. أحتاج إلى قطعة حسنة. علينا إنهاء هذا العمل، لا يجب أن نتركه.
2: طبعاً بالتأكيد
1: علينا إنهاءه.
2: الوقت ينفذ.
1: سأحاول العمل بوتيرة أسرع من أجل إنهائه. سأفعل هكذا.
2: سيشارك فنانو خزف بارعون في المعرض، وبالطبع علينا ألا نحرج أنفسنا، أليس كذلك؟
1: نحن لا نخشى أي شيء.
2: أعرف.
1: لا شيء إطلاقا. يأتي فنانون من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، من المغرب ومن مالطا. هناك فنانون مهرة في حرفة صناعة الخزف التقليدي في صقلية، معظمهم اكتسب شهرة عالمية. هناك مجموعة ساكا على سبيل المثال، أصبحت الآن ذات شهرة عالمية. هذا المعرض مهم بالنسبة إلي، فهو إحياء لذكرى الفنان كوسيمو بارنا. تنظيم هذا المعرض كان حلماً راود الرسام كوسيمو بارنا.
0: يستعد نيكولا لإقامة معرض لصديقه الفنان كوسيمو بارنا الذي توفي مؤخراً. سيفتتح المعرض بعد أيام. الفنانون الآخرون انتهوا من تجهيز أعمالهم، أما نيكولا فقد تأخر في إنهاء أعماله رغم أنه منظم المعرض.
1: فلنجهز القطعة الأخيرة. هذا المعرض أتعبنا كثيراً، أرجو أن تسير الأمور بخير. آمل ذلك. القطعة الأخيرة أيضاً ستكون كذلك. لنقتطع هذه.
0: سيقيم نيكولا أكبر معرض خزف تشهده صقلية منذ سنوات. هذا المعرض من تنظيمه، لكنه لا يعرف بعد هل سيتمكن من إنهاء أعماله الخاصة أم لا. فأمام نيكولا وقت قصير جدا.
1: لم يخطر لأول من فكر في صنع الشوكة من أجل الطعام أنه ذات يوم في المستقبل سيكون هناك مجنون لن يستخدمها لأكل سباجيتي، بل سيستخدمها لتشكيل الصلصال من أجل الأعمال الفنية في محاولة لتحطيم جدران الجهل. فيتو، قمنا بعمل رائع. أهنئ نفسي. لن يستطيع أحد التفوق علينا هذه المرة. أعتقد أنها جميلة جداً.
2: ستبهر الجميع.
1: أعتقد ذلك أيضاً. برأيي سيكون هذا المعرض ناجحاً جداً. سيجمع الكثير من الفنانين، كل منهم محترف جداً وذو شهرة عالمية. نعيش في منطقة المتوسط. أعتقد أننا عكسنا روحنا وتاريخنا بالشكل الصحيح. فلنضعها هناك. علي الذهاب، وأنت واصل العمل.
2: حسناً حسناً.
1: أحسنت. إلى اللقاء.
0: يحاول نيكولا

0: حفاظ على معنويات مرتفعة ويخرج مفعما بالأمل، فهو واثق من أنه سيمثل مزارا بأفضل شكل في المعرض الذي يشارك فيه فنانو الخزف البارزون في العالم.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح الخير. مرحبا سيلفاتور، تعال.
0: إلى جانب كونه خزافا ماهرا، يؤدي نيكولا عملا آخر مهما جدا. يعبر نيكولا أزقة مزينة بخزف ملون معظمه من صنع يديه، ويتجه سيرا على الأقدام إلى مقر عمله. نيكولا هو المسؤول الأرفع في مزارا ديل فالو. بعيدا جدا عن شوارع مزارا ديل فالو الهادئة، تشهد سوق تقع عند سفح جبال كاربات حركة نشطة جدا. فعند سفح تلك الجبال جنوب غرب أوكرانيا تقع بلدة صغيرة تدعى كوسيف. ساعات الصباح الباكر والتجار بدأوا عرض بضاعتهم منذ وقت طويل. معظم البائعين يسكنون في القرى المجاورة. تبدأ السوق في السادسة صباحا وتستمر حتى المساء. وكسائر أنحاء العالم، هنا أيضا جميع القرويين يبيعون ما ينتجونه ويصنعون لكسب لقمة العيش. في سوق كوسيف منتجات غنية، من أدوات خشبية للزينة إلى أوان خزفية وفواكه وخضروات. لكن ثمة شخصا واحدا فقط يتميز بمنتجاته عن الآخرين. من بعيد تبدو ناتاليا كأي بائعة أجبان عادية، لكن عند التمعن يتجلى على الفور ما تتميز به الأجبان التي تنتجها.
3: بط ودجاج، أصنع كل ما يخطر على بالي من هذه الأجبان.
0: أجبان ناتاليا تتطلب مهارة يدوية ولمسة فنية، كما تتطلب الإنتاجية أيضاً. فناتاليا تصنع أجباناً على هيئة حيوانات. صنع أجبان على هيئة حيوانات تقليد متوارث منذ قرون، ولكن ليس في كوسيف اليوم سوى بضعة أشخاص فقط يحاولون الحفاظ عليه. ناتاليا هي إحدى ثلاثة أشخاص أو أربعة يسعون لصون ذاك التقليد. اللافت أن هذه الأجبان المصنوعة على هيئة حيوانات مختلفة لا تستهلك في وجبات الفطور اليومية، بل تشترى فقط من أجل مناسبات خاصة في حفلات أعياد الميلاد والجنازات والأعراس، لا غنى عن الأجبان المصنوعة على شكل حيوانات. تصنع ناتاليا من الجبن أشكالاً بحسب ما يطلب منها. تأتي ناتاليا إلى السوق في الصباح الباكر وتلقى أجبانها إقبالاً كبيراً، إذ تبيعها خلال بضع ساعات فقط. ناتاليا سعيدة جداً ببيع منتجاتها باكراً، فهذا يعني أنها ستقضي وقتاً أطول مع أسرتها.
3: انتهت جبنة الحصان، حظاً طيباً، أنا ذاهبة، مع السلامة.
4: شكراً لك، إلى اللقاء.
3: شكراً.
0: في طريق عودتها إلى المنزل تشتري ناتاليا بعض الحاجيات.
3: أريد أن أشتري تفاحة.
5: كم تريدين؟
3: أريد كيلوغراماً من هذه.
5: كيلوغراماً من الحلوة.
3: لا أريد تفاحاً فاسداً.
5: لقد فحصتها كلها واحدة واحدة، لا تقلق. تفضل خذي هذه وتفضلي.
3: حسناً، شكراً لك.
5: أهلاً وسهلاً.
0: تعيش ناتاليا في منطقة بعيدة جدا عن المركز، قرية صغيرة تقع عند سفوح جبال كاربات. بلوغها بوسائل المواصلات صعب جدا، لا تستطيع مركبة القرية التقدم لأبعد من نقطة معينة لأنها منطقة جبلية. بعد ساعتين تقضيهما في المركبة تسير ناتاليا 5 أو 6 كيلومترات في هذا الطريق الجبلي لتبلغ منزلها.

0: تعيش ناتاليا في بيت على سفح جبلي مع زوجها إيفان ووالدتها وابنتيها. إيفانكا ابنة ناتاليا الكبرى مدعوة لحفل عيد ميلاد وهي تحتاج إلى ثوب جديد. ثمة مفاجأة تستقبل ناتاليا بمجرد وصولها، مفاجأة جيدة ومقلقة في آن معا.
1: أهلا، وصلت اليوم باكرا. هل بعت كل شيء؟
2: أجل بعته.
1: اتصلت كوليا، علينا صنع 300 حصان من الجبن لحفل زفاف.
2: هذه طلبية كبيرة.
1: علينا صنع الجبن، هناك البعض منه لكنه قليل جدا.
2: سنحلب البقرة الآن ونصنع الجبن. هل سيكفينا الوقت؟
1: لدينا نصف الكمية المطلوبة فقط، النصف جاهز والنصف الآخر علينا صنعه.
2: سأذهب إلى المنزل لتبديل ملابسي ثم سأحلب البقرة فورا.
0: بمجرد وصولها علمت ناتاليا بأمر الطلبية. الجيد في هذه المفاجأة هو أنها ستكسبهم المال، أما المقلق فيها فهو حجمها الكبير وضيق الوقت. إيفان زوج ناتاليا يعمل في حفر الخشب، ومثل زوجته يأخذ إيفان ما ينتجه في ورشته إلى السوق ويبيعه، أو ينتج أعمالاً جديدة بحسب الطلب. فور عودتها إلى المنزل تبدل ناتاليا ملابسها وتذهب لحلب البقرة. لا وقت لديها لتضيعه، فهناك أيضاً طلبيات سابقة. لأبقارها القليلة دور جوهري في الحفاظ على التقليد الذي تحاول صونه. لهذا السبب تربط ناتاليا بأبقارها صلة قوية.

0: بعد حلبها البقرة تتجه ناتاليا فوراً لغلي الحليب. ستغلي ناتاليا الحليب وتضعه جانباً ليبرد.
1: حسناً، متى ستصنعين الجبن؟
2: لا أعلم، لكن علي الإسراع، يجب الانتهاء في الموعد المحدد. فلنحضر المزيد من الحليب، أخفضيها قليلاً.
0: لن تستطيع البدء في عمل الجبن إلا في اليوم التالي.
2: ضعيها في الدلو.
0: يحل المساء على جبال كارباد، ولكل فرد في منزل ناتاليا أحلام وآمال مختلفة. انتهى يوم ناتاليا، لكن يوم نيكولا لم ينتهي بعد. يصف نيكولا نفسه بأنه فنان خزف، لكنه في الوقت نفسه رئيس بلدية مدينة كبيرة وهي مازارا ديل فالو، البالغ عدد سكانها 50,000. تقريباً في جميع أزقة مزارة وجدرانها وأبنيتها وساحاتها العامة نرى أعمالاً فنية لنيكولا. نجح نيكولا في إضفاء لمسة فنية على المدينة، لا لأنه فنان فقط، بل لأنه رئيس للبلدية أيضاً. فهو لا يهتم بمظهر المدينة فحسب، بل يهتم

0: مرحبا.
1: مرحبا، كيف حالك؟
0: مرحبا روسيلا.
2: مرحبا. حسن استغلال الوقت مبدأ لا يتخلى عنه نيكولا. أهم مواد جدول أعمال الاجتماع هي معرض الخزف الذي سيقام في مزاره.
0: هذا المعرض في الواقع هو معرض مهم جدا، إذ يشارك فيه فنانون من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط. ليس مكان المعرض مهما فحسب، بل كذلك تهيئة جميع الأماكن من مرأب السيارات إلى الطريق المفضي إلى مدينتنا. هذا مهم جدا لي. ما زال علينا ترتيب المعرض ووضع الأعمال الفنية فيه، كما يجب تنظيم مسألة الاستقبال أيضا. من المهم اختيار الأشخاص المناسبين من أجل استقبال الفنانين والزوار، فهناك الكثير منهم، وعلينا ألا ننسى أيضاً أن بعض الفنانين لا يتحدثون الإيطالية. سنحتاج إلى مترجمين يتقنون الإنجليزية والألمانية، لأن الفنانين يتحدثون بهاتين اللغتين. سنهتم بأمر الفرنسية، لدينا شخص بالفعل. يبدو كل شيء على ما يرام، لنواصل العمل على هذا النحو. واصلوا الاهتمام بهذا العمل واهتموا بجميع التفاصيل الموجودة. متى الموعد التالي؟
3: بعد 20 دقيقة.
0: بعد 20 دقيقة؟ واصلوا مناقشة الأمر وأنا سأخرج، فهناك أشخاص علي مقابلتهم.
2: يضطر نيكولا إلى مغادرة الاجتماع، فعليه أيضا لقاء طلبة مجتمعين أمام دار البلدية.
0: حسنا،
3: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
4: نود التقاط صورة معك.
0: بكل سرور، تعالي.
3: فليأتي جوسيبي أيضا.
0: أين أنت جوسيبي؟ من هو جوسيبي؟ أين هو؟ أين جوسيبي؟
5: شكرا لك.
0: هل أنتم جميعا من سيراكيوز؟
2: اعتادت المدارس إجراء مثل هذه الجولات بهدف بناء جسور التواصل بين المسؤولين والطلبة لتعزيز التواصل فيما بينهم.
6: كما ذهبنا إلى مارسالا،
0: إنها رائعة، زرتها مرارا.
6: جميلة جدا.
7: سيدي، أحضر الكتيب الذي أعددتموه للمدرسة.
0: أنا أيضا سعدت برؤيتك. شكرا، إلى اللقاء.
8: شكرا.
0: إلى اللقاء. اضغط جيدا لورينزو.
2: يودع نيكولا الطلاب الذين أتوا لزيارته ويرجع إلى مكتبه فرحا.
9: أيتها الزميلة،
10: يوم سعيدا.
9: طاب يومكم.
10: حسنا،
9: اعتنين بأنفسكم.
10: مع السلامة.
9: إلى اللقاء. نلتقي غدا. اعتنين بأنفسكم.
0: إنه يوم حافل جدا. بكل الأحوال كل شيء بخير، نتكلم لاحقا. شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: سكرتيرة نيكولا تحدثه عن الأمور الواجب فعلها، لكن عقله منشغل بالمعرض الذي يعد له. يود الذهاب إلى الورشة في أقرب وقت.
0: أولاً سنذهب إلى الورشة لنضع اللمسات الأخيرة،
9: الموعد الأخير مع الدفاع المدني، ثم سوف تسلمهم مكافآتهم.
0: أليس ذلك في الغد؟
9: لا لا لا، بل الآن، بالكاد نصل.
2: مخطط السكرتيرة مختلف تماماً. نيكولا سيواصل مساءً أيضاً مهامه في البلدية.
0: لنأخذ الهاتف، كان يوماً مزدحماً بالعمل لكنه ممتع. لنأخذ هذا أيضاً. ها قد أخذته. هذا كل شيء من هنا. حسناً، هيا بنا فلنذهب.
2: يعتزم نيكولا قضاء ليلته في الورشة، لكن لأنه رئيس بلدية عليه أداء بعض المهام. مساءً سيقام حفل لتوزيع جوائز على رجال الإطفاء تقديراً لنجاحاتهم.
0: مساء الخير للجميع.
11: مساء الخير.
0: مساء الخير، مرحباً.
11: تفضل أيها.
0: فلنرى ماذا فعلتم.
11: أهلاً بك.
0: مساء الخير للجميع.
12: مساء الخير.
0: مرحباً، مرحباً. جميل، مفوض الشرطة، تفضل. هل سنقدم شهادات الإنجاز؟
13: هيا. إلى هنا. نعم، الشهادات.
0: أها، هل هذا لي؟ لقد كنت أعرف هذا. اسمحوا لي بأن أقول شيئا، لم تسبق لي رؤيته. إنه جميل، جميل جدا.
14: صنعناه احتفاء بذكرى اليوم.
0: شكرا جزيلا، إنه جميل جدا.
2: في الليلة التي أراد فيها نيكولا العمل لإتمام الأعمال التي يعدها من أجل المعرض، حتم عليه واجبه أداء عمل آخر. غربت الشمس في مزارا ديل فالو وأشرقت على جبال كاربات. يبدأ العمل على قدم وساق.

0: في منزل ناتاليا. وقد بدأت ناتاليا صباحا بغلي الحليب لتلبية طلبات اليوم، يجب أن تنتج المزيد من الجبن.
1: هل أصبح ساخنا؟
2: على وشك أن يسخن.
0: بدأت ابنتا ناتاليا العمل بالمواد القليلة المتوفرة.
3: آمل أن ننهي العمل في وقته. دعيت لحفل عيد ميلاد وعلي شراء ثياب، فلم أشتري بعد.
4: أرجو أن تنهي، دعيني أساعدك لنعمل معا.
3: آمل أن ننهيه في وقته.
0: لكل فرد في منزل ناتاليا أحلامه وآماله الخاصة به. ناتاليا تريد إتمام الطلبية في وقتها، أما الفتاتان فتحلمان بثياب جديدة.
3: سأخبر والدتي وأنت ستدعمينني ليسمحوا لي بالذهاب إلى المدينة. أنا سأشتري ثوبا جديدا وليعطوني مالا، فلا أعرف هل تكفي نقودي أم لا.
4: بالطبع سأقول لهم ليسمحوا لك بالذهاب، سأكفلك لا تقلقي.
5: هل الخيوط جاهزة؟
3: نعمل على تجهيزها.
5: بهذه الوتيرة لا أعتقد أننا سننهي العمل في موعده. بصراحة لا أعتقد ذلك.
0: كلتا الفتاتين تحاولان مساعدة أمهما وصنع جبن على شكل حيوانات، لكنهما بحاجة إلى المزيد.
5: إنه يحرق كثيراً، لقد ذاب. لماذا شردت هكذا؟
4: إنني أشاهد وأتعلم.
5: سأريكما كيفية صنعها.
0: رغم أنهما في العشرينات لكنهما لم تفلحا قط في صنع الجبن مثل والدتهما، فهما لا ترغبان في تعلم هذا العمل ومزاولته، بل تساعدان عائلتهما بقدر المستطاع فقط لتلبية احتياجاتهما إلى أن يأتي اليوم الذي تنتقلان فيه للعيش في المدينة. فأيديهما وأظافرهما المزينة تظهر بالفعل عدم رغبتهما في حياة القرية.
5: ثم نشكل هذه الأرجل والعنق، نسوي الوجه والحصان أصبح جاهزاً. هل تنجحين؟
3: أجل قليلاً.
5: والآن خذي أنت أيضاً.
4: هل علي فعلها هكذا؟ هذا صعب.
5: افعليها هكذا.
3: أمي، أريد مالاً لأذهب وأشتري ثوباً جديداً.
5: وماذا أيضاً؟
3: نقودي لا تكفي ثمناً للثوب.
5: وهل أخذت الإذن من والده؟
3: لا، يجب أن أستأذنه.
5: متى ستشترينه؟ ولماذا تحتاجين إلى ثوب جديد أساساً؟
3: دعتني صديقتي لحفل عيد ميلادها.
5: تحدثي إلى والدك وإذا سمح لك فخذي النقود.
3: الجميع سيرتدون ثياباً جديدة، أنا أيضاً أريد ثوباً جديداً.
5: إذا باع والدك سلالة فسيجني المال، وقد يعطيك بعض المال. سأذهب، لابد أن الحليب قد غلى.
3: حسناً. سأتولى الأمر.
4: هل أخذ هذه؟
5: كلا، أتركيها. اصنعاك هذه أيضاً.
4: حسناً.
5: أنا ذاهبة، علي صنع الجبن. إيفان،
6: ماذا؟
5: تعال، الحليب غلى كثيراً، تعال لنأخذه.
6: أنا قادم. إلى أين نأخذه؟
5: فلنأخذه إلى هنا.
6: نذهب من هنا.
5: هيا بنا.
6: حسناً.
0: دون إضاعة وقت تحدث ناتاليا إيفان بأمر الثوب، لتستطيع إيفانكا شراء ثوب. على إيفان إنهاء الطلبية في وقتها، وعلى ناتاليا تسليم الجبن في موعده.
5: إيفانكا تريد شراء ثوب جديد، هل أخبرت؟
6: لم تقل لي شيئا.
5: تريد ثوبا جديدا لأنها مدعوة لحفل عيد ميلاد، لذا ترغب في شراء ثوب جديد.
6: حسنا،
5: ما رأيك بهذا؟
6: لديها ما يكفي من ثياب، خزانتها مليئة بها.
5: لكن برأيي لنعطيها شيئا من المال، فهي تساعد في صنع الجبن، لكن الأمر لك.
6: نحتاج إلى المال لأشياء أخرى، لنشتري بقرة، لنزيد كمية الحليب، ثم سننظر في شأن الثوب.
5: أجل، لكنها فتاة، ماذا سترتدي؟
6: أليس لديها ما ترتديه؟ تحدثنا في أمر الثوب بما يكفي.
5: لكن لديك سلالك، ما رأيك ببيع إحداها وإعطاء إيفانكا مالاً لشراء الثوب؟
6: فلنبيعها أولاً ثم نفكر.
5: هل ستبيعها أم أن هذا مجرد كلام فحسب؟
6: قولي لن يغير شيئاً، الأمر رهن بالسر.
0: إيفان لا يريد المخاطرة من أجل ثوب، ويخبر ناتاليا بأنهم لا يستطيعون شراءه. عدم مجيء المشتري قد يغير كل شيء لإيفان، وهو أيضاً لا يريد أن تصاب ابنته بخيبة أمل كبيرة.

0: أمي أمي، أجل هلأ جئت إلى هنا؟
1: ماذا حدث؟ أنا قادمة.
2: الجبن أوشك أن يصبح جاهزا. ماذا تريدين؟
0: هل أخذت إذن والدي؟ هل سمح لي بشراء ثوب؟
2: لا أعرف، لا يريد ذلك.
0: لماذا؟
2: لا أعرف، نحتاج إلى المال لأشياء مهمة.
3: لا تريد إيفانكا الذهاب إلى الحفل دون شراء ثوب جديد. تجد عزاءها لدى جدتها.
4: لماذا أنت حزينة؟
0: فشلت أمي في إقناع أبي بشراء الثوب.
4: لا تحزني، سنجد حلاً. لا تحزني، اتفقنا؟

طهران تنفي وجود مفاوضات جارية مع واشنطن وتقول إنها تتلقى رسائل أمريكية عبر وسطاء، وتؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الثلاثاء العربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين وسط تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين. الجيش السوداني يعلن بسط السيطرة على منطقة أمبادر الاستراتيجية شمال كردفان، والدعم السريع تقصف بالطائرات المسيرة مواقع في مدينة الأبيض.

0: السلام عليكم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام. وأكد بقائي وجود تبادل للرسائل مع واشنطن، نافيا في نفس الوقت وجود مفاوضات في الوقت الحالي.
1: مضيق هرمز لا يزال مغلقا من قبل إيران أمام حركة السفن، مع استمرار التهدئة وتوقف الضربات بين واشنطن وطهران، على وقع مفاوضات وتبادل رسائل بين الجانبين عبر وسطاء. مفاوضات تبحث بالدرجة الأولى عن حل وسط يتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر المضيق، مع تخفيف القيود المفروضة على السفن.
2: توقف العمليات العسكرية لا يعني وقف إطلاق النار، وأي اعتداء أمريكي سنقابله برد صارم. التقارير بشأن وقف إطلاق النار لعشرة أيام لا أساس لها، فلا يمكن وصف الوضع الحالي على أنه وقف إطلاق نار. لن نسمح لأمريكا بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، وسندافع عن بلادنا، كما أننا لم نطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فهذا ليس من شيمنا.
1: المحادثات مع سلطنة عمان بشأن فتح مضيق هرمز كانت بناءة، يؤكد مسؤول إيراني ويشير إلى أن إعادة فتح المضيق مرتبطة مباشرة بوقف الولايات المتحدة ضرباتها. محادثات ترفض طهران أي صلة للولايات المتحدة بها، وإنما تراها مسألة ثنائية بين إيران وعمان، في ظل إصرار الإيرانيين على فرض شروطهم على السفن العابرة في مضيق هرمز بعد بلوغ الضربات الأمريكية أقصى حدود فعاليتها وفق أكسيوس، نقلاً عن مسؤول عسكري أمريكي. ست سفن حاولت العبور من مضيق هرمز عبر ممر غير آمن، تعرضت إحداها لحادث وأعيدت بقيتها، بحسب التلفزيون الإيراني الذي أعاد التذكير بضرورة عبور السفن وفق المسارات الإيرانية فقط، فيما كشفت بيانات ملاحية عن تضاؤل حركة السفن في المضيق بأقل من 10 سفن عبرت هرمز بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضيه دون وقوع إصابات. وقال الجيش الأردني في بيان له إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها، وأضاف أن عملية الإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة تخللها مداهمة منازل واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة دير الغصون شمال طول كرم، واعتقل 3 شبان خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، كما دهمت عددا من المنازل في المخيم، فيما اقتحمت قوة كبيرة من الجيش قرية دير جرير بقضاء رام الله. وشملت الاقتحامات قرية عصير الشمالية في نابلس وحي النقار بمدينة قلقيلية وقرية فرعون جنوب طول كرم وضاحية شويكة شمال طول كرم ومنطقة دوار عرابة جنوب غربي جنين. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات هدم لمنشآت سكنية في قرى وبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وأظهر صور متداولة جرافات الاحتلال الإسرائيلي وهي تشرع بعمليات هدم في بلدة نعلين غرب رام الله، فيما أظهر صور أخرى انتشار قوات الاحتلال في محطة عرابة جنوب غربي جنين، وذلك بعد أن أغلقت طريق نابلس جنين رفقة آليات وجرافات. وفي تجمع عرب الكعابنة قرب بيت حنينة شمال غرب القدس، هدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر أغنام لمواطنين فلسطينيين.
3: إلى كومة من الحجارة والحديد بددت سلطات الاحتلال حلم عائلة فلسطينية هنا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. الجرافات العسكرية الإسرائيلية رفقة قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت في هدم هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 250 متراً مربعاً بذريعة البناء دون ترخيص، بالرغم من محاولات الفلسطينيين حتى اللجوء للمحاكم الإسرائيلية، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية العام بحسب الأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة ومكتب أوتشا تحديداً.
4: اليوم تفاجأت والله الساعة 6 ما استعبت لهم 2 بواقر وجرافة والجيش، وما استعبت لهم جايين على الدار، يعني لا تعطوني انذار بأسبوع قبل بأسبوع نخلي البضاعة زي ما أنت شايف، ما لحقناش نص ساعة وبعدين صاروا يضربوا علينا قنابل، والله والشباب طلعوا ولا طلعوا والباقي ظل تحت شو اسمه الطمام،
3: وهدوا البيت
4: مساحته 250 متر والصوار هي منقروهن شلياتي.
3: عمليات الهدم مستمرة ومتواصلة، عمليا تعب سنوات يضيع في بضعة دقائق بفعل سياسات الهدم التي تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيفها في مناطق المصنفة جيم على وجه الخصوص. هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل تحض على تكثيف عمليات الهدم. الفلسطينيون يحاولون الصمود لكن لا يوجد لهم أي إعانة في ظل استمرار وتنامي عمليات هدم المنازل. نتحدث عن تعب سنوات يتم هدمه في بضعة دقائق أمام أصحاب هذه المنازل، وحتى في بعض الأحيان لا يتمكن أصحاب هذه المنازل حتى من إخراج بعض المحتويات الأساسية من المنزل. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: دعا المئات من كبار القادة الأمنيين الإسرائيليين السابقين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط لوقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، محذرين من أن استمرار هذا التصعيد يهدد أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهتها مجموعة تضم نحو 600 مسؤول متقاعد من الجيش وجهاز الأمن العام الشباك والموساد والشرطة، إضافة إلى السلك الدبلوماسي، ووقعها نيابة عنهم نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ماتان فيلنائي. أقام مستوطنون إسرائيليون 8 بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة في المنطقة المصنفة باء والخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي أنشئت بؤرتان استيطانيتان إضافيتان خلال 24 ساعة الماضية عقب اقتحام جماعات استيطانية بلدة تل في نابلس واندلاع اشتباكات مع سكان الفلسطينيين. ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الاثنين إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين. وهدمت قوات الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. كما تشهد منطقة محطة عرابة جنوب غربي جنين تصعيدا إسرائيليا شمل عمليات تجريف وهدم واستهدافا لمنشآت تجارية وزراعية. أفاد مراسل تراتي عربي بإصابة 3 صيادين فلسطينيين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة غرب مدينة غزة. وأضاف مراسلنا أن زوارق إسرائيلية أطلقت أيضا النار باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال عملية توسعة المنطقة الصفراء شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في وقت استهدفت مدفعيته المناطق الغربية للخط الأصفر شرق حي الزيتون بمدينة غزة. قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير بعدم تمكن إسرائيل من هزيمة حركة حماس في قطاع غزة. وأكد بن كفير خلال تصريحات أن إسرائيل لم تتمكن من إنهاء وهزيمة حركة حماس رغم سيطرة الجيش الإسرائيلي على أغلب مناطق القطاع، مشيدا في الوقت ذاته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معتبرا أنه قام ببعض الأمور الجيدة. حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف وشيك لخدمات نقل الكوادر الطبية والمرضى بسبب النقص الحاد في مستلزمات التشغيل.

0: في قلب سراييفو انطلقت رسائل تضامنية مع الفلسطينيين، حملها مشاركون من دول أوروبية عدة ضمن قافلة فلسطين البرية. اختارت البوسنة والهرسك محطة رئيسية قبل مواصلة رحلتها نحو الشرق الأوسط.
1: في رحلة تمتد آلاف الكيلومترات، تجمع في سراييفو عشرات المشاركين القادمين من دول أوروبية ضمن محطة جديدة لقافلة فلسطين البرية، التي تهدف إلى التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني قبل مواصلة رحلتها نحو محطات أخرى في طريقها إلى فلسطين. وقبل وصولهم إلى سراييفو، زار المشاركون موقع النصب التذكاري في سربرنيتسا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية تحت شعار من سربرنيتسا إلى غزة من إبادة جماعية إلى أخرى، في رسالة تدعو إلى التضامن الإنساني وعدم تكرار المآسي.
2: قبل 31 عاما ارتكبت على هذه الأرض جريمة إبادة جماعية، وإذا نسيت أي إبادة جماعية فإنها تتكرر، ومن هذا المنطلق بدأنا مسيرتنا تحت شعار من إبادة جماعية إلى أخرى، ولذلك بدأنا من هنا.
1: انطلق المشاركون من محيط مبنى البلدية التاريخي مرورا بشوارع الحي القديم في سراييفو، قبل أن يختتم التجمع بكلمات تؤكد أن القافلة تمثل مبادرة مدنية تسعى للفت الأنظار إلى الأوضاع المأساوية في غزة وحشد الدعم في مختلف الدول التي تمر بها القافلة.
3: نحن موجودون في البوسنة ضمن قافلة فلسطين، وسبب مشاركتنا هو أن أي منا لا يستطيع أن يبقى في بيته مكتوف اليدين على أمل أن تتحسن الأمور من تلقاء نفسها. ونحن نعلن أن هذه الأرض شهدت جريمة إبادة جماعية، ولا نفهم كيف يمكن للعالم أن يشهد جريمة كهذه مرة أخرى.
1: قافلة فلسطين البرية هي مبادرة إنسانية وتمثل وسيلة للتعبير عن التضامن الإنساني، وستواصل رحلتها في إطار مسار يهدف للوصول إلى فلسطين إذا سمحت الظروف والإجراءات على طول الطريق. بين محطات الذاكرة في سربرنيتسا ورسائل الدعم في سراييفو، تواصل قافلة فلسطين البرية رحلتها نحو محطتها التالية، حاملة معها رسالة تدعو إلى التضامن إنسانيا مع غزة. عماد عفاني، تيرتي عربي، سراييفو.
0: أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على منطقة أم بادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان، حيث يأتي ذلك عقب إعلان الناطق باسم الجيش السوداني تحرير منطقتي أم جرفة وجريجخ بولاية شمال كردفان عقب تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالناجحة. كما أكد الناطق العسكري أن القوات المسلحة السودانية أحكمت سيطرتها الكاملة على طريق الصادرات الاستراتيجي الرابط بين مدينتي أم درمان والأبيض. قالت السلطات في ولاية شمال كردفان إن قوات الدعم السريع قصفت عدة مواقع في مدينة الأبيض باستخدام طائرات مسيرة، وأطال القصف بحسب مصادر محلية مباني البنك الزراعي ودار المحامين وبرج المراقبة في مطار الأبيض، حيث يأتي ذلك بعد أن نجح الجيش في استعادة السيطرة الكاملة على الطريق الحيوي الرابط بين مدينتي أم درمان ومدينة الأبيض في خطوة ميدانية تهدف إلى كسر حصار الدعم السريع على المدينة. اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل بالاستمرار في عمليات تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب اللبناني. وخلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أكد عون أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وتستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقفها، وحذر من تداعيات التصعيد الميداني ومن أن تقوض الخروقات الإسرائيلية التفاهمات القائمة. أكد مراسل تلتي عربي تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات وقرى في الجنوب اللبناني وسط قصف مدفعي متكرر وعمليات نسف للمباني السكنية. وبحسب المراسل، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على إحراق عدد من المنازل والواقعة بين بلدتي طلوسة ومركب الحدوديتين بالتزامن مع قصف مدفعي. كما شهدت المنطقة سلسلة تفجيرات متتالية وشملت عمليات نسف ومسح لمباني سكنية في مدينة بنت جبيل إلى جانب بلدات رشاف وحداثة والقنطرة ومجدلزون. أفاد مراسل التلاتي عربي بأن غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة بين بلدتي النبطية الفوقة وميفيدون جنوب لبنان. وأكد مراسل التلاتي عربي بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت المنطقة المفتوحة بين بلدتي النبطية الفوقة وميفيدون، وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي وقصف مدفعي طال مناطق مجاورة في قضاء النبطية. افتتح بمركز جمعية عباد الرحمن في بيروت مختبر الجزري، وهو مختبر متخصص بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، أقيم بدعم وتمويل من وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا.
4: استكمالا لدور وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا في دعم الجمعيات اللبنانية ورفدها بالإمكانيات والوسائل المطلوبة، افتتح بمركز عباد الرحمن في بيروت مختبر العالم التركي الجزري بحضور السفير التركي في لبنان مراد لوتام. مختبر متخصص بوسائط البرمجيات والروبوتات وكل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي.
5: إن هذا المشروع لا يقتصر على إنشاء مركز تعليمي فحسب، بل يمثل استثماراً مهماً في تمكين أطفالنا وشبابنا من اكتساب المعارف والمهارات التي يتطلبها العصر الرقمي وتعزيز اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا.
4: افتتاح مختبر الجزري لاقى ترحيباً واسعاً من جمعية جماعة عباد الرحمن، لا سيما وأنها جمعية غير ربحية تحتاج الدعم خاصة في مجال المعلوماتية والتطور التكنولوجي.
6: نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية تركيا ولسعادة السفير ولجمعية تيكا على هذه المبادرة الكريمة التي نعتبرها خطوة استراتيجية ستنقل التدريب التقني في مركزنا إلى مستوى أكثر تطور، وتفتح أفاقاً جديدة أمام شبابنا ومجتمعنا لاكتساب المهارات التي يفرضها سوق العمل الحديث.
4: وسمي المختبر باسم الجزري تيمناً بالعالم التركي بديع الزمان بن الرزاز الجزري، الذي يعد من أبرز رواد الهندسة الميكانيكية في التاريخ.
7: يفتح مختبر الجزرية آفاقاً جديدة أمام الأجيال الشابة لتمكينهم من مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في إسهام جديد لوكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا لدعم الفئات الشابة في لبنان بمختلف القطاعات التخصصية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: أكد الرئيس السوري أحمد أشرع أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل قد يؤدي إلى سلام شامل لكن دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. وذكر أشرع خلال مقابلة تلفزيونية أن سوريا تسعى إلى إشراك مجموعة كبيرة من الدول للضغط على إسرائيل لتتبنى سياسة أكثر توازنا تجاه سوريا. وقال أشرع أن الولايات المتحدة تتجه لإلغاء تصنيف سوريا دولة رعية للإرهاب المعتمد منذ عام 1979. وأشار إلى أن ذلك يأتي في أعقاب رفع قانون قيصر بفضل وساطة يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسعودية. ولفت الشرع إلى أن بلاده لا تنوي التدخل عسكريا في لبنان. أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي تنفيذ ضربات أوكرانية جديدة بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية. وقال زيلينسكي إن الهجمات

0: استهدفت منشآت نفطية على مسافات تصل إلى 1300 كيلومتر طالت محطة لتصدير النفط في مقاطعة روستوف، إضافة إلى منشآت نفطية في مقاطعة يوروسلافل وجمهورية أودمورتيا، مؤكدا استمرار استهداف البنية التحتية التي تدعم المجهود الحربي الروسي وفق تعبيره. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرينهام إن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا باق ولن يتزعزع. وقال بيرينهام إن بريطانيا تقف مع أوكرانيا جنبا إلى جنب ولن تتراجع حتى تحقيق سلام دائم وعادل. ويستضيف بيرينهام الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بعد أسبوع من دخوله مقر الحكومة في داونينج ستريت، ويؤكد دعم الحكومة المستمر لكييف تحت رئاسته للوزراء. أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية تضرر 15 مبنى على الأقل جراء هجوم روسي استهدف مدينة زاباروجيا خلال اليومين الماضيين، وأسفر الهجوم عن ضرر كبير في البنية التحتية، كما شنت القوات الروسية 129 هجوما على 34 بلدة في مقاطعة السومي، وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة 9 أشخاص على الأقل. قال يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف الروسية إن زوجين لقيا حتفهما في مدينة روستوف أون دون جراء هجوم جوي أوكراني. وأضاف حاكم المنطقة أن 5 أشخاص أصيبوا أيضا في الهجوم وأن 2 منهم في حالة حرجة. وأشار المسؤول إلى أن حطام الطائرات المسيرة المتساقط تسبب في اندلاع حرائق في عدد من المواقع، بينما أو بما في ذلك عدد من المستودعات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا ستخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلا أم آجلا. وأكد بوتين أن روسيا هي الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، وأن الأعمال العدوانية التي قام بها الغرب أدت إلى الصراع في أوكرانيا. كما أشار الرئيس الروسي إلى استمرار تخصيص موارد كبيرة لتحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا دون الإشارة إلى تهدئة الصراع. يواصل الجيش الصومالي تنفيذ هجمات نوعية ضد مسلحي حركة الشباب الإرهابية في وسط البلاد وجنوبها مستعيدا عدة بلدات، كما نفذت قواته للمرة الأولى منذ 5 أعوام عمليات في عمق معاقل الحركة بإقليم جوبا الوسطى، دمرت خلالها مراكز ومخابئ لها.
1: يجري الجيش الصومالي عمليات عسكرية نوعية استباقا لحملة عسكرية وشيكة ضد حركة شباب. وحدات من قوات مكافحة الإرهاب نفذت عمليات خاصة في إقليم جوبا الوسطى لأول مرة منذ 15 عاما، حيث اقتحمت مخابئ الحركة واستعادت عدة بلدات، فيما أعلنت وزارة الدفاع مصرع قائد ميداني للحركة بإقليم شمال السفلى جنوب البلاد.
2: منذ مدة طويلة كانت وحدات الجيش الصومالي تتعقب القيادي معلم جينو، وتمكنت من تصفيته في قرية سيبيو بإقليم شبل السفلى في غارة جوية، وهذا إنجاز عسكري للجيش الصومالي، وهذه العملية جزء من عمليات عسكرية ينفذها الجيش الصومالي.
1: في موازاة ذلك، تمكن الجيش الصومالي أيضا من تحرير عدة بلدات بإقليم هيران وسط البلاد بعد معارك عنيفة خاضها ضد حركة شباب، وقتل العشرات منها في عمليات برية وجوية.
3: هذه العمليات هدفها إضعاف نفوذ الحركة وتقليص قدرتها على التأثير في المشهد الأمني والسياسي استعدادا للانتخابات المقبلة، وخوفا من استغلال الحركة للفراغات الأمنية للتأثير على الانتخابات، خاصة مع التغييرات المرتقبة في المشهد الأمني وإعادة هيكلة دور القوات الإفريقية الموجودة في البلاد.
1: عمليات عسكرية يصفها مراقبون بأنها تهدف إلى ضغط الحركة وإضعاف نفوذها عسكريا. وتأتي العمليات العسكرية الأخيرة ضد حركة شباب في ظل استعدادات للجيش الصومالي من أجل تنفيذ حملة تصفها الحكومة بالمرحلة النهائية للقضاء على تمرد الحركة.
4: عمليات عسكرية يخوضها الجيش الصومالي في أنحاء متفرقة من البلاد.

0: هدفها بسط نفوذ الدولة والقضاء على نفوذ حركة شباب، وذلك قبل إعلان انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي من البلاد مع حلول العام المقبل. أويس حسين، تي ار تي عربي، مقاديشو.
1: أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي إرسال طائرتين لإخماد الحرائق بالمشاركة في جهود مكافحة حرائق الغابات في إسبانيا. وقال يوماكلي إنه يتابع حرائق الغابات المستمرة في العديد من الدول الأوروبية، معربا عن تمنياته بالسلامة لجميع البلدان المتضررة، وآملا أن تتم السيطرة على النيران في أقرب وقت ممكن.
2: كأنها فيح من جهنم تضرب في موجة الحر أجزاء من العالم، من جنوب غرب فرنسا ووسط إسبانيا إلى دول أوروبية أخرى. تجاوزت حرائق صيف هذا العام قدرة الاستجابة المحلية، ودفعت دولا أوروبية إلى الإجلاء الواسع والاستعانة بالجيش وآلية الحماية المدنية الأوروبية. في فرنسا وإسبانيا انتقل الخطر من الغابات إلى التجمعات السكنية والمناطق السياحية، مئات الآلاف بين إجلاء وإجراءات حماية وعدد من الوفيات، علاوة على الأضرار الواسعة. تقول مصادر فرنسية إن بعض الحرائق يصعب التحكم فيها نسبة للرياح القوية والاتجاهات المتقلبة، ما دفع السلطات إلى الإجلاء برا وبحرا تحسبا من تكرار الحريق في منطقة شهدت كارثة عام 2022.
3: الحريق يكاد يكون من المستحيل السيطرة عليه، فالنيران على بعد 500 متر واللهب يمتد لمسافة 500 متر، ومع توقعات بهبوب رياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، لا أعتقد أننا سنتمكن من إخماده.
2: وفي إسبانيا، وقد أعلنت السلطات حالة الطوارئ الوطنية، يواصل الجيش وفرق الأقاليم المعركة مع ألسنة اللهب، معركة يصفها رئيس الوزراء بالصعبة.
4: لا شك أن ساعات عصيبة تنتظرنا، لكن التحديث الذي تلقيناه هنا يشير إلى أن الليلة الماضية كانت إيجابية للغاية فيما يتعلق بتقدم الحريق والسيطرة عليه وجهود مكافحة الحرائق.
2: تعيد مراكز بحثية ومختصون الأسباب وراء تكرر الحرائق بهذه القوة إلى أسباب عدة، من ضمنها الحرارة القياسية والجفاف والرياح التي تسرع انتشار النيران، إضافة إلى حرائق تولد رياحها ودواماتها الخاصة وصعوبة السيطرة حتى مع زيادة الطائرات والأفراد. لكن المشكلة الأبرز أن الحكومات لم تعد تواجه حريقاً ثابتاً يمكن تطويقه، بل نيراناً سريعة ومتغيرة تهدد أكثر من منطقة في الوقت نفسه. تمثل هذه الأزمة المتفاقمة اختباراً لمدى قدرة وسرعة استجابة المواقف الأوروبية، خاصة مع الاحتمالية الكبرى لتكرار الأزمة وبروز عدم الاستعداد لمواسم مماثلة في صيف لم يعد استثنائية.
1: وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تقول إنها تتلقى رسائل أمريكية عبر وسطاء، لكنها لا تجري مفاوضات مع واشنطن، وتؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً. الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين وسط تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين. الجيش السوداني يعلن بسط السيطرة على منطقة أم بادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان، والدعم السريع تقصف بالطائرات المسيرة مواقع في مدينة الأبيض. نلقاكم على رأس الساعة بالمزيد، دمتم في أمان الله.

أكثر ما يتعبني هو مشهد جندي إسرائيلي مدجج بالسلاح يضرب فتى فلسطينيا فقط لأنه فلسطيني، ولا شيء أستطيع فعله حيال ذلك. هذا ما كتبه أحدهم فرد آخر. لا حل مع هذا الاحتلال إلا القوة، فالمجتمع الدولي عاجز عن تقديم الحماية للفلسطينيين، بل يتقصد العجز ويتجنب مؤخرا حتى التنديد. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون معنا. التنكيل خطط ينفذها الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين بالضفة بسبب السجناء، مزحة بين وزيرين تتحول إلى أزمة في بريطانيا، استمرار إخماد الحرائق في الجزائر والمواقف الإنسانية حاضرة. اعتقالات وتنكيل واقتحامات إسرائيلية لمناطق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة هي الأعنف منذ عقود، فحجم الضغط والتنكيل وقضم الأراضي والاعتداءات التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين بات يتسارع تزامناً مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين تؤكد ضرورة استكمال ضم الضفة الغربية رسمياً إلى أراضي الاحتلال، وإطلاق يد الشرطة والمستوطنين بات السمة الأبرز في الفترة الأخيرة، والهدف استفزاز الفلسطينيين ليقوموا بردة فعل ما قد يؤدي إلى قتلهم أو اعتقالهم لا قدر الله. مثلا بالأمس أوقفت قوات إسرائيلية سيارة لوحتها فلسطينية، اعتقلت شابا من مركبته واعتدت عليه عند مدخل مخيم الفوار، وآخر في محيط البلدة القديمة بالخليل بالضفة الغربية المحتلة. نشاهد معاً.

هنا مجموعة من جنود الاحتلال يوقفون طلبة ثانوية عامة، إجراءات تفتيش، تنكيل وتعسفية طبعا، ثم اعتقال. نتابع معاً.

في المقطع التالي نشاهد معا بحماية قوات الاحتلال مستوطنون يحتجزون فتيات فلسطينيات جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ولنعرف سويا مدى إنسانية الجيش الإسرائيلي، تعالوا نشاهد كيف اقتحم جنوده مستشفى في الضفة الغربية لاعتقال أحد المصابين فيه.

0: تعيد هذه المشاهد وتداعياتها المتوقعة لأذهان بعض الإسرائيليين بوادر انتفاضة فلسطينية ثالثة. هذه المرة يقولون إنها ستكون من النوع الذي لا يبقي ولا يذر. فحاليا لم يعد أهالي الضفة الغربية يرون ما يخسرونه وهم يشاهدون الأراضي تقضم من حولهم، العائلات تطرد، والمستوطنات تتوسع يوما بعد آخر. المفارقة هي أن نحو 600 مسؤول إسرائيلي سابق رفيع المستوى وجهوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامناً مع أنباء اجتماعه القريب مع بنيامين نتنياهو، محذرين في الرسالة من نشاط إرهابي يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية ستكون تداعياته أسوأ مما أحدثه 7 أكتوبر وفق هؤلاء المسؤولين. ناشط روسي إسرائيلي هو الآخر يؤكد أن السياسيين في إسرائيل يسعون لموجة اعتداءات ضخمة على الفلسطينيين في الضفة. نشاهد التفاصيل معا.
1: No one ethnic cleansing becomes genocide because something happened in the West Bank today and we might be witnessing this process right now today in the West Bank. This afternoon, Israeli Shatta terrorists launched an attack on the village of Tel in the West Bank. During the attack, Sheikh Farouk Ramadan, one of the residents of the village, managed to overpower one of the attackers. He grabbed his weapon and shot and killed 2 of the Shatta terrorists. In response, the Israeli army, who were standing by and watching the settlers attack the Palestinians, massacred 4 of the residents of the village, including Farouk himself. The Israeli government and media quickly jumped on this, framing the victims of the attack as terrorists. And the settlers and the army immediately launched a wave of pogroms across the West Bank. Another Palestinian man was killed near Qalqilya. Settlers set fires to cars and houses in Sarra, and the IDF raided a hospital in Nablus, kidnapping several Palestinians from there. But this is just the beginning. Israeli politicians, including the so-called left opposition, are setting up conditions for a massive wave of settler attacks and army raids across the West Bank, perhaps on a scale that we have never seen before.
0: مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ما يحدث في الضفة الغربية، ونقرأ معا أبرز هذه التعليقات. يقول عبد الله الجنيد: التصعيد بالضفة الغربية تمهيد لاحتلالها بذريعة منع المواجهات، وقد تقبل واشنطن بالواقع الجديد تفاديا لحرب إقليمية، ما يكرس معادلة التوسع الاستيطاني ومقايضة ملف غزة بالضفة. حساب أنصاري بودكاست يقول: لا حل أمام الفلسطينيين في الضفة الغربية إلا المقاومة بقوة. صحيح إن القول أسهل من الفعل، لكن لا يوجد خيار آخر ولا أحد قادم لإنقاذكم، لذا احموا أنفسكم. للأسف كلامه صحيح. الشوق يقول: يواصل المستوطنون الإسرائيليون مع الجيش الإسرائيلي مهاجمة القرى الفلسطينية في الضفة الغربية وإحراق المنازل والسيارات. نتنياهو يطبق مشروع إبادة جماعية آخر في الضفة الغربية. لم يكن يتخيل وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ ولا زميلته وزيرة الداخلية شبانة محمود أن تتحول لحظة مزاح جانبية بينهما قبل مقابلة تلفزيونية إلى حديث عام يثير الجدل، لكن ميكروفونا نسي مفتوحا التقط تعليقات ساخرة منهما بشأن سياسة الإفراج المبكر عن السجناء، لتجد الحكومة البريطانية نفسها أمام موجة واسعة من الانتقادات. القصة بدأت مشاهدينا من حديث بين الوزيرين وهما يسلمان على وزير العدل الجديد أليكس نوريس، حيث علق ستريتينغ مازحا بأن الوزير الجديد هو العدو الآن لأنه يريد إطلاق سراح الجميع، لترد عليه شبانة بأن الأمر ليس كذلك، وتعالت ضحكاتهما. تسجيل تلك المحادثة انتشر على نطاق واسع، خاصة وأن ملف الإفراج

0: مبكر عن السجناء هو أحد أكثر الملفات حساسية في بريطانيا في الفترة الأخيرة. مشاهد. الوزيران بالتأكيد كانا يعتقدان أن الحديث الذي دار بينهما لم يكن مسجلا قبل أن يتبين أن الميكروفون لا يزال يعمل، مما جعل كلماتهما مادة دسمة على المنصات. إذ رأى منتقدون أن المزاح بشأن قضية مرتبطة بالضحايا والجريمة لا يتناسب مع مسؤولين حكوميين يتعاملون مع ملف أمني واجتماعي حساس، الوزير ويست ستريتينغ سارع إلى الاعتذار موضحا أن ما صدر عنه كان تعليقا عابرا في حديث خاص، وأنه يدرك حساسية الموضوع بالنسبة للمتضررين من الجرائم. شبانة محمود قالت هي الأخرى في هذا المنشور إن الحديث الذي دار بينها وبين ستريتينغ لم يكن يحمل أي نية سيئة، وأنه كان مجرد مزاح عابر مع وزير العدل الجديد بشأن منصب سبق أن تولته هي. ما أثار غضب الشارع البريطاني مشاهدين هو أن تلك الواقعة جاءت في وقت تواجه في بريطانيا أزمة متزايدة داخل سجونها بسبب الاكتظاظ، الأمر الذي دفع السلطات إلى اعتماد نظام الإفراج المبكر عن بعض السجناء لتخفيف الضغط على السجون. الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. يقول حساب روس: إعادة الأشخاص الخطيرين إلى الشوارع وسرقة العدالة من العائلات هذا أمر مضحك حقا. كيفن يعلق هو الآخر: ما هذا الإزدراء الذي تحمله هذه الحكومة لنا؟ إنه شيء مقزز. ماري هي الأخرى تقول: يجب على الحكومة إقالة الوزيرين فورا رغم اعتذارهما، لقد أهانا شعبا بأكمله. مايك يعلق: لنتخيل قليلا ما الذي يمكن أن يقوله هؤلاء عندما تكون الكاميرات مغلقة أيضا، يبدو أن كثيرا من المسؤولين يحتقرون المواطنين دائما. في ظل موجة حر قياسية تضرب دول حوض البحر المتوسط، تخوض السلطات الجزائرية سباقا مع الزمن لمواجهة حرائق الغابات التي طالت عدة وليات، فيما بدأت النيران تنحسر تدريجيا مع تراجع موجة الحر. فقد أعلنت الحماية المدنية الجزائرية نجاحها في السيطرة على 90% من حرائق الغابات والأراضي الزراعية التي اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد، مع استمرار طبعا العمليات للسيطرة الكاملة على البؤر المتبقية. وما تزال عمليات الإطفاء متواصلة في عدد من الولايات من بينها سوق أهراس وسكيكدا والطارف وبجاية وغيرها. نشاهد هنا عمليات السيطرة على حرائق الغابات في ولاية السعيدة الجزائرية.
1: أبو بكر رانا تاكلين على ربي وعليكم خوتي.
0: ومع التراجع التدريجي لموجة الحر القياسية أسهم انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية في تسريع جهود فرق الإطفاء والسيطرة على النسبة الأكبر من الحرائق التي هددت الغطاء النباتي والممتلكات. شاركت فرق الحماية المدنية مدعومة بطائرات الإطفاء والوسائل البرية في عمليات مكافحة النيران، مع تركيز الجهود على الولايات الشرقية والشمالية التي شهدت أكبر عدد من الحرائق. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً مع تطورات الحرائق، حيث تداول المواطنون والناشطون مقاطع فيديو توثق جهود فرق الإطفاء ومتطوعي المجتمع المدني. نشاهد بعضاً منها.
2: كوراج يا شيخ، كوراج كوراج، ما قالكش قد اللي فات، كوراج كوراج، عطوك الخلة.
3: سيرام عندي.

يؤكد خبراء في البيئة والمناخ أن موجات الحر المتكررة وارتفاع درجات الحرارة وطول فترات الجفاف المرتبطة بتغير المناخ تزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات واتساع رقعتها في الجزائر ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. تفاعل الجزائريون على منصات التواصل الاجتماعي مع تضافر الجهود الرسمية وجهود المجتمع المدني. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول الأمير شرشالي: تلحم الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية والمواطنين يرسم مشهداً يعكس وحدة الجزائريين في مواجهة النيران. مولودية أو حساب مولودية يعلق قائلاً: الشكر والتقدير لأفراد الحماية المدنية والقوات الجوية وكل من شارك في إخماد الحرائق وإفساح الطريق لهم واجب، فكل ثانية قد تصنع الفارق في إنقاذ الأرواح والممتلكات. سمير هو الآخر يقول: حين اشتعلت النيران لم يسأل الجزائريون عن الأسماء أو الجهات، بل سألوا أين يحتاج الوطن إلينا، فهب الجيش والحماية المدنية ورجال الغابات والمتطوعون للمساندة. ترك دراسة الزراعة في اليابان وحمل السلاح من أجل فلسطين. رحيل كوزو أوكوماتو الملقب بأحمد الياباني منفذ عملية مطار اللد عام 72 في بيروت التي رفضت حينها تسليمه ومنحته اللجوء. نتعرف على أبرز محطات حياته في المحتوى التالي.

ابن المخيم جزء كوموتو من هذه العملية، ونعتبره بطل، نعتبره مناضل أممي أتى ليناصر القضية الفلسطينية، لأنه يعلم تماما أن هذه القضية قضية حق.

تعرفنا على المناضل كوموتو، تعرفنا عليه من خلال عملية بطولية قام بها في مطار الليد سنة 72، وكان هناك تنسيق كامل بين هذه المجموعة وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج حبش، وأتى من بلده ليناضل إلى جانب الفلسطينيين، أجا منتصرا لقضايا المستضعفين في الأرض.

0: بعد اليوبيل الذهبي لهذه العملية التي قام بها ثوار يابانيين يؤمنون على طريقتهم بمناصرة القضية الفلسطينية وأرادوا أن
1: رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يشكر طفلة فلسطينية بعدما نشرت فيديو

0: علق فيه على جدارية تحمل صورته في غزة.
1: العيان y a los artistas por este gesto tan bonito.
2: España,
3: España,
2: España,
3: España.
2: La noche arde.
1: Y también a todas las personas palestinas que durante todo este tiempo habéis dado muestras de cariño hacia España. En medio de tanto dolor, habéis encontrado un momento para enviarnos vuestro cariño y, por tanto, a Layan, a todos los niños y niñas de Gaza y a sus familias, quiero deciros algo muy sencillo, y es que el conjunto de la sociedad española os escucha, os ve, os quiere y no os olvida. Ojalá llegue pronto el día en el que los niños y niñas de Gaza podáis volver a pintar sin miedo en las escuelas y vivir un futuro de paz.
0: في تقليد سنوي يقوم شيخ الأزهر أحمد الطيب بالاتصال هاتفيا بالأوائل في الثانوية الأزهرية وإبلاغهم بتفوقهم. هذا العام كانت هناك مواقف مؤثرة خلال هذه الاتصالات، نشاهد.
4: اسمي الرسمي أحمد الطيب، تسألني على شغلتي شيخ الأزهر.
5: فرحة الأم ببنتها اللي من أوائل الثانوية الأزهرية خلتها تنسى مين اللي بيكلمها، ووجهت السؤال ده لشيخ الأزهر شخصياً. الإمام الطيب كعادته كل سنة بيتصل هاتفياً بأوائل الثانوية الأزهرية عشان يبلغهم ويهنيهم قبل الإعلان الرسمي للنتيجة. والحقيقة دي ما كانتش اللقطة الوحيدة اللي خطفت قلوب الناس. في مكالمة تانية، الطالبة الأولى على القسم الأدبي أول ما عرفت النتيجة، فرحتها الشخصية في لحظة تحولت لقلق على أختها التوأم، وفاجأت الشيخ بالسؤال ده.
4: لا لا لا لا، شكرا لك انت وشكرا لوالدتك، والله هي اللي ورا الكلام ده.
6: طب ممكن تعرف اختي جابت كام؟
4: نعم.
5: الامام الطيب ما خذلهاش ورجع بنفسه يطمنها على نتيجه اختها. وفي مكالمه ثالثه حكايه مختلفه، مجرد ما عرفوا النتيجه راحت الام تحكي عن صعوبات وعمليات جراحيه حساسه عملتها بنتها، وبكت والتاثر كان واضح على ملامح الشيخ.
7: مروه عامله ثلاث عمليات قلب مفتوح.
4: يعني ليه الف سلامه ليه
7: من وهي طفله، والله يعني ربنا
4: معلش
7: يكبر خاطرها.
5: فلسطين كمان كانت حاضره بعد ما الشيخ هنأ الاولى على القسم الادبي في معاهد فلسطين الازهريه.
4: طلعت الاولى على الثانويه الازهريه على القسم الادبي بمعهد فلسطين، انتوا اهلنا واولادنا وبناتنا يعني.
5: المكالمات كلها كانت مليانه مشاعر وبكاء وفرح.
6: كنت بحلم باليوم ده.
4: ربنا حقق لك الحلم.
5: يمكن الدرجات والترتيب هما اللي بتصدروا العناوين، لكن المكالمات القصيرة دي كانت كفاية تكشف فرحة حقيقية وعفوية خلت الناس تتفاعل معها بشكل كبير على منصات التواصل.
0: فرحة النجاح التي عاشها طلاب الثانوية العامة بغزة كانت لافتة، مما دفع بصانع محتوى أمريكي إلى التعليق عليها، نشاهد.
8: See that Palestinian joy. Seeing the people of Gaza celebrate their children graduating high school. This is such a beautiful moment in the midst of so much death and destruction. For those who don't know, Palestinians are some of the most highly educated people on the planet. Their children are still able to find education. You know, a lot of it's like online schools because of, you know, Israel blew up all the schools. It's just, it really shows their resiliency, man. Like, it's just their ability to still find happiness and be resilient in the face of so much death and destruction and being genocided. It's just like, it's one of those really good moments to see right there.
0: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم. إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسر الباكية، المؤبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

طهران تنفي وجود مفاوضات جارية مع واشنطن، وتقول إنها تتلقى رسائل أمريكية عبر وسطاء، وتؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الاحتلال تهدم 9 منازل ومنشأتين في القدس ورام الله وجنين، ذلك ضمن سلسلة عمليات تنفذها سلطات الاحتلال في البلدات الفلسطينية. الجيش السوداني يعلن بسط السيطرة على منطقة أمبادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان، والدعم السريع تقصف بالطائرات المسيرة مواقع في مدينة الأبيض.

زيلينسكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وبوتين يؤكد أن أوكرانيا ستخسر الأجزاء الغربية من أراضيها.

أهلا بكم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام.

0: وأكد بقاء وجود تبادل للرسائل مع واشنطن، نافيا في نفس الوقت وجود مفاوضات في الوقت الحالي.
1: مضيق هرمز لا يزال مغلقا من قبل إيران أمام حركة السفن، مع استمرار التهدئة وتوقف الضربات بين واشنطن وطهران، على وقع مفاوضات وتبادل رسائل بين الجانبين عبر وسطاء. مفاوضات تبحث بالدرجة الأولى عن حل وسط يتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر المضيق، مع تخفيف القيود المفروضة على السفن.
2: توقف العمليات العسكرية لا يعني وقف إطلاق النار، وأي اعتداء أمريكي سنقابله برد صارم. التقارير بشأن وقف إطلاق النار لعشرة أيام لا أساس لها، فلا يمكن وصف الوضع الحالي على أنه وقف إطلاق نار. لن نسمح لأمريكا بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، وسندافع عن بلادنا، كما أننا لم نطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فهذا ليس من شيمنا.
1: المحادثات مع سلطنة عمان بشأن فتح مضيق هرمز كانت بناءة، يؤكد مسؤول إيراني ويشير إلى أن إعادة فتح المضيق مرتبطة مباشرة بوقف الولايات المتحدة ضرباتها. محادثات ترفض طهران أي صلة للولايات المتحدة بها، وإنما تراها مسألة ثنائية بين إيران وعمان، في ظل إصرار الإيرانيين على فرض شروطهم على السفن العابرة في مضيق هرمز بعد بلوغ الضربات الأمريكية أقصى حدود فعاليتها وفق أكسيوس، نقلاً عن مسؤول عسكري أمريكي. ست سفن حاولت العبور من مضيق هرمز عبر ممر غير آمن، تعرضت إحداها لحادث وأعيدت بقيتها، بحسب التلفزيون الإيراني الذي أعاد التذكير بضرورة عبور السفن وفق المسارات الإيرانية فقط، فيما كشفت بيانات ملاحية عن تضاؤل حركة السفن في المضيق بأقل من 10 سفن عبرت هرمز بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضيه دون وقوع إصابات. وقال الجيش الأردني في بيان له إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها، وأضاف أن عملية الإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أعلن اعتراضه وتدمير عدد من المسيرات حاولت استهداف أراضي المملكة، وأضاف أن الدفاعات الجوية نجحت في إحباط الهجوم، مشيرا إلى أن المحاولة كانت ستستهدف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وأوضح أن الهجمات التي وصفها بالإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران وفق تعبيره. وأكد احتفاظ المملكة بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي اعتداء على سيادة بلاده. للمزيد من التفاصيل أرحب من طهران بمراسلنا أمير جابر. أمير، أهلا ومرحبا بك. بداية فيما يخص التفاوض الجاري حاليا، أو نفي وجود أصلا تفاوض من إسماعيل بقائي ما بين واشنطن وطهران، ما الذي يجري في تفاصيله، إضافة إلى الحديث عن مسيرات تستهدف عددا من الدول الإقليمية، كيف ترد طهران حتى اللحظة؟
3: أهلا حسام. بالنسبة للمحادثات، هناك تبادل رسائل ما بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء، بالتحديد عبر قطر وباكستان. هذه تبادل رسائل ليس فقط خلال هذه الأيام، بل منذ بداية هذا الصراع والاشتباك على خلفية استهداف السفن في مضيق هرمز، بدأت طهران بتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر قطر وباكستان، ولكن تؤكد بأن حتى الآن لا توجد مفاوضات حول مصير المضيق، مضيق هرمز. تقول بأن المحادثات مع مسقط حول فتح أو رسم آلية جديدة، آلية آمنة لعبور السفن من هذا الممر الاستراتيجي، هي محادثات مع دولة مشاطئة لهذا المضيق وغير مرتبطة

0: بواشنطن أساسا هكذا تنفي طهران التفاوض مع مسقط حول مضيق هرمز بأن يرتبط بالولايات المتحدة، وكذلك مذكرة التفاهم. ما تقوله طهران بالنسبة للولايات المتحدة رسميا؟ هنا نسمع من إسماعيل بقائي بأن على الأطراف أن تعود إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وبالتحديد حول تنفيذ البند الخامس من مذكرة التفاهم، والذي ينص على ترتيبات إيرانية لعبور السفن من هذا المضيق. إيران تطالب الولايات المتحدة بعدم التدخل بهذه الترتيبات في مضيق هرمز كي تستمر هذه المذكرة، وتقوم طهران بدورها فتح الممر الدولي في وسط المضيق. أما وأيضا بالنسبة للتفاوض، نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف حسام قبل قليل كان يتحدث عن المفاوضات، يقول الحكومة الإيرانية تؤمن بالمحادثات وستقوم بالدفاع عن مصالحها الوطنية عبر الدبلوماسية وعبر المحادثات. هذا هو أحدث تصريح سياسي هنا في العاصمة الإيرانية طهران بشأن المحادثات الإيرانية الأمريكية. و يوم اليوم
1: يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أمير جابر مراسلنا من طهران. عموما شكرا جزيلا لك أمير جابر، كنت معنا من طهران على كل هذه التفاصيل. وأنتقل الآن مباشرة إلى ضيفي أيضا من طهران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد أبيشناز. دكتور عماد أهلا ومرحبا بك. دكتور، التوتر حاليا على أعلى مستوياته السياسية والعسكرية أيضا ما بين واشنطن وطهران، وبحسب ما قال أو ما نفى تحديدا إسماعيل بقائي عن وجود مفاوضات حالية مع واشنطن، هذا يعني أن إيران ترفض التفاوض مع واشنطن. إذن يعني لماذا تستمر إيران في استقبال الرسائل الأمريكية عبر الوسطاء إذا كانت لا تريد تفاوضا مع واشنطن؟ ما الهدف تحديدا برأيك؟
2: تحياتي لك أستاذ حسام وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع ما تقوله إيران، ما جدوى المفاوضات مع جانب لا يمكن التعويل عليه، لا ثقة به، حتى لو وصلت إلى اتفاق معه سوف لن ينفذ الاتفاق، سوف ينكس بالاتفاق، خلال المفاوضات يقوم بالهجوم عليك. يعني ما جدوى أن تفاوض هكذا طرف؟ وعمليا ما تريده إيران هو ضمانات من أن الولايات المتحدة لن تقوم بمهاجمة إيران مجددا، لن تشن عمليات عسكرية على إيران أو عمليات عدوانية. ولكن لحد الآن لم تقم الولايات المتحدة بتقديم هكذا ضمانات، لهذا فلا جدوى من المفاوضات مع الأمريكي حاليا على الأقل. الرسائل يتم تبادلها، ولكن المفاوضات تتم إذا كان هناك ضمانات، ولكن دون الضمانات يعني ما مش من منطقي أن يكون هناك مفاوضات.
1: طيب، وهنا سؤالي أيضا دكتور عماد، يعني ما الذي تريده طهران تحديدا من واشنطن حتى تعلن الانتقال من مرحلة تبادل الرسائل إلى مرحلة المفاوضات الفعلية؟ ما هي الضمانات تحديدا التي تريدها طهران الآن؟
2: وقف الحرب والأعمال العدائية بشكل كامل وشامل ودائم، وضمان من أن الولايات المتحدة لن تشن عمليات على إيران، وأنها سوف تنفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.
1: طيب، هل يمكن لإيران الآن فصل ملف هرمز عن الملف النووي دكتور عماد؟ أم التفاوض أصبح بهما كحزمة واحدة مع واشنطن؟
2: لا، الملف تقريبا مفصول عمليا اليوم. المفاوضات هي يعني حتى إذا ما نظرنا إلى تفاهم الإطار الذي تم التوقيع عليه، هو الهدف منه الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب والأعمال العدائية، ويتضمن فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار عن إيران، وعمليا الإفراج عن الأموال الإيرانية، وهناك تعهدات أخرى للولايات المتحدة، رفع العقوبات وغيرها يجب أن تقوم بها مقابل فتح مضيق هرمز. ولكن الولايات المتحدة هي لم تقم بتنفيذ تعهداتها مقابل فتح مضيق هرمز، وعمليا حسب البند الخامس كان متفقا أن تدير إيران الملاحة في مضيق هرمز حتى الوصول إلى اتفاق بينها وبين عمان على بروتوكول جديد أو نظام جديد للمرور عبر مضيق هرمز، وحتى التوصل لاتفاق سلام بينها وبين الولايات المتحدة. ولكن قبل الوصول لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة، وطالما هناك أعمال عدائية وحرب سارية ضد إيران، عمليا قوانين الحرب هي سارية ليس قوانين السلام. يعني ما يطلبه
1: الأمريكي عماد يعني وبعض الدول تسمح تطلبه
2: من
1: في
2: إيران
1: نقطة هي طلبات فيما يخص مضيق هرمز. دكتور عماد، يعني هل إيران الآن قادرة على الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز وتحمل الكلفة الاقتصادية والعسكرية إذا طال أمد هذه الأزمة؟
2: إيران مضطرة، هي قادرة وهي مضطرة. يعني عمليا الموضوع موضوع وجودي بالنسبة لإيران وأمني. عمليا لا يمكن أن تسمح إيران بأن يفتح مضيق هرمز وتمر سفن حربية أو سفن تحمل الأسلحة أو أنظمة تجسسية من المضيق تشكل تهديدا للأمن القومي الإيراني. وحسب كل القوانين الدولية، يعني حتى لو التزمنا للقوانين الدولية، حين يكون هناك وضعية حرب الأمر مختلف عن وضعية السلام، وهذا ما تقوله إيران. حاليا هناك وضعية حرب في مضيق هرمز، وإضافة إلى ذلك طالما يكون هناك وضعية حرب في المضيق، مهما حصل عمليا لن تتجرأ السفن التجارية العبور، لأن الوضع خطر بالنسبة للسفن التجارية. كما رأينا اليوم أحد السفن اصطدمت بأحد الألغام، وإيران لن ترفع الألغام طالما هناك تهديدات بشن حرب على إيران ومحاولات من الولايات المتحدة احتلال أراضي إيرانية، احتلال جزر إيرانية. لهذا فإن إيران اليوم تعتبر الوضع في مضيق هرمز وضع حرب، وفقط تسمح العبور عبر مسارات تعينها هي لتتأكد من أن هذه السفن لا تشكل تهديدا أمنيا لإيران.
1: نعم. طيب دكتور عماد، يعني الآن شكل الصراع ما بين طهران وواشنطن أصبح يتغير ما بين الحين والآخر، نتابع تصعيدا مباشرا وقصفا مباشرا من واشنطن على طهران، ثم بعد ذلك انخفاضا في التصعيد، ثم بعد ذلك عودة مرة أخرى، والآن نعود مرة أخرى لانخفاض في التصعيد ما بين الجانبين. هل يعني ذلك أننا انتقلنا الآن إلى مرحلة إدارة المخاطر ما بين الطرفين، أو مرحلة تحديد وجهة جديدة لشكل الصراع ما بين واشنطن وطهران عبر الضغوط من الطرفين؟
2: يعني ما تريد الولايات المتحدة أن تفعله في الواقع هو أن تهجم على إيران، أو ما يسمونه سلام سلايسينج، تعبير أمريكي هو، يعني عمليا تضرب ثم توقف العمليات لكي تسيطر على وضع الاقتصاد العالمي، الطاقة وغيره. عندما تهدأ الأوضاع تهجم مجددا على إيران، تضرب قليلا حتى تنهي القدرات الإيرانية. وبالتأكيد إيران لن تسمح للولايات المتحدة بأن تطبق هذا السيناريو. ولهذا نرى أنه على الرغم من وقف إطلاق النار الذي حصل، وقف إطلاق نار غير رسمي حصل بين الجانبين، ولكن إيران تقول أنها لن تسمح بفتح مضيق هرمز طالما ليس هناك سلام مضمون تجاه إيران.
1: نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من طهران الأستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد أبشناس، شكرا جزيلا لك دكتور. ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين. وهدمت قوات الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة السلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، كما أجبرت عائلة على هدم منازلها 3 ذاتيا في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس. وفي بلدة بيت حنين التحتة شمال القدس هدمت قوات الاحتلال منزلا بحجة البناء دون ترخيص. وفي بلدة نعلين غرب رام الله ارتفعت حصيلة الهدم إلى 3 منازل ومنشأة زراعية. وفي منطقة عرابة جنوب غربي جنين هدمت قوات الاحتلال

0: لمنزل مكونا من 3 طوابق وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق مداخل المنطقة.
1: إلى كومة من الحجارة والحديد بددت سلطات الاحتلال حلم عائلة فلسطينية هنا في بلدة علين غرب مدينة رام الله. الجرافات العسكرية الإسرائيلية رفقة قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت في هدم هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا بذريعة البناء دون ترخيص. بالرغم من محاولات الفلسطينيين حتى اللجوء للمحاكم الإسرائيلية إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية العام بحسب الأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة ومكتب أوتشا تحديدا.
2: اليوم تفاجأت والله الساعة 6 ما استعبت لهم 2 بواقر وجرافة والجيش وما استعبت لهم جايين على الدار، يعني لا تعطوني انذار بأسبوع قبل بأسبوع نخلي البضاعة زي ما أنت شايف، ما لحقناش نص ساعة وبعدين صاروا يضربوا علينا قنابل والله والشباب طلعوا ولا طلعوا الباكي ظل تحت شو اسمه الطمام
1: وهدوا البيت
2: مساحته 250 متر والصوار هي منقروهن شلياتي.
1: عمليات الهدم مستمرة ومتواصلة، عمليا تعب سنوات يضيع في بضعة دقائق بفعل سياسات الهدم التي تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيفها في مناطق المصنفة جيم على وجه الخصوص. هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل تحض على تكثيف عمليات الهدم. الفلسطينيون يحاولون الصمود لكن لا يوجد لهم أي إعانة في ظل استمرار وتنامي عمليات هدم المنازل. نتحدث عن تعب سنوات يتم هدمه في بضعة دقائق أمام أصحاب هذه المنازل، وحتى في بعض الأحيان لا يتمكن أصحاب هذه المنازل حتى من إخراج بعض المحتويات الأساسية من المنزل. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة علين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: رحب من رام الله بمراسلنا إبراهيم خلف، ويبقى معنا أيضا مستمرا إبراهيم، أهلا ومرحبا بك. إبراهيم، كيف تبدو وتيرة الاقتحامات الجارية والهدم المستمر الآن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي واستفزازات المستوطنين أيضا في الضفة الغربية والمدن التي تضررت والمناطق التي تضررت أكثر هنالك بالضفة؟
1: نعم حسام، ربما العناوين والمشهد متداخل في الضفة الغربية ما بين اعتقالات واقتحامات عسكرية إسرائيلية تطال مختلف المدن الفلسطينية، هجمات المستوطنين، لكن ربما ما سيطر على المشهد اليوم عمليات هدم المنازل. هي سياسة إسرائيلية تستخدمها إسرائيل بين حين وآخر، لكن كثافة الهدم بشكل متزامن في شمال الضفة الغربية في منطقة رام الله وحتى في منطقة القدس، نتحدث عن 9 أماكن تم تنفيذ عمليات هدم، كان من أكبرها عمليات هدم لما يقارب 18 محلا تجاريا و3 سكن في بلدة عنزة. الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية التابعة للحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية أخطرت سكان 18 محلا تجاريا و3 منازل بضرورة إخلائها في 40 دقيقة فقط. نتحدث عن محال ضخمة تجارية تم بنائها قبل ما يقارب عام وسلطات الاحتلال أخطرت أصحابها ضرورة هدمها في 40 دقيقة بذريعة البناء دون ترخيص. السيناريو ذاته تكرر في بلدة عرابة، تم هدم منشآت ومنازل قيد الإنشاء بذريعة البناء دون ترخيص. أما في منطقة رام الله فبلدة نعلين منذ ساعات الصباح اقتحمها الجيش الإسرائيلي برفقة الجرافات العسكرية وطالب من سكانها بإخلائها تمهيدا لهدمها. لم يتمكن الأهالي من إخراج حتى محتويات هذه المنازل لضيق الوقت، وقامت السلطات الإسرائيلية بهدم هذه المنازل. في نعلين تم هدم منزل يعني يستعد سكانه للسكن فيه، منزل جديد، وتم هدم أيضا يعني منشآت إضافية أخرى في موقع آخر. تتحدث الأمم المتحدة حسام عن هدم ما يقارب 450 عملية هدم، رصد 450 عملية هدم منذ بداية العام. هذه العملية أحيانا تكون لمنزل، لمنشأة، حتى لغرف زراعية، لأبار مياه، ربما طالت أكثر من هذا العدد من المنشآت، لكن عملية الهدم أحيانا تكون كما جرى اليوم في بلدة عنزة. نتحدث عن هدم 18 محلا تجاريا إضافة إلى 3 سكن. عمليات الهدم اليوم أيضا وصلت إلى أنحاء في بلدة سلوان بعد أن أخطرها الاحتلال الإسرائيلي بضرورة هدمها ذاتيا. في مدينة القدس يهدم الفلسطينيون أحيانا منازلهم خشية من تحملهم فوق

0: خسارة منازلهم ضرائب لعدم تنفيذ عملية الهدم في حال أقدمت السلطات الإسرائيلية على جلب شركات خاصة لتنفيذ الهدم. أيضا ترسل فاتورة تحمل أصحاب هذه المنازل فاتورة هدم منازلهم لهذه الشركات وتقوم بدفع تدفيع المواطنين الفلسطينيين ثمن هدم منازلهم. بالتالي نتحدث عن أوضاع صعبة. من الواضح أيضا حسام بأن قضية سياسة هدم المنازل في هذه الآونة تأخذ طابع أكثر حدة وكثافة. هناك تصريحات من مستويات سياسية وحض من اليمين المتطرف على ضرورة تكثيف عملية الهدم خاصة في المناطق المصنفة جيم التي تقول إسرائيل بأنها عمليا أرض متنازع عليها تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وعمليا هي نمو طبيعي للسكان الفلسطينيين في هذه المناطق، لكن إسرائيل لا تمنح الترخيص وفق القواعد والقوانين الإسرائيلية وكذلك تقوم بعملية الهدم في هذه المناطق.
1: أشكرك جزيل الشكر إبراهيم خلف على كل هذه التفاصيل. أقام مستوطنون إسرائيليون 8 بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة في المنطقة المصنفة باء والخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي أنشئت بؤرتان استيطانيتان إضافيتان خلال 24 ساعة الماضية عقب اقتحام جماعات استيطانية بلدة تل في نابلس واندلاع اشتباكات مع السكان الفلسطينيين. دعا المئات من كبار القادة الأمنيين الإسرائيليين السابقين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط لوقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، محذرين من أن استمرار هذا التصعيد يهدد أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهتها مجموعة تضم نحو 600 مسؤول متقاعد من الجيش وجهاز الأمن العام الشباك والموساد والشرطة، إضافة إلى السلك الدبلوماسي. ووقعها نيابة عنهم نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ماتان فيلنائي. ينضم إلينا من رام الله الباحث في الشؤون الفلسطينية الأستاذ نهاد بغوش. أستاذ نهاد أهلا ومرحبا بك. نبدأ معك بهذه الرسالة التي أرسلها كبار القادة الأمنيين الإسرائيليين السابقين للرئيس ترامب، وقالوا فيها بأن ما يجري حاليا في الضفة الغربية هو يهدد المصالح الأمريكية وأيضا يضر بالمصالح الإسرائيلية ويهدد أمن إسرائيل أيضا. ما هو وقع هذه الرسالة وكيف يرى هؤلاء القادة ما يجري من عمليات هدم واقتحامات في عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية؟
2: نعم مساء الخير. بلا شك أن هذه رسالة مهمة جدا، وخاصة من وزن وأسماء الموقعين عليها وبينهم رؤساء سابقون لأجهزة رئيسية مثل الموساد والشباك والشرطة وضباط كبار في هيئة الأركان، يعني حوالي 600 ضابط كبير، يعني معظمهم جنرالات بالإضافة إلى بعض السفراء. وهذا منبر موجود يعني منذ سنوات طويلة اسمه أمنيون من أجل أو ضباط من أجل أمن إسرائيل، شيء من هذا القبيل. بلا شك أن هذه الرسالة تفضح السياسات الحكومة اليمينية المتطرفة وتؤكد أن هذه السياسات في المدى البعيد تضر بأمن إسرائيل وتدفع المنطقة نحو انفجار شامل، كما أنها تساهم في مزيد من عزلة إسرائيل وتضر أيضا بالخطط والمصالح الأمريكية بالمنطقة. وبالتالي حين تسبق هذه الرسالة زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة ربما تكون قد يعني قيدت إلى حد ما وحجمت من إمكانيات استفراد نتنياهو بالرئيس الأمريكي وانتزاع يعني موافقة من ترامب على خطط الحكومة الإسرائيلية فيما يجري حاليا في الضفة الغربية. يعني على امتداد السنوات الماضية في ولاية ترامب الأولى وفي ولايته الثانية رأينا نوعا من التواطؤ والصمت الأمريكي على السياسات الإسرائيلية في الأرض المحتلة باستثناء مواقف لفظية يعني ترفض ضم الضفة الغربية، لكن واقع الحال أن إسرائيل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تمارس عمليات الضم الفعلي والتهجير القسري والتطهير العرقي للسكان الفلسطينيين دون أن يتدخل العالم، لأن الأمر كأنه الولايات المتحدة هي الوحيدة التي يمكنها أن تردع إسرائيل أو تلجمها. وبالتالي هي بلا شك رسالة مهمة. ردود الفعل الإسرائيلية على هذه الرسالة كانت هستيرية إلى حد كبير، حتى أن إحدى النائبات من حزب الليكود واسمها تالي غوتليف طالبت بسحب الجنسية من هؤلاء، وهؤلاء هم كبار ضباط وجنرالات الجيش الإسرائيلي.

0: الذين يرون أن نتنياهو فعلا يفضل مصالحه الشخصية وحساباته الانتخابية قصيرة المدى على حساب مصالح إسرائيل البعيدة المدى.
1: طب
0: ما يجري في
1: دكتور
0: الضفة
1: نهاد،
0: الغربية فعلا هو أمر خطير
1: نعم،
0: جدا.
1: وهذا ما أريد أن
0: نعم
1: أسألك عنه، يعني دكتور، ما يحدث ويجري في الضفة الغربية الآن، يعني هل ما يجري الآن هو حملة أمنية مؤقتة أم سياسة إسرائيلية لإعادة تشكيل الواقع الميداني؟
0: لا بالعكس، هي طبعا لم يعد الأمر يقتصر على بضع عمليات وانتهاكات متفرقة هنا وهناك، بل هي سياسة منهجية تتصاعد من حيث النوع ومن حيث الكم. أولا من حيث الكم، انتشارها في كل أرجاء الضفة الغربية وليس فقط منطقة نابلس أو شمال الضفة. ثانيا، باتت أعمال العنف المستوطنين تصل إلى حد القتل والتهجير
1: نعم،
0: والمحارق الجماعية، وهو ما يمكن أن نسميها البوغروم. البوغروم هي نماذج من المحارق نفذها الفاشيون والنازيون ضد اليهود في أوروبا. ها هم يعيدون الكرة وبتشجيع ودعم وتسليح من الحكومة الإسرائيلية. يعني لا يقتصر الأمر على ميليشيات منفلتة وخارجة عن القانون، بل هذه الميليشيات تتلقى كل أشكال الدعم والحماية السياسية من الحكومة التي تشاركهم بهذه الأعمال والجيش الذي يشاركهم أيضا. ثانيا، يحظون بغطاء قضائي أيضا، لأنه حتى الآن عشرات الجرائم اللي ارتكبت ولم يحاكم أي مستوطن ولا واحد، حتى
1: وهنا
0: رغم
1: يطرح سؤال، يعني
0: يعني
1: دكتور
0: استشهاد
1: نهاد،
0: أكثر من 80 فلسطيني.
1: هنا يطرح سؤال مهم، يعني هل باتت أو بات المستوطنون يستخدمون كذراع للجيش الإسرائيلي؟ إلى أي مدى يعني تصح هذه العبارة؟
0: واقع الحال هو كذلك، هم رأس الحربة بهجوم منسق تتشارك به كل أذرع دولة الاحتلال. هناك تشكيلات ميليشياوية للمستوطنين، أبرزها مجموعات تدفيع الثمن ومجموعات شبيبة التلال، وهذه تشكيلات عسكرية عمليا إلى حد كبير. هناك لواء في الجيش الإسرائيلي يسمونه نتسح يهودا، وهو لواء يتشكل من عناصر الصهيونية الدينية بشكل خاص، ويرتكب فظائع يعني وجرائم حرب ضد الفلسطينيين، ليس فقط في الضفة بل أيضا في غزة. وهناك أذرع الدولة المختلفة من جيش وأجهزة أمنية وحتى وزارات مثل وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان، كلها شركاء، كلهم شركاء في تنفيذ هذا المخطط. لماذا المستوطنون يلعبون دورا رئيسيا؟ لأنهم يتفلتون ويتحررون من أي قيود. الجيش عادة، أي جيش في العالم يخضع لتعليمات عسكرية وأنظمة وأوامر لها تسلسل قيادي معين، بينما ميليشيات المستوطنين يتصرفون بدافع من التعصب والحماسة والهوس الديني، وبالتالي يندفعون لتنفيذ محارق. يعني رأينا حتى الآن أكثر من 7 8 نماذج لإحراق القرى وأيضا إحراق عشرات البيوت والمركبات الفلسطينية والأراضي الزراعية، يسممون آبار المياه، يسرقون الماشية، يقطعون أشجار الزيتون، يحرقون المحاصيل الزراعية في مواسم الحصاد وهكذا. وبالتالي هم منفلتون من أي رادع أو أي ضابط،
1: نعم.
0: ويتصرفون
1: طيب
0: بحريتهم
1: دكتور
0: ويحظون
1: نهاد،
0: بإشادة ودعم
1: نعم،
0: وتمويل.
1: إضافة لكل هذه
0: نعم
1: التحركات، هنالك عمليات هدم المنازل المستمرة والتي تتصاعد يوما بعد الآخر، إضافة لعمليات الاعتقال المستمرة. هذه العمليات سواء الهدم أو الاعتقال، هل هدف منها هو منع المقاومة أم إجبار الفلسطينيين على الرحيل وتشكيل عملية تهجير كبيرة الآن؟
0: يعني كلها أهداف مجتمعة ومتكاملة. يعني حتى الآن جرى تهجير حوالي 150 تجمع بدوي رعوي. هذه تجمعات صغيرة تتألف كل منها من عشرات الرعاة والفلسطينيين البدو. هؤلاء هجروا بضغط وترهيب وأعمال عنف من قبل المستوطنين، وأيضا الجيش ساعد المستوطنين في تنفيذ هذا المخطط. بقي أقل من هذا العدد، وبالتالي هناك يعني جهد مشترك بين المستوطنين والجيش لتهجير باقي التجمعات الرعوية. نحن نتحدث عن مناطق في المنطقة جيم، مصنفة جيم، وهي تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية. هذه المنطقة تشكل 60% من مساحة الضفة، ويسكنها 300,000 فلسطيني. هم يحاولون طرد كل الفلسطينيين من هذه المناطق، وبالتالي منع الفلسطينيين من إقامة حتى عيادات صحية ومدارس لهؤلاء البدو. بهدف السيطرة على هذه الأراضي التي تشكل فعلا 60% من مساحة هذه الأراضي، بل هم

0: يجتمعون أكثر فأكثر ببعض مناطق المصنفة باء، وبالتالي يحاولون حشر الفلسطينيين وتكديسهم في المناطق المصنفة ألف وباء، ربما كتوطئة وتمهيد لعمليات تهجير واسعة. ربما يرون أن الظرف الحالي لا ليس مواتيا لتهجير الفلسطينيين بشكل جماعي، لكنهم بالتأكيد يخططون لجعل الحياة في فلسطين لا تطاق بالنسبة للفلسطينيين. الفلسطيني يخشى على نفسه وعلى أهله وعلى أبنائه وعلى مستقبله، وبالتالي الحل الوحيد أمام هؤلاء الفلسطينيون إما القبول بالواقع الذي يفرضه المستوطنون وجيش الاحتلال بالرضوخ للإسرائيليين والتخلي عن الطموحات الوطنية والقومية، أو الهجرة. وبالتالي يعني هي نفس نظرية سموتريتش، إما القبول بوضع دوني أي تحت يعني هيمنة وسيطرة الإسرائيليين، أو الهجرة أو الموت. هذه الخيارات هي الخيارات التي ذكرها على كل حال سموتريتش في إحدى كتبه، وربما باتت هذه أشبه ببوصلة ويعني لتوجيه كل الحكومة الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في شؤون الفلسطينية الأستاذ نهاد أبو غوش، كنت معنا من رام الله. أفاد مراسل ثلاثة عربي بإصابة 3 صيادين فلسطينيين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة غرب مدينة غزة. وأضاف مراسلنا أن زوارق إسرائيلية أطلقت أيضا النار باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال عملية توسعة المنطقة الصفراء شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في وقت استهدفت مدفعيته المناطق الغربية للخط الأصفر شرق حي الزيتون بمدينة غزة. أقر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير بعدم تمكن إسرائيل من هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، وأكد بن كفير خلال تصريحات أن إسرائيل لم تتمكن من إنهاء وهزيمة حركة حماس على الرغم من سيطرة الجيش الإسرائيلي على أغلب مناطق قطاع غزة، مشيدا في الوقت ذاته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معتبرا أنه قام ببعض الأمور الجيدة. حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف وشيك لخدمات نقل الكوادر الطبية والمرضى بسبب النقص الحاد في مستلزمات التشغيل.

اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل بالاستمرار في عمليات تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب اللبناني. وخلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أكد عون أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وتستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقفها، وحذر من تداعيات التصعيد الميداني ومن أن تقوض الخروقات الإسرائيلية التفاهمات القائمة. أكد مراسل 3 عربي تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات وقرى الجنوب اللبناني وسط قصف مدفعي متكرر وعمليات نسف للمباني السكنية. وبحسب المراسل فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على إحراق عدد من المنازل الواقعة بين بلدتي طلوسة ومركب الحدوديتين بالتزامن مع قصف مدفعي. كما شهدت المنطقة سلسلة تفجيرات متتالية وشملت عمليات نسف ومسح لمباني سكنية في مدينة بنت جبيل إلى جانب بلدات رشاف وحداثة والقنطرة ومجدل زون. أفاد مراسل 3 عربي بأن غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة بين بلدتي النبطية الفوقة وميفيدون جنوب لبنان. وأكد مراسل 3 عربي بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت المنطقة المفتوحة بين بلدتي النبطية الفوقة وميفيدون.

0: وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي وقصف مدفعي طال مناطق مجاورة في قضاء النبطية. افتتح بمركز جمعية عباد الرحمن في مدينة بيروت مختبر الجزري، وهو مختبر متخصص بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، أقيم بدعم وتمويل من وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا.
1: استكمالا لدور وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا في دعم الجمعيات اللبنانية ورفدها بالإمكانيات والوسائل المطلوبة، افتتح بمركز عباد الرحمن في بيروت مختبر العالم التركي الجزري بحضور السفير التركي في لبنان مراد لوتام، مختبر متخصص بوسائط البرمجيات والروبوتات وكل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي.
2: إن هذا المشروع لا يقتصر على إنشاء مركز تعليمي فحسب، بل يمثل استثماراً مهماً في تمكين أطفالنا وشبابنا من اكتساب المعارف والمهارات التي يتطلبها العصر الرقمي وتعزيز اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا.
1: افتتاح مختبر الجزري لاقى ترحيباً واسعاً من جمعية جماعة عباد الرحمن، لا سيما وأنها جمعية غير ربحية تحتاج الدعم خاصة في مجال المعلوماتية والتطور التكنولوجي.
3: نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية تركيا ولسعادة السفير ولجمعية تيكا على هذه المبادرة الكريمة التي نعتبرها خطوة استراتيجية ستنقل التدريب التقني في مركزنا إلى مستوى أكثر تطور، وتفتح أفاقاً جديدة أمام شبابنا ومجتمعنا لاكتساب المهارات التي يفرضها سوق العمل الحديث.
1: وسمي المختبر باسم الجزري تيمناً بالعالم التركي بديع الزمان بن الرزاز الجزري، الذي يعد من أبرز رواد الهندسة الميكانيكية في التاريخ.
4: يفتح مختبر الجزرية آفاقاً جديدة أمام الأجيال الشابة لتمكينهم من مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في إسهام جديد لوكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا لدعم الفئات الشابة في لبنان بمختلف القطاعات التخصصية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على منطقة أمبادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان، حيث يأتي ذلك عقب إعلان الناطق باسم الجيش السوداني تحرير منطقتي أمقرفة وجراجخ بولاية شمال كردفان عقب تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالناجحة. كما أكد الناطق العسكري أن القوات المسلحة السودانية أحكمت سيطرتها الكاملة على طريق الصادرات الاستراتيجي الرابط بين مدينتي أم درمان والأبيض. قالت السلطات في ولاية شمال كردفان إن قوات الدعم السريع قصفت عدة مواقع في مدينة الأبيض باستخدام طائرات مسيرة، وطال القصف بحسب مصادر محلية مباني البنك الزراعي ودار المحامين وبرج المراقبة في مطار الأبيض. يأتي ذلك بعد أن نجح الجيش في استعادة السيطرة الكاملة على الطريق الحيوي الرابط بين مدينتي أم درمان والأبيض في خطوة ميدانية تهدف إلى كسر حصار الدعم السريع على المدينة. المزيد من التفاصيل ارحب من الخرطوم بمراسلنا طارق التجاني. طارق، اهلا ومرحبا بك. كيف تبدو الاوضاع الميدانيه الان، خصوصا مع تقدم الجيش لمناطق يسيطر عليها كانت قوات الدعم السريع الان وفتح طرق رئيسيه تؤدي من ولايه شمال كردفان الى ام درمان؟
5: بالفعل حسام، وسع الجيش السوداني نطاق سيطرته في ولايه شمال كردفان، حيث استولى على 6 محليات من جملة 7 محليات، حيث تبقت محلية سودري التي لا تزال العمليات العسكرية متواصلة فيها، خاصة في مناطقها الكبرى، حيث تعتبر هذه المحلية هي الكبرى حتى الآن في ولاية شمال كردفان. ومن ضمنها منطقة أم بادر التي لا تزال حتى هذه اللحظة تشهد عمليات كر وفر بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع التي تحاول أن تتحصن داخل هذه المدينة باعتبارها محليات أخيرة. لكن الجيش بسيطرته على طريق الصادرات قد أمن ظهره تماما والتحمت قوات الفرقة الخامسة مشاة هجانة الأبيض بالقوات القادمة من أمدرمان، حيث أن هذا الطريق يعتبر طريقا حيويا كانت تنقل به قوات الدعم السريع أسلحتها وتعييناتها الغذائية، كما أنها يعني خرجت به من العاصمة في 25 من مايو في عام 2025، لذلك يعتبر طريقا حيويا. المعارك التي دارت خلال الساعات الماضية، الجيش السوداني قال إنه كبد قوات الدعم السريع فيها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، كما أنه استولى على عدد كبير من السيارات القتالية ودمر سيارات أخرى، كما عثر على أسلحة ثقيلة ومخازن للمؤن الغذائية وكذلك سبيرات السيارات العسكرية وغيرها من الأسلحة التي قال إنها يعني أسلحة جيدة وأسلحة متقدمة حصلت عليها قوات الدعم السريع جراء تحالفاتها العسكرية مع الخارج، وأن هذه الأسلحة ستساهم في العمليات العسكرية المقبلة. المعركة الأكبر حتام تبقى الآن بعد شمال كردفان وباستعادة هذا الطريق الحيوي، طريق الصادرات بارا أمدرمان، هو التوجه غربا إلى ولاية غرب كردفان حيث مناطق الخوي وغيرها. أيضا هذا الطريق هو يربط شبكة للطرق تربط العاصمة بشمال كردفان فضلا عن ولايات دارفور، أيضا يمهد الطريق إلى الدخول إلى مدينة الفاشر حيث هناك محليات غبيش وأم كدادة أيضا في هذا الطريق الرابط، وبالتالي العمليات العسكرية ودخول الجيش إلى هذه المناطق بعد هذه المعارك يؤكد رغبته الكبرى. هناك بالطبع تصريحات
0: نعم طارق
5: قائد هيئة الأركان فريق ياسر العطا الذي أشار فيها إلى أن القائد العام للجيش السوداني قد أمر بمواصلة الزحف لتحرير كافة المناطق من قبضة الدعم السريع.
0: أشكرك جزيل الشكر طارق التجاني على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من الخرطوم. معنا الآن من باريس الناشطة الحقوقية والمدونة السودانية الأستاذة رشيدة شمس الدين. أستاذة رشيدة أهلا ومرحبا بك. بداية نريد أن نعرف يعني ما الذي يعنيه هذا التقدم لقوات الجيش السوداني في هذا التوقيت تحديدا، لماذا الآن؟
6: مرحبا بك أستاذ حسام، ومرحبا بمستمعيك ومشاهديك الكرام، ونشكر الأستاذ طارق على التقرير الوافي. في الحقيقة اليوم الطريق ده هو له رمزية خاصة وله وضع خاص لأنه يربط ولاية شمال كردفان وعاصمتها مدينة الأبيض، يربط هذا الطريق المدينة بالعاصمة السودانية أم درمان العاصمة التاريخية للسودان، وهو طريق حيوي تمر عن طريق الصادرات، وكذلك كان يمول الدعم السريع من هذا الطريق، وكذلك هربت به جنود وقوات ميليشيات الدعم السريع التي غادرت الخرطوم. فبالتالي هو طريق حيوي جدا وطريق يربط ولايات مهمة وهي يعني العاصمة الخرطوم بولايات كردفان شمال وشمال كردفان. فبالتالي تحرير هذا الطريق وهذه المدن التي تقع في هذه المنطقة الجغرافية المهمة للسودان، يعني تعتبر هي منطقة تماس ومنطقة تلاقي لكثير من الضرائب السودانية وكذلك الصادرات والواردات لهذا الإقليم كله تمر عن هذا الطريق. فبالتالي يعني انتصارات الجيش السوداني ودحر ميليشيات الدعم السريع وخروجها من هذه المنطقة تعتبر يعني خطوة إيجابية وانتصار كبير وانتصار يعني
0: مبرز أستاذة رشيدة
6: قوات المسلحة والجيش السوداني و وكل
0: نعم أستاذ رشيدة، بعد تقدم قوات الجيش السوداني وسيطرتها على عدة مناطق كانت تسيطر عليها من قبل قوات الدعم السريع، الآن الجيش السوداني يتحدث عن وجود أسلحة وذخائر في مستودعات هي أسلحة جاءت لقوات الدعم السريع من الخارج، ما الذي يعنيه ذلك؟

0: تتكلم عن تدخلات خارجية وعن دعم خارجي كبير جدا، يعني مو يديهم ميليشيات الدعم السريع، وهي حرب أغلب حرب الوكالة. يعني هذه الميليشيات أوتي إليها بمرتزقة من كولومبيا اللي تبعد آلاف الأميال من السودان، وحتى المصالح الإجتماعية والسياسية بين الدولتين، وكذلك مرتزقة من النيجر والصيغة الوسطى. رشدت لهذه الميليشيات الأسلحة عن طريق مطار أم جرس، وعن طريق الدعم الإماراتي الكبير جدا ودور الإمارات الكبير لهذه الحرب في السودان. كل هذا يعني حتى الحكومة السودانية رسميا قد يعني أعلنت واحتجت عن الدعم السخي للإمارات العربية المتحدة بالأسلحة وبالذخائر وحتى بالاتفاقات يعني اللوجستية. فبالتالي الحرب دي أكبر
1: نعم
0: من معدلات الدعم السريع. الدعم السريع هو مجرد أداة في هذه الحرب، يعني لمصالح خارجية. لذلك نرى أسلحة خارجية، رأينا هنالك أسلحة كثيرة جدا، وحتى دعم لوجستي ومعدات عسكرية وعربات قتالية تبدأ يعني تتبع لدول زي عينا ودول يعني بعيدة من المنطقة،
1: نعم
0: ولكن كما ذكرت لك المصالح هي التي
1: أشكرك.
0: تحرك هذه الحرب. لذلك للحكومة السودانية والجيش السوداني مطلق الحق في رفع هذه القضايا والدعاوى.
1: نعم، شكرا جزيلا لك يا الأستاذة رشيدة شمس الدين، كنت معنا من باريس، الناشطة الحقوقية والمدونة السودانية، شكرا لك. أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي تنفيذ ضربات أوكرانية جديدة بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وقال زيلينسكي إن الهجمات استهدفت منشآت نفطية على مسافات تصل إلى 1300 كيلومتر، طالت محطة لتصدير النفط في مقاطعة روستوف، إضافة إلى منشآت نفطية في مقاطعة يوروسلافل وجمهورية أودموراتيا، مؤكدا استمرار استهداف البنية التحتية التي تدعم المجهود الحربي الروسي وفق تعبيره. أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية تضرر 15 مبنى على الأقل جراء هجوم روسي استهدف مدينة زاباروجيا خلال اليومين الماضيين، وأسفر الهجوم عن ضرر كبير في البنية التحتية، كما شنت القوات الروسية 129 هجوما على 34 بلدة في مقاطعة تسومي، وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة 9 أشخاص على الأقل. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا ستخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلا أم آجلا، وأكد بوتين أن روسيا هي الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، وأن الأعمال العدوانية التي قام بها الغرب أدت إلى الصراع في أوكرانيا. كما أشار الرئيس الروسي إلى استمرار تخصيص موارد كبيرة لتحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا دون الإشارة إلى تهدئة الصراع. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تقول إنها تتلقى رسائل أمريكية عبر وسطاء، لكنها لا تجري مفاوضات مع واشنطن، وتؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا. قوات الاحتلال تهدم 9 منازل ومنشأتين في القدس ورام الله وجنين ضمن سلسلة عمليات تنفذها سلطات الاحتلال في البلدات الفلسطينية. الجيش السوداني يعلن بسط السيطرة على منطقة أمبادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان، والدعم السريع تقصف بالطائرات المسيرة مواقع في مدينة الأبيض. زيلينسكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وبوتين يؤكد أن أوكرانيا ستخسر الأجزاء الغربية من أراضيها. نهاية هذه النشرة، دمتم في أمان الله.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

making a rush right away.

في مدينة زونغولداق. يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية. إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف سقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة سقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف سقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلا عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في سقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف سقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض، يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور. وفي

أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف صقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني. يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة، منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع شبكة مراسلين، معكم حسام البكري، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن وسطاء ينقلون رسائل من الولايات المتحدة إلى طهران لكنها لا تجري محادثات مع واشنطن في الوقت الحالي. وأضاف بقائي أن إيران لن تسمح بأن يكون قرار إنهاء الحرب بيد الولايات المتحدة، وقال إن بعض دول الخليج تشارك في الحرب الأمريكية على إيران، كما أكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا وأن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة المضيق كانت إيجابية. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن لغما بحريا انفجر في ناقلة نفط بمضيق هرمز، وذلك بعد اصطدامها به. وأضافت وكالة التسنيم الإيرانية أن الناقلة اصطدمت باللغم بعدما غادرت المسار الملاحي والذي حددته إيران في الممر المائي الاستراتيجي. أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضيه دون وقوع إصابات. وقال الجيش الأردني في بيان له إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها، وأضاف أن عملية الإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا ينضم إلينا مراسلنا من طهران أمير جابر، وأيضا من واشنطن أيمن جاد. أهلا.

0: ومرحبا بكما. أبدأ معك أمير جابر لنتحدث عن آخر التطورات، سواء ما يجري بخصوص الرسائل المتبادلة ما بين طهران وواشنطن، وما يجري ميدانيا أيضا، والرسائل السياسية ما بين الطرفين.
1: على الصعيد الموقف السياسي هنا في العاصمة الإيرانية طهران، هو تأكيد على مواصلة مسار المفاوضات، وأيضا الحديث عن أن يعني نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف كان يتحدث بأن نثق بالمفاوضات ولدينا سنعتمد هذا المسار وسندافع عن مصالح البلاد عبر المحادثات والمفاوضات مع العدو، هكذا يقول محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني. ولكن بالتزامن مع هذه التصريحات، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، وهو كذلك رئيس الوفد المفاوض الإيراني مع مسقط حول فتح مضيق هرمز وفتح آلية جديدة، رسم آلية جديدة لعبور السفن من هذا المضيق، يقول بأن في محادثات مسقط قبل 3 أسابيع قبل اندلاع هذه المواجهة ما بين إيران والولايات المتحدة، الولايات المتحدة طالبت إيران بإبقاء الممر الجنوبي في المياه العمانية أن يبقى مفتوحا لعبور السفن التجارية، ولكن إيران رفضت ذلك وقالت بأن الترتيبات لفتح المضيق وعودة الملاحة البحرية إلى ما قبل 28 فبراير قبل اندلاع حرب 40 يوم يجب أن يكون بيد إيران وفقا للبند 5 من مذكرة التفاهم. وعلى أساس هذا الرفض بدأت المناوشات ما بين بحرية الحرس الثوري الإيراني وكذلك الولايات المتحدة على خلفية استهداف السفن التي تريد أن تعبر هذا الممر الواقع في جنوب مضيق هرمز. هذا هو الموقف السياسي بالنسبة للسيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. كذلك بالنسبة للتطورات الميدانية، التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع في الحرس الثوري تحدث عن أن 6 سفن في ساعات فجر هذا اليوم أرادت العبور من المضيق عبر الممر الجنوبي في المياه العمانية، ولكن الحرس الثوري أطلق نيران تحذيرية وتوقفت بعض السفن من الإبحار في هذا الممر، بينما إحدى السفن أيضا تعرضت لحادث أمني في هذا الممر دون التوضيح حول طبيعة هذا الحادث، هل هو استهداف من الجانب الإيراني أو اصطدام بلغم بحري في هذا الممر. ولكن هذا يؤكد ميدانيا بأن الوضع في مضيق هرمز هو بيد إيران، وإيران لا تريد أن تتعامل مع الممر الجنوبي في المياه العمانية كممر آمن لعبور السفن. بالنسبة للمحادثات الإيرانية العمانية، حسام يمكن أن نضيف بأن رغم هذه التفاؤل الإيجابي هنا في العاصمة الإيرانية طهران، ولكن يبدو حتى الآن لا توجد أي نتيجة واضحة بالنسبة لهذه المحادثات لفتح المضيق وعودة الملاحة البحرية إلى ما قبل الحرب.
0: أشكرك جزيل الشكر أمير جابر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من طهران. وانتقل الآن إلى أيمن جاد من واشنطن. أيمن أهلا ومرحبا بك. أيمن، ما الذي يدور في أروقة السياسة الأمريكية حاليا؟ هل تسعى واشنطن لإجراء مفاوضات مباشرة مع طهران، خصوصا مع الضغوطات الموجودة حاليا، سواء كانت من قبل الدول الخليجية أو ضغوطات إغلاق مضيق هرمز أو حتى الضغوطات الأمريكية الداخلية؟
2: حسام، على مستوى المفاوضات تحديدا، وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها نهاية الأسبوع الماضي تحدثت بأنه لا محادثات مباشرة كما هو الحال من الطرف الإيراني، لكنها أشارت بأن هناك محادثات ومشاركة أمريكية على مستوى نواب وزير الخارجية الأمريكي يشاركون في المحادثات الجارية. وبالتالي ما أكده الرئيس دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي بأن هناك مساحة للدبلوماسية وللمفاوضات تركه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب ما صرح به سفير واشنطن الدائم لدى الأمم المتحدة في محاولة للوصول إلى

0: أرضية مشتركة والاتفاق على بنود اتفاق تعيد الهدوء والاستقرار إلى هذه المنطقة. لكن في الأروقة الأمريكية أيضا يزال الحديث مستمر ويحظى بأهمية كبرى حول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم غد الثلاثاء هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض. من المتوقع أن يبحث ترامب مع نتنياهو تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا مسار المفاوضات مع إيران لإيقاف هذه الحرب. إلى جانب هذه المسارات حسام، يبقى مسار التصعيد قائما بحسب ما أعلن عنه البنتاغون. وزارة الحرب الأمريكية أعلنت عن وصول العديد من الأصول العسكرية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع الحديث عن مفاوضات تجري. هذه القدرات العسكرية والأصول التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط تزامنت كذلك مع تحذيرات للمواطنين الأمريكيين في هذه المنطقة بتوقي الحذر والاستعداد لأي عمليات إجلاء محتملة في حال القيام بعملية عسكرية كبيرة، خاصة في ظل زيارة بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض يوم غد ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى جانب ذلك أيضا أعلنت وزارة الحرب الأمريكية ارتفاع حصيلة القتلى من الأمريكيين منذ 28 من شهر فبراير الماضي وقت اندلاع هذه الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى 18 قتيلا وأكثر من 600 مصاب في أحدث إحصائية تعلنها وزارة الحرب، وذلك بالتزامن مع هذه المسارات التي ذكرناها، الاستعداد للحرب بإرسال القدرات العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط، الحديث عن مسار للمفاوضات بمشاركة نواب لوزير الخارجية الأمريكي، وكذلك استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هنا في البيت الأبيض غدا الثلاثاء.
1: طيب أيمن جاد، أيضا فيما يخص زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن غدا، هناك رسالة تم إرسالها من قبل عدد من قادة الجيش الإسرائيلي السابقين وقعت من قبلهم سبقت زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. ماذا مدى تأثير هذه الرسالة خلال هذه الزيارة، وهي المرجو منها وقف دعم واشنطن للسياسة الإسرائيلية الحالية خصوصا في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
0: هذه الرسالة حسام ربما جاءت ضد ما يرغب به بنيامين نتنياهو. هذا اللقاء بحسب الجدول المرسل هذا الأسبوع لبرنامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين سيكون مغلقا أمام وسائل الإعلام، وبالتالي يرغب بنيامين نتنياهو بحسب ما صرحت وسائل الإعلام الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية في أن يمر هذا اللقاء دون أي تقدير للأجواء من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو من قبل بنيامين نتنياهو، وبالتالي يحرص على أن تمر هذه الزيارة على أفضل ما يرام والاتفاق حول تعزيز القدرات والتعاون المشترك بين البلدين. لكن هذه الرسالة التي جاءت من قبل نواب وقادة في الجيش الإسرائيلي حول الوضع في الضفة الغربية ربما سيكون لها مساحة، خاصة في ظل دعم عدد من النواب في الكونغرس الأمريكي لإيقاف ربما الدعم غير المشروط لإسرائيل في حربها وعدوانها في المنطقة، وبالتالي ربما يتزامن هذا مع دعم من الديمقراطيين لهذه الرسالة، وبالتالي ينتظر أن يكون اللقاء غدا بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو فيه بعض الرسائل خاصة في منطقة الشرق الأوسط. نتحدث عن الضفة الغربية، نتحدث عن مجلس السلام والوضع في قطاع غزة، ولكن يبقى الملف الأبرز الذي سيبحثه دونالد ترامب مع نتنياهو هو الوضع مع إيران، إمكانية تأجيل أي هجمات والذهاب نحو مسار المفاوضات والحوار مع طهران لوقف هذه الحرب التي استمرت لـ40 يوما بمشاركة إسرائيل لكنها لم تؤتي ثمارها في ذلك الوقت، وبالتالي عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التصعيد منفردة منذ 8 من شهر يوليو الجاري واستمرار القيادة المركزية في توجيه العديد من الضربات إلى القدرات الإيرانية، كل ذلك سيبحثه دونالد ترامب مع بنيامين بنيامين نتنياهو غدا، وبالتالي ستكون نتيجة هذا اللقاء هي المحددة لمسار التصعيد.

0: بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط، سواء على منطقة الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة أو كذلك في منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة.
1: نعم.
0: وأهم هذه النقاط الوضع مع إيران خلال الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا لك أي مجاد على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من واشنطن. وفيما يجري في الضفة الغربية، فقد ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين. وهدمت قوات الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة السلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، كما أجبرت عائلة على هدم منازلها 3 ذاتيا في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس. وفي بلدة بيت حنينة تحت شمال القدس، هدمت قوات الاحتلال منزلا بحجة البناء دون ترخيص. وفي بلدة النعلين غرب رام الله ارتفعت حصيلة الهدم إلى 3 منازل. وفي منطقة عرابة جنوب غربي جنين، هدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من 3 طوابق. أقام مستوطنون إسرائيليون 8 بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة في المنطقة المصنفة باء والخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنشئت بؤرتان استيطانيتان إضافيتان خلال 24 ساعة الماضية عقب اقتحام جماعات استيطانية بلدة تل في نابلس واندلاع اشتباكات مع السكان الفلسطينيين. للمزيد من التفاصيل أرحب من رام الله بمراسلنا إبراهيم خلف. إبراهيم أهلا ومرحبا بك. كيف تجري وتيرة الاقتحامات خصوصا هدم المنازل في بلدات عدة بالضفة الغربية، وأيضا فيما يخص استخدام المستوطنين كذراع للجيش الإسرائيلي؟ إبراهيم.
2: نعم حسام، ربما الأحداث متسارعة في الضفة الغربية وتتخذ عدة أشكال، من بينها الاقتحامات العسكرية للجيش الإسرائيلي، تنفيذ الاعتقالات أو حتى هجمات المستوطنين، لكن طغى اليوم في الحقيقة تنفيذ سياسات الهدم، هدم المنازل بحق الفلسطينيين. نتحدث عن 9 عمليات هدم على الأقل في مناطق متفرقة، كان من أكبرها في بلدة عنزة قضاء محافظة جنين. الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة برفقة جرافات عسكرية، أمهل أصحاب 18 محلا تجارية وثلاثة طوابق سكنية بضرورة إخلائها خلال 40 دقيقة فقط، وبالفعل تم إخلاء هذه المنازل والمحلات التجارية وتم هدمها. ليس بعيدا عن عنزة في بلدة عرابة، جيش الاحتلال أيضا شرع بتنفيذ عملية هدم بحق منازل فلسطينية. الأمر ذاته تكرر في منطقة رام الله وتحديدا في بلدة النعلين، عندما اقتحم الجيش الإسرائيلي البلدة برفقة جرافات عسكرية، حاصر أحد المنازل وقام بتسويته بالأرض وانتقل إلى بعض المنشآت في البلدة. الأمر ذاته تكرر في مناطق بالقرب من بلدة بيت حنينة وأيضا في سلوان. دفع الاحتلال الإسرائيلي وسلطات الاحتلال بعض الفلسطينيين المقدسين بهدم ذاتي، أي هدموا منازلهم بأيديهم خشية حتى من تحمل تبعات هذا الهدم، إذ أن سلطات الاحتلال بالعادة تحمل تكاليف عمليات الهدم خاصة للمناطق المقدسية لأصحاب هذه المنازل، في حال لم يلتزموا بقرار هدم منازلهم تدفعهم السلطات الإسرائيلية تكاليف عمليات الهدم. فيما يتعلق حسام بعمليات الهدم، نتحدث عن أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية هذا العام بحسب تقارير الأمم المتحدة. ربما عملية الهدم في بعض الأحيان تطال أكثر من منشأة وشقة لعائلة واحدة، كما جرى اليوم في بلدة عنزة، 18 محلا تجاريا وثلاثة غرف مساكن تم هدمها دفعة واحدة، خسائر بآلاف الدولارات أو ملايين الدولارات بشكل عام يتكبدها الفلسطينيون جراء ذلك. ونحن نتحدث بأن التبرير الإسرائيلي لعمليات الهدم البناء في المناطق المصنفة جيم، محاولات الفلسطينيين للنمو الطبيعي تواجه برفض السلطات الإسرائيلية منحهم تراخيص، لذلك يلجؤون للبناء. ولكن ربما استمعنا اليوم لأحد هؤلاء الفلسطينيين الذين كان يعبر عن حزنه وغضبه، إذ أن سلطات الاحتلال تركته حتى انتهى من عملية البناء، وبعد أن انتهى من عملية البناء قامت بإخطاره وتنفيذ عملية الهدم. الحواجز العسكرية على أشدها، ربما تراجعت حدة الإجراءات العسكرية التي فرضتها سلطات الاحتلال بعد عملية أو حادثة تل على وجه التحديد، لكن هذه الحواجز ما تزال بين حين وآخر أيضا ترهق كاهل الفلسطينيين في التنقل ما بين منطقة وأخرى.
1: نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر إبراهيم خلف على كل هذه التفاصيل، كنت معنا.

0: من رام الله. أفاد مراسل التلاتة عربي بإصابة 3 صيادين فلسطينيين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم، وذلك أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة غرب مدينة غزة. وأضاف مراسلنا أن زوارق إسرائيلية أطلقت أيضا النار باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة. هذا ويواصل جيش الاحتلال عملية توسعة المنطقة الصفراء شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في وقت استهدفت مدفعيته المناطق الغربية للخط الأصفر شرق حي الزيتون بمدينة غزة. مزيد من التفاصيل أيضا مع مراسلنا وائل الحلبي من غزة. وائل، أهلا ومرحبا بك. ما هي آخر التطورات الميدانية والإنسانية وائل هناك بعموم قطاع غزة؟
1: مرحبا حسام. استشهد شاب وأصيب عدد آخر من المدنيين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، وأيضا عمليات القصف التي استهدفت مناطق متفرقة أدت لإصابة عدد من المدنيين، بالذات ممن طالتهم رصاصات الاحتلال وهم داخل الخيام، مع تعمد الآليات العسكرية التي تتمركز على امتداد الخط الأصفر من إطلاق النار بشكل عشوائي، وهذا ما أدى لإصابة واستشهاد العديد من الفلسطينيين خلال الأيام الماضية. نتحدث عن مشهد ميداني صعب ومعقد للغاية. إسرائيل توسع من مناطق السيطرة، تواصل عمليات القصف في المناطق التي يتواجد ويتكدس فيها المدنيين في مساحات ضيقة. إسرائيل وسعت مساحات السيطرة أو ما يعرف بالخط الأصفر إلى نحو 70% من المساحة الكلية إلى قطاع غزة، لقطاع غزة، إلى جانب أيضا استمرارها في عمليات التوسيع والتي كان آخرها في الليلة الماضية عندما قامت بتوسيع هذه المساحات في منطقة السنافور وحي الشجاعية شرقية مدينة غزة، مع العلم أن هذه المنطقة شهدت تقديما للمكعبات الصفراء قبل أسبوعين من الآن، ولكن إسرائيل تواصل التمدد والسيطرة على الأرض في ظل استمرار تنصلها ومحاولاتها لانتقاء البنود التي جرى الاتفاق عليها في شرم الشيخ لوقف إطلاق النار واختيار بنود محددة من أجل تنفيذها، مثلما حدث مع الموافقة على دخول القوات الدولية إلى قطاع غزة وترحيب مجلس السلام بهذا القرار وإنشاء قاعدة عسكرية قرب معبر كرم أبو سالم شمال شرقية مدينة رفح. وربما تعد هذه واحدة من الخطوات الخطيرة التي تظهر أن الاحتلال الإسرائيلي وبالتعاون مع مجلس السلام يتصرفان بشكل أحادي دون الرجوع للطرف الآخر في المفاوضات، وهي المقاومة الفلسطينية، رغم التزامها بكافة البنود التي جرى الاتفاق عليها ودون إظهار أي نوع من أنواع المناقشة أو المشاورة، بالذات أن إسرائيل أنشأت عدد من المعسكرات العسكرية في تلك المناطق، ويرجح أن تكون هذه واحدة من المساعي التي تسعى من خلالها إسرائيل لعزل السكان وإجبارهم على التوجه إلى مناطق تريدها إسرائيل دون الرجوع إلى المقاومة الفلسطينية، أو حتى دون أن تسمح للجنة الإدارية التي أعلن مجلس السلام عن تشكيلها من الوصول إلى قطاع غزة وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه من بنود هذا الاتفاق. كذلك إسرائيل تواصل حصارها على القطاع الذي يفرض بشكل خانق، تسمح بإدخال كميات قليلة من مساعدات الغذاء والدواء وكذلك الاحتياجات الإغاثية وسط ارتفاع واضح في درجات الحرارة وارتفاع أيضا في أعداد المرضى الذين يصلون إلى المستشفيات، دون أن تسمح إسرائيل بمغادرتهم لتلقي العلاج في الخارج، بالإضافة إلى محاولاتها التضييق على السكان من خلال إجبارهم على النزوح بشكل متكرر من المناطق التي عادوا إليها خلال الفترة الماضية. وهذا يعكس نوايا إسرائيلية لاستمرار هذه الإبادة دون التوجه لاتفاق وقف إطلاق النار أو حتى الانسحاب من قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك وائل الحلبي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من غزة. إلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على منطقة أمبادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان، حيث يأتي ذلك عقب إعلان الناطق باسم الجيش السوداني تحرير منطقتي أم جرفة وجريجخ بولاية شمال كردفان بعد تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالناجحة. كما أكد الناطق العسكري أن القوات المسلحة السودانية أحكمت سيطرتها الكاملة على طريق الصادرات الاستراتيجي والرابط بين مدينتي أم درمان والأبيض. مزيد من التفاصيل أيضا عما يجري هناك بالسودان وتحديدا في ولاية شمال كردفان مع طارق التجاني. طارق أهلا ومرحبا بك. طارق، مع إعلان الجيش السوداني التقدم في محاور عدة وتحديد

0: تحديدا السيطرة على طرق رئيسية تربط ولاية شمال كردفان مع العاصمة الخرطوم وأم درمان. كيف يتحدث الجيش السوداني الآن عن المضي في هذه السيطرة وصولا إلى فك حصار مدينة الأبيض ومن ثم الذهاب إلى غرب كردفان ومنها إلى الفاشر؟
1: نعم حسام، هذا ما أكده رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الذي وصل إلى ولاية شمال كردفان تحديدا إلى جبرة الشيخ وأم سيالة، حيث أكد أن هذه المعارك وهذه السيطرة ستستمر حتى القضاء نهائيا على ما وصفه بالتمرد. هذه إشارة واضحة أن الجيش السوداني ممثلا في القائد العام وفي قائد الأركان كذلك الفريق والركن ياسر العطا أن هذه العمليات ستستمر حتى يتم تطهير كافة مناطق البلاد من ما سموها التمرد الذي قال إنه دمر البنية التحتية للبلاد واستعان بمرتزقة، حيث ارتكب انتهاكات واسعة من سرقة ونهب لممتلكات المواطنين فضلا عن استهدافه البنية التحتية كما حدث صباح اليوم في مدينة الأبيض، إذ إن قوات الدعم السريع بطائرات مسيرة كانت قد قصفت مواقع مدنية منها بنوك وكذلك محاكم تابعة للدولة، ما يعني أنها تستهدف في المقام الأول مقدرات السودانيين وتنتهك كذلك السودانيين من حيث القتل والسجن، إذ إن هناك الآلاف ما زالوا يقبعون في سجون قوات الدعم السريع في نيالة وفي الجنينة وفي غيرها من المناطق. وبالتالي الجيش بتوسيع نطاق سيطرته اليوم وسيطرته على طريق بارة أم درمان قد حقق مكسبا سياسيا، وأنه أيضا فك الحصار الخانق الذي ظلت تعيشه مدينة الأبيض، إذ إن هذا الطريق الحيوي سينقل المساعدات الإنسانية، سيفعل حركة التجارة، سيعيد المواطنين النازحين. معلوم أن مناطق أم قرفة وكذلك أم سيالة وجبرة الشيخ أعداد كبيرة نزحت هنا إلى مدينة أم درمان، من شأن فتح هذا الطريق وهذه السيطرة أن تعيد آلاف النازحين الذين نزحوا من هذه المناطق إلى مناطقهم الأصلية طبعا بعد استعادة الأمن.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر طارق التجاني على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من الخرطوم. نختم جولتنا مشاهدينا من أوكرانيا، حيث أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي تنفيذ ضربات أوكرانية جديدة بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية. وقال زيلينسكي إن الهجمات استهدفت منشآت نفطية على مسافات تصل إلى 1300 كيلومتر طالت محطة لتصدير النفط في مقاطعة روستوف، إضافة إلى منشآت نفطية في مقاطعة يوروسلافل وجمهورية أودمريتيا، مؤكدا استمرار استهداف البنية التحتية التي تدعم المجهود الحربي الروسي وفق تعبيره. نذهب إلى كييف مع مراسلنا صفوان جولاق من هناك للمزيد من التفاصيل. صفوان أهلا ومرحبا بك. صفوان بداية، ما هو حجم الضرر الذي أصاب زاباروجيا الآن جراء الضربات الروسية من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا كيف تصف كييف الضربات التي استهدفت منشآت نفطية في العمق الروسي؟
2: نعم حسام، دعني أبدأ من الشق الثاني للسؤال. فبالإضافة إلى ما ذكرته حول القصف الأوكراني على مواقع داخل روسيا، الأوكرانيون في مساء هذا اليوم أعلنوا أنهم شنوا ضربات ناجحة وبواسطة المسيرات على مواقع في شبه جزيرة القرم المحتلة، وتحديدا على مطار مدينة ساكي، وأيضا على منظومة دفاع جوي من طراز S-400، إضافة إلى رادار تابع لتلك المنظومة. وقالوا أيضا إنهم أسقطوا طائرة مسيرة في مقاطعة كورسك شمال البلاد، مقاطعة كورسك الروسية، وهي مسيرة قادرة على حمل قنابل جوية موجهة. وأشار الفيلق الأوكراني الخاص بالنظم غير المأهولة وهو فيلق المسيرات، أشار إلى أن هذه الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها هي الرابعة من نوعها التي تسقطها أوكرانيا منذ بداية الحرب. أما فيما يتعلق بآخر التطورات، وهنا الحديث بطبيعة الحال حسام يقودنا مباشرة إلى زابوريجا، نعم، التي تعرضت على مدار الأيام الماضية إلى قصف مكثف بالصواريخ والمسيرات والقنابل الجوية الموجهة على حد سواء، وأدى ذلك إلى دمار واسع لحق بعدة أحياء من المدينة. آخر ذلك الدمار لحق ب15 مبنى سكنيا وأدى إلى إصابة

0: 9 أشخاص على الأقل في تلك المدينة التي باد القصف عليها شبه يومي ويتكرر على مدار الساعة أيضا. في إطار الدمار الذي تم الإعلان عنه من قبل الإدارة المحلية، الحديث عن تلك المباني السكنية التي ذكرتها، عن عشرات المنازل الخاصة وعن مرافق حيوية وأيضا عن مراكز تجارية وصيدليات وأحد المسابح وفق ما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام أيضا. المشهد مشابه لما هو عليه في زابوريجيا في مدينة سومي شمال أوكرانيا. هذه المدينة قصفت 134 مرة خلال يوم واحد، والقصف طال 34 تجمعا سكنيا فيها. القصف هناك أصاب عدة محطات وقود، أصاب عدة مباني سكنية إضافة إلى ملعب ونادي رياضي وفق ما تم الإعلان عنه. وفي خاركيف تم استهداف محطة وقود أيضا، وأدى ذلك إلى إصابة شخصين في شرق البلاد. إليك حسام.
1: أشكرك جزيل الشكر صفوان جولاق على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من كييف. وبهذا نصل إلى نهاية جولة مراسلين مشاهدين الكرام، ونشكر لكم طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. تراجع حاد لأسعار النفط مطلع الأسبوع بعد وقف القصف الأمريكي على إيران. الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها تعيدان رسم خريطة السياحة العالمية.

0: انحسار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وترقب الأسواق عودة تدفقات النفط عبر الممرات البحرية الحيوية. وتراجعت العقود بأكثر من 6% بعدما علقت الولايات المتحدة قصفها للأراضي الإيرانية مقابل وقف إيران هجماتها على ناقلات النفط والغاز ومرافق إنتاج الطاقة في الخليج، مع عزز رهانات المستثمرين على إفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية. لكن بيانات شركات الشحن أظهرت أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال دون مستوياتها الطبيعية بعد عبور أقل من 10 سفن يوميا خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما تراجعت حركة الشحن عبر باب المندب عقب هجمات نفذتها جماعة الحوثي واستهدفت منشآت نفطية سعودية، ما أبقى شركات الشحن في حالة حذر. ويرى محللون أن تعافي تدفقات النفط سيكون تدريجيا مع استمرار المخاطر المرتبطة بالملاحة، إلى جانب الهجمات الأوكرانية التي استهدفت منشآت نفطية روسية في ظل أزمة وقود تشهدها روسيا. للنقاش معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة الجود. مرحبا بك أستاذ حمزة معنا. رأينا إذن هبوط سريع لأسعار النفط خلال بداية تداولات هذا الأسبوع مع توقف الضربات الأمريكية على إيران، وبالتالي إلى أي حد أفرغت الأسواق فعليا كامل علاوة المخاطر الجيوسياسية في رأيك؟
1: طبعا احنا نعتقد انه كامل علاوة المخاطر الجيوسياسية هي ما يبين بالاسعار بين مستوى ال 75 دولار للبرميل الى طبعا مستوى ال 100 دولار او اليوم اللي هو ما بين ال 90 و 95 دولار. فنحن نتحدث عن تقريبا 30% الى 40% من اسعار النفط هي علاوة مخاطر. احنا هنا في بي ام اي فيتش سولوشنز لدينا بعض من السيناريوهات للاسعار. السيناريو الاساسي البولش والبيرش سيناريو، وتوقعنا هو أنه سوف يتوصل الإيرانيين والولايات المتحدة إلى اتفاق في نهاية الربع الثالث من هذا العام، ولكن بين تلك الفترة والآن سوف نرى التقلبات والتذبذبات في أسعار النفط كما شهدنا التقلبات والتذبذبات في السيناريو الجيوسياسي على الواقع الحال. 13 يوم من الضربات، الآن توقفت الضربات وعدنا إلى الحديث عن الاتفاقيات وفتح المضيق ومذكرات التفاهم. هاي التقلبات احنا نتوقع ان الأسعار سوف تبقى بين مستويات ال 85 إلى 90 دولار كمتوسط إلى نهاية العام في الوضع الحالي ما بين ضبابية الموافقة وضبابية العودة إلى التصعيد والعمل العسكري.
0: لكن على الرغم من انحسار التوتر المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، لازالت التهديدات الحوثية قائمة عبر ممر باب المندب، وبالتالي كيف يؤثر استمرار تغيير مسار الناقلات عبر رأس الرجاء الصالح على تكلفة البرميل النهائي؟
1: هو طبعا مو تكلفة البرميل النهائي وإنما تكلفة الشحن، وتكلفة الشحن من الآن تم تسعيرها، وخاصة حتى من قبل مذكرة التفاهم تم تسعير تلك الأسعار وتلك المخاوف في أسعار طبعا التأمين، وأيضا تلك المخاوف في أسعار تكلفة الشحن بنفسها. طبعا هنالك فرق تقريبا 10 إلى 14 يوم حسب السوق النهائي لتلك الشحنات وتلك الناقلات، ولكن نتوقع بشكل عام هي زيادة ما بين 5 إلى 10% من التكلفة الكاملة للناقلات بسبب نوعا ما الانغلاق في باب المندب، ولكن لن نشهد انغلاق كامل لحد الآن.
0: وهنا يبرز الحديث عن تغير أوزان العوامل المؤثرة في تسعير النفط وتحولها من العوامل التقليدية مثل مثلا قرارات أوبك وشركائها وكذلك المخزونات إلى الممرات البحرية حاليا.
1: طبعا هو الحركة الجيوغرافية هي حاليا الأثر الأساسي، وهذا بسبب أن الحركة الجيوغرافية تؤثر على سلاسل الإمداد، وسلاسل الإمداد تعتبرها هاي exogenous shock أو يعني أثر لعامل لا يمكن تلبيته من خلال الطلب والعرض بشكل طبيعي. فهاي exogenous shock تعتبر force majeure، تعتبر specific scenario، ولكن بسبب تواجد هذه الصدمات لمدة آخر بعضة أشهر لدينا ماكينيات أولا في طرق الشحن وفي التأمين وحتى في طبعا الكروز والشيبينج shipping firms themselves, شركات الشحن لديها الآن العديد من الخطط لتفادي أو تجنب هذه الاضطرابات والصدمات في سلاسل الإمداد لتلبية حاجة العرض للسوق. ونعتقد هذا هو سبب رئيسي في تراجع الأسعار بشكل سريع مقارنة في الصعود التدريجي الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت أسعار النفط تقريبا عند $85 في بداية الأسبوع الماضي وانتهت تقريبا أو فوق $100، واليوم رجعنا إلى مستويات التسعين وقد نهبط إلى مستويات الـ85 إلى $89 حسب التطور الجيوسياسي والتوصل إلى مذكرات تفاهم والتوصل طبعا إلى انتهاء للمعضلة من خلال الدبلوماسية.
0: وكالة الطاقة الدولية طبعا أكدت أن الأسواق ما زالت تحتفظ بهامش أمان بمليار برميل من احتياطات الطوارئ، وهنا يبرز التساؤل لربما حول إذا ما كان يشكل ذلك حقا هامش أمان بالنسبة للأسواق العالمية برأيك.
1: أعتقد إلى حد ما، وليس هو يعتبر تحوط كامل للإشكالية التي سوف نواجهها إذا استمر انغلاق المضيق على سبيل المثال إلى نهاية العام، وهو هذا يعتبر الـ worst case scenario لدى المحللين لنا في قطاع النفط والغاز. طبعا احنا نتحدث عن اولا SPR الاحتياطي الامريكي في اوطى وادنى مستوى له منذ عقود. ثانيا هنالك ضبابية حول قدرة الصين لاستيعاب الصدمات التالية او المستقبلية، مع الرغم من عدم وضوح كمية الاحتياطيات التي متوفرة لديهم. وايضا هنالك اسئلة طبعا على النفط من خلال الشادو فليت أو من خلال طبعا الناقلات السرية. فإحنا نعتقد إنه الاحتياطيات كانت قصة تساعد في تجنب الصدمة الكبيرة وطبعا امتصاص الصدمة الحالية في بداية الحرب، عندما تحدثت وكالة الطاقة العالمية عن إطلاق 400 مليون برميل استباقيا لتسنيد العرض في أسواق النفط، ولكن لن يكون هذا العامل الأساسي أو الوحيد لتجنب الصدمة. وهذا طبعا يمكننا أن نراه من خلال السعر ومن خلال سرعة زيادة علاوة المخاطر في أسعار النفط من خلال الأسبوع الماضي، مع الرغم من أن الضربات لم تكن واسعة أو وسعت رقعة الحرب بشكل كامل أو كبير.
0: طبعا انخفاض أسعار النفط ينعش أمال البنوك المركزية في كبح التضخم، وبالتالي هنا نتحدث إلى أي حد يكفي هذا التراجع لتشجيع الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة برأيك والبنوك المركزية الأخرى؟
1: أعتقد أن هنالك أثر مختلف على أوروبا وبريطانيا على سبيل المثال مقارنة في الولايات المتحدة. طبعا أولا الولايات المتحدة هي مصدرة للطاقة، ولذلك الأثر التضخمي على الولايات المتحدة يختلف عن الأثر التضخمي في أوروبا وبريطانيا. طبعا هنالك كان بعض التوقعات بأن المعضلة الأخيرة واللي هي آخر تقريبا 12 إلى 13 يوم قد تسبب في زيادة فرصة ارتفاع أسعار الفائدة في بريطانيا وفي المركز الأوروبي، ولكن البيانات الأخيرة أيضا كانت نوعا ما جيدة. يعني كانت لدينا بيانات نوعا ما جيدة في النمو الاقتصادي البريطاني، كانت لدينا بيانات نوعا ما جيدة أيضا في التضخم البريطاني. كان هنالك توقع أن يكون هنالك لن يكون هنالك انخفاض في التضخم مثل ما شهدناه في آخر شهر. وأيضا أخذ في عين الاعتبار بأن الاحتياطي الأمريكي مع الرغم من دخول كيفن وورش لا يزال يعتمد طبعا نهجية الثلاثة أشهر من البيانات 3-month average of data قبل اتخاذ قرارات كبيرة قد تغير مسار المونيتري بوليسي وطبعا التضخم. فإحنا نعتقد أنه إذا استمرت أو رجعنا إلى التصعيد ورجعنا إلى مستويات الضربات التي شهدناها سابقا في أشهر أبريل ومايو، قد نشهد هنالك تغيرات في توجه البنوك المركزية. ولكن لحد الآن مع تراجع أسعار النفط خاصة ولدينا اجتماعات البنوك المركزية في هذا الأسبوع، سوف نرى المزيد من التوجه في الإعلانات التي سوف نشهدها يوم الأربعاء والخميس والجمعة.
0: بما أنك تطرقت إلى أوروبا والإشكالية التي تواجهها أوروبا ونحن على مقربة من فصل الشتاء وتراجع في مخزوناتها النفطية وكذلك وقود الطائرات، ما الخيارات الآن أمام أوروبا برأيك لمعالجة كل ما تعانيه فيما يخص النفط ووقود الطائرات برأيك؟
1: أعتقد هو هنالك علاج صعب الذهاب إليه، وهنالك علاج نتمنى أو على الأقل أوروبا تتمنى أن يتوصل إليه. العلاج الذي يعني is favorable بالنسبة لأوروبا هو طبعا فتح المضيق، التوصل لمذكرة التفاهم، التوصل إلى طبعا السلام في حركة الملاحة لكي نستطيع إعادة طبعا العرض إلى الأسواق. أعتقد الخيار الصعب بالنسبة لأوروبا ولكن يجب أخذه في عين الاعتبار هي طبعا روسيا. روسيا والعرض الروسي شكل أزمة الطاقة الأخيرة في 2022 في أوروبا، وذلك شكل طبعا الستاج فليشن وستيكي انفليشن، وهي المشكلة التي اليوم لا نزال نعاني منها. فالسؤال اللي يطرح نفسه، هل نستطيع أن نتدخل أو نسمح لروسيا في بيع الطاقة من بينها طبعا الغاز الأحفوري وأيضا طبعا

0: عن النفط الأحفوري إلى أوروبا لتجنب التضخم وتلك الوتيرة من الصدمة الطاقية، يجب النظر إلى طبعا الإي سي بي، يجب النظر إلى طبعا فوندولين، وبعد ذلك بالنسبة ماكرون وطبعا أندي بيرنم في بريطانيا، هل سوف يسمحون لروسيا للعودة إلى السوق أم لا؟ أعتقد هو هذا العامل الرئيسي الأساسي والحل الأسهل، مع الرغم من طبعا المشاكل الجيوسياسية ما بين أوكرانيا وناتو، وما بعد ذلك طبعا هو حل اقتصادي، فيجب أن نرى ما سوف يكون توجه الاتحاد الأوروبي في هذه المشكلة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة الكوت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه خريطة السياحة العالمية ترسمها تداعيات الحرب.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
9: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
8: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
9: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
10: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم من جديد. خفضت منظمة الأمم المتحدة للسياحة توقعاتها لنمو القطاع العالمي خلال عام 2026 مع تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على حركة السفر الدولية. ويعزو التقرير ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف النقل الجوي واضطراب مسارات الطيران، ما انعكس على أداء القطاع وأعاد رسم خريطة الوجهات السياحية.
1: لم تقتصر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، بل امتدت إلى قطاع السياحة العالمي، بعدما أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وقفزة أسعار النفط ووقود الطائرات إلى تغيير خريطة السفر الدولية ودفع المسافرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم بين الكلفة والأمان. فبحسب منظمة الأمم المتحدة للسياحة، سجلت حركة السفر العالمية تباطؤاً حاداً في النمو، إذ هوى نمو الطلب من 2.5% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 4% في مارس، بالتزامن مع إغلاق مجالات جوية وارتفاع أسعار الوقود. وتصدرت منطقة الشرق الأوسط الخاسرين بعد تراجع أعداد السياح الدوليين الوافدين إليها ب14% نتيجة إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء، في وقت قدرت فيه خسائر القطاع بنحو 600 مليون دولار يوميا خلال فترات التصعيد. في المقابل، استفادت أوروبا من تحول جزء من الحركة السياحية إليها، فسجلت نموا بلغ 4% مع استقبال أكثر من 130 مليون سائح خلال الربع الأول، مدفوعة بتفضيل المسافرين الوجهات الأكثر استقرارا. ولم يكن النفط بعيدا عن هذه التحولات، إذ أدى ارتفاع أسعاره عقب أزمة مضيق هرمز إلى زيادة كلفة وقود الطائرات الذي يمثل ما بين 20 و25% من تكاليف التشغيل لدى شركات الطيران، لترتفع أسعار بعض تذاكر السفر ما بين 10 و15%

0: وأن تكلفة الحرب لم تعد مقتصرة على القطاعات الأساسية، بل تعدتها إلى أحد أكبر القطاعات المولدة للنمو والوظائف عالمياً.
1: نقاشا لهذا الموضوع معنا من الدوحة الخبير في القطاع السياحي أيمن القدوة. نرحب بك أستاذ أيمن معنا. ما الذي يكشفه خفض تقرير للأمم المتحدة لتوقعاته لنمو قطاع السياحة عن واقع هذا القطاع وصناعة السياحة في ظل كل المستجدات الجيوسياسية؟
2: طبعا بداية تقرير مهم جدا في توقيت مهم جدا من جهة مهمة جدا في تقرير حالة منظومة السفر والسياحة. يجب أن نتفق أولا أن منظومة السفر والسياحة هي منظومة هشة وحساسة جدا للكوارث والحروب الطبيعية، فلذلك هي هذه المنظومة هي أول من تتأثر وأكثر من تتأثر وكذلك آخر من يتعافى. وطبعا أكبر دليل على ما تمر به منظومة السفر والسياحة منذ 28 من فبراير هذا العام أثر على جميع المواسم، بداية موسم السياحة الرمضانية، السياحة الدينية، موسم الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، والآن موسم الإجازات والعطلات الصيفية.
1: وبالتالي إلى أي حد يمكن القول أن السياحة العالمية دخلت مرحلة تسعير المخاطر الجيوسياسية وكل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط؟
2: بدون شك تقارير منظمة السياحة العالمية، المجلس العالمي للسفر والسياحة، وكذلك الاتحاد الدولي والنقل الجوي أياتا بخصوص الخسائر التي تكبدها هذا القطاع، احنا قاعدين نتكلم عن 600 مليون دولار يوميا منظومة السياحة. لما نيجي نتكلم عن منظومة شركات الطيران، تقارير الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا أعلن عن تراجع الأرباح توقعاته بالنسبة لعام 2026 بمقدار 23 مليار دولار لشركات الطيران، وهي أقل بكثير، تقريبا بأقل من النصف مقارنة بعام 2025 حيث حققت تقريبا 45 مليار دولار أمريكي. فطبعا هذا التراجع نتيجة الأزمة، نتيجة إغلاق مضيق هرمز. مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي ولكن هو شريان حياة. اليوم لما نيجي نتكلم عن موضوع أمن الطاقة والوقود، وقود الطائرات، فشيء مهم جدا لشركات الطيران التي من منطقة الخليج العربي، من دول مجلس التعاون الخليجي، تقريبا تؤمن حوالي 30% من احتياجات العالم سواء في موضوع البترول والغاز. كذلك لما نتكلم ليس فقط عن الشحن البحري، كذلك عن الشحن الجوي، تأثرت المنظومة تأثير سيء جدا وسوف ينعكس سلبا حتى في الربع الثالث أو الربع الرابع من هذا العام.
1: بالحديث عن وقود الطائرات وكلفة الوقود، إلى أي حد غيرت كلفة الوقود من معادلة التسعير في قطاع الطيران والسياحة بشكل عام أستاذ أيمن؟
2: طبعا احنا لما نتكلم عن نسبة أسعار الوقود في تكلفة شركات الطيران في الأحوال العادية، احنا قاعدين نتكلم بين 20-25%، مع الارتفاع الكبير من بداية 28 فبراير، بالذات لما نتكلم احنا عن وقود الطائرات وليس عن الوقود العادي، نتكلم عن أكثر من 150 دولار الارتفاعات وصلت. طبعا هاي التأثير تشكل نسبة تقريبا في الرحلات الجوية، نتكلم عن تقريبا من تكلفة الكلية تشكل تقريبا حوالي 30%، فطبعا تأثيرها كبير وانعكس انعكاسات سلبية على خطط وبرامج وجداول رحلات الطيران، ليس في المنطقة فقط نتيجة الإغلاقات الجوية أو نتيجة تعطل مطارات عديدة في المنطقة، ولكن تأثرت بها دول من خارج المنظومة. نتكلم عن دول أوروبية، نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، وإعلان إفلاس وإغلاق شركة طيران سبيريتز، وهي طيران منخفض التكاليف.

0: تعتبر التاسعة على مستوى أمريكا من حيث عدد الركاب، فالتأثير كبير جدا وعميق ولا يختص في منطقة الشرق الأوسط فقط.
1: بالحديث عن منطقة الشرق الأوسط أستاذ أيمن، والتي تعتبر من أسرع مناطق العالم نموا في السياحة فعليا، وهنا أود أن أسألك عن حجم الضرر الذي لحق بتنافسية المنطقة في قطاع السياحة برأيك أستاذ أيمن؟
0: طبعا أهم شيء عندما يقرر المسافر أو العائلة أو الأسرة في الذهاب إلى منطقة معينة لقضاء فترة الإجازات، أكيد بكل تأكيد بجانب التكلفة موضوع الأمن والأمان، الثقة تأثرت، نرى تراجع أرقام أعداد الزوار الدوليين لمنطقة الخليج العربي ودول مجلس التعاون بسبب ما يحدث في المنطقة. حتى لما نتكلم عن موضوع السفر الخارجي أيضا هنالك تأثير، أوروبا تعاني تبحث عن السائح الخليجي، كذلك شرق آسيا، فهو مربط الفرس عامل الأمن والأمان لكي ننتقل من مرحلة عدم اليقين فيما يحدث من اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وموضوع الانفراجة في انفتاح مضيق هرمز.
1: حتى إذا ما تحدثنا عن مسارات الطيران لتجنب مناطق التوتر أستاذ أيمن، والحديث عن تأثيرها على ربحية من جهة شركات الطيران وحتى على كلفة التشغيل.
0: طبعا بكل تأكيد أختي العزيزة، لما نتكلم عن مسارات آمنة وخطط بديلة لرحلات الطيران، احنا نتكلم هنا عن تكلفة، لأن هنالك زيادة في عدد ساعات الرحلة المعينة التي تم تغيير مسارها. طبعا هاي التكلفة مع ارتفاع أسعار الوقود الجنونية في المرحلة الحالية من بعد 28 فبراير سوف يكون تأثيرها تأثير كبير على شركات الطيران. احنا اليوم نتكلم عن عدد عمليات أقل، عدد رحلات أقل، وتكلفة عالية، وبالأخير للأسف شركات طيران متضررة، ومن سوف يتحمل هذه الفاتورة وهذه التكلفة هو المسافر بكل بساطة.
1: بالعودة إلى آخر التقارير حول مخزونات وقود الطائرات والتي هي عند أدنى مستوى لها في أوروبا، وبالتالي هنا ما السيناريو لربما الأقرب لأسعار التذاكر في ظل كل ما يجري واضطراب وانخفاض لمخزونات وقود الطائرات في أوروبا أستاذ أيمن؟
0: طبعا سؤال مهم جدا، يعني فتح المضيق وعبور ناقلات النفط لن يحل المشكلة من جذورها. احنا قاعدين نتكلم اليوم عن اضطراب سلاسل الإمداد، فشركات طيران مثل ما تفضلتي ومثل ما أشارت التقارير مخزوناتها في أقل المستويات. اليوم احنا نحتاج فترة لتعويض هذه المخزونات، وهذا سوف يحتاج وقت. كذلك متى، السؤال المهم جدا اليوم والذي يطرح بكل قوة، متى سوف نعود في منظومة السفر والسياحة إلى مستويات ما قبل 28 فبراير؟ عند إيجاد إجابة لهذا السؤال أكيد بكل تأكيد سوف نعلم وسوف نعرف متى نتعافى، وهذا لن يحدث على حسب تقارير الاتحاد الدولي لنقل الإياتا، مستبعد أن يحدث قبل الربع الأول من 2027.
1: وفي ظل هذا الحديث عن بطء تعافي قطاع السياحة أستاذ أيمن، كيف يمكن قراءة مستقبل الطرب العالمي سواء على السفر أو على السياحة برأيك؟
0: طبعا اليوم موضوع دور شركات طيران، موضوع اقتصاد السفر والسياحة وتأثيره على مستوى العالم، طبعا هو موضوع مهم جدا، هو رافد مهم جدا للعديد من الاقتصاديات، بالذات لما نتكلم ما هي توجهات الدول بالتنوع الاقتصادي والاتجاه إلى موضوع السفر والسياحة والاستثمار في السفر والسياحة. اليوم البطولات الرياضية أصبحت تعتمد على كذلك على مفهوم منظومة السفر والسياحة من حيث الضيافة. المستقبل أكيد يمر بمرحلة حرجة، لكن لازم نرجع إلى موضوع العرض والطلب. أعتقد من سوف يحل هذا الموضوع وسوف يجيب على هذا السؤال جاهزية العرض وكذلك مستوى الطلب. فإذا وصلنا إلى حل لهذه النقطة ولا نقطة تعادل فأكيد المستقبل حيكون مبشر لمنظومة السفر والسياحة في عام 2027.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة الخبير في القطاع السياحي أيمن القدوة. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: حرام عليك الطراح والله العظيم كفوا فوق تسع سنوات كفوا الدمار
1: of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

موجز الأخبار من تلفزيون عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر تعليق الضربات الأمريكية على إيران لمنح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة، مؤكدا أن واشنطن ستستأنف العمليات العسكرية بشكل أوسع إذا فشلت المفاوضات. وأوضح ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية أن المحادثات الجارية تركز على التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز ويستأنف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. وأضاف ترامب أن المهلة الممنوحة للدبلوماسية ستكون قصيرة، مؤكدا أنه سيناقش الملف الإيراني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب في البيت الأبيض. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن وسطاء ينقلون رسائل من الولايات المتحدة إلى طهران لكنها لا تجري محادثات مع واشنطن في الوقت الحالي. وأضاف بقائي أن إيران لن تسمح بأن يكون قرار إنهاء الحرب بيد واشنطن، مشيرا إلى أن بعض دول الخليج تشارك في الحرب الأمريكية على إيران. أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضيه دون وقوع إصابات. وقال الجيش الأردني في بيان له إن فرق السلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها. وأضاف أن عملية الإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين. وهدمت قوات الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة السلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، كما أجبرت عائلة على هدم منازلها 3 ذاتيا في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس. وفي بلدة بيت حنينة تحت شمال القدس هدمت قوات الاحتلال منزلا بحجة البناء دون ترخيص. أقام مستوطنون إسرائيليون 8 بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة في المنطقة المصنفة باء والخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فقد أنشئت بؤرتان استيطانيتان إضافيتان خلال 24 ساعة الماضية عقب اقتحام جماعات استيطانية بلدة تل في نابلس واندلاع اشتباكات مع السكان الفلسطينيين. أفاد مراسل تلفزيون عربي بإصابة 3 صيادين فلسطينيين جراء إلقاء مسيرة

0: إسرائيلية قنبلة باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة غرب مدينة غزة. وأضاف مراسلنا أن زوارق إسرائيلية أطلقت أيضا النار باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال عملية توسعة المنطقة الصفراء شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة في وقت استهدفت مدفعيته المناطق الغربية للخط الأصفر شرق حي الزيتون بمدينة غزة. أقر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير بعدم تمكن إسرائيل من هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، وأكد بن كفير خلال تصريحات أن إسرائيل لم تتمكن من إنهاء وهزيمة حركة حماس على الرغم من سيطرة الجيش الإسرائيلي على أغلب مناطق قطاع غزة، مشيدا في الوقت ذاته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معتبرا أنه قام ببعض الأمور الجيدة. اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل بالاستمرار في عمليات تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب اللبناني. وخلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أكد عون أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وتستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقفها. أكد مراسل تلت عربي تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات وقرى الجنوب اللبناني وسط قصف مدفعي متكرر وعمليات نسف للمباني السكنية. وبحسب المراسل فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على إحراق عدد من المنازل والواقع بين بلدتي طلوسة ومركب الحدوديتين بالتزامن مع قصف مدفعي، كما شهدت المنطقة سلسلة تفجيرات متتالية وشملت أيضا عمليات نسف ومسح لمباني سكنية في مدينة بنت جبيل إلى جانب بلدات رشاف وحداثة والقنطرة ومجدل زون. وصلنا إلى ختام الموجز، دمتم في أمان الله.
1: الله بنتك من الأطفال من شان البركة المراقبة من فوق.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أيمن عجوز عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. شركة مراهنات روسية تعطل تولي أندريا بيرلو الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي. تتويج تركيا بلقب دور الأمم لكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية في تاريخها يشعل وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا. وفي حلقتنا أيضا نتناول بداية مشوار يورغن كلوب مع المنتخب الألماني وخطته لإعادة المانشافت إلى الواجهة العالمية بعد سلسلة من الإخفاقات في البطولات القارية والعالمية خلال السنوات الأخيرة.

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تجميد تعيين أندريا بيرلو مدربا للمنتخب الإيطالي بعد ارتباط اسمه بشركة مراهنات روسية. وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن الرئيس الجديد للاتحاد جيواني مالاغو هو من طلب تجميد الاتفاق مع بيرلو من أجل دراسة الموقف وتقييمه حتى التحقيق من المعلومات بشأن بيرلو. كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وضع شرط الحصول على مبلغ يصل إلى 160 مليون يورو من أجل التنازل عن خدمات نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مؤكدة أن النادي الملكي لن يجلس لطاولة المفاوضات من الأساس إذا كان

عرض المقدم يقل عن هذا الرقم. أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تعيين الهولندي مارك فان بومل مدربا جديدا للمنتخب الأول خلفا للفرنسي رودي غارسيا. وأضاف الاتحاد البلجيكي في بيانه أن فان بومل وقع عقدا سيقود بموجبه المنتخب البلجيكي حتى بطولة أمم أوروبا 2028. كشف الصحفي التركي ليفنت أوميت إيرول أن نجم المصري محمد صلاح بات قريبا جدا من الانتقال إلى بشكتاش، وذلك بعدما استقر على رقم قميصه مع الفريق في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن النجم السابق لنادي ليفربول الإنجليزي سيرتدي القميص رقم 11 مع الفريق التركي. أعلن نادي كومو الإيطالي أنه سيحظر ضربات الرأس في أكاديمية الشباب التابعة له حتى يصبح اللاعبون جاهزون، وذلك لحمايتها من التأثيرات الصحية لضربات الرأس. ويأتي هذا القرار بناء على توجيهات اللاعب السابق وعضو مجلس إدارة النادي النجم الفرنسي رافائيل فاران. اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية ليحسم بذلك شكل المشاركة القارية في الموسم الجديد. وتحوم الكثير من الشكوك حول مشاركة الزمالك في البطولة القارية بسبب القضايا الخاصة بإيقاف القيد. أحرز حامل اللقب البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين المركز الأول في سباق جائزة المجر الكبرى، وحل في المركز الثاني بطل العالم أربع مرات الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما جاء الإيطالي كيمي أنتونيلي من مرسيدس في المركز الثالث. توج المنتخب التركي بلقب دوري الأمم لكرة الطائرة للسيدات 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على نظيره البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في النهائي الذي أقيم بماكاو الصينية. تصدر تتويج منتخب تركيا للسيدات بلقب دوري الأمم للكرة الطائرة اهتمام الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت رسائل التهنئة والإشادة من مسؤولين وشخصيات عامة ومغردين احتفاء بالإنجاز الجديد لسلطانات الشبكة. البداية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هنأ منتخب السيدات بعد تتويجه بلقب دوري الأمم وكتب: أتقدم بخالص التهاني إلى منتخبنا الوطني الذي حقق إنجازا كبيرا أدخل الفرحة إلى قلوب جميع أبناء تركيا بعد تتويجه بلقب الدوري الأمم إثر فوزه في المباراة النهائية على البرازيل. عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان باركت بدورها تتويج سلطانات الشبكة بلقب دوري الأمم وعلقت: مبروك لسلطانات الشبكة، وهنئ من القلب منتخب تركيا الوطني للسيدات في الكرة الطائرة الذي كتب التاريخ من جديد بتتويجه بطلا لدوري الأمم للكرة الطائرة. إلى المزيد من الإنجازات. طاهر احتفى بتتويج المنتخب التركي معبرا عن فخره بهذا الإنجاز ونشر: تهانينا سلطانات الشبكة، تركيا فخورة بكم. زينب أعربت عن اعتزازها بتتويج سلطانات الشبكة أيضا، حيث كتبت: مثلتن تركيا دائما بأفضل صورة، تهانينا لسلطانات الشبكة، أنتن فخر الوطن. أما غامزة فأشادت بإنجاز المنتخب التركي وعلقت: سلطانات الشبكة بطلات لدوري الأمم 2026، لم نقل عبثا إننا بلد الكرة الطائرة، فالقمة التركية من جديد، مبروك يا فتيات، نحن فخورون بكنّا.

0: عين الاتحاد الألماني يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب في مهمة تمتد حتى عام 2030، محطة وصفها كلوب بأنها الأخيرة في مسيرته التدريبية، مؤكدا أن هدفه إعادة ألمانيا إلى واجهة الكرة العالمية.
1: رحلة انطلقت منذ 25 عاما مع نادي ماينز الألماني، وقفت عند محطة مجد كتبت اسمه واحدا من أفضل مدربي كرة القدم خلال الألفية الحالية. عنوان عريض خطته الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب.

0: المنتخب الألماني ستكون خاتمة مسيرته التدريبية على حد وصفه.
1: سأبذل قصارى جهدي في هذه المرحلة، إذ لن تكون لدي أي محطة تدريبية أخرى بعد المنتخب الألماني. حالياً علينا أن نقتدي بما يفعله الفرنسيون، الإسبان أو الإنجليز، على أمل أنه بعد 4 أو 5 أو 6 سنوات يبدأ الجميع بالقول علينا أن نقتدي بالألمان. سنكون حينها استفدنا من الوضع الذي نعيشه اليوم.
0: تعيين الاتحاد الألماني لكلوب كان نداء استغاثة آخر لإنقاذ الكرة الألمانية التي لم تبصر النور منذ مباراة الماراكانا في نهائي مونديال 2014 التي توج فيها المانشافت باللقب. تلا ذلك إخفاقات قارية وعالمية، آخرها الخروج من دور الـ32 في كأس العالم الأخيرة على يد الباراغواي، والتي عجلت برحيل المدرب السابق نيجلزمان بعد فترة عصيبة واجه فيها الإعلام الألماني وانتقاداته. الأمر الذي شدد كلوب على رغبته في عدم تكراره، راسما خطوطا حمرا في شكل التعامل معه والمنتخب خلال الفترة المقبلة.
1: هذا المنصب شرف كبير لي، لكنني أريد توضيح أمر واحد. إذا تجاوزت وسائل الإعلام حدودها ولم تترك عائلتي وشأنها فسأرحل. أقبل هذه المهمة رغم ما رأيته من طريقة التعامل مع يوليان ناغلزمان وتوماس توخيل، وكل ما أطلبه هو احترام عائلتي وخصوصياتها.
0: كلوب الذي ابتعد عن عالم التدريب بعد مغادرته ليفربول عام 2024 وقع عقدا لمدة 4 سنوات مع نية قيادة المنتخب في بطولتي يورو 2028 وكأس العالم 2030، غير أن الهدف الأساسي الذي أتى من أجله كلوب إعادة الاستقرار لمنتخب اعتاد دخول المحافل الكبرى مرشحا على كؤوسها. معاذ الهراس، تريتا عربي.
2: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو. أهلا بك باسل. إذن الاتحاد الألماني عين يورغن كلوب مديرا فنيا للمنتخب، برأيك لماذا اختار الاتحاد هذا التوقيت، وهل يعني هو الخيار الأنسب لإعادة المانشافت على الساحة الدولية؟
3: تحياتي لك أيمن ولكل السادة المشاهدين. يعني أعتقد شخصيا بأن القرار يتجاوز مسألة تغيير مدرب، بل هي ثورة حقيقية تعيشها الكرة الألمانية، وثورة قادها يورغن كلوب، أو حتى يمكن القول ساهم بها يورغن كلوب، لأن خيار وجود يورغن كلوب في المنتخب الألماني كان يتم التداول عنه يعني قبل البطولة بأسابيع ربما بأشهر، والدليل على ذلك بأنه يورغن كلوب منذ فترة طويلة يعني عندما تردد الحديث على أنه يورغن كلوب سيكون مدرب قادم للمنتخب الألماني، قال المقربون من يورغن كلوب بأنه وضع المنتخب الألماني وحالة الاتحاد الألماني تحت المجهر، وبات يتابع بشكل دقيق جدا، وأوصى أيضا مساعديه بمتابعة المنتخب الألماني ومتابعة المواهب في ألمانيا ومتابعة كل أحوال المنتخب الألماني بشكل دقيق. عندما نتحدث على أسماء أتت مع كلوب، وقال نويندورف بأنها لا يمكن كان أن تكون في الاتحاد الألماني إلا ضمن صفقة يورغن كلوب، لأن يورغن كلوب أصر عليها، مثل يعني كوزيكي، هذا الشخص الذي بقي لمدة تقريبا عقدين مع يورغن كلوب كمستشار استراتيجي، الآن استضافه أو أتى به كلوب إلى المنتخب الألماني، إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم لمهام جديدة تم استحداثها من الاتحاد الألماني لكرة القدم. لأول مرة يتم استحداث هذا المنصب الذي يقول الوصف بأنه مساعد مدرب للاستراتيجية والتطوير والابتكار في الاتحاد الألماني لكرة القدم. ستشمل بحسب الوصف الجديد لهذا المنصب ستشمل مسؤولياته التنظيم والإدارة والتواصل والرعاية. هذا الشخص خبير بالكرة الألمانية من حيث التسويق، أقول لأنه عمل لسنوات طويلة جدا في التسويق. يورغن كلوب يريد الآن إعادة الكرة الألمانية إلى الواجهة، يريد الآن إعادة الاتحاد الألماني إلى الواجهة، الاتحاد الألماني الذي استعان أيضا بشخصية كبيرة جدا عملت لنحو 8 سنوات في أكاديمية أرسنال، قادتها بشكل جيد جدا، أخرجت مواهب تمكنت من خلالها من إعادة أرسنال إلى الواجهة، وتحدث هنا عن بير ميرتزاكا، هذا الشخص الذي استعان به أيضا الاتحاد الألماني كرة القدم ليكون المدير الإداري بدلا من أندرياس ريتك اعتبارا من السنة القادمة. إذن هي ثورة جديدة في الكرة الألمانية، يورغن كلوب كان الأنسب لهذا الخيار من وجهة نظري.
2: نعم باسل، كيف يمكن أن يختلف، أو عفوا ما هي أبرز التحديات التي تنتظر كلوب مع المنتخب الألماني، يعني بعد سلسلة الإخفاقات التي لاحقت المنتخب بعد كأس العالم 2014؟
3: يعلم كلوب جيدا بأن العمل على المنتخب الحالي أمر صعب للغاية، وأثبت فشله عندما استعان أيضا بنفس الأسماء ناغلزمان، لذلك هو قال

0: قال بشكل صريح سأعتمد على المنتخبات والفئات العمرية واللاعبين الناجحين في المنتخب الألماني بغض النظر عن الأسماء. طبعا كنا نعلم جيدا بأنه تلقى يعني ناجلزمان العديد من الانتقادات بسبب أيضا اعتماده على نوير، وشاهدنا أيضا كم يعني كان اختياره ربما غير موفق في مباريات كأس العالم بسبب كبر عمر نوير. لذلك أعتقد شخصيا بأنه عندما قال أيضا في تحليله للقنوات الألمانية في كأس العالم بأنه يريد أن يبدأ من الصفر، سيبدأ ومن الواضح من حيث الأسماء التي اختارها أيضا ولا تعتمد فقط على المنتخب الألماني الأول، بل هي أسماء ستقوم بالعمل أيضا على القواعد، سيعتمد على القواعد على الفئات العمرية. وبالتالي أعتقد هي الصعوبة الأمثل أو عفوا الصعوبة الأكبر في التي ستواجه يعني يورجن كلوب، لأنه قال صراحة بأنه يبحث عن مشروع طويل الأمد. يجب على الصحافة أن تصبر على يورجن كلوب، يجب أيضا على الاتحاد الألماني أن يصبر على يورجن كلوب. يورجن كلوب بحسب الصحافة الألمانية الآن هو الخيار الأفضل، هو المدرب الأفضل على مستوى ألمانيا، هو ربما من أفضل المدربين أيضا على مستوى أوروبا. لكن البعض يقول هنا وينتقد ويقول بأنه هل يورجن كلوب الذي درب ويمتلك خبرة فقط في الأندية هل سيستطيع أيضا أن يقود المنتخب؟ لأنه هو الآن أمام عوائق في النادي. عندما كان يدرب ليفربول هو كان بإمكانه الحصول على خدمات أي لاعب ربما بالأموال، لكن لا يمكن أن يفعل ذلك مع المنتخب الألماني. هو محصور باللاعبين أصحاب الجنسية الألمانية، وبالتالي البحث عن المواهب وتطويرها. هو قال بأنه سيطور المواهب.
1: كيف يمكن لكلوب أن يحل هذه المشكلة؟
0: يعني هو قال صراحة بأنه سيعمل على تطوير اللاعبين الموجودين، وسيعمل على تنمية المواهب الموجودة، وسيعمل على الفئات العمرية. كل لاعب سيكون مرشح للمنتخب الألماني بغض النظر عن اسمه وبغض النظر عن عمره. قال صراحة بأنه التشكيلة القادمة التي ستضم 57 لاعب، التشكيلة الأولية، سيكون فيها مفاجآت كبيرة وأسماء غير متوقعة. لذلك أنا شخصيا أعتقد بأنه هو قال أيضا بأنه لا يمكن أن تعتمد على 11 لاعب في المباريات الأربعة القادمة. لذلك أعتقد بأنه سيعتمد على نظام المداورة، سيعتمد على الفئات الشابة لبناء منتخب ليس فقط لأجل اليورو القادم وإنما لأجل كأس العالم القادمة.
1: طيب يعني باسل، هل يمتلك، ذكرت أسماء كثيرة ستكون في المنتخب، برأيك هل هذه الأسماء يعني لديها أو لديها القدرة على اللعب الضغط العالي الذي يمارسه يورجن كلوب؟
0: هو الحديث الآن في الاتحاد الألماني كرة القدم كان عن الطريقة التي سيعتمدها يورجن كلوب عندما تم الإبقاء على رودي فولر. رودي فولر في البداية كان متردد لأنه يعلم ربما سيصطدم مع يورجن كلوب في بعض التفاصيل، ونحن نعلم في كأس العالم ما حدث من ربما يعني شجار بسيط بين يورجن كلوب ورودي فولر حول طريقة لعب منتخب ألمانيا وحول الأسماء. هو قال أتمنى أن يكون ناجلزمان قد اختار هذه التشكيلة، هو يعتقد أنه أو ربما يشكك بأنه رودي فولر كان أحد الأسماء التي كانت تؤثر على خيارات المدرب. لذلك أعتقد شخصيا بأنه يورجن كلوب هو هذا التحدي الذي يبحث عنه، بأن يملك خيار وقرار استراتيجي ويملك كل الصلاحيات. الإعلام الألماني تحدث اليوم بأنه يورجن كلوب ربما لأول مرة هو المدرب الذي أتى بقوة ليكون صاحب القرار الوحيد. كان أحد أبرز الشروط لدى يورجن كلوب أن يمتلك كادرا خاص، أن يضاف إلى كادره أسماء جديدة غير الأسماء السابقة التي ربما أشار إلى أنها كانت تتدخل في القرارات. لذلك أعتقد بأن يورجن كلوب هو أقوى من أي مدرب وصل إلى دكة تدريب المنتخب الألماني وقادر على صنع المفاجآت.
1: نعم، ابقى معنا باسل لنتعرف معا على أبرز الأرقام والإنجازات التي حققها يورجن كلوب قبل توليه تدريب المنتخب الألماني.

0: ذكرها و يعني العناصر والمحافظه على اصحاب الخبره قبل بطوله يورو 2028 وكاس العالم 2030.
1: اليوم تحديدا كان من المفترض ان يكون يورغن كلوب يحاضر في احدى المؤتمرات الخاصه بالمدربين في غرب المانيا، لكنه اعتذر وقال لماذا؟ لانه لا يريد ان يتحدث بكلمه يؤخذ عليها من قبل الاتحاد الالماني او من قبل حتى الصحافه الالمانيه بشكل مختلف تماما. لذلك اعتقد شخصيا بانه اليوم عندما يريد تحقيق التوازن، عندما يبدا وتحديدا اليوم رودي فولر بالحديث على انه كيميش سيبقى مع المنتخب الألماني لكن سيعود إلى مركزه الأساسي الذي يلعب في نادي بايرن ميونخ، وعندما قال كلوب بالأمس بأنه سيعتمد على طريقة جديدة وعلى أظهرة جديدة ربما تكون من المواهب ربما تكون مفاجأة، أعتقد بأنه بهذا الخيار يقول بأنه لا أحد يستطيع فرض اسمه على يورغن كلوب، ولكنه في الوقت نفسه لا يمكنه استبعاد أسماء كبيرة مثل كيميش، ربما يمكنه استبعاد مثل نوير لأنه نوير ربما يوجد بدائل يعني في هذا المركز، لكن صراحة يوجد مراكز لا يمكن ليورغن كلوب التخلي عنها، وتحديدا كيميش الذي كان وبحسب الإعلام الألماني وبحسب الجماهير الألمانية أحد أبرز سمات التفوق في المنتخب الألماني، لم يكن عالة على المنتخب الألماني كما كان اللاعبون آخرون مثل ربما مانويل نوير. لذلك أعتقد شخصيا سيطعم نعم يورغن كلوب المنتخب الألماني ببعض المواهب، لكن لا يمكن التخلي عن هذه المواهب إلا بعد فترات معينة، بعد أن تقوم الجهات التي تساعد ربما يورغن كلوب بتطوير المواهب الشابة ليكون هناك بديل لكيميش الذي من المفترض بأنه لن يكون حاضرا في المنتخب الألماني في كأس العالم القادمة، لكن ربما يكون حاضرا في اليورو، وهنا سيعمل نظام المداورة ربما على تعويض ما سيفقده في كأس العالم القادمة.
0: نعم باسل، يعني المدرب يورغن كلوب خلال مؤتمر صحفي يعني وجه ربما رسالة للإعلام بأن يبتعدوا عن عائلته وخصوصية عائلته، يعني كيف كانت برأيك يعني العلاقة بين الإعلام الألماني ويورغن كلوب على مدى التاريخ؟
1: علاقة يورغن كلوب مع المنتخب الألماني علاقة جيدة نسبيا، لكن هذا لا يعني بأنه ستستمر هذه العلاقة بالإيجابية خلال الفترات القادمة. المشكلة في الإعلام الألماني أنه الإعلام الألماني أكبر صحافة صفراء وأكثر صحافة صفراء في أوروبا موجودة في ألمانيا، يعني فعلا موضوع العائلة إذا خرجت عائلته فيه إلى مكان ستناول الصحافة الألمانية بأنه هذه العائلة قامت في المكان الفلاني بعمل فعل يعني اجراء شيء معين لحقتهم الى المطاعم، لحقتهم ربما الى الانديه التي ربما يتابعونها. المشكله الاساسيه في الاعلام الالماني في الصحافه الصفراء بانه فعلا يعني يتدخل في كل شارده ووارده، لذلك هو قال لا تتدخلوا في عائلتي، هذا ما حصل مع ناجلسمان، عندما وجهت الصحافه الصفراء وقالت بانه صديقه ناجلسمان هي من كانت تفشي اسرار ناجلسمان للصحافه الالمانيه، اثرت بشكل كبير جدا على ناجلسمان، حتى اثرت عليه عندما لعب لمنتخب الالماني بغض النظر عن انه في فتره بايرن ميونخ حصلت هذه الحادثه. لذلك هو يعتقد شخصيا بانه ابعاد عائلته عن الواجهه سيساعده ايضا في التركيز على المنتخب الالماني، ويعلم جيدا بان الصحافه الالمانيه الصفراء نقديه بشكل كبير جدا وتتدخل في امور اكثر من المعتاد هنا في المانيا، لذلك يريد ان يعيش بالفعل حاله معزوله عن الوسط الخارجي والتركيز على المنتخب الالماني.
0: نعم باسل، يعني خلال تصريحاته ايضا كلوب أشار إلى تجارب منتخب فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، برأيك يعني ما هي أبرز الدروس التي يمكن أن يستفيد منها كلوب من هذه التجارب؟
1: كلوب تحدث تحديدا وقال هل نحن يمكن تصنيفنا من بين المنتخبات الأولى؟ قال بكل تأكيد لا، وعندما سئل وقال هل يمكن أن نقول بأننا نملك نوعية اللاعبين في المنتخب الإسباني أو المنتخب الفرنسي؟ قال أيضا لا، لكن قال أيضا بأنه يمكن تطوير اللاعبين الحاليين المواهب الموجودة في ألمانيا لنصبح بين هذه المنتخبات الصف الأول التي اعتمدت خلال السنوات الماضية على تطوير المواهب، التي صبرت على هذه المواهب حتى وصلت إلى هذه النقطة. لذلك أعتقد شخصيا بأننا يجب أن نتحدث ربما بعد اليورو القادم، وبعد أن نعطي يورغن كلوب تقريبا سنتين من الوقت، يمكن أن نتحدث هل ألمانيا وصلت إلى مستوى المنتخبات الأولى أم لا. هو يتحدث عن قرار طويل الأمد، صحيح بأن العقد يمتد حتى عام 2030، لكن ما يبحث عنه يورغن كلوب، ما يبحث عنه المنتخب الألماني، سياسة طويلة الأمد، ربما تتمكن يعني بهذه السياسة ألمانيا من تحقيق ثورة، وبالتالي أن يمتد عقد يورغن كلوب

0: لما هو أبعد من ذلك، لأنه يعلم جيدا بأنه العقد الأخير ليورجن كلوب كمدرب، ويريد أن يصنع بالفعل ذكريات جميلة مع المنتخب الألماني وفي مسيرته التدريبية بشكل
1: نعم
0: عام.
1: باسل، هل سيستطيع كلوب حقيقي يعني بالفعل إعادة المنتخب الألماني إلى مصاف المنتخبات الكبرى، وبالتالي التتويج في بالألقاب في المستقبل القريب؟
0: يعني هناك إجماع سواء في الشارع الألماني، سواء في الإعلام الرياضي الألماني، وسواء حتى في مكاتب مسؤولي القرار في اتحاد الألماني كرة القدم، إذا لم يتمكن يورجن كلوب من إعادة الكرة الألمانية إلى الواجهة، وهذا المشروع إذا لم يتمكن من إعادة الكرة الألمانية إلى الواجهة، لن تعود الكرة الألمانية مجددا بين أو المنتخب الألماني بين المنتخبات الكبيرة على مستوى أوروبا والعالم، لأنه يورجن كلوب هو حاليا المدرب الأفضل على مستوى ألمانيا، وبالتالي إذا لم يتمكن يورجن كلوب فعليه الاستعانة بمدرب خارجي، وهذا لم يحدث في تاريخ الكرة الألمانية بأن استعان بمدرب خارجي، لأن يورجن كلوب وأن يعني نظرية المدرب الوطني في ألمانيا نظرية يعني صراحة مترابطة، لا يمكن إيجاد مدرب آخر في الوقت الحالي أفضل من يورجن كلوب، وبالتالي هو القرار الصائب للمنتخب الألماني، ويعتقد الجميع بأنه المنتخب الألماني سيكون بالفعل في مكان مناسب بين المنتخبات الكبرى بعد أن يعيد يورجن كلوب إلى جادة الصواب كما يقال.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tret.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

أكثر ما يتعبني هو مشهد جندي إسرائيلي مدجج بالسلاح يضرب فتى فلسطينيا فقط لأنه فلسطيني، ولا شيء أستطيع فعله حيال ذلك. هذا ما كتبه أحدهم فرد آخر. لا حل مع هذا الاحتلال إلا القوة، فالمجتمع الدولي عاجز عن تقديم الحماية للفلسطينيين، بل

يتقصد العجز ويتجنب مؤخرا حتى التنديد. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون معنا. التنكيل خطط ينفذها الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين بالضفة بسبب السجناء، مزحة بين وزيرين تتحول إلى أزمة في بريطانيا، استمرار إخماد الحرائق في الجزائر والمواقف الإنسانية حاضرة. اعتقالات وتنكيل واقتحامات إسرائيلية لمناطق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة هي الأعنف منذ عقود، فحجم الضغط والتنكيل وقضم الأراضي والاعتداءات التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين بات يتسارع تزامنا مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين تؤكد ضرورة استكمال ضم الضفة الغربية رسميا إلى أراضي الاحتلال، وإطلاق يد الشرطة والمستوطنين بات السمة الأبرز في الفترة الأخيرة، والهدف استفزاز الفلسطينيين ليقوموا بردة فعل ما قد يؤدي إلى قتلهم أو اعتقالهم لا قدر الله. مثلا بالأمس أوقفت قوات إسرائيلية سيارة لوحتها فلسطينية، اعتقلت شابا من مركبته واعتدت عليه عند مدخل مخيم الفوار، وآخر في محيط البلدة القديمة بالخليل بالضفة الغربية المحتلة. نشاهد معاً.

هنا مجموعة من جنود الاحتلال يوقفون طلبة ثانوية عامة، إجراءات تفتيش، تنكيل وتعسفية طبعا، ثم اعتقال. نتابع معاً.

في المقطع التالي نشاهد معا بحماية قوات الاحتلال مستوطنون يحتجزون فتيات فلسطينيات جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ولنعرف سويا مدى إنسانية الجيش الإسرائيلي، تعالوا نشاهد كيف اقتحم جنوده مستشفى في الضفة الغربية لاعتقال أحد المصابين فيه.

0: تعيد هذه المشاهد وتداعياتها المتوقعة لأذهان بعض الإسرائيليين بوادر انتفاضة فلسطينية ثالثة. هذه المرة يقولون إنها ستكون من النوع الذي لا يبقي ولا يذر. فحاليا لم يعد أهالي الضفة الغربية يرون ما يخسرونه وهم يشاهدون الأراضي تقضم من حولهم، العائلات تطرد، والمستوطنات تتوسع يوما بعد آخر. المفارقة هي أن نحو 600 مسؤول إسرائيلي سابق رفيع المستوى وجهوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامنا مع أنباء اجتماعه القريب مع بنيامين نتنياهو، محذرين في الرسالة من نشاط إرهابي يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية ستكون تداعياته أسوأ مما أحدثه 7 أكتوبر وفق هؤلاء المسؤولين. ناشط روسي إسرائيلي هو الآخر يؤكد أن السياسيين في إسرائيل يسعون لموجة اعتداءات ضخمة على الفلسطينيين في الضفة. نشاهد التفاصيل معا.
1: When ethnic cleansing becomes genocide, because something happened in the West Bank today, and we might be witnessing this process right now, today, in the West Bank. This afternoon, Israeli settler terrorists launched an attack on the village of Tel in the West Bank. During the attack, Sheikh Farouk Ramadan, one of the residents of the village, managed to overpower one of the attackers. He grabbed his weapon and shot and killed two of the settler terrorists. In response, the Israeli army, who were standing by and watching the settlers attack the Palestinians, massacred 4 of the residents of the village, including Farouk himself. The Israeli government and media quickly jumped on this, framing the victims of the attack as terrorists. And the settlers and the army immediately launched a wave of pogroms across the West Bank. Another Palestinian man was killed near Qalqilya. Settlers set fires to cars and houses in Sarra, and the IDF raided a hospital in Nablus, kidnapping several Palestinians from there. But this is just the beginning. Israeli politicians, including the so-called left opposition, are setting up conditions for a massive wave of settler attacks and army raids across the West Bank, perhaps on a scale that we have never seen before.
0: مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ما يحدث في الضفة الغربية، ونقرأ معا أبرز هذه التعليقات. يقول عبد الله الجنيد: التصعيد بالضفة الغربية تمهيد لاحتلالها بذريعة منع المواجهات، وقد تقبل واشنطن بالواقع الجديد تفاديا لحرب إقليمية، ما يكرس معادلة التوسع الاستيطاني ومقايضة ملف غزة بالضفة. حساب أنصاري بودكاست يقول: لا حل أمام الفلسطينيين في الضفة الغربية إلا المقاومة بقوة. صحيح إن القول أسهل من الفعل، لكن لا يوجد خيار آخر ولا أحد قادم لإنقاذكم، لذا احموا أنفسكم. للأسف كلامه صحيح. الشوق يقول: يواصل المستوطنون الإسرائيليون مع الجيش الإسرائيلي مهاجمة القرى الفلسطينية في الضفة الغربية وإحراق المنازل والسيارات. نتنياهو يطبق مشروع إبادة جماعية آخر في الضفة الغربية. لم يكن يتخيل وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ ولا زميلته وزيرة الداخلية شبانة محمود أن تتحول لحظة مزاح جانبية بينهما قبل مقابلة تلفزيونية إلى حديث عام يثير الجدل، لكن ميكروفونا نسي مفتوحا التقط تعليقات ساخرة منهما بشأن سياسة الإفراج المبكر عن السجناء، لتجد الحكومة البريطانية نفسها أمام موجة واسعة من الانتقادات. القصة بدأت مشاهدينا من حديث بين الوزيرين وهما يسلمان على وزير العدل الجديد أليكس نوريس، حيث علق ستريتينغ مازحا بأن الوزير الجديد هو العدو الآن لأنه يريد إطلاق سراح الجميع، لترد عليه شبانة بأن الأمر ليس كذلك، وتعالت ضحكاتهما. تسجيل تلك المحادثة انتشر على نطاق واسع، خاصة وأن ملف الإفراج المبكر عن السجناء هو أحد أكثر الملفات حساسية في بريطانيا في الفترة الأخيرة. نشاهد. I, what is he swearing in? الوزيران بالتأكيد كانا يعتقدان أن الحديث الذي دار بينهما لم يكن مسجلا قبل أن يتبين أن الميكروفون لا يزال يعمل، مما جعل كلماتهما مادة دسمة.

0: على المنصات. إذ رأى منتقدون أن المزاح بشأن قضية مرتبطة بالضحايا والجريمة لا يتناسب مع مسؤولين حكوميين يتعاملون مع ملف أمني واجتماعي حساس. الوزير ويست ستريتينغ سارع إلى الاعتذار موضحا أن ما صدر عنه كان تعليقا عابرا في حديث خاص، وأنه يدرك حساسية الموضوع بالنسبة للمتضررين من الجرائم. شبانة محمود قالت هي الأخرى في هذا المنشور إن الحديث الذي دار بينها وبين ستريتينغ لم يكن يحمل أي نية سيئة، وأنه كان مجرد مزاح عابر مع وزير العدل الجديد بشأن منصب سبق أن تولته هي. ما أثار غضب الشارع البريطاني مشاهدين هو أن تلك الواقعة جاءت في وقت تواجه في بريطانيا أزمة متزايدة داخل سجونها بسبب الاكتظاظ، الأمر الذي دفع السلطات إلى اعتماد نظام الإفراج المبكر عن بعض السجناء لتخفيف الضغط على السجون. الآن مشاهدين نأخذكم في جولة على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. يقول حساب روس: إعادة الأشخاص الخطيرين إلى الشوارع وسرقة العدالة من العائلات، هذا أمر مضحك حقا. كيفن يعلق: هو الآخر، ما هذا الإزدراء الذي تحمله هذه الحكومة لنا؟ إنه شيء مقزز. ماري هي الأخرى تقول: يجب على الحكومة إقالة الوزيرين فورا رغم اعتذارهما، لقد أهانا شعبا بأكمله. مايك يعلق: لنتخيل قليلا ما الذي يمكن أن يقوله هؤلاء عندما تكون الكاميرات مغلقة أيضا، يبدو أن كثيرا من المسؤولين يحتقرون المواطنين دائما. في ظل موجة حر قياسية تضرب دول حوض البحر المتوسط، تخوض السلطات الجزائرية سباقا مع الزمن لمواجهة حرائق الغابات التي طالت عدة ولايات، فيما بدأت النيران تنحسر تدريجيا مع تراجع موجة الحر. فقد أعلنت الحماية المدنية الجزائرية نجاحها في السيطرة على 90% من حرائق الغابات والأراضي الزراعية التي اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد، مع استمرار طبعا العمليات للسيطرة الكاملة على البؤر المتبقية. وما تزال عمليات الإطفاء متواصلة في عدد من الولايات، من بينها سوق أهراس وسكيكدا والطارف وبجاية وغيرها. نشاهد هنا عمليات السيطرة على حرائق الغابات في ولاية سعيدة الجزائرية.
1: الله أكبر.
2: أبو بكر، رانا تاكلين على ربي وعليكم خوتي.
3: ما سيرا أنا؟
4: عشان تفتح.
3: أنا بيت لقوها.
0: ومع التراجع التدريجي لموجة الحر القياسية، أسهم انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية في تسريع جهود فرق الإطفاء والسيطرة على النسبة الأكبر من الحرائق التي هددت الغطاء النباتي والممتلكات. شاركت فرق الحماية المدنية مدعومة بطائرات الإطفاء والوسائل البرية في عمليات مكافحة النيران، مع تركيز الجهود على الولايات الشرقية والشمالية التي شهدت أكبر عدد من الحرائق. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع تطورات الحرائق، حيث تداول المواطنون والناشطون مقاطع فيديو توثق جهود فرق الإطفاء ومتطوعي المجتمع المدني. نشاهد بعضا منها.
5: كوراج يا شيخ، كوراج كوراج، ما قالكش قد ليه، كوراج كوراج، اعطوك الخله.
6: السلام عندي هاك هاك.
5: شلوا شلوا في وجهكم.
6: على عيني.
5: دلوا في وجهكم. على
6: عيني.
5: دلوا في وجهكم. تخفي يا اخويا ما تبينوا دلوا في وجهكم.
0: ومن بين المشاهد الإنسانية التي لاقت تفاعلاً واسعاً فيديو لشاب جزائري حمل امرأة مسنة على ظهره مخاطراً بحياته لإنقاذها في لقطة اعتبرها كثيرون رمزاً للتضامن والشجاعة خلال هذه الكارثة. نشاهد معاً.

يؤكد خبراء في البيئة والمناخ أن موجات الحر المتكررة وارتفاع درجات الحرارة وطول فترات الجفاف المرتبطة بتغير المناخ تزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات واتساع رقعتها في الجزائر ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. تفاعل الجزائريون على منصات التواصل الاجتماعي مع تضافر الجهود الرسمية وجهود المجتمع المدني. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول الأمير شرشالي: تلحم الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية والمواطنين يرسم مشهداً يعكس وحدة الجزائريين في مواجهة النيران. مولودية أو حساب مولودية يعلق قائلاً: الشكر والتقدير لأفراد الحماية المدنية والقوات الجوية وكل من شارك في إخماد الحرائق وإفساح الطريق لهم واجب، فكل ثانية قد تصنع الفارق في إنقاذ الأرواح والممتلكات. سمير هو الآخر يقول: حين اشتعلت النيران لم يسأل الجزائريون عن الأسماء أو الجهات، بل سألوا أين يحتاج الوطن إلينا، فهب الجيش والحماية المدنية ورجال الغابات والمتطوعون للمساندة. ترك دراسة الزراعة في اليابان وحمل السلاح من أجل فلسطين. رحيل كوزو أوكوماتو الملقب بأحمد الياباني منفذ عملية مطار اللد عام 72 في بيروت التي رفضت حينها تسليمه ومنحته اللجوء. نتعرف على أبرز محطات حياته في المحتوى التالي.

ونحن نقيم كوزو أوكوموتو من هذه العملية، ونعتبره بطل، نعتبره مناضل أممي أتى ليناصر القضية الفلسطينية، لأنه يعلم تماما أن هذه القضية قضية حق.

تعرفنا على المناضل وكوموتو، تعرفنا عليه من خلال عملية بطولية قام بها في مطار الليل سنة 72، وكان هناك تنسيق كامل بين هذه المجموعة وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج حبش، وأتى من بلده ليناضل إلى جانب الفلسطينيين، أجا منتصرا لقضايا المستضعفين في الأرض.

0: Ojalá llegue pronto el día en el que los niños y niñas de Gaza podáis volver a pintar sin miedo en las escuelas y vivir un futuro de paz.
1: في تقليد سنوي يقوم شيخ الأزهر أحمد الطيب بالاتصال هاتفيا بالأوائل في الثانوية الأزهرية وإبلاغهم بتفوقهم. هذا العام كانت هناك مواقف مؤثرة خلال هذه الاتصالات، نشاهد.
2: اسمي الرسمي أحمد الطيب، تسألني على شغلتي شيخ الأزهر.
3: فرحة الأم ببنتها اللي من أوائل الثانوية الأزهرية خلتها تنسى مين اللي بيكلمها، ووجهت السؤال ده لشيخ الأزهر شخصياً. الإمام الطيب كعادته كل سنة بيتصل هاتفياً بأوائل الثانوية الأزهرية عشان يبلغهم ويهنيهم قبل الإعلان الرسمي للنتيجة. والحقيقة دي ما كانتش اللقطة الوحيدة اللي خطفت قلوب الناس. في مكالمة تانية، الطالبة الأولى على القسم الأدبي أول ما عرفت النتيجة، فرحتها الشخصية في لحظة تحولت لقلق على أختها التوأم، وفاجأت الشيخ بالسؤال ده.
2: لا لا لا لا، شكرا لك انت وشكرا لوالدتك، والله هي اللي ورا الكلام ده.
4: طب ممكن تعرف اختي جابت كام؟
2: نعم.
3: الامام الطيب ما خذلهاش ورجع بنفسه يطمنها على نتيجه اختها. وفي مكالمه ثالثه حكايه مختلفه، مجرد ما عرفوا النتيجه راحت الام تحكي عن صعوبات وعمليات جراحيه حساسه عملتها بنتها، وبكت والتاثر كان واضح على ملامح الشيخ.
5: وعامله ثلاث عمليات قلب مفتوح.
2: يعني الف سلامه ليه
5: من وهي طفله، والله يعني ربنا
2: معلش
5: يكبر خاطرها.
3: فلسطين كمان كانت حاضره بعد ما الشيخ هنأ الاولى على القسم الادبي في معاهد فلسطين الازهريه.
2: طلعت الاولى على الثانوية الأزهرية على القسم الأدبي بمعهد فلسطين. أنتوا أهلنا وولادنا وبناتنا يعني.
3: المكالمات كلها كانت مليانة مشاعر وبكاء وفرح.
4: كنت بحلم باليوم ده.
2: ربنا حقق لك الحلم.
3: يمكن الدرجات والترتيب هما اللي بتصدروا العناوين، لكن المكالمات القصيرة دي كانت كفاية تكشف فرح حقيقية وعفوية خلت الناس تتفاعل معها بشكل كبير على منصات التواصل.
1: فرحة النجاح التي عاشها طلاب الثانوية العامة بغزة كانت لافتة، مما دفع بصانع محتوى أمريكي إلى التعليق عليها، نشاهد.
6: See that Palestinian joy. Seeing the people of Gaza celebrate their children graduating high school. This is such a beautiful moment in the midst of so much death and destruction. For those who don't know, Palestinians are some of the most highly educated people on the planet. Their children are still able to find education. You know, a lot of it's like online schools because of, you know, Israel blew up all the schools. It's just, it really shows their resiliency, man. Like, it's just their ability to still find happiness and be resilient in the face of so much death and destruction and being genocide. It's just like one of those really good moments to see right there.
1: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم. إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
9: تحليق الكثيف.

0: طائرات الاستطلاع.
1: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
2: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
3: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
4: نعم، إذا فهمي
3: أسرع وقت ممكن، وهم يعتدون الآن.
5: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
6: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
7: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

مش عارف.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملتها العقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مدعومة بهجمات المستوطنين المتطرفين التي باتت تثير قلق الشارع الأمني السياسي الإسرائيلي، خوفا من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية واندلاع انتفاضة شاملة ضد الوجود العسكري الإسرائيلي. رسالة إلى ترامب وجه نحو 600 مسؤول أمني وعسكري ودبلوماسي إسرائيلي تحذره من قرارات نتنياهو على أمن إسرائيل في الضفة الغربية قبل ساعات من زيارته المرتقبة إلى واشنطن، وانتقادات علنية في الكنيست للقرارات الصادرة عن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة. فإلى متى ستتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية؟ وما موقف المجتمع الدولي منها؟ ما السبيل للجم قطعان المستوطنين وداعميهم في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف أطرحها على ضيفي، ولكن بعد هذا العرض المرئي.

0: وللنقاش أرحب بضيفي، وينضم إلينا من الخليل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي، كما ينضم إلينا من عمان الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور كمال الزغول. إذن بعد الترحيب بكما ضيفي الكريمين، أبدأ من الخليل معك دكتور بلال بالحديث الآن عن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، اقتحامات، اعتقالات، مداهمات، مصادرة أراضي، إغلاق طرق، إضافة طبعا إلى ما يشكله اعتداءات المستوطنين، يعني من حالة أيضا تشي بالمخاطر. هل يأتي ذلك في إطار الانتهاكات التي اعتاد عليها أبناء الضفة الغربية، أم أنها لربما تأتي في سياق آخر يحضر له؟
1: مساء الخير. يعني إذا ما كنا نناقش هذا الموضوع في سياق زمني مثلا عمره 10 سنوات، ففعلا هناك تحولات. نحن لا نتحدث عن سلوك معتاد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإن كان الاعتياد مثلا في الانتهاكات والإصرار على الاستيطان، لكن ما أقصده بالسلوك السياسي، بمعنى أنه على مدار العقود المنصرمة كانت مسألة الاستيطان في الضفة الغربية هي محل خلاف ما بين السياسيين الإسرائيليين، مسألة الاعتداءات المستوطنين هي محل خلاف داخل المستوى السياسي الإسرائيلي. لكن ما نشهده الآن أنه هذه العمليات التي تتم في الضفة الغربية هي عمليات انتقلت من كونها عمليات كانت تمارس سابقا من قبل غلاة المتطرفين المستوطنين إلى عمليات تمارس من ذات الجهة، لكنها أصبحت الآن جزء من صناعة القرار في إسرائيل، لم تعد على هامش الحياة السياسية الإسرائيلية. وهذا هو التحول الأهم برأيي، بمعنى أنه كان دائما في السابق هناك من يحاول أن يجمل الصورة في إسرائيل، وهناك من يقول أنه هذه سلوكيات يعني لا تعبر عن سياسة الدولة، لكن ما نشهد حقيقة الأمر الآن هي سياسات تمثل صلب صنع القرار. ولذلك يمكن فهم ما يجري في سياقات ثلاث. السياق الأول أنها تعبر عن أيديولوجيا وعقيدة أصبحت جزء من مكونات الحكومة الإسرائيلية، وهذا عبر عنه مرارا، وقد ناقشنا هذا الأمر في أكثر من مرة على هذه الشاشة من خلال خطة سموتريتش، وهي لم تعد خطة لشخص وإنما خطة لتيار سياسي كامل متحالف مع نتنياهو. وأنا هنا أذكر السيدات والسادة المشاهدين بأن هذه الحكومة بنيت على أساس الاتفاق على أمور متعلقة بالضفة الغربية، يعني لم يكن هذا التحالف ليتم لولا تعهدات من قبل رأس الحكومة الإسرائيلية المتمثل في نتنياهو لهذه الجماعات بأنه سيمضي قدما في الاستيلاء على هذه الأراضي وإعدام فكرة الدولة الفلسطينية. إذن هذا هو السياق الأول. والسياق الثاني سريعا هو سياق يعني أمني، وهكذا يعتقد جزء من الإسرائيليين حقيقة، ليس كل الإسرائيليين، لكن هناك من يروج في إسرائيل لفكرة مفادها أن الانسحاب من بعض الأراضي الفلسطينية، وهذا ما تم على يد أرئيل شارون في 2005 من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، جلب لإسرائيل من هاتين المنطقتين مشاكل أمنية، وبالتالي إعادة الاستيطان في هذه المناطق وإعادة الاستيطان في مناطق أخرى وتوسيعها قد يحفظ لإسرائيل الأمن.
0: النقطة الثالثة دكتور، يعني النقطة الثالثة دكتور،
1: المسألة الثالثة أننا قبيل انتخابات إسرائيلية، وباختصار شديد الدم الفلسطيني يستخدم كجزء من الدعاية في إسرائيل.
0: طيب دكتور كمال، بالنظر إلى ما تفضل به دكتور بلال بأن ما يحصل الآن في الضفة الغربية هو مختلف لربما عن السابق، هو يأتي في إطار عقيدة وسلوك أمني طبعا قبيل انتخابات إسرائيلية، دعني أربط هذا الموضوع بما يتعلق بزيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة ولقائه في ترامب. هنالك حوالي 600 مسؤول أمني إسرائيلي وغيره طبعا رفيع المستوى، وجه برسالة إلى ترامب عشية اجتماعه مع بنيامين نتنياهو يحذره فيها من اتساع عنف المستوطنين والخطر الذي من الممكن أن يترتب على أعمال العنف هذه، وأنها لربما توازي أو أكثر خطرا من أحداث 7 أكتوبر. هل سيتلقف ترامب هذه الرسالة؟ كيف من الممكن أن يتعامل معها في إطار لقائه مع بنيامين نتنياهو في واشنطن؟
2: تحياتي لكم وللدكتور بلال وللسادة المشاهدين. في الحقيقة نعم، ما جاء به الدكتور بلال صحيح، وهو أيضا يمثل نقطة تحول في السياسة الأمنية الإسرائيلية. يعني إذا قيمنا ما يجري الآن على الأرض، نجد بأن المستوطنين ينتشرون من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها.

0: وليس في بؤرة واحدة وليس في مكان واحد، وقد شملت جميع المحافظات حتى غور الأردن. إذن هذا يعبر عن تنسيق بين تلك المجموعات والحكومة الإسرائيلية، وهي سياسة أرادها نتنياهو أن يطبقها من أجل أن يضغط باتجاه الإدارة الأمريكية ويقايض الضفة الغربية مقابل إشعال الحرب في منطقة الشرق الأوسط والهجوم على إيران. دائما وأبدا تذكرين عندما كان يغادر نتنياهو إلى واشنطن يترك المنطقة في فوضى عارمة، وعندما التقى بترامب المرة السابقة اجتاح جنوب لبنان ويعني كان هنالك قصف شديد وما إلى ذلك، وأيضا بدأ بهدم البيوت في الضفة الغربية وفي القدس وما إلى ذلك. نحن الآن نشهد تحول كبير يشمل جميع الأراضي المحتلة، وهي نقطة مهمة جدا يريد نتنياهو أن يقايض بها ترامب مقابل الاستمرار في العمليات العسكرية ضد إيران. وهذا لا يخدم المصلحة الأمريكية في الحقيقة، لكن هذا لا يعني بأن الإدارة الأمريكية لن تدعم نتنياهو، لكن الأولوية الآن في الإدارة الأمريكية أصبحت يعني باتجاه مصلحة معينة من أجل الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإكمال ما تم إنجازه، خاصة عندما يتحدث ترامب عن مجلس السلام في غزة وعن الاتفاق المنشود مع لبنان وعن تثبيت الأوضاع في سوريا. وبالتالي الآن أعتقد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الممكن أن يضغط على نتنياهو، لكن هذا لا يعني بأنه سيؤيد حل الدولتين، ولكن لكي يتماشى ويتماهى نتنياهو مع سياسة ترامب، ومن الممكن أن تكون محور نقاش في اللقاء بين نتنياهو وترامب من أجل الاتفاق على استراتيجية معينة، كون الاستراتيجية يعني الأمريكية ضربت في بداية المعركة مع إيران من قبل إسرائيل، والآن يعني أصبحت الإدارة الأمريكية واعية من خلال تجربة الميدان بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تكمل هذا المشوار لوحدها من دون تطبيق الاستراتيجية الأمريكية، خاصة وأن يعني الحرب مع إيران هي مأزق كبير بالنسبة للإدارة الأمريكية. نعم. ويريد ترامب أن يثبت الأمور وأن يحصل على اتفاق نووي.
1: نعم دكتور بلال، المؤشرات الكثيرة يعني كما أيضا تفضلت تقرأ ما يحصل على اعتباره تحولا يتجاوز سياسة فرض الأمر الواقع، ودعني أستشهد هنا على سبيل المثال بمؤتمر انتخابي لحزب الصهيونية الدينية الذي عقد في شباط الماضي في مستوطنة بيزاغوت شمال رام الله، حضره ممثلين من مستوطنات غوش عطسيون، بيت إيل، جبل الخليل، كدوميم، إفرات، مجلس غور الأردن، وأعلن فيها بتسلائيل سموتريتش ما يعرف بثورة الاستيطان 2030. كيف تقرأ خطورة ذلك في ظل أيضا ما يمارسه المستوطنون الآن بالتوازي مع دعم حكومة بنيامين نتنياهو لهم؟
2: أقرأه على أنه ليس يعني تصريحا شعبويا، يعني مشكلتنا أستاذ أسماء ليست مشكلة الكل، لكن مشكلة بعض التعقيبات على ما يجري على أنها تأتي في سياق أنه والله لدينا يعني شخصيات غوغائية في إسرائيل تتمثل في بن غفير وسموتريتش، يعني ولا يؤخذ بكثير من كلامهم من كلامهما، لكن حقيقة الأمر سموتريتش لديه رؤية ولديه خطط، وأنت تفضلت بالإشارة إلى بعض تصريحاته. هو يسير وفق خطة منهجية، طبعا هو لا يمثل نفسه ويمثل تيار في إسرائيل، طبعا هذا التيار يعني إذا ما ذهبنا إلى القاعدة الانتخابية لسموتريتش نراها محدودة جدا، لكن إذا ما رأينا إلى هذا التيار على أنه تيار ينال رضا شريحة واسعة من الإسرائيليين، فهو من الناحية الفكرية يحظى بكثير.
1: ولكن
2: من
1: دكتور بلال أتوقف عن ما يتعلق بربطها بالانتخابات، يعني هذه الممارسات أيضا لا تأتي في سياق انتخابي بل تنسجم مع تصور سياسي فيما يعرف بخطة الحسم التي تقوم على فرض قانون الآن لسيطرة إسرائيل على حوالي 82 من أراضي الضفة الغربية، يعني نحن أمام إعادة هندسة الواقع السكاني والديمغرافي والجغرافي للضفة الغربية، وهنا تكمن الخطورة.
2: صحيح، الخطورة ليست مرتبطة باستخدام هذه الملفات كجزء من الدعاية الانتخابية. نحن لا نستطيع إغفال كون الانتخابات قريبة، لكن أنا أتفق يعني مع ما جاء في سؤالك بأنه نحن نتحدث عن سياسات تقوم على تفكيك الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية، لأنه المستوطنات مثلا التي تفضلت بسردها معالي أدوميم، غوش عطسيون.

0: وأرئيل. يعني لمن لا يعلم هذه المستوطنات، طبيعة هذه المستوطنات وأماكن وجودها، معناها تمزيق الضفة الغربية إلى جنوب ووسط وشمال، وهي غير متصلة حقيقة من الناحية الجغرافية، على اعتبار أنها مفصولة الآن من خلال هذه المستوطنات والحواجز العسكرية. وما قامت به إسرائيل خلال الأشهر الماضية أنها دفعت الفلسطيني للتكيف مع حالة الاعتمادية على السياق المحلي جداً، بمعنى أهالي محافظة الخليل في محافظتهم، وكذلك بيت لحم، وكذلك محافظات الشمال ومحافظات وسط
1: نعم
0: الضفة
1: دكتور.
0: الغربية. ما الذي يعنيه ذلك؟ من يقرأ خطة سموتريش، هذه الخطة التي تقوم على إفقاد الأمل والحسم وما إلى ذلك، تحتاج إلى مقدمات. جزء من هذه المقدمات تفكيك الديموغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية على مجموعة جغرافيات معزولة. الأمر الآخر تصعيد يعني بنى محلية لإدارة الشأن الفلسطيني بعيدا عن السلطة الوطنية الفلسطينية
1: نعم
0: المركزية، وحاولوا ذلك، فشلوا قليلا لكنهم يحاولوا الآن مرة أخرى. الأخطر من ذلك أننا نتحدث عن عملية تهاوي لكل البنية الأمنية الفلسطينية
1: تماما
0: غير
1: دكتور بلال،
0: مرتبطة
1: أنا
0: حقيقة
1: سآتي
0: فقط
1: على ذكر
0: بالأمن.
1: هذه الجزئية، سأناقشك فيها، ولكن دكتور كمال يعني في اللقاء نفسه، أنا أقصد المؤتمر الانتخابي لحزب الصهيونية الدينية، أيضا أعلن سموتريتش عزمه على إلغاء اتفاقيات أوسلو رسميا، إلغاء أيضا وجود السلطة الفلسطينية، العمل على تشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية بل وحتى أيضا من قطاع غزة. في ضوء ما تفضلت بأن الإدارة الأمريكية أو ترامب تحديدا يسعى إلى وضع أطر للاستقرار في المنطقة، هل من الممكن أن يتوافق مع هذا الطرح؟ وإن كان الأمر بلا، فكيف سيتصرف الآن؟
2: أعتقد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتفق مع نتنياهو حول يعني الاستراتيجيات العامة في السيطرة على المنطقة، لكن في التفاصيل الفنية داخل الأراضي المحتلة يتركها لنتنياهو. لكن إن دعت إلى عدم استقرار وجلبت الفوضى وأثرت على المصالح الأمريكية يتدخل ترامب. لكن تاريخيا، دعينا نعود تاريخيا، دائما وأبدا في إسرائيل هنالك قسمين، القسم الأول يحاول توقيع اتفاقات، والقسم الثاني يحاول تخريبها. يعني سموتريش يريد أن يخرب جميع الاتفاقات السابقة، سواء بدأنا منذ يعني مشروع التقسيم عام 1947، بدأ بخط معين للضفة الغربية، ومن ثم يعني تمكنت القوات الإسرائيلية من التثبت على يعني نقاط استحكام القوة، يعني أينما كانت الوحدات ثبتت، ومن ثم أتينا إلى الجدار العازل. إذن هنالك تاريخيا تقسيم واتفاق، لكن في النهاية يثبت الوضع القائم ويأتي قسم آخر من إسرائيل ومن أحزاب متطرفة وينهي ذلك. ولذلك هذه خطة إسرائيلية متكاملة أعتقد، وبأن يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي الآن يعمل عليها سواء كان من أجل الانتخابات أو غيرها. وبالتالي إذا يعني عملنا استفتاء داخل يعني إسرائيل للشعب الإسرائيلي سيصوت إلى مثل هذه الأشياء، خاصة عندما يعني نتحدث عن أمن إسرائيل وما إلى ذلك والحجج الواهية التي يتبناها كثير من الأحزاب داخل إسرائيل. وبالتالي كل هذا التقسيمات وكل هذه الخطوط وهذه البلوكات يعني الجغرافية هدفها واضح، هي عدم حصول الفلسطينيين على دولة والوقوف في وجه حل الدولتين وفصل الجغرافيا الفلسطينية من الشمال إلى الجنوب. ويعني دائما وأبدا يظهر متطرفين مثل سموتريش وبن كفير. وبالتالي يعني نلاحظ ان يعني لقاء ترامب بنتنياهو سيكون حول مسائل عامه تختص بالاستراتيجيه الامريكيه في المنطقه وقضايا لبنان وسوريا وايران، لكن التفاصيل الفنيه من الممكن داخل الضفه الغربيه ان يضغط بهذا الاتجاه شيئا ما بشكل مؤقت، لكن هذه الامور ستعود لانها خطه استراتيجيه منظمه منذ استلام نتنياهو. ويعني اليمين المتطرف في إسرائيل يحاول أن يتبع مثل هذه الخطط.
1: نعم دكتور بلال، يعني عطفا أيضا على ما تفضل بذكره دكتور كمال، على ما يبدو بأن الولايات المتحدة باتت تدرك بأن الفاعل الرسمي الفلسطيني لا يمتلك قدرة لا سياسية ولا ميدانية على مواجهة هذه التحديات، إضافة طبعا إلى ما تعايشه الآن السلطة الفلسطينية من أزمات اقتصادية ومالية وسياسية. هل سيفرض هذا الأمر

0: الآن لربما بعض التصورات لترامب على السلطة الفلسطينية في الفترة الحالية؟
1: وحقيقة حالة الضعف التي تعاني منها السلطة الفلسطينية السبب الأساسي فيها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنا هنا أريد أن أبني على ما تفضل به الدكتور، أنه دونالد ترامب من أول القرارات التي أصدرها هو قرار رفع العقوبات عن المجموعات الاستيطانية التي كانت أمريكا قد فرضت عقوبات عليها في عهد جو بايدن. وبالتالي نحن لا نتحدث عن خلاف، نحن نتحدث عن ضوء أخضر منذ اللحظة الأولى، ما قبل التصعيد وما قبل 7 أكتوبر، هذه أمور تمت في عهد دونالد ترامب. المسألة الثانية أنه السلطة الفلسطينية عدم قدرتها على مواجهة التحديات ليس لغياب الرغبة، وإنما لغياب المقومات التي كانت مرتبطة ببنائها منذ البداية. وبالتالي الآن أو فرض شيء ما على السلطة الفلسطينية، لا يوجد لدى السلطة الفلسطينية ما يمكن أن تفعل أكثر مما فعلته. وبالتالي العقبة الآن هي عقبة أمريكية تمثل ظهير للإسرائيليين، لأننا يمكن أن أسرد مجموعة من السياسات التي تثبت أنه لا يمكن أن نتوقع من دونالد ترامب أن يقف عقب الإسرائيلية. ذكرت لك إزالة العقوبات، أيضا مسألة نقل السفارة إلى القدس، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، كلها أمور هي عبارة عن البرنامج الانتخابي للصهيونية الدينية والصهيونية القومية.
0: بس دكتور بلال، في الآن تحولات في المشهد، أنت تتحدث عن الحرب على إيران، تتحدث عن الوضع أيضا المتغيرات في سوريا، ما يتعلق باتفاقيات السلام لبنانية إسرائيلية. أرحل ذلك إلى الدكتور كمال. دكتور كمال، أيضا بنيامين نتنياهو في لقاء المرتقب مع دونالد ترامب سيناقش، إضافة طبعا إلى ما يتعلق بالحرب على إيران والحفاظ بين مزدوجين على ما يسميه أمن إسرائيل، سيناقش توسيع دائرة السلام من حولنا، هكذا قال. هل يعني هذا الأمر بأن هنالك خطة لربما تعد لإعادة الاتفاقيات الإبراهيمية إلى الواجهة من جديد؟
2: أعتقد بأن الخطة الإسرائيلية واضحة، وخطة ترامب سواء كان بالفترة الرئاسية الأولى أو الفترة الرئاسية الثانية، هذا هدف منشود للإدارة الأمريكية أولا وأيضا لإسرائيل. لكن يعني المواقف العربية واضحة، خاصة فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية والدول العربية، تنص على أن يعني لا يمكن أن يكون هنالك تطبيع من دون الوصول إلى حل الدولتين. وبالتالي هذا يتناقض مع ما يجري في الضفة الغربية الآن من قتل للمواطنين وهدم للبيوت وحرق للأشجار وحرق للمساجد. وبالتالي أعتقد بأن المسألة ستطول، لن تكون على المدى القريب نهائيا. وطالما لدينا هنالك صراع مع إيران لم ينتهي على الإطلاق، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ إلى أين ستنتهي الأمور، خاصة ونحن لا نعلم ماذا تمتلك إيران ولا نعلم ماذا ينوي ترامب أن يفعل مع إيران لحد الآن. وبالتالي أعتقد بأن يعني نتنياهو اجتمع بكاتس قبل أن يغادر، وقرر يعني التركيز على البؤر الاستيطانية ودعمها قبل الذهاب إلى هذا اللقاء. هذا يعني بأنه يريد أن يقايض شيء مقابل شيء. من الممكن أن يكون الاتفاقات الإبراهيمية من ضمن المقايضة، وضرب إيران ومفاعلاتها النووية من قبل يعني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المقايضة. وبالتالي أعتقد بأن نتنياهو سيضغط بهذا الاتجاه.
0: أهمية مواجهة دونالد ترامب للمماطلة الإسرائيلية الآن، يعني فيما يتعلق بهذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوسع دائرة الاستيطان وما يتعلق بعنف المستوطنين، إضافة إلى ما ذكرته أنا في بداية الحلقة من أن هنالك شخصيات إسرائيلية على سبيل المثال إيهود أولمرت وإيهود باراك تنتقد الآن ما يقوم به بنيامين نتنياهو وتوجه رسالة لاذعة إلى الرئيس ترامب، يعني لفرض لربما ما يتعلق ب يعني وقفه عند حده. فبالتالي كيف لترامب الآن أن يتصرف في ضوء كل هذه المعطيات الجديدة، طالما أن الإدارة الأمريكية تسعى الآن إلى إعادة ترتيب أوراقها في المنطقة وتحتاج إلى حالة من الاستقرار؟
2: نعم صحيح، من الممكن أن يسعى ترامب إلى الضغط على نتنياهو لإعادة ترتيب أوراق الإدارة الأمريكية في المنطقة، ويعني تخفيف حدة التوتر في الضفة الغربية بشكل مؤقت. لكن لا أعتقد بأن ترامب يريد ذلك بشكل دائم، لأنه يريد أن يناور ويعني

0: يركز على الملف الإيراني وعلى الملفات الأخرى التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يعني الآن ترامب هو يركز على مصالحه أكثر من مصالح إسرائيل، لكن هنالك عوامل عدة يعني تلعب في هذا الموضوع. أولا أعتقد بأن النقص في الذخيرة الذي ورد في كثير من الصحف الأمريكية يحتم على ترامب بأن يضغط على إسرائيل ألا تفتعل شيئا جديدا في المنطقة ولا تؤجج المنطقة من جديد، حتى يعني يقوم بتزويد الوحدات العسكرية بصواريخ الباتريوت وصواريخ الثاد، وخاصة عندما نتحدث أن هنالك طائرات تزويد للوقود في إسرائيل. يعني الآن تخيل لو قامت إيران بضرب هذه الطائرات، ستكون خسارة كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى نتنياهو أن يتريا.
1: نعم، بكل الأحوال هذا ما أسعفنا به الوقت، ولكما جزيل الشكر من عمان الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور كمال زغول، كما أشكرك أيضا من الخليل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي، فشكرا جزيلا لكما، والشكر لكم موصول مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء في حلقة أخرى.

0: قتل الأطفال، قال لك أنت من الأطفال مشان البلد هذا مرافقنا من فوق.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث
2: نقترب أكثر
1: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
2: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
1: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
2: القصة وما فيها.

يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ الكفاح للحياة والعادات والالتزامات والأطماع وغيرها يطغى على حياة البشر. في خضم كل هذا هناك من يواصلون إحياء تراثهم ولا يعلمون أنهم يحافظون على الثقافات العالمية. هنا زنجبار، وهذه الكلمة هي كلمة محرفة من العربية بر الزنوج. أطلق المستعمرون هذه التسمية على هذه الأرض الذين ما غاب وجودهم عنها منذ القرن التاسع.

وبعد نضال عسير لنيل الاستقلال ألحقت مجموعة جزر زنجبار بتنزانيا، حيث نرى في الجزيرة الأكبر العاصمة زنجبار عالمين مختلفين. فالأحياء القديمة

0: القديمة والأزقة الحجرية تحمل آثار حضارة مؤثرة، أما جانب المدينة الحديث فأسس ليكون مسخراً لقطاع السياحة. وإن خصصت معظم السواحل للسباحة فهناك قرى يمارس أهلها الصيد، وهؤلاء الصيادون المهرة يعرفون مواقيت المد والجزر ومواضع الشعاب المرجانية الجميلة بفضل توارث المعرفة والتقنيات التي يمارسها الصيادون من جيل إلى آخر، وإسحاق هو واحد منهم. يعيش إسحاق في قرية ديمباني بمنطقة كيزينكازي، إحدى أهم بلدات الصيادين في زنجبار. يتعين عليه الخروج في الصباح الباكر كل يوم قاصداً ميناء القرية الصغير. هو في 20 من عمره، ولد وترعرع في هذه القرية. يعيش مع شقيقه الأكبر وحدهما بعد أن تيتما في سن الطفولة، لذا عليه العمل بجد كي يعتمد على نفسه ويؤسس منزله الخاص. أعظم أحلامه أن يتزوج. الصيد ليس سهلاً أبداً بالنسبة إلى صياد لا يمتلك قارباً، عليه استئجار قارب أولاً، لكن العثور على قارب متاح دوماً ليس سهلاً، لذا يبدأ يومه كل يوم وهو لا يعلم كيف ستجري الأمور.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: كيف حالك يا أخي؟
2: بخير.
1: سأذهب إلى الدلافين، بكم تؤجره؟
2: لن أذهب للدلافين.
1: لماذا يا أخي؟
2: سأذهب لصيد الأسماك.
1: ستذهب لصيد السمك؟
2: نعم.
1: نعم، ولما تصيد ويمكنك الذهاب إلى الدلافين؟
2: إنه عمل خطر،
1: لكن ربحه وفير.
2: أنا صياد، لا أريد اصطحاب السياح للدلافين.
1: حسناً، كما تريد.
2: حسناً.
0: اليوم يفكر إسحاق في شيء آخر يدر عليه مالاً أكثر من ربح صيد السمك. منذ 100 عام يمارس في هذه القرية تقليد خارج عن المألوف، السباحة مع الدلافين وتعليم السياح السباحة. العثور على الدلافين في وسط المحيط ليس سهلاً، لكن إسحاق يستطيع العثور على الدلافين بطريقة تقليدية تعلمها من معلميه، لكنه لم يحظى بفرصة الخروج، لذا هو غاضب.
1: ليس لدي نقود ولا زبائن، الناس لا يريدون الذهاب إلى البحر ولا رؤية الدلافين، ولا أجد قارباً. أصيد الأسماك مربح أكثر من تأجير القوارب؟
0: يتسلل اليأس إلى قلب إسحاق مع تكرار المشهد نفسه على الشاطئ الذي يأتيه يومياً، لكنه مضطر لمواصلة نضاله. على الساحل الغربي من إفريقيا في السنغال يعيش آخرون ممن عليهم مواصلة الكفاح من أجل الحياة. هذه قرية نياغا، فيها يعيش آلاف الناس في مناطق العشوائيات. لامارانا بائع ملح، أحد القاطنين في هذه المنطقة المغمورة.
3: أرجو أن تحصل على ملح.
4: آمين آمين، وافني لاحقا.
3: حسناً.
5: أبي، أريد دفتراً وحقيبة، لا تنسى.
4: لا، سأشتريهما.
3: أدخلي، عليه كسب المال أولاً.
0: ابنة لامارانا تودعه بطلباتها. بعد مسيره لكيلومترات عديدة يصل لامارانا إلى شاطئ بحيرة ريتما. لون هذه البحيرة الوردي يجعلها من أكثر الأماكن رومانسية في العالم. توجد 10,000 بحيرة بأحجام مختلفة على كوكب الأرض، 8 منها فقط وردية اللون. لكن ذلك لا يعني شيئاً لهذا الرجل سوى المال، حيث اعتاد رؤية هذه البحيرة يومياً. تواصل مارياتو أعمالها المنزلية بمجرد خروج زوجها للعمل.
3: حسناً حسناً، هيا اجلسي، كفى، انهض، هيا هيا يا ولدي إلى المدرسة، لا تتأخر، هيا يا بني.
0: رغم كل الصعوبات تحاول مواصلة حياتها مع أولادها الأربعة في منزل ذي غرفة واحدة. جل ما تريده هو أن يتعلم أبناؤها حتى لا يشابه قدرهم قدرها. بعد ذهاب ابنتها وابنها إلى المدرسة تنهمك بإطعام طفلتيها الصغيرتين.
3: تعالي تعالي هيا اجلسي هنا.
0: لا يوجد في هذا المنزل أي جهاز إلكتروني ولا حتى ثلاجة، لكن هناك ميزة واحدة لعدم وجود الأجهزة، أنهم مجبرون على شراء أغذية طازجة على الدوام، ووجبة اليوم هي حليب وخبز طازجة.

0: نغادر القارة الإفريقية ونصل إلى سريلانكا شمالي المحيط الهندي. سريلانكا كذلك نالت نصيبها من الاستعمار، شأنها شأن زنجبار والسنغال. هيا نتعرف على أفراز. إنه فتى في 13 من عمره يتعلم الجينادي، وهي تقنية رياضية قتالية لا يعرفها سوى سكان سريلانكا المحليين ويمارسونها كجزء من تقاليدهم. أفراز قلق اليوم لأن مدرب اللعبة جبريل سيتخذ قراراً حيث سيبت بشأن اختيار أفضل تلاميذه.
1: السلام عليكم رشاد.
2: وعليكم السلام.
1: هل استدعاك الأستاذ أيضاً؟
2: نعم استدعاني.
1: نعم.
2: وهل استدعى آخرين؟
1: قد يكون استدعى الأغلبية كما دعانا.
2: علينا أن نكون منتبهين.
1: يجب علينا أن نفوز نحن.
2: نعم.
1: يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا كي يختارنا.
2: بالطبع يجب أن نفوز نحن. أكيد.
0: وإن مشى هذان الرفيقان على الضرب نفسه، إلا أنهما في الواقع خصمان.

0: كما أن لهما خصم آخر عديد أيضا، إنه رزقي ابن معلمهما جبريل.
1: ما الخطوة بي؟ لما استدعيت الجميع؟
2: هنا أنا لست والدا بل أستاذا، ستعرف عندما نصل إلى المكان. اتفقنا؟
1: نعم،
2: حين نصل السفرة

0: استعدوا.
1: الجنادي لا تشبه الكونغ فو ولا الكاراتيه بالضبط، إنها رياضة قائمة على تحييد الخصم بأسرع ما يمكن.
0: إذا أردتم أن تصبحوا مثل مدربي جينادي بارعين، سأختار واحدا منكم، فليظهر كل منكم أفضل ما لديه. هذا واضح؟ قبل تدريب اليوم سينقل كل اثنين منكم أنابيب المياه هذه إلى داخل المنزل. انطلقوا.
1: ظن التلاميذ أنهم سيقضون اليوم بالتدريب والاختبارات العسيرة، لكن وبعد جولة إحماء قصيرة صدر هذا الأمر الغريب من جبريل.

0: ما هذا؟ هذا ما سنفعله حتى المساء؟
1: معك حق، هل جئنا للعمى؟
2: بينما تتواصل التدريبات في جزيرة سريلانكا الواقعة شرقي المحيط الهندي، نعود إلى جزيرة زنجبار الواقعة

0: غربة حيث يعيش إسحاق.
1: السلام عليكم.
0: قضى إسحاق يومه على أمل رؤية الدلافين.
2: كيف سارت الأمور؟
1: كنت اليوم مع الصيادين، كنت آمل أن أصطاد.

0: يجب استخدام سنارة بإبرتين مخفيتين.
1: إبرتين؟
0: نعم، وساعات الصباح هي الأمر.
1: بإبرتين؟
0: نعم بإبرتين.
1: حسناً،
0: انتبه لهذه الأمور.
1: ربما بدل ذلك علينا إيجاد سياح يحبون السباحة مع الدلافين.
2: ذهن إسحاق منصرف تماماً عن الصيد.
0: إن عملت بجد ستجد سياحاً مهتمين بالدلافين وسنرزق بقارب.
1: ولكن أنا لنا النقود.
0: اذهب غداً إلى الفنادق وستجد زبوناً.
1: حسناً، سأذهب وأنا.
0: خيراً تفعل.
2: بعد فكرة شقيقه الأكبر يقرر إسحاق تجربة نهج جديد. يعاود الأمل إسحاق مع فكرة أن فرصته بإيجاد العمل ستتجدد في أماكن انتشار الفنادق. هذه المنطقة تبعد عن قرية تامباني 70 كيلومتراً. في زنجبار لا يمكن قطع طريق بطول 70 كيلومتراً في أقل من 3 ساعات. حين وصل البلدة التي توجد فيها الفنادق كان الوقت شارف على الظاهرة. سأل كل من صادفه إن كانوا يعرفون سياحاً راغبين في جولة بالقارب. بينما يواصل إسحاق بحثه عن سياح، تدب الحركة في بحيرة ريتبا الوردية. رغم جمالها الأخاب فإنها خطيرة جداً لمن يعمل في ركابها بشكل دائم. على ضفافها يباشر لامارانا استعداداته للبدء بالعمل. ملح البحيرة عالي التركيز جداً، قد يؤدي إلى فقدان البصر مع الوقت، لذا يحاول اتخاذ احتياطاته قدر المستطاع، لكن أضرار الملح لا تقتصر على العينين، فمهما اتخذ من تدابير سيعجز عن وقاية بشرته من الإصابة بحروق بسبب الملح مع عاملي الشمس والريح. لا يعيش في البحيرة أي كائن حي باستثناء طحالب وبكتيريا تسمى دوناليلا سالينا، والتي تكسب البحيرة لونها الوردي المميز. أما الرغوة التي تنتشر على سطح البحيرة فليست سوى فضلات تلك البكتيريا.

0: متحديا كل المصاعب باشر لامارانا عمله. لاستخراج الملح عليه أولا تثبيت القارب، لذا يقوم بغرس حصي طويلة حوله. بينما يبذل لامارانا جهده لاستخراج الملح، تخرج زوجته مارياتو من دارها وهي تحمل آمالا وأحلاما مختلفة. حلمها بسيط جدا، كسب ما يكفيها من المال لتطعم أطفالها يوميا فحسب.
1: مرحبا.
2: أهلا. إلى أين؟
1: إلى البحيرة، إلى العمل.

أما مهمة نقل الملح من القارب إلى الشاطئ فتقتصر على النساء، وهذا نوع من تقسيم العمل نشأ تلقائياً على مدار العصور.

تنتظر ماريتو على الشاطئ فيما يحاول لاماران استخراج المياه. يضغط لاماران بقدميه سلة الحصير في القاع ويملأها بالملح مستخدما قوة ساعديه. يجب عليه تكرار العملية 100 مرة من أجل الحصول على 20 كيلوغراما، أي ملأ دلو واحد فقط. لكن هنا تقاس الكميات بالعين وتحسب بعدد الدلاء، وهذا الحساب يصب دائما في مصلحة التجار.

بمجرد أن يقترب قارب لامارانا من الشاطئ تتجه مارياتو إليه للنظر داخل القارب. لا تبدو راضية على ما رأت. ما استخرجه لامارانا أقل مما توقعت.

جميع تلال الملح الموجودة على ضفة البحيرة لها أصحاب، فيجمع التجار ما يشترونه من مستخرجي الملح ويبيعونه بالجملة.

0: استخرجت أقل مما توقعت اليوم.
1: غدا تستخرج أكثر بإذن الله.
0: الرياح قوية جدا.
1: خيرا، إن شاء الله خيرا. هيا بنا لنذهب.
2: لم يأتي اليوم عين مشتر بسبب سوء الطقس، بينما كان لامارانا يمني نفسه ببيع ما استخرجه من ملح على قلة. على بعد آلاف الأميال من السنغال، كان طلاب الجنادي في سريلانكا يريدون البدء بالتدريب في أسرع وقت، ولكن كان عليهم أولاً زيادة لياقاتهم البدنية.
3: يكفي يكفي يا أولاد، هيا اصطفوا هيا.
2: هدف المعلم جب

0: أبريل أكثر من مجرد تحميلهم الطوبة بكثير.
1: لماذا قلت هذا؟ لم تأتوا إلى هنا للعمل بحمل الطوب بل للتدريب. أول قاعدة في الجينة دي هي الانصياع للأستاذ. أهذا واضح؟ في وسعكما أخذ حقيبتيكما والعودة إلى المنزل.
0: يتابع الأطفال ما يفعله أستاذهم مدركين أن درب التعلم ما زال طويلا.
1: لا تكفي القوة الجسدية وحدها، فيجب استخدام العقل أيضا. لابد أن أحدكم سيكسب السباق، لكن استخدموا عقولكم، يجب أن تستخدموها.
0: يريد جبريل من طلبته أن يظهروا ما تعلموه منه حتى الآن، وبالفعل يحاول كل طالب أداء الحركات الأساسية مما تعلموه بأفضل صورة. رشاد وأفراز يشعران بالقلق، فهما يريان أن منافسيهما لا يقلون عنهما مهارة. أما جبريل فيعلمهم حركات أكثر تطوراً، وأثناء ذلك يقيس مستواهم بالتركيز والاهتمام.

0: نفذا الحركة التي علمتكما إياها.
1: يطلب منهم جبريل أداء التمرين الأخير لهذا اليوم، فيتبارى المتنافسون في الحركات الأساسية. يتابع جبريل تلاميذه بكل دقة، لم يتمكن حتى الآن من تحديد الأفضل من بينهم.
0: كلاكما انظرا إلى هذه الحركة أيضا، أرنا.

0: الآن سأريكم تمرين العصي، اتفقنا؟ انظروا جيداً لأنكم ستكررونه. هذا ما ستفعلونه. أولاً سنبدأ بالتحية. تقفون هكذا وترفعون العصا هكذا، ثم تأخذونها وتديرونها وتديرونها مجدداً بهذا الشكل.
1: أدى جبريل آخر حركات التدريب بنفسه.
0: وهكذا ننتهي.
2: أرأيتما؟ إنه يطلب من ابنه أداء جميع الحركات. مهما عملنا فهل سيختارنا نحن؟ لا أعرف أبداً من سيختار. أعتقد أنه سيختاره هو.
3: نجرب حظنا، الله يختارنا.

0: لتحقيق أحلامه لا يكل أفراز عن التدرب حتى ليلاً. وفي زنجبار يقضي إسحاق ليلته مبتهلاً لتتحقق أحلامه.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
2: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
1: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
13: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
14: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
15: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
16: يفوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
17: نعم، إذا فهمي
16: أسرع وقت ممكن،
17: ويعتدون
16: الآن
18: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
19: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
16: ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج. وفي بقية العناوين، قوات الاحتلال تهدم 9 منازل ومنشأتين في القدس ورام الله وجنين ضمن سلسلة عمليات تنفذها سلطات الاحتلال في البلدات الفلسطينية. الجيش السوداني يعلن بسط السيطرة على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، والدعم السريع يقصف بالطائرات المسيرة مواقع في مدينة الأبيض. وزيلينسكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وبوتين يؤكد أن أوكرانيا ستخسر الأجزاء الغربية من أراضيها.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر تعليق الضربات الأمريكية على إيران لمنح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة، مؤكدا أن واشنطن ستستأنف عمليات عسكرية واسعة إذا فشلت المفاوضات. وأوضح ترامب أن المحادثات الجارية تركز على التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز ويستأنف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، وأضاف أن المهلة الممنوحة للدبلوماسية ستكون قصيرة، مؤكداً أنه سيناقش الملف الإيراني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهم المرتقب في البيت الأبيض. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده تتمسك بمسار الحوار والدبلوماسية لتأمين مصالحها الوطنية، معلنا دخول إيران مرحلة ما بعد الحرب. وقال عارف إن العدو لم يحقق أي من أهدافه المعلنة في الحرب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتوقع من طهران أن تطلع بدور أكثر محورية في المرحلة المقبلة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية استمرار الاستفادة من خبرات الكفاءات والدبلوماسيين السابقين لمواكبة التطورات. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، وأكد بقائي وجود تبادل للرسائل مع واشنطن نافيا في نفس الوقت وجود مفاوضات في الوقت الحالي.
1: مضيق هرمز لا يزال مغلقا من قبل إيران أمام حركة السفن، مع استمرار التهدئة وتوقف الضربات بين واشنطن وطهران على وقع مفاوضات وتبادل رسائل بين الجانبين عبر وسطاء، مفاوضات تبحث بالدرجة الأولى عن حل وسط يتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر المضيق مع تخفيف القيود المفروضة على السفن.
2: توقف العمليات العسكرية لا يعني وقف إطلاق النار، وأي اعتداء أمريكي سنقابله برد صارم. التقارير بشأن وقف إطلاق النار لعشرة أيام لا أساس لها، فلا يمكن وصف الوضع الحالي على أنه وقف إطلاق نار. لن نسمح لأمريكا بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، وسندافع عن بلادنا، كما أننا لم نطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فهذا ليس من شيمنا.

0: المحادثات مع سلطنة عمان بشأن فتح مضيق هرمز كانت بناءة، يؤكد مسؤول إيراني ويشير إلى أن إعادة فتح المضيق مرتبطة مباشرة بوقف الولايات المتحدة ضرباتها. محادثات ترفض طهران أي صلة للولايات المتحدة بها، وإنما تراها مسألة ثنائية بين إيران وعمان في ظل إصرار الإيرانيين على فرض شروطهم على السفن العابرة في مضيق هرمز بعد بلوغ الضربات الأمريكية أقصى حدود فعاليتها وفق أكسيوس نقلاً عن مسؤول عسكري أمريكي. 6 سفن حاولت العبور من مضيق هرمز عبر ممر غير آمن، تعرضت إحداها لحادث وأعيدت بقيتها بحسب التلفزيون الإيراني الذي أعاد التذكير بضرورة عبور السفن وفق المسارات الإيرانية فقط، فيما كشفت بيانات ملاحية عن تضاؤل حركة السفن في المضيق بأقل من 10 سفن عبرت هرمز بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أعلن الجيش الأردني إسقاط 2 مسيرتين استهدفتا أراضيه دون وقوع إصابات. وقال الجيش الأردني إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها، وأضاف أن عملية الإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي مع نظرائه في قطر والسعودية والكويت ومصر وإيران أهمية التوصل إلى تفاهمات تضمن سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز. وأفادت الخارجية العمانية بأن الاتصالات ناقشت مستجدات الأوضاع والجهود الدبلوماسية لخفض التوتر وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية لضمان حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، مع التأكيد على مواصلة التنسيق لدعم أمن المنطقة واستقرارها. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير عدد من المسيرات حاولت استهداف أراضي المملكة، وأضاف أن الدفاعات الجوية نجحت في إحباط الهجوم، مشيرا إلى أن المحاولة كانت ستستهدف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وأوضح أن الهجمات التي وصفها بالإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران وفق تعبيره، وأكد احتفاظ المملكة بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي اعتداء على سيادة بلاده. أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف عددا من المواقع والنقاط الحساسة الخاصة بإمدادات ونقل النفط الخام الممتدة من شرق المملكة العربية السعودية وصولا إلى مدينة ينبع على البحر الأحمر. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن العملية جاءت ردا على ما وصفه باختراق الطائرات المسيرة السعودية للأجواء اليمنية، مضيفا أنه تم استهداف عدة نقاط حيوية لخطوط الإمداد بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك في إطار التصعيد الميداني المتزايد بين الطرفين. كما أعلنت جماعة الحوثي مقتل 9 من عناصرها في ظل تصعيد عسكري واشتباكات متزايدة مع القوات الحكومية اليمنية تشهدها عدة جبهات ميدانية. وجرى تشييع القتلى في مناطق صعدة وتعز وإب وعمران وصنعاء، وأشارت إلى مقتل العناصر خلال مواجهات مع القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين. وهدمت قوات الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، كما أجبرت عائلة على هدم منزلها

0: في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس وفي بلدة بيت حنينة تحت شمال القدس هدمت قوات الاحتلال منزلا بحجة البناء دون ترخيص. وفي بلدة نعلين غرب رام الله ارتفعت حصيلة الهدم إلى 3 منازل ومنشأة زراعية. وفي منطقة عرابة جنوب غرب جنين هدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من 3 طوابق وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق مداخل المنطقة.
1: إلى كومة من الحجارة والحديد بددت سلطات الاحتلال حلم عائلة فلسطينية هنا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. الجرافات العسكرية الإسرائيلية رفق قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت في هدم هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا بذريعة البناء دون ترخيص. بالرغم من محاولات الفلسطينيين حتى اللجوء للمحاكم الإسرائيلية إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية العام بحسب الأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة ومكتب أوتشا تحديدا.
2: اليوم تفاجأت والله الساعة 6 ما استعبت لهم 2 بواقر وجرافة والجيش وما استعبت لهم جايين على الدار، يعني لا تعطوني انذار باسبوع قبل باسبوع نخلي البضاعة زي ما انت شايف، ما لحقناش نص ساعة وبعدين صاروا يضربوا علينا قنابل والله والشباب طلعوا ولا طلعوا الباقي ظل تحت شو اسمه الطمام
1: وهدوا البيت
2: مساحته 250 متر والصوار هي منقروهم كلياتي.
1: عمليات الهدم مستمرة ومتواصلة، عمليا تعب سنوات يضيع في 4 دقائق بفعل سياسات الهدم التي تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيفها في مناطق المصنفة جيم على وجه الخصوص. هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل تحض على تكثيف عمليات الهدم. الفلسطينيون يحاولون الصمود لكن لا يوجد لهم أي إعانة في ظل استمرار وتنامي عمليات هدم المنازل. نتحدث عن تعب سنوات يتم هدمه في 4 دقائق أمام أصحاب هذه المنازل، وحتى في بعض الأحيان لا يتمكن أصحاب هذه المنازل حتى من إخراج بعض المحتويات الأساسية من المنزل. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أقام مستوطنون إسرائيليون 8 بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة في المنطقة المصنفة باء الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي أنشئت بؤرتان استيطانيتان إضافيتان خلال 24 ساعة الماضية عقب اقتحام جماعات استيطانية بلدة تل في نابلس واندلاع اشتباكات مع السكان الفلسطينيين. دعا المئات من كبار القادة الأمنيين الإسرائيليين السابقين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط لوقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، محذرين من أن استمرار هذا التصعيد يهدد أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها مجموعة تضم نحو 600 مسؤول متقاعد من الجيش وجهاز الأمن العام الشباك والموساد والشرطة، إضافة إلى السلك الدبلوماسي، ووقعها نيابة عنهم نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ماتان فيلنائي. أفاد مراسل تارتا عربي بإصابة 3 صيادين فلسطينيين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة غرب مدينة غزة. وأضاف مراسلنا أن زوارق إسرائيلية أطلقت أيضا النار باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة. هذا ويواصل جيش الاحتلال عملية توسعة المنطقة الصفراء شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة في وقت استهدفت مدفعيته المناطق الغربية للخط الأصفر شرق حي الزيتون في مدينة غزة. أقر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعدم تمكن إسرائيل من هزيمة حركة حماس في قطاع غزة. وأكد بن غفير أن إسرائيل لم تتمكن من إنهاء وهزيمة حركة حماس رغم سيطرة الجيش الإسرائيلي على أغلب مناطق قطاع غزة، مشيدا في الوقت ذاته برئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو، ومعتبرا أنه قام ببعض الأمور الجيدة. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 60 معتقلا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي الرعاية الطبية. وتضم الدفعة وفق مكتب إعلام الأسرى 20 عاملا فلسطينيا اعتقلوا داخل الخط الأخضر عقب أحداث 7 أكتوبر، إلى جانب 40 معتقلا كانوا محتجزين في سجن النقب. وتولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل المفرج عنهم إلى المستشفى. حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف وشيك لخدمات النقل، نقل الكوادر الطبية والمرضى، بسبب النقص الحاد في مستلزمات التشغيل.

0: أكد مراسل تارتا عربي تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات وقرى الجنوب اللبناني وسط قصف مدفعي متكرر وعمليات نسف للمباني السكنية. وبحسب المراسل فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على إحراق عدد من المنازل الواقعة بين بلدتي طوسة ومركبة الحدوديتين بالتزامن مع قصف مدفعي، كما شهدت المنطقة سلسلة تفجيرات متتالية وشملت عمليات نسف ومسح لمبان سكنية في مدينة بنت جبيل إلى جانب بلدات إرشاف وحداثة والقنطرة ومجدلزون. افتتح في مركز جمعية عباد الرحمن في بيروت مختبر الجزري، وهو مختبر متخصص بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، أقيم بدعم وتمويل من وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا.
1: استكمالا لدور وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا في دعم الجمعيات اللبنانية ورفدها بالإمكانيات والوسائل المطلوبة، افتتح بمركز عباد الرحمن في بيروت مختبر العالم التركي الجزري بحضور السفير التركي في لبنان مراد لوتام، مختبر متخصص بوسائط البرمجيات والروبوتات وكل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي.
2: إن هذا المشروع لا يقتصر على إنشاء مركز تعليمي فحسب، بل يمثل استثماراً مهماً في تمكين أطفالنا وشبابنا من اكتساب المعارف والمهارات التي يتطلبها العصر الرقمي وتعزيز اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا.
1: افتتاح مختبر الجزري لاقى ترحيباً واسعاً من جمعية جماعة عباد الرحمن، لا سيما وأنها جمعية غير ربحية تحتاج الدعم خاصة في مجال المعلوماتية والتطور التكنولوجي.
3: نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية تركيا ولسعادة السفير ولجمعية تيكا على هذه المبادرة الكريمة التي نعتبرها خطوة استراتيجية ستنقل التدريب التقني في مركزنا إلى مستوى أكثر تطور، وتفتح أفاقاً جديدة أمام شبابنا ومجتمعنا لاكتساب المهارات التي يفرضها سوق العمل الحديث.
1: وسمي المختبر باسم الجزري تيمناً بالعالم التركي بديع الزمان بن الرزاز الجزري، الذي يعد من أبرز رواد الهندسة الميكانيكية في التاريخ.
4: يفتح مختبر الجزرية آفاقاً جديدة أمام الأجيال الشابة لتمكينهم من مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في إسهام جديد لوكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا لدعم الفئات الشابة في لبنان بمختلف القطاعات التخصصية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.

0: أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقة أم بادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طرق تربط شمال كردفان بإقليم دارفور، ما يجعلها نقطة مهمة لتحركات القوات وعمليات الإمداد بين الإقليمين.
1: للميدان في شمال كردفان صوت أعلى، أزيز ورصاص تمتزج بهما أهازيج جنود الجيش السوداني واحتفالات أهالي بلدات وقرى استعادتها القوات من قبضة الدعم السريع. فلأيام متتالية يعلن الجيش والقوات المتحالفة معه توسيع نطاق سيطرتها وتثبيتها في الولاية، واليوم تنضم منطقة أم بادر الاستراتيجية إلى المناطق الخمس التي أعلن الجيش استعادتها، مع استمرار عمليات التأمين والتمشيط وفتح طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض. وتوسع السيطرة على أم بادر المجال العملياتي للجيش، فبحسب مصادر عسكرية تمثل المنطقة أحدث نقطة في سلسلة تقدمه داخل شمال كردفان بعد بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة وجريجخ. وتكتسب أم بادر أهميتها من وقوعها في مسارات تربط شمال كردفان بإقليم دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثراً في حركة القوات والإمدادات بين الإقليمين. أما طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارا والأبيض فيمثل المكتب اللوجستي الأهم في هذه المرحلة، لأنه يصل مناطق التقدم بمصادر الإمداد شرقاً ويخفف الضغط على عاصمة الولاية. لكن التحدي لا ينتهي بدخول المدن والبلدات، فالجيش يواصل عمليات التأمين والتمشيط لمنع التسلل أو الهجمات المضادة وتثبيت وجوده على طرق طويلة وفي مناطق متباعدة. وفي الجانب الآخر من المشهد تكشف المناطق المستعدة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، ففي جبرة الشيخ أظهرت صور من داخل مستشفى تخريباً واسعاً وخروجه عن الخدمة، في صورة تلخص المسافة بين استعادة الأرض وعودة الحياة إليها. عسكرياً أعلنت القيادة نيتها مواصلة التقدم غرباً، غير أن الانتقال من شمال كردفان إلى دارفور يتطلب تأمين طرق الإمداد والمسافات الطويلة والمدن الواقعة على امتدادها. لا شك أن تقدم الجيش غير خريطة الميدان، لكن الدرب نحو دارفور ما زال طويلاً. وفي المناطق المستعادة يمثل تثبيت الأمن وعودة الأهالي واستعادة الخدمات الامتحان الأصعب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تنفيذ ضربات أوكرانية جديدة بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وقال زيلينسكي إن الهجمات استهدفت منشآت نفطية على مسافات تصل إلى 1300 كيلومتر طالت محطة لتصدير النفط في مقاطعة روستوف، إضافة إلى منشآت نفطية في مقاطعة ياروسلافل وجمهورية أودوميرتيا، مؤكدا استمرار استهداف البنية التحتية التي تدعم المجهود الحربي الروسي. وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة المتحدة لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام تتناول تعزيز التعاون الدفاعي ودعم أوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية. ومن المقرر أن تعلن لندن خلال الزيارة حزمة دعم جديدة تشمل منح كييف حقوق إنتاج نظام الحرب الإلكترونية 60 كلوك الذي يستخدم للتشويش على أنظمة الدفاع الجوي الروسية وإعاقة تعقب الطائرات المسيرة واستهدافها. وتأتي الزيارة قبيل لقاء مرتقب بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا ستخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلاً أم آجلاً. وأكد بوتين أن روسيا هي الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، وأن الأعمال العدوانية التي قام بها الغرب أدت إلى الصراع في أوكرانيا. كما أشار الرئيس الروسي إلى استمرار تخصيص موارد كبيرة لتحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا دون الإشارة إلى تهدئة الصراع.

0: تتواصل في إسبانيا جهود احتواء حرائق الغابات التي دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية وسط عمليات إجلاء واسعة ومشاركة الجيش في إدارة الأزمة، إلى جانب دعم دولي لجهود الإطفاء من بينه مساهمة تركيا بطائرتين متخصصتين في إخماد الحرائق.
1: لم تعد حرائق الغابات في إسبانيا مجرد ألسنة لهب، بل تحولت إلى معركة وطنية مفتوحة تسابق فيها فرق الإطفاء والجيش الزمن لمنع امتداد النيران إلى مناطق جديدة. ومع اتساع رقعة الحرائق أعلنت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية، فيما تولت الوحدة العسكرية قيادة العمليات في عدد من المناطق الأكثر تضررا إلى جانب فرق الإطفاء والدفاع المدني.
2: لدينا عناصر من الحرس المدني يساعدنا في عمليات الإجلاء وفي تنظيم حركة المرور، وكذلك في التأكد من عدم بقاء أي شخص داخل منزله مخالفا أوامر الإخلاء. كما أرسلت البلدة المجاورة التي لم تصلها النيران بعد ولم تتأثر بالدخان عناصر من الشرطة المحلية والدفاع المدني لمساعدتنا.
1: النيران أتت حتى الآن على أكثر من 150 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، فيما أجلي أكثر من 65 ألف شخص من البلدات والقرى المهددة، مع استمرار إغلاق طرق وتحذيرات من اتساع رقعة الحرائق بفعل الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.
3: لحسن الحظ تمكن معظم السكان من مغادرة منازلهم قبل وصول النيران إلى بلداتهم، لذلك لا توجد إصابات جسدية تذكر بين الأشخاص الموجودين هنا، لكنهم بحاجة إلى دعم نفسي أكثر من أي شيء آخر بسبب الصدمة التي تعرضوا لها.
4: المنطقة التي أعيش فيها تعرضت لأضرار جسيمة، هناك منازل احترقت بالكامل ولم يعد لها وجود، بينما تضررت منازل أخرى جزئيا إذ احترقت الأشجار والحدائق المحيطة بها، كما تعرضت أحياء سكنية أخرى لخسائر كبيرة وكذلك الحيوانات. وبالفعل هناك خسائر كثيرة، ولحسن الحظ كانت الأولوية في هذا الحريق هي إنقاذ الأرواح، لأننا نتحدث عن حرائق ضخمة جدا.
1: ومع تصاعد حجم الأزمة لم تعتمد إسبانيا على إمكاناتها الوطنية فقط، بل تلقت دعما أوروبيا ودول أخرى من بينها تركيا التي أرسلت طائرتين متخصصتين للمشاركة في عمليات الإطفاء في إطار التعاون الدولي لمواجهة الكوارث الطبيعية، بينما تواصل فرق الطوارئ جهودها لمنع وصول النيران إلى مزيد من الغابات والمناطق السكنية.
5: هذه آخر نقطة سمحت لنا السلطات بالوصول إليها، وما بعد هذه القرية تتواصل معركة تسابق فيها فرق الإطفاء ووحدات الطوارئ الزمن لاحتواء النيران ومنع وصولها إلى مزيد من الغابات والمناطق السكنية. رمزي البيروتي، تريتي عربي، من قرية برونيت شمال مدريد.
0: نذكر الآن بأبرز العناوين. ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. قوات الاحتلال تهدم 9 منازل ومنشأتين في القدس ورام الله وجنين ضمن سلسلة عمليات تنفذها سلطات الاحتلال في البلدات الفلسطينية. الجيش السوداني يعلن بسط السيطرة على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، والدعم السريع يقصف الطائرات المسيرة مواقع في مدينة الأبيض. زيلينسكي يعلن تنفيذ ضربات جديدة بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وبوتين يؤكد أن أوكرانيا ستخسر الأجزاء الغربية من أراضيها. النشر انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساعة.
6: Start making a

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. تراجع حاد لأسعار النفط مطلع الأسبوع بعد وقف القصف الأمريكي على إيران. الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها تعيدان رسم خريطة السياحة العالمية.

0: هبطت أسعار العقود الأجلة للنفط بقوة في تداولات مطلع الأسبوع مسجلة أدنى مستوى لها في نحو أسبوعين، مع تنامي الأمال بانحسار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وترقب الأسواق عودة تدفقات النفط عبر الممرات البحرية الحيوية. وتراجعت العقود بأكثر من 6% بعدما علقت الولايات المتحدة قصفها للأراضي الإيرانية مقابل وقف إيران هجماتها على ناقلات النفط والغاز ومرافق إنتاج الطاقة في الخليج، مع عزز رهانات المستثمرين على إفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية. لكن بيانات شركات الشحن أظهرت أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال دون مستوياتها الطبيعية بعد عبور أقل من 10 سفن يوميا خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما تراجعت حركة الشحن عبر باب المندب عقب هجمات نفذتها جماعة الحوثي واستهدفت منشآت نفطية سعودية، ما أبقى شركات الشحن في حالة حذر. ويرى محللون أن تعافي تدفقات النفط سيكون تدريجيا مع استمرار المخاطر المرتبطة بالملاحة، إلى جانب الهجمات الأوكرانية التي استهدفت منشآت نفطية روسية في ظل أزمة وقود تشهدها روسيا. للنقاش معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة لقود. مرحبا بك أستاذ حمزة معنا. رأينا إذن هبوط سريع لأسعار النفط خلال بداية تداولات هذا الأسبوع مع توقف الضربات الأمريكية على إيران، وبالتالي إلى أي حد أفرغت الأسواق فعليا كامل علاوة المخاطر الجيوسياسية في رأيك؟
1: طبعا احنا نعتقد انه كامل علاوة المخاطر الجيوسياسية هي ما يبين بالاسعار بين مستوى ال 75 دولار للبرميل الى طبعا مستوى ال 100 دولار او اليوم اللي هو ما بين ال 90 و 95 دولار. فنحن نتحدث عن تقريبا 30% الى 40% من اسعار النفط هي علاوة مخاطر. احنا هنا في بي ام اي فيتش سولوشنز لدينا بعض من السيناريوهات للاسعار. السيناريو الاساسي البولش والبيرش سيناريو، وتوقعنا هو أنه سوف يتوصل الإيرانيين والولايات المتحدة إلى اتفاق في نهاية الربع الثالث من هذا العام، ولكن بين تلك الفترة والآن سوف نرى التقلبات والتذبذبات في أسعار النفط كما شهدنا التقلبات والتذبذبات في السيناريو الجيوسياسي على الواقع الحال. 13 يوم من الضربات الآن.

0: توقفت الضربات وعدنا إلى الحديث عن الاتفاقيات وفتح المضيق ومذكرات التفاهم. هاي التقلبات إحنا نتوقع أن الأسعار سوف تبقى بين مستويات 85 إلى 90 دولار كمتوسط إلى نهاية العام في الوضع الحالي ما بين ضبابية الموافقة وضبابية العودة إلى التصعيد والعمل العسكري.
1: لكن على الرغم من انحسار التوتر المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، لازالت التهديدات الحوثية قائمة عبر ممر باب المندب، وبالتالي كيف يؤثر استمرار تغيير مسار الناقلات عبر رأس الرجاء الصالح على تكلفة البرميل النهائي؟
0: هو طبعا مو تكلفة البرميل النهائي وإنما تكلفة الشحن، وتكلفة الشحن من الآن تم تسعيرها، وخاصة حتى من قبل مذكرة التفاهم تم تسعير تلك الأسعار وتلك المخاوف في أسعار طبعا التأمين، وأيضا تلك المخاوف في أسعار تكلفة الشحن بنفسها. طبعا هنالك فرق تقريبا 10 إلى 14 يوم حسب السوق النهائي لتلك الشحنات وتلك الناقلات، ولكن نتوقع بشكل عام هي زيادة ما بين 5 إلى 10% من التكلفة الكاملة للناقلات بسبب نوعا ما الانغلاق في باب المندب، ولكن لم نشهد انغلاق كامل لحد الآن.
1: وهنا يبرز الحديث عن تغير أوزان العوامل المؤثرة في تسعير النفط وتحولها من العوامل التقليدية مثلا قرارات أوبك وشركائها وكذلك المخزونات إلى الممرات البحرية حاليا.
0: طبعا هو الحركة الجيوغرافية هي حاليا الأثر الأساسي، وهذا بسبب أن الحركة الجيوغرافية تؤثر على سلاسل الإمداد، وسلاسل الإمداد تعتبرها هاي exogenous shock، أو يعني أثر لعامل لا يمكن تلبيته من خلال الطلب والعرض بشكل طبيعي. فهاي exogenous shock تعتبر force majeure، تعتبر specific scenario، ولكن بسبب تواجد هذه الصدمات لمدة آخر بعضة أشهر لدينا ماكينيات أولا في طرق الشحن وفي التأمين، وحتى في طبعا الكروز والشيبينج فيرمز themselves، شركات الشحن لديها الآن العديد من الخطط لتفادي أو تجنب هذه الاضطرابات والصدمات في سلاسل الإمداد لتلبية حاجة العرض للسوق، ونعتقد هذا هو سبب رئيسي في تراجع الأسعار بشكل سريع مقارنة في الصعود التدريجي الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت أسعار النفط تقريبا عند 85 دولار في بداية الأسبوع الماضي وانتهت تقريبا فوق 100 دولار، واليوم رجعنا إلى مستويات 90 وقد نهبط إلى مستويات 85 إلى 89 دولار حسب التطور الجيوسياسي والتوصل إلى مذكرات تفاهم والتوصل طبعا إلى انتهاء للمعضلة من خلال الدبلوماسي.
1: وكالة الطاقة الدولية طبعا أكدت أن الأسواق ما زالت تحتفظ بهامش أمان بمليار برميل من احتياطات الطوارئ، وهنا يبرز التساؤل لربما حول إذا ما كان يشكل ذلك حقا هامش أمان بالنسبة للأسواق العالمية برأيك.
0: أعتقد إلى حد ما، وليس هو يعتبر تحوط كامل للإشكالية التي سوف نواجهها إذا استمر انغلاق المضيق على سبيل المثال إلى نهاية العام، وهو هذا يعتبر الـ worst case scenario لدى المحللين لنا في قطاع النفط والغاز. طبعا إحنا نتحدث عن أولا الـ SPR الاحتياط الأمريكي في أوطى وأدنى مستوى له منذ عقود. ثانيا هنالك ضبابية حول قدرة الصين لاستيعاب الصدمات التالية أو المستقبلية، مع الرغم من عدم وضوح كمية الاحتياطيات التي متوفرة لديهم. وأيضا هنالك أسئلة طبعا على النفط من خلال الشادو فليت أو من خلال طبعا الناقلات السرية. فإحنا نعتقد أنه الاحتياطيات كانت قصة تساعد في تجنب الصدمة الكبيرة وطبعا امتصاص الصدمة الحالية في بداية الحرب، عندما تحدثت وكالة الطاقة العالمية عن إطلاق 400 مليون برميل استباقيا لتسنيد العرض في أسواق النفط، ولكن لن يكون هذا العامل الأساسي أو الوحيد لتجنب الصدمة، وهذا طبعا يمكننا أن نراه من خلال السعر ومن خلال سرعة زيادة علاوة المخاطر في أسعار النفط من خلال الأسبوع الماضي، مع الرغم من أن الضربات لم تكن واسعة أو وسعت رقعة الحرب بشكل كامل أو كبير.
1: طبعا انخفاض أسعار النفط ينعش أمال البنوك المركزية في كبح التضخم، وبالتالي هنا نتحدث إلى أي حد يكفي هذا التراجع لتشجيع الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة برأيك والبنوك المركزية الأخرى؟
0: أعتقد أن هنالك أثر مختلف على أوروبا.

0: وبريطانيا على سبيل المثال مقارنة في الولايات المتحدة. طبعا أولا الولايات المتحدة هي مصدرة للطاقة، ولذلك الأثر التضخمي على الولايات المتحدة يختلف عن الأثر التضخمي في أوروبا وبريطانيا. طبعا هنالك كان بعض التوقعات بأن المعضلة الأخيرة واللي هي آخر تقريبا 12 إلى 13 يوم قد تسبب في زيادة فرصة ارتفاع أسعار الفائدة في بريطانيا وفي المركز الأوروبي، ولكن البيانات الأخيرة أيضا كانت نوعا ما جيدة. يعني كانت لدينا بيانات نوعا ما جيدة في النمو الاقتصادي البريطاني، كانت لدينا بيانات نوعا ما جيدة أيضا في التضخم البريطاني. كان هنالك توقع أن يكون هنالك لم أن لن يكون هنالك انخفاض في التضخم مثل ما شهدناه في آخر شهر. وأيضا أخذ في عين الاعتبار بأن الاحتياطي الأمريكي مع الرغم من دخول كيفن وورش لا يزال يعتمد طبعا نهجية الثلاثة أشهر من البيانات 3 month average of data قبل اتخاذ قرارات كبيرة قد تغير مسار المونيتري بوليسي وطبعا التضخم. فإحنا نعتقد أنه إذا استمرت أو رجعنا إلى التصعيد ورجعنا إلى مستويات الضربات التي شهدناها سابقا في أشهر أبريل ومايو، قد نشهد هنالك تغيرات في توجه البنوك المركزية. ولكن لحد الآن مع تراجع أسعار النفط خاصة ولدينا اجتماعات البنوك المركزية في هذا الأسبوع، سوف نرى المزيد من التوجه في الإعلانات التي سوف نشهدها يوم الأربعاء والخميس والجمعة.
1: بما أنك تطرقت إلى أوروبا والإشكالية التي تواجهها أوروبا ونحن على مقربة من فصل الشتاء وتراجع في مخزوناتها النفطية وكذلك وقود الطائرات، ما الخيارات الآن أمام أوروبا برأيك لمعالجة كل ما تعانيه فيما يخص النفط ووقود الطائرات برأيك؟
0: أعتقد هو هنالك علاج صعب الذهاب إليه، وهنالك علاج نتمنى أو على الأقل أوروبا تتمنى أن يتوصل إليه. العلاج الذي يعني is favorable بالنسبة لأوروبا هو طبعا فتح المضيق، التوصل لمذكرة التفاهم، التوصل إلى طبعا السلام في حركة الملاحة لكي نستطيع إعادة طبعا العرض إلى الأسواق. أعتقد الخيار الصعب بالنسبة لأوروبا ولكن يجب أخذه في عين الاعتبار هي طبعا روسيا. روسيا والعرض الروسي شكل أزمة الطاقة الأخيرة في 2022 في أوروبا، وذلك شكل طبعا الستاج فليشن وستيكي انفليشن، وهي المشكلة التي اليوم لا نزال نعاني منها. فالسؤال اللي يطرح نفسه، هل نستطيع أن نتدخل أو نسمح لروسيا في بيع الطاقة من بينها طبعا الغاز الأحفوري وأيضا طبعا النفط الأحفوري إلى أوروبا لتجنب التضخم وتلك الوتيرة من الصدمة الطاقية؟ يجب النظر إلى طبعا الإي سي بي، يجب النظر إلى طبعا فوندولين، وما بعد ذلك بالنسبة ماكرون وطبعا أندي بيرنم في بريطانيا، هل سوف يسمحون لروسيا للعودة إلى السوق أم لا؟ أعتقد هو هذا العامل الرئيسي الأساسي والحل الأسهل، مع الرغم من طبعا المشاكل الجيوسياسية ما بين أوكرانيا وناتو وما بعد ذلك. طبعا هو حل اقتصادي، فيجب أن نرى ما سوف يكون توجه الاتحاد الأوروبي في هذه المشكلة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة الكوت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه خريطة السياحة العالمية ترسمها تداعيات الحرب.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم من جديد. خفضت منظمة الأمم المتحدة للسياحة توقعاتها لنمو القطاع العالمي خلال عام 2026 مع تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على حركة السفر الدولية، ويعزو التقرير ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف النقل الجوي واضطراب مسارات الطيران، ما انعكس على أداء القطاع وأعاد رسم خريطة الوجهات السياحية.
1: لم تقتصر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، بل امتدت إلى قطاع السياحة العالمي، بعدما أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وقفزة أسعار النفط ووقود الطائرات إلى تغيير خريطة السفر الدولية ودفع المسافرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم بين الكلفة والأمان. فبحسب منظمة الأمم المتحدة للسياحة، سجلت حركة السفر العالمية تباطؤا حادا في النمو، إذ هوى نمو الطلب من 2.5% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 4% في مارس، بالتزامن مع إغلاق مجالات جوية وارتفاع أسعار الوقود. وتصدرت منطقة الشرق الأوسط الخاسرين بعد تراجع أعداد السياح الدوليين الوافدين إليها ب14% نتيجة إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء، في وقت قدرت فيه خسائر القطاع بنحو 600 مليون دولار يوميا خلال فترات التصعيد. في المقابل، استفادت أوروبا من تحول جزء من الحركة السياحية إليها، فسجلت نموا بلغ 4% مع استقبال أكثر من 130 مليون سائح خلال الربع الأول، مدفوعة بتفضيل المسافرين الوجهات الأكثر استقرارا. ولم يكن النفط بعيدا عن هذه التحولات، إذ أدى ارتفاع أسعاره عقب أزمة مضيق هرمز إلى زيادة كلفة وقود الطائرات الذي يمثل ما بين 20-25% من تكاليف التشغيل لدى شركات الطيران، لترتفع أسعار بعض تذاكر السفر ما بين 10-15% مع زيادة تكاليف التشغيل نتيجة تغيير مسارات الرحلات. وتعكس هذه المؤشرات بحسب الأمم المتحدة للسياحة تحولاً في طبيعة الطلب العالمي على السفر، ما دفع إلى خفض توقعاتها لنمو القطاع خلال عام 2026 إلى ما بين 1-3% بدلاً من تقديرات سابقة راوحت بين 3-4%. وبين تقلبات أسعار الطاقة واضطراب حركة الطيران الدولية، تؤكد المؤشرات الاقتصادية والبيانات أن السياحة العالمية باتت أكثر ارتباطاً بمسار الأزمات الجيوسياسية، وأن تكلفة الحرب لم تعد مقتصرة على القطاعات الأساسية، بل تعدتها إلى أحد أكبر القطاعات المولدة للنمو والوظائف عالمياً.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من الدوحة الخبير في القطاع السياحي أيمن القدوة. نرحب بك أستاذ أيمن معنا. ما الذي يكشفه خفض تقرير للأمم المتحدة لتوقعاته لنمو قطاع السياحة عن واقع هذا القطاع وصناعة السياحة في ظل كل المستجدات الجيوسياسية؟
2: طبعا بداية، تقرير مهم جدا في توقيت مهم جدا، من جهة مهمة جدا في تقرير حالة منظومة السفر والسياحة. يجب أن نتفق أولا أن منظومة السفر والسياحة هي منظومة هشة وحساسة جدا للكوارث والحروب الطبيعية، فلذلك هي هذه المنظومة هي أول من تتأثر وأكثر من تتأثر، وكذلك آخر

0: الوسط؟
1: بدون شك تقارير منظمة السياحة العالمية، المجلس العالمي للسفر والسياحة، وكذلك الاتحاد الدولي والنقل الجوي أياتا بخصوص الخسائر التي تكبدها هذا القطاع. احنا قاعدين نتكلم عن 600 مليون دولار يوميا منظومة السياحة. لما نيجي نتكلم عن منظومة شركات الطيران، تقارير الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا أعلن عن تراجع الأرباح توقعاته بالنسبة لعام 2026 بمقدار 23 مليار دولار لشركات الطيران، وهي أقل بكثير، تقريبا بأقل من النصف مقارنة بعام 2025 حيث حققت تقريبا 45 مليار دولار أمريكي. فطبعا هذا التراجع نتيجة الأزمة، نتيجة إغلاق مضيق هرمز. مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي، ولكن هو شريان حياة. اليوم لما نيجي نتكلم عن موضوع أمن الطاقة والوقود، وقود الطائرات، فشيء مهم جدا لشركات الطيران التي من منطقة الخليج العربي، من دول مجلس التعاون الخليجي، تقريبا تؤمن حوالي 30% من احتياجات العالم، سواء في موضوع البترول والغاز. كذلك لما نتكلم ليس فقط عن الشحن البحري، كذلك عن الشحن الجوي، تأثرت المنظومة تأثير سيء جدا، وسوف ينعكس سلبا حتى في الربع الثالث أو الربع الرابع من هذا العام.
0: بالحديث عن وقود الطائرات وكلفة الوقود، إلى أي حد غيرت كلفة الوقود من معادلة التسعير في قطاع الطيران والسياحة بشكل عام أستاذ أيمن؟
1: طبعا احنا لما نتكلم عن نسبة أسعار الوقود في تكلفة شركات الطيران في الأحوال العادية، احنا قاعدين نتكلم بين 20 إلى 25% مع الارتفاع الكبير من بداية 28 فبراير، بالذات لما نتكلم احنا عن وقود الطائرات وليس عن الوقود العادي، نتكلم عن أكثر من 150 دولار الارتفاعات وصلت. طبعا هاي التأثير تشكل نسبة تقريبا في الرحلات الجوية، نتكلم عن تقريبا من تكلفة الكلية تشكل تقريبا حوالي 30%، فطبعا تأثيرها كبير وانعكس انعكاسات سلبية على خطط وبرامج وجداول رحلات الطيران، ليس في المنطقة فقط نتيجة الإغلاقات الجوية أو نتيجة تعطل مطارات عديدة في المنطقة، ولكن تأثرت بها دول من خارج المنظومة. نتكلم عن دول أوروبية، نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، وإعلان إفلاس وإغلاق شركة طيران سبيريتز، وهي طيران منخفض التكاليف، تعتبر التاسعة على مستوى أمريكا من حيث عدد الركاب، فالتأثير كبير جدا وعميق ولا يختص في منطقة الشرق الأوسط فقط.
0: بالحديث عن منطقة الشرق الأوسط أستاذ أيمن، والتي تعتبر من أسرع مناطق العالم نموا في السياحة فعليا، وهنا أود أن أسألك عن حجم الضرر الذي لحق بتنافسية المنطقة في قطاع السياحة برأيك أستاذ أيمن؟
1: طبعا أهم شيء عندما يقرر المسافر أو العائلة أو الأسرة في الذهاب إلى منطقة معينة لقضاء فترة الإجازات، أكيد بكل تأكيد بجانب التكلفة موضوع الأمن والأمان، الثقة تأثرت، نرى تراجع أرقام أعداد الزوار الدوليين لمنطقة الخليج العربي ولدول مجلس التعاون بسبب ما يحدث في المنطقة. حتى لما نتكلم عن موضوع السفر الخارجي أيضا هنالك تأثير، أوروبا تعاني، تبحث عن السائح الخليجي، كذلك شرق آسيا، فهو مربط الفرس عامل الأمن والأمان لكي ننتقل من مرحلة عدم اليقين فيما يحدث من اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وموضوع الانفراجة في انفتاح مضيق هرمز.
0: حتى إذا ما تحدثنا عن مسارات الطيران لتجنب مناطق التوتر أستاذ أيمن، والحديث عن تأثيرها على ربحية من جهة شركات الطيران وحتى على كلفة التشغيل،
1: طبعا بكل تأكيد أختي العزيزة لما نتكلم عن مسارات آمنة وخطط

0: بديلة لرحلات الطيران. احنا نتكلم هنا عن تكلفة لأن هنالك زيادة في عدد ساعات الرحلة المعينة التي تم تغيير مسارها. طبعا هاي التكلفة مع ارتفاع أسعار الوقود الجنونية في المرحلة الحالية من بعد 28 فبراير سوف يكون تأثيرها تأثير كبير على شركات الطيران. احنا اليوم نتكلم عن عدد عمليات أقل، عدد رحلات أقل، وتكلفة عالية، وبالأخير للأسف شركات طيران متضررة. ومن سوف يتحمل هذه الفاتورة وهذه التكلفة هو المسافر بكل بساطة.
1: بالعودة إلى آخر التقارير حول مخزونات وقود الطائرات والتي هي عند أدنى مستوى لها في أوروبا، وبالتالي هنا ما السيناريو لربما الأقرب لأسعار التذاكر عفوا في ظل كل ما يجري واضطراب وانخفاض لمخزونات وقود الطائرات في أوروبا أستاذ أيمن؟
0: طبعا سؤال مهم جدا، يعني فتح المضيق وعبور ناقلات النفط لن يحل المشكلة من جذورها. احنا قاعدين نتكلم اليوم عن اضطراب سلاسل الامداد، فشركات طيران مثل ما تفضلتي ومثل ما اشارت التقارير مخزوناتها في اقل المستويات. اليوم احنا نحتاج فترة لتعويض هذه المخزونات وهذا سوف يحتاج وقت. كذلك متى، السؤال المهم جدا اليوم والذي يطرح بكل قوة، متى سوف نعود في منظومة السفر والسياحة إلى مستويات ما قبل 28 فبراير؟ عند إيجاد إجابة لهذا السؤال أكيد بكل تأكيد سوف نعلم وسوف نعرف متى نتعافى، وهذا لن يحدث على حسب تقارير الاتحاد الدولي لنقل الإياتا، مستبعد أن يحدث قبل الربع الأول من 2027.
1: وفي ظل هذا الحديث عن بطء تعافي قطاع السياحة أستاذ أيمن، كيف يمكن قراءة مستقبل الطلب العالمي سواء على السفر أو على السياحة برأيك؟
0: طبعا اليوم موضوع دور شركات طيران، موضوع اقتصاد السفر والسياحة وتأثيره على مستوى العالم طبعا هو موضوع مهم جدا، هو رافد مهم جدا للعديد من الاقتصاديات، بالذات لما نتكلم ما هي توجهات الدول بالتنوع الاقتصادي والاتجاه إلى موضوع السفر والسياحة والاستثمار في السفر والسياحة. اليوم البطولات الرياضية أصبحت تعتمد على كذلك على مفهوم منظومة السفر والسياحة من حيث الضيافة. المستقبل أكيد يمر بمرحلة حرجة، لكن لازم نرجع إلى موضوع العرض والطلب. أعتقد من سوف يحل هذا الموضوع وسوف يجيب على هذا السؤال جاهزية العرض وكذلك مستوى الطلب. فإذا وصلنا إلى حل هذه النقطة ولا نقطة تعادل، فأكيد المستقبل حيكون مبشر لمنظومة السفر والسياحة في عام 2027.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة الخبير في القطاع السياحي أيمن القدوة. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: 유노비큐
1: ترامب يهدد باستئناف العملية العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تارة عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية عناوينها. قوات الاحتلال تهدم 9 منازل ومنشأتين في القدس ورام الله وجنين ضمن سلسلة عمليات تنفذها سلطات الاحتلال في البلدات الفلسطينية. الجيش السوداني يعلن بسط السيطرة على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، والدعم السريع يقصف بالطائرات المسيرة مواقع في مدينة الأبيض.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر تعليق الضربات الأمريكية على إيران لمنح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة، مؤكدا أن واشنطن ستستأنف عمليات عسكرية واسعة إذا فشلت المفاوضات. وأوضح ترامب أن المحادثات الجارية تركز على التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، ويستأنف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. وأضاف أن المهلة الممنوحة للمسار الدبلوماسي ستكون قصيرة، مؤكدا أنه سيناقش الملف الإيراني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهم المرتقب في البيت الأبيض. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده تتمسك بمسار الحوار والدبلوماسية لتأمين مصالحها الوطنية، معلنا دخول إيران مرحلة ما بعد الحرب. وقال عارف إن أمريكا لم تحقق أي من أهدافها المعلنة في الحرب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتوقع من طهران أن تطلع بدور أكثر محورية في المرحلة المقبلة. وشدد في الوقت ذاته على أهمية مواصلة الاستفادة من خبرات الكفاءات والدبلوماسيين السابقين لمواكبة التطورات. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بأن تحدد زمان الحرب والسلام ومدتهما، مؤكدا وجود تبادل للرسائل مع واشنطن ونافيا في الوقت نفسه وجود مفاوضات حاليا.
1: مضيق هرمز لا يزال مغلقا من قبل إيران أمام حركة السفن، مع استمرار التهدئة وتوقف الضربات بين واشنطن وطهران على وقع مفاوضات وتبادل رسائل بين الجانبين عبر وسطاء، مفاوضات تبحث بالدرجة الأولى عن حل وسط يتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر المضيق مع تخفيف القيود المفروضة على السفن.
2: توقف العمليات العسكرية لا يعني وقف إطلاق النار، وأي اعتداء أمريكي سنقابله برد صارم. التقارير بشأن وقف إطلاق النار لعشرة أيام لا أساس لها، فلا يمكن وصف الوضع الحالي على أنه وقف إطلاق نار. لن نسمح لأمريكا بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، وسندافع عن بلادنا، كما أننا لم نطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فهذا ليس من شيمنا.
1: المحادثات مع سلطنة عمان بشأن فتح مضيق هرمز كانت بناءة، يؤكد مسؤول إيراني ويشير إلى أن إعادة فتح المضيق مرتبطة مباشرة بوقف الولايات المتحدة ضرباتها. محادثات ترفض طهران أي صلة للولايات المتحدة بها، وإنما تراها مسألة ثنائية بين إيران وعمان في ظل إصرار الإيرانيين على فرض شروطهم على السفن العابرة في مضيق هرمز بعد بلوغ الضربات الأمريكية أقصى حدود فعاليتها وفق أكسيوس، نقلاً عن مسؤول عسكري أمريكي. ست سفن حاولت العبور من مضيق هرمز عبر ممر غير آمن، تعرضت إحداها لحادث وأعيدت بقيتها بحسب التلفزيون الإيراني الذي أعاد التذكير بضرورة عبور السفن وفق المسارات الإيرانية فقط، فيما كشفت بيانات ملاحية عن تضاؤل حركة السفن في المضيق بأقل من 10 سفن عبرت هرمز بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف أراضي المملكة. وأضاف المالكي أن الدفاعات الجوية نجحت في إحباط الهجوم، مشيرا إلى أن المسيرات كانت تستهدف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وقال إن الهجمات التي وصفها بالإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران وفق تعبيره. وأكد المالكي احتفاظ المملكة بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي اعتداء على سيادة البلاد. أعلنت جماعة الحوثي مقتل 9 من عناصرها في ظل تصعيد عسكري واشتباكات متزايدة مع القوات الحكومية اليمنية في عدة جبهات ميدانية. وشيع القتلى في محافظات صعدة وتعز وإب وعمران وصنعاء. وقالت الجماعة إن العناصر قتلوا خلال مواجهات مع القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال منذ صباح الأحد إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين. وهدم جيش الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، كما أجبرت عائلة على هدم منازلها الثلاثة في بلدتي جبل المكبر وبيت حنينة. وفي بلدة نعلين غرب رام الله ارتفعت حصيلة الهدم إلى 3 منازل ومنشأة زراعية، فيما هدم جيش الاحتلال منزلا مكونا من 3 طوابق في بلدة عرابة جنوب غرب جنين وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق مداخل المنطقة.
3: إلى كومة من الحجارة والحديد بددت سلطات الاحتلال حلم عائلة فلسطينية هنا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. الجرافات العسكرية الإسرائيلية رفق قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت في هدم هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا بذريعة البناء دون ترخيص. بالرغم من محاولات الفلسطينيين حتى اللجوء للمحاكم الإسرائيلية إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية العام بحسب الأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة ومكتب أوتشا تحديدا.
4: اليوم تفاجأت والله الساعة 6 ما استعبت لهم 2 بواقر وجرافة والجيش وما استعبت لهم جايين على الدار، يعني لا تعطوني انذار بأسبوع قبل بأسبوع نخلي البضاعة زي ما انت شايف، ما لحقناش نص ساعة وبعدين صاروا يضربوا علينا قنابل والله والشباب طلعوا الباكي ظل تحت شو اسمه الطمام
3: وهدوا البيت
4: مساحته 250 متر والصوار هي منقروهن شلياتي.
3: عمليات الهدم مستمرة ومتواصلة، عمليا تعب سنوات يضيع في بضعة دقائق بفعل سياسات الهدم التي تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيفها في مناطق المصنفة جيم على وجه الخصوص. هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل تحض على تكثيف عمليات الهدم. الفلسطينيون يحاولون الصمود لكن لا يوجد لهم أي إعانة في ظل استمرار وتنامي عمليات هدم المنازل. نتحدث عن تعب سنوات يتم هدمه في بضعة دقائق أمام أصحاب هذه المنازل، وحتى في بعض الأحيان لا يتمكن أصحاب هذه المنازل حتى من إخراج بعض المحتويات الأساسية من المنزل. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أفاد مراسل تراتي عربي بإصابة 3 صيادين فلسطينيين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة غرب مدينة غزة. وأضاف مراسلنا أن زوارق إسرائيلية أطلقت أيضا النار باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال عملية توسعة المنطقة الصفراء شرق حي الشجاعية في وقت استهدفت مدفعيته المناطق الغربية للخط الأصفر شرق حي الزيتون. لا تزال طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن الدمار الواسع ونقص الآليات والمعدات الثقيلة.
5: بقايا أجساد ما زالت تنتظر الخروج من تحت الركام وعائلات لم تطوي صفحة الفقد بعد. هنا في مدينة غزة لا تنتهي الحرب بانتهاء القصف، فالجرافات تواصل رفع الأنقاض فيما تمضي طواقم الدفاع المدني في رحلة بحث شاقة بين أكوام الإسمنت والحديد بحثا عن مفقودين ما زال مصيرهم مجهولا تحت الركام منذ سنوات. في حي الصبرة أحد أكثر أحياء المدينة دمارا تحولت المنازل إلى كتل من الركام، بينما يؤكد الدفاع المدني أن كثيرا من المباني لا تزال تخفي تحتها ضحايا لم ينتشلوا بعد في وقت تعرقل فيه قلة الآليات والمعدات الثقيلة عمليات البحث والانتشار.
6: كل بناية يوجد تحت أنقاضها شهداء، الأمر يحتاج إلى جهد كبير وإلى معدات كبيرة، ولكن بكل أسف في غزة هذا الأمر غير متاح وغير متوفر يعني بشكل مناسب وبشكل كبير. نعمل الآن بهذا الحفار الوحيد والذي يعني من خلاله ننتشل الضحايا ونزيل الركام.
5: وعلى مقربة من فرق الإنقاذ يقف ذوو المفقودين فوق الركام، ينبشون الحجارة بأيديهم ويترقبون حركة الحفارات على أمل العثور على أثر يقودهم إلى أحبائهم وينهي سنوات طويلة من الانتظار المؤلم.
7: العيلة يعني كله عنده جرح والله كله معين للجميع، فكانت حياة صعبة فاليوم أصعب وأصعب. فأنت بتحكي عن 3 أعوام، إحنا كل يوم نيجي هنا يعني نقرأ الفاتحة على الأقلية أو الله يرحمهم، بس إنه 6-7 أيام كل يوم عايشين في عذاب. حتى العظمة لما نشوفها طلعت بنجر وراها زي وإحنا مش عارفين من هي، بنجر وراها.
5: وبين ركام يطوي أحياء بأكملها تبقى آلاف القصص معلقة تحت الأنقاض. فالمعركة هنا لم تعد من أجل الحياة، بل من أجل استعادة الغائبين ومنح العائلات حقها الأخير في دفن لائق لذويهم. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف وشيك لخدمات نقل الكوادر الطبية والمرضى بسبب النقص الحاد في مستلزمات التشغيل.

أقر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعدم تمكن إسرائيل من هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، وأكد بن غفير أن إسرائيل لم تتمكن من إنهاء أو هزيمة حركة حماس رغم سيطرة الجيش على معظم مناطق قطاع غزة، وأشاد في الوقت ذاته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معتبرا أنه قام ببعض الأمور الجيدة.

0: أفرجت سلطات الاحتلال عن 60 معتقلا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي الرعاية الطبية. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الدفعة تضم 20 عاملا فلسطينيا اعتقلوا داخل الخط الأخضر عقب أحداث 7 أكتوبر، إلى جانب 40 معتقلا كانوا محتجزين في سجن النقب. وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تولت نقل المفرج عنهم إلى المستشفى. أفاد مراسل ترت عربي بأن غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة بين بلدتي النبطي الفوقة وميفدون جنوب لبنان. وأكد مراسل ترت عربي بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت المنطقة المفتوحة بين بلدتي النبطي الفوقة وميفدون، وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي وقصف مدفعي طال مناطق مجاورة في قضاء النبطي. افتتح بمركز جمعية عباد الرحمن في بيروت مختبر الجوزي المتخصص بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، أقيم بدعم وتمويل من وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا.
1: استكمالا لدور وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا في دعم الجمعيات اللبنانية ورفدها بالإمكانيات والوسائل المطلوبة، افتتح بمركز عباد الرحمن في بيروت مختبر العالم التركي الجزري بحضور السفير التركي في لبنان مراد لوتام. مختبر متخصص بوسائط البرمجيات والروبوتات وكل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي.
2: إن هذا المشروع لا يقتصر على إنشاء مركز تعليمي فحسب، بل يمثل استثماراً مهماً في تمكين أطفالنا وشبابنا من اكتساب المعارف والمهارات التي يتطلبها العصر الرقمي وتعزيز اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا.
1: افتتاح مختبر الجزري لاقى ترحيباً واسعاً من جمعية جماعة عباد الرحمن، لا سيما وأنها جمعية غير ربحية تحتاج الدعم خاصة في مجال المعلوماتية والتطور التكنولوجي.
3: نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية تركيا ولسعادة السفير ولجمعية تيكا على هذه المبادرة الكريمة التي نعتبرها خطوة استراتيجية ستنقل التدريب التقني في مركزنا إلى مستوى أكثر تطور، وتفتح أفاقاً جديدة أمام شبابنا ومجتمعنا لاكتساب المهارات التي يفرضها سوق العمل الحديث.
1: وسمي المختبر باسم الجزري تيمناً بالعالم التركي بديع الزمان بن الرزاز الجزري الذي يعد من أبرز رواد الهندسة الميكانيكية في التاريخ.
4: يفتح مختبر الجزرية آفاقاً جديدة أمام الأجيال الشابة لتمكينهم من مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في إسهام جديد لوكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا لدعم الفئات الشابة في لبنان بمختلف القطاعات التخصصية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقة أم بادر الاستراتيجية بولاية شمال كردوفان الواقعة على طرق تربط شمال كردوفان بإقليم دارفور، ما يجعلها نقطة مهمة لتحركات القوات وعمليات الإمداد بين الإقليمين.
5: للميدان في شمال كردوفان صوت أعلى، أزيز ورصاص تمتزج بهما أهازيج جنود الجيش السوداني واحتفالات أهالي بلدات وقرى استعادتها القوات من قبضة الدعم السريع. فلأيام متتالية يعلن الجيش والقوات المتحالفة معه توسيع نطاق سيطرتها وتثبيتها في الولاية، واليوم تنضم منطقة أم بادر الاستراتيجية إلى المناطق الخمس التي أعلن الجيش استعادتها، مع استمرار عمليات التأمين والتمشيط وفتح طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض. وتوسع السيطرة على أم بادر المجال العملياتي للجيش، فبحسب مصادر عسكرية تمثل المنطقة أحدث نقطة في سلسلة تقدمه داخل شمال كردفان بعد بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة وجرهجخ، وتكتسب أمبادر أهميتها من وقوعها في مسارات تربط شمال كردفان بإقليم دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثراً في حركة القوات والإمدادات بين الإقليمين. أما طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارا والأبيض فيمثل المكتب اللوجستي الأهم في هذه المرحلة، لأنه يصل مناطق التقدم بمصادر الإمداد شرقاً ويخفف الضغط على عاصمة الولاية. لكن التحدي لا ينتهي بدخول المدن والبلدات، فالجيش يواصل عمليات التأمين والتمشيط لمنع التسلل أو الهجمات المضادة وتثبيت وجوده على طرق طويلة وفي مناطق متباعدة. وفي الجانب الآخر من المشهد

0: تكشف المناطق المستعادة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، ففي جبرة الشيخ أظهرت صور من داخل مستشفى تخريباً واسعاً وخروجه عن الخدمة، في صورة تلخص المسافة بين استعادة الأرض وعودة الحياة إليها. عسكرياً، أعلنت القيادة نيتها مواصلة التقدم غرباً، غير أن الانتقال من شمال كردفان إلى دارفور يتطلب تأمين طرق الإمداد والمسافات الطويلة والمدن الواقعة على امتدادها. لا شك أن تقدم الجيش غير خريطة الميدان، لكن الدرب نحو دارفور ما زال طويلاً، وفي المناطق المستعادة يمثل تثبيت الأمن وعودة الأهالي واستعادة الخدمات الامتحان الأصعب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان مؤكداً أن أنقرة حليف كبير للولايات المتحدة، ورداً على سؤال بشأن معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا، قال ترامب إنه لا أحد يستطيع أن يملي عليه لمن يبيع السلاح أو ما الذي لا يبيعه. وأضاف أن الخلافات بين تركيا وإسرائيل معروفة للجميع، مشيرا إلى أن زيارته إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو كانت ناجحة للغاية. أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور تركيا غدا الثلاثاء. وقال دوران في تدوينة عبر منصة إن سوسيال إن الزيدي سيزور تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأضاف أن مباحثات الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تنفيذ ضربات أوكرانية جديدة بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية. وقال زيلينسكي إن الهجمات استهدفت منشآت نفطية على مسافات تصل إلى 1300 كيلومتر، طالت محطة لتصدير النفط في مقاطعة روستوف، إضافة إلى منشآت نفطية في مقاطعة باروسلافل وجمهورية أودموريتيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا ستخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلاً أم آجلاً. وأكد بوتين أن روسيا هي الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، وأن الأعمال العدوانية التي قام بها الغرب أدت إلى الصراع في أوكرانيا. خفضت منظمة الأمم المتحدة للسياحة توقعاتها لنمو القطاع العالمي خلال عام 2026 مع تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على حركة السفر الدولية وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف النقل الجوي واضطراب مسارات الطيران.
2: لم تقتصر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، بل امتدت إلى قطاع السياحة العالمي بعدما أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وقفزة أسعار النفط ووقود الطائرات إلى تغيير خريطة السفر الدولية ودفع المسافرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم بين الكلفة والأمان. فبحسب منظمة الأمم المتحدة للسياحة، سجلت حركة السفر العالمية تباطؤا حادا في النمو، إذ هوى نمو الطلب من 2.5% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 0.4% في مارس، بالتزامن مع إغلاق مجالات جوية وارتفاع أسعار الوقود. وتصدرت منطقة الشرق الأوسط الخاسرين بعد تراجع أعداد السياح الدوليين الوافدين إليها ب14% نتيجة إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء، في وقت قدرت فيه خسائر القطاع بنحو 600 مليون دولار يوميا خلال فترات التصعيد. في المقابل استفادت أوروبا من تحول جزء من الحركة السياحية إليها، فسجلت نموا بلغ 4% مع استقبال أكثر من 130 مليون سائح خلال الربع الأول، مدفوعة بتفضيل المسافرين الوجهة الأكثر استقرارا. ولم يكن النفط بعيدا عن هذه التحولات، إذ أدى ارتفاع أسعاره عقب أزمة مضيق هرمز إلى زيادة كلفة وقود الطائرات الذي يمثل ما بين 20 و25% من تكاليف التشغيل لدى شركات الطيران. لترتفع أسعار بعض تذاكر السفر ما بين 10 و15% مع زيادة تكاليف التشغيل نتيجة تغيير مسارات الرحلات. وتعكس هذه المؤشرات بحسب الأمم المتحدة للسياحة تحولاً في طبيعة الطلب العالمي على السفر، ما دفع إلى خفض توقعاتها لنمو القطاع خلال عام 2026 إلى ما بين 1 و3% بدلاً من تقديرات سابقة راوحت بين 3 و4%. وبين تقلبات أسعار الطاقة واضطراب حركة الطيران الدولية، تؤكد المؤشرات الاقتصادية والبيانات أن السياحة العالمية باتت أكثر ارتباطاً بمسار الأزمات الجيوسياسية، وأن تكلفة الحرب لم تعد مقتصرة على القطاعات الأساسية، بل تعدتها إلى أحد أكبر القطاعات المولدة للنمو والوظائف عالمياً.
1: تتواصل في إسبانيا جهود احتواء حرائق الغابات التي دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية وسط عمليات إجلاء واسعة ومشاركة للجيش في إدارة الأزمة، إلى جانب دعم دولي لجهود الإطفاء من بينها مساهمة تركية بطائرتين متخصصتين في إخماد الحرائق.
3: لم تعد حرائق الغابات في إسبانيا مجرد ألسنة لهب، بل تحولت إلى معركة وطنية مفتوحة تسابق فيها فرق الإطفاء والجيش الزمن لمنع امتداد النيران إلى مناطق جديدة. ومع اتساع رقعة الحرائق، أعلنت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية، فيما تولت الوحدة العسكرية قيادة العمليات في عدد من المناطق الأكثر تضررا إلى جانب فرق الإطفاء والدفاع المدني.
4: لدينا عناصر من الحرس المدني يساعدنا في عمليات الإجلاء وفي تنظيم حركة المرور، وكذلك في التأكد من عدم بقاء أي شخص داخل منزله مخالفا أوامر الإخلاء. كما أرسلت البلدة المجاورة التي لم تصلها النيران بعد ولم تتأثر بالدخان عناصر من الشرطة المحلية والدفاع المدني لمساعدتنا.
3: النيران أتت حتى الآن على أكثر من 150 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، فيما أجلي أكثر من 65 ألف شخص من البلدات والقرى المهددة، مع استمرار إغلاق طرق وتحذيرات من اتساع رقعة الحرائق بفعل الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.
5: لحسن الحظ تمكن معظم السكان من مغادرة منازلهم قبل وصول النيران إلى بلداتهم، لذلك لا توجد إصابات جسدية تذكر بين الأشخاص الموجودين هنا، لكنهم بحاجة إلى دعم نفسي أكثر من أي شيء آخر بسبب الصدمة التي تعرضوا لها.
6: المنطقة التي أعيش فيها تعرضت لأضرار جسيمة، هناك منازل احترقت بالكامل ولم يعد لها وجود، بينما تضررت منازل أخرى جزئيا إذ احترقت الأشجار والحدائق المحيطة بها، كما تعرضت أحياء سكنية أخرى لخسائر كبيرة وكذلك الحيوانات. وبالفعل هناك خسائر كثيرة، ولحسن الحظ كانت الأولوية في هذا الحريق هي إنقاذ الأرواح، لأننا نتحدث عن حرائق ضخمة جدا.
3: ومع تصاعد حجم الأزمة، لم تعتمد إسبانيا على إمكاناتها الوطنية فقط، بل تلقت دعماً أوروبياً ودول أخرى من بينها تركيا، التي أرسلت طائرتين متخصصتين للمشاركة في عمليات الإطفاء في إطار التعاون الدولي لمواجهة الكوارث الطبيعية، بينما تواصل فرق الطوارئ جهودها لمنع وصول النيران إلى مزيد من الغابات والمناطق السكنية.
7: هذه آخر نقطة سمحت لنا السلطات بالوصول إليها، وما بعد هذه القرية تتواصل معركة تسابق فيها فرق الإطفاء ووحدات الطوارئ الزمن لاحتواء النيران ومنع وصولها إلى مزيد من الغابات والمناطق السكنية. رمزي البيروتي، تيريتي عربي، من قرية برونيت شمال مدريد.
1: نذكر الآن بأبرز عناوين النشرة. ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. قوات الاحتلال تهدم 9 منازل ومنشأتين في القدس ورام الله وجنين ضمن سلسلة عمليات تنفذها سلطات الاحتلال في البلدات الفلسطينية. الجيش السوداني يعلن بسط السيطرة على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، والدعم السريع يقصف بالطائرات المسيرة.

0: مواقع في مدينة الأبيض. النشر انتهت، تحية لكم وإلى اللقاء.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم، إذن فهمي.
5: نعم، أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

مرحبا، نواصل جولتنا في بامفيليا. لكن أين تقع؟ هي منطقة تقع بين أنطاليا وألانيا، وهي عبارة عن سهل منبسط خصب تجري فيه أربعة أنهار كبرى، تحدها شمالا جبال طوروس أي منطقة بيسيديا، فيما تقع جنوب غربها أي جنوب غرب بامفيليا تقع ليقيا، أما شرقاً فتحدها منطقة قليقيا. تتربع بامفيليا وسط هذه المناطق الثلاثة كما أسلفنا. ليقيا بيسيديا كاريا هي أسماء باللغة اللوفية، أما بامفيليا قد يكون الاسم اليوناني الوحيد في منطقة الأناضول التاريخية وتعني موطن جميع الشعوب. استخدمت فيها اللغة اليونانية القديمة ولهجة بامفيليا وأبجدية سيدة، أي تنوعت اللهجات المحكية فيها. أهم مدن بامفيليا هي أسبيندوس بالطبع، وكما تأسست بيرغي على ضفاف نهر أكسو أي كستروس بجوار سيدة وماناوغات ميلاس، فإن أسبيندوس تأسست بجوار نهر كوبروتشاي أي إرميدون، هو الاسم القديم ومن أهم أنهار المنطقة. إن منطقة بامفيليا نموذج مثالي يبرز كيف تؤثر الجغرافيا على حضارة الإنسان، فلولا هذه الأنهار ومصادر المياه العذبة والموانئ التي أنشئت عليها والسهول الخصبة لما وجدت أي من هذه المدن الأربع الرائعة هنا. إرميدون تتكون من كلمتين باليونانية، الكلمة الأولى إيروس والثانية ميديون أي عظيم ومهيمن، وهو بالفعل نهر عظيم ومهيمن. تقع مدينة أسبيندوس على ضفاف نهر إرميدون والمعروف اليوم باسم كوبروتشاي، وعلى بعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال يقع على نفس النهر أحد أكبر مراكز التجذيف في تركيا كوبرولو كانيون، وكذلك يقع جسر سيلجي الأثري، وهما مركزان هامان جدا، وها نحن اليوم متواجدون على النهر نفسه. لهذا النهر قصص شيقة جدا، ففضلا عن مينائه وخصوبة ضفافه وكونه مصدرا للمياه العذبة، في ذات يوم كنت أجول هنا بسياح أمريكيين، قلت كوبروتشاي إرميدون، فسألني سائح أي إرميدون تعني؟ أجبت إنه اسم النهر قديما، فقال

0: أنا في البحرية الأمريكية، وأثناء دراستي ذكرت معركة إرميدون البحرية في كتبنا، وقد وصفت بأنها حرب هامة جدا. حتى ذلك الحين لم أكن أعلم أنها حرب معروفة عالميا. كما نعلم من المصادر التاريخية، في القرن الخامس قبل الميلاد أسس الفرس وحدة عسكرية لحماية بامفيليا، حيث كانوا في حالة حرب دائمة مع الروم. في ذلك العصر شكل القائد الأثيني كيمون جيشاً بأموال جمعها من الحلف الديلي بحري، وتقدم نحو أسبندوس أو إلى حيث يصب نهر إرميدون، أي لمصبه في البحر، وهاجم الأسطول الفارسي. وهناك هزم أسطول الفرس وقام بخدعة حرب مشهورة، حيث ألبس الجنود الروم ملابس الجنود الفرس الذين هزمهم وأعطاهم أسلحتهم في خدعة تنكرية ليهاجم هذه المرة وحدة الفرس البرية ويهزمهم. ولهذا السبب دخلت تلك الحرب الشهيرة التاريخ. ففي يوم واحد تحقق نصران، بري من جهة وبحري من جهة أخرى، وقد سجلها التاريخ نصرا مزدوجا. بطبيعة الحال وكما للأنهار مزايا، فإن لها عيوبا كذلك، من أبرزها على سبيل المثال صعوبة التنقل. لكن في العصور القديمة بني جسور على الأنهار، ومنها هذا الجسر الذي ما زال صامدا. الجسر الأصلي شيد في القرن الثاني في عصر الإمبراطورية الرومانية، وما زالت بعض أقواسه موجودة، لكن بعد ذلك خضع لعدة عمليات ترميم. دعونا نستمع لقصة الجسر الممتعة.
1: ورد اسم موبسوس، وهو أحد عرافي الأسطورة الهيلينية التي ترجع لما يلي حرب طروادة، في حكايات تأسيس مدينة إسبندوس، وكذلك في تأسيس مدينتي بامفيليا وقليقيا. ثبت استخدام سكان إسبندوس لاسم استفيديس ذي الأصل اللوفي كاسم للمدينة، حيث نقشوه على عملات من القرن الخامس. ارتباط اسمي استفيديس وموبسوس معا بشكل مشابه لارتباط اسم قلعة أسيتيفادا في كاراتيبي في أدنى واسم الجد المؤسس لها موكسوس معا، دفع علماء اللغة للبحث في هوية موكسوس ليصلوا إلى وثائق تثبت أن البطل المعروف باللغة اللوفية باسم موكسوس أقدم ب200 عام من موبسوس المنحدر من أرغوس. هذه المعطيات التي أرجعت إسبندوس لغويا لتاريخ بعيد ازدادت بفضل أعمال المسح والتنقيب الأثرية الجارية بإشراف البروفيسور ولي كوسي، حيث بدأت تظهر مؤشرات هامة جدا تجيب عن أسئلة ظلت معلقة لسنوات طويلة. وخلال عمليات البحث الجيومغناطيسية والجيورادارية التقطت في إسبندوس آثار معبد خاص طوله 100 قدم من طرازه كاتوم ميبيدوس يحمل سمات عمارة العصر الحديدي. فوصلت الحفريات إلى طبقات ترجع للعصر نفسه، وتماثيل من الطين المشوي من ذلك العصر، وقطع أثرية من السيراميك تثبت وجود صلات للمنطقة مع قبرص. وحين تعجز الحفريات الأثرية والمصادر المكتوبة عن إعطائنا معلومات كافية، يلجأ المؤرخون لدراسة تاريخ مدينة إسبندوس في إطار تاريخ منطقة بامفيليا التي تتبع لها. وفي هذا السياق ووفق المؤرخ هيرودوت، كانت المنطقة في عهد الملك كرويسوس تابعة لليديا، ويتبين من سجلات بابل أن نفوذ ليديا بين عامي 557 و556 قبل الميلاد وصل حتى سيلينوس، أي غازي باشا شرقاً. الملك الفارسي قورش وفي عام 546 قبل الميلاد أخضع جميع أراضي ليقيا لسيطرة الإمبراطورية الفارسية، وفي عام 540 قبل الميلاد دخلت بامفيليا تحت حكم الفرس.
0: في علم آثار الأناضول نتحدث دائماً عن فترات مختلفة من تاريخ الأناضول، فترات تألقه وفتراته العصيبة. نقول إنه في القرن الثاني للميلاد في عصر الإمبراطورية الرومانية شهد الأناضول تطوراً عظيماً وعمه الازدهار، تاركاً آثاراً ملموسة كما سنرى في أماكن عديدة مثل إفس وبيرغي وأسبندوس. لكن لاحقاً وبعد القرن الرابع مر الأناضول بفترة ركود، أي إن بيزنطة أو روما الشرقية لم تتمكن قط من إيلاء أهمية للأناضول كما فعلت الإمبراطورية الرومانية، وانتشرت مجدداً أعمال القرصنة والنهب وقطع الطرق، وتحول جميع هذه المدن في القرنين السادس والسابع لمستوطنات صغيرة لتهجر تماماً أو تتحول لقرى. مع الفتوحات التي جرت في القرن الثامن الميلادي، وهي الفترة التي نسميها العصور الوسطى، في القرن الحادي عشر أشرق في الأناضول مجدداً عصر منير بقدوم السلاجقة الأتراك للمنطقة عام 1071 وتأسيسهم إمبراطورية مركزها قونيا. وكما ذكرنا، رمم السلاجقة جميع هذه الطرق والجسور الرومانية وأنشأوا عليها محطات للقوافل وأنعشوا حركة التجارة. وفي أسبندوس، وكما رأينا في أماكن كثيرة في أنطاليا أو في الأناضول، فإن الجسر الذي بني في عصر الإمبراطورية الرومانية قد انهدم، فسارع السلاجقة في القرن الثاني عشر لتشييد جسر جديد، وأنعاشوا هذه الشبكة التجارية الممتدة من ألانيا إلى أنطاليا ومن البحر الأبيض المتوسط إلى قونيا وأماكن أخرى، وأقاموا محطات لاستراحة القوافل. تتمتع الجسور السلجوقية بسمات خاصة من نوعها، وفي هذا الجسر المعروف باسم جسر أسبندوس أو بلقيس تتجلى تلك السمات، فالجسر ليس مستقيماً بل يمتد بشكل منحن وملتوٍ. والسبب في ذلك أن هذه المنطقة استراتيجية، لذلك كان تصميماً معمارياً ذكياً ومميزاً، والهدف منه إبطاء حركة العدو ودحره على الجسر. سنترك جسر أسبندوس أو بلقيس الآن لنتجه لمسرح أسبندوس الرائع الذي يسلب ألباب كل من زار أسبندوس أو اهتم بتاريخها القديم.

إنه حقا كما تشاهدون معي مبنى رائع يرتبط اسم أسبندوس أساسا بهذا المسرح الخلاب. في هذه الحلقة نرى هذا الصرح أمامنا بكافة تفاصيله، وهو في الحقيقة ليس مجرد مسرح عادي، إذ يتمتع ببعض الوظائف الإضافية، وهو من أفضل النماذج المتبقية من العالم القديم إلى اليوم. طبعاً الحفريات في مدينة أسبندوس حديثة العهد، فعمرها تقريباً 10 سنوات فقط. أما حفريات سيدي وبيرغي فهي أقدم، لأنها بدأت قبل 70 عاماً، لذا لا نعرف تاريخ أسبندوس بقدر معرفتنا لتاريخ بيرغي، ونستقي المعلومات عن أسبندوس من تاريخ بامفيليا. ومع ذلك بمجرد بدء أعمال التنقيب في أسبندوس عثر على معطيات من العصر النحاسي، أي ترجع ل5000 عام قبل الميلاد. عمليات التنقيب لا زالت متواصلة، لكن يمكننا بسهولة القول إن أسبندوس هي مدينة أناضولية أصيلة، وأن وجودها يسبق بكثير وجود أبطال يونانيين من الألفية الأولى مثل كالخاس وموبسوس، حيث يتطابق اسم استفيديس، وهو اسم المدينة المنقوش على العملات من القرن 5 قبل الميلاد، مع اسم قلعة أسيتافاتا في أضنا. نقول دائماً في علم الآثار إنه من أسماء المدن، يمكننا بسهولة معرفة هل المدينة أصلها يوناني أو لوفي، فإذا احتوى الاسم على حرفي إس مثل ساغالاسوس ترميسوس، أو حرفي ND أو NT مثل أسبندوس أريكاندا سانتوس، فنعلم من ذلك أنها تدل على الشعوب الأصلية في الأناضول، وأنها مشتقة من كلمة لوفية. ورغم أن المصادر التاريخية لا تقدم معلومات وافية عن أسبندوس، إلا أن عالم الجغرافيا سترابو قال إنه بعد بيرغي يصل الطريق لبحيرة كابيريا، وبعدها لنهر إرميدون، وعلى مسافة من هناك تقع أسبندوس في الجهة الشمالية،

0: هذا الوصف موافق لمعطياتنا. بحيرة كابريا ذكرها أيضا رحالة القرن التاسع عشر، لكنها جفت في ستينيات قرننا وكان يمكن تمييز موقعها نوعا ما، أما اليوم فقد اندثرت معالمها تماما. إذن دعونا نذهب لنعين المسرح عن قرب. في الواقع كما قلنا حين زرنا مسرح برييني، إنه يحمل جميع الخصائص الواجب توفرها في المسرح الهلنستي أو اليوناني. أي إذا اشتريتم كتاباً عن العمارة اليونانية القديمة ستجدون مسرح برييني نموذجاً عن المسرح الهلنستي، وكذلك نجد أن مسرح أسبندوس هو نموذج مثالي لمسارح العصر الروماني، فقد بني بأبعاد يمكن وصفها بالمثالية وفق ذلك العصر. في القرن الأول للميلاد كان هناك معماري روماني يدعى فيتروفيوس، ألف كتاباً اسمه الكتب العشرة في فن العمارة، وقد تطرقنا إليه. ابتكر فيتروفيوس النجم الفيتروفي، وهو مقياس للأبعاد المثالية للمسرح. هذا المسرح صمم مطابقاً تماماً للنجم الفيتروفي إلى درجة توصف حقاً بأنها مثالية. ولكن أيضاً المسرح لم يكن مثالياً بتصميمه وبنائه فقط، بل هو من أكثر المسارح التي ظلت سليمة. ودعونا نذكر أنه ليس مسرحاً دائرياً بل نصف دائري. انظروا، هنا يوجد مدرج وهنا الأوركسترا ومبنى المنصة. لو لم يكن هناك مبنى المنصة وهناك مدرجان نصف دائريين متقابلين لأسميناه مسرحاً من طراز أنفي. بني هذا المسرح في القرن الثاني للميلاد، لكنه لا يزال سليماً، وهناك سبب لذلك. فبعد حوالي 1000 عام في القرن الثاني عشر في عهد السلاجقة خضع لعملية ترميم واسعة.
1: باستثناء مبنى المنصة المؤلف من طابقين والمنصة الخشبية والتماثيل التي تزين الجدار الواقع خلفها والأعمدة، صمد المسرح ليومنا هذا بشكله الأصلي. الدرجان الجانبيان والأقواس التي تزين أعلى المدرج بأعمدتها وقناطرها 58 رممت في عصرنا الحالي. جميع الكوات التسع في الطابق العلوي لمبنى المنصة ذي الواجهة الغنية بالزخارف تعلوها تيجان هرمية. أوسطها الذي ظل بحالة جيدة نحتت عليه امرأة وأغصان ملتوية وأزهار، وإن بدت المنحوتة مرتبطة بالباكوسيات في مهرجانات ديونيسوس، إلا أنها ألهبت مخيلة الشعب بالأساطير. من أهم ما يميز النحت النافر الذي يتوسط مبنى المنصة هو إجراء عمليات ترميم وتعديل له في الفترة التي اتخذ فيها السلاجقة المسرح قصراً لهم. كشف المؤرخ ميكائيل دوغن في عام 2011 إضافة السلاجقة في القرن الثالث عشر لجص منحوت عليه تماثيل نساء مطلية يخفي تحته النحت الروماني النافرة على التاج الهرمي لواجهة مبنى المنصة.
0: إنه حقاً مسرح رائع جداً. يعود تاريخ المسارح لمهرجانات ديونيسوس أو باخوس أو قطاف العنب، فقد انتشرت المسارح بكثرة في منطقة فريجي في إيجي، حيث كان المشاهدون بداية يجلسون على سفوح التلال. واعتباراً من القرن الخامس قبل الميلاد أصبحت هناك مقاعد حجرية كهذا. لكن وعندما ننظر للمسارح التقليدية القديمة نلحظ أن لجميعها تقريباً إطلالة رائعة، أي إنها تطل على منظر خلاب، تطل على الجنوب والغرب أو الشرق، لكنها لم تكن تطل على جهة الشمال. بمعنى آخر المسرح هو مساحة مفتوحة، والمار من أمام المسرح يرى ما بداخله، والجالسون بداخله يرون المارين في الخارج. لكن في عصر الإمبراطورية الرومانية في القرن الثاني للميلاد تغير الأمر بعض الشيء، والمسرح مثال على ذلك. فمع البدء ببناء القبب الأسطوانية لم تعد هناك حاجة لسفح طبيعي، رغم أننا نعرف من النقوش المحفورة عليه أن مسرح أسبندوس بني في القرن الثاني للميلاد. لكن ولكونه يتكئ على تلة طبيعية فثمة احتمال كبير أنه كان هنا مسرح في فترة أسبق، وهذا احتمال، فقد جرت العادة على توسعة المسارح وإضافة

كما جرت العادة، وهذه ميزة مدروسة للغاية ويختص بها العصر الروماني. كذلك تغير مبنى المنصة، فكما رأينا في برياني شيدت مباني المنصات لأول مرة في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، لكنها لم تكن كنظيراتها في العصر الروماني، بل كانت صغيرة لا تحجب الرؤية وتبنى لدواعي الضرورة، إذ كانت توضع فيها الأزياء والديكور والآلات الموسيقية، أي كانت تستخدم ككواليس. لكن في عصر الإمبراطورية الرومانية أصبح ارتفاع مبنى المنصة يوازي ارتفاع المسرح ويحجب رؤية المسرح. لا نرى هذا في معظم المسارح التاريخية لأنها انهارت، لكننا نراه في أسبندوس، أي إن الموجودين بالداخل تنقطع صلتهم بالخارج لتتحول المسارح لمبان مستقلة. قد تتساءلون لماذا يبذلون كل هذا الجهد؟ لأن المسارح خلال عهد الإمبراطورية الرومانية كانت مثل التلفاز والصحف.

أو فنانون معروفون كنابيوس حكيمي روما إلقاء خطبة هنا أمام 15,000 أو 20,000 شخص دون أن يشوش أي شيء على تركيز الجمهور. تخيلوا هذا المكان مليئاً بنحو 20,000 شخص. في الخارج تمر عربات الخيل ويسير المارة دون أن يؤدي ذلك لتشتيت انتباه الحاضرين. الجميع تركيزه منصب على الأوركسترا وعلى مبنى المنصة. ذكرنا لكم بعض أهم سمات هذا المسرح الذي تشاهدونه، لكن هناك أيضاً منحوتاته النافرة وبالطبع القصص المرتبطة بها.

0: سيطرة الأتراك أي السلاجقة على هذا المسرح وهذه المنطقة التاريخية عموماً كانت فترة هامة في تاريخ المسرح. خلال تلك الفترة شاعت قصة في الأرجاء قد ترجع للعصور القديمة، وربما كانت قصة محورة لا نعرف بالضبط حقيقتها. تعرف تلك القصة بقصة بالكز الشهيرة، وتقول هذه القصة إن ملك أسبندوس كانت لديه ابنة حسناء، وبالطبع فإن بنات الملوك جميلات بطبيعة الحال، وحين بلغت تلك الفتاة سن الزواج وكبرت ولاختيار زوج لابنته، طرح الملك آنذاك فكرة غريبة بعض الشيء، فقال: سأزوج ابنتي ممن يحقق الإنجاز الأفضل والأكثر نفعاً لمدينتي. تنافس الشعراء والأدباء والرسامون والمعماريون من أجل الزواج بها، وفي النهاية لم يتبقى غير مهندسين، فاحتار الملك في الاختيار بين الاثنين. كان أحد هذين المهندسين والذي لا نعرف اسمه هو المعماري الذي بنى المجاري المائية والأقنية الرائعة في أسبندوس، والآخر هو المعمار زينون والذي نعرف اسمه من النقوش، وهو من بنى المسرح. يقول الملك: إن هذا المسرح جميل جداً، ولكن أيضاً بفضل الأقنية المائية تصل المياه لوسط المدينة بلا انقطاع، يبدو أنها هي الأفضل. وأثناء تفكيره وهو جالس على أعلى صفوف المسرح، سمع صوتاً هامساً يقول: أحب ابنة الملك، أريد الزواج بها. يتلفت حوله فلا يرى أحداً، ثم يدرك أن زينون كان يحدث نفسه همساً في ساحة الأوركسترا. حينها لاحظ عبقرية نظام تضخيم الصوت في المسرح، وفي النهاية قسم الملك ابنته لجزئين وأعطى جزءاً لكل معمار. بالطبع في نهايتها اتخذت القصة فجأة طابعاً شرقياً كما نلاحظ. هذه القصة استوحيت على الأغلب مما يسمى القوصرة، أي هي التاج الهرمي الواقع وسط المسرح كما تشاهدون، ومن منحوتته النافرة المرتبطة بديونيسوس أو باخوس. فالحجر انشق بفعل عوامل طبيعية ليبدو وكأن الفتاة منقسمة لنصفين. هذه إحدى الأساطير المتعلقة بهذا النحت. إذن ما الذي نعرفه أيضا عن مبنى المنصة هذا وعن أساطيره؟ كما أسلفت رمم المسرح وأعيد استخدامه في العصر السلجوقي.
1: بين عامي 1237 و 1240 حول السلطان السلجوقي غياث الدين كخسرو الثاني إسبندوس لقصر صيفي. وفي الجهة الجنوبية للمبنى الرئيسي للمسرح هناك عناصر معمارية سلجوقية مدعمة لمبنى القصر، وهي أقواس من الطوب تزين التاج العلوي لبوابة القصر التي ترجع للعهد الروماني، منحوتة نافرة لأسد يجري يساراً، كما توجد أربعة نقوش حيوانية مختلفة أسفل النافذة المجاورة للبوابة.
0: نحن في مبنى المنصة وعلينا إمعان التفكير في هذا المكان. كما ذكرت قبل قليل فهذا المكان حفظ بشكل جيد حقاً، لأنه في عهد السلاجقة أي بعد حوالي 1000 سنة على الانتهاء من بنائه خضع هذا المبنى لعملية ترميم موسعة جرى خلالها تدعيم جميع هذه الجدران. الكتيبات الإرشادية أو المعلومات العامة قد تذكر أن هذا المكان رمم في العهد السلجوقي واستخدم

كاستراحة للقوافل، ولكن هذه المعلومة خاطئة في الواقع. فالباحث والمؤرخ الإيرلندي بجامعة أكدينيز التركية دوغن أجرى هنا أبحاثاً مكثفة أظهرت أن هذا المكان كان في الواقع قصراً سلجوقياً، لكنه الآن غير موجود. ولكن حقيقة في صوره القديمة جداً كانت توجد في قسم الأوركسترا أنقاض القصر. فنحن نعلم أن حكم السلاجقة امتد حتى ألانيا، وكانت ألانيا ميناءهم، لذا بنوا هنا قصراً صيفياً تماماً مثل قصر كوبادافاد في بحيرة بشهير، كما قاموا بترميم هذا المكان. ولحسن حظنا أن السلاجقة قاموا بترميم المبنى وإصلاحه، فمسرح أسبندوس في يومنا هذا ليس المسرح الأفضل حفظاً في تركيا وحسب، بل الأفضل صوناً في العالم بأكمله. زوار أسبندوس يزورون المسرح ويذهبون عادة، فحين يذكر اسم أسبندوس لا يتبادر للأذهان غير المسرح. لكن هناك أعجوبة معمارية وهندسية لا تقل أهمية عن مسرح أسبندوس، وهي مجار نقل المياه للمدينة وأطلال مدينة أسبندوس. لم يتسع وقتنا اليوم، لكن سنتحدث عن تلك المجاري وعن مدينة أسبندوس العليا أيضا في حلقة أخرى. إلى اللقاء.

النظر الكرام، أهلا بكم إلى العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. في ثالث محطاته الخارجية، رئيس الوزراء العراقي يزور أنقرة الثلاثاء على رأس وفد حكومي لتعزيز العلاقات التركية العراقية. الجيش السوداني يواصل تقدمه في ولاية شمال كردفان ويبسط سيطرته على مزيد من المواقع الاستراتيجية ويستعيد السيطرة الطريق الوصل بين الخرطوم والأبيض. وضربات أوكرانية بعيدة المدى

0: في ملفنا الأول من العالم اليومي، يزور رئيس الوزراء العراقي علي زيدي أنقرة الثلاثاء في ثالث محطات جولته الخارجية بعد واشنطن وطهران، وفي جعبته ملفات تتعلق بالأمن والاقتصاد والمياه وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. فما هي أبرز الملفات التي يحملها زيدي في زيارته إلى أنقرة، وكيف ستسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين بغداد وأنقرة؟
1: في ثالث محطاته الخارجية يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الثلاثاء إلى أنقرة بعد زيارته واشنطن وطهران في الآونة الأخيرة. ويرافق الزيدي وفد حكومي يضم وزراء وقيادات أمنية وسياسية ومحافظين، حاملاً ملفات عراقية حساسة تتعلق بالجانب الأمني والحدودي وحصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات وتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي. ومن المرتقب أن تتضمن الزيارة توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في قطاعات الأمن والطاقة والاستثمار والتجارة والنقل والبنى التحتية، كما ستتناول المباحثات التطورات الإقليمية المتسارعة وفي مقدمتها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والتجارة، إضافة إلى أهمية تنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية للحفاظ على استقرار المنطقة بحسب عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي. زيارة الزيدي إلى أنقرة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات العراقية التركية لتزامنها مع تحديات أمنية واقتصادية وإقليمية متسارعة، كما ستكون نتائج الزيارة مؤشراً مهماً على مستقبل العلاقات بين البلدين في ظل تشابك المصالح الأمنية والاقتصادية والحاجة المتبادلة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع مشاريع التنمية والاستثمار التي تمثل أولوية استراتيجية لكل من بغداد وأنقرة.
0: وللمزيد أكثر ينضم إليها من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري. دكتور إحسان، أرحب بك في البداية في العالم اليوم، ودعني أتناول معك الأهمية التي تكتسيها هذه الزيارة للزيدي إلى أنقرة والتي جاءت بعد زيارته لواشنطن وطهران مباشرة.
2: شكرا لكم على الاستضافة. تمثل محطة إقليمية مهمة للسيد رئيس الوزراء، خصوصا وأن هناك ملفات مشتركة ومصالح متبادلة ما بين بغداد من جهة وأنقرة من جهة أخرى. تكمن أهمية هذه الزيارة من ناحية التوقيت، خصوصا وهي تتزامن مع تحولات إقليمية كبيرة وأيضا تغير في موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك يجد الزيدي بزيارته إلى العاصمة أنقرة محطة أساسية للدفع بتفاهمات مشتركة، خصوصا فيما يرتبط بطبيعة هذه التحولات التي نتحدث عنها. فضلا عن ذلك، يجد الزيدي من أن طبيعة العلاقات مع الجمهورية التركية وخصوصا في مجالها الاقتصادي يمكن أن تكون رافعة للأزمة التي يعانيها الاقتصاد العراقي بالتحديد، خصوصا وأن السياسات الخاطئة التي اتبعتها حكومة محمد الشياع السوداني تسببت بانهيار مالي. ولذلك يبحث الزيدي في زيارته من ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية عقد شراكات اقتصادية كبيرة ما بين البلدين. يمكن هذه الزيارة محطة فارقة من خلال تفعيل المجلس التنسيقي العراقي التركي. فضلا عن ذلك، يجد من الزيدي في هذا التوقيت بالتحديد مع غلق مضيق هرمز من أن إحياء اتفاقية مرور النفط العراقي من خلال الأراضي التركية خير ما يمكن أن يدعم العراق والخزينة العامة العراقية. لذلك هي محطة مهمة من وجهة نظري، لا تحمل بعدا اقتصاديا فقط وإنما بعدا سياسيا.

0: سياسيا وأيضا إقليميا مهمة.
1: وفي ضوء ذلك دكتور إحسان، ستكون هناك ملفات عديدة حاضرة مع رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته يوم غد الثلاثاء، متمثلة في الجانب الأمني والتجاري والاقتصادي لا سيما النفطي، وكذلك بشأن تدفقات مياه نهري دجلة والفرات. التركيز في البداية من رأيك، والذي سيستحوذ على أهمية لدى زيارة الرئيس من ملفات؟
0: أنا أعتقد أن هذه الزيارة ستؤسس لمحطة فارقة ما بين بغداد وأنقرة. طبيعة الملفات التي يحملها رئيس الوزراء السيد الزيدي، يعني خصوصا إذا ما نظرنا إلى ملف التجارة البينية ما بين البلدين، هناك رغبة متبادلة في رفع سقف التبادل التجاري ما بين العراق وما بين تركيا، ليصل ما بين 18 إلى 22 مليار دولار أمريكي، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد سيكون ذات يعني منفعة متبادلة للبلدين. أضف إلى ذلك الزيدي يعني يدرك جيدا من أن هناك يعني خطوات من قبل تركيا باتجاه العراق، خصوصا في قضايا المياه، وهو يركز الآن على هذا الملف بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى فرص استثمارية كبيرة جدا. يمكن لهذه الزيارة أن تعيد إحياء فكرة طريق التنمية، ذلك الطريق الذي طالما دفعت باتجاه تركيا لغرض أن يكون هناك ممرا تجاريا ساندا لطرق التجارة وإمدادات الطاقة، يعني على مستوى النفط، على مستوى الغاز، أو حتى على مستوى البضائع من الخليج العربي لتصل إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. لذلك الملفات متعددة، يعني ما بين التجاري والصناعي، وبالإضافة إلى ذلك الملف الأمني من وجهة نظري سيكون حاضرا، خصوصا فيما يرتبط بضبط الحدود بين البلدين ومنع يعني أن تكون الجغرافية العراقية منصة لاستهداف الأمن القومي التركي.
1: يعني في هذه الجزئية تحديدا، لعلك تدرك تماما دكتور إحسان بأن تركيا تتخذ نهجا متعلقا بتصدير الاستقرار والأمن والسلام، ما يحدث انتعاشا وازدهارا اقتصاديا، فكيف سيكون برأيك التركيز فيما يتعلق بمصادر الطاقة والكهرباء بين البلدين، وكذلك فيما يتعلق بميناء جيهان التركي من قبل بغداد؟
0: تركيا لها تعاون كبير في مجال الطاقة، يعني الأنبوب الذي يمر من خلال يعني كركوك باتجاه ميناء جيهان التركي، أنا أعتقد هو من الأولويات بالنسبة للسيد الزيدي، يعني خصوصا في ظل يعني الرغبة بإعادة إحياء اتفاق أو يعني التوقيع على اتفاق جديد، يعني هذا سيوفر للعراق منصة مهمة بالنسبة لتصدير النفط. حتى في مجال الطاقة الكهربائية تركيا ونتيجة تعاقدات العراق ساهمت برفد منظومة الطاقة الكهربائية من خلال ما يعرف بالمحطات العائمة، وهذا أنا أعتقد سيؤخذ بنظر الاعتبار ليس فقط على مستوى البنى التحتية للطاقة الكهربائية وإنما على مستوى التجميد. أنا أعتقد أن واحدة من أهم الملفات التي قد لا تكون معلنة هو أيضا تلك الاتفاقات التي ستكون في المجال العسكري، خصوصا في مجال يعني الطائرات المسيرة. العراق سيبحث مع الجانب التركي قضية الحصول على الطائرات المسيرة التي أثبتت التركية طبعا التي أثبتت نجاحها بشكل كبير جدا، خصوصا في ظل التحديات التي يواجهها العراق في هذا الوقت بالتحديد. لذلك أنا أعتقد أن الزيارة

0: رغم أنها يعني تبحث قضايا التحول الإقليمي، لكن لا يمكن الابتعاد عن مجالها أو بعدها الاقتصادي بالتحديد. ومن ثم وصول العراق إلى بانياس من جديد يعني كنفط عراقي، أنا أعتقد سيكون ذات فائدة كبيرة جدا. العراق بحاجة إلى ما يقارب يعني تصدير مرة أخرى عن طريق ميناء جيهان التركي إلى ما يقارب 1,250,000 إلى 1,500,000 ألف برميل نفطي، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد سيحقق عوائد للموازنة الاتحادية العراقية، وأيضا ينعكس إيجابا على تركيا التي ستستحصل يعني وفق الاتفاق المزمع عقده على عوائد يعني نتيجة مرور هذا النفط من خلال أراضيها. لذلك أنا أعتقد هناك يعني فرصة سانحة للدولتين لغرض يعني البدء بمسار للعلاقات في كل المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية.
1: دكتور حسان، تركيا لعبت دورا بارزا ومهما فيما يتعلق بالحرب الدائرة بين واشنطن وطهران، وذلك للوصول إلى حلول دبلوماسية سياسية بين البلدين، وكان ذلك أيضا يتماهى مع الدور العراقي لا سيما بعد زيارة الزيد لواشنطن وما حمله من رسالات إلى طهران. إلى أي مدى سيكون هناك تنسيقا في هذه الجهود وفي هذه النوايا بين بغداد وأنقرة لحلول دبلوماسية للوصول إلى حلحلة هذه الحرب الدائرة والمضي نحو طاولة المفاوضات؟
0: أنا أعتقد أن العراق يركز على الدول الفاعلة التي تدفع باتجاه الاستقرار. تركيا يعني وباعتراف طهران وحتى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الوسطاء الرسميين يعني باكستان وقطر أشاروا إلى أن تركيا كان لها دور فاعل ومهم ومؤثر في المفاوضات التي نتج عنها تهدئة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران. في ظل تصاعد احتمالية عودة الحرب، تبدو هذه الزيارة مرة أخرى لتعيد تلك الجهود من خلال التكامل. أشرت قبل قليل حضرتك إلى الزيارة التي قام بها السيد علي الزيدي إلى واشنطن، هذه بحد ذاتها أنا أعتقد تمثل محطة يعني في جانب الحرب الأمريكية الإيرانية في مهمة لإجراء نوع من الضغوط التي يمكن من خلالها الذهاب نحو تهدئة. العراق الآن رغم أنه نقل رسالة إلى إيران، لكن هو يريد أن يعيد تموضعه أيضا كالطرف يعمل على التهدئة والاستقرار، ولذلك يجد في كل من تركيا والمملكة العربية السعودية التي سيزورها السيد الزيدي في الخميس المقبل ما يمكن أن يدعم التهدئة والوصول إلى تسوية أو اتفاق سلام شامل ما بين واشنطن وطهران.
1: أشكرك جزيل الشكر من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يواصل الجيش السوداني تقدمه في ولاية شمال كردفان محققا انتصارات سريعة وحاسمة، ويستعد سيطرته على الطريق الواصل بين العاصمة الخرطوم والأبيض. ارتفاع أصوات المدافع وزيادة عدد الخنادق لا يمنع من رؤية الجانب الإنساني من الحرب التي يبرز فيها وجع آلاف السودانيين المحرومين من الغذاء والدواء وحتى من المأوى.
1: للميدان في شمال كردفان صوت أعلى، أزيز ورصاص تمتزج بهما أهازيج جنود الجيش السوداني واحتفالات أهالي بلدات وقرى استعادتها القوات من قبضة الدعم السريع. فلأيام متتالية يعلن الجيش والقوات المتحالفة معه توسيع نطاق سيطرتها وتثبيتها في الولاية، واليوم تنضم منطقة أم بادر الاستراتيجية

0: إلى المناطق الخمس التي أعلن الجيش استعادتها، مع استمرار عمليات التأمين والتمشيط وفتح طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض. وتوسع السيطرة على أم بادر المجال العملياتي للجيش، فبحسب مصادر عسكرية تمثل المنطقة أحدث نقطة في سلسلة تقدمه داخل شمال كردفان بعد بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم جرفة وجريجخ. وتكتسب أم بادر أهميتها من وقوعها في مسارات تربط شمال كردفان بإقليم دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثراً في حركة القوات والإمدادات بين الإقليمين. أما طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض فيمثل المكتب اللوجستي الأهم في هذه المرحلة، لأنه يصل مناطق التقدم بمصادر الإمداد شرقاً ويخفف الضغط على عاصمة الولاية. لكن التحدي لا ينتهي بدخول المدن والبلدات، فالجيش يواصل عمليات التأمين والتمشيط لمنع التسلل أو الهجمات المضادة وتثبيت وجوده على طرق طويلة وفي مناطق متباعدة. وفي الجانب الآخر من المشهد، تكشف المناطق المستعادة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، ففي جبرة الشيخ أظهرت صور من داخل مستشفى تخريباً واسعاً وخروجه عن الخدمة، في صورة تلخص المسافة بين استعادة الأرض وعودة الحياة إليها. عسكرياً، أعلنت القيادة نيتها مواصلة التقدم غرباً، غير أن الانتقال من شمال كردفان إلى دارفور يتطلب تأمين طرق الإمداد والمسافات الطويلة والمدن الواقعة على امتدادها. لا شك أن تقدم الجيش غير خريطة الميدان، لكن الدرب نحو دارفور ما زال طويلاً. وفي المناطق المستعادة يمثل تثبيت الأمن وعودة الأهالي واستعادة الخدمات الامتحان الأصعب.
1: وللمزيد أكثر معي هنا في الاستوديو سعادة مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية السيد أمجد فريد الطيب. سيد الطيب، بداية أرحب بك في العالم اليوم، ودعني أتناول معك هذه التطورات الأخيرة والتي وصل إليها الجيش السوداني بسيطرته على أم بادر. ماذا تعطيه من استراتيجية وما الذي ستعطيه أيضا للسلطات الشرعية في السودان على الصعيد السياسي؟
2: شكرا جزيلا لك وشكرا للاستضافة. حقيقة أن الأوضاع في الميدان تتحرك باتجاه استعادة الدولة لكامل سيطرتها على التراب السوداني، وهذا أمر إيجابي، لكنه لا يكفي وحده لإنهاء الحرب. القوات المسلحة السودانية تقوم بدورها وواجبها في تحرير التراب السوداني، لكن استمرار الدعم الخارجي الذي تقدمه دولة الإمارات إلى ميليشيا الدعم السريع يغذي الطموحات والأطماع السياسية للميليشيا، وبالتالي يغذي استمرارية الحرب ويزيد من ضراوتها أيضا، لأن الإمارات تقدم أسلحة متطورة تساعد الميليشيا على يعني قتل المدنيين وعلى ارتكاب مزيد من الجرائم، وكلنا شاهدنا ما فعلته الطائرات المسيرة الإماراتية في مدينة الفاشر وفي القصف على الأبيض، وأيضا في الهجوم على الأراضي السودانية من في الحدود الشرقية من أثيوبيا. الشاهد وشاهدنا أيضا تورط الإمارات العربية المتحدة في جلب مرتزقة من شتى بقاع العالم حتى من كولومبيا للقتال في صفوف الدعم السريع، وهم ساهموا هؤلاء المرتزقة الكولومبيين في ارتكاب مجازر شنيعة عند سقوط الفاشر في أكتوبر في العام الماضي. لكن الشاهد أن التقدم الذي قام به الجيش اليوم بتحليل مناطق كبيرة في ولاية شمال كردفان، وقد زارها السيد رئيس مجلس السيادة بنفسه بعد ساعات قليلة من تحريرها، دفعت الميليشيا إلى حالة من الاضطراب. ظهر هذا الاضطراب جليا في الخطاب الذي خرج به قائد الميليشيا حيميتي بشكل متوتر وشكل يائس، وهو يدعو قواته إلى تغيير تكتيكاتها وإلى التوقف عن تصوير انتهاكاتهم حتى لا يعني يسجلها المجتمع الدولي وحتى لا يوثقها الإعلام. هذا الخطاب اليائس الذي دفع قائد الميليشيا إلى مخاطبة مرتزقته عبر الإعلام وعبر الخطابات المفتوحة يكشف أن الدعم السريع فقدت تماسكها المؤسسي وتحولت إلى تحالف من لوردات.

0: وأمراء الحرب الذين يقاتلون بلا نسق مركزي، وهذا الأمر خطر جدا لأنه يزيد من وحشية هذه القوات في التعامل مع المدنيين. في العموم أن السلام لن يقاس بمجرد التقدم العسكري ولا بمجرد قبول مبادرات خارجية أو رفضها، لكن سيقاس حقيقة بعودة المواطنين المدنيين إلى مناطقهم ومعاودة حياتهم. وفي ذلك نجد أن منظمة الهجرة الدولية IOM قبل أسابيع قليلة قالت أنه في الثلاث أشهر الأخيرة عاد أكثر من 4 مليون و500 ألف مواطن سوداني عادوا إلى مناطق سكنهم الطبيعية، 2.5 مليون منهم عادوا إلى الخرطوم، وهذا يعني أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها، بدأ السودانيون يعودون إلى ديارهم، وهذا هو السلام الحقيقي الذي تزعى إليه الحكومة.
1: سيادة المستشار، يعني في ضوء كل ما تفضلت به، لا سيما الارتباك الواضح من خلال كلمة حميدتي ومخاطبته لميليشياته كما تفضلت، كيف ستتحرك السلطات الشرعية في السودان لاستثمار كل ما حققته حتى هذه اللحظة على أرض الواقع؟
0: بالنسبة للحكومة السودانية فهي تعتبر المواطنين السودانيين في المناطق التي يسيطر عليها أو تحتلها ميليشيا الدعم السريع هم رهائن قيد احتياز غير قانوني لدى ميليشيا الدعم السريع التي تستغلهم لتنفيذ وتحقيق مطامعها السياسية، ومن خلفها مشروع الإمارات التي تحاول الضغط على الحكومة السودانية من خلال ابتزازها عبر سلامة مواطنيها. الحكومة السودانية ستتحرك في كل المحاور، الجيش يتقدم في شمال كردوفان وأيضا في غرب دارفور، الجيش وصل إلى أقل من 30 كيلومتر من مدينة الجنينة في سعيها لتحرير المواطنين من قبضة الميليشيا، وأيضا الحكومة السودانية تستمر في الانخراط مع أي مبادرة جادة لتحقيق السلام في السودان، لكن أي مبادرة لا تضمن حماية المدنيين ولا تضمن تحرير السودانيين من قبضة الدعم السريع هي لن تحل الأزمة ولن تكون طريقا.
1: ذكرت سيادة المستشار بأن ستكون هناك ردة فعل وحشية من قبل الدعم السريع في إطار حماية المدنيين وعدم انتشار توسع رقعة هذه الردود الوحشية من قبل الدعم السريع، ما هي الخيارات لدى السلطات لا سيما الجيش السوداني؟
0: الجيش السوداني جزء من الحكومة، جزء من السلطات، فهو لا يملك خيارات منفصلة عن خيارات السلطات. الحكومة السودانية منخرطة وتفضل الوصول إلى حل سياسي لأنه سيكون أقل كلفة، لكن السودانيون وحكومتهم لم يختاروا هذه الحرب. هذه الحرب شنتها دولة الإمارات العربية المتحدة على السودان عبر أداتها ميليشيا الدعم السريع، ويعني اشترط بعض الساسة السياسيين لدعم هذه الميليشيا في كل الجرائم والانتهاكات الوحشية التي ارتكبتها. نحن لم نختار هذه الحرب، ونحن نختار السلام، لكننا نختار السلام الذي يضمن سلامة مواطنينا، الذي يضمن أمان واستقرار البلاد، والذي يضمن وحدة وسيادة السودان. شروط نجاح أي مبادرة لتحقيق السلام في السودان هو التعامل مع الواقع وليس مع المطامع الإماراتية في السودان.
1: يعني ذكرت بأن الدعم السريع يتلقى دعما خارجيا لا سيما من قبل دولة الإمارات، ما هو بالتالي التحرك في نطاق الإقليم لدى السلطات السودانية لتلقي الدعم لمواجهة كل هذه الأساليب التي تتخذ وتدعم بالتالي الدعم السريع؟
0: الحكومة السودانية وشعبها والمتطوعين في صفوف القوات المسلحة السودانية والأبطال في القوات المسلحة السودانية يستمرون في بذل الغالي والنفيس من أرواحهم لتحرير بلادهم. هناك يعني الدول الكبيرة في الإقليم، الدول الراسخة في الإقليم مثل السعودية ومثل مصر ومثل تركيا، هذه دول لها تاريخ يمتد إلى آلاف السنين ولا تعاني من عقدة الدول الصغيرة مثل دولة الإمارات التي تحاول الاستثمار في الفوضى وعدم الاستقرار. هذه حكومات تدعم الشرعية في السودان وتدعم الاستقرار في السودان، لكن للأسف الأشقاء، ولا نقول الأشقاء في الإمارات، الشعب الإماراتي شعب شقيق، لكن القيادة الإماراتية وبالأخص محمد بن زايد وإخوته يحاولون الاستثمار في عدم الاستقرار ليس في السودان فحسب، بل يحاولون الاستثمار في عدم الاستقرار في ليبيا، في اليمن، في الصومال، لأن ذلك

0: يعني ربما يخاطب عقدة النقص بتاعت الدول الصغيرة التي لها موارد كبيرة.
1: فيما يتعلق بالتنسيق بين تركيا والسودان، لا سيما السلطات السودانية تدرك تماما، لعلك تدرك بأن تركيا تصدر سياسة السلام والاستقرار وبالتالي الانتعاش في العلاقات. حجم التنسيق بين تركيا والسلطات السودانية لعودة السودان باستقراره وأمنه في البلاد،
0: سياسة السلام والاستقرار ومحاربة الإرهاب. الدعم السريع هي ميليشيا إرهابية، وتركيا لها تجربة سرة في محاربة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار في حدودها، وهي تجربة نستفيد منها في السودان. حاليا تركيا هي من الدول الداعمة على الصعيد الإنساني على الصعيد الاقتصادي للحكومة الشرعية في السودان، وهو الموقف الذي نتوقعه من الدول الراسخة التي تحاول الحفاظ على الاستقرار، لأنها لا تخوض مؤامرات إقليمية يعني تحاول الاستفادة والاستثمار في عدم الاستقرار.
1: يعني هذه الدول الراسخة المتمثلة في مصر والسعودية وكما تفضلت تركيا للعب دور الوسيط، إلى أين وصل كل هذه الجهود؟
0: للأسف تركيا حاولت الوساطة من قبل بين الحكومة السودانية وبين النظام نظام بن زايد في الإمارات، ولكن كالعادة يعني تملص نظام بن زايد من مبادرة الرئيس رجب الطيب أردوغان، وكذلك حاولت جهات أخرى أيضا التوسط مع النظام بن زايد الإماراتي، لكن ظلوا سادرين في غيهم وظلوا يعني مستمرين في المراهنة على استخدام نفوذهم السياسي خصوصا في الدوائر الغربية لتوفير حماية لميليشيا الدعم السريع من الانتهاكات التي شهد العالم كله على ارتكابها. للأسف نأمل أن يعودوا يعود النظام الإماراتي إلى رشده، وإلا فإن ذلك سينقلب عليه لا محالة.
1: على الصعيد الإنساني سيادة المستشار، الدور الذي لعب من قبل السلطات السودانية لرفع حجم هذه المعاناة التي تحيط بعديد المناطق والأقاليم في السودان، لا سيما الأكثر سخونة في التوترات الميدانية.
0: حقيقة أن السودان يعاني من أكبر كارثة إنسانية، لكن هذه الجملة وحدها لا تكفي، لأن السودان لا يعاني من كارثة إنسانية بدون فاعل أو نتيجة لزلزال أو كارثة طبيعية. هناك كارثة إنسانية في السودان نتيجة للجرائم التي تشنها قوات الدعم السريع والتي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المواطنين السودانيين. ولعلك تلاحظ أن المناطق التي يتم تصنيفها بأنها تعاني من فجوة غذائية أو أنها تعاني من انعدام للأمن أو تعاني من جرائم حرب وجرائم إنسانية هي المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع. الحكومة السودانية تقوم بواجبها في تقديم الخدمات لمواطنيها، وحتى المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع تستمر الحكومة السودانية حتى الآن في دفع مرتبات العاملين في الخدمة العامة مثل المعلمين والأطباء والموجودين هناك، لأنها تحاول الحفاظ على الحد الأدنى من تقديم الخدمات الاجتماعية لكل المواطنين. والمضحك في الموضوع أن ميليشيا الدعم السريع تقوم باعتقال مقدمي الخدمات العامة بتهمة التعاون مع الحكومة السودانية لمجرد أنهم يستلمون مرتباتهم من الحكومة السودانية. هذا الأمر غير معقول. هذا الجنون الذي يحاول البعض تبريره أو يحاول البعض يعني إجبارنا على التعايش معه، هو محاولة لإجبارنا للتعايش مع الاحتلال، ومحاولة لإجبارنا على التعايش مع المعاناة، ومحاولة لإجبارنا على القبول بأخذ مواطنين السودانيين رهائن لدى الطموحات الإماراتية، وهذا ما لن نقبل به. نحن نفضل في الحكومة السودانية إنهاء هذا الأمر عبر حل سياسي يتم عبر سحب مرتزقة الدعم السريع من احتلالهم للمناطق المدنية وتجميعهم في معسكرات، وبعد ذلك التعامل معهم عبر ترتيبات أمنية تنزع سلاحهم، تعيد دمجهم في المجتمع أو تعيد دمجهم في القوات المسلحة إذا لم يرتكبوا جرائم شنيعة، وبعد ذلك مخاطبة قضية توحيد الجيوش في السودان والقضايا السياسية التي تتيح الانتقال إلى استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي في السودان. لكن محاولة فرض قسمة سلطة مع قيادة الميليشيا الحالية أو مع يعني توابع النظام الإماراتي هو أمر لن يقبله السودانيون،

0: ولن يقبلوا بأن يروا الدعم السريع مرة أخرى في قيادة البلاد سياسيا.
1: أشكرك جزيلا الشكر سعادة مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون الخارجية السيد أمجد فريد الطهيب عن هذا الكم الوافر من كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، توسع أوكرانيا من هجماتها ضد المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو، في حين يتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تخسر كييف الأجزاء الغربية من أراضيها. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول الضربات الأوكرانية للعمق الروسي وزيادة معدلات الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية.
1: تحتدم المعارك بين روسيا وأوكرانيا، فتتسع رقعتها وتتنوع مناطق الاستهداف فيها، وتتزايد أعداد القتلى والمصابين يوما بعد يوم. عشرات القتلى والجرحى سقطوا بغرق سفينة مدنية في ميناء أوديسا الأوكراني جراء استهداف روسي أكدت المصادر تعرضها أثناء عبورها في البحر الأسود بالقرب من أوديسا لضربة صاروخية روسية أثناء مغادرتها الميناء وهي تحمل شحنة من الذرة الأوكرانية. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن هجمات روسية بطائرات مسيرة أوقعت قتلى في الجانب الأوكراني، بينهم سائقون، في ضربة استهدفت شركة التوصيل بمدينة سومي شمال شرق البلاد، كما أوقعت آخرين في الجنوب الأوكراني. من جانبها، وسعت أوكرانيا هجماتها ضد المناطق الروسية أو الخاضعة لسيطرة موسكو، إذ لقي عدة أشخاص مصرعهم في منطقة روستوف الروسية بهجوم جوي أوكراني، كما سقط قتلى وجرحى في منطقة زاباروجيا الخاضعة للسيطرة الروسية بعد هجوم جوي أوكراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته توعد أوكرانيا بأن تخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلاً أو آجلاً، مؤكداً أن بلاده ستحقق أهدافها وأنها الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، وأن الأعمال العدوانية التي نفذها الغرب أدت إلى هذا الصراع. من جهته، أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخوفه من مساعي كوريا الشمالية تقديم مزيد من القوات والأسلحة الثقيلة لروسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا، منوهاً إلى أنباء عن استعداد موسكو لنشر 30,000 جندي كوري شمالي إضافي في منطقة فورونيتش.
0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من عمان نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردنية السابق الفريق قاسم محمود. سعادة الجنرال، أرحب بك بداية في هذه الحلقة للعالم اليوم، ودعني أتناول معك ما الذي يدور الآن من معطيات وصلت إليها هذه الحرب الروسية الأوكرانية.
2: أستاذ أحمد، مساء الخير، أحييك وزملائك والمشاهدين، وأشكركم على الاستضافة. لا شك أن الحرب الأوكرانية الروسية أخذت مدى زمني أكثر بكثير مما أحد يتوقع، وتحولت إلى حالة من الاستنزاف البطيء للطرفين. الميدانيا الروس يتقدم ببطء وبخسائر كبيرة، استراتيجيا الأوكرانيين نجحوا في فعلا خلق معادلة تماثل استراتيجي باستهداف العمق الروسي، المواقع الرئيسية الإدارية اللوجستية التصنيعية الطاقة، وكذلك حقيقة خطوط المواصلات المطارات وما إلى ذلك. وبالتالي نجحوا فعلا في خلق حالة من القصور اللوجستي الذي يستطيع أن يدعم هذه الجيوش الكثيرة. هناك حوالي 5 جيوش حقيقة روسية موجود الآن في الجغرافيا الأوكرانية، مقابل حوالي 3 إلى 4 فيالق. الفيالق طبعا أكبر من فرقة، وإلى حد ما تصل إلى فرقتين لكل منها. فبالتالي هناك قوة، يعني الميزان القوة من حيث العديد والقوة حقيقة باتجاه روسيا. لكن هذه الحرب مرة أخرى واضح أنها بدأت تأخذ أبعاد جديدة. يعني هذا الاستهدافات المتبادلة للموانئ، للحاملات أو ناقلات المواد الغذائية وحتى النفط حقيقة، يعني يأتي بأضرار أكبر ويجعل هذه الحرب أكثر تأثيرا عالميا حقيقة،

0: تتكامل مع الحرب القائمة في الشرق الأوسط حقيقة بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى، لكي فعلا تضغط أكثر على العالم بكل موارده الأساسية ومواده الأساسية، أمنه الطاقوي، أمنه الغذائي، الاقتصادي بشكل عام، الأسعار العالية، كل ذلك موجود. الحرب الآن أيضا وأفاقها بالانتهاء عسكريا لا تزال بعيدة. صحيح أن هناك نجاحات يعني روسية تقريبا تم الاحتفاظ عليها، ويضاف إليها نجاحات محدودة ببطء كبير جدا، وهناك حضور أوكراني. أوكرانيا تحاول أن تخلق أبعاد جديدة للحرب حتى أيضا تعيد إنتاج نفسها كقوة عسكرية يمكن أن يعتد بها أوروبيا وأمريكيا. بدأت في الآونة الأخيرة تتدخل في حرب الشرق الأوسط، دعمت بعض الدول في الأيام الأخيرة، بدأت أيضا استهدفت سفينة نقل إيرانية، وبالتالي أدخلت بعدا جديدا، وكأن هناك حالة من التكامل بين الحربين، الحرب الأوكرانية الروسية والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وقد يكون ذلك حقيقة بفعل إسرائيلي واضح مباشر لكي يعيد إنتاج الرئيس الأوكراني أمام الرئيس الأمريكي.
1: وبالتالي سيادة الجنرال، يعني كيف يمكن أن تفسر كل هذه التطورات، لا سيما اختلاف أساليب الحرب، استهداف روسيا لسفن تجارية تحمل الذرة الأوكرانية، والرد من قبل أوكرانيا على العمق الروسي؟ إلى أين ماضية هذه الحرب أو هذه المعطيات إذا ما قرأت عسكريا؟ ما الذي ستؤسس له لاحقا كل هذه المعطيات؟
0: أعتقد أحمد الحرب الآن هي المستوى الاستراتيجي واضح أنه عاجز أن يكون عسكريا بالمطلق، وبالتالي يوظف إمكانات عسكرية لتحقيق أهداف ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي كبير جدا. وقد تكون المبادرة جاءت من أوكرانيا حقيقة بسبب عدم توازن القوة العسكرية الميدانية مع الروس، فبالتالي الأوكرانيين من سنتين أو أكثر حقيقة بدأوا يستهدفوا العمق الروسي ويذهبوا إلى أهداف حقيقة فعالة وحساسة ومهمة ومؤثرة، وفعلا أثروا كثيرا على الحالة الروسية الداخلية وعلى الاقتصاد الروسي. وبالتالي كان الرد الروسي الطبيعي أن يبادلوا أوكرانيا بنفس المستوى، فبالتالي بدأت أيضا روسيا تستهدف الأهداف ذات البعد الحياتي اليومي، مراكز الطاقة، مراكز التخزين، والطرق المواصلات، السكك الحديدية، الموانئ والبواخر، وبالتالي أيضا تمنع أوكرانيا من تصدير موادها الأساسية التي تعتمد عليها بشكل كبير جدا من الناحية الاقتصادية في حالة الحرب. فبالتالي هذا التماثل الاستراتيجي هو ضرورة روسية حقيقة حتى يعني يقطع الطريق أمام زيلنسكي أن يكون قادرا على أن يحقق أي شيء في

0: يعني صعبة جدا على الجيشين. الحرب طالت كثيرا، في عياء قتالي في الطرفين، في صعوبة بالغة في تحقيق نتائج حاسمة ميدانيا على المستوى العملياتي وعلى المستوى التعب حقيقة، بغض النظر عن التفوق بالأعداد هنا الروس خصوصا، وخصوصا الجغرافيا أيضا ليست جغرافيا صديقة، بل هي جغرافيا أيضا يعني عامل احتكاك كبير جدا، يضاف إلى العوامل الأخرى العديد البشري مهم جدا في الطرفين، يعني سواء كان الروس يعني حقيقة هناك صعوبة في سد النقص في الخسائر بسبب فعلا أمد الحرب، وبسبب ذكاء الأسلحة وقوة الأسلحة وتيت الأسلحة سواء كان المسيرات أو الصواريخ أو المدفعية وغير حقيقة، هناك وسائل قتال تعمل، جميع الوسائل تعمل وتأتي بنتائج حقيقة مباشرة حيث الخسائر الميدانية. فبالتالي حرب حقيقة بات واضح أنها يعني أخذت حالة من شبه الثبات إلى حد ما، والاستنزاف طويل المدى، وكأن العالم خصوصا أمريكا باتوا يتقبلوا هذا الوضع على أساس أنه أيضا يعني يحيد روسيا في المشهد العالمي حاليا، خصوصا أنه واضح أن أمريكا يعني ذهبت إلى حرب في منطقة الخليج لكي فعلا تعيد تصحيح مسار الوضع العالمي لصالحها بكل معنى الكلمة بعد أن بدأت بوادر التراجع. فبالتالي الحالة الاستراتيجية العالمية والجيوستراتيجية موجودة في المشهد جدا حقيقة، وأن أمريكا فعلا أعتقد هي ذهب بهذا الاتجاه، وقد تكون أمريكا ومعها إسرائيل المحرك الأخطر. يعني أوكرانيا من أسابيع الأولى لهذه الحرب في الخليج حضرت، وحضرت مع دول العربية حقيقة، جاءت بالطائرات المسيرة وبأجهزة أو أطقم تدريب وما إلى ذلك، والآن تتحول من تقديم طائرات مسيرة ودعم وتدريب إلى الدخول المباشر بالحرب خلال استهداف سفينة إيرانية بشكل مباشر في بحر قزوين. وبالتالي أنت تتحدث عن خط اتصال إسنادي إيراني بديل موجود، تحاول أوكرانيا بالتنسيق مع إسرائيل وبالتأكيد برضا أمريكي أن تعطلوا على إيرانيا حتى تكتمل سلسلة الحصار أو طوق الحصار من اتجاه آخر على إيران. إذن حربين متكاملتين أو متناغمتين حقيقة، لأنه يبدو فعلا أن هناك دورا أمريكيا إسرائيليا بذلك وضغطا على
1: وفي ضوء ذلك يعني سيادة الجنرال، في ضوء ذلك وفي ضوء الدعم الغربي المستمر لأوكرانيا ومطالب أوكرانيا بذلك، لا سيما الدعم الأمريكي والأوروبي لكييف، هناك أنباء تتحدث عن نشر قرابة 30,000 جندي من كوريا الشمالية، يعني ما الذي يريده بوتين من خلال كل هذه التغيرات في ساحة مسرح العمليات، لا سيما أنه هدد باقتطاع أجزاء من كييف الغربية؟
0: هذا صحيح. أولا هذه الرواية رواية أوكرانية وليست روسية، يعني أعتقد روسيا عميقة بشريا، تتحدث عن أكثر من 200 مليون روسي، يعني لن يكون صعب على روسيا أن تأتي بالقوى البشرية، خصوصا أن هناك فعلا في حالة وطنية قومية في الحرب. لكن ومع ذلك ممكن، الحرب ثقيلة، الحرب طويلة، الحرب ضغطت، وكوريا حليف لروسيا، هذا أيضا وارد. وجود هذا العنوان قوى بشرية ليس عنوان إيجابيا لروسيا بالمطلق، لأنه فعلا يعني إذا روسيا تلجأ إلى دولة مثل كوريا الشمالية تأتي بمقاتلين، فهذا أعتقد يعني يعتبر يعني مثلب واضح استراتيجي. ممكن روسيا تحتاج إلى معدات معينة، صناعات يعني ما بتقدر تنتج بتطلبات الميدان، لجأت إلى إيران وأتت بالطائرة المسيرة، صحيح قد تكون لجأت إلى كوريا أيضا ببعض الصواريخ، هذا أيضا موجود، لكن قوة بشرية أعتقد ليس إيجابيا لروسيا، ويدل على أن روسيا حقيقة ماضية تماما بغض النظر عن الوسائل وعن المصادر، ماضية تماما بإرادة حديدية أن تصل لأهدافها البرية المعلنة لهذه الحرب، وهي فعلا احتلال كل جنوب أوكرانيا. الآن صار تحدث عن الغرب، يعني الغرب يعني تحدث عن ميناء أوديسا وأطراف كييف. وبالتالي وإذا بتتذكر لما بدأت الحرب، هي بدأت من خلال بالأسبوع الأول بتطويق كييف، ولكن المسار السياسي برعاية تركيا حقيقة يعني أقنع الروس أن يتراجعوا، بدأوا بالتراجع، هناك بدأت الحرب تأخذ مجرى آخر. لكن واضح أن القيمة الجيوستراتيجية العالية لموقع أوكرانيا الجغرافي الاستراتيجي بين الناتو وروسيا وانحياز الكامل للناتو، وهذا الاتجاه حقيقة يجعل روسيا حقيقة تذهب إلى أبعد الحدود في هذه الحرب وتعيد الأمور إلى نصابها، خصوصا هناك قوميا من يتحدث في روسيا أن أوكرانيا أصلا هي جزء من روسيا وليست دولة بل

0: قدمت هدية واستقلت بشكل يعني غير يعني هذا يعني هذا البعد موجود، لكن أعتقد هي المعادلة الجيوستراتيجية العالمية، أمريكا والصين وروسيا ودول أوروبا طبعا الاتحاد الأوروبي، الناتو الآن يعني واضح أنه يتكامل إلى حد ما مع أوكرانيا، أوكرانيا دخلت في حرب الشرق الأوسط أو حرب الخليج وهرمز والمندب يعني بعناصر أو بعدوين مهمة بريطانيا، وأوكرانيا موجودة أصلا. وبالتالي
1: سؤال أخير سيادة الجنرال، يعني فيما يتعلق
0: تحول إلى حد ما،
1: سؤال أخير فيما يتعلق ببحر أزوف، لعلك تدرك تماما بأن السيطرة حتى هذه اللحظة هي لموسكو، ولكن هناك تهديدات من قبل أوكرانيا، وهذه الحرب يعني من خلال معطياتها ومن خلال التي هناك سيطرة على مواقع استراتيجية، ما الذي يكتسيه هذا البحر من أهمية في هذه الحرب الدائرة؟
0: أحمد، أزوف بحر يعني إقليمي محدود، هو بحر روسي أوكراني، بعد الحرب حقيقة أصبح شبه روسي لأن روسيا الآن تحتل الجنوب الأوكراني بنسبة عالية جدا، وبالتالي أصبح عسكريا مسيطر عليه كثيرا من قبل روسيا، ويبقى هو أيضا أحد المنافذ المهمة لتصدير المنتجات الروسية، سواء خصوصا الحبوب والزيوت وما إلى ذلك، وحتى بعض تصدير النفط يأتي من هذا. إمكانيات أوكرانيا الاستراتيجية بالصواريخ والمسيرات حقيقة تنجح أيضا بغض النظر عن مستوى السيطرة الفعلية، لكنها تنجح باستهداف أيضا إمكانيات روسيا التصديرية، يعني ونجحت في الوصول إلى بواخر أو سفن أو حتى قطع حربية في مرحلة معينة أيضا من خلال، بالتالي تبقى قادرة على التأثير، لكن أعتقد التأثير سيبقى في حدود الاقتصاد الروسي بشكل رئيسي، وسيكون له انعكاس إذا تكامل مع ما يحدث في هرمز والمندب. حقيقة تتحدث أيضا عن حلقة إضافية تضغط على العالم، على الاقتصاد العالمي، على النقل، على التأمين، على الكلف، على وعلى الأسعار وعلى وكل شيء حقيقة. فبالتالي هي مع أنه إقليمي محدود، لكن في الحالة في اللحظة في الظرف هذا، مع أيضا ما يحدث في بحر قزوين أيضا، تتحدث عن حالة متكاملة، وكأن هناك فعلا صورة استراتيجية أكبر تريد لهذا العالم أن فعلا أن يعي أن هناك قوة معينة يجب أن لا ينسى العالم مدى قوتها ومدى حضورها ومدى يعني. أعتقد الاستراتيجية الأمريكية قد تكون وراء كل ما يحدث، وقد يكون التعنت للرئيس الروسي عن عدم يعني التعاون أو الاستجابة لضغوطات ترامب وطلباته بوقف الحرب جزء رئيسي أيضا من هذا التركيز وهذا الضغط، لكن يبقى أزوف إقليميا، لكنه إذا أضيف إذا إلى قزوين وإلى الهرمز وإلى المدب الله يعني تصبح حالة يعني وكأنها صورة عالمية مقصودة.
1: أشكرك جزيل الشكر من عمان، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق الفريق قاسد محمود، عن كل هذه التفاصيل وهذه القراءة والمعلومات، شكرا جزيلا لك. وشكر موصول لكم نظر الكرام في ختام هذه الحلقة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا

0: كان عشت انا كمعاناة انه صار كانه مريض سكري. بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا يعني حتى بتسكر كل يوم. بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
1: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
2: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
0: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
3: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها.

0: كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصري واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
2: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تراتي عربي.

Come on.

ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران وطهران، تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. نشرة الأخبار مع إنترنت عربي في إسطنبول، أنا أحمد بن خيال وفيها من عناوين. قوات الاحتلال تهدم 9 منازل ومنشأتين في القدس ورام الله وجنين ضمن سلسلة عمليات تنفذها سلطات الاحتلال في البلديات الفلسطينية. والجيش السوداني يعلن بسط السيطرة على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، والدعم السريع تقصف بالطائرات المسيرة بواقع في مدينة لبيض.

0: نظر الكرام، طيب الله أوقاتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية على طهران لإتاحة فرصة للمفاوضات الجارية بوساطة إقليمية، مؤكدا أن الخيار العسكري سيظل مطروحا إذا لم تفضي الجهود الدبلوماسية إلى نتائج. في المقابل شددت طهران على تمسكها بالحوار والدبلوماسية مع التأكيد على حماية مصالحها الوطنية.
1: في تطور لافت قد يعيد رسم مسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية الأمريكية على إيران في خطوة قال إنها تهدف إلى منح المفاوضات فرصة أخيرة لتحقيق اختراق سياسي، مع تحذير واضح بأن الخيار العسكري سيعود بقوة إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية. وتتركز المفاوضات الجارية بحسب ترامب على التوصل إلى اتفاق جديد لإعادة فتح منطقة هرمز واستئناف المحادثات بشأن اتفاق نووي شامل وسط وساطة تقودها سلطنة عمان وبمشاركة قطر وباكستان ومصر إلى جانب مبعوثي ترامب. وأكد ترامب أن المحادثات مع طهران عميقة للغاية، لكنه شدد على أن الوقت المتاح للدبلوماسية محدود، مشددا على أن الأمور يجب أن تتقدم بسرعة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري قوي للغاية. كما أوضح أن قراره بتعليق الضربات جاء استجابة لطلب الوسطاء الذين دعوه إلى منح المفاوضات فرصة إضافية، مشيرا إلى أن هذا القرار أسهم في انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. وفي المقابل أكدت إيران أنها تؤمن بالحوار وأنها متمسكة بالدفاع عن مصالحها الوطنية عبر المفاوضات والدبلوماسية، مشيرة إلى أنها دخلت مرحلة ما بعد الحرب وأن هذه المرحلة تتطلب توظيف جميع الإمكانيات الوطنية، وأن الحرب الأخيرة لم تحقق الأهداف التي أعلنها خصوم إيران. ويأتي هذا الحراك السياسي بعد أسبوعين من التصعيد العسكري الذي شهد هجمات أمريكية وردودا إيرانية استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة قبل أن يسود هدوء حذر منذ الجمعة الماضية. ومع ترقب لقاء ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الدبلوماسية. هل ستنجح في تجنيب المنطقة جولة جديدة من المواجهة، أم أن التهديدات المتبادلة ستعيد الأزمة إلى المربع العسكري؟ عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: قالت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية أفراح الزوبا إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني في مضيق هرمز بهدف فرض السيطرة على حركة البلاحة الدولية في باب المندب. وأضافت الزوبا أن الجماعة استمدت جرأتها من رد فعل دولي وصفته بأنه يفتقر إلى الجدية الكافية إزاء الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية على مدى السنوات الماضية. وأضافت الزوبا أن الجماعة استمدت جرأتها من رد فعل دولي وصفته بأنه يفتقر إلى الجدية الكافية إزاء الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية خلال السنوات الماضية. وأشارت إلى أن خطوط المواجهة تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الحوثيين والقوات الحكومية من دون تسجيل عمليات هجومية حتى الآن، مؤكدة عدم وجود محادثات مباشرة مع الحوثيين مع استمرار الدور العماني في هذا الملف. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اعتراضه وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف أراضي المملكة. وأضاف المالكي أن الدفاعات الجوية نجحت في إحباط الهجوم، مشيرا إلى أن المسيرات كانت تستهدف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وقال أن الهجمات التي وصفها بالإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران وفق تعبيره. وأكد المالكي احتفاظ المملكة بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي اعتداء على سيادة البلاد. هذا وعلى الجماعة الحوثي مقتل 9 من عناصرها في ظل تصعيد عسكري واشتباكات متزايدة مع القوات الحكومية اليمنية في عدة جبهات ميدانية. وشيع القتلى في محافظات صعدة وتعز وإب وعمران وصنعاء. وقالت الجماعة إن العناصر قتلوا خلال مواجهات مع القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

0: ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال منذ أمس إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين. وهدم جيش الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، كما أجبرت عائلة على هدم منازلها 3 في بلدتي جبل المكبر وبيت حنينة وفي بلدة نعلين غرب رام الله. وارتفعت حصيلة الهدم إلى 3 منازل ومنشأة زراعية، فيما هدم جيش الاحتلال منزلا مكونا من 3 طوابق في بلدة عرابة جنوب غرب جنين وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق لمداخل المنطقة.
1: إلى كومة من الحجارة والحديد بددت سلطات الاحتلال حلم عائلة فلسطينية هنا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. الجرافات العسكرية الإسرائيلية رفق قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت في هدم هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا بذريعة البناء دون ترخيص. بالرغم من محاولات الفلسطينيين حتى اللجوء للمحاكم الإسرائيلية، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية العام بحسب الأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة ومكتب أوتشا تحديدا.
2: اليوم تفاجأت والله الساعة 6 ما استعبت لهم 2 بواقر وجرافة والجيش، وما استعبت لهم جايين على الدار. يعني لا تعطوني انذار بأسبوع قبل بأسبوع نخلي البضاعة زي ما أنت شايف. ما لحقناش نص ساعة وبعدين صاروا يضربوا علينا قنابل، والله والشباب طلعوا الباك يظل تحت شو اسمه الطمام.
1: وهدوا البيت
2: مساحة 250 متر. والصور هي منقرهن شلياتي.
1: عملية الهدم مستمرة ومتواصلة. عمليا تعب سنوات يضيع في بضعة دقائق بفعل سياسات الهدم التي تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيفها في مناطق المصنفة جيم على وجه الخصوص. هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل تحض على تكثيف عمليات الهدم. الفلسطينيون يحاولون الصمود لكن لا يوجد لهم أي إعانة في ظل استمرار وتنامي عمليات هدم المنازل. نتحدث عن تعب سنوات يتم هدمه في بضعة دقائق أمام أصحاب هذه المنازل، وحتى في بعض الأحيان لا يتمكن أصحاب هذه المنازل حتى من إخراج بعض المحتويات الأساسية من المنزل. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أفاد مراسل تراتي عربي بإصابة 3 صيادين فلسطينيين إثر إلقاء مسيرة لجيش الاحتلال قنبلة باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة غربي المدينة. وأضاف مراسلنا أن زوارق إسرائيلية أطلقت أيضا النار باتجاه مراكب الصيادين في عرض البحر لمدينة غزة. هذا ووصل جيش الاحتلال عملية توسعية للمنطقة الصفراء شرق حي الشجاعية في وقت استهدفت مدفعيته المناطق الغربية للخط الأصفر شرق حي الزيتون. لا تزال طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن الدمار الواسع وعن نقص الآليات والمعدات الثقيلة.
3: بقايا أجساد ما زالت تنتظر الخروج من تحت الركام، وعائلات لم تطوي صفحة الفقد بعد. هنا في مدينة غزة لا تنتهي الحرب بانتهاء القصف، فالجرافات تواصل رفع الأنقاض فيما تمضي طواقم الدفاع المدني في رحلة بحث شاقة بين أكوام الإسمنت والحديد، بحثا عن مفقودين ما زال مصيرهم مجهولا تحت الركام منذ سنوات. في حي الصبرة أحد أكثر أحياء المدينة دمارا تحولت المنازل إلى كتل من الركام، بينما يؤكد الدفاع المدني أن كثيرا من المباني لا تزال تخفي تحتها ضحايا لم ينتشلوا بعد، في وقت تعرقل فيه قلة الآليات والمعدات الثقيلة عمليات البحث والانتشار.
4: كل بناية يوجد تحت أنقاضها شهداء، الأمر يحتاج إلى جهد كبير وإلى معدات كبيرة، ولكن بكل أسف في غزة هذا الأمر غير متاح وغير متوفر يعني بشكل مناسب وبشكل كبير. نعمل الآن بهذا الحفار الوحيد والذي يعني من خلاله ننتشل الضحايا ونزيل الركاب.
3: وعلى مقربة من فرق الإنقاذ يقف ذوو

0: المعقودين فوق الركام ينبشون الحجارة بأيديهم ويترقبون حركة الحفارات على أمل العثور على أثر يقودهم إلى أحبائهم وينهي سنوات طويلة من الانتظار المؤلم.
1: العيلة يعني كله عنده جرح والله كلهم معين للجميع. فكانت حياة صعبة فاليوم أصعب وأصعب. فأنت بتحكي عن 3 أعوام احنا كل يوم نيجي هنا يعني نقرأ الفاتحة على قلية أو الله يرحمهم. بس لنا 6-7 أيام كل يوم عايشين في عذاب. حتى العظمة لما نشوفها طلعت بنجر وراها زي واحنا مش عارفين من هي بنجر وراها.
0: وبين ركام يطوي أحياء بأكملها تبقى آلاف القصص معلقة تحت الأنقاض. فالمعركة هنا لم تعد من أجل الحياة بل من أجل استعادة الغائبين ومنح العائلات حقها الأخير في دفن لائق لذويهم. محمد الغول، تيرتي عربي.
2: حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف وشيك لخدمة نقل الكوادر الطبية والمرضى بسبب النقص الحاد في مستلزمات التشغيل.

0: أقر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعدم تمكن إسرائيل من هزيمة حركة حماس في قطاع غزة. أكد بن غفير أن إسرائيل لم تتمكن من إنهاء أو هزيمة حركة حماس رغم سيطرة الجيش على معظم مناطق قطاع غزة، وأشاد في الوقت ذاته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معتبرا أنه قام ببعض الأمور الجيدة. أفرجت سلطات الاحتلال عن 60 معتقلا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي الرعاية الطبية. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الدفعة تضم 20 عاملا فلسطينيا اعتقلوا داخل الخط الأخضر عقب أحداث 7 من أكتوبر، إلى جانب 40 معتقلا كانوا محتجزين في سجن النقب. وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تولت نقل المفرج عنهم إلى المستشفى. أفاد مراسل تلت عربي بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت منطقة مفتوحة بين بلدتين نبطية الفوقة وميفدون جنوبي لبنان. وأضاف مراسلون أن الغارة تزامنت مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فيما استهدف قصفا مدفعيا مناطق مجاورة في قضاء النبطية. افتتح بمركز جمعية عباد الرحمن في بيروت مختبر الجزري المتخصص بالتطور التكنولوجي والذكاء الصناعي، والذي أقيم بدعم وتمويل من وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا.
1: استكمالا لدور وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا في دعم الجمعيات اللبنانية ورفدها بالإمكانيات والوسائل المطلوبة، افتتح بمركز عباد الرحمن في بيروت مختبر العالم التركي الجزري بحضور السفير التركي في لبنان مراد لوتام. مختبر متخصص بوسائط البرمجيات والروبوتات وكل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي.
2: إن هذا المشروع لا يقتصر على إنشاء مركز تعليمي فحسب، بل يمثل استثماراً مهماً في تمكين أطفالنا وشبابنا من اكتساب المعارف والمهارات التي يتطلبها العصر الرقمي وتعزيز اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا.
1: افتتاح مختبر الجزري لاقى ترحيباً واسعاً من جمعية جماعة عباد الرحمن، لا سيما وأنها جمعية غير ربحية تحتاج الدعم خاصة في مجال المعلوماتية والتطور التكنولوجي.
3: نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية تركيا ولسعادة السفير ولجمعية تيكا على هذه المبادرة الكريمة التي نعتبرها خطوة استراتيجية ستنقل التدريب التقني في مركزنا إلى مستوى أكثر تطور، وتفتح أفاقاً جديدة أمام شبابنا ومجتمعنا لاكتساب المهارات التي يفرضها سوق العمل الحديث.
1: وسمي المختبر باسم الجزري تيمناً بالعالم التركي بديع الزمان بن الرزاز.

0: الجزري الذي يعد من أبرز رواد الهندسة الميكانيكية في التاريخ.
1: يفتح مختبر الجزرية آفاقا جديدة أمام الأجيال الشابة لتمكينهم من مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في إسهام جديد لوكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا لدعم الفئات الشابة في لبنان بمختلف القطاعات التخصصية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
2: تعرضت مدينة لبيض لهجمة بطائرة مسيرة عقب استعادة الجيش السوداني السيطرة على الطريق السريع الرابط بينها وبين أم درمان. وأفاد مصدران عسكريان لوكالة فرانس بريس بأن الجيش أبعد قوات الدعم السريع غربا وأمن طريق الصادرات بين لبيض وأم درمان بما يفتح مسارا ثانيا لإمداد المدينة. نسب مسؤولون محليون والسكان هجمات المسيرات إلى قوات الدعم السريع فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. هذا وأعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقة أم بدر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طريق تربط الولاية بإقليم دارفور.
3: للميدان في شمال كردفان صوت أعلى أزيز ورصاص تمتزج بهما أهازيج جنود الجيش السوداني واحتفالات أهالي بلدات وقرى استعادتها القوات من قبضة الدعم السريع. فلأيام متتالية يعلن الجيش والقوات المتحالفة معه توسيع نطاق سيطرتها وتثبيتها في الولاية، واليوم تنضم منطقة أم بادر الاستراتيجية إلى المناطق الخمس التي أعلن الجيش استعادتها مع استمرار عمليات التأمين والتمشيط وفتح طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض. وتوسع السيطرة على أم بادر المجال العملياتي للجيش، فبحسب مصادر عسكرية تمثل المنطقة أحدث نقطة في سلسلة تقدمه داخل شمال كردفان بعد بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة وجريجخ. وتكتسب أم بادر أهميتها من وقوعها في مسارات تربط شمال كردفان بإقليم دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثراً في حركة القوات والإمدادات بين الإقليمين.

0: شرقاً ويخفف الضغط على عاصمة الولاية. لكن التحدي لا ينتهي بدخول المدن والبلدات، فالجيش يواصل عمليات التأمين والتمشيط لمنع التسلل أو الهجمات المضادة وتثبيت وجوده على طرق طويلة وفي مناطق متباعدة. وفي الجانب الآخر من المشهد، تكشف المناطق المستعادة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، ففي جبرة الشيخ أظهرت صور من داخل مستشفى تخريباً واسعاً وخروجه عن الخدمة، في صورة تلخص المسافة بين استعادة الأرض وعودة الحياة إليها. عسكرياً، أعلنت القيادة نيتها مواصلة التقدم غرباً، غير أن الانتقال من شمال كردفان إلى دارفور يتطلب تأمين طرق الإمداد والمسافات الطويلة والمدن الواقعة على امتدادها. لا شك أن تقدم الجيش غير خريطة الميدان، لكن الدرب نحو دارفور ما زال طويلاً. وفي المناطق المستعادة يمثل تثبيت الأمن وعودة الأهالي واستعادة الخدمات الامتحان الأصعب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان مؤكدا أن أنقرة حليف كبير للولايات المتحدة، وردا على سؤال بشأن معارضة الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا، قال ترامب إنه لا أحد يستطيع أن يملئ عليه لمن يبيع السلاح أو من الذي لا يبيعه. وأضاف أن الخلافات بين تركيا وإسرائيل معروفة للجميع، مشيرا إلى أن زيارته إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو كانت ناجحة للغاية. أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن رئيس الوزراء العراقي علي زيدي سيزور تركيا اليوم الثلاثاء، وقال دوران في تدوينة عبر منصة إن سوسيال أن زيدي سيزور تركيا تعبئة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان. وأضاف أن مباحثات الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه. سقط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية أوكرانية متبادلة، فيما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تخسر أوكرانيا الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلا أم آجلا.
2: تحتدم المعارك بين روسيا وأوكرانيا، فتتسع رقعتها وتتنوع مناطق الاستهداف فيها، وتتزايد أعداد القتلى والمصابين يوما بعد يوم. عشرات القتلى والجرحى سقطوا بغرق سفينة مدنية في ميناء أوديسا الأوكراني جراء استهداف روسي، أكدت المصادر تعرضها أثناء عبورها في البحر الأسود بالقرب من أوديسا لضربة صاروخية روسية أثناء مغادرتها الميناء وهي تحمل شحنة من الذرة الأوكرانية. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن هجمات روسية بطائرات مسيرة أوقعت قتلى في الجانب الأوكراني، بينهم سائقون في ضربة استهدفت شركة التوصيل بمدينة سومي شمال شرق البلاد، كما أوقعت آخرين في الجنوب الأوكراني. من جانبها وسعت أوكرانيا هجماتها ضد المناطق الروسية أو الخاضعة لسيطرة موسكو، إذ لقي عدة أشخاص مصرعهم في منطقة روستوف الروسية بهجوم جوي أوكراني، كما سقط قتلى وجرحى في منطقة زاباروجيا الخاضعة للسيطرة الروسية بعد هجوم جوي أوكراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته توعد أوكرانيا بأن تخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلاً أو آجلاً، مؤكداً أن بلاده ستحقق أهدافها وأنها الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، وأن الأعمال العدوانية التي نفذها الغرب أدت إلى هذا الصراع. من جهته أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخوفه من مساعي كوريا الشمالية تقديم مزيد من القوات والأسلحة الثقيلة لروسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا، منوهاً إلى أنباء عن استعداد موسكو لنشر 30,000 جندي كوري شمالي إضافي في منطقة فورونيتش.
1: تتواصل في إسبانيا جهود احتواء حرائق الغابات التي دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية وسط عمليات إجلاء واسعة ومشاركة للجيش في إدارة الأزمة إلى جانب دعم دولي لجهود الإطفاء، من بينها مساهمة تركية بطائرتين متخصصة

0: طيب في إخمد الحرائق.
1: لم تعد حرائق الغابات في إسبانيا مجرد ألسنة لهب، بل تحولت إلى معركة وطنية مفتوحة تسابق فيها فرق الإطفاء والجيش الزمن لمنع امتداد النيران إلى مناطق جديدة. ومع اتساع رقعة الحرائق، أعلنت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية، فيما تولت الوحدة العسكرية قيادة العمليات في عدد من المناطق الأكثر تضررا إلى جانب فرق الإطفاء والدفاع المدني.
2: لدينا عناصر من الحرس المدني يساعدنا في عمليات الإجلاء وفي تنظيم حركة المرور، وكذلك في التأكد من عدم بقاء أي شخص داخل منزله مخالفاً أوامر الإخلاء. كما أرسلت البلدة المجاورة التي لم تصلها النيران بعد ولم تتأثر بالدخان عناصر من الشرطة المحلية والدفاع المدني لمساعدتنا.
1: النيران أتت حتى الآن على أكثر من 150 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، فيما أجلي أكثر من 65 ألف شخص من البلدات والقرى المهددة، مع استمرار إغلاق طرق وتحذيرات من اتساع رقعة الحرائق بفعل الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.
3: لحسن الحظ تمكن معظم السكان من مغادرة منازلهم قبل وصول النيران إلى بلداتهم، لذلك لا توجد إصابات جسدية تذكر بين الأشخاص الموجودين هنا، لكنهم بحاجة إلى دعم نفسي أكثر من أي شيء آخر بسبب الصدمة التي تعرضوا لها.
4: المنطقة التي أعيش فيها تعرضت لأضرار جسيمة، هناك منازل احترقت بالكامل ولم يعد لها وجود، بينما تضررت منازل أخرى جزئيا إذ احترقت الأشجار والحدائق المحيطة بها، كما تعرضت أحياء سكنية أخرى لخسائر كبيرة وكذلك الحيوانات. وبالفعل هناك خسائر كثيرة، ولحسن الحظ كانت الأولوية في هذا الحريق هي إنقاذ الأرواح، لأننا نتحدث عن حرائق ضخمة جدا.
1: ومع تصاعد حجم الأزمة، لم تعتمد إسبانيا على إمكاناتها الوطنية فقط، بل تلقت دعما أوروبيا ودول أخرى من بينها تركيا، التي أرسلت طائرتين متخصصتين للمشاركة في عمليات الإطفاء في إطار التعاون الدولي لمواجهة الكوارث الطبيعية، بينما تواصل فرق الطوارئ جهودها لمنع وصول النيران إلى مزيد من الغابات والمناطق السكنية.
5: هذه آخر نقطة سمحت لنا السلطات بالوصول إليها، وما بعد هذه القرية تتواصل معركة تسابق فيها فرق الإطفاء ووحدات الطوارئ الزمن لاحتواء النيران ومنع وصولها إلى مزيد من الغابات والمناطق السكنية. رمزي البيروتي، تي تي عربي، من قرية برونيت شمال مدريد.
0: بذل النظر الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. العودة للعناوين البارزة فيها. ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران وطهران، تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أيا من أهدافها في الحرب. قوات الاحتلال تهدم 9 منازل ومنشأتين في القدس ورام الله وجنين ضمن سلسلة عمليات تنفذها سلطات الاحتلال في البلدات الفلسطينية. والجيش السوداني يعلن بسط السيطرة على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، والدعم السريع تقصف بالطائرة المسيرة مواقع في مدينة لبيض. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
6: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
7: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
8: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
9: No nuclear weapons. That's
10: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
11: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
12: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

أكثر ما يتعبني هو مشهد جندي إسرائيلي مدجج بالسلاح يضرب فتى فلسطينيا فقط لأنه فلسطيني، ولا شيء أستطيع فعله حيال ذلك. هذا ما كتبه أحدهم فرد آخر. لا حل مع هذا الاحتلال إلا القوة، فالمجتمع الدولي عاجز عن تقديم الحماية للفلسطينيين، بل يتقصد العجز ويتجنب مؤخرا حتى التنديد. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا معنا. التنكيل خطط ينفذها الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين بالضفة بسبب السجناء، مزحة بين وزيرين تتحول إلى أزمة في بريطانيا، استمرار إخماد الحرائق في الجزائر، والمواقف الإنسانية حاضرة. اعتقالات وتنكيل واقتحامات إسرائيلية لمناطق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة هي الأعنف منذ عقود، فحجم الضغط والتنكيل وقضم الأراضي والاعتداءات التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين بات يتسارع تزامناً مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين تؤكد ضرورة استكمال ضم الضفة الغربية رسمياً إلى أراضي الاحتلال، وإطلاق يد الشرطة والمستوطنين بات السمة الأبرز في الفترة الأخيرة، والهدف استفزاز الفلسطينيين ليقوموا بردة فعل ما قد يؤدي إلى قتلهم أو اعتقالهم لا قدر الله. مثلا بالأمس أوقفت قوات إسرائيلية سيارة لوحتها فلسطينية، اعتقلت شابا من مركبته واعتدت عليه عند مدخل مخيم الفوار، وآخر في محيط البلدة القديمة بالخليل بالضفة الغربية المحتلة. نشاهد معاً.

هنا مجموعة من جنود الاحتلال يوقفون طلبة ثانوية عامة، إجراءات تفتيش، تنكيل وتعسفية طبعا، ثم اعتقال. نتابع معاً.

في المقطع التالي نشاهد معا بحماية قوات الاحتلال مستوطنون يحتجزون فتيات فلسطينيات جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ولنعرف سويا مدى إنسانية الجيش الإسرائيلي، تعالوا نشاهد كيف اقتحم جنوده مستشفى في الضفة الغربية لاعتقال أحد المصابين فيه.

0: تعيد هذه المشاهد وتداعياتها المتوقعة لأذهان بعض الإسرائيليين بوادر انتفاضة فلسطينية ثالثة. هذه المرة يقولون إنها ستكون من النوع الذي لا يبقي ولا يذر. فحاليا لم يعد أهالي الضفة الغربية يرون ما يخسرونه وهم يشاهدون الأراضي تقضم من حولهم، العائلات تطرد، والمستوطنات تتوسع يوما بعد آخر. المفارقة هي أن نحو 600 مسؤول إسرائيلي سابق رفيع المستوى وجهوا رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامنا مع أنباء اجتماعه القريب مع بنيامين نتنياهو، محذرين في الرسالة من نشاط إرهابي يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية ستكون تداعياته أسوأ مما أحدثه 7 أكتوبر وفق هؤلاء المسؤولين. ناشط روسي إسرائيلي هو الآخر يؤكد أن السياسيين في إسرائيل يسعون لموجة اعتداءات ضخمة على الفلسطينيين في الضفة. نشاهد التفاصيل معا.
1: No one ethnic cleansing becomes genocide because something happened in the West Bank today and we might be witnessing this process right now today in the West Bank. This afternoon, Israeli settler terrorists launched an attack on the village of Tel in the West Bank. During the attack, Sheikh Farouk Ramadan, one of the residents of the village, managed to overpower one of the attackers. He grabbed his weapon and shot and killed 2 of the settler terrorists. In response, the Israeli army, who were standing by and watching the settlers attack the Palestinians, massacred 4 of the residents of the village, including Farouk himself. The Israeli government and media quickly jumped on this, framing the victims of the attack as terrorists. And the settlers and the army immediately launched a wave of pogroms across the West Bank. Another Palestinian man was killed near Qalqilya. Settlers set fires to cars and houses in Sarra, and the IDF raided a hospital in Nablus, kidnapping several Palestinians from there. But this is just the beginning. Israeli politicians, including the so-called left opposition, are setting up conditions for a massive wave of settler attacks and army raids across the West Bank, perhaps on a scale that we have never seen before.
0: مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ما يحدث في الضفة الغربية، ونقرأ معا أبرز هذه التعليقات. يقول عبد الله الجنيد: التصعيد بالضفة الغربية تمهيد لاحتلالها بذريعة منع المواجهات، وقد تقبل واشنطن بالواقع الجديد تفاديا لحرب إقليمية، ما يكرس معادلة التوسع الاستيطاني ومقايضة ملف غزة بالضفة. حساب أنصاري بودكاست يقول: لا حل أمام الفلسطينيين في الضفة الغربية إلا المقاومة بقوة. صحيح إن القول أسهل من الفعل، لكن لا يوجد خيار آخر ولا أحد قادم لإنقاذكم، لذا احموا أنفسكم. للأسف كلامه صحيح. الشوق يقول: يواصل المستوطنون الإسرائيليون مع الجيش الإسرائيلي مهاجمة القرى الفلسطينية في الضفة الغربية وإحراق

0: إطلاق المنازل والسيارات. نتنياهو يطبق مشروع إبادة جماعية آخر في الضفة الغربية. لم يكن يتخيل وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ ولا زميلته وزيرة الداخلية شبانة محمود أن تتحول لحظة مزاح جانبية بينهما قبل مقابلة تلفزيونية إلى حديث عام يثير الجدل، لكن ميكروفونا نسي مفتوحا التقط تعليقات ساخرة منهما بشأن سياسة الإفراج المبكر عن السجناء، لتجد الحكومة البريطانية نفسها أمام موجة واسعة من الانتقادات. القصة بدأت مشاهدينا من حديث بين الوزيرين وهما يسلمان على وزير العدل الجديد أليكس نوريس، حيث علق ستريتينغ مازحا بأن الوزير الجديد هو العدو الآن لأنه يريد إطلاق سراح الجميع، لترد عليه شبانة بأن الأمر ليس كذلك وتعالت ضحكاتهما. تسجيل تلك المحادثة انتشر على نطاق واسع، خاصة وأن ملف الإفراج المبكر عن السجناء هو أحد أكثر الملفات حساسية في بريطانيا في الفترة الأخيرة. مشاهد. الوزيران بالتأكيد كانا يعتقدان أن الحديث الذي دار بينهما لم يكن مسجلا قبل أن يتبين أن الميكروفون لا يزال يعمل، مما جعل كلماتهما مادة دسمة على المنصات. إذ رأى منتقدون أن المزاح بشأن قضية مرتبطة بالضحايا والجريمة لا يتناسب مع مسؤولين حكوميين يتعاملون مع ملف أمني واجتماعي حساس، الوزير ويست ستريتينغ سارع إلى الاعتذار موضحا أن ما صدر عنه كان تعليقا عابرا في حديث خاص وأنه يدرك حساسية الموضوع بالنسبة للمتضررين من الجرائم. شبانة محمود قالت هي الأخرى في هذا المنشور إن الحديث الذي دار بينها وبين ستريتينغ لم يكن يحمل أي نية سيئة وأنه كان مجرد مزاح عابر مع وزير العدل الجديد بشأن منصب سبق أن تولته هي. ما أثار غضب الشارع البريطاني مشاهدين هو أن تلك الواقعة جاءت في وقت تواجه في بريطانيا أزمة متزايدة داخل سجونها بسبب الاكتظاظ، الأمر الذي دفع السلطات إلى اعتماد نظام الإفراج المبكر عن بعض السجناء لتخفيف الضغط على السجون. الآن مشاهدين نأخذكم في جولة على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. يقول حساب روس: إعادة الأشخاص الخطيرين إلى الشوارع وسرقة العدالة من العائلات هذا أمر مضحك حقا. كيفن يعلق هو الآخر: ما هذا الإزدراء الذي تحمله هذه الحكومة لنا؟ إنه شيء مقزز. ماري هي الأخرى تقول: يجب على الحكومة إقالة الوزيرين فورا رغم اعتذارهما، لقد أهانا شعبا بأكمله. مايك يعلق: لنتخيل قليلا ما الذي يمكن أن يقوله هؤلاء عندما تكون الكاميرات مغلقة أيضا، يبدو أن كثيرا من المسؤولين يحتقرون المواطنين دائما. في ظل موجة حر قياسية تضرب دول حوض البحر المتوسط، تخوض السلطات الجزائرية سباقا مع الزمن لمواجهة حرائق الغابات التي طالت عدة وليلات، فيما بدأت النيران تنحسر تدريجيا مع تراجع موجة الحر. فقد أعلنت الحماية المدنية الجزائرية نجاحها في السيطرة على 90% من حرائق الغابات والأراضي الزراعية التي اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد، مع استمرار طبعا العمليات للسيطرة الكاملة على البؤر المتبقية. وما تزال عمليات الإطفاء متواصلة في عدد من الولايات من بينها سوق أهراس وسكيكدا والطارف وبجاية وغيرها. نشاهد هنا عمليات السيطرة على حرائق الغابات في ولاية السعيدة الجزائرية.
1: أبو بكر رانا تاكلين على ربي وعليكم خوتي.
2: طاسيرا
3: راح
2: عشان تفتح.

0: لقوها.
1: انت اللي بديت تلقيها.
2: ومع التراجع التدريجي لموجة الحر القياسية، أسهم انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية في تسريع جهود فرق الإطفاء والسيطرة على النسبة الأكبر من الحرائق التي هددت الغطاء النباتي والممتلكات. شاركت فرق الحماية المدنية مدعومة بطائرات الإطفاء والوسائل البرية في عمليات مكافحة النيران، مع تركيز الجهود على الولايات الشرقية والشمالية التي شهدت أكبر عدد من الحرائق. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً مع تطورات الحرائق، حيث تداول المواطنون والناشطون مقاطع فيديو توثق جهود فرق الإطفاء ومتطوعي المجتمع المدني. نشاهد بعضاً منها.
3: كوراج يا شيخ، كوراج كوراج، ما بقالكش قد ليه. كوراج كوراج، اعطوك الخلة. السلام عندي. هاك هاك.
1: شلوا في وجهكم.
3: على عيني.
1: دلوا في وجهكم.
3: على عيني.
1: دلوا في وجهكم. يا خويا ما تبينوا دلوا في وجهكم.
2: ومن بين المشاهد الإنسانية التي لاقت تفاعلاً واسعاً، فيديو لشاب جزائري حمل امرأة مسنة على ظهره مخاطراً بحياته لإنقاذها في لقطة اعتبرها كثيرون رمزاً للتضامن والشجاعة خلال هذه الكارثة. نشاهد معاً.

يؤكد خبراء في البيئة والمناخ أن موجات الحر المتكررة وارتفاع درجات الحرارة وطول فترات الجفاف المرتبطة بتغير المناخ تزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات واتساع رقعتها في الجزائر ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. تفاعل الجزائريون على منصات التواصل الاجتماعي مع تضافر الجهود الرسمية وجهود المجتمع المدني. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول الأمير شرشالي: تلاحم الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية والمواطنين يرسم مشهداً يعكس وحدة الجزائريين في مواجهة النيران. مولودية أو حساب مولودية يعلق قائلاً: الشكر والتقدير لأفراد الحماية المدنية والقوات الجوية وكل من شارك في إخماد الحرائق وإفساح الطريق لهم أو إفساح الطريق لهم واجب، فكل ثانية قد تصنع الفارق في إنقاذ الأرواح والممتلكات. سمير هو الآخر يقول: حين اشتعلت النيران لم يسأل الجزائريون عن الأسماء أو الجهاد، بل سألوا أين يحتاج الوطن إلينا، فهب الجيش والحماية المدنية ورجال الغابات والمتطوعون للمساندة. ترك دراسة الزراعة في اليابان وحمل السلاح من أجل فلسطين. رحيل كوزو أوكوماتو الملقب بأحمد الياباني منفذ عملية مطار اللد عام 72 في بيروت التي رفضت حينها تسليمه ومنحته اللجوء. نتعرف على أبرز محطات حياته في المحتوى التالي.

انه نخيم جوز اوكوموتو من هذه العمليه ونعتبره بطل، نعتبره مناضل اممي اتى ليناصر القضيه الفلسطينيه، لانه يعلم تماما ان هذه القضيه قضيه حق.

تعرفنا على المناضل اوكوموتو، تعرفنا عليه من خلال عملية بطولية قام بها في مطار الليل سنة 72، وكان هناك تنسيق كامل بين هذه المجموعة وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج حبش، وأتى من بلده ليناضل إلى جانب الفلسطينيين، أجا منتصرا لقضايا المستضعفين في الأرض.

0: الاتصالات. نشاهد.
1: اسمي الرسمي احمد الطيب، تسالني على شغلتي شيخ الازهر.
2: فرحه الام ببنتها اللي من اوائل الثانويه الازهريه خلتها تنسى مين اللي بيكلمها، ووجهت السؤال ده لشيخ الازهر شخصيا. الامام الطيب كعادته كل سنه بيتصل هاتفيا باوائل الثانويه الازهريه عشان يبلغهم ويهنيهم قبل الاعلان الرسمي للنتيجه. والحقيقه دي ما كانتش اللقطه الوحيده اللي خطفت قلوب الناس. في مكالمه تانية، الطالبه الاولى على القسم الادبي اول ما عرفت النتيجه فرحتها الشخصيه في لحظه تحولت لقلق على اختها التوأم، وفاجئت الشيخ بالسؤال ده.
1: لا لا لا لا، شكرا لك انت وشكرا لوالدتك، والله هي اللي ورا الكلام ده.
3: طب ممكن تعرف اختي جابت كام؟
1: نعم.
2: الامام الطيب ما خذلهاش ورجع بنفسه يطمنها على نتيجه اختها. وفي مكالمه ثالثه حكايه مختلفه، مجرد ما عرفوا النتيجه راحت الام تحكي عن صعوبات وعمليات جراحيه حساسه عملتها بنتها، وبكت والتاثر كان واضح على ملامح الشيخ.
4: مروه عامله 3 عمليات قلب مفتوح.
1: يعني ليه الف سلامه ليه
4: من وهي طفله، والله يعني ربنا
1: معلش
4: يكبر خاطرها.
2: فلسطين كمان كانت حاضره بعد ما الشيخ هنأ الاولى على القسم الادبي في معاهد فلسطين الازهريه.
1: طلعت الاولى على الثانويه الازهريه فعلى القسم الادبي بمعهد فلسطين. انتوا اهلنا واولادنا وبناتنا يعني.
2: المكالمات كلها كانت مليانه مشاعر وبكاء وفرح.
1: ربنا حقق لك الحلم.
2: يمكن الدرجات والترتيب هما اللي بتصدروا العناوين، لكن المكالمات القصيره دي كانت كفايه تكشف فرحه حقيقيه وعفويه خلت الناس تتفاعل معاها بشكل كبير على منصات التواصل.
0: فرحة النجاح التي عاشها طلاب الثانوية العامة بغزة كانت لافتة، مما دفع بصانع محتوى أمريكي إلى التعليق عليها. نشاهد.
5: See that Palestinian joy. See the people of Gaza celebrate their children graduating high school. This is such a beautiful moment in the midst of so much death and destruction. For those who don't know, Palestinians are some of the most highly educated people on the planet. Their children are still able to find education. You know, a lot of it's like online schools because of, you know, Israel blew up all the schools. It's just, it really shows their resiliency, man. Like, it's just their ability to still find happiness and be resilient in the face of so much death and destruction and being genocide. It's just like one of those really good moments to see right there.
0: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم. إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz
6: till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: الحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
10: كيف الوضع
11: اليوم فيش بعد الحريه وبتمناها لكل اسير واسيره
8: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
12: والله شعور لا يوصف
13: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
14: انعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
15: طبعا احلى شعور لما ادعو كنت اقرا في القران الحمد لله رب العالمين
16: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم

0: صوتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
1: والفرج الكريم ان شاء الله للأسرى الباكية، المهبدات، الأشبال.
2: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران وطهران، تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أياً من أهدافها في الحرب. نشرة الأخبار من تارت عرب في إسطنبول، أنا أحمد بن خيال، وفيها من عناوين: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. والجيش السوداني يعلن بسط السيطرة على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، والدعم السريع تقصف بالطائرات المسيرة مواقع في مدينة الأبيض.

0: النظر الكرام، طيب الله أوقاتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، وذلك خلال التجمع الانتخابي في ولاية ميشيغان. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القوات البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي وقياداتها وفق تعبيره.
1: لقد دمرنا قوات إيران البحرية، ودمرنا سلاحهم الجوي، ودمرنا قيادتهم، ودمرنا أنظمتهم.

0: أنظمة دفاعهم الجوي. لقد دمرنا معظم قدراتهم على تصنيع الطائرات المسيرة، وكذلك قدراتهم على تصنيع الصواريخ، والآن هم يتحدثون معنا من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن لو لم نتصرف بهذا الحزم لما كانت هناك أي محادثات. لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور. في الوقت الحالي تجري مفاوضات ودية للغاية.
1: وفي وقت سابق أعلن ترامب تعليق ضرباته العسكرية على طهران لإتاحة فرصة للمفاوضات الجارية بوساطة إقليمية، مؤكدا أن الخيار العسكري سيظل مطروحا إذا لم تفضل الجهود الدبلوماسية إلى نتائج. وفي المقابل شددت طهران على تمسكها بالحوار والدبلوماسية مع التأكيد على حماية مصالحها الوطنية.
2: في تطور لافت قد يعيد رسم مسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية الأمريكية على إيران في خطوة قال إنها تهدف إلى منح المفاوضات فرصة أخيرة لتحقيق اختراق سياسي، مع تحذير واضح بأن الخيار العسكري سيعود بقوة إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية. وتتركز المفاوضات الجارية بحسب ترامب على التوصل إلى اتفاق جديد لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن اتفاق نووي شامل وسط وساطة تقودها سلطنة عمان وبمشاركة قطر وباكستان ومصر إلى جانب مبعوثي ترامب. وأكد ترامب أن المحادثات مع طهران عميقة للغاية، لكنه شدد على أن الوقت المتاح للدبلوماسية محدود، مشددا على أن الأمور يجب أن تتقدم بسرعة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري قوي للغاية. كما أوضح أن قراره بتعليق الضربات جاء استجابة لطلب الوسطاء الذين دعوه إلى منح المفاوضات فرصة إضافية، مشيرا إلى أن هذا القرار أسهم في انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. وفي المقابل أكدت إيران أنها تؤمن بالحوار وأنها متمسكة بالدفاع عن مصالحها الوطنية عبر المفاوضات والدبلوماسية، مشيرة إلى أنها دخلت مرحلة ما بعد الحرب وأن هذه المرحلة تتطلب توظيف جميع الإمكانيات الوطنية، وأن الحرب الأخيرة لم تحقق الأهداف التي أعلنها خصوم إيران. ويأتي هذا الحراك السياسي بعد أسبوعين من التصعيد العسكري الذي شهد هجمات أمريكية وردودا إيرانية استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة قبل أن يسود هدوء حذر منذ الجمعة الماضية. ومع ترقب لقاء ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الدبلوماسية. هل ستنجح في تجنيب المنطقة جولة جديدة من المواجهة، أم أن التهديدات المتبادلة ستعيد الأزمة إلى المربع العسكري؟ عمار أبو ثواب، ترت عربي.
1: قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان لقيادة الحرس الثوري إن إيران لن تتهاون إزاء أي تهديد من جانب الجيش الأمريكي. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة هددت خلال الأيام الثلاثة الماضية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية، محذرا من أن أي إجراء أمريكي سيعد توسيعا للحرب في المنطقة، مؤكدا أن إيران ستتعامل مع أي تهديد بكل حزم. قالت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني في مضيق هرمز بهدف فرض السيطرة على حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب. وأضافت الزوبة أن الجماعة استمدت جرأتها من رد فعل دولي وصفته بأنه يفتقر إلى الجدية الكافية إزاء الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية على مدى السنوات الماضية. وأشارت أيضا إلى أن خطوط المواجهة تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الحوثيين والقوات الحكومية من دون تسجيل عمليات هجومية حتى الآن، مؤكدة عدم وجود محادثات مباشرة مع الحوثيين مع استمرار الدور العماني في هذا الملف. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف أراضي المملكة. وأضاف الملكي أن الدفاعات الجوية نجحت في إحباط الهجوم، مشيرا إلى أن المسيرات كانت تستهدف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وقال أن الجهات التي وصفها بالإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها من

0: ميليشيا تابعة لإيران وفق تعبيره. وأكد الملك احتفاظ المملكة بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي اعتداء على سيادة البلاد. أعلنت جماعة الحوثي مقتل 9 من عناصرها في ظل تصعيد عسكري واشتباكات متزايدة مع القوات الحكومية اليمنية في عدة جبهات ميدانية، وشيع القتلى في محافظات صعدة وتعز وإب وعمران وصنعاء. وقالت الجماعة إن العناصر قتلوا خلال مواجهات مع القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم 3 صيادين في قطاع غزة بالتزامن مع توسيع إسرائيل احتلالها الشرقي مدينة غزة وقضم مزيد من أراضي القطاع. وفي بلدة جبلية شمالي القطاع قتلت مسيرات إسرائيلية فلسطينيا وأصابت 3 آخرين أثر استهداف دراجة نارية وفق مصادر طبية إسرائيلية. كما قتلت مسيرة إسرائيلية فلسطينية باستهداف تجمع لمدنيين في مدينة دير البلح وسط القطاع بحسب المصادر ذاتها. وفي خان يونس أصابت مسيرة إسرائيلية فلسطينيين أحدهما بجروح خطيرة قرب جسر الجرارة شمالي المدينة قبل أن تعلن مصادر طبية وفاة المصاب محمد خليل سليم متأثرا بجراحه. لا تزال طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن الدمار الواسع ونقص الآليات والمعدات الثقيلة.
1: بقايا أجساد ما زالت تنتظر الخروج من تحت الركام، وعائلات لم تطوي صفحة الفقد بعد. هنا في مدينة غزة لا تنتهي الحرب بانتهاء القصف، فالجرافات تواصل رفع الأنقاض فيما تمضي طواقم الدفاع المدني في رحلة بحث شاقة بين أكوام الإسمنت والحديد، بحثا عن مفقودين ما زال مصيرهم مجهولا تحت الركام منذ سنوات. في حي الصبرة أحد أكثر أحياء المدينة دمارا تحولت المنازل إلى كتل من الركام، بينما يؤكد الدفاع المدني أن كثيرا من المباني لا تزال تخفي تحتها ضحايا لم ينتشلوا بعد، في وقت تعرقل فيه قلة الآليات والمعدات الثقيلة عمليات البحث والانتشار.
2: كل بناية يوجد تحت أنقاضها شهداء، الأمر يحتاج إلى جهد كبير وإلى معدات كبيرة، ولكن بكل أسف في غزة هذا الأمر غير متاح وغير متوفر يعني بشكل مناسب وبشكل كبير. نعمل الآن بهذا الحفار الوحيد والذي يعني من خلاله ننتشل الضحايا ونزيل الركام.
1: وعلى مقربة من فرق الإنقاذ يقف ذوو المفقودين فوق الركام ينبشون الحجارة بأيديهم ويترقبون حركة الحفارات على أمل العثور على أثر يقودهم إلى أحبائهم وينهي سنوات طويلة من الانتظار المؤلم.
3: العائلة يعني كله عنده جرح والله كله لمعين للجميع، فكانت حياة صعبة فاليوم أصعب وأصعب. فأنت بتحكي عن 3 أعوام، إحنا كل يوم نيجي هنا يعني نقرأ الفاتحة على قلية أو الله يرحمهم، بس لنا 6-7 أيام كل يوم عايشين في عذاب. حتى العظمة لما نشوفها طلعت بنجري وراها زي وإحنا مش عارفين من هي بنجري وراها.
1: وبين ركام يطوي أحياء بأكملها تبقى آلاف القصص معلقة تحت الأنقاض، فالمعركة هنا لم تعد من أجل الحياة بل من أجل استعادة الغائبين ومنح العائلات حقها الأخيرة في دفن لائق لذويهم. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: أفرجت سلطات الاحتلال عن 60 معتقلا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي الرعاية الطبية. وقال مكتب إعلام الأسرى أن الدفعة تضم 20 عاملا فلسطينيا اعتقلوا داخل الخط الأخضر عقب أحداث 7 أكتوبر، إلى جانب 40 معتقلا كانوا محتجزين في سجن النقب. وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تولت نقل المفرج عنهم إلى المستشفى. أصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع العرعرة البدوي قرب بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة، فيما استولوا على منزل قيد الإنشاء وحاولوا سرقة مواشي وسط الضفة الغربية. وقالت محافظة القدس في بيان لها أن عددا من المواطنين بينهم نساء وكبار في السن أصيبوا جراء

0: اعتداء نفذه مستوطنون بمشاركة قوات الاحتلال على سكان تجمع العرعر البدوي، وأضافة للمستوطنين وقوات الاحتلال اقتحموا التجمع واعتدوا بالضرب على المواطنين، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان. ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال منذ يوم الجمعة إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين. وهدم جيش الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، كما أجبرت عائلة على هدم منازلها الثلاثة في بلدتي جبل الكبر وبيت حنينة وفي بلدة نعلين غرب رام الله. ارتفعت حصيلة الهدم إلى 3 منازل ومنشأة زراعية، فيما هدم جيش الاحتلال منزلا مكونا من 3 طوابق في بلدة عرابة جنوب غرب جنين وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق لمداخل المنطقة.
1: إلى كومة من الحجارة والحديد بددت سلطات الاحتلال حلم عائلة فلسطينية هنا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. الجرافات العسكرية الإسرائيلية رفق قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت في هدم هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا بذريعة البناء دون ترخيص. بالرغم من محاولات الفلسطينيين حتى اللجوء للمحاكم الإسرائيلية، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية العام بحسب الأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة ومكتب أوتشا تحديدا.
2: اليوم تفاجأت والله الساعة 6 ما استعبت لهم 2 بواقر وجرافة والجيش، وما استعبت لهم جايين على الدار، يعني لا تعطوني انذار بأسبوع قبل بأسبوع نخلي البضاعة زي ما انت شايف، ما لحقناش نص ساعة وبعدين صاروا يضربوا علينا قنابل، والله والشباب طلعوا الباك يظل تحت شو اسمه الطمام،
1: وهدوا البيت
2: مساحته 250 متر، والصور هي منقرهن شلياتي.
1: عمليات الهدم مستمرة ومتواصلة، عمليا تعب سنوات يضيع في بضعة دقائق بفعل سياسات الهدم التي تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيفها في مناطق المصنفة جيم. على وجه الخصوص هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل تحض على تكثيف عمليات الهدم. الفلسطينيون يحاولون الصمود لكن لا يوجد لهم أي إعانة في ظل استمرار وتنامي عمليات هدم المنازل. نتحدث عن تعب سنوات يتم هدمه في بضعة دقائق أمام أصحاب هذه المنازل، وحتى في بعض الأحيان لا يتمكن أصحاب هذه المنازل حتى من إخراج بعض المحتويات الأساسية من المنزل. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أفاد مراسل تريت عربي بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت منطقة مفتوحة بين بلدتي نبطية الفوقة وميفدون جنوب لبنان. وأضاف مراسلون أن الغارة تزامنت مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، فيما استهدفت قصفا مدفعيا مناطق مجاورة في قضاء النبطية. افتتح بمركز جمعية عباد الرحمن في بيروت مختبر الجزرية المتخصص بتطور التكنولوجي والذكاء الصناعي، والذي أقيم بدعم وتمويل من وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا.
3: استكمالا لدور وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا في دعم الجمعيات اللبنانية ورفدها بالإمكانيات والوسائل المطلوبة، افتتح بمركز عباد الرحمن في بيروت مختبر العالم التركي الجزري بحضور السفير التركي في لبنان مراد لوتام. مختبر متخصص بوسائط البرمجيات والروبوتات وكل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي.
4: إن هذا المشروع لا يقتصر على إنشاء مركز تعليمي فحسب، بل يمثل استثمارا مهما في تمكين أطفالنا وشبابنا من اكتساب المعارف والمهارات التي يتطلبها العصر الرقمي وتعزيز اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا.
3: افتتاح مختبر الجزري لاقى ترحيبا واسعا من جمعية جماعة عباد الرحمن، لا سيما وأنها جمعية غير ربحية تحتاج الدعم خاصة في مجال المعلوماتية والتطور التكنولوجي.
5: أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية تركيا ولسعادة السفير ولجمعية تيكا على هذه المبادرة الكريمة التي نعتبرها خطوة استراتيجية ستنقل التدريب التقني في مركزنا إلى مستوى أكثر تطور، وتفتح أفاقاً جديدة أمام شبابنا ومجتمعنا لاكتساب المهارات التي يفرضها سوق العمل الحديث.
3: وسمي المختبر باسم الجزري تيمناً بالعالم التركي بديع الزمان بن الرزاز الجزري، الذي يعد من أبرز رواد الهندسة الميكانيكية في التاريخ.
6: يفتح مختبر الجزرية أفاقاً جديدة أمام الأجيال الشابة لتمكينهم من مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في إسهام جديد لوكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا لدعم الفئات الشابة في لبنان بمختلف القطاعات التخصصية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: تعرضت مدينة البيضة لهجمات بطائرة مسيرة عقب استعادة الجيش السوداني سيطرة على الطريق السريع الرابط بينها وأم درمان. وأفاد مصدران عسكري لوكالة فرانس بريس بأن الجيش أبعد قوات الدعم السريع غربا وأمن الطريق الصادرة بين البيض وأم درمان، بما يفتح مسارا ثانيا لإمداد المدينة. ونسب مسؤولون محليون وسكان هجمات المسيرات إلى قوات الدعم السريع. هذا وأعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقة أم بدر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طرق تربط الولاية بإقليم دارفور.
7: للميدان في شمال كردفان صوت أعلى أزيز ورصاص تمتزج بهما أهازيج جنود الجيش السوداني واحتفالات أهالي بلدات وقرى استعادتها القوات من قبضة الدعم السريع. فلأيام متتالية يعلن الجيش والقوات المتحالفة معه توسيع نطاق سيطرتها وتثبيتها في الولاية، واليوم تنضم منطقة أم بادر الاستراتيجية إلى المناطق الخمس التي أعلن الجيش استعادتها، مع استمرار عمليات التأمين والتمشيط وفتح طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض. وتوسع السيطرة على أم بادر المجال العملياتي للجيش، فبحسب مصادر عسكرية تمثل المنطقة أحدث نقطة في سلسلة تقدمه داخل شمال كردفان بعد بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة وجريجخ. وتكتسب أم بادر أهميتها من وقوعها في مسارات تربط شمال كردفان بإقليم دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثراً في حركة القوات والإمدادات بين الإقليمين. أما طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارا والأبيض فيمثل المكتب اللوجستي الأهم في هذه المرحلة، لأنه يصل مناطق التقدم بمصادر الإمداد شرقاً ويخفف الضغط على عاصمة الولاية. لكن التحدي لا ينتهي بدخول المدن والبلدات، فالجيش يواصل عمليات التأمين والتمشيط لمنع التسلل أو الهجمات المضادة وتثبيت وجوده على طرق طويلة وفي مناطق متباعدة. وفي الجانب الآخر من المشهد تكشف المناطق المستعادة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، ففي جبرة الشيخ أظهرت صور من داخل مستشفى تخريباً واسعاً وخروجه عن الخدمة، في صورة تلخص المسافة بين استعادة الأرض وعودة الحياة إليها. عسكرياً أعلنت القيادة نيتها مواصلة التقدم غرباً، غير أن الانتقال من شمال كردفان إلى دارفور يتطلب تأمين طرق الإمداد والمسافات الطويلة والمدن الواقعة على امتدادها. لا شك أن تقدم الجيش غير خريطة الميدان، لكن الدرب نحو دارفور ما زال طويلاً. وفي المناطق المستعادة يمثل تثبيت الأمن وعودة الأهالي واستعادة الخدمات الامتحان الأصعب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو حميتي قواته إلى تغيير طريقة خوض المعارك، وذلك بعد خسارة السيطرة على طريق رئيسي يربط بين الخرطوم ومدينة الأبيض. وقال حميتي في كلمة مصورة إن زمام المعركة ليس بيده بل بيد المقاتلين في الصفوف الأمامية.
8: أرسل رسالة لأشاوس القوات

0: في الخطوط الأمامية. أول حاجة بنقول لهم ربنا يتقبل شهداءكم جميعا، ونحن بنقول لكم شكرا جزيلا لما قدمتوه من بطولات معارك نهارية وليلية. وأنا بقول لكم من هنا يا شباب ما قصرتوا. أول حاجة أبشروا بالخير، قال بفوز عن في البيت في الخلا ما بندق. نمرة واحد، غيروا الطريقة اللي ماشيين فيها، غيروا الطريقة اللي ماشيين فيها، غيروا اللعبة. المعركة يوم بتتجدد، وانتوا انتصرتوا من امبارح لغاية الصباح، لقنتوهم درس والفقدوه أمس ومبارح بالليل، واليوم ما حيتعوضوا ليوم القيامة. أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا.
1: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان مؤكدا أن أنقرة حليف كبير للولايات المتحدة، وردا على سؤال بشأن معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا، قال ترامب إنه لا أحد يستطيع أن يملي عليه لمن يبيع السلاح أو ما الذي لا يبيعه، وأضاف أن الخلافات بين تركيا وإسرائيل معروفة للجميع، مشيرا أن زيارته إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو كانت ناجحة للغاية. أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن رئيس الوزراء العراقي علي زيدي سيزور تركيا اليوم الثلاثاء. وقال دوران في تدوينة عبر منصة إن سوسيال إن زيدي سيزور تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأضاف أن مباحثات الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه. سقط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية أوكرانية متبادلة، فيما توعد الرئيس فلاديمير بوتين بأن تخسر أوكرانيا الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلا أم آجلا.
2: تحتدم المعارك بين روسيا وأوكرانيا، فتتسع رقعتها وتتنوع مناطق الاستهداف فيها، وتتزايد أعداد القتلى والمصابين يوما بعد يوم. عشرات القتلى والجرحى سقطوا بغرق سفينة مدنية في ميناء أوديسا الأوكراني جراء استهداف روسي، أكدت المصادر تعرضها أثناء عبورها في البحر الأسود بالقرب من أوديسا لضربة صاروخية روسية أثناء مغادرتها الميناء وهي تحمل شحنة من الذرة الأوكرانية. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن هجمات روسية بطائرات مسيرة أوقعت قتلى في الجانب الأوكراني، بينهم سائقون في ضربة استهدفت شركة التوصيل بمدينة سومي شمال شرق البلاد، كما أوقعت آخرين في الجنوب الأوكراني. من جانبها وسعت أوكرانيا هجماتها ضد المناطق الروسية أو الخاضعة لسيطرة موسكو، إذ لقي عدة أشخاص مصرعهم في منطقة روستوف الروسية بهجوم جوي أوكراني، كما سقط قتلى وجرحى في منطقة زاباروجيا الخاضعة للسيطرة الروسية بعد هجوم جوي أوكراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته توعد أوكرانيا بأن تخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلاً أو آجلاً، مؤكدا أن بلاده ستحقق أهدافها وأنها الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، وأن الأعمال العدوانية التي نفذها الغرب أدت إلى هذا الصراع. من جهته أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخوفه من مساعي كوريا الشمالية تقديم مزيد من القوات والأسلحة الثقيلة لروسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا، منوهاً إلى أنباء عن استعداد موسكو لنشر 30,000 جندي كوري شمالي إضافي في منطقة فورونيتش.
1: تواجه أوروبا واحدة من أعنف حرائق الغابات هذا الصيف، فيما تواصل النيران الالتهام مساحات واسعة في مدينة بوردو الفرنسية وفي عدة مناطق إسبانية وسط مخاوف من موجة حر جديدة.
3: تسابق فرق الإطفاء في جنوب غرب فرنسا الزمن لاحتواء حرائق الغابات التي تهدد مدينة بوردو في ظل تحسن مؤقت في الأحوال الجوية قبل وصول موجة حر جديدة يتوقع أن ترفع درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة. فرق إطفاء روسية.

0: رومانية انضمت إلى جهود مكافحة الحرائق في فرنسا، فيما تعمل الآليات الثقيلة على فتح ممرات وإنشاء عوازل نارية بمحاذاة الطرق الرئيسية في محاولة للحد من تمدد النيران التي باتت على بعد كيلومترات من مداخل مدينة بوردو. ووفق السلطات الفرنسية، أتت الحرائق منذ بداية العام على أكثر من 116,000 هكتار، فيما سجل أكثر من 13,500 حريق. وتشير السلطات إلى أن 9 من كل 10 حرائق كانت ناجمة عن نشاط بشري، وأن معظمها بسبب الإهمال، فيما أضرم بعضها عمداً مع تسجيل أكثر من 160 عملية توقيف منذ مطلع يوليو. أكثر من 220,000 شخص جرى إجلاؤهم كإجراء احترازي بسبب الحرائق، كما تضرر نحو 240 منزلاً تضرراً كلياً أو جزئياً، ويشارك في عمليات الإخماد أكثر من 2500 رجل إطفاء إلى جانب قوات عسكرية وأمنية تواصل مراقبة المناطق المتضررة. أما في إسبانيا فتتواصل عمليات مكافحة الحرائق في مناطق عدة، بينها مدريد وأبيلا وكاستيون، حيث تنفذ المروحيات وطائرات إلقاء المياه طلعات متواصلة لدعم الفرق الأرضية. كما امتدت النيران في بعض المواقع إلى الطرق السريعة، ما دفع فرق الطوارئ إلى إغلاق عدد من المحاور والعمل على احتواء ألسنة اللهب. وتأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه أوروبا الغربية أحد أكثر فصول الصيف حرارة وجفافاً، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع خطر اندلاع حرائق جديدة مع موجات الحر المتوقعة خلال الأيام المقبلة.
1: نهاية النشرة إلى العناوين. ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران وطهران، تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. والجيش السوداني يعلن بسط السيطرة على منطقة أم بادر الاستراتيجية شمال كردفان، والدعم السريع تقصف بالطائرات المسيرة مواقع في مدينة لبيض. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
2: But also as a Jew.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
5: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أيمن عجوز عبر برنامج الملعب وتتابعونا في حلقة اليوم. شركة مراهنات روسية تعطل تولي أندريا بيرلو الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي. تتويج تركيا بلقب دور الأمم لكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية في تاريخها يشعل وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا. وفي حلقتنا أيضا نتناول بداية مشوار يورغن كلوب مع المنتخب الألماني وخطته لإعادة المانشافت إلى الواجهة العالمية بعد سلسلة من الإخفاقات في البطولات القارية والعالمية خلال السنوات الأخيرة.

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تجميد تعيين أندريا بيرلو مدربا للمنتخب الإيطالي بعد ارتباط اسمه بشركة مراهنات روسية. وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن الرئيس الجديد للاتحاد جيواني مالاغو هو من طلب تجميد الاتفاق مع بيرلو من أجل دراسة الموقف وتقييمه حتى التحقيق من المعلومات بشأن بيرلو. كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وضع شرط الحصول على مبلغ يصل إلى 160 مليون يورو من أجل التنازل عن خدمات نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مؤكدة أن النادي الملكي لن يجلس لطاولة المفاوضات من الأساس إذا كان العرض المقدم يقل عن هذا الرقم. أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تعيين الهولندي مارك فان بومل مدربا جديدا للمنتخب الأول خلفا للفرنسي رودي غارسيا. وأضاف الاتحاد البلجيكي في بيانه أن فان بومل وقع عقدا سيقود بموجبه المنتخب البلجيكي حتى بطولة أمم أوروبا 2028. كشف الصحفي التركي ليفنت أوميت إيرول أن نجم المصري محمد صلاح بات قريبا جدا من الانتقال إلى بشكتاش، وذلك بعدما استقر على رقم قميصه مع الفريق في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن النجم السابق لنادي ليفربول الإنجليزي سيرتدي القميص رقم 11 مع الفريق التركي. أعلن نادي كومو الإيطالي أنه سيحظر ضربات الرأس في أكاديمية الشباب التابعة له حتى يصبح اللاعبون جاهزون، وذلك لحمايتهم من التأثيرات الصحية لضربات الرأس. ويأتي هذا القرار بناء على توجيهات اللاعب السابق وعضو مجلس إدارة النادي النجم الفرنسي رافائيل فاران. اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية ليحسم بذلك شكل المشاركة القارية في الموسم الجديد. وتحوم الكثير من الشكوك حول مشاركة الزمالك في البطولة القارية بسبب القضايا الخاصة بإيقاف القيد. أحرز حامل اللقب البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين المركز الأول في سباق جائزة المجر الكبرى، وحل في المركز الثاني بطل العالم أربع مرات الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما جاء الإيطالي كيمي أنتونيلي من مرسيدس في المركز الثالث. توج المنتخب التركي بلقب دوري الأمم لكرة الطائرة للسيدات 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على نظيره البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في النهائي الذي أقيم بماكاو الصينية. تصدر تتويج منتخب تركيا للسيدات بلقب دوري الأمم

كرة الطائرة اهتمام الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت رسائل التهنئة والإشادة من مسؤولين وشخصيات عامة ومغردين احتفاء بالإنجاز الجديد لسلطانات الشبكة. البداية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هنأ منتخب السيدات بعد تتويجه بلقب دور الأمم وكتب: أتقدم بخالص التهاني إلى منتخبنا الوطني الذي حقق إنجازا كبيرا أدخل الفرحة إلى قلوب جميع أبناء تركيا بعد تتويجه بلقب دور الأمم إثر فوزه في المباراة النهائية على البرازيل. عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان باركت بدورها تتويج سلطانات الشبكة بلقب دور الأمم وعلقت: مبروك لسلطانات الشبكة، وهنئ من القلب منتخب تركيا الوطني للسيدات في الكرة الطائرة الذي كتب التاريخ من جديد بتتويجه بطلا لدور الأمم للكرة الطائرة. إلى المزيد من الإنجازات، طاهر احتفى بتتويج المنتخب التركي معبرا عن فخره بهذا الإنجاز ونشر: تهانينا سلطانات الشبكة، تركيا فخورة بكم. زينب أعربت عن اعتزازها بتتويج سلطانات الشبكة أيضا، حيث كتبت: مثلتن تركيا دائما بأفضل صورة، تهانينا لسلطانات الشبكة، أنتن فخر الوطن. أما غامزة فأشادت بإنجاز المنتخب التركي وعلقت: سلطانات الشبكة بطلات لدور الأمم 2026، لم نقل عبثا إننا بلد الكرة الطائرة، فالقمة التركية من جديد، مبروك يا فتيات، نحن فخورون بكنّا.

0: عين الاتحاد الألماني يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب في مهمة تمتد حتى عام 2030، محطة وصفها كلوب بأنها الأخيرة في مسيرته التدريبية، مؤكدا أن هدفه إعادة ألمانيا إلى واجهة الكرة العالمية.
1: رحلة انطلقت منذ 25 عاما مع نادي ماينز الألماني، وقفت عند محطة مجد كتبت اسمه واحدا من أفضل مدربي كرة القدم خلال الألفية الحالية. عنوان عريض خطته الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب الألماني، ستكون خاتمة مسيرته التدريبية على حد وصفه.
2: سأبذل قصارى جهدي في هذه المرحلة، إذ لن تكون لدي أي محطة تدريبية أخرى بعد المنتخب الألماني. حاليا علينا أن نقتدي بما يفعله الفرنسيون، الإسبان أو الإنجليز، على أمل أنه بعد 4 أو 5 أو 6 سنوات يبدأ الجميع بالقول علينا أن نقتدي بالألمان، سنكون حينها استفدنا من الوضع الذي نعيشه اليوم.
1: تعيين الاتحاد الألماني لكلوب كان نداء استغاثة آخر لإنقاذ الكرة الألمانية التي لم تبصر النور منذ مباراة الماراكانا في نهائي مونديال 2014 التي توج فيها المانشافت باللقب. تلا ذلك إخفاقات قارية وعالمية، آخرها الخروج من دور 32 في كأس العالم الأخيرة على يد الباراغواي، والتي عجلت برحيل المدرب السابق نيغلزمان بعد فترة عصيبة واجه فيها الإعلام الألماني وانتقاداته، الأمر الذي شدد كلوب على رغبته في عدم تكراره، راسما خطوطا حمرا في شكل التعامل معه والمنتخب خلال الفترة المقبلة.
2: هذا المنصب شرف كبير لي، لكنني أريد توضيح أمر واحد، إذا تجاوزت وسائل الإعلام حدودها ولم تترك عائلتي وشأنها فسأرحل. أقبل هذه المهمة رغم ما رأيته من طريقة التعامل مع يوليان ناغلزمان وتوماس توخيل، وكل ما أطلبه هو احترام عائلتي وخصوصياتها.
1: كلوب الذي ابتعد عن عالم التدريب بعد مغادرته ليفربول عام 2024 وقع عقدا لمدة 4 سنوات مع نية قيادة المنتخب في بطولتي يورو 2028 وكأس العالم 2030، غير أن الهدف الأساسي الذي أتى من أجله كلوب إعادة الاستقرار لمنتخب اعتاد دخول المحافل الكبرى مرشحا على كؤوسها. معاذ الهراس، تريتا عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو. أهلا بك باسل. إذن الاتحاد الألماني عين يورغن كلوب مديرا فنيا للمنتخب، برأيك لماذا اختار الاتحاد هذا التوقيت، وهل يعني هو الخيار الأنسب لإعادة المانشافت على الساحة الدولية؟
3: تحياتي لك أيمن ولكل السادة المشاهدين. يعني أعتقد

0: شخصيا بأن القرار يتجاوز مسألة تغيير مدرب، بل هي ثورة حقيقية تعيشها الكرة الألمانية، وثورة قادها يورجن كلوب، أو حتى يمكن القول ساهم بها يورجن كلوب، لأن الخيار خيار وجود يورجن كلوب في المنتخب الألماني كان يتم التداول عنه يعني قبل البطولة بأسابيع ربما بأشهر، والدليل على ذلك بأن يورجن كلوب منذ فترة طويلة يعني عندما تردد الحديث على أنه يورجن كلوب سيكون مدرب قادم للمنتخب الألماني، قال المقربون من يورجن كلوب بأنه وضع المنتخب الألماني وحالة الاتحاد الألماني تحت المجهر، وبات يتابع بشكل دقيق جدا، وأوصى أيضا مساعديه بمتابعة المنتخب الألماني ومتابعة المواهب في ألمانيا ومتابعة كل أحوال المنتخب الألماني بشكل دقيق. عندما نتحدث على أسماء أتت مع كلوب، وقال نويندورف بأنها لا يمكن كان أن تكون في الاتحاد الألماني إلا ضمن صفقة يورجن كلوب، لأن يورجن كلوب أصر عليها، مثل يعني كوزيكي، هذا الشخص الذي بقي لمدة تقريبا عقدين مع يورجن كلوب كمستشار استراتيجي، الآن استضافه أو أتى به كلوب إلى المنتخب الألماني، إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم لمهام جديدة تم استحداثها من الاتحاد الألماني لكرة القدم. لأول مرة يتم استحداث هذا المنصب الذي يقول الوصف بأنه مساعد مدرب للاستراتيجية والتطوير والابتكار في الاتحاد الألماني لكرة القدم، ستشمل بحسب الوصف الجديد لهذا المنصب ستشمل مسؤولياته التنظيم والإدارة والتواصل والرعاية. هذا الشخص خبير بالكرة الألمانية من حيث التسويق، أقول لأنه عمل لسنوات طويلة جدا في التسويق. يورجن كلوب يريد الآن إعادة الكرة الألمانية إلى الواجهة، يريد الآن إعادة الاتحاد الألماني إلى الواجهة، الاتحاد الألماني الذي استعان أيضا بشخصية كبيرة جدا عملت لنحو 8 سنوات في أكاديمية أرسنال، قادتها بشكل جيد جدا، أخرجت مواهب تمكنت من خلالها من إعادة أرسنال إلى الواجهة، وتحدث هنا عن بير ميرتيزاكا، هذا الشخص الذي استعان به أيضا الاتحاد الألماني كرة قدم ليكون المدير الإداري بدلا من أندرياس ريتك اعتبارا من السنة القادمة. إذن هي ثورة جديدة في الكرة الألمانية، يورجن كلوب كان الأنسب لهذا الخيار من وجهة نظري.
1: نعم باسل، كيف يمكن أن يختلف، أو عفوا ما هي أبرز التحديات التي تنتظر كلوب مع المنتخب الألماني، يعني بعد سلسلة الإخفاقات التي لاحقت المنتخب بعد كأس العالم 2014؟
0: يعلم كلوب جيدا بأن العمل على المنتخب الحالي أمر صعب للغاية، وأثبت فشله عندما استعان أيضا بنفس الأسماء ناجلزمان، لذلك هو قال بشكل صريح سأعتمد على المنتخبات والفئات العمرية واللاعبين الناجحين في المنتخب الألماني بغض النظر عن الأسماء. طبعا كنا نعلم جيدا بأنه تلقى يعني ناجلزمان العديد من الانتقادات بسبب أيضا اعتماده على نوير، وشاهدنا أيضا كم يعني كان اختياره ربما غير موفق في مباريات كأس العالم بسبب كبر عمر نوير، لذلك أعتقد شخصيا بأنه عندما قال أيضا في تحليله للقنوات الألمانية في كأس العالم بأنه يريد أن يبدأ من الصفر، سيبدأ ومن الواضح من حيث الأسماء التي اختارها أيضا، ولا تعتمد فقط على المنتخب الألماني الأول، بل هي أسماء ستقوم بالعمل أيضا على القواعد، سيعتمد على القواعد على الفئات العمرية، وبالتالي أعتقد هي الصعوبة الأمثل أو عفوا الصعوبة الأكبر في التي ستواجه يعني يورجن كلوب، لأنه قال صراحة بأنه يبحث عن مشروع طويل الأمد. يجب على الصحافة أن تصبر على يورجن كلوب، يجب أيضا على الاتحاد الألماني أن يصبر على يورجن كلوب. يورجن كلوب بحسب الصحافة الألمانية الآن هو الخيار الأفضل، هو المدرب الأفضل على مستوى ألمانيا، هو ربما من أفضل المدربين أيضا على مستوى أوروبا، لكن البعض يقول هنا وينتقد ويقول بأنه هل يورجن كلوب الذي درب ويمتلك خبرة فقط في الأندية هل سيستطيع أيضا أن يقود المنتخب، لأنه هو الآن أمام عوائق.
1: نعم.
0: في النادي عندما كان يدرب ليفربول هو كان بإمكانه الحصول على خدمات أي لاعب ربما بالأموال، لكن لا يمكن أن يفعل ذلك مع المنتخب الألماني، هو محصور باللاعبين أصحاب الجنسية الألمانية، وبالتالي البحث عن المواهب وتطويره هو قال بأنه سيطور المواهب.
1: كيف يمكن لكلوب أن يحل هذه المشكلة؟
0: يعني هو قال صراحة بأنه سيعمل على تطوير اللاعبين الموجودين، وسيعمل على تنمية المواهب الموجودة، وسيعمل على الفئات العمرية، كل لاعب سيكون مرشح للمنتخب الألماني بغض النظر عن اسمه وبغض النظر عن عمره. قال صراحة بأنه التشكيلة القادمة التي ستضم 57 لاعب، التشكيلة الأولية سيكون فيها مفاجآت كبيرة وأسماء غير متوقعة. لذلك أنا شخصيا أعتقد بأنه هو قال أيضا بأنه لا يمكن أن تعتمد على 11 لاعب في المباريات الأربعة القادمة، لذلك أعتقد بأنه سيعتمد على نظام المداورة، سيعتمد على الفئات الشابة لبناء منتخب ليس فقط لأجل اليورو القادم وإنما لأجل كأس العالم القادمة.
1: طيب يعني باسل، هل يمتلك، ذكرت أسماء كثيرة ستكون في المنتخب، برأيك هل هذه الأسماء يعني لديها أو لديها القدرة على اللعب الضغط العالي الذي يمارسه يورغن كلوب؟
0: هو الحديث الآن في الاتحاد الألماني لكرة القدم كان عن الطريقة التي سيعتمدها يورغن كلوب عندما تم الإبقاء على رودي فولر. رودي فولر في البداية كان متردد لأنه يعلم ربما سيصطدم مع يورغن كلوب في بعض التفاصيل، ونحن نعلم في كأس العالم ما حدث من ربما يعني شجار بسيط بين يورغن كلوب ورودي فولر حول طريقة لعب منتخب ألمانيا وحول الأسماء. هو قال أتمنى أن يكون ناجلزمان قد اختار هذه التشكيلة، هو يعتقد أنه أو ربما يشكك بأنه رودي فولر كان أحد الأسماء التي كانت تؤثر على خيارات المدرب. لذلك أعتقد شخصيا بأنه يورغن كلوب هو هذا التحدي الذي يبحث عنه بأن يملك خيار وقرار استراتيجي ويملك كل الصلاحيات. الإعلام الألماني تحدث اليوم بأنه يورغن كلوب وربما لأول مرة هو المدرب الذي أتى بقوة ليكون صاحب القرار الوحيد. كان أحد أبرز الشروط لدى يورغن كلوب أن يمتلك كادر خاص، أن يضاف إلى كادره أسماء جديدة غير الأسماء السابقة التي ربما أشار إلى أنها كانت تتدخل في القرارات. لذلك أعتقد بأن يورغن كلوب هو أقوى من أي مدرب وصل إلى دكة تدريب المنتخب الألماني وقادر على صنع المفاجآت.
1: نعم، ابقى معنا باسل لنتعرف معا على أبرز الأرقام والإنجازات التي حققها يورغن كلوب قبل توليه تدريب المنتخب الألماني.

0: عودة لك باسل. يعني باسل، كيف يمكن لكلوب يعني تحقيق التوازن بين العناصر الجديدة التي ذكرها و يعني العناصر والمحافظة على أصحاب الخبرة قبل بطولة يورو 2028 وكأس العالم 2030؟
1: اليوم تحديدا كان من المفترض أن يكون يورغن كلوب يحاضر في إحدى المؤتمرات الخاصة بالمدربين في غرب ألمانيا، لكنه اعتذر وقال لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتحدث بكلمة يؤخذ عليها من قبل الاتحاد الألماني أو من قبل حتى الصحف الألمانية بشكل مختلف تماما. لذلك أعتقد شخصيا بأنه اليوم عندما يريد تحقيق التوازن، عندما يبدأ وتحديدا اليوم رودي فولر بالحديث على أنه كيميش سيبقى مع المنتخب الألماني لكن سيعود إلى مركزه الأساسي الذي يلعب فيه في نادي بايرن ميونخ، وعندما قال كلوب بالأمس بأنه سيعتمد على طريقة جديدة وعلى أظهرة جديدة ربما تكون من المواهب ربما تكون مفاجأة، أعتقد بأنه بهذا الخيار يقول بأنه لا أحد يستطيع فرض اسمه على يورغن كلوب، ولكنه في الوقت نفسه لا يمكنه استبعاد أسماء كبيرة مثل كيميش، ربما يمكنه استبعاد مثل نوير لأنه نوير ربما يوجد بدائل يعني في هذا المركز، لكن صراحة يوجد مراكز لا يمكن ليورغن كلوب التخلي عنها، وتحديدا كيميش الذي كان وبحسب الإعلام الألماني وبحسب الجماهير الألمانية أحد أبرز سمات التفوق في المنتخب الألماني، لم يكن عالة على المنتخب الألماني كما كان اللاعبون آخرون مثل ربما مانويل نوير. لذلك أعتقد شخصيا سيطعم نعم يورغن كلوب المنتخب الألماني ببعض المواهب، لكن لا يمكن التخلي عن هذه المواهب إلا بعد فترات معينة، بعد أن تقوم الجهات التي تساعد ربما يورغن كلوب بتطوير المواهب الشابة ليكون هناك بديل لكيميش الذي من المفترض بأنه لن يكون حاضرا في المنتخب الألماني في كأس العالم القادمة، لكن ربما يكون حاضرا في اليورو، وهنا سيعمل نظام المداورة ربما على تعويض ما سيفقده في كأس العالم القادمة.
0: نعم باسل، يعني المدرب يورغن كلوب خلال مؤتمر صحفي يعني وجه ربما رسالة للإعلام بأن يبتعدوا عن عائلته وخصوصية عائلته، يعني كيف كانت برأيك يعني العلاقة بين الإعلام الألماني ويورغن كلوب على مدى التاريخ؟
1: علاقة يورغن كلوب مع المنتخب الألماني علاقة جيدة نسبيا، لكن

0: الألماني في الصحافة الصفراء بأنه فعلا يعني يتدخل في كل شاردة وواردة، لذلك هو قال لا تتدخلوا في عائلتي. هذا ما حصل مع ناجلسمان عندما وجهت الصحافة الصفراء وقالت بأنه صديقة ناجلسمان هي من كانت تفشي أسرار ناجلسمان للصحافة الألمانية، أثرت بشكل كبير جدا على ناجلسمان، حتى أثرت عليه عندما لعب لمنتخب الألماني، بغض النظر عن أنه في فترة بايرن ميونخ حصلت هذه الحادثة. لذلك هو يعتقد شخصيا بأنه إبعاد عائلته عن الواجهة سيساعده أيضا في التركيز على المنتخب الألماني، ويعلم جيدا بأن الصحافة الألمانية الصفراء نقدية بشكل كبير جدا وتدخل في أمور أكثر من المعتاد هنا في ألمانيا، لذلك يريد أن يعيش بالفعل حالة معزولة عن الوسط الخارجي والتركيز على المنتخب الألماني.
1: نعم باسل، يعني خلال تصريحاته أيضا كلوب أشار إلى تجارب منتخب فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، برأيك يعني ما هي أبرز الدروس التي يمكن أن يستفيد منها كلوب من هذه التجارب؟
0: كلوب تحدث تحديدا وقال هل نحن يمكن تصنيفنا من بين المنتخبات الأولى؟ قال بكل تأكيد لا. وعندما سئل وقال هل يمكن أن نقول بأننا نملك نوعية اللاعبين في المنتخب الإسباني أو المنتخب الفرنسي؟ قال أيضا لا، لكن قال أيضا بأنه يمكن تطوير اللاعبين الحاليين المواهب الموجودة في ألمانيا لنصبح بين هذه المنتخبات المنتخبات الصف الأول التي اعتمدت خلال السنوات الماضية على تطوير المواهب، التي صبرت على هذه المواهب حتى وصلت إلى هذه النقطة. لذلك أعتقد شخصيا بأننا يجب أن نتحدث ربما بعد اليورو القادم، وبعد أن نعطي يورغن كلوب تقريبا سنتين من الوقت، يمكن أن نتحدث هل ألمانيا وصلت إلى مستوى المنتخبات الأولى أم لا. هو يتحدث عن قرار طويل الأمد، صحيح بأن العقد يمتد حتى عام 2030، لكن ما يبحث عنه يورغن كلوب، ما يبحث عنه المنتخب الألماني، سياسة طويلة الأمد، ربما يتتمكن يعني بهذه السياسة ألمانيا من تحقيق ثورة، وبالتالي أن يمتد عقد يورغن كلوب إلى ما هو أبعد من ذلك، لأنه يعلم جيدا بأنه العقد الأخير ليورغن كلوب كمدرب، ويريد أن يصنع بالفعل ذكريات جميلة مع المنتخب الألماني وفي مسيرته التدريبية بشكل
1: نعم
0: عام.
1: نعم باسل، هل سيستطيع كلوب حقيق يعني بالفعل إعادة المنتخب الألماني إلى مصاف المنتخبات الكبرى، وبالتالي التتويج في بالألقاب في المستقبل القريب؟
0: يعني هناك إجماع سواء في الشارع الألماني، سواء في الإعلام الرياضي الألماني، وسواء حتى في مكاتب مسؤولي القرار في اتحاد الألماني كرة القدم، إذا لم يتمكن يورغن كلوب من إعادة الكرة الألمانية إلى الواجهة، وهذا المشروع إذا لم يتمكن من إعادة الكرة الألمانية إلى الواجهة، لن تعود الكرة الألمانية مجدداً بين أو المنتخب الألماني بين المنتخبات الكبيرة على مستوى أوروبا والعالم، لأنه يورغن كلوب هو حاليا المدرب الأفضل على مستوى ألمانيا، وبالتالي إذا لم يتمكن يورغن كلوب فعليها الاستعانة بمدرب خارجي، وهذا لم يحدث في تاريخ الكرة الألمانية بأن استعادت بمدرب خارجي، لأن يورغن كلوب وأن يعني نظرية المدرب الوطني في ألمانيا نظرية يعني صراحة مترابطة، لا يمكن إيجاد مدرب آخر في الوقت الحالي أفضل من يورغن كلوب، وبالتالي هو القرار الصائب للمنتخب الألماني، ويعتقد الجميع بأنه المنتخب الألماني سيكون بالفعل في مكان مناسب بين المنتخبات الكبرى بعد أن يعيد يورغن كلوب إلى جادة الصواب كما يقال.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tret.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أمبادر الاستراتيجية شمال كردفان، قائد الدعم السريع يطالب قواته بتغيير طريقة خوض المعارك.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القوات البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي وقيادتها وفق تعبيره.
1: لقد دمرنا قوات إيران البحرية، ودمرنا سلاحهم الجوي، ودمرنا قيادتهم، ودمرنا أنظمة دفاعهم الجوي. لقد دمرنا معظم قدراتهم على تصنيع الطائرات المسيرة، وكذلك قدراتهم على تصنيع الصواريخ، والآن هم يتحدثون معنا من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن لو لم نتصرف بهذا الحزم لما كانت هناك أي محادثات. لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور. في الوقت الحالي تجري مفاوضات ودية للغاية.
0: وفي وقت سابق أعلن ترامب تعليق

0: الضربات العسكرية على طهران لإتاحة فرصة للمفاوضات الجارية بوساطة إقليمية، مؤكدا أن الخيار العسكري سيظل مطروحا إذا لم تفضي الجهود الدبلوماسية إلى نتائج. وفي المقابل شددت طهران على تمسكها بالحوار والدبلوماسية مع التأكيد على حماية مصالحها الوطنية.
1: في تطور لافت قد يعيد رسم مسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية الأمريكية على إيران في خطوة قال إنها تهدف إلى منح المفاوضات فرصة أخيرة لتحقيق اختراق سياسي، مع تحذير واضح بأن الخيار العسكري سيعود بقوة إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية. وتتركز المفاوضات الجارية بحسب ترامب على التوصل إلى اتفاق جديد لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن اتفاق نووي شامل وسط وساطة تقودها سلطنة عمان وبمشاركة قطر وباكستان ومصر إلى جانب مبعوثي ترامب. وأكد ترامب أن المحادثات مع طهران عميقة للغاية، لكنه شدد على أن الوقت المتاح للدبلوماسية محدود، مشددا على أن الأمور يجب أن تتقدم بسرعة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري قوي للغاية. كما أوضح أن قراره بتعليق الضربات جاء استجابة لطلب الوسطاء الذين دعوه إلى منح المفاوضات فرصة إضافية، مشيرا إلى أن هذا القرار أسهم في انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. وفي المقابل أكدت إيران أنها تؤمن بالحوار وأنها متمسكة بالدفاع عن مصالحها الوطنية عبر المفاوضات والدبلوماسية، مشيرة إلى أنها دخلت مرحلة ما بعد الحرب وأن هذه المرحلة تتطلب توظيف جميع الإمكانيات الوطنية، وأن الحرب الأخيرة لم تحقق الأهداف التي أعلنها خصوم إيران. ويأتي هذا الحراك السياسي بعد أسبوعين من التصعيد العسكري الذي شهد هجمات أمريكية وردودا إيرانية استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة قبل أن يسود هدوء حذر منذ الجمعة الماضية. ومع ترقب لقاء ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الدبلوماسية. هل ستنجح في تجنيب المنطقة جولة جديدة من المواجهة أم أن التهديدات المتبادلة ستعيد الأزمة إلى المربع العسكري؟ عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان لقيادة الحرس الثوري إن إيران لن تتهاون إزاء أي تهديد من جانب الجيش الأمريكي. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة هددت خلال الأيام الثلاثة الماضية سفن تجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية، محذرا من أن أي إجراء أمريكي سيعد توسيعا للحرب في المنطقة، ومؤكدا أن إيران ستتعامل مع أي تهديد بكل حزم. قالت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني في مضيق هرمز بهدف فرض السيطرة على حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب. وأضافت الزوبة أن الجماعة استمدت جرأتها من رد فعل دولي وصفته بأنه يفتقر إلى الجدية الكافية إزاء الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية على مدى السنوات الماضية. وأشارت إلى أن خطوط المواجهة تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الحوثيين والقوات الحكومية من دون تسجيل عمليات هجومية حتى الآن، مؤكدة عدم وجود محادثات مباشرة مع الحوثيين مع استمرار الدور العماني في هذا الملف. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف أراضي المملكة. وأضاف المالكي أن الدفاعات الجوية نجحت في إحباط الهجوم، مشيرا إلى أن المسيرات كانت تستهدف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وقال إن الهجمات التي وصفها بالإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران وفق تعبيره. وأكد المالكي احتفاظ المملكة بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي اعتداء على سيادة البلاد. أعلنت

0: جماعة الحوثي مقتل 9 من عناصرها في ظل تصعيد عسكري واشتباكات متزايدة مع القوات الحكومية اليمنية في عدة جبهات ميدانية، وشيع القتلى في محافظات صعدة وتعز وإب وعمران وصنعاء. وقالت الجماعة إن العناصر قتلوا خلال مواجهات مع القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم 3 صيادين في قطاع غزة، بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال توسيع سيطرته شرقي مدينة غزة وقضم مزيد من أراضي القطاع. ففي بلدة جباليا شمالي القطاع استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون إثر استهداف مسيرة لجيش الاحتلال دراجة نارية وفق مصادر طبية، كما استشهد فلسطيني في قصف نفذته مسيرة للاحتلال استهدف تجمعا لمدنيين في مدينة دير البلح وسط القطاع بحسب المصادر ذاتها. وفي خان يونس أصابت مسيرة للاحتلال فلسطينيين قرب جسر القرارة شمالي المدينة، أحدهما بجروح خطيرة قبل أن تعلن مصادر طبية استشهاده متأثرا بإصابته. لا تزال طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن الدمار الواسع ونقص الآليات والمعدات الثقيلة.
1: بقايا أجساد ما زالت تنتظر الخروج من تحت الركام، وعائلات لم تطوي صفحة الفقد بعد. هنا في مدينة غزة لا تنتهي الحرب بانتهاء القصف، فالجرافات تواصل رفع الأنقاض فيما تمضي طواقم الدفاع المدني في رحلة بحث شاقة بين أكوام الإسمنت والحديد، بحثا عن مفقودين ما زال مصيرهم مجهولا تحت الركام منذ سنوات. في حي الصبرة أحد أكثر أحياء المدينة دمارا تحولت المنازل إلى كتل من الركام، بينما يؤكد الدفاع المدني أن كثيرا من المباني لا تزال تخفي تحتها ضحايا لم ينتشلوا بعد، في وقت تعرقل فيه قلة الآليات والمعدات الثقيلة عمليات البحث والانتشال.
2: كل بناية يوجد تحت أنقاضها شهداء، الأمر يحتاج إلى جهد كبير وإلى معدات كبيرة، ولكن بكل أسف في غزة هذا الأمر غير متاح وغير متوفر يعني بشكل مناسب وبشكل كبير. نعمل الآن بهذا الحفار الوحيد والذي يعني من خلاله ننتشل الضحايا ونزيل الركام.
1: وعلى مقربة من فرق الإنقاذ يقف ذوو المفقودين فوق الركام ينبشون الحجارة بأيديهم ويترقبون حركة الحفارات على أمل العثور على أثر يقودهم إلى أحبائهم وينهي سنوات طويلة من الانتظار المؤلم.
3: للعيلة يعني كله عنده جرح والله كله لمعين للجميع، فكانت حياة صعبة فاليوم أصعب وأصعب. فأنت بتحكي عن 3 أعوام، احنا كل يوم نيجي هنا يعني نقرأ الفاتحة على قليلة أو الله يرحمهم، بس لنا 6-7 أيام كل يوم عايشين في عذاب. حتى العظمة لما نشوفها طلعت بنجر وراها زي واحنا مش عارفين من هي بنجر وراها.
1: وبين ركام يطوي أحياء بأكملها تبقى آلاف القصص معلقة تحت الأنقاض، فالمعركة هنا لم تعد من أجل الحياة بل من أجل استعادة الغائبين ومنح العائلات حقها الأخيرة في دفن لائق لذويهم. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: أفرجت سلطات الاحتلال عن 60 معتقلا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي الرعاية الطبية. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الدفعة تضم 20 عاملا فلسطينيا اعتقلوا داخل الخط الأخضر عقب أحداث 7 أكتوبر، إلى جانب 40 معتقلا كانوا محتجزين في سجن النقب. وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تولت نقل المفرج عنهم إلى المستشفى. أصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع العرعر البدوي قرب بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة، فيما استولوا على منزل قيد الإنشاء وحاولوا سرقة مواش في وسط الضفة الغربية. وقالت محافظة القدس في بيان إن عددا من الفلسطينيين بينهم نساء وكبار في السن أصيبوا جراء الاعتداء الذي نفذه مستوطنون بمشاركة قوات الاحتلال على سكان التجمع البدوي. وأضافت أن المستوطنين وقوات الاحتلال اقتحموا

0: هم التجمع واعتدوا بالضرب على السكان، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان. ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال منذ يوم السبت إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين. وهدم جيش الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، كما أجبرت عائلة على هدم منازلها 3 في بلدتي جبل المكبر وبيت حنينة. وفي بلدة نعلين غرب رام الله ارتفعت حصيلة الهدم إلى 3 منازل ومنشأة زراعية، فيما هدم جيش الاحتلال منزلا مكونا من 3 طوابق في بلدة عرابة جنوب غرب جنين وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق مداخل المنطقة.
1: إلى كومة من الحجارة والحديد بددت سلطات الاحتلال حلم عائلة فلسطينية هنا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. الجرافات العسكرية الإسرائيلية رفق قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وشرعت في هدم هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا بذريعة البناء دون ترخيص. بالرغم من محاولات الفلسطينيين حتى اللجوء للمحاكم الإسرائيلية إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل. أكثر من 450 عملية هدم منذ بداية العام بحسب الأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة ومكتب أوتشا تحديدا.
2: اليوم تفاجأت والله الساعة 6 ما استعبت لهم 2 بواقر وجرافة والجيش، وما استعبت لهم جايين على الدار، يعني لا تعطوني انذار بأسبوع قبل بأسبوع نخلي البضاعة زي ما أنت شايف، ما لحقناش نص ساعة وبعدين صاروا يضربوا علينا قنابل، والله والشباب طلعوا ولا طلعوا الباك يظل تحت شو اسمه الطمام،
1: وهدوا البيت
2: مساحة 250 متر والصور هي منقروهم كلياتي.
1: عمليات الهدم مستمرة ومتواصلة، عمليا تعب سنوات يضيع في 4 دقائق بفعل سياسات الهدم التي تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيفها في مناطق المصنفة جيم. على وجه الخصوص هناك تصريحات من مستويات سياسية وأمنية في إسرائيل تحض على تكثيف عمليات الهدم. الفلسطينيون يحاولون الصمود لكن لا يوجد لهم أي إعانة في ظل استمرار وتنامي عمليات هدم المنازل. نتحدث عن تعب سنوات يتم هدمه في 4 دقائق أمام أصحاب هذه المنازل، وحتى في بعض الأحيان لا يتمكن أصحاب هذه المنازل حتى من إخراج بعض المحتويات الأساسية من المنزل. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أفاد مراسل تيرتي عربي بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت منطقة مفتوحة بين بلدتي النبطية الفوقة وميفدون جنوبي لبنان. وأضاف مراسلنا أن الغارة تزامنت مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، فيما استهدف قصف مدفعي مناطق مجاورة في قضاء النبطية. افتتح بمركز جمعية عباد الرحمن في بيروت مختبر الجزري المتخصص بالتطور التكنولوجي والذكاء الصناعي، والذي أقيم بدعم وتمويل من وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا.
3: استكمالاً لدور وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا في دعم الجمعيات اللبنانية ورفدها بالإمكانيات والوسائل المطلوبة، افتتح بمركز عباد الرحمن في بيروت مختبر العالم التركي الجزري بحضور السفير التركي في لبنان مراد لوتام. مختبر متخصص بوسائط البرمجيات والروبوتات وكل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي.
4: إن هذا المشروع لا يقتصر على إنشاء مركز تعليمي فحسب، بل يمثل استثماراً مهماً في تمكين أطفالنا وشبابنا من اكتساب المعارف والمهارات التي يتطلبها العصر الرقمي وتعزيز اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا.
3: افتتاح مختبر الجزري لاقى ترحيبا واسعا من جمعية جماعة عباد الرحمن، لا سيما وأنها جمعية غير ربحية تحتاج الدعم خاصة في مجال المعلوماتية والتطور التكنولوجي.
5: نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية تركيا ولسعادة السفير ولجمعية تيكا على هذه المبادرة الكريمة التي نعتبرها خطوة استراتيجية ستنقل التدريب التقني في مركزنا إلى مستوى أكثر تطور، وتفتح أفاقاً جديدة أمام شبابنا ومجتمعنا لاكتساب المهارات التي يفرضها سوق العمل الحديث.
3: وسمي المختبر باسم الجزري تيمناً بالعالم التركي بديع الزمان بن الرزاز الجزري، الذي يعد من أبرز رواد الهندسة الميكانيكية في التاريخ.
6: يفتح مختبر الجزرية أفاقاً جديدة أمام الأجيال الشابة لتمكينهم من مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في إسهام جديد لوكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا لدعم الفئات الشابة في لبنان بمختلف القطاعات التخصصية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: تعرضت مدينة الأبيض لهجمات بطائرات مسيرة عقب استعادة الجيش السوداني السيطرة على الطريق السريع الرابط بينها وأم درمان. وأفاد مصدران عسكريان لوكالة فرانس بريس بأن الجيش أبعد قوات الدعم السريع غربا وأمن طريق الصادرات بين الأبيض وأم درمان، بما يفتح مسارا ثانيا لإمداد المدينة. ونسب مسؤولون محليون وسكان هجمات المسيرات إلى قوات الدعم السريع، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان جولة ميدانية في منطقة أم سيالة ومدينة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان غدا إعلان الجيش السيطرة عليهما. وأفاد مجلس السيادة الانتقالي في بيان بأن البرهان الذي يتولى قيادة الجيش تفقد خلال جولته الميدانية القوات المتمركزة في الخطوط الأمامية للقتال بمنطقتي أم سيالة وجبر الشيخ، وأشار إلى أن حاكم إقليم دارفور وحاكم ولاية شمال كردفان وقائد قوات درع السودان رافقوا البرهان خلال الجولة. في المقابل، دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديغلو حميتي قواته إلى تغيير طريقة خوض المعارك. جاء ذلك بعد خسارة السيطرة على طريق رئيسي يربط بين الخرطوم ومدينة الأبيض. وقال حميتي في كلمة مصورة إن زمام المعركة ليس بيده بل بيد المقاتلين في الصفوف الأمامية. هذا وأعلن الجيش السوداني في وقت سابق بسط سيطرته على منطقة أمبادر الاستراتيجية بولاية شمال كردفان الواقعة على طرق تربط الولاية بإقليم دارفور.
7: للميدان في شمال كردفان صوت أعلى أزيز ورصاص تمتزج بهما أهازيج جنود الجيش السوداني واحتفالات أهالي بلدات وقرى استعادتها القوات من قبضة الدعم السريع. فلأيام متتالية يعلن الجيش والقوات المتحالفة معه توسيع نطاق سيطرتها وتثبيتها في الولاية، واليوم تنضم منطقة أمبادر الاستراتيجية إلى المناطق الخمس التي أعلن الجيش استعادتها، مع استمرار عمليات التأمين والتمشيط وفتح طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارة والأبيض. وتوسع السيطرة على أمبادر المجال العملياتي للجيش، فبحسب مصادر عسكرية تمثل المنطقة أحدث نقطة في سلسلة تقدمه داخل شمال كردفان بعد بارة وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة وجريجخ. وتكتسب أمبادر أهميتها من وقوعها في مسارات تربط شمال كردفان بإقليم دارفور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثراً في حركة القوات والإمدادات بين الإقليمين. أما طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارا والأبيض فيمثل المكتب اللوجستي الأهم في هذه المرحلة، لأنه يصل مناطق التقدم بمصادر الإمداد شرقاً ويخفف الضغط على عاصمة الولاية. لكن التحدي لا ينتهي بدخول المدن والبلدات، فالجيش يواصل عمليات التأمين والتمشيط لمنع التسلل أو الهجمات المضادة وتثبيت وجوده على طرق طويلة وفي مناطق متباعدة. وفي الجانب الآخر من المشهد تكشف المناطق المستعدة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، ففي جبرة الشيخ أظهرت صور من داخل مستشفى تخريباً واسعاً وخروجه عن الخدمة في صورة تلخص المسافة بين استعادة الأرض وعودة الحياة إليها. عسكرياً أعلنت القيادة نيتها مواصلة التقدم غرباً، غير أن الانتقال من شمال كردفان إلى دارفور يتطلب تأمين طرق الإمداد والمسافات الطويلة والمدن الواقعة على امتدادها. لا شك أن تقدم الجيش غير خريطة الميدان، لكن الدرب رحم دارفور ما زال طويلاً، وفي المناطق المستعادة يمثل تثبيت الأمن وعودة الأهالي واستعادة الخدمات الامتحان الأصعب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان مؤكدا أن أنقرة حليف كبير للولايات المتحدة، وردا على سؤال بشأن معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا، قال ترامب إنه لا أحد يستطيع أن يملي عليه لمن يبيع السلاح أو من الذي لا يبيعه، وأضاف أن الخلافات بين تركيا وإسرائيل معروفة للجميع، مشيرا إلى أن زيارته إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو كانت ناجحة للغاية. أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور تركيا اليوم الثلاثاء، وقال دوران في تدوينة عبر منصة سوسيال إن الزيدي سيزور تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأضاف أن مباحثات الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه. سقط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية أوكرانية متبادلة، فيما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تخسر أوكرانيا الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلا أم آجلا.
8: تحتدم المعارك بين روسيا وأوكرانيا فتتسع رقعتها وتتنوع مناطق الاستهداف فيها وتتزايد أعداد القتلى والمصابين يوما بعد يوم. عشرات القتلى والجرحى سقطوا بغرق سفينة مدنية في ميناء أوديسا الأوكراني جراء استهداف روسي أكدت المصادر تعرضها أثناء عبورها في البحر الأسود بالقرب من أوديسا لضربة صاروخية روسية أثناء مغادرتها الميناء وهي تحمل شحنة من الذرة الأوكرانية. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن هجمات روسية بطائرات مسيرة أوقعت قتلى في الجانب الأوكراني بينهم سائقون في ضربة استهدفت شركة التوصيل بمدينة سومي شمال شرق البلاد، كما أوقعت آخرين في الجنوب الأوكراني. من جانبها وسعت أوكرانيا هجماتها ضد المناطق الروسية أو الخاضعة لسيطرة موسكو، إذ لقي عدة أشخاص مصرعهم في منطقة روستوف الروسية بهجوم جوي أوكراني، كما سقط قتلى وجرحى في منطقة زاباروجيا الخاضعة للسيطرة الروسية بعد هجوم جوي أوكراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته توعد أوكرانيا بأن تخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلاً أو آجلاً، مؤكدا أن بلاده ستحقق أهدافها وأنها الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا، وأن الأعمال العدوانية التي نفذها الغرب أدت إلى هذا الصراع. من جهته أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخوفه من مساعي كوريا الشمالية تقديم مزيد من القوات والأسلحة الثقيلة لروسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا، منوها إلى أنباء عن استعداد موسكو لنشر 30,000 جندي كوري شمالي إضافي في منطقة فورونيتش.
0: تواجه أوروبا واحدة من أعنف حرائق الغابات هذا الصيف، فيما تواصل النيران التهام مساحات واسعة في مدينة بوردو الفرنسية وعدة مناطق إسبانية، وسط مخاوف من موجة حر جديدة.
9: تسابق فرق الإطفاء في جنوب غرب فرنسا الزمن لاحتواء حرائق الغابات التي تهدد مدينة بوردو، في ظل تحسن مؤقت في الأحوال الجوية قبل وصول موجة حر جديدة يتوقع أن ترفع درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة. فرق إطفاء رومانية انضمت إلى جهود مكافحة الحرائق في فرنسا، فيما تعمل الآليات الثقيلة على فتح ممرات وإنشاء عوازل نارية بمحاذاة الطرق الرئيسية في محاولة للحد من تمدد النيران التي باتت على بعد كيلومترات من مداخل مدينة بوردو. ووفق السلطات الفرنسية، أتت الحرائق منذ بداية العام على أكثر من 116,000 هكتار، فيما سجل أكثر من 13,500 حريق، وتشير السلطات إلى أن 9 من كل 10 حرائق كانت ناجمة عن نشاط بشري، وأن معظمها بسبب الإهمال، فيما أضرم بعضها عمداً، مع تسجيل أكثر من 160 عملية توقيف منذ مطلع يوليو. أكثر من 220,000 شخص جرى إجلاؤهم كإجراء احترازي بسبب الحرائق، كما تضرر نحو 240 منزلاً تضرراً كلياً أو جزئياً، ويشارك في عمليات الإخماد أكثر من 2500 رجل إطفاء، إلى جانب قوات عسكرية وأمنية تواصل مراقبة المناطق المتضررة. أما في إسبانيا فتتواصل عمليات مكافحة الحرائق في مناطق عدة بينها مدريد وأبيلا وكاستيون، حيث تنفذ المروحيات وطائرات إلقاء المياه طلعات متواصلة لدعم الفرق الأرضية، كما امتدت النيران في بعض المواقع إلى الطرق السريعة، ما دفع فرق الطوارئ إلى إغلاق عدد من المحاور والعمل على احتواء ألسنة اللهب. وتأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه أوروبا الغربية أحد أكثر فصول الصيف حرارة وجفافاً، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع خطر اندلاع حرائق جديدة مع موجات الحر المتوقعة خلال الأيام المقبلة.
0: إلى العناوين. ترامب يهدد باستئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران تؤكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في الحرب. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أمبادر الاستراتيجية شمال كردفان، قائد الدعم السريع يطالب قواته بتغيير طريقة خوض المعارك. في أمان الله.
10: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيارو.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملتها العقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مدعومة بهجمات المستوطنين المتطرفين التي باتت تثير قلق الشارع الأمني السياسي الإسرائيلي خوفا من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية واندلاع انتفاضة شاملة ضد الوجود العسكري الإسرائيلي. رسالة إلى ترامب وجه نحو 600 مسؤول أمني وعسكري ودبلوماسي إسرائيلي تحذره من قرارات نتنياهو على أمن إسرائيل في الضفة الغربية قبل ساعات من زيارته المرتقبة إلى واشنطن، وانتقادات علنية في الكنيست للقرارات الصادرة عن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة. فإلى متى ستتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية؟ وما موقف المجتمع الدولي منها؟ ما السبيل للجم قطعان المستوطنين وداعميهم في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف أطرحها على ضيفي، ولكن بعد هذا العرض المرئي.

0: وللنقاش أرحب بضيفي، وينضم إلينا من الخليل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي، كما ينضم إلينا من عمان الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور كمال الزغول. إذن بعد الترحيب بكما ضيفي الكريمين، أبدأ من الخليل معك دكتور بلال بالحديث الآن عن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، اقتحامات، اعتقالات، مداهمات، مصادرة أراضي، إغلاق طرق، إضافة طبعا إلى ما يشكله اعتداءات المستوطنين، يعني من حالة أيضا تشي بالمخاطر. هل يأتي ذلك في إطار الانتهاكات التي اعتاد عليها أبناء الضفة الغربية، أم أنها لربما تأتي في سياق آخر يحضر له؟
1: مساء الخير. يعني إذا ما كنا نناقش هذا الموضوع في سياق زمني مثلا عمره 10 سنوات، ففعلا هناك تحولات. نحن لا نتحدث عن سلوك معتاد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإن كان الاعتياد مثلا في الانتهاكات والإصرار على الاستيطان، لكن ما أقصده بالسلوك السياسي، بمعنى أنه على مدار العقود المنصرمة كانت مسألة الاستيطان في الضفة الغربية هي محل خلاف ما بين السياسيين الإسرائيليين، مسألة الاعتداءات المستوطنين هي محل خلاف داخل المستوى السياسي الإسرائيلي. لكن ما نشهده الآن أنه هذه العمليات التي تتم في الضفة الغربية هي عمليات انتقلت من كونها عمليات كانت تمارس سابقا من قبل غلاة المتطرفين المستوطنين إلى عمليات تمارس من ذات الجهة، لكنها أصبحت الآن جزء من صناعة القرار في إسرائيل، لم تعد على هامش الحياة السياسية الإسرائيلية. وهذا هو التحول الأهم برأيي، بمعنى أنه كان دائما في السابق هناك من يحاول أن يجمل الصورة في إسرائيل، وهناك من يقول أنه هذه سلوكيات يعني لا تعبر عن سياسة الدولة، لكن ما نشهد حقيقة الأمر الآن هي سياسات تمثل صلب صنع القرار. ولذلك يمكن فهم ما يجري في سياقات ثلاث. السياق الأول أنها تعبر عن أيديولوجيا وعقيدة أصبحت جزء من مكونات الحكومة الإسرائيلية، وهذا عبر عنه مرارا، وقد ناقشنا هذا الأمر في أكثر من مرة على هذه الشاشة من خلال خطة سموتريتش، وهي لم تعد خطة لشخص وإنما خطة لتيار سياسي كامل متحالف مع نتنياهو. وأنا هنا أذكر السيدات والسادة المشاهدين بأنه هذه الحكومة بنيت على أساس الاتفاق على أمور متعلقة بالضفة الغربية، يعني لم يكن هذا التحالف ليتم لولا تعهدات من قبل رأس الحكومة الإسرائيلية المتمثل في نتنياهو لهذه الجماعات بأنه سيمضي قدما في الاستيلاء على هذه الأراضي وإعدام فكرة الدولة الفلسطينية. إذن هذا هو السياق الأول. والسياق الثاني سريعا هو سياق يعني أمني، وهكذا يعتقد جزء من الإسرائيليين حقيقة، ليس كل الإسرائيليين، لكن هناك من يروج في إسرائيل لفكرة مفادها أن الانسحاب من بعض الأراضي الفلسطينية، وهذا ما تم على يد أرئيل شارون في 2005 من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، جلب لإسرائيل من هاتين المنطقتين مشاكل أمنية، وبالتالي إعادة الاستيطان في هذه المناطق وإعادة الاستيطان في مناطق أخرى وتوسيعها قد يحفظ لإسرائيل الأمن.
0: النقطة الثالثة دكتور بلال، يعني النقطة الثالثة دكتور.
1: المسألة الثالثة أننا قبيل انتخابات إسرائيلية، وباختصار شديد الدم الفلسطيني يستخدم كجزء من الدعاية في إسرائيل.
0: طيب دكتور كمال، بالنظر إلى ما تفضل به دكتور بلال بأن ما يحصل الآن في الضفة الغربية هو مختلف لربما عن السابق، هو يأتي في إطار عقيدة وسلوك أمني طبعا قبيل انتخابات إسرائيلية، دعني أربط هذا الموضوع بما يتعلق بزيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة ولقائه في ترامب. هنالك حوالي 600 مسؤول أمني إسرائيلي وغيره طبعا رفيع المستوى، وجه برسالة إلى ترامب عشية اجتماعه مع بنيامين نتنياهو يحذره فيها من اتساع عنف المستوطنين والخطر الذي من الممكن أن يترتب على أعمال العنف هذه، وأنها لربما توازي أو أكثر خطرا من أحداث 7 أكتوبر. هل سيتلقى في ترامب هذه الرسالة؟ كيف من الممكن أن يتعامل معها في إطار لقائه مع بنيامين نتنياهو في واشنطن؟
2: تحياتي لكم وللدكتور بلال وللسادة المشاهدين. في الحقيقة نعم، ما جاء به الدكتور بلال صحيح، وهو أيضا يمثل نقطة تحول في السياسة الأمنية الإسرائيلية. يعني إذا قيمنا ما يجري الآن على الأرض، نجد بأن المستوطنين ينتشرون من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، وليس في بؤرة واحدة وليس في مكان واحد، وقد شملت جميع المحافظات حتى غور الأردن. إذن هذا يعبر عن تنسيق بين تلك المجموعات والحكومة الإسرائيلية، وهي سياسة أرادها نتنياهو أن يطبقها من أجل أن يضغط باتجاه الإدارة الأمريكية ويقايض الضفة الغربية مقابل إشعال الحرب في منطقة الشرق الأوسط والهجوم على إيران. دائما وأبدا تذكرين عندما كان يغادر نتنياهو إلى واشنطن يترك المنطقة في فوضى عارمة، وعندما التقى بترامب المرة السابقة اجتاح جنوب لبنان، ويعني كان هنالك قصف شديد وما إلى ذلك، وأيضا بدأ بهدم البيوت في الضفة الغربية وفي القدس وما إلى ذلك. نحن الآن نشهد تحول كبير يشمل جميع الأراضي المحتلة، وهي نقطة مهمة جدا يريد نتنياهو أن يقايض بها ترامب مقابل الاستمرار في العمليات العسكرية ضد إيران. وهذا لا يخدم المصلحة الأمريكية في الحقيقة، لكن هذا لا يعني بأن الإدارة الأمريكية لن تدعم نتنياهو، لكن الأولوية الآن في الإدارة الأمريكية أصبحت يعني باتجاه مصلحة معينة من أجل الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإكمال ما تم إنجازه، خاصة عندما يتحدث ترامب عن مجلس السلام في غزة وعن الاتفاق المنشود مع لبنان وعن تثبيت الأوضاع في سوريا. وبالتالي الآن أعتقد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الممكن أن يضغط على نتنياهو، لكن هذا لا يعني بأنه سيؤيد حل الدولتين، ولكن لكي يتماشى ويتماهى نتنياهو مع سياسة ترامب، ومن الممكن أن تكون محور نقاش في اللقاء بين نتنياهو وترامب من أجل الاتفاق على استراتيجية معينة، كون الاستراتيجية يعني الأمريكية ضربت في بداية المعركة مع إيران من قبل إسرائيل، والآن يعني أصبحت الإدارة الأمريكية واعية من خلال تجربة الميدان بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تكمل هذا المشوار لوحدها من دون تطبيق الاستراتيجية الأمريكية، خاصة وأن يعني الحرب مع إيران هي مأزق كبير بالنسبة للإدارة الأمريكية. نعم. ويريد ترامب أن يثبت الأمور وأن يحصل على اتفاق نووي.
0: نعم دكتور بلال، المؤشرات الكثيرة يعني كما أيضا تفضلت تقرأ ما يحصل على اعتباره تحولا يتجاوز

0: سياسة فرض الأمر الواقع. ودعني أستشهد هنا على سبيل المثال بمؤتمر انتخابي لحزب الصهيونية الدينية الذي عقد في شباط الماضي في مستوطنة بيزاغوت شمال رام الله. حضره ممثلين من مستوطنات غوش عطسيون، بيت إيل، جبل الخليل، كدوميم، إفرات، مجلس غور الأردن، وأعلن فيها بتسلئيل سموتريتش ما يعرف بثورة الاستيطان 2030. كيف تقرأ خطورة ذلك في ظل أيضا ما يمارسه المستوطنون الآن بالتوازي مع دعم حكومة بنيامين نتنياهو لهم؟
1: أقرأه على أنه ليس يعني تصريحا شعبويا، يعني مشكلتنا أستاذ أسماء ليست مشكلة الكل، لكن مشكلة بعض التعقيبات على ما يجري، على أنها تأتي في سياق أنه والله لدينا يعني شخصيات غوغائية في إسرائيل تتمثل في بن غفير وسموتريتش، يعني ولا يؤخذ بكثير من كلامهما. لكن حقيقة الأمر سموتريتش لديه رؤية ولديه خطط، وأنت تفضلت بالإشارة إلى بعض تصريحاته. هو يسير وفق خطة منهجية، طبعا هو لا يمثل نفسه ويمثل تيار في إسرائيل. طبعا هذا التيار يعني إذا ما ذهبنا إلى القاعدة الانتخابية لسموتريتش نراها محدودة جدا، لكن إذا ما رأينا إلى هذا التيار على أنه تيار ينال رضا شريحة واسعة من الإسرائيليين، فهو من الناحية الفكرية يحظى بكثير
0: ولكن
1: من الدعم.
0: دكتور بلال أتوقف عن ما يتعلق بربطها بالانتخابات. يعني هذه الممارسات أيضا لا تأتي في سياق انتخابي، بل تنسجم مع تصور سياسي فيما يعرف بخطة الحسم التي تقوم على فرض قانون الآن لسيطرة إسرائيل على حوالي 82 من أراضي الضفة الغربية. يعني نحن أمام إعادة هندسة الواقع السكاني والديمغرافي والجغرافي للضفة الغربية، وهنا تكمن الخطورة.
1: صحيح، الخطورة ليست مرتبطة باستخدام هذه الملفات كجزء من الدعاية الانتخابية. نحن لا نستطيع إغفال كون الانتخابات قريبة، لكن أنا أتفق يعني مع ما جاء في سؤالك بأنه نحن نتحدث عن سياسات تقوم على تفكيك الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية، لأنه المستوطنات مثلا التي تفضلت بسردها معالي أدوميم، غوش عطسيون، وأريئيل، يعني لمن لا يعلم هذه المستوطنات، طبيعة هذه المستوطنات وأماكن وجودها، معناها تمزيق الضفة الغربية إلى جنوب ووسط وشمال، وهي غير متصلة حقيقة من الناحية الجغرافية على اعتبار أنها مفصولة الآن من خلال هذه المستوطنات والحواجز العسكرية. وما قامت به إسرائيل خلال الأشهر الماضية أنها دفعت الفلسطيني للتكيف مع حالة الاعتمادية على السياق المحلي جدا، بمعنى أهالي محافظة الخليل في محافظتهم، وكذلك بيت لحم، وكذلك محافظات الشمال ومحافظات وسط الضفة الغربية. ما الذي يعنيه ذلك؟ من يقرأ خطة سموتريتش، هذه الخطة التي تقوم على إفقاد الأمل والحسم وما إلى ذلك تحتاج إلى مقدمات. جزء من هذه المقدمات تفكيك الديموغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية على مجموعة جغرافيات معزولة. الأمر الآخر تصعيد يعني بنى محلية لإدارة الشأن الفلسطيني بعيدا عن السلطة الوطنية الفلسطينية المركزية، وحاولوا ذلك فشلوا قليلا، لكنهم يحاولوا الآن مرة أخرى. الأخطر من ذلك أننا نتحدث عن عملية تهاوي لكل البنية الأمنية الفلسطينية.
0: تماما دكتور بلال، أنا سأتي على ذكر هذه الجزئية، سأناقشك فيها. ولكن دكتور كمال، يعني في اللقاء نفسه، أنا أقصد المؤتمر الانتخابي لحزب الصهيونية الدينية، أيضا أعلن سموتريتش عزمه على إلغاء اتفاقيات أوسلو رسميا، إلغاء أيضا وجود السلطة الفلسطينية، العمل على تشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية، بل وحتى أيضا من قطاع غزة. في ضوء ما تفضلت بأن الإدارة الأمريكية أو ترامب تحديدا يسعى إلى وضع أطر الاستقرار في المنطقة، هل من الممكن أن يتوافق مع هذا الطرح؟ وإن كان الأمر بلا، فكيف سيتصرف الآن؟
2: أعتقد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتفق مع نتنياهو حول يعني الاستراتيجيات العامة في السيطرة على المنطقة، لكن في التفاصيل الفنية داخل الأراضي المحتلة يتركها لنتنياهو. لكن إن دعت إلى عدم استقرار وجلبت الفوضى وأثرت على المصالح الأمريكية يتدخل ترامب. لكن تاريخيا، دعينا نعود تاريخيا، دائما وأبدا في إسرائيل هنالك قسمين، القسم الأول يحاول توقيع اتفاقات، والقسم الثاني يحاول تخريبها. يعني سموتريتش يريد أن يخرب جميع الاتفاقات السابقة.

0: سواء بدأنا منذ يعني مشروع التقسيم عام 1947 بدأ بخط معين للضفة الغربية، ومن ثم يعني تمكنت القوات الإسرائيلية من التثبت على يعني نقاط استحكام القوة، يعني أينما كانت الوحدات ثبتت، ومن ثم أتينا إلى الجدار العازل. إذن هنالك تاريخيا تقسيم واتفاقات، لكن في النهاية يثبت الوضع القائم ويأتي قسم آخر من إسرائيل ومن أحزاب متطرفة وينهي ذلك. ولذلك هذه خطة إسرائيلية متكاملة أعتقد، وبأن يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي الآن يعمل عليها سواء كان من أجل الانتخابات أو غيرها. وبالتالي إذا يعني عملنا استفتاء داخل يعني إسرائيل للشعب الإسرائيلي سيصوت إلى مثل هذه الأشياء، خاصة عندما يعني نتحدث عن أمن إسرائيل وما إلى ذلك والحجج الواهية التي يتبناها كثير من الأحزاب داخل إسرائيل. وبالتالي كل هذا التقسيمات وكل هذه الخطوط وهذه البلوكات يعني الجغرافية هدفها واضح، هي عدم حصول الفلسطينيين على دولة والوقوف في وجه حل الدولتين وفصل الجغرافيا الفلسطينية من الشمال إلى الجنوب. ويعني دائما وأبدا يظهر متطرفين مثل سموتريش وبن كفير. وبالتالي يعني نلاحظ أن يعني لقاء ترامب بنتنياهو سيكون حول مسائل عامة تختص بالاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وقضايا لبنان وسوريا وإيران، لكن التفاصيل الفنية من الممكن داخل الضفة الغربية أن يضغط بهذا الاتجاه شيئا ما بشكل مؤقت، لكن هذه الأمور ستعود لأنها خطة استراتيجية منظمة منذ استلام نتنياهو. ويعني اليمين المتطرف في إسرائيل يحاول أن يتبع مثل هذه الخطط.
1: نعم دكتور بلال، يعني عطفا أيضا على ما تفضل بذكر دكتور كمال، على ما يبدو بأن الولايات المتحدة باتت تدرك بأن الفاعل الرسمي الفلسطيني لا يمتلك قدرة لا سياسية ولا ميدانية على مواجهة هذه التحديات، إضافة طبعا إلى ما تعايشه الآن السلطة الفلسطينية من أزمات اقتصادية ومالية وسياسية. هل سيفرض هذا الأمر الآن لربما بعض التصورات لترامب على السلطة الفلسطينية في الفترة الحالية؟
2: وحقيقة حالة الضعف التي تعاني منها السلطة الفلسطينية السبب الأساسي فيها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنا هنا أريد أن أبني على ما تفضل به الدكتور، أنه دونالد ترامب من أول القرارات التي أصدرها هو قرار رفع العقوبات عن المجموعات الاستيطانية التي كانت أمريكا قد فرضت عقوبات عليها في عهد جو بايدن. وبالتالي نحن لا نتحدث عن خلاف، نحن نتحدث عن ضوء أخضر منذ اللحظة الأولى، ما قبل التصعيد وما قبل 7 أكتوبر. هذه أمور تمت في عهد دونالد ترامب. المسألة الثانية إنه السلطة الفلسطينية عدم قدرتها على مواجهة التحديات ليس لغياب الرغبة، وإنما لغياب المقومات التي كانت مرتبطة ببنائها منذ البداية. وبالتالي قرارات الآن أو فرض شيء ما على السلطة الفلسطينية، لا يوجد لدى السلطة الفلسطينية ما يمكن أن تفعله أكثر مما فعلته. وبالتالي العقبة الآن هي عقبة أمريكية تمثل ظهير للإسرائيليين، لأننا يمكن أن أسرد مجموعة من السياسات التي تثبت أنه لا يمكن أن نتوقع من دونالد ترامب أن يقف عقب الإسرائيلية. ذكرت لك إزالة العقوبات، أيضا مسألة نقل السفارة إلى القدس، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، كلها أمور هي عبارة عن البرنامج الانتخابي للصهيونية. نعم. الدينية والصهيونية القومية.
1: بس دكتور بلال، في الآن تحولات في المشهد، أنت تتحدث عن الحرب على إيران، تتحدث عن الوضع أيضا المتغيرات في سوريا، ما يتعلق باتفاقيات السلام لبنانية إسرائيلية. أرحل ذلك إلى الدكتور كمال. دكتور كمال، أيضا بنيامين نتنياهو في لقاء المرتقب مع دونالد ترامب سيناقش، إضافة طبعا إلى ما يتعلق بالحرب على إيران والحفاظ بين مزدوجين على ما يسميه أمن إسرائيل، سيناقش توسيع دائرة السلام من حولنا هكذا قال. هل يعني هذا الأمر بأن هنالك خطة لربما تعد لإعادة الاتفاقيات الإبراهيمية إلى الواجهة من جديد؟
0: أعتقد بأن الخطة الإسرائيلية واضحة، وخطة ترامب سواء كان بالفترة الرئاسية الأولى أو الفترة الرئاسية الثانية، هذا هدف منشود للإدارة الأمريكية أولا وأيضا لإسرائيل.

0: يستطيع أن يتنبأ إلى أين ستنتهي الأمور، خاصة ونحن لا نعلم ماذا تمتلك إيران ولا نعلم ماذا ينوي ترامب أن يفعل مع إيران لحد الآن. وبالتالي أعتقد بأن يعني نتنياهو اجتمع بكاتس قبل أن يغادر وقرر يعني التركيز على البؤر الاستيطانية ودعمها قبل الذهاب إلى هذا اللقاء. هذا يعني بأنه يريد أن يقايض شيء مقابل شيء. من الممكن أن يكون الاتفاقات الإبراهيمية من ضمن المقايضة، وضرب إيران ومفاعلاتها النووية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المقايضة. وبالتالي أعتقد بأن نتنياهو سيضغط بهذا الاتجاه. قليلاً.
1: أهمية مواجهة دونالد ترامب للمماطلة الإسرائيلية الآن، يعني فيما يتعلق بهذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوسع دائرة الاستيطان وما يتعلق بعنف المستوطنين، إضافة إلى ما ذكرته أنا في بداية الحلقة من أن هنالك شخصيات إسرائيلية على سبيل المثال إيهود أولمرت وإيهود باراك تنتقد الآن ما يقوم به بنيامين نتنياهو وتوجه رسالة لاذعة إلى الرئيس ترامب، يعني لفرض لربما ما يتعلق ب يعني وقفه عند حده. فبالتالي كيف لترامب الآن أن يتصرف في ضوء كل هذه المعطيات الجديدة، طالما أن الإدارة الأمريكية تسعى الآن إلى إعادة ترتيب أوراقها في المنطقة وتحتاج إلى حالة من الاستقرار؟
0: نعم صحيح، من الممكن أن يسعى ترامب إلى الضغط على نتنياهو لإعادة ترتيب أوراق الإدارة الأمريكية في المنطقة ويعني تخفيف حدة التوتر في الضفة الغربية بشكل مؤقت، لكن لا أعتقد بأن ترامب يريد ذلك بشكل دائم، لأنه يريد أن يناور ويعني يركز على الملف الإيراني وعلى الملفات الأخرى التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يعني الآن ترامب هو يركز على مصالحه أكثر من مصالح إسرائيل، لكن هنالك عوامل عدة يعني تلعب في هذا الموضوع. أولا أعتقد بأن النقص في الذخيرة الذي ورد في كثير من الصحف الأمريكية يحتم على ترامب أن يضغط على إسرائيل أن لا تفتعل شيئا جديدا في المنطقة ولا تؤجج المنطقة من جديد حتى يعني يقوم بتزويد الوحدات العسكرية بصواريخ الباتريوت وصواريخ الثاد، وخاصة عندما نتحدث أن هنالك طائرات تزويد للوقود في إسرائيل. يعني الآن تخيل لو قامت إيران بضرب هذه الطائرات، ستكون خسارة كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى نتنياهو أن يتريث.
1: نعم، بكل الأحوال هذا ما أسعفنا به الوقت، ولكما جزيل الشكر من عمان الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور كمال زغول، كما أشكرك أيضا من الخليل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي. فشكرا جزيلا لكما، والشكر لكم موصول مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء في حلقة أخرى.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا، وإلى أي مدى؟

وصل ثراء ثقافة حضاراتهم، وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

Start making a run.

النظر الكرام، أهلا بكم إلى العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. في ثالث محطاته الخارجية، رئيس الوزراء العراقي يزور أنقرة الثلاثاء على رأس وفد حكومي لتعزيز العلاقات التركية العراقية. الجيش السوداني يواصل تقدمه في ولاية شمال كردفان ويبسط سيطرته على مزيد من المواقع الاستراتيجية ويستعيد السيطرة الطريق الوصل بين الخرطوم والبيض. وضربات أوكرانية بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وبحر أزوف على طريق مضيق هرمز يهدد سلاسل التجارة العالمية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يزور رئيس الوزراء العراقي علي زيدي أنقرة الثلاثاء في ثالث محطات جولته الخارجية بعد واشنطن وطهران، وفي جعبته ملفات تتعلق بالأمن والاقتصاد والمياه وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. فما هي أبرز الملفات التي يحملها زيدي في زيارته إلى أنقرة، وكيف ستسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين بغداد وأنقرة؟
1: في ثالث محطاته الخارجية يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الثلاثاء إلى أنقرة بعد زيارته واشنطن وطهران في الآونة الأخيرة. ويرافق الزيدي وفد حكومي يضم وزراء وقيادات أمنية وسياسية ومحافظين، حاملا ملفات عراقية حساسة تتعلق بالجانب الأمني والحدودي وحصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات وتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي. ومن المرتقب أن تتضمن الزيارة توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في قطاعات الأمن والطاقة والاستثمار والتجارة والنقل والبنى التحتية، كما ستتناول المباحثات التطورات الإقليمية المتسارعة وفي مقدمتها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والتجارة، إضافة إلى أهمية تنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية للحفاظ على استقرار